الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت. جولة إخبارية. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جولة إخبارية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا.

0: قضايا استراتيجية. قال سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة مايك وولتز إن الرئيس دونالد ترامب يمنح المفاوضات مع إيران بعض المجال بعد ليلتين لم توجه خلالهما ضربات لطهران. وأوضح السفير وولتز لبرنامج فوكس نيوز أن الولايات المتحدة تظل على أهبة الاستعداد لشن المزيد من الضربات، مشيرا إلى إرسال المزيد من الموارد العسكرية إلى المنطقة. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. بداية، كيف تقرأ إعلان واشنطن منح المفاوضات مع إيران فرصة محدودة في ظل استمرار التهديد بالعودة إلى الخيار العسكري؟
1: من الواضح أن هذه الفرصة هي للمفاوضات تحت النار، إنجاز التعبير، تحت نار التهديد وليس النار الفعلي، بمعنى أن الولايات المتحدة ليست مستعدة للإعلان عن وجود وقف إطلاق نار أو هدنة مع إيران، رغم أنها موجودة عمليا أقلهم من 48 ساعة. إذن هي هدنة غير معلنة، وهناك يبدو رسائل وصلت من إيران ومؤشرات على أنها مستعدة لتقديم تنازلات. يبقى الجوهر الأساسي، هل هذه التنازلات التي ستقدمها إيران هي تنازلات فعلية، بمعنى أن تسمح بالعبور الآمن من مضيق هرمز وتكف اعتداءاتها على السفن وتوقف اعتداءاتها على دول المنطقة، أم أن النظام الإيراني مرة جديدة سيلجأ نحو التسويف والمماطلة ومحاولة كسب الوقت؟ لذلك كان لافتا أن التصريحات الأمريكية، تحديدا السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، تحدث بصراحة أن الرئيس ترامب يمنح هامش ضيق وتحدث عن فرصة محدودة. إذن هم يريدون أن يسحبوا لعبة الوقت من يد المفاوض الإيراني، وفي نفس الوقت يريدون أن يقولوا، الإدارة الأمريكية تريد أن تقول أنها ما زالت تفضل الخيار الدبلوماسي وتفضل الحوار والوصول إلى نتائج، لكن ليس بأي ثمن وليس على قاعدة تقديم تنازلات متبادلة، كما قال بالأمس الرئيس الأمريكي، إما أن نحصل على 100% مما نريد وإما سنعود إلى الخيار العسكري. إذن هي فرصة محدودة الزمن على ما يبدو، وهي رهن بأن تتخلى إيران عن نهجها العدائي تجاه العالم برمته وليس فقط دول المنطقة.
0: نعم، وهل يعكس وقف الضربات الأمريكية المؤقتة رغبة حقيقية في فتح مسار دبلوماسي، أم أنه مجرد هدنة تكتيكية لإعادة ترتيب الأوراق؟
1: أنا أعتقد أنها بالفعل نافذة حقيقية، لأن هناك مبادرات وهناك دور مكثف جدا للوسطاء يجري بعيدا عن الإعلام، وهناك حديث عن مبادرة صينية مدعومة من باكستان وبمواكبة من باكستان وبطبيعة الحال قطر، وهناك دخول عماني أيضا من سلطنة عمان على الخط. إذن هناك نشاط كبير في الوساطات، وشهدنا كيف أنه في السابق هذه الوساطات كانت تؤدي إلى نتيجة وكانت تؤدي إلى نتيجة فعلية. إذن هل يمكن أن تكون هدنة مؤقتة؟ بالتأكيد هي مؤقتة، لكن أنا لا أعتقد أنها مناورة أو لكسب الوقت. بالفعل الولايات المتحدة هي تريد لإيران أن تعود عن تهديداتها وأن تعود عن هذا الأسلوب من خلال محاولة احتلال مضيق هرمز، لأن ما تعتبره إيران حقها وما تزعم أنه حقها بالسيطرة على المضيق هو خارج عن كل القوانين. لا يوجد الآن دولة في العالم، حتى الصين وروسيا الدولتان الكبريان اللتان دائما هناك إشارات وهناك تساؤلات عن مدى دعمهما لإيران ضد الولايات المتحدة على مختلف المستويات، لم نجد تصريحا واحدا أو موقفا واحدا من هاتين الدولتين أو من أي دولة في العالم تؤيد وجهة النظر الإيرانية. إيران لديها فقط حق بمياهها الإقليمية، لكن لا يوجد أي قانون في العالم يعطيها هذا الحق بسيطرة على المضيق برمته ومنع فتح أي مسار. شاهدنا كيف أن المسار الذي فتح من جهة الأراضي العمانية، السواحل العمانية وما يقوله القانون الدولي، هي سيادة عمانية بالكامل، عمدت إيران إلى تعطيلها. إذن هي عملية قرصنة لا يمكن لأحد أن يقبل بها، لكن الدبلوماسية باعتقادي هي اختبار. الولايات المتحدة تختبر إيران بعد الضربات الكبيرة التي تلقتها على مدى 13 ليلة، طبعا تكبدت خسائر فادحة فيها، تراجعت قدرتها كثيرا على استهداف السفن، لا أحد قال إنها انعدمت، حتى الجنرالات في الجيش الأمريكي يعرفون أن انعدام الهجمات غير ممكن طالما النظام الإيراني موجود، لكن هذه الهجمات تقلصت إلى الحد الأدنى قبل وقف إطلاق النار غير المعلن 48 ساعة. لم تستطع إيران أن تهاجم السفن، لم يكن قرار بعدم المهاجمة وإنما قدرات، لأن الضربات الأمريكية كانت واسعة ومركزة. إذن الآن فسحة لإعادة تقييم الحسابات، وأنا أعتقد أن هناك مبادرات جدية على الطاولة، لكن كل ذلك هو رهن بالقرار الإيراني.
0: نعم، وما أهمية الدور الذي يقوم به أو تقوم به الدول الوسيطة في محاولة إعادة إطلاق المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في ظل هذه الظروف؟
1: طبعا أنا أعتقد يمكن أن نتحدث عن ثلاثة أدوار. الدور الأول في ما يتعلق بسلطنة عمان على سبيل المثال، كان هناك وفد في إيران، وقبله كان هناك وفد إيراني في عمان. الأمر له علاقة بمحادثات ثنائية فيما يتعلق بمضيق هرمز والترتيبات المتعلقة به، على اعتبار أن الدولتين مشاطئتين للمضيق، ويمكن وضع الحراك العماني في هذا الإطار ما يتعلق مباشرة بالمضيق. الدور الثاني أنا أعتقد هو الدور الباكستاني والقطري، وهو دور ميسر وهو دور حقيقي. هناك محاولة لتقريب وجهات النظر، طرح حلول وسط، محاولة إيجاد منفذ لكي تستمر الهدنة فترة أطول، لترتيب حوارات مباشرة بين الأمريكيين والإيرانيين، نقل الرسائل بين الجانبين، ومحاولة تدوير الزوايا وتقريب وجهات النظر. الدور الثالث هو الدور الصيني، وأنا باعتقادي ربما يكون الأكثر أهمية. ربما للمرة الأولى منذ بداية هذه الحرب يتم الحديث مباشرة عن مبادرة صينية. الدور الصيني مختلف تماما عن أي دور آخر. لماذا؟ لأن الصين إحدى الدول التي تساند إيران وإن كانت بطريقة غير مباشرة. تصدير النفط البديل عن مضيق هرمز بالنسبة لإيران كان فتح خطوط برية عبر السكك الحديد من باكستان، من ربما عبر باكستان إلى الصين، وهناك كم هائل من المعلومات تتحدث عن دور أيضا في دعم الاقتصاد الإيراني. إذن عندما تدخل الصين على الخط هنا الوضع سيكون مختلف. المحدد الذي تتحرك منه الصين مختلف عن أي دولة أخرى، بمعنى أن الصين إذا كانت تؤيد وتدفع إيران إلى الذهاب إلى التسوية وتقديم تنازلات، عندها سيكون الوضع مختلف، لأن إيران بكل أحوال تستفيد من الصين بغض النظر عن حجم هذا الدعم وبغض النظر عن الموقف الصيني الرسمي. إذن كل هذه الأدوار الثلاثة، إذا إنجاز التعبير وإنجاز هذا التحليل وإن صح هذا التحليل، أنا أعتقد يمكن أن يؤدي إلى نتيجة، لكن تبقى المعضلة الكبيرة هي في القرار الإيراني. هناك صراع مرير وصراع وانقسام عمودي في إيران داخل النظام لم يحسم حتى الآن. هناك تساؤلات عن دور المرشد، وحتى تساؤلات عما إذا كان موجودا، هناك شكوك بوجوده، لا يرسل إلا بيانات ويقرأها التلفزيون وتصدر عنه، لا يوجد أحد يحسم هذه الخلافات، والخلافات عميقة بالمناسبة، يتم الحديث عنها بشكل واضح وصريح بين الجناح العسكري والجناح الذي تمثله الحكومة، وهناك انقسام حاد. يجب أن يحسم هذا الانقسام، ويجب أن يفوز به أو تسود وجهة النظر الواقعية، لأن هناك تيار براغماتي واقعي ولا يسمى أبدا معتدل، كلهم متشددون وكلهم ارتكبوا جرائم، لكن هناك تيار واقعي يريد التقليل من الخسائر. إن سادت نظريته يمكن الحديث عن حلول، لكن إن بقي هذا الانقسام وبقي الكلام للمتشددين من الجنرالات من والعسكر من الحرس الثوري وغيره، سيكون تحقيق اختراق أمرا بالغ الصعوبة.
0: نعم، وهل يمكن أن تشكل استضافة جنيف أو الدوحة أو إسلام أباد للمفاوضات أرضية مناسبة لاستئناف الحوار بين الطرفين؟
1: أنا أعتقد أنه بمجرد أن نسمع أن هناك جولة مفاوضات أو جولة محادثات وإن كانت غير مباشرة، يعني هناك تحقيق اختراق. لماذا؟ لأن الفارق الجوهري بين المفاوضات اليوم والمفاوضات في السابق أن الأمريكيين لن يأتوا إلى الطاولة من أجل التفاوض على مضيق هرمز. طبعا المضيق هو البند الأساسي في مذكرة التفاهم، كان بندا أساسيا البند رقم 5، لكن الآن الوضع مختلف. الحديث يدور عن المفاوضات ما بعد هرمز، بمعنى أن إيران يجب أن تكون واضحة وصريحة وتصدر إعلانا رسميا بفتح المضيق بشكل كامل والسماح بمرور السفن وحرية الملاحة به وفق القوانين الدولية قبل الذهاب إلى الطاولة. المضيق لن يكون على الطاولة، هذا هو الفارق. إذا في حال انعقاد محادثات يعني أن مسألة مضيق هرمز قد تكون حلت وإن لفترة مؤقتة، وعندها يتم الدخول إلى الملف الأساسي وهو الملف النووي، لأن هناك معلومات مقلقة بدأت تتسرب في الأيام والأسابيع القليلة الماضية. جبل الفأس، المنشآت تحت الأرض، اليورانيوم الذي يكون قد خصب، بعض التقارير الاستخباراتية التي تشير إلى أن ربما المرشد الجديد إن كان موجودا ربما يريد الذهاب إلى سلاح نووي. كل ذلك مقلق لأنه لابد من الوصول إلى لب المسألة. المشكلة الأساسية هي في السعي الإيراني لامتلاك سلاح نووي، أما مضيق هرمز فهو من إحدى إفرازات الحرب. إذا المفاوضات إن عقدت باعتقادي سيكون هناك فسحة حقيقية ربما تمتد لأسابيع، لكن قبل ذلك سيقوم مضيق هرمز بخارجها. المشكلة هنا أن النظام الإيراني يعتقد وأعلن صراحة أن مضيق هرمز بالنسبة إليه سماه خطا أحمر، إذا إن تنازل عنه هو يعتقد أن أحد أوراق القوة قد خسرها قبل أن يجلس إلى الطاولة. وهذا الأمر إذا تم هذا يعني تحقيق اختراق كبير، ويعني أن النظام الإيراني بالفعل تكبد خسائر فادحة في هذه الجولة الأخيرة من الضربات دفعته إلى إعادة حساباته والذهاب إلى طاولة التفاوض.
0: نعم، على الصعيد الداخل الإيراني كيف تنظر إلى الحديث عن وجود انقسام داخل النظام الإيراني، وهل يمكن أن يؤثر هذا الانقسام على فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية؟
1: هذا هو المعرقل الأساسي للتسوية المحتملة، وهذا الانقسام لم يعد تحليلا، هو انقسام موجود حقيقي يتحدث عنه كبار مسؤولي النظام الإيراني. وزير خارجية هذا النظام تحدث بشكل واضح في مقابلة شهيرة له تبث على دفعات منذ أيام في على القنوات الإيرانية، تحدث ضمنا كيف أن هناك أطرافا داخل إيران هي التي أفسدت المذكرة وهي التي أفشلت مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، لأن هذا الرجل ومعه الرئيس بازشكان ومعهم أيضا كبير المفاوضين رئيس البرلمان قاليباف لا يؤيدون الذهاب إلى مواجهة. دائما ما يتحدثون عن ضرورة الحوار، وهم الذين حسب ما هو معروف حتى الآن يسمون بالتيار البراغماتي أو الواقعي. إذا هذا الانقسام حقيقي. أيضا تحدث هذا الرجل عن مجلس الأمن القومي الذي عقد جلسة قبل الوصول إلى مذكرة التفاهم وقال أنها عقدت من 9 إلى 4 هذا يعني، وكان هناك تصويت بالمناسبة 13 تم التصويت عليها ومن ثم صدق عليها من المرشد كما قال. هذا يعني أن هذا الانقسام حقيقي وواقعي، نشهده أيضا في التصريحات السياسيين مختلفة تماما عن تصريحات العسكريين والمتحدثين باسم الجيش والحرس الثوري. إذا كل ذلك يشير إلى عمق الانقسام داخل النظام الإيراني. جزء منه يعتبر أنه لابد الذهاب إلى تسوية للتقليل من الخسائر وأيضا انعاش الاقتصاد الإيراني المنهار، جزء آخر يعتقد أن تقديم تنازلات سيفتح الشهية الولايات المتحدة لتنازلات أخرى وبالتالي
0: وضحت الفكرة.
1: نعم، يفقد النظام الإيراني قوته. لذلك هذا الانقسام أنا أعتقد سيؤثر كثيرا إذا لم يحسم، وإذا لم يكن هناك قرار إيراني واحد لا يمكن الحديث عن تحقيق خرق في المفاوضات.

0: حوار وتحليل. ندد الجيش اللبناني بمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان، متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار الذي تم توقيعه مع حكومة الاحتلال برعاية أمريكية الشهر الماضي. وكنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. كيف تقرأ دلالات التصعيد الإسرائيلي الأخير في ظل الحديث عن سريان اتفاق وقف إطلاق النار؟
1: نعم، بطبيعة الحال الاحتلال لم يلتزم يوما باتفاق وقف إطلاق النار، لا بعد توقيع الاتفاق الإطار الشهر الماضي ولا حتى قبله. كل الهدن التي أعلنت لم يلتزم بها تماما، وظلت هناك خروقات وكانت تتفاوت يعني بين خروقات صغيرة وخروقات كبيرة. واليوم بعد دخول في مرحلة تنفيذ الاتفاق الإطار من خلال ما يسمى المنطقة التجريبية، أي ثلاثة قرى في الجنوب ينسحب منها الاحتلال، وهي في الواقع لم تكن محتلة بالكامل وإنما كان موجودا على أطرافها وتحديد الأوتار الغربية. ما أن تقترب قوات الجيش من بعض المناطق يجري إطلاق نار على الأقل، يعني إذا كان لم يكن مباشرا وإنما في الهواء للترهيب ولمنع الجيش من استكمال انتشاره. وهذا ما ذكره الجيش تحديدا في البيان الذي صدر أمس، وتحدث عن استمرار الاعتداءات بالإضافة طبعا إلى كامل المنطقة المحتلة تشهد تفجيرات وتجريف منازل ويعني تدمير قرى بأكملها. هذا اللا التزام من قبل الاحتلال المعهود دائما له أهداف يعني واضحة يعلن عنها رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو وهو ذاهب إلى واشنطن الآن، أنه لا يريد الانسحاب من لبنان بكل بساطة، لا من لبنان ولا من غزة ولا من سوريا. يعني الهدف الأساسي من استمرار هذا التوتير وهذه الخروقات تثبيت أمر واقع بأن الاحتلال لن ينسحب.
0: نعم، وهل يمكن أن نعتبر أن عمليات نسف المنازل المستمرة في بلدة حولة والمنصوري هي محاولة إسرائيلية لفرض واقع ميداني جديد يفرق المنطقة الحدودية من سكانها؟
1: صحيح صحيح، يستكملون عمليات تدمير، لم تتوقف عمليات التدمير، وكل مرة يحصل عمليات تدمير تسمع أرجاءه في كل أنحاء الجنوب، لا بل أن أجهزة الرصد الزلزالي ترصد أحيانا من قوة الانفجارات 3 و4 درجات تقريبا على مقياس ريختر، يعني تحدث هزات كبيره جدا. وهذا يؤكد ان ما يسعى اليه وما يمارسه الاحتلال هو نسف هذه القرى ومحوها من الوجود ومنع اي امكانيه لاي عوده لعوده السكان اليها والبناء، ويريد منطقه عازله، منطقه امنيه ولكن وخاليه من السكان تماما، عباره عن خراب ودمار، هذا واضح. وهذا ما ينبغي يعني التوقف عنده جديا من أجل وضع حد له. ولعل الإشارة اليوم من خلال بالأمس صدور هذا البيان من الجيش وتحديد المناطق التي يتم فيها هذه التفجيرات، هذا مؤشر على أن الموضوع يجب أن يطرح جديا على الجانب الأمريكي الوسيط. وهناك جولة مفاوضات قادمة يعني في الرابع من الشهر المقبل في إيطاليا في روما، ينبغي أن تكون على طاولة البحث. يجب وقف هذا المسلسل، هذه جرائم حرب، يعني إزالة كرة من الوجود، هذه جرائم حرب لا يجوز أن تحصل حتى خلال الحروب. فكيف الحال إذا كنا في مرحلة وقف إطلاق نار وهدنة واتفاق إطاري؟ طبيعة الحال يجب أن تتوقف.
0: برأيك هل يهدف الاحتلال من خلال عرقلة انتشار الجيش اللبناني إلى إطالة أمد تواجدها العسكري في نقاط استراتيجية بذريعة البحث عن خلايا أو أنفاق؟
1: صحيح، الاحتلال لا يريد الانسحاب، يعني هذا هو الهدف، هدف سياسي معلن وليس مخفي، وزريعته بأن الجيش اللبناني غير قادر على التنظيف وتطهير المنطقة التي يتولاها من كل سلاح غير شرعي ومن أنفاق وبنى عسكرية، بنى تحتية عسكرية. لذلك يقوم الجيش الإسرائيلي وفقا لوجهة نظره بهذه المهمة، وسيضع الجيش اللبناني تحت الاختبار أنه في حال تسلم منه أي منطقة سيراقبه الجيش الإسرائيلي. وهذا قاله نتنياهو بالحرف يعني بالأمس، وليس شديدا. طبعا بطبيعة الحال الدولة اللبنانية لا ترفض هذا المنطق وترفض هذا المبدأ. الجيش اللبناني ينتشر في القرى المحررة ليس كرمة لعيون إسرائيل أو إنما لبسط سلطة الدولة هناك. يعني القرار هو قرار لبناني وليس قرار إسرائيلي، والمفروض بالجانب الإسرائيلي أن ينفذ التزامه ببدء الانسحاب الفعلي. يعني المنطقة التجريبية الأولى كانت تشمل 3 قرى، كانت واحدة منها فقط تحت الاحتلال وعند أطرافها. ينبغي البدء في إخلاء المناطق المحتلة بالكامل وترك الجيش اللبناني يتدخل، وهذا يعني يتطلب تدخلا أمريكيا أكثر فاعلية. حتى اليوم لم تقم هناك آلية لمراقبة وقف إطلاق النار وعملية تنفيذ الانسحابات. لم يتواجد بعد ضباط أمريكيون كما وعد هذا الجانب الأمريكي واشنطن، وعد أنه سيكون هناك ضباط أمريكيين جنرالات يتابعون من لبنان هذه المسألة. لم يحصل هذا الأمر، ويجب أن يكون هذا البند الأول في الجولة المفاوضات المقبلة، أن تكون هناك آلية لمراقبة السلوك الإسرائيلي سواء بإطلاق النار أو بالتدمير أو بالتجريف أو بتثبيت الاحتلال. هذا ما يجب أن يتدخل فيه الأمريكيون بشكل حاسم.
0: نعم، في سؤالنا الأخير أستاذ علي، أمام هذه الظروف ما هي فرص تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم؟
1: وفقا لهذا الأداء الإسرائيلي لن يتم تثبيت وقف إطلاق النار، لأن الجانب الإسرائيلي هو الذي يطلق النار، من الجانب اللبناني لا أحد يطلق النار. المفروض أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يوقف اعتداءاته، بالإضافة طبعا إلى التجريف والتدمير إلى ما هنالك، وهذا لن يحصل من تلقاء نفسه. يجب عليه الضغط عليه من الجانب الأمريكي بشكل جدي. وكما قلت قبل قليل، يعني موضوع آلية المراقبة، مراقبة وقف إطلاق النار ومنع أي أعمال عدائية وإجرامية من نوع تدمير القرى ونسفها، يتطلب هذا تدخل جدي من الجانب الأمريكي، وإلا فما معنى لوجود اتفاق إطار لا يلتزم به الاحتلال ويستمر بخروقاته اليومية. هذا هو الموقف اللبناني الواضح.
0: متابعات إخبارية. وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع. حول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. كيف تفسر استمرار الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة رغم الإعلان عن مناطق إنسانية تجريبية، وهل تحولت هذه المناطق إلى أفخاخ عسكرية بدلا من كونها ملاذات آمنة؟
2: طبعا بعد التحية، ما يحدث في قطاع غزة حاليا أو حتى في الضفة الغربية بالفعل تحول إلى مناطق استهداف من قبل الجيش الإسرائيلي. حاليا لا توجد رقابة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو المؤسسات الدولية أو حتى الدول الكبرى، وبالتالي تقوم إسرائيل بفعل كل شيء، تقوم باستهداف المواطنين الفلسطينيين، ادعاءات مختلفة، بعضها يقول بأن حماس ما زالت موجودة، البعض الآخر يقول بأن هناك بعض المخاوف على أمن إسرائيل وما إلى ذلك، وبالتالي تتحجج الكيان الإسرائيلي بحجج واهية لقتل الأبرياء الفلسطينيين، إضافة إلى منع دخول المساعدات الإنسانية. لا ننسى أن ما بعد 25 أكتوبر 2025 تم تدشين طبعا الاتفاق الذي أبرم في شرم الشيخ، وبالتالي كان ينص على أن يكون هناك انسيابية لدخول كل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. إلى الآن طبعا توجد إشكالية سواء في السلع الغذائية، سواء أيضا في المعدات الطبية، إضافة إلى المواد الاستشفائية، وبالتالي هناك مشكلة بالفعل فيما يتعلق بالجانب الإنساني، إضافة إلى الصمت الدولي كما أشرنا نتيجة طبعا انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بحربها ضد إيران، إضافة طبعا إلى انشغال المجتمع الدولي بقضايا أخرى، وبالتالي باتت كما يقال الدولة الفلسطينية بقطاعيها سواء قطاع غزة أو الضفة الغربية في مرمى طبعا النيران الإسرائيلي.
0: نعم، كيف ترى دلالات إعلان وزير دفاع الكيان المحتل عن تكثيف العمليات العسكرية في الضفة الغربية، وهل نحن أمام قرار سياسي بتوسيع رقعة الحرب لتصبح الضفة جبهة استنزاف رئيسية موازية لقطاع غزة؟
2: هي بالفعل أصبحت جبهة استنزاف، الدليل على ذلك أن هناك أيضا سياسة أخرى تمارس من قبل الجيش الإسرائيلي بإتاحة الفرصة للمستوطنين للقيام بفعل كل شيء في قطاع في الضفة الغربية، سواء منه ما يتعلق بتسليح المستوطنين أو إعفائهم من المسؤولية العقابية والقانونية، وبالتالي يقوم المستوطن الإسرائيلي بالاستيلاء على أراضي، بالاستيلاء على منازل، بالاستيلاء على كل ما يملكه المواطن الفلسطيني في قطعة أرض معينة، ثم بعد ذلك يتم إضافتها أو ضمها إلى المستوطنات الإسرائيلية، وبالتالي ترى إسرائيل أو تستخدم إسرائيل المستوطنين كأحد أدوات تنفيذ سياستها الخاصة بإتاحة الفرصة لمزيد من المستوطنات الإسرائيلية وتقليص أيضا الأرض الخاصة بالضفة الغربية المملوكة طبعا للمواطنين الفلسطينيين، إضافة طبعا إلى أن هناك نوع من المنهجية فيما يتعلق أيضا بالقتل داخل الضفة الغربية من قبل الجيش الإسرائيلي. إذن الجيش الإسرائيلي هنا يستخدم أدواته العسكرية وكذلك يستخدم المستوطنين الإسرائيليين كأحد أدواته وأزروعه العسكرية، إضافة طبعا إلى أن هناك إشكالية فيما يرتبط أيضا بالضفة الغربية لأن لا يوجد بها حماس، وبالتالي الحجج التي كانت تسوقها إسرائيل في قطاع غزة لا توجد في الضفة الغربية، وبالتالي باتت إسرائيل تستخدم أسلحة أخرى أو سياسات أخرى، بعضها يقول بأن هناك بعض المواطنين المطلوبين أمنيا، هناك بعض الإشكاليات الأمنية في الضفة الغربية، وتقوم إسرائيل بفعل كل شيء كما أشرنا سواء من خلال جيشها المباشر أو من خلال طبعا المستوطنين الإسرائيليين.
0: نعم، أمام هذه الظروف ما هي أبرز التحديات التي تواجه الشباب الفلسطيني في الضفة؟
2: تخيل طبعا ان ابرز هذه الامور هي مسألة عدم الاحساس بالامن، عدم الشعور بالامن، انتشار الجيش الاسرائيلي في كل مكان في الضفة الغربية، عدم تمكنهم من العيش بسلام في اراضيهم، اضافة الى ان هناك تهديد مجتمعي خطير لما يتعلق بالمنازل، لما يتعلق بالاراضي الزراعية، هناك ضم وايضا هناك سياسة استيطان كبيرة جدا وتوسعية في الضفة الغربية من قبل الجيش الاسرائيلي، هناك رغبة ايضا من قبل السياسة الاسرائيليين في تجييش وايضا في عسكرة الضفة الغربية تماما مثل ما حدث في قطاع غزة، وبالتالي بات الامر هنا ان المواطن الفلسطيني اصبح يعيش في منطقة سواء في الضفة الغربية او في قطاع غزة غير امنة تماما، هو لا يعلم بان الغد يحمل له ربما الاستشهاد او ربما حتى البقاء لمدة معينة ثم بعد ذلك يتم الاستشهاد كما يقال، وبالتالي فاعتقد ان كل هذه الامور تربي صمت المجتمع الدولي، اين الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها صانع السلام او حتى مدعية صانع السلام في الضفة الغربية وفي قطاع غزة اذا كان الوضع بهذا الشكل واذا كان هناك عدم الشعور بالامن وعدم الشعور ايضا بنوع من حتى البقاء في المنازل والبقاء في الاراضي الزراعية، اذا كان المستوطنين يقومون بفعل كل شيء مع حماية كما اشرنا سواء قانونية او عسكرية من قبل الجيش الاسرائيلي.
0: نعم، وإلى أي مدى تساهم هذه المداهمات والاعتقالات الواسعة التي طالت القدس والضفة في تأجيج حالة الغضب الشعبي؟
2: بالتأكيد هي تقوم بحالة من انتشار الغضب الشعبي بين المواطنين الفلسطينيين، خاصة طبعا أننا لا ننسى أن بداية هذه الحكومة كان في يناير 2023 عندما اقتحم بن جافير في ذلك الوقت باحات المسجد الأقصى، وبالتالي كانت الشرارة من الضفة الغربية وتستمر الشرارة أيضا في الضفة الغربية، ينتظر طبعا المواطن الفلسطيني أن تنتهي مدة هذه الحكومة في أكتوبر أو نوفمبر المقبل، لكن هناك إشكالية لأن نتحدث هنا عن فترة يمكن قرابة الأربعة أشهر، هل تمارس إسرائيل كل ما أوتيت من قوة في الضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة؟ ولا ننسى شيء أيضا أن قطاع غزة من المفترض أن يكون في المرحلة الثانية من عمر اتفاق شرم الشيخ، إلى الآن لم يحدث شيء، لم يحدث أن انسحبت إسرائيل من كامل قطاع غزة، ولم يحدث أيضا أن بدأ مسألة التعمير وإعادة البناء في قطاع غزة نتيجة طبعا التعنت الإسرائيلي، نفس الشيء في الضفة الغربية، لكن مع الفارق بأن هناك سلاحين تستخدمهم إسرائيل، السلاح المباشر من قبل الجيش والسلاح الآخر من قبل المستوطنين الإسرائيليين، إضافة إلى مسألة توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وهذا يؤدي طبعا إلى تغيير ديموغرافي وتغيير أيضا جغرافي للضفة الغربية لصالح المستوطنات الإسرائيلية، وبالتالي طبعا أعتقد أن هذا الجوار البغيض ما بين المستوطنات الإسرائيلية وكذلك البيوت الفلسطينية سيؤدي إلى مزيد من الإشكاليات سواء الإشكاليات الاجتماعية أو حتى الإشكاليات الأمنية.
0: نعم، في سؤالنا الأخير دكتور محمد، أمام هذه الظروف ما هو دور المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات المستمرة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال؟
3: يمكن دور المجتمع الدولي ينقسم إلى جزئين. الجزء الأول هو دور مؤسساتي، يتمثل في المؤسسات الكبرى مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكذلك محكمة العدل الدولية، وأعتقد أنهم قاموا بدور جيد في أثناء طبعا حرب قطاع غزة، ومن الممكن أن يكونوا بدورهم مماثل وإن كان الدور السياسي أكثر منه تنفيذي على أرض الواقع. يبقى هنا الجزء الآخر وهو الجزء الخاص بالدول.
0: وصلنا معكم إلى الختام، تقبلوا تحيات محدثكم فايز الحسيني والمخرج عبد القدوس إسماعيل.
4: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
5: شخصيات من بلادي، شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات، شخصيات من بلادي.
6: حبابة الشعب الكويتي الفنانة مريم الغضبان. مريم الغضبان تاريخ عظيم وروائع من الأسماء التي تملك رصيدا ذهبيا، فلديها أعمال ضخمة لا نزال نستمتع بمتابعتها. إنسانة قدمت كل ما هو جميل ورسمت البسمة على شفاه الجميع. لم تكن الفنانة الراحلة مريم الغضبان مجرد نجم ظهر ثم أفل في سماء الحركة الفنية والإعلامية الكويتية، بل هي إحدى العلامات البارزة والمشاهد الحاضرة دوما عند الحديث عن المسرح الكويتي أو التاريخ للفن في دولة الكويت، بل وأيضا عند الحديث عن دور المرأة وريادتها في منطقة الخليج العربي. كانت مريم الغضبان إحدى القلائل الذين قاموا بأداء شخصيات فنية صارت علما ورمزا لحقب زمنية مختلفة. فمن في الخليج العربي برمته لا يتذكر حبابة شهر رمضان، تلك الشخصية التي ارتبط بها الكبار والصغار على حد سواء، فصارت مرادفا للتسلية والمتعة والغوص في التراث العربي برؤية معاصرة فريدة. كان الانطلاق الأكثر تميزا في حياة الفنانة الراحلة مريم الغضبان عبر أثير الإذاعة التي استطاعت اختراق جدران المنازل في دولة الكويت وتخطت التقاليد والعادات التي حالت بين الأسر وبين المسرح، فاقتحم صوت الغضبان وأداؤها التمثيلي على العرب في منطقة الخليج بيوتهم، حتى صارت فقرتهم المحببة هي الاستماع لصوت حبابة، وهي تروي القصص المستوحاة من وحي ألف ليلة وليلة بما لها من جو أسطوري وتشويق يجذب الصغار والكبار وحكم ومعان يستفيد منها الجميع. نجاح الفنانة مريم الغضبان في شخصية حبابة إذاعيا دفعها إلى إعادة تقديم العمل في شكل مرئي كمسلسل تلفزيوني حمل نفس الاسم في منتصف السبعينات من إنتاج مسرح السلام بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج، وقد التصق هذا الدور المميز بالفنانة الراحلة حتى صار علامة عليها، حتى أنها قالت عنه في إحدى اللقاءات: شخصية حبابة تمثل روح البيت الكويتي والخليجي عموما، حيث الجميع يلتف حول الجدة لسماع الحزاوي، مضيفة بأنها لم تتوقع أن تشتهر بهذه الشخصية. ربما يكون الأجل قد قضى باختفاء مريم الغضبان عن عيون وآذان محبيها، إلا أن ما تركته من تسجيلات إذاعية وحلقات تلفزيون.
7: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

صيادة التشتت، كيف تركز في فوضى العالم الرقمي للمؤلفة فرانسيس بوث. تخيل أنك دخلت سوقا كبيرا وكل من فيه ينادي عليك في الوقت نفسه، هذا يعرض عليك سلعة وذاك يريد أن يلفت نظرك، وآخر يطلب منك أن تتوقف لدقيقة، وبعد ساعة من التجول تخرج مرهقا، لا لأنك اشتريت الكثير بل لأنك استهلكت أغلى ما تملك انتباهك. تقول فرانسيس بوث إن هذا المشهد هو ما نعيشه كل يوم، لكن ليس في سوق تقليدي بل داخل هواتفنا وأجهزتنا الذكية. فكل تطبيق وكل منصة وكل إشعار يتنافس على ثواني من انتباهك، لأنك تلك الثواني أصبحت عملة العصر الجديد. هنا تطرح المؤلفة سؤالا يستحق أن نتوقف عنده، ما الذي يقرر كيف تقضي يومك؟ هل أنت من يختار أم أن الإشعارات هي التي تختار عنك؟ فكم مرة أمسكت هاتفك لتجري اتصالا سريعا ثم انتهى بك الأمر بعد نصف ساعة تنتقل بين الأخبار والفيديوهات والرسائل دون أن تتذكر أصلا لماذا أمسكته؟ هذا ليس ضعفا في الذاكرة بل هو ما تسميه الكاتبة الانجراف الذهني، أن تبدأ طريقا ثم تسحبك المشتتات طريقا بعد آخر حتى تنسى وجهتك الأولى. تؤكد أن أخطر ما في التشتت أنه لا يأتي بصورة مزعجة دائما، بل يأتي متنكرا في هيئة أشياء تبدو مفيدة. تقول لنفسك سأقرأ هذا الخبر فقط، ثم يظهر خبر آخر، ثم مقطع فيديو، ثم تعليق، ثم رابط جديد. فجأة تكتشف أن ساعة كاملة مرت ولم تنجز شيئا مما كنت تخطط له. هنا تشير المؤلفة إلى أن العقل البشري يعشق الفضول، لذلك يسهل جذبه لكل جديد، لكن الإنسان الواعي هو من يميز ما بين ما هو جديد وما هو مهم. فالفرق كبير بين أن تعرف كل شيء وأن تنجز شيئا. ثم تنتقل الكاتبة إلى فكرة عميقة، وهي أن الإنسان حين يعتاد المقاطعات يبدأ بفقدان متعة التركيز نفسه، فالقراءة تصبح مملة، الاستماع الطويل يصبح صعبا، التفكير العميق يبدو مرهقا. ليس لأن هذه الأشياء تغيرت بل لأن عقولنا أصبحت تبحث عن المكافآت السريعة التي تمنحها الإشعارات والمقاطع القصيرة. لهذا ترى المؤلف أن المشكلة ليست في التكنولوجيا وإنما في إعادة تشكيلها لطريقة تفكيرنا إذا تركنا لها القيادة. ثم تضرب مثالا بسيطا لكنه مؤثر. تخيل أنك تزرع شجرة، هل تقتلعها كل 5 دقائق لترى هل نمت أم لا؟ بالطبع لا، لكننا نفعل الشيء نفسه مع أعمالنا. نكتب قليلا ثم نتفقد الهاتف، ثم نعود، ثم نقاطع أنفسنا مرة أخرى، ثم نستغرب لماذا لم يثمر العمل. إن الإنجاز يحتاج إلى الهدوء نفسه الذي تحتاجه الشجرة كي تنمو. توضح المؤلف أن كثير من الناس يظنون أن التركيز يعني بذل مجهود أكبر، بينما الحقيقة أنه يعني إزالة ما لا داعي له. فليس المطلوب أن تعمل أكثر بل أن تقاطع نفسك أقل، ليس المطلوب أن تضيف ساعات جديدة إلى يومك بل أن تستعيد الساعات التي تسرقها المشتتات. ثم تقدم فكرة جميلة تقول فيها إن كل مرة تقاوم فيها الرغبة في فتح الهاتف دون سبب فأنت لا تحرم نفسك من شيء بل تدرب عقلك على الحرية. فالحرية الحقيقية ليست أن تستخدم التقنية متى شئت بل أن تستطيع تركها متى شئت. وتختتم هذا الجزء برسالة مؤثرة، اسأل نفسك في نهاية كل يوم، هل أنا الذي استخدمت هاتفي أم أن هاتفي هو الذي استخدمني؟ فالإجابة عن هذا السؤال قد تكشف لك أكثر مما تكشفه ساعات طويلة من المحاسبة. فالانتباه هو رأس مال الإنسان الحقيقي، وما يذهب منه لا يعود، والوقت الذي يضيع في التشتت لا يمكن استرداده مهما حاولنا. لذلك فإن أول خطوة نحو حياة أكثر هدوء ليست أن نبحث عن وقت إضافي بل أن نستعيد انتباهنا من كل ما يسرقه دون أن نشعر.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

صيادة التشتت، كيف تركز في فوضى العالم الرقمي للمؤلفة فرانسيس بوث. من الأفكار الجميلة التي يطرحها الكتاب أن التركيز ليس موهبة يولد بها بعض الناس ويحرم منها آخرون، بل هو مهارة يمكن تدريبها. فكم يقوى الجسد بالرياضة، يقوى العقل بالانضباط، وكل دقيقة يقضيها الإنسان في عمل متواصل دون مقاطعة هي استثمار في بناء عقل أكثر هدوء وقدرة على الإنجاز. تشير المؤلفة إلى أن كثير من أعظم الإنجازات العلمية والأدبية والفكرية لم تولد في بيئات مليئة بالإشارات، وإنما في ساعات طويلة من العزلة الهادئة حيث يتفرغ العقل لفكرة واحدة حتى تنضج. لذلك فإن استعادة التركيز ليست رفاهية بل ضرورة لكل من يريد أن يبدع ويتعلم أو يتقن عمله. تختتم هذا الجزء برسالة مؤثرة مفادها أن الإنسان إذا لم يحمي انتباهه فسيتولى الآخرون استغلاله، فالوقت الذي لا تحدد أنت كيف تستثمره سيجد دائما من يستثمره نيابة عنك. لهذا فإن حماية الانتباه ليست مجرد عادة تنظيمية بل هي حماية للعمر نفسه، لأن العمر في حقيقته ليس إلا مجموعة من اللحظات التي نوجه إليها انتباهنا. إذا كان التشتت في بدايته عادة فإنه مع مرور الوقت قد يتحول إلى حاجة يشعر الإنسان بأنه لا يستطيع الاستغناء عنها. هذه من أبرز القضايا التي تناولها الكتاب، اضطر أن الإنسان لا يدمن الهاتف والإنترنت بحد ذاتهما، وإنما يدمن حالة الترقب الدائمة، انتظار الرسالة التالية أو الخبر الجديد أو الإشعار الذي قد يحمل شيئا مختلفا. هكذا يصبح العقل في حالة استعداد مستمرة يبحث عن الجديد حتى وإن لم يكن بحاجة إليه. توضح الكاتب أن أخطر ما في هذا النمط أنه لا يشعر صاحبه بوجود المشكلة، فالمدمن على التشتت لا يرى نفسه كذلك، لأنه يقنع نفسه بأنه يعمل أو يتابع الأخبار أو يطور معارفه، بينما الحقيقة أن جزءا كبيرا من وقته يضيع في تنقلات لا تضيف قيمة حقيقية إلى حياته أو عمله. تشير إلى أن الإنسان عندما يتوقف عن استخدام هاتفه لبضع دقائق قد يشعر بشيء من القلق أو الرغبة في العودة إليه، ليس لأن هناك أمرا مهما ينتظره بل لأن دماغه اعتاد هذا التدفق المستمر من المحفزات. هذا الشعور كما تؤكد الكاتبة لا يعني وجود ضعف في الشخصية، بل هو نتيجة طبيعية لعادات تتكرر وتكررت آلاف المرات حتى أصبحت جزءا من السلوك اليومي.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تظلم.

من الإعداد والتقديم وليد الدلح. الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
4: ورسالة تصنع الإنسان.
3: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
5: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
3: والحوارات.
6: حي الله أبو ريان.
5: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا مع الموضوع هذا.
3: والموسيقى. والفنون.
7: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
8: شنو
7: ابي فنشي؟ انا
8: اي فنشي كل 490 ربي انا اعطيك اياهم.
7: لا لا لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
9: كبل الساحر يدبت الخباز.
7: الله ما في قلب رحمه.
3: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.

0: موجز لأهم الأنباء. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الحصار على الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا. الولايات المتحدة وإيران تسلمان رديهما على مقترح تقدمت به باكستان وقطر بهدف استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران. الجيش اللبناني يقول إن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي تعيق انتشار قواته لإرساء الاستقرار في جنوب لبنان. قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى رفع فوري وكامل للعقوبات عن سوريا. 10 قتلى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. الرئاسة الروسية تقول إن الرد على أي مبادرة سلام جديدة مع أوكرانيا سيعتمد على مدى توافقها مع المصالح الروسية. 17 مفقودا بعد غرق سفينة فيتنامية في بحر الصين الجنوبي. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الداخلية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة التحكم بالإضاءة. مستشعر الحركة هو جهاز يعمل على تشغيل الإضاءة تلقائياً عند استشعار الحركة وإطفائها عند عدم وجود نشاط. تعزيز ثقافة الترشيد والحفاظ على الموارد. تقليل الهدر الناتج عن نسيان إطفاء الإضاءة. توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة. رفع كفاءة استخدام الكهرباء بطريقة ذكية ومستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر

وفقا لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. ونصت المادة 30 العقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار كويتي ولا تزيد على 3000 دينار كويتي كل مالك لم يلتزم بتقديم طلب التسجيل خلال 30 يوما من دخول المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة إلى دولة الكويت.

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أن شركة نفط الكويت التابعة لها وقعت اتفاقية تأجير وإعادة تأجير شبكة خطوط الأنابيب المحلية والمخصصة لتصدير النفط الخام مشروع شاهين بقيمة 16 مليار دولار مع تحالف من كبار المستثمرين العالميين. وأكدت المؤسسة أن المشروع يعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ دولة الكويت، بما يعكس جودة أصول شركة نفط الكويت وكفاءة الأداء التشغيلي لمؤسسة البترول الكويتية وجاذبية البيئة الاستثمارية الكويتية للمؤسسات المالية العالمية. دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك هيثم الغيث إلى عدم التشكيك في موثوقية منتجي النفط في منطقة الشرق الأوسط في ظل الأزمة الحالية التي تشهدها المنطقة، وأضاف أن الحكم على أداء المنتجين على المدى الطويل استناداً إلى أزمة مؤقتة رغم أنها مستمرة لا يعكس الصورة الحقيقية، مشيراً إلى أن المنطقة نجحت في الحفاظ على إمدادات الطاقة خلال العديد من الأزمات المالية والإقليمية السابقة.

أقرت المفوضية الأوروبية إطلاق القسط الثاني من الشريحة الثانية لبرنامج دعم الموازنة المصرية بقيمة 1,500,000,000 يورو ضمن حزمة الدعم المالي الكلي المخصصة لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، ويأتي القرار استكمالاً لتنفيذ برنامج الدعم المالي المتفق عليه بين مصر والاتحاد الأوروبي بعد صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة 1,000,000,000 يورو في يناير عام 2026.

أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان حتى نهاية الربع الأول من عام 2026 إلى 32 مليار و200 مليون ريال عماني، مسجلاً نمواً بنسبة 8.17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية الجديدة 2.5 مليار ريال عماني، في مؤشر يعكس استمرار تنامي ثقة المستثمرين للاقتصاد العماني وما يوفره من مقومات وفرص للنمو المستدام. ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة تفوق التوقعات خلال شهر يونيو الماضي، حيث ساعد تحسن الطقس ومباريات بطولة كأس العالم في صرف أنظار المستهلكين عن ارتفاع تكاليف المعيشة. وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن إجمالي حجم السلع التي تم بيعها عبر المتاجر ومنصات التسوق الإلكتروني ارتفع بنسبة 1% مقابل 21% في مايو الماضي، عندما اجتذب الكثير من تجار التجزئة المستهلكين بعروض الخصومات.

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الاتحاد الأوروبي رداً على الإجراءات والغرامات التي فرضها التكتل على شركة جوجل والبالغة نحو مليار دولار، مؤكداً أن واشنطن ستسعى أيضاً إلى إلغاء تلك العقوبات. واتهم الرئيس الأمريكي الاتحاد الأوروبي باتباع ممارسات تمييزية بحق شركات التكنولوجيا الأمريكية، مشيراً إلى أن هذه السياسات لن يتم التسامح معها.

تواصل مملكة البحرين تعزيز مسيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، إذ تشغل المملكة أكثر من 140 ميجاوات من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، فيما أنجز 340 مشروعاً للطاقة المتجددة، ويجري حالياً تنفيذ 69 مشروعاً جديداً في إطار تحقيق مستهدفات الخطة الوطنية للطاقة المتجددة وخطة كفاءة الطاقة، بما يعزز الاستدامة البيئية ويدعم مستهدفات الحياد الكربوني.

جاءت دولة الإمارات في المركز الثاني إقليمياً بمؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025 الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا التابعة للأمم المتحدة بعد تحقيقها نسبة نضج بلغت 96%، حيث شمل المؤشر تقييم 17 دولة والذي يقيس مستوى تطور الخدمات الحكومية ومعدلات استخدامها ورضا المستفيدين عنها.

توقعت وكالة التصنيف الائتماني S&P Global تحقيق الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو إيجابي بين الدول الخليجية خلال العام الجاري بنحو 2.16%، وأوضحت أن قطاع السياحة أسهم في الحد من تأثير التوترات على القطاع، بينما عوضت السياحة الداخلية جزءاً كبيراً من تراجع أعداد الزوار الدوليين، ما يعزز قدرة المملكة على استقطاب السياحة مستقبلاً، بالإضافة إلى تمتع القطاع العقاري السعودي بعوامل استقرار أفضل من بعض الأسواق الخليجية.

حذر اتحاد الصناعات الألمانية من تدهور أوضاع القطاع الصناعي، مؤكداً أن الصناعة في ألمانيا تفقد نحو 15,000 وظيفة شهرياً، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن وقف التراجع الصناعي لا يزال ممكناً إذا تحسنت القدرة التنافسية وتوافرت بيئة جاذبة للاستثمار. وشدد الاتحاد على أن تهيئة الظروف المحفزة للاستثمار تمثل العامل الحاسم في إنجاح التحول الصناعي، لافتاً إلى أن ألمانيا فقدت جزءاً من قدرتها التنافسية.

تواصل حركة الملاحة في مضيق هرمز التراجع بشكل ملحوظ من خلال عبور 15 سفينة فقط خلال آخر 24 ساعة بإجمالي حمولة بلغ 1,500,000 طن، أي ما يعادل 14.6% فقط من متوسط الحركة اليومية المعتاد البالغ 10,300,000 طن، في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وسط تبادل الضربات العسكرية وتهديدات باستهداف منشآت الطاقة والممرات البحرية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن إمدادات النفط العالمية وحركة التجارة الدولية. أكدت الهند استمرارها في التفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تجارة ثنائي رغم فرض واشنطن رسوما جمركية جديدة بنسبة 10% على الواردات الهندية ضمن حزمة إجراءات شملت 60 شريكا تجاريا. وأوضحت الهند أن الرسوم الجديدة جاءت أقل من النسبة البالغة 12.15% التي كانت مقترحة سابقا، كما استثنت عددا من القطاعات الرئيسية بينها الهواتف الذكية والأدوية والصلب والألمنيوم وقطع غيار السيارات.

الخير يثمر حين يؤدى في طريقه الصحيح، ومهما حسنت النية يبقى النظام هو الضامن لسلامة الفعل. جمع التبرعات بمبادرات فردية أو عبر حسابات لا تحمل صفة رسمية يعد مخالفة يعاقب عليها القانون. كن واعيا ولا تسهم في مخالفة وأنت تظن أنك تحسن.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. المطبخ، غلاية المياه، غلي الكمية المطلوبة فقط، تنظيف الغلاية من الترسبات بشكل دوري، فصل الغلاية بعد الاستخدام، استخدام غلاية عالية الكفاءة. الثلاجة، اختيار الحجم المناسب للاستخدام، ضبط درجة الحرارة على 5 درجات مئوية للثلاجة، ضبط درجة الحرارة على ماينس فريزر، التأكد من إغلاق الباب بإحكام، عدم فتح الباب بشكل متكرر، عدم وضع الأطعمة الساخنة داخل الثلاجة، ترك مساحة تهوية خلف الثلاجة، اختيار ثلاجة ذات كفاءة طاقة عالية. غسالة الصحون، تشغيل الغسالة عند الامتلاء فقط، استخدام برامج التوفير الاقتصادية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. المدخنة، إغلاق مدخنة المطبخ عند الانتهاء من الطبخ، تنظيف فلاتر المدخنة بشكل دوري. الغسالة، تشغيل الغسالة بحمولة مناسبة كاملة، اختيار أجهزة ذات كفاءة طاقة عالية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر

0: حياكم الله في نبض الشارع، أنا أحمد العلوش أحييكم وعلى بركة الله نبدأ المشوار. مشاهدين اليوم نتعرف معاكم على ملف سوق العمل في القطاع الخاص، خصوصا مع تخرج دفعة جديدة من الثانوية العامة وراح يختارون مسارهم الأكاديمي اللي هو امتداد إلى مسارهم المهني، طبعا في ظل طوابير الانتظار الطويلة تتجه الأنظار نحو مسار جديد لتوظيف أبنائنا وهو العقود والمناقصات الحكومية ومثل ما احنا نسميه القطاع الخاص. الشارع يسأل هل هذا المسار هو طوق نجاح حقيقي وفرصة لتحقيق طموحات شبابنا أم تجربة تنتظر النتيجة؟ هل يمكن لهذا المشروع أن يرفع حقا عبء التوظيف ويكون خط متوازي لديوان الخدمة المدنية؟ كل هذا سنتعرف عليه مع الأستاذ عبد الله عيسى المهيني، مراقب الفرص الوظيفية في إدارة تنمية العمالة الوطنية بالهيئة العامة للقوى العاملة. حياك الله معنا ضيف عزيز في برنامج نبض الشارع.
1: الله يعطيكم العافية وشاكر لكم على هذه الاستضافة اللي من خلالها تتيحون لنا المجال أن نتواصل مع الباحثين عن عمل والراغبين في الدخول في القطاع الخاص، سواء الباحثين الراغبين في الالتحاق في القطاع الخاص أو حتى اللي على مقاعد الدراسة وحابين يأخذون فكرة عن الفرص المتاحة وعن توجهات سوق العمل المستقبلية.
0: ممتاز. قبل ما ندخل في تفاصيل لقائنا ومحاورنا، نبي نتعرف بالبداية على مراقبة الفرص الوظيفية في إدارة تنمية العمالة الوطنية، وخصوصا أن يعني كانت مثل ما نقول هذا القطاع مستقل وتقريبا من 10 سنوات اندمج مع الهيئة العامة للقوى العاملة. أهمية مثل هذا الاندماج، ناخذ نبذة يعني عن قطاع توفير الفرص الوظيفية في إدارة تنمية العامة للعمالة الوطنية.
1: الله يعطيكم العافية. طبعا بالبداية مثل ما تفضلت، هو كان في عندنا جهاز اللي هو برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، وهو الجهاز أنشئ وكان هدف من إنشائه هو تحويل مسار العمالة الوطنية من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، وطبعا كان من ضمن مهامه توفير فرص العمل وصرف العلاوة الاجتماعية، وكذلك كان عنده ميزانية لتدريب العمالة الوطنية، وكله طبعا بهدف انه يساعد في تحويل المواطنين من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص. مثل ما تفضلت، تقريبا بعدها بحوالي يمكن عام 2017 تقريبا تم دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة مع الهيئة العامة للقوى العاملة، وطبعا كان الهدف من الدمج هو تقليص الهياكل الحكومية وتصغير الدولة المستندية وتوحيد الجهات اللي ممكن يراجع فيها الباحث عن عمل الراغب في الحصول على الفرص الوظيفية أو أي خدمات لها علاقة في القطاع الخاص.
0: يعني قبل

0: في بداية ما تم الدعم، يعني مثلا دخول الناس إلى القطاع الخاص، وصارت كان تشكيل مثل ما احنا نسميها الهيكلة قبل، وبعدين مثل ما نقول توفير هذه العقود وإلزام الشركات أن توظف الكويتيين، دائم كانت هناك يعني في البدايات، يعني التجربة هي خير برهان، كانت في كلمة أن ما في أمان وظيفي، هذه العقود
1: صحيح.
0: مؤقتة، أنا أتكلم في البدايات، بعدين التجربة هي خير برهان، يعني بعد ما مرينا لمدة سنوات كثيرة. لكن السؤال، ليش ما زالت هذه الكلمة تقال؟ لو انها كانت بالعكس، الحين صار الامان الوظيفي موجود وقاعد نشوف عيالنا في اعلى مثل ما نقول الجهات، في سواء بالبنوك، الاتصالات، غيرها من القطاعات الاخرى، القطاع الخاص، لكن هذه الكلمه الى الان موجوده. هل هو نقص وعي؟ هل نقص انتشار مثلا من جهتكم؟ ام ان الوظيفه الحكوميه ما زالت هي الامان؟ كيف ترد تعليقك على هذه الجزئيه؟
1: طبعا في البداية احنا خلينا نفرق، يمكن حضرتك تفضلت عن نقطة اللي هي العقود الحكومية. قبل أن ندخل بالعقود الحكومية، أنا ودي أول شيء أبين الفرق بين الفرص الوظيفية في القطاع الخاص اللي هي التابعة للشركات،
0: نعم،
1: والفرص الوظيفية على العقود الحكومية وشنو الفرق بينها. طبعا الفرص الوظيفية في القطاع الخاص هي الفرص اللي ممكن نقول أنها أنشئت أو يحتاجها القطاع الخاص من العمالة الوطنية، وهذه الفرص لها آلية في توفير آلية في عندنا في الهيئة العامة للقوى العاملة لترشيح الباحثين عن عمل عليها والحصول الباحثين عليها. الأمان الوظيفي هنا يختلف عن الأمان الوظيفي اللي
0: في
1: موجود
0: العقود.
1: على العقود الحكومية. العقود الحكومية يمكن شوية يعني زادت الأمان الوظيفي عليها بعد إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 1179 لسنة 2023 الخاص بلائحة تكويت العقود الحكومية. هذا القرار ألزم جميع الجهات الحكومية بأنها تشكل وحدة للتكويت داخل هذه الجهة. فهذا القرار بعد ما ألزم هذه وحدات التكويت طبعا حدد مهام هذه الوحدات، ومن بينها هي عدم فصل العمالة الوطنية وعطاهم الأمان الوظيفي وألزمهم بنقل العمالة الوظيفية من العقود المنتهية إلى العقود الجديدة. فهذه الإجراءات اللي نصت عليها اللائحة زادت من نسبة الأمان الوظيفي على العقود الحكومية بالنسبة للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص.
0: ممتاز. يعني الحين عشان اللي يتابعنا وقبل اختيار التخصصات اللي موجودة، يعني أنت تقصد في النقطة الأولى القطاع الخاص اللي هو الأمان الوظيفي أكثر، اللي هي المنتشرة، البنوك والاتصالات وما شابه، الشركات الثابتة اللي موجودة.
1: صح.
0: العقود الحكومية في حال انتهى هذا العقد مع الشركة الفلانية، هل مجبورة مثل ما نقول احنا إدارة تنمية العمل الوطنية بأنها تنقل نفس هذا الموظف إلى عقد آخر،
1: صحيح،
0: ولا ينتهي خلاص
1: لا لا.
0: ويرجع ثاني مرة يروح يسجل يا إما في منصة فخرنا أو يروح ديوان الخدمة المدنية ويسجل؟
1: إذا بتتكلم عن العقود الحكومية، العقود الحكومية الحين حسب اللائحة شرطت أن أي شخص يدخل وينضم إلى البرنامج مال العقود الحكومية في أي جهة من الجهات، الجهة ملزومة بتوفير فرصة وظيفية وبرواتب تساوي أو أعلى من الراتب اللي كان يتقاضاه في الوظائف في العقود الجديدة. علشان كذي تشوف أن الحين توجه العقود الحكومية بشكل عام أنها تستهدف العقود الممتدة أو العقود المستمرة علشان تضمن سلامة تواجد العمالة الوطنية وانتقالها من عقد إلى عقد حكومي بدون لا يكون في أكو مثلا فترة انتظار ما بيناتهم. يعني يتم استبعاد العقود المنتهية، مثل ما نستهدف احنا بالتكويت عقود مثل عقود مثلا توريدات، عقود مثل عقود المشتريات. هذه العقود احنا ما نحط عليها عمالة وطنية، ويمكن هذه اللي موجودة في نص المادة اللي هي العقود المستثناء، ونستهدف العقود مثل الإدارة، الصيانة، التشغيل. هذه العقود تكون مستمرة مع باستمرار وتكون أكثر ملائمة للعمالة الوطنية للتسكين عليها.
0: ممتاز. باقي النقطة الأخيرة اللي هي العامل النفسي اللي موجود بأن الناس تبي تتجه إلى القطاع الحكومي، مع أن الفرص ممكن في القطاع الخاص أو العقود هناك في أعلى بالمزايا، في أعلى بالرواتب،
1: صحيح.
0: في أعلى، ومثل ما ذكرت أن هناك أمان وظيفي، وفي يعني الهيئة العامة للقوى العاملة هي مثل ما نقول إحنا المحامي عنكم في حال الشروط أخلت مع القطاع الخاص أو العقود الحكومية. هذا العامل النفسي متى ينتهي؟
1: شوف، أول شيء أنا أتفهم وجود هذا العامل النفسي. يعني أنت اليوم قاعد تتكلم عن يعني مدة طويلة ظل فيها القطاع الحكومي متفرد في مسألة التوظيف، وكان القطاع الخاص يعني دوره ثانوي جدا في ذيك الفترة. فالناس تعلمت وربت أن القطاع الحكومي هذا القطاع الآمن، وأصلا يعني هي هذا التوجه مالها، كان التوجه السليم. لكن اليوم إحنا ودنا نضيفه أن أسواق العمل بشكل عام قاعدة تتطور وتتسارع بشكل كبير، واللي كان ينطبق على أسواقنا قبل أو نظرتنا القديمة هذه، اليوم إحنا قاعد تتبدل هذه النظرة بتبدل السوق نفسه. فاليوم صار القطاع الخاص ما هو يعني مثل ما تقول فرص ثانوية، بل بالعكس صار اليوم القطاع الخاص يوفر فرص وظيفية قد تكون أفضل حتى من القطاع الفرص الوظيفية الموجودة في القطاع الحكومي. صار شريك حقيقي في التنمية، صار في أكو كثير من الوظائف في برواتب ويعني مهارات ومميزات أعلى بكثير من القطاع الحكومي. فاليوم المفروض أن احنا نتوجه، أو أنا أدعو يعني بحنا نتوجهون إلى العمل في القطاع الخاص لإثراء أو الاستفادة من هذه الفرص الوظيفية.
0: وخصوصا احنا نتكلم الحين يعني في أعداد كبيرة وكثيرة قاعد تنطر مثلا في ديوان الخدمة المدنية، هناك سوق آخر بالتوازي يعمل مثل ديوان الخدمة المدنية لنقل مثل ما نقول احنا إما الشهادات الحديثة أو الخبرات اللي موجودة إلى القطاع الخاص الشريك مثل ما ذكرت في تنمية دولة الكويت، والتنمية مستمرة ل 2035 والكويت إن شاء الله موقفة تنميتها، يعني الفرص كثيرة. ليش يعني موجود الحين عندي أنا منصة فخرنا، طريقة العمل في في في منصة فخرنا، طريقة شلون التواصل معهم، يعني هو بالنهاية مثل موقع ديوان الخدمة منصة فخرنا، نبي نتعرف على هذه المنصة، أهداف هذه المنصة، طريقة يعني مثل ما نقول إحنا مخاطبتها أو تلقيها مثلا للحديثي التخرج أو اللي عندهم خبرة.
1: منصة فخرنا هي المنصة الخاصة أو التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة، أنشئت بهدف توفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل في القطاع الخاص، سواء كانوا الباحثين عن عمل يرغبون في العمل على العقود الحكومية أو على الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص، وهي تغطي جميع شرائح المجتمع، يعني أقصد فيها جميع الشهادات الدراسية اللي من مخرجات التعليم كلها توفر لها فرص وظيفية عن طريق المنصة. طبعاً المنصة كذلك توفر الربط الآلي ما بين الباحثين عن عمل والشركات اللي طالبين للفرص الوظيفية.
0: ممتاز. في نسب معينة يعني الهيئة العامة للقوى العاملة، وخصوصا احنا نتكلم على مراقبة الفرص الوظيفية، هي تطمح مثلا ان احنا نبي نسكر هذا الرقم من الشباب الكويتي ودخوله في القطاع الخاص، منها خففنا العبء على الجهات الحكومية، قللنا الطوابير اللي موجودة في ديوان الخدمة. النقطة المهمة والأخيرة اللي هي اكتساب الخبرات، يعني من العنصر الأجنبي من اللي موجود بالكويت اللي مو موجودة برا، يعني هناك في شركات كبيرة متميزة متنوعة دخولها في أكثر من مسار داخل دولة الكويت. طريقة يعني استراتيجيتكم لنشر مثل هذه الخبرات وتقليص عدد المنتظرين للوظيفة.
1: النسب اللي تفضلت فيها هي اللي يقرها قرار نسب العمالة الوطنية. قرار نسب العمالة الوطنية طبعا هو قرار يصدر من مجلس الوزراء. قرار نسب العمالة الوطنية قرار تقوم بدراسته الهيئة العامة للقوى العاملة، تعمل دراسة للقطاعات في سوق العمل، وبناء عليه يتم تحديد نسب العمالة الوطنية على كل قطاع، وبعدها طبعا يتم إقراره من مجلس الوزراء. والقرار نفسه يعني يمر بمراحل علشان يعني يقوم بدراسة القطاع نفسه. يعني القرار نفسه كان عندنا بالبداية كان في عام 2002، بعدين عام 2005، بعدين 2008، والقرار الأخير اليوم احنا قاعد نتكلم عنه قرار نسب الأعمال الوطنية 2014 اللي هو رقم 1028 على 2014. قرار نسب الأعمال الوطنية قسم القطاع الخاص إلى شرائح وعطى كل شريحة أو كل قطاع نسبة عمالة وطنية. طبعا هذه النسبة تتفاوت على حسب قدرة القطاع على استيعاب العمالة الوطنية
0: وحجم القطاع
1: ويعني والأمور الأخرى اللي تأخذ في عين الاعتبار في حال دراسة هذا القطاع. النسبة اللي تفضلت فيها مساء من قلت لي شون النسب اللي هذه المنصة فخرنا تلبي احتياجات القطاعات بناء على القرار النسب. فإحنا نربط الاحتياجات الوظيفية الموجودة بالقطاع الخاص من خلال أو نوفرها من خلال منصة فخرنا والتكامل ما بينه.
0: ممتاز. في حال أن كان العدد أقل المتقدمين من النسب اللي موضوعة، يعني مثلا نقول 60% بالبنوك، 10% في مكان ثاني، 2% في العقود الحكومية، هذه النسب إذا كانت منصة فخرنا ما قدرت أنها توفر هذا العدد. في هذه الحالة طريقة بحثكم راح تكون أكثر، راح تتواصلون يعني في شركاء حكوميين من الجهات الحكومية معاكم لنشر مثل هذه المنصة لجذب المواطن الكويتي، الشاب الكويتي للدخول في هذا القطاع، قطاع العمل، القطاع الخاص.
1: مسألة نسب العمالة الوطنية دائما هي تؤخذ بالحد الأدنى، فإحنا أساسا من نسوي دراسة نسب العمالة الوطنية إحنا دائما نطالع الحد الأدنى، فصعب أن تقول لي أن القطاع ما قدر يوفر نسبة الحد الأدنى. يعني هو دائما يكون متوفر، وإحنا أوريدي عاملين حسابنا لما نحط نسبة عمالة وطنية تكون مدروسة بعناية يعني، فصعب أنه ما يقدر يحصل نسبة عمالة وطنية. عشان كذي إحنا تشوفنا نحاول شوية نضغط على بعض الشركات أن إذا ما حصلت نسبة يعني ما قدرت تستوفي هذه النسبة العمالة الوطنية راجعنا، وإحنا ممكن نساعدك إن شاء الله في نوفر لك العمالة.
0: بعد دخول مثل ما نقول احنا دخلنا منصة فخرنا وتم توجيهيني انا اروح اعمل في المكان الفلاني في القطاع الخاص الفلاني، السؤال يعني عشان مثل ما نقول العامل النفسي هذا يكون يختفي ويتلاشى، دوركم في حماية مثل هذا الشاب اللي راح القطاع الخاص، يعني كيف نثبت للشاب الكويتي بأن الهيئة يعني لما توديك ما راح توديك المكان بيئة عمل طاردة، يعني انها مجبورة انها تكون تاخذ هذه النسب منكم كونكم انتم مراقبين وفي ارقام كوتا معينة انها مجبورين هذه الشركات او انها تاخذ هذه العمالة الوطنية. يعني مثل ما نقول احنا دوركم ما بعد التوظيف مثلا حماية حقوقه بان يعني لا يتم مثلا اخذ حق هذا الشاب في دخوله هذا المعترك في القطاع الخاص.
1: تقصد الحماية؟
0: نعم
1: طبعا حماية العاملين في القطاع الخاص يمكن من اكثر يعني الادوار او الاهم بالنسبه لنا في الهيئه العامه للقوى العامله. يعني الهيئه العامه للقوى العامله يعني تعطي اهتمام كبير جدا في حماية العمالة وسوق العمل، وطبعا يمكن يتمثل هذا يعني الاهتمام والهذا في استحداث او الهيكل الاخير للهيئه العامه للقوى العامله باستحداث الاداره العامه لحمايه العماله في سوق العمل. طبعا هذه الاداره تضم اداره تفتيش العماله وتضم ادارات العمل، من خلالها طبعا الهيئه العامه للقوى العامله تقوم بضبط سوق العمل وحمايه حقوق العاملين وتقدم مجموعه كبيره من الخدمات، ناخذ على سبيل المثال جزء منها. طبعا يمكن حجر الاساس او اهم عنصر من عناصر حمايه العماله هو عقد العمل. عقد العمل حسب قانون العمل اليوم اشترط ان يكون من ثلاث نسخ، نسخه للعامل ونسخه لرب العمل ونسخه تودع في الهيئه العامه للقوى العامله لحمايه حقوق العامل وصاحب العمل في هذا المجال. كذلك مثلا احنا عندنا مثلا من بين الاشياء اللي استحدثناها نظام الرواتب الذكي او نظام الرواتب الالكتروني اللي الزم اصحاب العمل بايداع الرواتب بتواريخ حددها القانون لضمان طبعا استلام العماله كافه العماله رواتبها في التواريخ المحدده في هذا الشيء. كذلك طبعا الهيئه العامه للقوى العامله حريصه من خلال لائحه الدوام او لائحه العمل اللي طبقها عندنا في الهيئه العامه للقوى العامله والجولات التفتيشيه اللي قاعده تصير عندنا كلها لضمان حقوق العماله والتاكد من سلامه سوق العمل وعدم انه يكون في اي مخالفه من هذا المجال.
0: ممتاز، ذكرت الجولات التفتيشيه، الجولات التفتيشيه تعنى يعني بمن؟ بالموظفين الكويتيين او طريقه عمل القطاع الخاص؟ يعني في مثلا ان ما تكون مثل ما يعني بعض الشركات مثلا تكون صغيره ان تاخذ هذه النسب لانها مجبره في هذه النسب وما تخلي العماله الوطنيه تكون انها تشتغل. اهميه مثل هذه الجولات التفتيشيه على من؟ على الموظف، على الشركات، على اهميه نقل مثل هذه الخبره مثل ما ذكرنا والسبب الرئيسي في دخولهم الى القطاع الخاص.
1: طبعا اول شيء خلينا نتفق على نقطه، قانون العمل ما فرق بين العماله الوطنيه والعماله الوافده، اعتبر العامل هو كل ذكر او انثى فما عنده مشكله، ما فرق ما بين لا ذكر ولا انثى ولا كويتي وغير كويتي. قانون العمل يعتبرهم كلهم سواسيه، فمن هذا المنطلق فتفتيش العماله موجود سواء على العماله الوطنيه او على العماله الوافده، والحمايه موجوده للعماله الوطنيه وللعماله الوافده. عندنا احنا طبعا مثل ما تفضلت جولات تفتيشيه على العماله الوطنيه وعندنا جولات تفتيشيه على العماله الوافده سيان، كلها لضمان تطبيق قوانين العمل يعني الخاصه واللي تابع عليها واللي تشرف عليها الهيئه العامه للقوى العامله.
0: ممتاز. يعني سؤال مثل ما نقول احنا السياده الاداريه، يعني دعنا ننتقل الى الاداره والهيكل. المشرع عندما اسس الهيئه العامه للقوى العامله كان هدفه الاساسي فك التشابك الاداري وتوحيد مرجعيه سوق العمل، لكن قرار تكويت العقود الحكوميه الاخير الزم كل جهه حكوميه بتشكيل وحده تكويت خاصه بها لفرز العقود. السؤال، من يملك الكلمة الفصل اليوم في توظيف المواطن أو استثناء العقد من التكويت؟ هل يعني أنتم أصحاب هذا القرار كقوة عاملة؟
1: هذه شوي خليني أفصل فيها شوي.
0: تفضل.
1: قرار لائحة التكويت مثل ما احنا قلنا ألزم كل جهة حكومية في أنها هي تشكل وحدة للتكويت. هذه الوحدة دورها أن هي تدرس العقود الحكومية وتحدد العقود القابلة للتكويت والغير قابلة للتكويت.
0: نعم.
1: القرار ما يعني ما حاول او ما سوى تشابك في الاختصاصات، بل بالعكس هو سوى تكامل، لانه حدد بالضبط الادوار ما بين دور الجهه صاحبه العقد ودور الهيئه العامه للقوى العامله ودور كذلك اضيف عليها لجنه المناقصات المركزيه، والحين يمكن شويه اشرح فيها بس شيء بسيط. اليوم حسب لائحه التكويت صار من اختصاص الهيئة أو الجهة صاحبة العقد أن هي تحدد العقود القابلة للتكويت والغير قابلة للتكويت بناء على خبرتها هي في العقد اللي هي تبيه، كونها هي صاحبة العقد وهي صاحبة الاشتراطات اللي موجودة عليه، فهي أكثر دراية بالعقود اللي ممكن تكون مستمرة ونوع الوظائف اللي موجودة عليها، الرواتب، أماكن عمل العمال، فهي أكثر دراية في العقد اللي موجود وتقدر تحدد شنو العقود اللي تقدر تاخذ عمالة وطنية من العقود اللي ما تقدر تاخذ عمالة وطنية. القرار نفسه كذلك حدد دور الهيئة العامة للقوى العاملة في الموضوع. احنا دورنا في الهيئة العامة للقوى العاملة احنا اللي نزود الجهة هذه بالباحثين عن عمل، احنا اللي ننشر اعلان عن طريق منصة فخرنا، احنا اللي نقدم كل الدعم الخاص في مسألة توظيف الكويتيين ومتابعتهم والى ان يوصل الى مرحلة التعيين الأخيرة. اما فيما يخص لجنة المناقصات المركزية فهو حدد لهم دورهم في مسألة الاستثناء. اليوم ما في عقد حكومي يقدر يستثنى من هذه العقود إلا بعد ما يروح ياخذ موافقة لجنة المناقصات المركزية علشان يكون يعني المنظومة متكاملة، وما في أحد يملك مسألة يعني ما في أحد يقدر يتفرد في موضوع الاستثناء من عدمه. هي يعني منظومة متكاملة تعمل كلها طبعا في صالح ان الكويتيين يدخلون في القطاع الخاص.
0: ممتاز. آلية النسب، يعني قررت طبعا مجلس الوزراء تحدد نسب التكويت في الشرائح اللي ذكرناها في بداية لقائنا. تعليقك.
1: يهمنا ان نقول ان لائحة التكويت هي أداة لرفع نسب العمالة الوطنية. هذه الشغلة شوية يمكن لازم نبينها. هي أداة لرفع نسبة العمالة الوطنية. شنو مقصود فيها؟ العقود الحكومية اليوم لما نقول ان العقد استثنى لا يعني الاستثناء انه ما عليه عماله وطنيه. احنا اليوم قرار مجلس الوزراء الخاص بنسب العماله الوطنيه هذا لا يمكن الاستثناء منه، وهو الحد الادنى مثل ما احنا قلنا لنسب العماله الوطنيه في العقد.
0: ممتاز.
1: لائحه التكويت جاءت لشنو؟ لرفع نسب العماله الوطنيه على هذا العقد بعد دراسه وحده التكويت التابعه للجهه. فالمطلوب من وحده التكويت اول شيء تشوف نسبه العماله الوطنيه على العقد الحالي كم حد الادنى، وتشوف هل في مجال لرفع هذه النسبه وشن الوظائف اللي يحددونها. طبعا كثير من هذه الجهات او يعني يمكن ما عنده درايه في مساله نوع الوظائف وما الى ذلك، فهني احنا نقول ان هذه الوحدات فيها عضو من الهيئه العامه للقوى العامله يساعد في هذه المساله اللي هي شنو؟ تحديد انواع العماله الوطنيه المطلوبه على العقد، شلون يختارون العماله، شلون راح يصير حسبه الرواتب مالتهم، هذه الامور كلها يساعد منه فيها؟ ممثل الهيئه العامه للقوى العامله داخل وحده التكويت الخاصه بالجهة. يتم دراسة هذه المسألة كلها، وطبعا احنا كهيئة عامة قوى عاملة نساعد في مسألة اي جهة حابة انها تستشير في مسألة العمالة الوطنية تحديدا، شنو المسميات الوظيفية، الرواتب، ساعات، كلها اي شيء يخص العمالة الوطنية يراجعنا في الهيئة العامة قوى عاملة واحنا نساعده في هذه المسألة قبل لا تطلع المناقصة حتى تروح لجنة المناقصات المركزية، لان لجنة المناقصات المركزية تشترط ان يكون بند التكويت موجود، وهذا طبعا تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.
0: احنا تكلمنا يعني على مثل ما نقول احنا رقابه سابقه، ونبي نتكلم على الرقابه اللاحقه، نبي نعرف التحديات اللي انت تواجهكم في عملكم، وخصوصا احنا نتكلم مع يعني مراقب الفرص الوظيفيه في اداره التنميه او تنميه العمالة الوطنيه، وايضا التحديات اللي تواجهكم، واذا كانت هناك عقوبات على هذه الشركات اللي تلتزم، طريقه تدرجكم في مثل هذه العقوبه، رصدكم لمثل هذه المخالفات. تعليقك استاذ عبد الله.
1: إذا احنا حاليا قاعد نتكلم عن العقود الحكومية، فهذه الجزئية تركها يعني حسب قرار مجلس الوزراء إلى وحدة التكويت نفسها. وحدة التكويت ألزمت بأنها تحط بند خاص في كل عقد حكومي شنو العقوبات اللي راح يعني تقع على صاحب المناقصة أو الفائز بالمناقصة في حال عدم التزامه في اشتراطات الأعمال الوطنية. هذا البند موجود نصاً أن شنو هي العقوبات اللي راح تكون عليه في حال عدم التزامه في نسب الأعمال الوطنية، ويتابعونها ويتأكدون من تطبيقها. هذه موجودة عند وحدة التكويت التابعة في كل جهة حكومية. دورنا احنا طبعا في الهيئة العامة للقوى العاملة طبعا اكيد احنا اللي نساعد في هذه المسألة، في حال ان اي وحدة تكويت حبت تتأكد شنو الاجراء السليم في هذه المسألة، او حبت انها ترجع يكون لها مرجع عام في القوانين العامة.

0: يعني يسافرون يختارون تخصصاتهم، بعدها ان شاء الله راح يكون امتداد يعني مسيرتهم الاكاديميه مسيرتهم المهنيه. كلمه اذا انت حاب توجهها الى الاباء ان هذا القطاع قطاع حيوي، قطاع في فرص وظيفيه حقيقيه للطلبه، وان يحطون في عينهم الاعتبار بان هذا القطاع قطاع مهم.
1: ممكن مثل ما شوية قلنا في البداية، يهمنا جدا أن نثبت أن القطاع الخاص اليوم قاعد يتطور ويتسارع بشكل وايد سريع. كل المعلومات اللي كنا نعرفها عن القطاع الحكومي أو اللي احنا حاليا قاعدين نتخوف منها من القطاع الخاص مبنية على يعني خبرتنا السابقة اللي أخذناها من القطاع الحكومي. الوضع اليوم مو نفس وضع أمس، ووضع باكر مو نفس وضع اليوم. القطاع قاعد يتطور بشكل وايد سريع، مواكبته والفرص الوظيفية اللي قاعدة تكون فيه يعني فرص جدا ممتازة، حرام نحرم الشباب منها، حرام نحرم من هذه الفرص كلها لمجرد تخوف، يعني يمكن يكون أو غالبا هو مو موجود.
0: ممتاز، رسالتكم للطلبة وللشركات، رسالتين نبيهم منفصلتين أستاذ عبد الله، ما هي قراءتكم أيضا لسوق العمل الخاص في المستقبل؟
1: إذا بقدم رسالة للطلبة، أنا ودي أقول لهم إن اليوم القطاع الخاص صار مو بس يركز على الشهادة الدراسية، اليوم القطاع الخاص صار جدا مهتم في المهارات اللي أنت تتعلمها. اليوم صارت المهارات تعادل الشهادات الدراسية وممكن التوظيف عليها. فأنت اليوم في القطاع الخاص إذا أنت حاب أنك يعني إن شاء الله تكون من ضمن المقبولين في القطاع الخاص، لازم تبتدي تواكب وتطور نفسك في هذه المسألة علشان تقدر تحصل على الفرص الوظيفية. لا تخلي آخر يعني آخر درا يعني دراستك أو شهادتك هي آخر نجاحاتك، بل بالعكس حاول أنك تبتدي من جديد مع المهارات، لأن المهارات هي ترجمة للمعرفة اللي أنت أخذتها، هي ترجمة عملية لكل ما أنت اكتسبته في مقاعد الدراسة. أما رسالتنا حق الشركات، بالعكس احنا ندعوهم ان يعني يبادرون في عرض فرص الوظيفية عن طريق منصة الهيئة العامة للقوى العاملة، وخصوصا ان احنا ما شاء الله عندنا كثير من الكفاءات الوطنية الموجودة عندنا على المنصة، ندعوهم للاستفادة من هذه الكفاءات والتواصل معنا علشان نساعدهم في توفير الفرص، نساعدهم في توفير الباحثين عن عمل.
0: ممتاز، يعني والكلمة الأخيرة راح تكون عندك قبل ما نختم لقاءنا أستاذ عبد الله، إذا كان هناك لك قراءة لسوق العمل الخاص في المستقبل أو أي كلمة حاب أنت تضيفها في هذا اللقاء فتفضل.
1: والله طبعا أنا حاب أشكركم من البداية،
0: هلا
1: أنا حاب أشكركم على هذا اللقاء. كذلك أنا حاب أقول إن اليوم إذا بنتكلم عن مخرجات التعليم اللي موجودة، مثل ما إحنا قلنا لأنه قاعد يتغير بشكل مستمر، احتمال إن اللي اليوم قاعدين إحنا نخطط له ما راح يكون نفس ما هو موجود عليه خلال ال5 سنوات وال6 سنوات. السوق قاعد يتطور، في تخصصات جديدة قاعدة تكون موجودة في السوق، وفي تخصصات تقريبا قاعدة تتقلص إلى حد ما. اللي احنا اليوم نعرفه انه هو مطلوب مو شرط يكون مطلوب خلال 4 أو 5 سنوات. يعني احث الشباب انهم يتابعون يعني تطورات اسواق العمل بشكل عام، ويعرفون شنو الفرص الوظيفية اللي راح تكون موجودة خلال الفترة هذه.
0: الأستاذ عبد الله عيسى المهيني، مراقب الفرص الوظيفية في إدارة تنمية العمالة الوطنية بالهيئة العامة للقوى العاملة، كنت ضيف عزيز علينا في برنامج نبض الشارع، كل الشكر والتقدير لك.
1: الله يعطيكم العافية وشاكر لكم على هذه الاستضافة.
0: على الرحب والسعة، مشاهدينا وصلنا معكم للختام، نستودعكم الله ومع السلامة.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة الخارجية، يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الخارجية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة تحكم بالضوء. يستخدمون نظام التحكم الضوئي مع الإنارة الخارجية في الحدائق والممرات، حيث يعمل تلقائيا عند حلول

الظلام ويتوقف عند شروق الشمس أو عند توفر الإضاءة الطبيعية، مما يضمن الاستخدام الأمثل للطاقة ويقلل الاستهلاك غير الضروري للكهرباء. الفوائد: تقليل استهلاك الكهرباء، الحد من التشغيل غير الضروري للإنارة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، المساهمة في ترشيد الطاقة وتعزيز الاستدامة، الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر. بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. العوازل الحرارية هي مواد تستخدم لتقليل الانتقال الحراري من خارج المبنى إلى الداخل صيفاً، ومن داخل المبنى إلى الخارج شتاءً، مما يساعد على الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية المطلوبة وتقليل استهلاك الكهرباء. تطبيقات العزل الحراري: عزل الأسطح والأدوار المعلقة عزلاً حرارياً، استخدام الطابوق الأبيض بسماكة 25 سنتيمتر وكثافة 500 كيلوغرام للمتر المكعب، عزل الأعمدة والجسور الخارجية عزلاً حرارياً. من مواد العزل الحراري: الصوف الصخري، الصوف الزجاجي، البوليوريثان. فوائد العزل: تقليل تسرب الحرارة والحفاظ على درجة حرارة مستقرة داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف وتحسين كفاءة تشغيلها، تقليل الأحمال الكهربائية وقت الذروة، دعم الاستدامة ورفع كفاءة الطاقة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.

مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في جولة جديدة من برنامج متابعات إخبارية، حيث تتواصل الأحداث وتتوالى التطورات في شتى أنحاء العالم. من هنا نرصد معكم أبرز ما شهده العالم خلال الساعات الماضية، ونضع بين أيديكم صورة شاملة لأهم المستجدات في مشهد تتداخل فيه الملفات وتتشابك فيه القضايا. في هذه الحلقة ننقلكم عبر محطات مختلفة لنستعرض فيها أبرز العناوين، فابقوا معنا.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعطيل سفينة تجارية حاولت مرات عدة اختراق الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. وذكرت سنتكوم أن القوات الأمريكية قامت بتعطيل ناقلة ترفع علم موزمبيق في خليج عمان، وذلك بعد أن حاول طاقمها انتهاك الحصار عدة مرات متجاهلا التحذيرات المتكررة. وأضاف البيان أن القوات الأمريكية نفذت عملية اقتحام لناقلة أخرى ترفع علم جزر القمر في بحر العرب، مشيرا إلى أن الناقلة سمح لها بمواصلة رحلتها بعد التأكد من حمولتها.

نقلت شبكة سي بي اس نيوز عن مصدرين قولهما إن المحادثات بين عمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والممرات المائية الإقليمية لكل منهما في تلك المنطقة قد أحرزت تقدما. وأشار المصدران الإقليميان إلى أنه على الرغم من أن الأمور تسير في اتجاه إيجابي إلا أن الدبلوماسية تحتاج إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن هذه الملفات. في ظل التصعيد المتسارع بين الولايات المتحدة وإيران، أكدت الحكومة التركية أن أي تصعيد جديد لن يخدم أي طرف من الأطراف، بل سيزيد من تعقيد المشهد الحالي ما يهدد أمن الملاحة وأسواق الطاقة. ورفعت أنقرة من لهجتها التحذيرية تجاه إيران، مشددة على أن سياسة حرب الوكلاء والردود العسكرية قد تدفع المنطقة نحو صراع مفتوح، وأنه عبر الدبلوماسية وحدها يمكن تنفيذ التفاهمات بين الطرفين. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في قضاء صور جنوبي لبنان، ودمر وأحرق عددا من المنازل بمدينة بنت جبيل الجنوبية. كما نفذ جيش الاحتلال عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة قرب نقطة للجيش اللبناني في بلدة مجدل زون وفق وكالة الأنباء اللبنانية. تأتي هذه التطورات في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال خرق اتفاق الإطار الموقع مع لبنان برعاية أمريكية في 26 من يونيو الماضي.

استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي وإصابة آخرين من بينهم طفلة مع استمرار خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في وقت يستمر فيه التدهور الإنساني جراء استمرار الإبادة والعدوان الإسرائيلي المتواصل.

مع استمرار حرائق الغابات في فرنسا وإسبانيا، سطرت أوامر جديدة بالإخلاء قرب بوردو وغرب مدينة مدريد التي تواجه أسوأ حريق في تاريخها، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها في مكافحة النيران بمساعدة الجيش. وفي فرنسا أتت النيران إلى الآن على أكثر من 32 ألف هكتار، والتهمت 100 مبنى على الأقل و140 منزلا وفق السلطات الفرنسية التي وصفت الكارثة بأنها أكبر حريق موسمي.

ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى متابعاتنا المحلية. أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم استكمال المرحلة الثانية من خطة إحلال وتمكين الكوادر الكويتية في السلطة القضائية تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بضرورة تكويت السلطة القضائية وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية. وقال المستشار السميط إن المرحلة الثانية من الخطة شهدت صدور قرارات وزارية بانتهاء إعارة 82 من أعضاء السلطة القضائية لترتفع نسبة التكويت إلى 87% من إجمالي عدد أعضاء السلطة القضائية اعتبارا من 30 من سبتمبر لعام 2026، وذلك في إطار التنفيذي المرحلي لخطة الإحلال وفق الجدول الزمني المعتمد. وأكد أنه لم يتبقى لإتمام خطة تكويت السلطة القضائية بالكامل سوى مرحلتان وصولا إلى تحقيق نسبة تكويت تبلغ 100% بحلول 1 أكتوبر لعام 2030، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة وترسيخا للاعتماد على الكفاءات الوطنية واستكمالا لمسيرة تطوير المرفق القضائي.

0: ننتقل معكم مشاهدين الكرام إلى قلب الحدث، حيث أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لا تزال جاهزة لشن هجوم واسع على إيران بحال لم تنفذ ما تريده الولايات المتحدة، مؤكدا أن توقف الضربات مؤقتا لا يعني تراجعها عن الحرب. يأتي هذا بينما توقفت الولايات المتحدة عن شن غارات جوية على إيران لأول ليلة منذ أسبوعين. لم يصدر عن واشنطن أي تفسير بعد لأسباب وقفها المفاجئ لسلسلة من 13 ليلة من الضربات المتصاعدة منذ انهيار الاتفاق المؤقت، والتي جاءت ردا على الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز.
1: من هدير الطائرات إلى صمت حذر، يدخل الشرق الأوسط مرحلة جديدة عنوانها الترقب، بعد توقف العمليات العسكرية الأمريكية لتفسح المجال أمام تحركات دبلوماسية مكثفة في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع. في المقابل تتواصل جهود الوساطة التي تقودها دول إقليمية أبرزها قطر وعمان وباكستان، بالتوازي مع اتصالات دولية مكثفة بهدف تثبيت التهدئة وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات وبحث آليات بناء الثقة ومعالجة الملفات الخلافية، وفي مقدمتها أمن الملاحة في مضيق هرمز والملف النووي الإيراني. وفي أحدث المواقف الدولية، أعلنت الصين دعمها لجهود الوساطة الرامية إلى تثبيت التهدئة، مؤكدة تأييدها للمساعي التي تقودها باكستان وقطر وعمان وعدد من الأطراف الإقليمية، مشددة على أن الحوار والتفاوض يمثلان السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة. كما دعت بكين جميع الأطراف إلى اغتنام فرصة توقف العمليات العسكرية والبناء عليها للوصول إلى تفاهمات مستدامة تجنب المنطقة جولة جديدة من التصعيد وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. ورغم تراجع وتيرة المواجهة، لا تزال المنطقة تعيش حالة من الحذر مع بقاء أسباب التوتر قائمة، ما يجعل نجاح الوساطات مرهونا بقدرتها على تحويل التهدئة الحالية إلى اتفاقات أكثر استدامة تحول دون استئناف العمليات العسكرية وتحافظ على أمن المنطقة واستقرارها في وقت يترقب فيه العالم ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.
0: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين تنفيذ اقتحامات ومداهمات واسعة في عدد من بلدات وقرى الضفة الغربية شملت جنين وطول كرم، وأسفرت عن اعتقالات وتفتيش للمنازل. كما اقتحم مستوطنون قرية قفين، فيما تواصلت الحملات العسكرية التي استهدفت منازل الفلسطينيين واعتقلت عددا منهم في عدة مناطق متفرقة.
2: بين ليلة وضحاها تحولت مرتفعات الضفة الغربية وقراها الوادعة إلى ساحات مفتوحة لمواجهات لا تكافؤ فيها. ليل يمزقه صراخ المقتحمين ووهج النيران وهي تلتهم منازل آمنة ومركبات مركونة، ونهار

0: يشجع فيه الأهالي بأشجار زيتون قطعت جذوعها وبؤر استيطانية تتمدد كالنار في الهشيم على حساب أراضيهم. لم تعد اعتداءات المستوطنين مجرد احتكاكات عابرة، بل غدت ظاهرة يومية قائمة على الترهيب المباشر، إحراق الممتلكات وسلب المرعى والرعي في مشهد قاس يهدد اقتلاع الإنسان من أرض أبائه.
1: الناس عندنا طبعا اللي متخوفين، يعني الحدث اللي صار مبارح انه تم احراق قرابة 8 منازل في البلد وتم احراق سيارات كمان، فالناس صارت يعني من خوفها انه صارت تاخذ كمان، خوف مرات مفيد انه اخذت اجراءات اللازمة، صارت تشتري طفايات حريق، حقائب اسعافات اولية انه عشان تتدخل تكون يعني الخط الأول في الدفاع لحين وصول الطواقم الطبية والطواقم المتخصصة.
0: وعلى امتداد قرى وبلدات الضفة الغربية يرسم المشهد الميداني واقعا شديد القسوة، هجمات بالسلاح الأبيض والرصاص الحي وطرقات تقطع أمام المزارعين للوصول إلى حقولهم، بين إحراق المنازل على رؤوس قاطنيها وسياسة الترهيب الممنهج. كما أحرق مستوطنون مسجدين في محافظتي نابلس وطول كرم ونفذوا سلسلة اعتداءات متفرقة في أنحاء الضفة. ولا تقتصر الانتهاكات على العمليات العسكرية، بل تمتد إلى المسجد الأقصى المبارك حيث تتكرر اقتحامات المستوطنين بحماية مشددة من قوات الاحتلال، بما يفاقم حالة التوتر وينذر بمزيد من التصعيد الذي لم يعد سلوكاً فردياً بل مشاهد بلغة النار والقوة تهدف إلى كسر صمود الفلسطيني وإجباره على الرحيل. وأمام هذا التصعيد يظل القلق قائماً من تبعات استمرار سياسة الإفلات من العقاب، ما يحتم على المجتمع الدولي التوقف عن الاكتفاء ببيانات التنديد والتحرك الفعلي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة المتورطين.
2: حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من احتمال تنفيذ روسيا هجوماً صاروخياً واسعاً خلال الساعات المقبلة، ودعا زيلينسكي المواطنين إلى عدم تجاهل إنذارات الغارات الجوية. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الهجمات المتبادلة بين الجانبين، حيث أسفرت هجمات روسية على مدينة سومي شمال شرق البلاد عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.
3: تتواصل المواجهات بين روسيا وأوكرانيا بوتيرة متصاعدة مع استمرار الهجمات المتبادلة واتساع نطاق العمليات العسكرية بين الجانبين. ففي أوكرانيا أسفرت هجمات روسية على مدينة سومي عن سقوط قتلى وجرحى، فيما تعرضت زابوريجيا لهجمات أوقعت إصابات، بالتزامن مع تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من احتمال تنفيذ روسيا هجوما واسعا واتهام موسكو بالتحضير لموجة تعبئة عسكرية جديدة خلال موسم الخريف. وفي المقابل أعلنت السلطات الروسية تعرض مقاطعة بيلغورود لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية أسفرت عن إصابات وأضرار، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط أكثر من 300 طائرة مسيرة أوكرانية، مشيرة إلى أن قواتها نفذت ضربات ليلية استهدفت منشآت عسكرية وبنى تحتية في جنوب أوكرانيا. وعلى صعيد الدعم العسكري أعلن زيلينسكي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة لتعزيز التعاون في إنتاج الطائرات المسيرة، فيما أعلنت رومانيا إسقاط طائرة مسيرة انتهكت مجالها الجوي قرب الحدود مع أوكرانيا في ثاني حادثة من نوعها خلال يومين. وتستمر العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا وسط غياب مؤشرات على تهدئة قريبة، مع مواصلة كل طرف تعزيز قدراته العسكرية وتبادل الهجمات على جبهات القتال.
2: سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا مع استمرار تفشي المرض الذي يفرض تحديات كبيرة على النظام الصحي في البلاد. وعلى صعيد آخر تسبب إضراب العاملين في أحد مراكز علاج الإيبولا بإقليم إيتوري شرقية جمهورية الكونغو الديمقراطية في تعطيل الخدمات الطبية احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية.
4: وفيات إيبولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية في ارتفاع، والعاملون في القطاع الصحي يضربون عن العمل احتجاجا على مشاكل تتعلق بالدفع. في بيان صدر مؤخرا من وزارة الاتصال والإعلام في الكونغو الديمقراطية، بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا حتى 23 من هذا الشهر بلغت 2973 حالة، من بينها 1309 وفيات. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في مايو الماضي أن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مشيرة إلى أنه يشكل خطرا على دول أخرى، فيما قيمت خطر انتشار الفيروس إقليميا بأنه مرتفع. كما أطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها خطة للتأهب والاستجابة لتفشي إحدى سلالات إيبولا. وأوضح المدير العام للمنظمة أن الخطة تتطلب تمويلا بقيمة 518 مليون دولار. ورغم تطوير لقاحات وعلاجات ساعدت في خفض معدلات الوفاة مقارنة بالمراحل السابقة، لا يزال احتواء الفيروس يمثل تحديا أمام سرعة انتشاره وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة. وفي سياق متصل، أضرب العاملون في مركز لعلاج الإيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية اليوم عن العمل احتجاجا على مشاكل تتعلق بدفع الأجور، مما أدى إلى تعطيل تقديم الرعاية للمرضى في بؤرة تفشي المرض المتسارع في البلاد. وتقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 100 من العاملين في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بالعدوى منذ بداية تفشي الوباء.

0: مشاهدينا ننتقل الآن إلى مراسلينا خارج البلاد، ونبدأ من واشنطن، حيث توقفت العملية العسكرية ضد إيران في آخر يومين وسط تلميحات أمريكية بالموافقة على الجلوس في طاولة المفاوضات. وللمزيد من التفاصيل مع المحلل السياسي الدكتور نبيل ميخائيل.
1: توقفت الهجمات الأمريكية ضد إيران التي استمرت لمدة 12 يوم، ويثير هذا عدة تكهنات عن إذا ما كانت إدارة ترامب جاهزة مرة أخرى للتفاوض مع الإيرانيين، أم سوف تستمر الغارات الجوية على أهداف إيرانية مثل البنية التحتية داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية نفسها. رئيس ترامب عقد في يوم الجمعة الموافق 24 يوليو اجتماع لمجلس الأمن القومي، وما زال يلوح باستعداده لاتخاذ قرار يتم فيه إقامة أو شن هجمات كثيفة وكبيرة وضخمة ضد إيران. هناك أيضا تحركات من جانب القوات المرابضة في أوروبا، فقد تحركت أسراب من المقاتلة المتقدمة F-35 من بريطانيا لتتجه إلى الخليج، وأيضا قامت أمريكا باستدعاء أسراب من طائرة F-16 المتقدمة أيضا من قاعدتها في ألمانيا. لذا فالاختيارات العسكرية ما زالت قائمة وقوية ومحتملة، لكن حتى الآن لم يتخذ الرئيس الأمريكي قرار بشن أي هجمات جديدة على إيران. ورئيس ترامب يرى في هذه الهجمات نوع من الضغوط على إيران لإجبارها مرة أخرى على إعادة فتح المضيق، مضيق هرمز، عدم التعرض بأي طريقة للسفن العابرة، عدم يعني إقامة أي رسوم للعبور من قبل السفن لصالح الدولة الإيرانية، وأيضا يعني المطالب الأخرى مثل النووي الإيراني وعدم تصنيع قنبلة نووية، وأن يكون البرنامج النووي الإيراني برنامج سلميا. فالعمليات العسكرية نعم هي تستخدم كرك الضغط، لكن إيران حتى الآن لم تقبل بضغوط أمريكا، وقد تكون هناك عدة تغييرات في الموقف الإيراني بناء على أمرين. الأمر الأول استمرار الوساطة الباكستانية، والتي أصبحت هي أيضا يعني تطالب إيران بالمرونة وفك حصار مضيق هرمز، وهناك أيضا تذمر وتضايق من جمهورية الصين الشعبية التي ترى أن إغلاق المضيق كارثة على الاقتصاد الدولي. فملامح الاستراتيجية الأمريكية الحالية هي استمرار المواجهة في الخليج، إضعاف إيران، إرغامها على الاتفاق، إعادة صياغة لغة أخرى ومنهج آخر للاتفاق الذي أبرم والذي عرف باسم The Memorandum of Understanding. فالمشهد الإيراني سوف يشغل العالم لفترة طويلة، وأعتقد أن الرئيس ترامب يريد أن يعني يتم الانتهاء من هذا الاتفاق قبل انتخابات نوفمبر التشريعية في الولايات المتحدة.
0: وللمزيد حول آخر التطورات في ملف المفاوضات ودور الوساطة الباكستانية مع المحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن الصالحي.
2: باعتقادي أن الإعلان الباكستاني هذا يمثل تطورا مهما في مشهد الوساطات الدولية، لأنه لا يعني، صحيح أنه لا يعني بالضرورة حدوث تحول كامل في مواليا، لكن دائرة توسع الوسطاء، وهو ما رأيناه من دخول أيضا عمان كعامل أيضا يعني في هذه الوساطة، والدور الصيني الذي أيضا برز بشكل قوي، كذلك الدول الأوروبية التي كانت، وأيضا نرى أن الصين بدورها أصبحت اليوم دخلت في الوساطة بأسلوب أكثر وضوحا إن صح القول، مستفيدة من شراكاتها الاستراتيجية طبعا مع باكستان، وكذلك علاقاتها الوثيقة مع إيران، في حين يعني تمتلك إسلامباد قنوات اتصال مفتوحة مع واشنطن وطهران ودول الخليج في آن واحد. كل هذه إن صح القول، وأن هذا المسار بات أو أصبح بالأصح يعكس إدراكا متزايدا بأن استمرار الحرب يهدد أمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية، وهو ما يتعارض مع المصالح الصينية في المنطقة، ولذلك اليوم الصين لا تتحرك بأسلوب سياسي أو بطريقة سياسية بقدر ما تتحرك بأسلوب استراتيجي. أسلوب استراتيجي يهم الصين اليوم حماية مثلا ثلاث أشياء معينة، مثلا حماية أولا تحويل المنطقة إن صح القول، تحاول الصين قدر الإمكان ترفض تحويل المنطقة إلى ساحة مواجهات مفتوحة بين القوى الكبرى، ترفض أيضا كذلك وتبدي الصين استعدادها للعب أي دور سياسي، وهو ما ظهر جليا الآن في مسألة الوساطة الذي تقوده باكستان، ودخلت أيضا معهم عمان في ذلك بقوة. أيضا كذلك تحاول الصين في الوقت الحالي الحفاظ على استقرار الممرات البحرية ومبادرات الحزام والطريق، خاصة مع تزايد أهمية ميناء جوادر الباكستاني هنا الذي يعتبر ممرا بديلا في ظل هذا الاضطراب في مضيق هرمز. ولذلك صحيح أنها تحاول الصين أن يعني تحاول قدر الإمكان أن تمنح، أو ما يقرأ إيرانيا أن الصين قد تمنح مثلا إيران غطاء دبلوماسيا مهما، لكن في الواقع إيران معزولة دوليا حتى هذه اللحظة بسبب ما تم من قصف لدول الخليج بالمسيرات، وما تم أيضا من السابق بسبب العقوبات المفروضة عليها، لكنها أيضا تحاول الصين أي توفير نافذة تفاوض ذات ثقة في الوقت الحالي. ولذلك أرى أن المبادرة وإن كانت اليوم هذه يرى أنها لا تحقق اختراقا كبيرا مثلا، أو لكن بالنسبة للوسطاء يرون أنه اختراق دبلوماسي سيفضي في النهاية إلى إيصال الطرفين إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، خاصة على مستوى الفرق التقنية. ونحن رأينا اليوم مثلا أن الفريقين التقنيين، أو مثل ما صرحت وزارة الخارجية الإيرانية، أن المناقشات التقنية بين النواب وزيري خارجية إيران وعمان كانت بناءة، بمعنى أن هناك محادثات تسير بشكل صحيح، وهو ما انعكس أيضا على تخفيض التصعيد في المنطقة خلال هذين اليومين الماضيين.
0: وفي القارة الأوروبية، حيث تتزايد أسعار الطاقة مع قرب فصل الشتاء من جهة، والحرب في أوكرانيا وإغلاق مضيق هرمز من جهة أخرى. للمزيد من التفاصيل مع المحلل السياسي ناصر زهير.
3: بالتأكيد إغلاق مضيق هرمز شكل انتكاسة كبيرة لقطاع الطاقة في أوروبا، لأن الأوروبيين صحيح بأنهم نوعوا مصادر أو موارد الطاقة بالنسبة لهم، ولكن أيضا هم لم يتحركوا بالشكل الكافي من أجل الحفاظ على أو تأمين وحماية إمدادات وخطوط النقل بالنسبة لمصادر الطاقة، وهذا ما ينعكس بشكل مباشر على نقطتين مهمتين. النقطة الأولى نسبة

0: منوفن للاتحاد الأوروبي التي عادت لتكون نسبة نمو صفرية تشبه ما حدث في بداية حرب أوكرانيا. النقطة الثانية عودة التضخم وارتفاعه مرة أخرى، لأنه التضخم الآن عاد للارتفاع وأجبر البنك المركزي الأوروبي على سياسة التشديد النقدي، وبالتالي هذا سينعكس أيضا على الانتخابات في عدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وإيطاليا خلال الأشهر القادمة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
1: مشاهدينا، أما الآن فننتقل وإياكم إلى فقرة السوشيال ميديا لنتابع وإياكم آخر أخبارها، فإلى هناك.

مشاهدينا الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على طيب المتابعة. غدا يتجدد اللقاء في أمان الله.

في كل بيت كويتي قلب ينبض بالعطاء، لكن الحذر واجب عند التعامل مع روابط التبرع المنتشرة. لا تضغط على أي رابط دون التأكد من مصدره، ولا تتجاوب مع دعوات فردية غير موثقة أو حسابات مجهولة. سلامة تبرعك من سلامة المجتمع.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. في الغرفة يمكن تقليل استهلاك الكهرباء من خلال إضاءة LED، تعتبر من أكثر أنواع الإضاءة كفاءة في استهلاك الطاقة. ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية أمر افتراضي أطول. تقليل الحرارة الناتجة عن الإضاءة وتقليل تأثيرها على التكييف. الإضاءة الطبيعية، يساعد استغلال الإضاءة الطبيعية خلال النهار على تقليل الحاجة إلى تشغيل الإضاءة الكهربائية. أجهزة التكييف، يعد التكييف أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للكهرباء، لذلك ينصح باستخدامه بكفاءة عند الحاجة. ضبط درجة حرارة التكييف على 24 درجة مئوية أو 75 درجة فهرنهايت. إغلاق جميع الأبواب والنوافذ. تنظيف فلتر التكييف بشكل دوري خصوصا في بداية فصل الصيف. إغلاق التكييف في الأماكن غير المستخدمة. استخدام أجهزة التكييف عالية الكفاءة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.

0: الإهمال ما هو غلطة عابرة، وهو موقف وسلوك يوقف حياة الناس ويعطل مصالحهم. ورقة مؤجلة، توقيع متأخر، أو متابعة ناقصة، كلها حلقات من إهمال يهدد ثقة المجتمع بالمؤسسة. النزاهة الحقيقية تبدأ من الدقة والحرص على أداء الواجب بضمير.
1: وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة،
0: نصت المادة 10 السحب والحجز للإدارة المختصة أو من تكلفه سحب أو حجز أي منشأة بحرية أو وحدة عائمة مخالفة لأحكام هذا القانون وفق الإجراءات والآليات التي تحددها اللجنة الدائمة، على أن يتحمل المخالف نفقات ومصاريف السحب ونفقات الحجز بقيمة 500 فلس للمتر المربع في اليوم الواحد.

بين هدنة هشة وتصعيد متواصل لخروقات وقف إطلاق النار، تشتد الأوضاع الإنسانية والميدانية في قطاع غزة سلسلة اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر القصف الجوي والمدفعي خلال الساعات الأخيرة. وفي أنحاء متفرقة من قطاع غزة نفذ الاحتلال قصفه المتواصل بإطلاق قنابل الدخان ونسف مباني سكنية، فيما كثفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحليقها تزامنا مع قصف مدفعي في خان يونس استهدف دراجة كهربائية، في حين طالت قارة جوية أخرى تجمعا بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بجروح خطيرة. ووسعت قوات الاحتلال من تقدمها داخل ما يعرف بالخط الأصفر بالقرب من مخيم النصيرات، ما أجبر عدد من الفلسطينيين على النزوح. وبين التحذيرات من أوامر الإخلاء والقصف الإسرائيلي، تتفاقم حياة النازحين وسط الخيام في ظروف إنسانية تزداد قسوة. الحرب المستمرة في القطاع وما تبعها من انتهاكات إسرائيلية أدت إلى تدمير 92% من منازل القطاع وفقا لبيانات الأمم المتحدة. وزارة الصحة في غزة كانت قد أعلنت في وقت سابق أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 ساعة الماضية 9

0: شهداء وأكثر من 30 مصاب، وفي مؤشر لتصاعد عدواني خطير يخالف القوانين الدولية، دعت السلطات الأمنية في غزة المجتمع الدولي والدول الوسيطة بضرورة التحرك العاجل والضغط على الاحتلال بعد أن كثفت في عملياتها الأخيرة من استهداف الضباط العسكريين ونشر الفوضى في القطاع.
1: بعد نحو أسبوعين من التصعيد العسكري غير المسبوق بين الولايات المتحدة وإيران، بدأت مؤشرات تهدئة حذرة تلوح في الأفق بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها سلطنة عمان في محاولة لاحتواء الأزمة وخفض التصعيد وتأمين الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه الجيش بعدم تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران، رافضا المصادقة على خطط كانت تتضمن مواصلة الغارات الجوية في خطوة فسرتها الأوساط السياسية على أنها تمنح المسار الدبلوماسي فرصة جديدة، إلا أن واشنطن تؤكد أن الخيار العسكري لا يزال قائما، إذ يواصل الجيش إعداد خطط عملياتية تحسبا لأي تطورات ميدانية جديدة. ورغم توقف الضربات، قال الجيش الأمريكي أن الحصار البحري المفروض على إيران لا يزال ساريا بالكامل. وأشارت مصادر رسمية إلى أن المحادثات التي تجريها سلطنة عمان بشأن إعادة فتح مضيق هرمز تحقق تقدماً، وأن المباحثات تسير في اتجاه إيجابي، ويظل مضيق هرمز محور الأزمة باعتباره أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط عالمياً، فيما تركز الوساطات الحالية على ضمان حرية الملاحة وخفض التوتر العسكري، وسط إدراك دولي بأن أي تعطل جديد في حركة الملاحة ستكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد العالمي.
0: بينما تتواصل الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في جنوب لبنان، لا تزال التطورات الميدانية تلقي بظلالها على مسار تنفيذ التفاهمات في ظل استمرار عمليات الاحتلال العسكرية على الحدود الجنوبية وما تفرضه من تحديات أمام استكمال انتشار الجيش اللبناني. وفي هذا السياق، اتهم الجيش اللبناني قوات الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقانون الدولي، مشيرا إلى استمرار عمليات تدمير وتجريف للمنازل إلى جانب القصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدد من المناطق الجنوبية في ممارسات قال إنها تعيق استكمال انتشار وحداته وتحول دون عودة الأهالي وترسيخ الاستقرار. وأضاف الجيش أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار قرب مواقع انتشاره في الجنوب بما يعرقل تنفيذ مهامه، مؤكدا في المقابل مواصلة انتشار وحداته ومواكبة عودة الأهالي إلى المناطق التي بدأ الانتشار فيها، إلى جانب تنفيذ واجباته في حفظ الأمن وحماية المدنيين. ويأتي ذلك بعد أيام من بدء انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق الإطار الموقع برعاية أمريكية، والذي ينص على توسيع انتشار الجيش في الجنوب وحصر الوجود العسكري بالقوى الشرعية، تمهيدا لانسحاب الاحتلال تدريجيا من مناطق أخرى. وميدانيا، بدأ عدد من الأهالي العودة لتفقد منازلهم وسط دمار واسع خلفته عمليات الاحتلال العسكرية، فيما وصل الجيش اللبناني مواكبة عودتهم وتأمين المنطقة. سياسيا، تتقاطع هذه التطورات مع استمرار المطالب اللبنانية باستكمال الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، إذ جدد رئيس الوزراء نواف سلام خلال زيارته الأخيرة إلى الجنوب التأكيد على مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لتحقيق هذا الهدف، فيما شدد الرئيس جوزيف عون خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي على أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل يمثل شرطاً أساسياً لترسيخ الاستقرار وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها بقواها الشرعية على كامل أراضيها. وبينما يتقدم انتشار الجيش اللبناني ميدانياً، يبقى تنفيذ التفاهمات مرهوناً بوقف الاحتلال الإسرائيلي واستكمال انسحابها من الأراضي اللبنانية في وقت تؤكد فيه بيروت أن ذلك يشكل المدخل الأساسي لتحويل التفاهمات إلى استقرار مستدام وتهيئة الظروف لعودة الأهالي إلى مناطقهم.
2: المملكة المتحدة تشدد على ضرورة خفض التصعيد في الشرق الأوسط وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية، وعلى أهمية التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء وكذلك دول المنطقة، وهو ما شدد عليه مكتب رئيس الوزراء البريطاني الجديد وكذلك وزير الدفاع، والذي أكد أن بلاده جاهزة للقيام بدورها، لكنه شدد على وجود تحديات وصعوبات كبيرة تواجه ضمان حرية الملاحة في ظل استمرار الأعمال العدائية، لذا يجب العمل على تهيئة الظروف من أجل خفض التصعيد.

0: حرية الملاحة في مضيق هرمز وإزالة الألغام وإعادة الثقة إلى حركة الشحن التجاري. ونعلم أن هذا الوضع يترك بالفعل آثارا اقتصادية كبيرة وسيستمر تأثيره لبعض الوقت، لكن من الصعب تنفيذ عمليات تطهير المضيق وتأمين الملاحة التجارية في ظل استمرار الأعمال العدائية، ولهذا تبذل كل الجهود ولا سيما من قبل الحلفاء في المنطقة لتهيئة الظروف التي تتيح لنا تحقيق ذلك.
1: كما بحث وزير الدفاع البريطاني الجديد مع نظيره الأمريكي تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتهديدات الإيرانية الأخيرة لحلفاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وذلك بحسب بيان لوزارة الدفاع.
2: حيث أعلنت وزارة الدفاع في بيان لها عن جاهزيتها للحفاظ على أمنها وأمن حلفائها من أي نوع من الهجمات سواء فوق أراضيها أو من الخارج، من خلال تطبيق نهج متعدد الطبقات للدفاع الجوي والصاروخي، وكذلك دعم حلفائها، وذلك بعد تهديدات إيرانية باستهداف المصالح البريطانية، فيما دعا عدد من وزراء الدفاع السابقين إلى ضرورة تغيير الاستراتيجية البريطانية والعمل على استعادة ثقة حلفائها بأسرع وقت.
3: المملكة المتحدة وحلفاؤها مرة أخرى يواجهون تهديدا مباشرا من دول تمتلك قوات عسكرية متقدمة، ونتعرض بالفعل لهجمات يومية ذات طابع عدائي. وقد شهدنا الصراع في منطقة الخليج الذي تؤدي فيه المملكة المتحدة دورا مهما، وخلال ذلك حاولت إيران باستخدام نظام روسي قديم إطلاق صاروخ باليستي باتجاه قاعدة دييغو غارسيا التي تبعد نحو 2000 كيلومتر، وهذا يعني أننا أصبحنا اليوم ضمن مدى التهديد بطريقة لم نكن عليها في السابق. هذا الملف يشكل تحديا هائلا، يجب علي العمل على التصدي له.
1: جمال شاهين، قناة الأخبار، لندن.
4: لا تزال النيران ترسم مشهدا قائما في أجزاء واسعة من فرنسا وأسبانيا، حيث تتسابق فرق الإطفاء مع الرياح في محاولة للحد من انتشار الحرائق التي خرجت عن السيطرة وأجبرت مئات الآلاف على ترك منازلهم. في أسبانيا لم يكن المشهد أقل صعوبة، إذ أعلنت السلطات الأسبانية عن حالة وفاة في حريق قرب فالنسيا في شرق إسبانيا، بينما أجبرت الحرائق غرب مدريد السلطات على إجلاء نحو 60,000 شخص، حيث امتدت ألسنة اللهب على مساحة تقارب 25,000 هكتار. ووصف وزير الداخلية الإسبانية الوضع بأنه معقد، مؤكدا أن الأحوال الجوية لا تزال تشكل تحديا كبيرا أمام جهود الإخماد، مؤكدا بأن لن تكون هناك أي عودة للسكان طالما لم تتم السيطرة على الحريق. وفي فرنسا اتسعت رقعة الحرائق جنوب غربي البلاد، ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إجلاء جديدة قرب مدينة بوردو، ليرتفع عدد الذين غادروا مناطقهم إلى أكثر من 300,000 شخص، كما التهمت النيران أكثر من 32,000 هكتار وألحقت أضرارا بما لا يقل عن 140 منزلا، فيما وصفته السلطات بأنه أكبر حريق موسمي تشهده المنطقة منذ سنوات. وأكدت السلطات الفرنسية أن الظروف الجوية القاسية والرياح الشديدة تسببت في تشكل ما يعرف بالسحب النارية، وهي حالة تزيد انتشار الحرائق وتجعل السيطرة عليها أكثر تعقيدا. وفي مواجهة ذلك دفعت باريس بنحو 1500 عسكري إلى جانب استخدام طائرة A400M العسكرية للمرة الأولى في عمليات مكافحة الحرائق. ويرى متخصصون أن موجات الحر الشديدة والجفاف غير المسبوق اللذين شهدتهما أوروبا خلال الأشهر الماضية أسهما في تسريع انتشار الحرائق، ما ينذر باستمرار موسم صيفي استثنائي يفرض تحديات متزايدة على فرق الإنقاذ. وبين نيران تتمدد وسكان يغادرون منازلهم، يبقى الرهان معقودا على جهود الإطفاء قبل أن تفرض الحرائق واقعا أكثر قسوة على صيف أوروبا.

نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. والأوطان مهما كبرت لا تشيخ وأنت لها، والتحديات مهما تضخمت لا تخيف وأنت لها، والآمال مهما عظمت أنت لها، والطموحات مهما بعدت أنت لها، والصعوبات مهما تكالبت أنت لها. مشعل وتصغر في عين العظيم العظائم وأنت لها، حين تتنوع الطرق وتختلف الوجهات وتتضارب التوجهات، نجتمع بك مثلما اجتمعنا عليك، مسارا واحدا وقائدا أوحدا وأنت لها. وإذا الأخطار أطلت والأطماع تجلت والخطوب ادلهمت، نحن من غنى قديما كلما زادت المحن حولها أوقس الزمن، لها مشعل وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. مشعل وتفعل فوق ما فعلوا وأنت لها.

من إرادتنا تعلمنا نتكاتف، ما يوقفنا محال إذا ابتدينا. ما ينقصنا الطموح إذا تعلم، كل ما زدنا طموحات اعتلينا. يشهد التاريخ ويوقف ويفاخر، لين كملنا الكتابة ما محينا. كلنا عزم وعطاءات وتفاني، ليه جمعتنا بدار من يقدر علينا. حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة. غير الأول ما رضينا بالمراكز، وبالريادة غير الأول ما رضينا.

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها ماجد الشطي، وفيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتلقى اتصالا هاتفيا من معالي رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة. القيادة المركزية الأمريكية تقول أن الحصار على الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا. الجيش اللبناني يقول أن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي تعيق انتشار قواته لإرساء الاستقرار في جنوب لبنان. قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى رفع فوري وكامل للعقوبات عن سوريا. 10 قتلى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. الرئاسة الروسية تقول أن الرد على أي مبادرة سلام جديدة مع أوكرانيا سيعتمد على مدى توافقها مع مصالح روسيا. ومقتل 10 أشخاص في فيضانات مفاجئة ناتجة عن الأمطار بمقاطعة قانسو بالصين. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. تلقى حضرة صاحب السمو أمير ورعاه تلقى اتصالا هاتفيا مساء أمس من معالي أندي بيرنهام رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة. هنأه سموه رعاه الله خلاله بمناسبة تكليفه من قبل صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتولي رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة صاحب الجلالة. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وتبادل الآراء بشأنها، مؤكدا معاليه في الوقت ذاته على وقوف بلده إلى جانب دولة الكويت وشعبها الصديق ودعمه لكل ما من شأنه حفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها. هذا وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لمعالي أندي بيرنهام رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، متمنيا لمعاليه وفور الصحة وتمام العافية لمواصلة مسيرة التطور والازدهار وللشعب البريطاني الصديق المزيد من التقدم والنماء. بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان وقائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اللواء الركن عبد العزيز البلوي وقائد قوات درع الجزيرة اللواء الركن محمد الرويس عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال استقباله لهما، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة في دول مجلس التعاون الخليجي بما يدعم مسيرة العمل العسكري المشترك ويعزز التكامل بين مختلف القطاعات العسكرية. ونتحول إلى واشنطن، حيث نفى
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود نقص في مخزون الذخائر الأمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك من الذخائر أكثر بكثير مما تحتاج إليه. ومن جهة أخرى، قال سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة مايك أولتز إن الرئيس دونالد ترامب يمنح المفاوضات مع إيران بعض المجال. وأوضح السفير أولتز أن الولايات المتحدة تظل على أهمية الاستعداد لشن المزيد من الضربات، مشيرا إلى إرساء المزيد من الموارد العسكرية في المنطقة.

وفي بكين كشفت مصادر إعلامية عن وجود اتصالات صينية بالتنسيق مع باكستان لاستئناف الحوار بين أمريكا وإيران، تشمل بحث إجراءات متبادلة لبناء الثقة بين الجانبين. وقالت المصادر إن الصين تحاول التمهيد لمفاوضات أوسع بينهما حول ملف برنامج إيران النووي والأمن الإقليمي والعقوبات. وفي لبنان، ندد الجيش اللبناني بمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان، متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار الذي تم توقيعه مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية برعاية أمريكية الشهر الماضي. وفي قطاع غزة، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطار إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة في القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، قال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال اليومين الماضيين نحو 60 فلسطينيا على الأقل، بينهم 3 سيدات وأسرى محررون. ومن جانبه، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رسائل بعث بها إلى عدد من قادة الدول الشقيقة والاتحاد الأوروبي والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس الأمن الدولي، دعا إلى تحرك دولي عاجل لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين. ونتحول إلى الشأن السوري، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف المدفعية محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية نأسانا أن قوات الاحتلال أطلقت 4 قذائف مدفعية استهدفت الأراضي الزراعية دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. وفي سياق متصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا في ختام زيارته إلى سوريا إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت خلال فترة حكم النظام السابق وألغي جزء منها منذ وصول السلطات الجديدة إلى الحكم أواخر عام 2024. وفي السودان، قتل أكثر من 16 شخصا وأصيب العشرات إثر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت منطقة أندرو في محلية الطينة الحدودية بولاية شمال دارفور قرب الحدود مع تشاد. وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني استعادة مدينة نارا المحورية من قبضة قوات الدعم السريع وسط معارك محتدمة في ولاية شمال كردفان بالسودان. وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 10 أشخاص على الأقل يوم أمس في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك غداة مقتل 20 شخصا على جانبي خط المواجهة وسط تصعيد متواصل
للهجمات من الطرفين، بينما لا تزال الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الأزمة التي بدأت في عام 2022 تراوح مكانها. ومن جهته قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا ترى أنه من السابق لأوانه التعليق على تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وأوكرانيا تناقشان إمكانية وقف الغارات الجوية في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. وفي بوخارست قالت وزارة الدفاع في رومانيا إن قواتها أسقطت طائرة مسيرة روسية فوق البحر الأسود. وبدوره قال الرئيس الروماني بيكوشكور دان إن هذه الانتهاكات للمجال الجوي الروماني غير مقبولة ولا يمكن التهاون معها. ونعود إلى بكين ولكن إلى موضوع آخر، حيث أعلنت الصين أنها نظمت دورية روتينية قامت بها قواتها الجوية والبحرية في بحر الصين الجنوبي، متهمة الفلبين بإجراء دوريات مع دول أجنبية في الممر المائي المتنازع عليه مما يقوض السلام والاستقرار في المنطقة. وقالت بكين أن الفلبين حشدت دولا أجنبية لتنظيم ما يسمى بدوريات مشتركة مما أدى إلى زعزعة استقرار بحر الصين الجنوبي وتقويض السلام والاستقرار في المنطقة. ونبقى في الصين، حيث ضرب فيضان مفاجئ ناجم عن هطول أمطار غزيرة ضرب منطقة في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين. وأرسلت إدارتا الأمن العام والإطفاء والإنقاذ المحليتان في الصين أرسلتا فرق إنقاذ إلى الموقع فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ حاليا. وعن حالة الطقس في البلاد، توقعت إدارة الأرصاد الجوية تأثر البلاد اليوم برياح نشطة مثيرة للغبار تبدأ منتصف النهار، قد تسبب انخفاضا في الرؤية الأفقية على بعض المناطق وخاصة المكشوفة. ختاما لهذه النشرة، إلى حضراتكم أيها الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتلقى اتصالا هاتفيا من معالي رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة. القيادة المركزية الأمريكية تقول أن الحصار على الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا. الجيش اللبناني يقول أن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي تعيق انتشار قواته لإرساء الاستقرار في جنوب لبنان. قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى رفع فوري وكامل للعقوبات عن سوريا. 10 قتلى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. الرئاسة الروسية تقول إن الرد على أي مبادرة سلام جديدة مع أوكرانيا سيعتمد على مدى توافقها مع مصالح روسيا. ومقتل 10 أشخاص في فيضانات مفاجئة ناجمة عن الأمطار بمقاطعة قانسو بالصين. وبهذا أيها الإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

0: إذاعة دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط،
6: نسايم
7: إضاءات ثقافية،
8: استراحة طهيرة،
9: أبي منه الخبر،
10: صباح الخير،
11: مساء الخير يا كويت.
12: إذاعة دولة الكويت،
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت،
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
13: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات. القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شجرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات، من إعداد وتقديم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات، ذلك البرنامج الذي يقتطف في كل لقاء شذرة من شذرات الهدى ولمحة من لمحات التربية، لنعيش مع قيم تبني الإنسان وتصلح الأسرة وتساهم في صناعة مجتمع متماسك تسوده المودة والرحمة. وفي هذه الحلقة نستمع إلى حديث قيم لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ضاوي العصيمي، يتناول فيه مكانة الأب في الأسرة ودوره العظيم في بناء البيت المسلم، وكيف يكون القدوة الحسنة والمربي الحكيم وصاحب الأثر المبارك في تنشئة الأبناء على الأخلاق الفضيلة والقيم الرفيعة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجعل بيوتنا عامرة بالإيمان ومليئة بالمحبة والاستغفار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أخواني الكرام وأخواتي الكريمات مع برنامجكم شذرات، وفي كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نأتي على الحديث حول أعظم ما يميز البيت المسلم، مما يجب علينا جميعا أن نمتثل مثل هذه التوجيهات ونغنم هذه الشذرات لتكون بيوتنا بيوتا مستقرة وبيوتا آمنة يشعر المرء فيها بطمأنينة وسعادة وفرح وسرور. فبعض الناس يدخل بيته كأنما يدخل سجنا لما يرى من ضيق البيت، لا أعني الضيق الحسي وإنما الضيق المعنوي، يجد العلاقات بين أفراد الأسرة متقطعة ومتنافرة، والنفوس يحمل في طياتها أو تحمل في طياتها ما يمكن أن يكون سببا للنفرة والبعد. وأعظم أعمدة هذا البيت ممن يجب عليه أن يكون له دور مميز هو الأب، فإن البيت المتميز تربويا وعلميا وسلوكيا هو ذلكم البيت الذي يرعاه الأب المتميز، المتميز في كل شيء، المتميز في رعايته والمتميز في تربيته، بل إن الأب هو الركيزة الأولى مع الأم بعد توفيق الله عز وجل في تميز أو أسباب تميز هذا البيت، وهذا أمر لا يخفى على أحد. والأب المتميز هو الذي يحسن التعامل والذي تطغى أخلاقه ورعايته في توجيه هذا البيت التوجيه المناسب، فينشأ بإذن الله عز وجل من هذا البيت ذرية صالحة وذرية مصلحة. ولذلك هذه بعض اللمحات وبعض الشذرات التي أنصح كل واحد من الآباء أن يستمع إليها وأن يمتثلها قولا وعملا. أما الشذرة الأولى والهمسة الأولى فهو وجوب أن يعلم الوالد أنه قدوة لأولاده في بيته، فهم يرونه ويسمعونه ويشاهدونه ويراقبونه ويصدرون عن تصرفاته وكلماته ولفظاته. ولا شك أن مقام الاقتداء يثبت كثيرا في الأذهان أكثر من مقام النصح والوعظ، فالكلمة لا شك أن لها أثر، لكن الفعل له الأثر الأكبر، خاصة إذا كان صادرا عن قدوة. فأبناؤك وبناتك ينظرون إليك، ما توجهه بهم اليوم وتنصحهم وتقوم به أنت في خاصة نفسك، اعلم أنك تحت مجهر النظر والمراقبة، فلا تتوقع أن هؤلاء الأولاد لا يقتدون ولا يتأثرون. واستشعر بين يدي تربيتك لأولادك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن هذه الرعاية وجوب أن تكون قدوة حسنة صالحة لأولادك لأجل أن يقتدون بك ويتمثلون ما تحب أن تغرسه فيهم من قيم وأخلاق وآداب وتوجيهات ونصائح، وهذا أمر بلا شك كل واحد منا يتمناه ويحبه. وكذلك أيضا من التوجيهات المهمة هو أهمية التشجيع، فإن الأب الناجح هو الذي يقوم على تشجيع أولاده ويشكرهم على ما يصدر منهم من حسنات وعبارات وتصرفات. فليس من النجاح وليس من التربية الناجحة أن تسلط نفسك على أولادك فقط في مقام اللوم والنقد، ولا تمدح إذا رأيت ما يستحق المدح وتثني إذا رأيت ما يستحق الثناء، فإن هذا ذكر الإيجابيات والحسنات من أعظم أسباب التربية الصحيحة التي تغرس في نفوس الأولاد القدوة والاقتداء. ألقاكم بإذن الله مع حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج شذرات، والتي استمعنا فيها إلى كلمات نافعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ضاوي العصيمي، تناول فيها أهمية دور الأب في بناء الأسرة وأثر القدوة الحسنة والتشجيع وحسن التربية في صناعة بيت يسوده الإيمان والمودة والاستقرار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في بيوتنا، وأن يصلح أبناءنا وبناتنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يحسنون القيام بالأمانة التي استرعاهم الله عليها. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأل الله أن يجمعنا بكم في حلقة جديدة من برنامج شذرات. حتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.
3: هنا الكويت، والساعة فيها الآن 6:26 صباحا.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.

0: صباح الخير، صباح الجمال، صباح التفاؤل، صباح الأمل، صباح الحياة التي تتجدد مع كل إشراقة جديدة. من هنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت نطل عليكم مع بداية صباح يرسم الأمل على ثغر الحياة ويكتب التفاؤل عنوانا ليومنا. يقول جبران خليل جبران: الصباح ولادة جديدة للأمل، فلا تحمل معك خيبات الأمس في حقيبة اليوم. الصباح دائما يزيد من جمال حياتنا، ويزيد هذا المعنى عمقا للكاتب الروسي ليو تولستوي عندما قال: الشمس لا تشرق فقط لتضيء الأرض، بل لتذكرنا أن ثمة فرصة أخرى للبدء من جديد. إذن مستمعين الكرام، بداية موفقة نتمناها للجميع. هذه تحيات محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد.
1: ودائما أصدقاء المستمعين، يأخذنا الصباح إلى أفاق أرحب، فما أجمل أن تكون الثقة رفيقنا في هذا الوقت. تحية لكم من زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي وفيحاء السعيد.

0: وهذه تحية صباحية تأتيكم من الهندسة الإذاعية عبد العزيز الصقابي.
1: الصباح مستمعين الكرام ليس مجرد شيء عادي، بل هو الرسائل الأولى للخير، وهو دعوة لنفتح أبواب الأمل ونستقبل التفاؤل بقلوب بيضاء، ثقة بأن ما عند الله أبهى وأجمل. أهلا بكم في صباح جديد يملأه النشاط وينبض بالحياة. صباح الخير نقولها للكويت، صباح الخير من في الجيران من التنسيق والمتابعة.

وتذكروا أصدقائي المستمعين بأن أبواب الأمل لا تفتح إلا بالسواعد القوية ذات الإرادة الجبارة. تحية لكم العنود رجيب من التنفيذ على الهواء مباشرةً.

0: وبطلب خاص من الزميل عبد العزيز الصقعبي طلب سؤال الإجابة عليه تساعد في تطوير ذاتك عزيزي المستمع في بداية كل يوم. إذن لك هذا السؤال عبد العزيز، ما هو الشيء الذي لو بدأت به اليوم سيكون نفسك بعد عام من الآن ممنونا لك عليها؟ لكم أحلى وأجمل تحية في بداية هذا اليوم الذي نتمنى أن يكون يوما مميزا. فقط عليك عزيزي المستمع أن تبدأه بابتسامة جميلة مثل ابتسامة بادر المروان.
1: إنها الكويت، هذا الحب الذي تمكن من قلوبنا.

سبحانك اللهم أنت الذي تنطق المخلوقات بذكرك، ويسبح الرعد بحمدك، وكل ما في الوجود يقدسك ويسجد لك. اللهم كما علوت بعظمتك على العظماء، وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك، فكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك، وعلانية القول كالسر في علمك، وانقاد كل شيء لعظمتك، وخضع كل ذي سلطان لسلطانك، وصار أمر الدنيا والآخرة بيدك. اجعل لنا يا رب من كل هم وغم فرجا.

نور على نور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كل صباح يشرق على هذه الأرض الطيبة هو دعوة جديدة للبناء. إعمار الوطن لا يبدأ فقط من مشاريع عملاقة أو صروح شامخة، بل يبدأ من هنا، من إخلاصك في عملك، من كلمة طيبة تزرع في قلب إنسان، من يد تمتد لتبني ولا تهدم. إن هذا البلد الذي أعطانا أمنه ودفئه يستحق منا أن نكون غرسه المثمر، أن نعمل بحب، أن نشغل ونشتغل بإتقان، وأن نجعل من كل خطوة نخطوها رسالة وفاء للأرض التي نمشي عليها. فلنبني هذا الوطن بعقولنا، بأيدينا، وبقلوب تحبه حقاً.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: أما الآن فننتقل معكم إلى جولتنا مع الطقس والأحوال الجوية لهذا اليوم. يطل علينا هذا الصباح بأجواء صيفية حارة نهارا، إذ تمز درجات الحرارة العظمى مشارف 46 درجة مئوية. تهب علينا رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا لتتراوح سرعتها ما بين 15 و50 كيلومتر في الساعة، مما يرفع الفرصة لإثارة بعض الغبار مع ظهور لبعض السحب العالية التي تزين أفق السماء. أما مع حلول المساء تكون الأجواء حارة أيضا لكن إلى مائلة للحرارة، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية الخفيفة إلى المعتدلة، والتي قد تنشط أحيانا لتصل سرعتها إلى 42 كيلومتر في الساعة. نتمنى لكم يوما سعيدا مفعما بالصحة والسلامة أينما كنتم.
1: أيضا توقعت إدارة الأرصاد الجوية تأثر البلاد اليوم برياح نشطة مثيرة للغبار تبدأ منتصف النهار، قد تسبب انخفاضا في الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة. وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العالي إن البلاد تتأثر اليوم بامتداد منخفض جوي سطحي مصاحب له كتلة هوائية شديدة الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا تتراوح سرعتها ما بين 15 و55 كيلومتر في الساعة، مثيرة للغبار والأتربة تتسبب بانخفاض في الرؤية الأفقية. أضاف العلي أن سرعة الرياح الشمالية الغربية تبلغ ذروتها خلال فترة النهار تؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى 6 أقدام، ثم تتراجع سرعة الرياح ليلا ويترسب الغبار تدريجيا وتتحسن الرؤية الأفقية. نبه العلي لضرورة متابعة النشرة الجوية من خلال الموقع الرسمي للإدارة عبر تطبيقها الخاص بالهواتف الذكية، خصوصا أثناء التقلبات الجوية لمعرفة آخر تطورات الطقس. دائما أصدقاء المستمعين، نتمنى أن تكون هذه الأجواء الحارة الخارجية لا تؤثر على أجوائنا الداخلية الصافية النقية. أهلا بكم، ماذا لدينا لكم؟
0: لدغه الثعبان فأخذه معه إلى المستشفى.
2: حزب الصراصير أطاح بوزير التربية الهندية.
1: وفي الثقافة والفن سنذهب معكم إلى المهرجان القومي للمسرح المصري.
0: والأزرق والأبيض في قلب التاريخ، جوهرة التوسع المعماري تنضم لليونسكو.
1: ولدينا دراسة تحذر من ضوضاء المرور.
2: مدرعة وسيارات محطمة، فما قصتها؟
0: وسنأخذكم معنا في رحلة الرشاقة وصحة الشعر.
1: ونتابع رقصة هالاند.
2: وفي محطتنا الصحية سوف نتعرف عن مرض يحتاج إلى الوعي والعلاج المبكر.
0: خطوات بسيطة في طبقك إلى جانب المرونة النفسية تقيك من خطر أمراض القلب.
1: كثيرة هي المحطات التي سنتوقف فيها معك عزيزنا المستمع في صباح الخير، فقط كن معنا.
3: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت برنامج صباح الخير.
4: لكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. العوازل الحرارية هي مواد تستخدم لتقليل الانتقال الحراري من خارج المبنى إلى الداخل صيفاً، ومن داخل المبنى إلى الخارج شتاءً، مما يساعد على الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية المطلوبة لإهلاك الكهرباء. تطبيقات العزل الحراري: عزل الأسطح والأدوار المعلقة عزلاً حرارياً، استخدام الطابوق الأبيض بسماكة 25 سنتيمتر وكثافة 500 كيلوغرام للمتر المكعب، عزل الأعمدة والجسور الخارجية عزلاً حرارياً. من مواد العزل الحراري: الصوف الصخري، الصوف الزجاجي، البوليوريثان. فوائد العزل: تقليل تسرب الحرارة والحفاظ على درجة حرارة مستقرة داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف وتحسين كفاءة تشغيلها، تقليل الأحمال الكهربائية وقت الذروة، دعم الاستدامة ورفع كفاءة الطاقة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه: وفر.
3: في صباح الخير
0: متابعة لكل جديد،
3: أخبار العالم لا تنظر،
0: كن معنا
3: في صباح الخير
0: والمنوعات.
5: تعالوا معنا مستمعين الكرام لنتعرف على قصة هذا الثعبان. في حادثة غريبة جمعت بين الشجاعة والتصرف غير المألوف، شهدت إحدى المستشفيات في مصر موقفا أثار ذهول ودهشة الطاقم الطبي والحضور. فقد وصل مواطن إلى قسم الطوارئ بعد تعرضه للدغة ثعبان حادة في يده، لكن المفاجأة لم تكن في حالته الصحية فحسب، بل في المنادي الماسك به، إذ قام المواطن بإمساك الثعبان الذي لدغه ووضعه داخل كيس بلاستيكي محكم الإغلاق وحمله معه مباشرة إلى المشفى. وعند سؤاله عن سبب هذا التصرف الخطر، أوضح المواطن أنه أراد معرفة نوع الثعبان بدقة ليتمكن الأطباء من تحديد المصل المضاد والمناسب للسم دون إضاعة الوقت في التخمين. وبالفعل تعامل الفريق الطبي مع الحالة بفعالية وسرعة، إذ تم التعرف على نوع الزواحف وإعطاء المريض العلاج الملائم، وهو الآن في حالة صحية مستقرة تحت الملاحظة. رغم أن الشجاعة وسرعة التصرف كانتا حاضرتين في هذه القصة، إلا أن الأطباء يشددون دائما على عدم المخاطرة بملاحقة الكائنات السامة، فالسلامة أولا والإسعاف السريع هو الخطوة الأهم دائما.
2: حزب الصراصير أطاح بوزير التربية الهندي. أعلن وزير التربية الهندي دارمندرا برادان استقالته في اليوم السادس من تظاهرات الطلاب الذين كانوا يطالبون برحيله عن منصبه جراء سلسلة ممارسات مرتبطة بالغش في الامتحانات الجامعية. وكتب الوزير عبر حسابه على منصة إكس: نظرا للوضع الناشئ في جانتار مانتار الساحة في نيودلهي حيث يتجمع المتظاهرون منذ الاثنين، والبلاد قررت أن أبعث بكتاب استقالتي إلى رئيس الوزراء ناريندر مودي. ولقيت الاستقالة ترحيب حركة حزب الصراصير التي تأسست عبر الإنترنت وقادت الاحتجاجات الأخيرة. وقال مؤسس الحركة عبر تطبيق إنستغرام: لقد فعلناها ومنذ بداية تظاهرات الطلاب يحتل آلاف الشباب ليلة نهار ساحة في وسط نيودلهي تحت المراقبة اللصيقة لقوات الأمن، حيث نددوا بالتلاعب المنتظم بالامتحانات.

وأنت منطلق من بيتك إلى دوامك أو إلى أي عمل تود قضاء في هذا الصباح، نقول لك لا تعرض نفسك لضوضاء المرور.

0: السيارات مجرد مصدر للإزعاج أو اضطراب النوم، إذ تشير دراسة علمية حديثة إلى أنها قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض باركنسون، أحد أكثر الأمراض العصبية شيوعاً حول العالم. وعرضت الدراسة العلاقة بين التعرض طويل الأمد لضوضاء الطرق السريعة وحركة المرور وبين احتمالات الإصابة بمرض باركنسون في واحدة من أكبر الدراسات التي تناولت تأثير الضوضاء البيئية على صحة الدماغ. اعتمد الباحثون على بيانات أكثر من 3 مليون شخص في الدنمارك تمت متابعتهم خلال الفترة من عام 2000 إلى 2017، حيث قرنوا بين مستويات الضوضاء التي تعرض لها المشاركون بالقرب من أماكن إقامتهم وبين الحالات التي شخصت لاحقا بمرض باركنسون. خلال فترة المتابعة رصد الفريق أكثر من 20 ألف حالة إصابة بالمرض، ووجد أن الأشخاص الذين تعرضوا لمستويات أعلى من ضوضاء المرور لفترة طويلة كانوا أكثر عرضة للإصابة مقارنة بمن يعيشون في مناطق أكثر هدوءا، فيما أظهرت النتائج أن كل زيادة بنحو 11.5 ديسيبل في مستوى الضوضاء المرتبطة بالمرور ارتبطت بارتفاع خطر الإصابة بمرض باركنسون بنسبة تقارب 3%، حتى بعد أن أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل أخرى مثل تلوث الهواء، الدخل ومستوى التعليم. كما أشارت الدراسة إلى أن وجود جانب هادئ في المنزل مثل غرفة أو واجهة بعيدة عن الطريق قد يكون مرتبط بانخفاض خطر الإصابة، ما يشير إلى أهمية تقليل التعرض المستمر للضوضاء.
1: الأزرق والأبيض في قلب التاريخ، جوهرة التواسع المعماري، تنضم لليونسكو. في حدث ثقافي وسياحي بارز يشكل مفخرة عربية جديدة، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو عن إدراج قرية سيدي بوسعيد التونسية الساحرة ضمن قائمة التراث العالمي. وتأتي هذه الخطوة تقديرا للقيمة التاريخية والمعمارية الفريدة التي تتمتع بها هذه القرية المرتبطة بأعالي الجبل المطل على البحر الأبيض المتوسط، إذ تعتبر لوحة فنية حية بألوانها البيضاء وأبوابها ونوافذها الزرقاء المنقشة، والتي حافظت على طابعها الأندلسي العريق لعقود طويلة. أكدت اليونسكو أن هذا الإدراج يسهم في حماية الهوية البصرية والثقافية للقرية، ويعزز مكانتها كوجهة سياحية وإلهامية للفنانين والشعراء من كل أنحاء العالم. سيدي بوسعيد ليست مجرد قرية سياحية، بل هي قصة عشق بين البحر والتاريخ، وتتويجها اليوم هو دعوة للعالم كله للاستمتاع بسحر التراث العربي الأصيل.

0: لحظات أيها السادة، وننضم بكم إلى استديو الأخبار لننقل لكم من هناك موجز أنباء الساعة 7 صباحا.
1: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتلقى اتصالا هاتفيا من معالي رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة. القيادة المركزية الأمريكية تقول أن الحصار على الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا. الجيش اللبناني يقول أن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي تعيق انتشار قواته لإرساء الاستقرار في جنوب لبنان. قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى رفع فوري وكامل للعقوبات عن سوريا. 10 قتلى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. الرئاسة الروسية تقول إن الرد على أي مبادرة سلام جديدة مع أوكرانيا سيعتمد على مدى توافقها مع مصالح روسيا. ومقتل 10 أشخاص في فيضانات مفاجئة ناتجة عن الأمطار بمقاطعة قانسو بالصين. سيداتي وسادتي، عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في الاستوديو. صباح الخير.

شكرا للزملاء في استديو الأخبار ولكم أنتم أيها الأحبة دعوة لمتابعة فقرتنا في صباح الخير. هذه الدعوة نتمنى دائما أن تكون مقرونة بالثقة بالله وبأن القادمة أجمل. طبتم وطاب صباحكم.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
1: مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد ومع ملخص سوق الكويت الاوراق المالية في هذه الرسالة عن الجلسة السابقة، الجلسة الايجابية التي ارتفعت فيها السيولة وكذلك ايضا ارتفعت فيها المؤشرات. مؤشر السوق العام وصل الى مستويات 8697 نقطة، والقيمة المتداولة ارتفعت حتى وصلت الى 70 مليون دينار و181 الف. كميات التداول كانت 262 مليون سهم و744، وعدد الصفقات 16000 صفقة و86. هذه التداولات كانت حصيلتها 69 شركة من شركات السوق كانت على ارتفاع، بينما 39 على تراجع و24 شركة على استقرار. هناك شركات حققت مكاسب وارتفعت، من ضمن أكثر 10 شركات ارتفاعا في يوم الأمس مستمع الكرام فنادق وصلت إلى 212 فلس، وكيفك أيضا 140 فلس، عقار 110 فلوس، الماء 133 فلس، النخيل 201 و70 فلس. الانماء كانت كمياتها عالية 14 مليون سهم و473 ألف، أما آسيا فكانت 43 فلس وبكميات عالية بلغت 8 مليون سهم و509، أجيال 307 فلوس، وديجست دينار و670 فلس، بينما إنجازات 157 فلس. بالنسبة للشركات المتراجعة، 10 شركات، أبرز 10 شركات متراجعة كانت البترولية تراجعت حتى وصلت لمستويات 655 فلس في إغلاقها، أما امتياز فكان 345 فلس، وخليج التأمين دينار و150 فلس، والإماراتية 145 فلس. هذه هي التداولات على الشركات المتراجعة. الإماراتية كانت بكميات عالية 6 مليون سهم و449 ألف، وتراجعت حتى وصلت لمستويات 145 فلس. ضغط بيعي على الإماراتية

0: الديرة 475 فلس بكميات عالية 5,268,000، وريدو دينار 745 فلس، وكميفك 156 فلس، وشعيبة 269 فلس، متحدة 284 فلس، والمنار 114 فلس. هذه بالنسبة لأكثر 10 شركات تراجعا في يوم الأمس. أما بالنسبة للأسهم والكميات، فكادت الارتفاعات في الكميات واضحة على شركة الإنماء. الإنماء وصلت إلى 14 مليون سهم و 473 ألف، عقار 13 مليون سهم و 299 ألف، بيتك المرتفع عند مستويات 780 فلس، عاد إلى هذه المستويات بيتك في جلسة الأمس، 780 فلس افتقدها منذ أكثر من شهر، عاد لها وبكميات عالية 112 مليون سهم و 231 ألف. وطنية دال قاف ارتفعت حتى وصلت لمستويات 180 فلس بكميات بلغت 11 مليون و 431 ألف. أيضا الدولي وهو البنك الذي كان مرتفعا في يوم الأمس ارتفع حتى وصل إلى مستويات 256 فلس بكميات بلغت 11 مليون و 379 ألف. آسيا 8 مليون و 509 ألاف. صناعات 8 مليون و 454 ألف. جي اف اتش 4 مليون و 8 مليون عفوا و 430 ألف. التجارة 8 مليون و 391 ألف. وبنك الخليج المتراجع عند مستويات 349 فلس بكميات بلغت 6 مليون و 462 ألف. هذه بالنسبة للكميات. أما السيولة الأعلى على بيتك 9 مليون دينار و 542 ألف، وطني 4 مليون و 726 ألف، والدول 2 مليون و 903. الديرة 2 مليون دينار و 566 ألف، وكذلك أيضا بنك الخليج 2 مليون و 271 ألف، وطنية دال قاف 2 مليون 69 ألف. عقارات الكويت اللي كانت على استقرار عند 338 فلس كانت السيولة عليها 2,067,000، والإنماء 1,908,000، بينما الصناعات 1,907,000، وصناعات السهم الصناعات كان مرتفع في يوم الأمس عند 226 فلس. بالنسبة لي الصفقات، صفقات هي فقط فوق الألف صفقة عند بيتك. بيتك 1,844 صفقة، يليها على طول الوطني 824 صفقة، ألف طاقة 480 صفقة. الصفقات حقيقة متدنية، 16,000 صفقة كل التداولات في يوم الأمس. جي اف اتش 426 صفقة، عقار 406، وأولى وقود 397 صفقة، والتجارة 358 صفقة، وزين 357 صفقة. جلسة إيجابية، جلسة رأينا فيها السيولة، لكن أيضا كنا نحتاج إلى يعني مزيد من الزخم الشرائي، وكذلك أيضا مستمعين الكرام التنوع، بحيث يكون هناك المتوسطة والصغيرة من مكونات السوق الرئيسي. هذا ما كنا نتمناه. نتمنى اليوم إن شاء الله أن تأتي هذه الجلسة بعد قليل بإذن الله بسيولة شاملة لجميع مكونات السوق وجميع المؤشرات القيادية، وكذلك أيضا السوق الرئيسي. ويسعد صباح.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت.
3: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
3: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية، والوقاية خير من العلاج.
4: أهلا بكم في عيادتنا الصباحية، تعالوا معنا في هذه الرحلة، رحلة الرشاقة وصحة الشعر. في نتائج طبية حديثة ألقت الضوء على أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً وجدلاً، كشفت دراسة علمية جديدة نشرت في المجلة الطبية البريطانية عن وجود ارتباط مباشر بين استخدام أدوية التخسيس الحديثة والشهيرة وبين ظاهرة تساقط الشعر المفاجئ لدى نسبة من المستخدمين. أوضح الباحثون أن هذا التأثير لا يعود إلى المواد الكيميائية في الدواء بشكل مباشر، بل يرتبط بما يعرف طبيا بتساقط الشعر الكربي، وهو رد فعل طبيعي للجسم نتيجة الخسارة السريعة والمفاجئة للوزن، إلى جانب انخفاض السعرات الحرارية والعناصر الغذائية التي يصل إليها الجسم في فترة وجيزة. يؤكد الأطباء أن هذه الحالة تعتبر مؤقتة وتزول تدريجيا بمجرد استقرار الوزن واتباع نظام غذائي متوازن يعوض النقص في الفيتامينات والمعادن الأساسية. الرشاقة هدف جميل، لكن الصحة الشاملة هي الأهم دائما، والاستشارة الطبية المتخصصة قبل بدء أي رحلة للتنحيف تبقى هي المفتاح للحفاظ على جمالكم وصحتكم معنا.

مرض يحتاج إلى الوعي والعلاج المبكر، فما هو؟ أكد أطباء الصحة النفسية أن الاكتئاب يعد من الاضطرابات الصحية التي تؤثر في الحالة المزاجية والتفكير والسلوك، وقد ينعكس تأثيره على حياة الفرد اليومية إذا لم يتم التعامل معه بالشكل المناسب. وأشار مختصون إلى أن أعراض الاكتئاب قد تشمل الحزن المستمر وفقدان الاهتمام بالأنشطة المعتادة واضطرابات النوم وتغير الشهية والشعور بالإرهاق أو ضعف التركيز. وأوضح خبراء أن أسباب الاكتئاب متعددة، وقد ترتبط بعوامل نفسية أو بيولوجية أو ضغوط حياتية، لذلك تختلف طرق العلاج من حالة إلى أخرى. وأكد أطباء أن طلب المساعدة من المختصين في وقت مبكر يسهم في تحسين الحالة، كما أن الدعم الاجتماعي وممارسة النشاط البدني واتباع نمط حياة صحي قد تساعد في تعزيز الصحة النفسية. ودعت الجهات الصحية إلى نشر الوعي حول الاكتئاب والتعامل معه كمرض يحتاج إلى الرعاية والعلاج، وتشجيع الأشخاص الذين يعانون من أعراض مستمرة على طلب الدعم المتخصص.

0: أكد مختصون في التغذية والطب أن فيتامين د يعد من الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم للمساعدة في امتصاص الكالسيوم والمحافظة على صحة العظام والأسنان. أشار خبراء إلى أن التعرض المعتدل لأشعة الشمس يعد من المصادر الطبيعية المهمة التي تساعد الجسم على إنتاج فيتامين د، حيث تعمل الأشعة فوق البنفسجية على تحفيز هذه العملية في الجلد. وأوضح أطباء أن نقص فيتامين د قد يرتبط بضعف العظام وآلام العضلات والشعور بالإرهاق لدى بعض الأشخاص، لذلك قد تكون الفحوصات الطبية ضرورية لتحديد مستوى الفيتامين في الجسم. أكد مختصون أهمية التعرض الآمن للشمس مع تجنب الفترات التي تكون فيها الأشعة شديدة واستخدام وسائل الحماية المناسبة للحفاظ على صحة البشرة، ودعت الجهات الصحية إلى الحصول على فيتامين د من مصادر متعددة تشمل الغذاء والمكملات عند الحاجة وفق توصيات الطبيب للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.
1: إلى جانب المرونة النفسية والابتسامة والتغافل والتجاهل خطوات بسيطة في طبقك تقيك من خطر أمراض القلب. في دراسة علمية شاملة امتدت على مدى 20 عاماً، كشف باحثون في المؤتمر الأمريكي للتغذية عن نتائج مهمة تؤكد أن اتباع نظام غذائي بسيط يعتمد على زيادة حصص الخضروات الفواكه والألياف الطبيعية مع التقليل المدرج من الدهون المشبعة كفيل بخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 28%. وأوضحت الدراسة أن الحماية الحقيقية للقلب لا تحتاج إلى حميات قاسية أو معقدة، بل تعتمد على استبدال ذكي وبسيط للعادات اليومية كاختيار زيت الزيتون وتناول المكسرات النيئة وتقليص الملح والسكريات المصنعة في الوجبات. يؤكد الخبراء أن هذه التغييرات الصغيرة والمستمرة في النمط الغذائي تساهم بشكل فعال في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتنظيم ضغط الدم على المدى الطويل. صحة قلوبنا تبدأ من خياراتنا اليومية الصغيرة، فاجعلوا من طبقكم اليوم خطوة أولى نحو حياة أنشط وقلب أنبض. بالعافية.
0: ومن خلال فقرتنا الصحية نثمن جهود وزارة الصحة في تطوير خدماتها الصحية، حيث نجح فريق طبي بمستشفى العدن التابع لوزارة الصحة أمس الأحد في علاج مواطنة بالعقد الرابع من العمر كانت تعاني انسدادا شديدا بالقنوات الصفراوية ناجم عن اختلاف تشريحي خلقي نادر للغاية، ما يعد إنجاز طبي نوعي يعكس التطور المتواصل للخدمة التخصصية الدقيقة بالوزارة. وذكرت وزارة الصحة في بيان صحفي أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية كان بقيادة اختصاص أول أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير العلاجية المتقدمة الدكتور يوسف الطوالة، وضم من الأشعة التداخلية الدكتور مهدي عباس وعدد من المتخصصين. وأوضح البيان أن التدخل أسفر عن نجاح العلاج وتماثل المريض للشفاء، إذ عادت وظائف الكبد وأنزيماته إلى معدلاتها الطبيعية وغادرت المستشفى بصحة جيدة. وأكد أن هذا النجاح يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته الكفاءات الوطنية في مجال المناظير العلاجية المتقدمة، ويؤكد قدرة مستشفى العدن على التعامل مع الحالات التخصصية المعقدة والنادرة وفق أحدث الممارسات الطبية، بما يسهم في توطين الخدمات الدقيقة وتعزيز

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت. الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
2: ساعتنا تشير إلى 7:30 صباحا، موعدكم مع صحافتنا لهذا اليوم، نبدأها بأبرز العناوين المحلية.
3: سمو أمير البلاد يهنئ رئيس ليبيريا بذكرى استقلال بلاده. سمو رئيس مجلس الوزراء يرعى ويحضر حفل توقيع عقد إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية كبد الشمالية. وزير الشؤون أحكام الرقابة لحماية أموال مساهمي الجمعيات التعاونية. وزير العدل استكمال المرحلة الثانية من خطة إحلال وتمكين الكوادر الكويتية في السلطة القضائية. وزير التربية يعتمد مدونة سلوك المعلم مرجعا مهنيا وأخلاقيا للميدان التربوي. وزير الشباب دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا بدعم الابتكار وتمكين الشباب وريادة الأعمال. الصحة تعلن فتح باب التسجيل للبعثات والإجازات الدراسية للعام الأكاديمي 2026-2027. فريق طبي بمستشفى العدان ينجح في علاج انسداد شديد بالقنوات الصفراء.

0: الكهروية لدى مواطنة بالعقد الرابع. هيئة البيئة ضرورة دعم الجهود الوطنية للحفاظ على البيئة الساحلية عبر استزراع المانغروف. الأرصاد الجوية: البلاد تتأثر اليوم الاثنين برياح نشطة مثيرة للغبار مع انخفاض للرؤية.
1: وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه القطري والمصري مستجدات الأوضاع الراهنة. رئيس الوزراء اليمني: استهداف ميليشيات الحوثي للسفن يؤكد تنفيذها أجندة إيرانية. استشهاد 4 فلسطينيين في غارات وإطلاق نار من قوات الاحتلال في قطاع غزة. الرئيس الفلسطيني يدعو إلى تحرك دولي عاجل لإيقاف عدوان الاحتلال وإرهاب المستوطنين. رئيسا الوزراء العراقي واللبناني يبحثان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية. الجيش اللبناني: اعتداءات قوات الاحتلال تعيق انتشار قواتنا لإرساء الاستقرار بالجنوب. القيادة المركزية الأمريكية: تعطيل سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار المفروض على إيران. الهند تدعو مواطنيها إلى تقييم المخاطر الأمنية قبل قبول العمل في السفن التجارية. إسبانيا: تضرر أكثر من 121 ألف شخص جراء تفاقم حرائق الغابات. واشنطن ترحب بانسحاب فنزويلا من المحكمة الجنائية الدولية.

ونقرأ معكم في أبرز العناوين الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 35.69% نقطة. فائض الميزان التجاري السعودي يقفز في مايو بأسرع وتيرة في 54 شهرا. الإمارات تسعى لتحقيق 5% زيادة في النمو الاقتصادي. الإحصاء الخليجي: تصدر دول مجلس التعاون مؤشرات التنافسية لعام 2026، يؤكد قوة الأداء المؤسسي. بغداد تخول شركة نفط البصرة بتوقيع عقد أنبوب النفط نحو سوريا. تركيا: 1.28 مليار دولار صادرات نحو سوريا في 6 أشهر. الذهب ينهي الأسبوع عند 4054 دولار، محققا مكاسب أسبوعية محدودة. اقتراب النفط من 100 دولار يضع البنوك المركزية أمام اختبار الفائدة. سامسونج تفوز بعقد لتوريد رقائق بروتكوم بقيمة 200 مليار دولار.

ومن أبرز المواضيع التي طلعتنا بها صحفنا الصادرة هذا الصباح، أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلهمة أن دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا بدعم الابتكار وتمكين الشباب وتعزيز ريادة الأعمال انطلاقا من رؤية كويت 2035، وإيمانا بأن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الجلهمة خلال افتتاح المؤتمر الافتراضي الخليجي السابع، تكنو الابتكار وتكنو ريادة الأعمال وتكنو الذكاء الاصطناعي نحو التنويع الاقتصادي أمس، ويعقد تحت رعايته ويستمر لمدة يومين عبر منصة زوم. قال الوزير الجلهمة إن ذلك يأتي انسجاما مع ما أكده حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في البيان الختامي للقمة الخليجية 45 بشأن ضرورة التركيز على التنويع الاقتصادي والابتكار كركيزتين أساسيتين في تحقيق النمو المستدام. وأضاف أن هذه التوجهات تمثل دافعا لمواصلة العمل الخليجي المشترك وتبادل الخبرات وتبني المبادرات التي تعزز بيئة الابتكار وتفتح آفاقا جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال وتسهم في تحقيق التنمية والازدهار لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها.

0: ضمن بطولة الدوري موسم 2011-2012 المباراة اللي جمعت بين الكويت وكارما، يسجل الهدف الأول لصالح نادي الكويت فهد العنزي.
1: التي تأتي عكسية، الكرة منقولة في الجهة اليسرى جوريو فهد العنزي، يا سلام، محاولة، يا الله يا الله،

0: الفرنسي. يا سلام على الونتوما بينه وما بين روجيريو، مبدع يا فهد. يا سلام على فهد العنزي، من أجمل وأفضل الأهداف التي نراها الآن في الدقيقة السابعة من شوط المباراة الأول.
1: ويضيف الهدف الثاني لنادي الكويت البرازيلي روجيريو.
2: لاحظ عبد الله البريتشي، محاولة إلى الأمام، روجيريو، روجيريو، يا الله يا الله على روجيريو. يا سلام على روجيريو، يمر بشكل إيجابي بشكل مميز، يسجل الهدف الثاني للعميد الكويتاوي،
1: ويسجل الهدف الوحيد لنادي كاظم ناصر الوهيب.
2: هنا محاولة والتسديد، يا سلام يا سلام على ناصر الوهيب، هدف يعني من الأهداف الجميلة.
1: وانتهت المباراة فوز نادي الكويت على نادي كاظم بنتيجة 2-1. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. نادي الهلال يريد إقناع لويس دياز بالانضمام إليه. انتر منفتح على بيع باستوني مقابل 70 مليون. فيران توريس لم يبلغ برشلونة بأنه يريد الرحيل عن النادي. نادي برشلونة سوف يعتمد عليه، أحد خيارات المتاحة للعب في مركز المهاجم خلال الموسم المقبل. الاتفاق بين وكلاء رودري وريال مدريد مغلق، سيوقع عقد حتى عام 2000. إدريس جايا ينضم إلى نادي الدرعية السعودي. زين الدين زيدان مدرب المنتخب الفرنسي بعقد لمدة 4 سنوات. أندري بيرلو قال نعم لتدريب منتخب إيطاليا. تعيين الهولندي مارك فون بول مدرب المنتخب البلجيكي حتى عام 2028. بامبا يغادر موناكو وينضم إلى نيوكاسل. قيمة الصفقة 36 مليون يورو. بيب جوارديولا قال لا للمنتخب إيطاليا بسبب قرار شخصي، الأمر يتعلق بالعرض المالي. الإنتر يحاول التفاوض مع توتنهام لخفض سعر كريستين روميرو. الإنتر يرغب بضم المدافع الأرجنتيني. أزرق الطائرة رابعا في ختام منافسات غرب آسيا. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. اختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة الطائرة مشاركته بمنافسات بطولة غرب آسيا للعبة، محتلا المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة، وذلك بعد خسارته أمام المنتخب العراقي ب3 أشواط مقابل شوط في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع للبطولة. وكان المنتخب الوطني قد حقق انتصاره الأول أمام المنتخب السوري في مستهل مشواره بالبطولة، وذلك في دور المجموعات قبل أن يخسر أمام حامل لقب المنتخب القطري. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
3: في صباح الخير عالم تكنولوجيا، عالم
4: تكنولوجيا، تقنيات جديدة، تقنيات جديدة،
3: عالم تكنولوجيا،
4: عالم فيه الحاجة،
5: أم الاختراع،
4: أم الاختراع،
3: عالم من الإبداع والابتكار،
4: عالم تكنولوجيا،
3: عالم تكنولوجيا.
6: في عالم التكنولوجيا عزيزي المستمع، يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي تطورا متسارعا مع إطلاق نماذج جديدة أصبحت أكثر قدرة على فهم النصوص وتحليل الصور والتفاعل مع المستخدمين بصورة طبيعية. كما باتت هذه التقنيات تستخدم في مجالات متعددة مثل التعليم، الطب، الإعلام وخدمة العملاء، مما يسهم في تسريع إنجاز المهام ورفع كفاءة العمل. ويؤكد مختصون أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعا أكبر في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل التطبيقات والأجهزة اليومية، مع التركيز على تعزيز الخصوصية وتحسين دقة النتائج وتقديم حلول ذكية تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، في ظل استمرار الاستثمار العالمي في هذا المجال الذي يعد من أبرز محركات الابتكار في العصر الرقمي. هكذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا في عالم التكنولوجيا.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة الخارجية، يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الخارجية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة تحكم بالضوء. يستخدمون نظام التحكم الضوئي مع الإنارة الخارجية في الحدائق والممرات، حيث يعمل تلقائيا عند حلول الظلام ويتوقف عند شروق الشمس أو عند توفر الإضاءة الطبيعية، مما يضمن الاستخدام الأمثل للطاقة ويقلل الاستهلاك غير الضروري للكهرباء. الفوائد: تقليل استهلاك الكهرباء، الحد من التشغيل غير الضروري للإنارة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، المساهمة في ترشيد الطاقة وتعزيز الاستدامة، الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.

لإعادة توطين أشجار المانغروف كجزء من استراتيجيتها الوطنية الطموحة للتخفيف من آثار التغير المناخي وحماية سواحلها، باعتبارها ثروة وطنية وضرورة بيئية يجب تنميتها والحفاظ عليها. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور مبارك الهاجري بمناسبة اليوم الدولي لحماية أشجار المانغروف الذي

سنويا. إن الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو أقرت إحياء هذا اليوم كل عام بهدف رفع الوعي بأهمية النظم البيئية الفريدة وتعزيز حمايتها عالميا. وأضاف الهاجري أن أشجار المانغروف تؤدي دورا مهما في حماية البيئة والتنوع الحيوي ومواجهة التغير المناخي، لافتا إلى أن دولة الكويت انضمت رسميا إلى تحالف الجرم من أجل المناخ، والتزمت برؤية بيئية تهدف إلى زراعة نحو 1000 الشتلات بحلول العام 2035. وأوضح أن أشجار المانغروف اختفت من الشواطئ الكويتية في خمسينات القرن الماضي نتيجة عوامل عدة، منها التوسع العمراني والاحتطاب الجائر وإلقاء المخلفات ومياه الصرف الصحي غير المعالجة، إلى أن المبادرات البيئية الحالية نجحت في إعادة هذه الهوية الطبيعية إلى نصابها. وذكر أن الجهود تمثلت في برامج استزراع مكثفة حيث جمعت بذور المانغروف من دول خليجية شقيقة، وتم استزراعها داخل مختبرات محلية لتأهيلها قبل نقلها إلى الشواطئ الطينية.

ومن جانب آخر من أخبارنا المحلية، تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، شهدت دولة الكويت أمس حفل توقيع عقد إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية كبد الشمالية والأعمال المكملة لها كثنائي اتفاقيات التعاون مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة. ووقعت وزير الأشغال العام الدكتورة نورة محمد المشعان العقد من جانب دولة الكويت بحضور السفير فوق العادة ومفوض جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت يانغ تشين. ويأتي هذا المشروع امتدادا لرغبة دولة الكويت في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي ترتقي بجودة البنية التحتية وتعزيز الاستدامة البيئية وترفع كفاءة منظومة معالج مياه الصرف الصحي بما يواكب النمو العمراني ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية دولة الكويت المستقبلية.

كويتنا كيان أجبر العالم على احترامه رغم صغر مساحته وكبر وجوده وعزته.

سادتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد الشطير.

0: في جولتنا هذا الصباح حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتلقى اتصالا هاتفيا من معالي رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة. القيادة المركزية الأمريكية تقول أن الحصار على الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا. الجيش اللبناني يقول أن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي تعيق انتشار قواته لإرساء الاستقرار في جنوب لبنان. قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى رفع فوري وكامل للعقوبات عن سوريا. 10 قتلى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. الرئاسة الروسية تقول أن الرد على أي مبادرة سلام جديدة مع أوكرانيا سيعتمد على مدى توافقها مع مصالح روسيا. ومقتل 10 أشخاص في فيضانات مفاجئة ناتجة عن الأمطار بمقاطعة قانسو بالصين. أهلا بكم من جديد ونستهل جولتنا هذا الصباح بأخبارنا المحلية، حيث تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء أمس من معالي أندي برينهام رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة. هنأه سموه رعاه الله خلاله بمناسبة تكليفه من قبل صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتولي رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة صاحب الجلالة. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة. فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وتبادل الآراء بشأنها، مؤكدا معاليه في الوقت ذاته على وقوف بلده إلى جانب دولة الكويت وشعبها الصديق ودعمه لكل ما من شأنه حفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها. هذا وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لمعالي أندي برينهام رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، متمنيا لمعاليه موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة مسيرة التطور والازدهار وللشعب البريطاني الصديق المزيد من التقدم والنماء. بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان وقائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اللواء الركن عبد العزيز البلوي وقائد قوات درع الجزيرة اللواء الركن محمد الرويس عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال استقباله لهما، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة في دول مجلس التعاون الخليجي بما يدعم مسيرة العمل العسكري المشترك ويعزز التكامل بين مختلف القطاعات العسكرية. ونتحول إلى واشنطن، حيث نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود نقص في مخزون الذخائر الأمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك من الذخائر أكثر بكثير مما تحتاج إليه. ومن جهة أخرى قال سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة مايك وولتز أن الرئيس دونالد ترامب يمنح المفاوضات مع إيران بعض المجال. وأوضح السفير وولتز أن الولايات المتحدة تظل على هبة الاستعداد لشن المزيد من الضربات، مشيرا إلى إرسال المزيد من الموارد العسكرية إلى المنطقة. وفي بكين كشفت مصادر إعلامية عن وجود اتصالات صينية بالتنسيق مع باكستان لاستئناف الحوار بين أمريكا وإيران، تشمل بحث إجراءات متبادلة لبناء الثقة بين الجانبين. وقالت المصادر إن الصين تحاول التمهيد لمفاوضات أوسع بينهما حول ملف برنامج إيران النووي والأمن الإقليمي والعقوبات. وفي بيروت ندد الجيش اللبناني بمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان، متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار الذي تم توقيعه مع حكومة الاحتلال برعاية أمريكية الشهر الماضي. سحر بشارة والتفاصيل.
1: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب وتدميره الممنهج للقرى والبلدات، حيث نفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات عنيفة في بلدات ميس الجبل وعيترون وبرعشيت سمع صداها في أنحاء الجنوب، كما طالت التفجيرات بلدتي الطيري والقنطرة ومدينة بنت جبيل. إلى ذلك استهدف القصف المدفعي العنيف مرتفع علي الطاهر المشرف على مدينة النبطية. وقالت إذاعة جيش الاحتلال أن عناصر الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار باتجاه طائرة مسيرة تابعة لحزب الله كانت تحلق فوقهم وكانت تحمل كاميرا لأغراض المراقبة. قيادة الجيش اللبناني أعلنت من جهتها أن قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية عبر التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها في عدة مناطق جنوبية، إلى جانب الاستيلاء على الركام في المناطق الحدودية وتفجير مشروع المياه في بلدة مركبة وأحراق أشجار الزيتون المعمرة وأراضي زراعية واسعة. وأشارت إلى إطلاق قوات احتلال النار قرب نقاط تمركز الجيش في بلدات كفر تبنيت والنبطية الفوقة وزوتر الغربية ما يعرقل تنفيذ مهماته، وحذرت من أن استمرار هذه الاعتداءات يعيق استكمال انتشار الجيش وفق التفاهمات القائمة ويمنع عودة الأهالي إلى قراهم وإرساء الاستقرار في الجنوب. بالتوازي أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس بلغت 4332 قتيلا و 12236 جريحا. سياسيا، بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي الوضع في الجنوب وضرورة وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: ومن هنا نتحول إلى قطاع غزة، حيث واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة في القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحاماتها الميدانية لمختلف مدن وبلدات الضفة وسط تنفيذ حملات اعتقال وتحقيقات ميدانية. ومن جانبه دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رسائل بعث بها إلى عدد من قادة الدول الشقيقة والاتحاد الأوروبي والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس الأمن الدولي إلى تحرك دولي عاجل لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين. حسن جعفر والتفاصيل.
2: هدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو بتوسيع دائرة العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، مما ينذر بمزيد من التصعيد وسط تأكيدات للصحافة الإسرائيلية بأن قوات الاحتلال رفعت من جاهزيتها ونفذت سلسلة من اقتحامات للمدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية. هذا وشرع المستوطنون المتطرفون والذين ينتشرون بالشوارع الفلسطينية ببناء مستوطنة جديدة في بلدة أم صفا من محافظة رام الله، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت وخلال اليومين الماضيين 60 فلسطينيا، وشددت الحصار على كافة المحافظات الفلسطينية وخاصة الواقعة في شمال الضفة الغربية. كما مكن جيش الاحتلال المستوطنين المتطرفين إحراق مسجدا في محافظة طول كرم شمال الضفة الغربية، وشدد إغلاق مدينة نابلس وبلدة تل اليوم الثالث على التوالي، ومكن كذلك العشرات من المستوطنين المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى، وذلك في الوقت الذي حذرت فيه السلطة الفلسطينية من مغبة تصاعد إرهاب المستوطنين المتطرفين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: وفي سوريا، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف المدفعية محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن قوات الاحتلال أطلقت 4 قذائف مدفعية استهدفت الأراضي الزراعية دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. وفي سياق متصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا في ختام زيارته إلى سوريا إلى رفع كامل وفوري التي فرضت خلال فترة حكم النظام السابق وألغي جزء منها منذ وصول السلطات الجديدة إلى الحكم أواخر عام 2024. وإلى الشأن اليمني، حيث أكد وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي أن القوات المسلحة اليمنية وبالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين ماضية في التصدي لميليشيا الحوثي حتى تحييد خطرها واستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل اليمن. وقال العقيلي أن ميليشيا الحوثي تعمل على استغلال موقع اليمن الحيوي لتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار، وشدد على أن القوات المسلحة ستواصل مواجهة هذه التهديدات المزعزعة لأمن الملاحة والممرات المائية. وفي السودان، قتل أكثر من 16 شخصا وأصيب العشرات إثر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت منطقة أندرو في محلية الطينة الحدودية بولاية شمال دارفور قرب الحدود مع تشاد. وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني استعادة مدينة بارا المحورية من قبضة قوات الدعم السريع وبسط وسط معارك محتدمة في ولاية شمال كردفان بالسودان. حول هذا الموضوع يقول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير:
3: بالتأكيد هذه المناطق مناطق استراتيجية تخضع للدعم السريع، المناطق التي سيطر عليها في المدن الهامة مثل مدينة الأبيض. معروف أن كردفان كان بيراهن عليها الدعم السريع أولا لبناء جسر طويل أو طريق طويل يربط ما بين المناطق التي سيطر عليها في ولايات دارفور الخمسة وصولا إلى عاصمة الخرطوم، سواء كانت العاصمة الخرطوم أو بحري أو أم درمان. سيطرة الجيش واستعادة الجيش السوداني لهذه المناطق أيضا يمنحها ميزة استراتيجية، حيث هذه المناطق بتشرف على خطوط المواصلات ما بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، وتحديدا المواصلات التي تربط دارفور بوسط شرق السودان وشمال السودان بجنوب دولة السودان. أيضا السيطرة التي كانت تحكم بها أو الحرية الحركة التي كانت تمتع بها الدعم السريع خلال الشهور الماضية وحتى منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، وسيطرة بعدها على مناطق مثل منطقة الجليج الغنية بالنفط والتي تمول جزء من عملياته العسكرية، سوف تتأثر هذه الحرية الكبيرة بالنسبة للدعم السريع، بل يمكن انتقال للجيش السوداني من هذه المناطق التي سيطر عليها مؤخرا أن يطرد الدعم السريع من كل ولايات كردفان وصولا بعد ذلك إلى دارفور وحتى الحدود السودانية مع تشاد. هذا الأمر سوف أقول له تأثيرات مهمة، أولا على المستوى النفسي والمعنوي بيعطي يعني دعم كبير جدا للجيش السوداني وداعمين من القوات المختلفة، بيجعل أيضا يؤمن العاصمة خرطوم تأمين كبيرا بعد أن كانت مهددة بعودة الدعم السريع للعاصمة من عبر ولايات كردفان وصولا إلى أم ودرمان.
0: الباحث في العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير، وقد حدثنا حول آخر التطورات على الساحة في السودان. ونتحول إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 10 أشخاص على الأقل يوم أمس في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك غداة مقتل 20 شخصا على جانبي خط المواجهة وسط تصعيد متواصل للهجمات من الطرفين، بينما لا تزال الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الأزمة إلى التي بدأت في عام 2022 تراوح مكانها. ومن جهته قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا ترى أنه من السابق لأوانه التعليق على تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وأوكرانيا تناقشان إمكانية وقف الغارات الجوية في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. حول هذا الموضوع نتحول إلى مراسلنا أشرف الصباغ.
4: صرح الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حدد جميع شروط روسيا بشأن أوكرانيا وأن كييف تعرف بالضبط ما يجب أن تفعله. وقال بيسكوف مجددا: تم التعبير بالفعل عن جميع الشروط الروسية من قبل الرئيس بوتين القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكيف تعرف جيدا ما يجب القيام به. وفي الوقت ذاته اتهم ممثل الكريملين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالازدواجية في تعامله مع الأزمة الأوكرانية، وقال إن روسيا ترى ازدواجية في موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الصراع الأوكراني، فمن جهة تزود الولايات المتحدة أوكرانيا بالأسلحة، ومن جهة أخرى تعلن استعدادها لتيسير التوصل إلى تسوية سلمية. وأشار بيسكوف إلى أن رد فعل موسكو على المقترحات والصيغ الجديدة المحتملة لتسوية الأزمة الأوكرانية سيتوقف على مدى توافقها مع مصالح روسيا، وأضاف أن موسكو تحافظ على قنوات الحوار مع المفاوضين الأمريكيين، ومع مرور الوقت من المرجح أن يعلن بعض الصيغ والمقترحات، وحينها سيتوقف كل شيء على مدى توافقها مع مصالحنا. وميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربات جماعية بأسلحة بعيدة المدى على منشآت المجمع الصناعي الدفاعي الأوكراني، وأصابت أهدافا في العاصمة كييف وضواحيها، واستهدفت مرافق البنية التحتية في ميناء تشيرنومورسك في مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا، وأصابت سفينتين ومنشآت لتسليم وتخزين الشحنات والوقود. وأشارت الوزارة إلى أن قواتها استولت على بلدة جديدة في دانيتسك وشنت ضربات على مراكز الخدمات اللوجستية ومرافق الوقود والطاقة والنقل، وقضت على 1350 جنديا أوكرانيا، وأسقطت 465 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وفي بوخارست قالت وزارة الدفاع في رومانيا أن قواتها أسقطت طائرة مسيرة روسية فوق البحر الأسود. وبدوره قال الرئيس الروماني نيكوشوف دار، قال إن هذه الانتهاكات للمجال الجوي الروماني غير مقبولة ولا يمكن التعاون معها. ونعود إلى بكين ولكن إلى موضوع آخر، حيث أعلنت الصين أنها نظمت دورية روتينية قامت بها قواتها البحرية والجوية في بحر الصين الجنوبي، متهمة الفلبين بإجراء دوريات مع دول أجنبية في الممر المائي المتنازع عليه، مما يقوض السلام والاستقرار في المنطقة. وقالت بكين إن الفلبين حشدت دولا أجنبية لتنظيم ما يسمى بدوريات مشتركة، مما أدى إلى زعزعة استقرار بحر الصين الجنوبي وتقويض السلام والاستقرار في المنطقة. ونبقى في الصين، حيث ضرب فيضان مفاجئ ناجم عن هطول أمطار غزيرة منطقة في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين. وأرسلت إدارتا الأمن العام والإطفاء والإنقاذ المحليتان بالصين أرسلتا فرق إنقاذ إلى الموقع، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ حالياً.

ونتحول إلى أخبارنا الاقتصادية في جولتنا هذا الصباح، حيث قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أنه سيسعى إلى طرح مسألة الرسوم الجمركية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد أن فرضت واشنطن قبل يومين رسوما جمركية جديدة على شركاء تجاريين من بينهم أستراليا. ووصفت الحكومة الأسترالية هذه الرسوم بأنها غير مبررة، وقالت إنها تسعى إلى إلغائها.

0: ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة، وزميل خالد الجمعان.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 50 كيلومتر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحيانا من 2 إلى 6 قدم. لا ينصح بالنزول إلى البحر بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج. المد القادم الساعة 10:08 صباحا، والجزر الساعة 5:25 مساء، والتيارات المائية ضعيفة في فترة الفساد. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 44 إلى 48 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:44 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 38 كيلومتر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء شديدة الحرارة اليوم أيضا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط على فترات خلال النهار، وفرص للغبار المثار أثناء نشاطها خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

وختاما لجولتنا هذا الصباح إلى حضراتكم أيها الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتلقى اتصالا هاتفيا من معالي رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الحصار على الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا. الجيش اللبناني يقول إن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي تعيق انتشار قواته لإرساء الاستقرار في جنوب لبنان. قوة الاحتلال الإسرائيلي تكثف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى رفع فوري وكامل للعقوبات عن سوريا. 10 قتلى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. الرئاسة الروسية تقول إن الرد على أي مبادرة سلام جديدة مع أوكرانيا سيعتمد على مدى توافقها مع مصالح روسيا. ومقتل 10 أشخاص في فيضانات مفاجئة ناتجة عن الأمطار بمقاطعة قانسو بالصين. وبهذا والإخوة نأتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاؤنا يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح محمد الحريص فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى.

شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية. هذه دعوة لكم جميعا لمرافقتنا لمتابعة فقراتنا في صباح الخير.

0: لنزل معكم في صباح الخير أصدقاء المستمعين. المزارع الكويتي يعتبر شريك أساسي في مسيرة التنمية الزراعية، حيث أسهم من خلال خبرته وتبنيه للتقنيات الحديثة في تطوير الأصناف الزراعية الملائمة للبيئة الكويتية، وقد ساهمت جهوده في تحسين جودة وإنتاجية المحاصيل وتعزيز الأمن الغذائي ودعم استدامة القطاع الزراعي بما يواكب التحديات المناخية. مراسل البرنامج الزميل ناصر المطيري أعد هذا التقرير مع المزارع عيد ساري العازمي، أول مزارع كويتي يقوم بزراعة الموز.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم، صبحكم الله بالخير. معاكم المزارع عيد ساري العازمي، أول مزارع كويتي زرع الموز. اليوم نتكلم عن المنظومة الزراعية وتطوير هذه المنظومة الزراعية بالشكل الصحيح. كنا بالسابق نزرع الورقيات أو بعدها زرعنا الحقلي وبعدها زرعنا بيوت محمية غير مبردة. حاليا نزرع بيوت مبردة تناسب هذه النباتات أو هذه المحاصيل الزراعية اللي تنزرع داخل البيوت المحمية. بعدها طورناها إلى زراعة فواكه، نجحنا في زراعة الموز والتوت والتين والمانجا والليمون والبرتقال في جميع أنواعه والخوخ والبباية، فصار عندنا إنتاج الفواكه يعني شيء عادي مثل ما نقول، لأن سوينا صناعة زراعة في دولة الكويت، يعني هيئنا المناخ المناسب لهذه النباتات. الهدف من هذه التطوير المنظومة الزراعية يعني بعد جائحة كورونا استفدنا وأخذنا دروس من هذه الجائحة، فقلنا ليش يعني ما نطور ونزرع على الأقل نشكل 50% من هذه المحاصيل حتى أن نحقق للسوق الكويتي هذه المحاصيل. ممكن الدول اللي احنا نستورد منها ممكن فيها أو بيئة أو كوارث طبيعية مثل الزلازل والبراكين أو الحروب لا سمح الله، والله يكفينا شرها إن شاء الله. فقلنا خلاص نزرع الفواكه على الأقل لو نغطي 50% من هذه المحاصيل. فعلا نجحنا فيها، طورنا المنظومة، صار حتى المواطن أو المقيم في دولة الكويت كان يرغب هذه المحاصيل ويبي يشتري هذه المحاصيل حتى يعني بسعر مناسب له، ولأن هذه المحاصيل تنبت عندنا في دولتنا وما فيها مواد حافظة، كلها فريش وطازج، فكان يطلع من المزرعة إلى المزاد على طول يمكن ساعة وبعدها يكون في متناول المستهلك. خلصنا من تطوير المنظومة الزراعية ما شاء الله تبارك الرحمن. اليوم حنا هدفنا حاليا إن نسعى إلى تطبيق الرزنامة الزراعية في دولة الكويت. هذه الرزنامة لما تتطبق يكون المزارع الكويتي طبعا يزرع ما يحتاجه السوق. احنا كنا بالسابق نزرع ممكن السوق مثلا يبي 100,000 كرتون، فكنا ننزل كميات كبيرة يعني 180,000 160,000، فهذا اللي زايد فوق 100,000 يعني احيانا يرمى في حاويات القمامة. لكن احنا اليوم نقول لا، نبي نطبق الرزنامة الزراعية حتى يصل هذا المنتج الى المستهلك وباستمرار ودائم، ونحافظ على تربتنا ونحافظ على البذور ونحافظ على الأسمدة للمزارع الكويتي. يعني نزرع شيء معقول مناسب يسد حاجة السوق وباستمرار، يعني ما ينقطع مثل ما نقول. فهذه الرزنامة لما تتطبق أول شيء يستفيد المزارع، ثاني شيء يستفيد المستهلك،

0: هذا الشيء حتى الأرض تكون يعني مرتاحة وشيء طيب. فالزراعة في دولة الكويت فعلا احنا مثل ما قلنا قبل شوي عندنا صناعة زراعة، قدرنا نصنع الزراعة، قدرنا نطور المنظومة الزراعية، قدرنا ان نشكل الأمن الغذائي لهذا البلد بالشكل الصحيح ونرسم خطة طوارئ لا سمح الله ان حتى هذا الأمن يكون أمن غذائي دائم عندنا. واتمنى ان يكون ضيف خفيف على جميع المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. المطبخ، غلاية المياه، غلي الكمية المطلوبة فقط، تنظيف الغلاية من الترسبات بشكل دوري، فصل الغلاية بعد الاستخدام، استخدام غلاية عالية الكفاءة. الثلاجة، اختيار الحجم المناسب للاستخدام، ضبط درجة الحرارة على 5 درجات مئوية للثلاجة، ضبط درجة الحرارة على -18 للفريزر، التأكد من إغلاق الباب بإحكام، عدم فتح الباب بشكل متكرر، عدم وضع الأطعمة الساخنة داخل الثلاجة، ترك مساحة تهوية خلف الثلاجة، اختيار ثلاجة ذات كفاءة طاقة عالية. غسالة الصحون، تشغيل الغسالة عند الامتلاء فقط، استخدام برامج التوفير الاقتصادية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. المدخنة، إغلاق مدخنة المطبخ عند الانتهاء من الطبخ، تنظيف فلاتر المدخنة بشكل دوري. الغسالة، تشغيل الغسالة بحمولة مناسبة كاملة، اختيار أجهزة ذات كفاءة طاقة عالية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر

0: صباح الخير.
1: كلام في الحب. طقسنا اليوم.
2: الصحة.
3: البورصة.
2: أخبار ديرتنا.
1: المجلس البلدي في فقرتنا المرورية.
2: ثقافة وفنون.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: صباح الخير. في متابعتك لنا كل ما هو مفيد لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا. ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع، ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
4: أهلا بكم وهذه الجولة الثقافية الفنية.
5: أضاء مهرجان جرش للثقافة والفنون شمعته الأربعين تحت شعار إرث يمتد أجيال تلتقي، مجسدا رسالة الأردن الحضارية والإنسانية، ومؤكدا مكانته كمنصة ثقافية تجمع الإبداع والتراث والحوار بين الأجيال والثقافات المختلفة. تأتي الدورة الأربعون بوصفها محطة بارزة في مسيرة المهرجان، قدرها السردية الأردنية حكاية الأرض والإنسان التي توثق تاريخ الأردن وهويته الوطنية، وتبرز الثقافة باعتبارها استثماراً في الإنسان وجسراً للتواصل مع العالم. ويضم المهرجان نحو 220 فعالية متنوعة تشمل الموسيقى والشعر والمسرح والفنون التشكيلية والتراث والأنشطة العائلية، إلى جانب عرض فني استعرض مسيرة الأغنية الأردنية بمشاركة نخبة من الفنانين مدعوماً بتقنيات حديثة للإضاءة والعروض البصرية. وشهدت الدورة تطويرا لافتا في البنية التحتية والمرافق من خلال إعادة تصميم الساحة البيضاوية واستحداث ممشى الفن في شارع الأعمدة وإنشاء مسرح الهيبودروم الجديد، بما يعزز تجربة الزوار ويجعل المدينة الأثرية فضاء نابضا بالفنون والثقافة. كما واصل المهرجان دوره في دعم التنمية الاقتصادية وتمكين المجتمعات المحلية عبر تنظيم سوق للحرف والمنتجات التراثية بمشاركة واسعة من سيدات المجتمع المحلي، مؤكدا مكانة الأردن كقوة ثقافية ناعمة قادرة على إيصال رسالته الحضارية والإنسانية إلى العالم.
4: كرم المهرجان القومي للمسرح المصري الممثلة والمنتجة ومقدمة البرامج سعد يونس عن مشوارها الفني الذي بدأ قبل نحو 5 عقود، وذلك خلال افتتاح دورته 19 بالمسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية. قالت سعد يونس العمر 76 عام والتي قدمت العديد من المسرحيات الناجحة في حقبتي السبعينيات والثمانينيات، منها الدخول بالملابس الرسمية، عروسة جنن، جحا يحكم المدينة، هذا أول تكريم في حياتي عن المسرح. كما كرم المهرجان في الافتتاح الممثل أحمد ماهر والممثل أحمد عبد العزيز والممثل شهيرة والمخرج مجدي مجاهد والمخرج أحمد البنهاوي والناقد حمد الجابري.
5: أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية عن التعليق الفوري لجميع المهرجانات الاحتفالية المبرمجة وطنيا لشهر أغسطس المقبل بسبب الظروف الاستثنائية التي تشهدها عدة ولايات من البلاد جراء نشوب الحرائق. وقالت الوزارة في بيان إن وزيرة القطاع مليكة بن دودة قررت التعليق الفوري لجميع المهرجانات الفنية والثقافية ذات الطابع الاحتفالي التي كانت مسطرة ومبرمجة عبر كامل التراب الوطني خلال شهر أغسطس الداخل، والتي تنظم من قبل المؤسسات ومحافظات المهرجانات تحت الوصاية. أوضح البيان أن الوزيرة أسدت أيضا تعليمة صارمة وملزمة تقضي بالتوقيف الآني لكل المهرجانات الاحتفالية دون استثناء بما فيها تلك الجارية أو التي كانت مبرمجة خلال الشهر الجاري. وأشار إلى أن القرار تم اتخاذه في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها عدة ولايات، واعتبر البيان أن الإجراء الاستعجالي المنطلق من واجب التضامن الكامل مع أبناء الشعب في هذه المحنة الكبرى يمليه الالتزام التام بالتدابير الوقائية والاستباقية لتأمين سلامة المواطنين وتوجيه كل الجهود الوطنية والمجتمعية نحو دعم ومساندة المتضررين ومؤازرة الأسلاك المرابطة في الميدان من أفراد الجيش ومصالح الحماية المدنية.
0: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. أنظمة الري الحديثة، الري بالتنقيط. يوصل الماء مباشرة إلى جذور النباتات بكميات دقيقة حسب احتياجها. تقليل هدر المياه، رفع كفاءة الري، تقليل تبخر المياه. الري بالرش، يعمل على رش المياه بشكل مشابه لهطول الأمطار، تغطية مساحات واسعة، توزيع المياه بشكل متساوٍ، تقليل هدر المياه، تحسين كفاءة استخدام المياه. الري الذكي، أنظمة تعتمد على حساسات ورطوبة التربة للتحكم بالري تلقائيا، ترشيد استهلاك المياه، تشغيل الري حسب الحاجة الفعلية للنباتات، رفع كفاءة الري. توصيات إضافية: الري في أوقات الصباح الباكر أو المساء، فحص شبكة الري بشكل دوري للكشف عن التسربات، استخدام المسدس المائي. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
4: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت. حدث في مثل هذا اليوم.
4: التاريخ،
2: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
4: التاريخ
2: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
4: 27 من يوليو تموز، تاريخ اليوم. في مثل هذا اليوم من عام 1214 وقوع معركة بوفين في فرنسا، والتي انتهت بانتصار الملك الفرنسي فيليب الثاني وكان لها أثر كبير في تاريخ أوروبا. في مثل هذا اليوم عام 1794 الإطاحة بالزعيم الثوري الفرنسي ماكسيميليان روبسبير واعتقاله إذانا بانتهاء مرحلة عهد الإرهاب في الثورة الفرنسية. اكتشاف هرم الملك سانفرو الجنوبي، الهرم المنحني بمنطقة دهشور بعد أعمال تنقيب أثرية موسعة، كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 1921. في عام 1953 توقيع اتفاقية الهدنة التي أنهت العمليات القتالية في الحرب الكورية بعد أكثر من 3 أعوام من القتال. أما في عام 1974 مجلس النواب الأمريكي يبدأ إجراءات مساءلة الرئيس ريتشارد نيكسون على خلفية قضية ووترغيت. في مثل هذا اليوم من عام 1996 افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في مدينة أتلانتا الأمريكية بمشاركة قياسية من الدول. أما انطلاق أعمال بناء أكبر تلسكوب بصري في العالم، التلسكوب الأوروبي العملاق في صحراء أتاكاما بتشيلي، كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 2018. وكما يقال الماضي غرس الحاضر، من لا ماضي له ليس له حاضر.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت.
0: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

0: أهلا بكم وجولة أخيرة وأخبار الديرة.
1: أصدر وزير التربية سيد جلال الطبطبائي قرارا وزاريا باعتماد مدونة سلوك المعلم في دولة الكويت لتكون وثيقة مرجعية تنظم السلوك المهني للمعلمين وشاغلي الوظائف التعليمية والإشرافية وترسخ

0: أكدت وزارة التربية في بيان لها أن اعتماد الوزير الطبطبائي هذه المدونة يأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ بيئة مهنية تقوم على القيم والالتزام والنزاهة والاحترام المتبادل والمسؤولية، انطلاقا من إيمانها بأن المعلم يمثل حجر الأساس في بناء الإنسان والمحرك الرئيس لتطوير العملية التعليمية. وأوضحت أن المدونة تمثل ميثاقا مهنيا وأخلاقيا يجسد المكانة الرفيعة للمعلم ويعزز دوره التربوي والوطني ويحفظ حقوقه ويوضح مسؤولياته ويؤسس لثقافته مؤسسية قائمة على الاحترافية والشفافية والنزاهة، بما ينعكس إيجابا على جودة التعليم ومخرجاته. وأضافت أن المدونة أعدت وفق رؤية شاملة تستند إلى التشريعات الوطنية وتنسجم مع أفضل الممارسات التربوية وتراعي خصوصية المجتمع الكويتي وقيمه الأصيلة، بما يعزز الثقة بين جميع أطراف العملية التعليمية ويوفر بيئة مدرسية آمنة ومحفزة للتعلم والإبداع. وبينت أنها ستعمل على نشر المدونة وتفعيلها عبر برامج التأهيل والتطوير المهني باعتبارها جزءا من منظومة التطوير المؤسسي، بما يسهم في ترسيخ أخلاقيات المهنة وتعزز كفاءة الأداء وإعداد معلم متمكن مهنيا معتز برسالته وقادر على إعداد أجيال تمتلك العلم والقيم والهوية الوطنية وتواكب تطلعات دولة الكويت نحو تعليم أكثر جودة واستدامة.
1: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لتكرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر، آخرها الهجوم على سفينة ماسا التابعة لأحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر في انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لأمن وحرية الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية. وأكدت الخارجية في بيان لها تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سياداتها وحماية ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات المائية الدولية.
2: كلكم نعمة صناديد الرجال، كلكم درع إذا حان القتال، شورنا العالي في وجه المعتدين، قد ثبتتم وارتقيتم.

0: وتبقى الكويت شامخة عزيزة.
1: إلى هنا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام جولتنا الصباحية، والإجابة على سؤال اليوم بكلمة واحدة لكنها تختصر المسافات كلها. نذكركم بداية بسؤالنا: ما هو الشيء الذي لو بدأت به اليوم ستكون النفس بعد عام من الآن ممنونة لك عليه؟ دائما نقول إنها البداية، أن تبدأ اليوم بخطوة صغيرة نحو هدفك دون أن تنتظر الغد المثالي. لكم أحلى وأجمل تحية من محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد.
0: تحية لكم من زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي، وفيحة السعيد،
1: في الجيران من التنسيق والمتابعة،
0: عبد العزيز الصقعوبي يحييكم، الهندسة الإذاعية.
1: كونوا بخير وإلى اللقاء في صباح جديد، وهذه تحيات التنفيذ عنود لرجيب.
0: ودائما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يزين حياتكم بالستر ويلبسكم لباس العافية. تحية من المخرج بدر المروان،
1: إلى اللقاء،
0: مع السلامة.
2: التاسعة صباحا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. واشنطن وطهران تتبادلان الرسائل، ومفاوضات لإعادة فتح مضيق هرمز. الجيش اللبناني يندد باعتداءات جيش الاحتلال ويقول إنها تعيق استكمال انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. وزير الدفاع اليمني يقول إن قواته ماضية في التصدي لميليشيا الحوثي واستعادة الدولة. رئيس وزراء بريطانيا يدين هجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر. ممثل مجلس السلام بغزة يقول إن نشر القوة الدولية في غزة يساهم بتمكين إدارة انتقالية فلسطينية فعالة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية. الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على مدن وطرق استراتيجية بولاية شمال كردفان، ورئيس وزراء السودان يقول إنه انتصار تاريخي. روسيا ترحب بإعلان واشنطن استعدادها للمساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا، لكنها تنتقد استمرار تزويد أوكرانيا بأسلحة أمريكية. كوريا الشمالية تؤكد إنها ستطور قدراتها النووية بلا توقف، وترفض الدعوات إلى التخلي عن أسلحتها النووية. إجلاء عشرات الآلاف جراء الحرائق المستعرة في إسبانيا وفرنسا. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: قناه اسماعيل قناه الهلال
4: قناه الركوب رجاء
5: كوكب الشرق
3: قناه طهفون المطرب عبد العزيز القصري
6: عبد الله ابو شيخ.
7: اذاعه دوله الكويت تقدم غوانات.

القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله وسعداء بالتواصل معاكم. وأسطواناتنا وغواناتنا اليوم يعني لها ذكرى عند من يعشق هذا التراث القديم.
0: غوانات، حكايات أغنيات صنعت تاريخ الطرب العربي. غوانات.
1: هناك من يحب الأسطوانات القديمة، يحب يبحث عنها، وأصبحت سوق الآن الكثير يبحث عن هذه الأسطوانات، سواء أسطوانات البلاستيك أو أسطوانات الحجر أو أسطوانات الشمع القديمة اللي يسمونها أم قلاص أو أم كباية. اليوم برجع إلى فنان قديم له العديد من الأسطوانات، فنان سعودي اسمه عودة سعيد، وعنده أسطوانة سجلها على أسطوانة بلاستيك تقريبا في مطلع الستينيات، تقريبا 65-64، بعنوان أنا لي حبيب غاب عني 3 شهور، وهي من الفلكلور القديم، لكن تسجيل جميل ورائع لهذه الأسطوانة. نسمع ولنعود.

0: طرب وتراث مع الدكتور يوسف سريع. من أرشيف الفن نستعيد أجمل الذكريات والألحان. غوانات.
1: يا سلام، سمعنا عودة سعيد وبنروح وياكم إلى كوكب الشرق. كوكب الشرق أسطوانات، يمكن سمعنا في حلقات، اليوم بسمعكم أسطوانة من أسطواناتها القديمة بعنوان يطول عذابي. يا سلام يا سلام، هذه الأغنية يطول عذابي من كلمات الشاعر أحمد رامي وألحان رياض الصنباطي، وتعتبر من الأغاني اللي سجلتها في عام 1938، وسجلتها في أسطوانة وأيضا غنتها في حفلة. وبنسمع هذه الأسطوانة الرائعة للست أم كلثوم، ومع الأسطوانة كل التحية من أسرة البرنامج، محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج محمد المطبري.

0: سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: من أول أمس وأنا قاعد أحاول أستوعب اللي صار، كل ما أسكر عيني أشوف لحظة الاصطدام قدامي وأسمع الأصوات نفسها، وأحس أن الثانية هذه قاعدة تتكرر برأسي وما توقف.
2: طبيعي يا ناصر، أي إنسان يمر بموقف مثل هذا راح يتأثر، لكن لا تخلي الشعور بالذنب يدمرك قبل لا تعرف كل التفاصيل اللي صارت.
3: وأهم شيء الحين أنك تتابع حالة خالد وتوقف وقفة رجال، لأن الهروب من الموقف راح يتعبك أكثر من المواجهة، وإحنا بعد ما راح نخليك وراح ندعمك.
4: آخ والله يا جماعة، للحين مو مستوعب. أمس كنا نضحك ونصور، واليوم كل واحد قاعد يتكلم عن الحادث وكنا صار من سنين.
5: للأسف الناس ما راح تسكت، خصوصا أن المكان كان مليان شباب وكل واحد عاد فيهم عنده قصة مختلفة عن اللي صار.
6: عشان كذي لازم تكون ثابت يا ولدي، لأن الريال الصج يبين وقت الشدايد مو وقت الوناسة والاستعراض.

0: من أمس يا يمة وانت مو طبيعي، لا أكلت عدل ولا نمت عدل، وحتى كلامك يمة صار أقل من العادي.
1: يمة شلون أبي أنام وأنا ماني عارف شنو مصير خالد؟ أحس أني مهما حاولت أهدى يرد التفكير يطاردني من جديد ومرة ثانية.
2: لا تحمل نفسك كل شيء قبل لا تكتمل الصورة يا ناصر، لأن التحقيقات والفحوصات لين حين ما انتهت.
3: بس في نفس الوقت لا تنحاش من المسؤولية، لأن الإنسان يكبر وقت اللي واجه أخطاء أو يتعلم منها، مو وقت اللي ينكرها.
4: وأنا مع العم جاسم، واجه الموقف يا ناصر، زور خالد وخلي الناس تشوف أنك ما تهربت من اللي صار.
5: ولا تنسى أن أي إنسان يخطئ، بس طريقة تعامله مع الخطأ إيه اللي تحدد معدنه.

0: غريب ان تلفوني كان ما يوقف رسائل قبل الحادث. اليوم احس الناس كلها اختفت فجأة وما قمت اشوف رسائل بجوالي.
1: مو الكل اختفى يا ناصر، لكن بعض الناس ما يعرفون يتعاملون مع الازمات فيبتعدون لانهم يخافون وما يبون مشاكل.
2: وبعض الناس تنطر لين تعرف اللي راح يصير قبل لا تتكلم، لان الناس عادة تنحاش من المشاكل.
3: بصراحة يا ناصر، في ناس قاعدين يحملونك المسؤولية كلها ويقولون بسبب حركاتك الاستعراضية هي كانت سبب الحادث.
0: حتى انت يا يعقوب كنت واقف تشجعني قبل اللي صار، والحين قاعد تحملني المسؤولية وانا بهالحالة. شفيه
4: يا ناصر، يا ناصر، هذا اللي راح تكتشفه الحين. مو كل من يضحك معاك وقت الوناسة يتم معاك وقت المشكلة.
3: الله يسامحك انت وياه. هذا يزاي، هذا يزاي اني قاعد انقل لكم الصورة كاملة.

0: الحمد لله الحمد لله، حالة خالد مستقرة أكثر من أمس، لكن يحتاج فترة علاج وتأهيل قبل ما يرد لحالته الطبيعية.
1: الحمد لله الحمد لله، والله هذه أول كلمة طمنت قلبي من يوم الحادث، لأني كنت خايف أسمع شيء أسوأ. الحمد لله الحمد لله.
2: يا ناصر اسمعني زين، أنا مو جاي أهاجمك ولا أزيد عليك الهم، لأن اللي صار قضاء وقدر والحمد لله على كل حال.
1: لكن يا عمي أنا كنت السبب، ولو ما سويت اللي سويته كان ما وصلنا لهالموقف.
3: ناصر أنا مو قادر أتكلم، لكن أبيك تعرف أني أنا ما أشوفك عدو، وأتمنى ما تدفن نفسك بالذنب يا أخوي.
4: كلام خالد وأبوه أكبر دليل أن الرجولة مو بالصوت العالي، الرجولة بالمواقف السمحة والحكمة والعشرة الطيبة.

0: هذا نموذج للشباب المستهتر، وكل يوم نشوف حوادث بسبب حب الظهور والاستعراض.
1: شفتوا المقطع؟ الحادث صار بكل مكان، حتى ناس ما يعرفوني قاعدين يتكلمون عني وكأنهم كانوا موجودين وقتها.
2: يا أخي لا تلتفت حق التعليقات وايد يا ناصر، لأن أغلب الناس تحكم على الأمور من مقطع مدته 10 ثواني بس. أوه. بدون ما تعرف القصة كاملة.
3: والله تعليقات قاسية، في ناس كاتبين كلام ما ينقال وكأنهم ينطرون فرصة يهاجمون فيها أي شخص.
4: بس البعض عنده حق، لأن الاستعراض الزايد خطر، والناس قاعدة تتكلم من هالزاوية تحديدا.
1: المشكلة مو بالنقد، المشكلة أنهم حكموا على شخصيتي كلها من لحظة فقدت فيها السيطرة. خطأ واحد خلى الناس يشوفوني مستهتر.

0: ناس تعرف عني أشياء أكثر من اللي أعرفها أنا عن نفسي. كل واحد يرسم لي صورة على كيفها.
1: يا يمه لا تعيش أسير كلام الناس يا ولدي، لأن الناس اليوم تمدح وباكر تذم، ولو ركضت وراهم ما راح ترتاح ولا تخلص.
2: لكن لازم تستفيد من اللي صار يا ناصر، مو علشان الناس، علشان نفسك ومستقبلك اللي ليه الحين قدامك.
3: أنا من زمان أقول لك أن عندك قدرات أكبر من حياة البحر والاستعراض والخرابيط، ويمكن اليوم وقت اكتشافها بشكل صحيح.
4: وأنا أشوف أن هالفترة ممكن تكون نقطة تحول بحياتك إذا استثمرتها بالطريق الصح يا ناصر، صدقني.
5: ما بالنعم تجينا بثوب المصيبة وما نفهم حكمتها إلا بعد سنوات.

0: ما تدري يا خالد إيش صار فيني وأنا أشوفك بين هالأجهزة والعلاج والتعب. الحين حسيت إن اللي صار أكبر بوايد من مجرد حادث تسببت فيه.
1: وأنا أدري إنك متأثر أكثر من أي أحد يا ناصر، بس بقول لك شيء يا أخوي، لون أبرك ما يكون، لا تخلي الحادث تدمرك بالكامل يا أخوي.
2: الله يعطيك العافية يا خالد، الحياة فعلا ما توقف عند خطأ واحد مهما كان مؤلم أو كبير، بس نبيك ترتاح علشان ترد لنا بالسلامة.
3: لازم يكون للحادث أثر إيجابي في النهاية، مو مجرد حزن وتأنيب ضمير يستمر للأبد.
4: صحيح، لأن أسوأ شيء أن الإنسان يضيع مرتين، مرة بالخطأ ومرة بالندم، بدون ما يستفيد ويتعلم شيء من اللي صار.
5: وأتمنى فعلا أنك تستفيد من اللي صار يا ناصر، بدال ما تخلي الأفكار السوداوية هذه تضيع منك هالفرصة.

0: تدرون شنو اكتشفت؟ اكتشفت اني كنت اعيش يومي بدون هدف حقيقي، كل اللي افكر فيه بس الطلعات والبحر
1: وهذه مو نهاية الدنيا، لانه وايد ناس ما يعرفون اهدافهم الا بعد موقف يهز حياتهم بالكامل.
2: واهم شيء يا يما انك عرفت هالشيء وانت صغير، لان بعض الناس تكتشفه بعد عمر طويل.
3: ومن اليوم فكر بمستقبلك، فكر بشهادتك، فكر بالمكان اللي تبي توصل له بعدين، والشخص اللي راح تكون عليه.
4: وأنا أول واحد راح أوقف معاك إذا قررت تغير مسارك وتبني نسخة جديدة من نفسك.
5: وأعتقد أنك فعلا بديت تتغير من الداخل يا ناصر. اغتنم الفرصة ولا تضيعها.

0: الشباب اليوم طالعين للبحر وسألوا عنك، عاد أنا قلت لهم أنك مشغول وما تبي تطلع هالفترة.
1: إي عقوبة ما لي خلق حق البحر الحين كلش، وكل ما أشوف الجيتسكي أتذكر الحادث واللي صار وقتها
2: قاعد أحس غريبة. كنت أكثر واحد كان يعيش للبحر وينطر أي فرصة علشان يطلعش فيك.
3: غريبة ليش؟ الإنسان يتغير إذا مر بتجربة قوية وتعلم منها درس ما ينسى.
4: أحيانا الابتعاد المؤقت عن الشيء اللي تحبه يعطيك فرصة تشوف شغلات أهم.
5: الحكمة مو أنك ترد بسرعة يا ولدي، الحكمة أنك ترد وأنت

0: أول مرة من فترة أجاب الكتب وطالعها بدون ما حد يطلب مني أو يذكرني فيها.
1: ما شاء الله خير يا ناصر، ما شفناك من قبل قاعد بهالهدوء ومجابل الكتب، شهالحماس يا يمه.
0: ما أدري يمه ما أدري، بس يمكن أول مرة بحياتي أسأل نفسي سؤال كنت أنحاش منه.
2: وشنو هالسؤال؟
0: أنا شنو أبي أصير فعلا؟ وإذا ضاع عمري كله بالاستعراض شنو راح يبقى مني بالنهاية؟

0: واحد كنتم مع سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: حر الصيف، بس تدري شو اللي يخفف علينا؟ كلمة طيبة واتصال منك.
3: وصباح حي للي طيب مكان. شو استفادون يعني؟ يعني ضرر حق الغير.
4: اي والله
5: ما يصير اقول بعد شوي.
4: لا لا لا
5: بعد شوي.
4: لا الحين
3: الله يحفظك.
4: تدللي واسالي.
3: الله يرضى عليكم. طبعا تحياتي للجميع.
2: مراحل

0: مستمعينا الكرام، اسعدتم صباحا وطابت اوقاتكم بكل خير. اجمل تحيه صباحيه تاتيكم عبر اثير المحبه والسلام، اثير اذاعه دوله الكويت وبرنامج
1: مراحل. مرحب بالخير ومرحب بالسعادة دائما معكم من خلال حلقات متجددة. صباح جميل لكم مستمعينا، وأيضا صباح أجمل لأخوي يوسف. صباح الخير يوسف.
0: صباحك بالنور والسرور وكل مستمعينا وين ما كانوا، ونقول لهم حياكم الله معنا في مراحب. وأيضا طلال، تحية صباحية جميلة ورقيقة من معديننا اللي أمانة يثرون المساحات الحوارية صحيح. بإبداعاتهم هاني المخيال ومحمد شاف السبيري.
1: مساحات حوارية يوسف متنوعة، واليوم مساحتنا عنوانها جدا جدا جميل. الله سبحانه وتعالى عطانا اذنين وعطانا لسان واحد، المفروض ان احنا نسمع مرتين ونتكلم مرة واحدة. هل هذا موجود اليوم ولا لا؟ عنوانها لماذا نصغي ولماذا نشارك، فعنوان رنان واعتقد يهم كثير كثير من المستمعين، خصوصا بالتعامل مع الأبناء، تعامل مع الزوجات، والتعامل مع المراهقين. انت ايش رايك؟
0: نعم، وفي التعامل، في التعامل الاجمل يعني مع البرامج الاذاعيه والتفاعليه والتلفزيونيه. فبالتالي ليش تشارك وليش تسمع الاذاعه الى اليوم؟ يعني هذه اكيد ان شاء الله راح تكون مساحه الحوار في برنامج مراحل اليوم، وهي احد لاحد مستمعينا. اي نعم، يعني واحد من مستمعينا طرح هذا الموضوع، راح نحاول نذكر اسمه. وخوش مساحة أمانة
1: تتكلم جميلة
0: اليوم عن الإذاعة والبرامج الإذاعية أو التلفزيونية أو حتى الأشخاص اللي أنت تفضل أنك تسمعهم.
1: حتى بالتواصل الاجتماعي مستمعينا، في وايد من المستمعين متواصلين مع هذا المشهور أو هذه المشهورة، وبغض النظر عن حجم الشهرة، أحيانا تدخل صفحات يوسف فيها 500 متابع.

0: أبقى. نعم. تعال شوف السوالف، تعال شوف التفاعل، تعال شوف التوجيه، خصوصا إذا كانت أم كبيرة مثلا هي تحب الطباخة وتحب الخياطة وبنفس الوقت تعطيهم معلومات، فتشوف مشاركات جدا كبيرة. شو اللي شدك للمشاركة وش اللي خليكم مستمرين أيضا بمشاركتكم لمراحب بعد مرور أكثر من 40 سنة؟ تبارك الله، وكل ما لهم الناس بازدياد. تغير اسم البرنامج لكن ظلوا مشتركين، قلوبهم من ذهب. تحيات حلوة أكيد من التقديم يوسف جوهر وطلال الماجد.
1: من التنسيق والمتابعة تحييكم غزلان الخلفان.
0: مشاركاتكم على مدى سنوات طويلة هي شموع ذهبية بالنسبة لنا. حضوركم أيضا في المركز العلمي كل خميس يزيدنا نور وسعادة وبركة. وفعلا احنا دايما يوسف، مو بس المذيعين اللي اليوم طول عمرهم المذيعين، حتى السابقين والمخرجين يحسون انهم جزء لا يتجزأ من المستمعين. حتى تذكر اول ايام مراحب كانوا يطلبون حتى اغاني، وكانوا ما يقصرون بعد الستاف العامل يحطون لهم مسامع اغاني، فالبرنامج منهم ولهم. وهذا حال برامجنا في اذاعة دولة الكويت. هذه تحيات مشعل القحطاني من الهندسة الاذاعية.
1: ومن التنفيذ على الهواء تأتيكم أجمل تحية من أنفال العياف.
0: اليوم عندي كلمة صعبة بك تشارك معي وتدور شنو معنى هذه الكلمة. اليزاب هي شيء بالفلوس.
1: هل هو والله قاعد أدور لك طلال بس ما أدري
0: الراتب الشهري
1: ما لقيت يعني
0: كلمة شيء. عتيجة.
1: خلنا نشوف الحين الموسوعة الكويتية.
0: إذا جاوبتها لك دينار.
1: بس
0: اي بس بعد
1: ما نجاوب خل دينارك لك ماني مجاوب.
0: ايه عشان المعاش طالع الحين انت شبعان، لكن هالسؤال بعد اسبوع راح تقول انا راح اجاوب. اذا معلي جاوبت راح احول لها دينار. عندها ومضة هي
1: أكيد منو ما عنده.
0: حبيبتي معلي إن شاء الله نسمع صوتها يا رب اليوم، وكل أمهاتنا الطيبات. واللي عرف معنا اللي يزاب بعد هم يشاركنا في المعلومة ومعلوماتنا. كل يوم نبي لهجات كويتية قديمة، وأكيد اللي ما له أول يا يوسف ما له تالي. وليش نصغي هذا اللي نبي نعرفه، وليش نشارك في برامجنا وخصوصا برنامج مراحب على 224-1-350 أو 224-1-351. تحيات وأمنيات مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات.

0: عبد الحسين وسعد.
1: ما تدري انهم قاعدين يوزعون معاشات اليوم ويا ويف من حافل بكر.
2: والله
1: شنو؟
2: حبالي والله انا لان معاش اليوم هياك الفطر.
0: وحياته سعاد.
3: يعني شلون قصدك تبين بيزات؟ هاتي فلوسي هاتي مزقيهم زقيهم ولا تبي طاري رايلي.
0: وخالد النفيسي.
4: ما فات رقاد الضحى من خنيمه تفوت رقاد الضحى ما درابها.
0: مراحل أصواتكم قلب نابض بالحياة.

0: دائما يوسف مع حبايبنا المستمعين داخل وخارج دولة الكويت، ويقول الشاعر: إذا نطقت بالكلام الطيب من خلال الألسن تلاقت عليها بالقبول القلوب.
1: يا سلام،
0: حلوة
1: حلوة جدا.
0: أنا مألفة. المهم الكلام الطيب ترى يوصل من القلب للقلب. لما يطلع من لسانك كلام طيب، كلام زين، الناس راح يبادلونك مثل المرآة. يعني مشاركات الناس بكلامهم الطيب راح يجيهم أجر وثواب من اللي يسمعهم أو اللي ينفذ الكلام اللي يقولونه، وبالتالي هم أيضا يحسون بقيمة اجتماعية وأيضا أدبية جدا كبيرة.
1: نعم أكيد أخوي طلال، يعني الكلمة لها أثر جميل ورائع وطيب في النفوس، وكذلك فيها ما فيها من جبر الخواطر، وأيضا فيها ما يخص الشرح والتبيان والوضوح للعديد من الغموض اللي يمر علينا في حياتنا. فالكلمة يعني مهمة جدا في حياتنا، ولذلك اليوم احنا قاعد نتكلم على هذا الموضوع بالذات. يعني ليش دائما نصغي لهذه البرامج أو للمتحدثين، وليش مرات نحاول أن نشارك أو نسعى للمشاركة في هذا الموضوع؟ أكيد هناك سبب، خاصة لما تزاحم المنصات والبرامج. فيبقى السؤال الأهم، شنو اللي يخلي المستمع يختار برنامج دون برنامج؟ هل هو صدق الطرح مثلا، ولا الموضوع يكون مهم ورائع وحلو ويشد انتباهه، لذلك يحاول أنه يشارك في هذا الموضوع أو تلك المساحة أو السالفة المطروحة في البرنامج؟ هل هي قريبة من حياته، من الواقع؟ هل يشعر بأن صوته مسموع للآخرين وعنده رسالة حاب أنه يوصلها للناس؟ هل راية محل تقدير واحترام للآخرين ولا لا؟ يعني هذا اللي راح نبحثه اليوم من خلال اتصالات أحبابنا المستمعين.
0: هذا صحيح، ناطرينكم على 224-350-251. وعلى فكرة كل البرامج، يعني المعدين حتى لما يسوون هذه البرامج، على فكرة يعني حتى مثل ما علمونا بالدورة، أنت لما تسمع برنامج إذاعي ولا تلفزيوني كأنك قرأت كتاب، لأن بالمجمل أن أصل هذه الأفكار اللي موجودة بالبرامج يا راجعين لها لكتب يا من يوميات
1: صحيح.
0: الناس. نوقف مع التقرير، إيش رأيك ونرجع لمراحب؟
2: في زمن تتزاحم فيه المنصات والبرامج، يبقى السؤال الأهم: شنو اللي يخلي المستمع يختار برنامج دون غيره؟ هل هو صدق الطرح أم قرب المواضيع من حياته؟ أم شعوره بأن صوته مسموع وأن رأيه محل تقدير واحترام؟ المستمع اليوم ما يدور فقط عن المعلومة، بل يبحث عن مساحة للحوار ومنبر يعبر فيه عن أفكاره ويطرح من خلاله همومه ويشارك تجاربه ويقترح شن اللي يشوفه مفيد لمجتمعه. وفي برنامج مراحب نؤمن بأن كل اتصال يحمل فكرة، وكل رسالة ممكن تفتح باب للنقاش، وكل اقتراح يمكن أن يكون بداية لحلقة جديدة تخدم المجتمع. واليوم مستمعينا راح نسألكم: شنو اللي يخليكم تستمعون إلى برنامج مراحب وتستمرون في متابعته؟ وشنو الموضوع أو الفكرة اللي تتمنون أن نخصص لها مساحة أكبر في حلقاتنا القادمة؟ شاركونا آراءكم واقتراحاتكم، فأنتم شركاء النجاح وصوتكم هو نبض البرنامج. مراحب.
1: إذن باتت مساحة الحوار واضحة للجميع، ليش نصغي ونشارك في البرامج الإذاعية ومنها مراحب؟ أكيد هناك أسباب راح نتعرف عليها مع مستمعينا. معنا من المملكة العربية السعودية نوال المريح، اللي يحيى الله بلا نوال.
3: يا مرحبا، السلام عليكم، صبحكم الله بالخير.
1: عليكم النور والسرور.
3: كيف حالك يوسف؟ وكيف حالك
1: يا حبيبي؟
0: صباح النور. وأكيد عندك قصة مع مراحب لازم نسمعها.
3: لازم، أكيد، مو بس مراحب، الإذاعة كلها.
0: ما شاء الله، متى بدأت تشاركين أبلة نوال؟ شو اللي شدك؟ أكيد في شيء معين هو اللي جاذب بالنسبة لنوال يخليها تشارك.
3: سبق أنا قلت لكم، أنا كنت أسمع الإذاعة من كان عمري 9 سنين مع الوالد رحمة الله عليه، كان يحط إذاعة البحرين أو إذاعة الكويت.
0: الله.
3: أكثر شيء كان يحط البحرين الإذاعة الشعبية. فأقعد أسمع إياه، فيعني كنت أتخيل، فبالمصادفة كنا نسمع برنامج إذاعة بحرين حق الإعلامية القديرة خالد عايش عبد اللطيف اللي هو استراحة للجميع اللي قاعد مسدد سنوات طويلة.
0: نعم.
3: ما شاء الله الحين توقف البرنامج من فترة طويلة.
0: نعم.
3: فأنا من النوع اللي سمعت المثل اللي يقول الأذن تعشى قبل العين.
0: صح.
3: إيه فأنا كنت أسمع الصوت وأحبه. يعني أحب الصوت اللي خلف المايكروفون. جيت سمعت إذاعة يعني أنا وعتالي خلاص كبرت شيء متفهم صرت أروح للكويت على اعتبار أن أنا أحب الكويت أنا أموت على الكويت يعني وأنا سبق
0: الله يسعدك صحيح
3: أي فكنت أسمع إذاعة الكويت سمعت نادية صقر عايد النجار فيصل دويسان
0: يا سلام
3: في فترة من الفترات جات معاكم هدى الفهد
0: نعم والنعم
1: صحيح
3: الله للجميع.
0: ترى كلهم أنا قاعد أكتب أساميهم بدزلهم واتسابات بقولهم أبلا نوال تسلم يعني عليكم
3: أي فأقول لك يعني شوف دي الفترات اللي مرت يعني على المتبعدين يعني شوف تطور البرنامج يعني تغير غيرتوني إلى مراحب
0: صح.
3: فأنا قلت لك لما صار مراحب أنا سمعته في بداية 2017 يعني وقفت الفترة بسبب الغربة لما تغربتها كنت يعني أدرس بعيد
0: صح.
3: فكانت القناة ما توصلني إذاعة الكويت
0: نعم
3: إيه فما كانت توصلني فلما تالي بعدين كذا استقر وضعي سمعت كان مراحب وأتذكر الحلقة يا طلال
0: إيه منو كان يقدمها
3: كان في واحد أنت ومريم السبهان
0: الله.
3: وأمل محمد
0: والنعم والنعم الله يصبحهم بالخير نعم.
3: وكان في واحد متصل يا طلال
0: إيه؟
3: ويقول سمى بنت مراحب
0: فعلا أكثر من واحد تخيلي
3: إيه أنا على هذه الحلقة
0: إيه
3: يوم أسمعكم كان واحد متصل قال أنا جابوا لي بنت وسميتها مراحب
0: الله
3: شوف يعني ذاكرت الحلقة
1: إذا يلا ولد شي يسمي
0: إيه والله مرحب
1: يسمي مرحبا
0: مرحبا ارحب يسميه
3: يوسف طلال يسميه يعني شوف بعدين جاء يوسف وبعد قبل يعني كان فهد الهندال بعدين يوسف وفريدة طبعا يوسف وفريدة كانت قبل
0: كانوا إيه
3: كان في واحد قال لي من هنا من سيهات قال لي أنا هود ما أسمع مراحب لأنه ما موجود لا فريدة ولا يوسف لا عاد ما فيهم قصور الباقي حلوين ما شاء الله عليهم قال لي ما سمعتي يوسف وفريدة
0: إيه؟
3: لو سمعتيهم ما بقولن ذا الكلام هذه يعني من واحد من سيهات يا يوسف
0: والله صدق فعلا كل مذيع له طريقته ولا كاريزمته ولا أداء مشكورة أبلة نوال وصباح جميل لكل أهالي سيهات وللشرقية وإحنا بانتظار المزيد من الاتصالات الحلوة حياك الله
1: ما يصير أقول باكر
0: لا لا لا
1: بعد شوي
0: لا
1: عقب باكر
0: أبدا
1: مو هالشهر
0: الحين
1: الشهر الجاي
4: ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم وهذا الكسلانين
0: يا سلام هذا من تأليفك
1: خلاص غيرنا اسمك أبو صالح بنسميك أبو بشوت
4: أبو بشيت
1: لا أبو بشيت عندنا أنت أبو بشوت

0: إذن مرحب معاكم على الهواء مباشرة. شكرا لأبلة نوال مريح على هذا الكلام الجميل. ذكرتنا والله بذكريات جميلة أمانة، والله يمدحت الكل يعني.
1: قالت يوسف وفريدة، ما قالت يوسف وطلال،
0: قالت أمل وطلال، وقالت فهد الهندال،
1: قالت كل أنت أول.
0: ما شاء الله ترى مرحب وايد قدموا يعني من الزملاء المذيعين. نعيم الحاي أتذكر، هاني الوزان، بسام الجزاء، بسام العثمان، محمد غيشم، يعني نخبة كبيرة. نادية صقر،
1: يا الله،
0: منو بعد وايد، هايدي ابو اللي قدمت البرنامج. نعم يعني فترة طويلة البرنامج طبعا على امتداد السنوات هذه قدموا، بس انا اشتغلت مع زور، انت ما اشتغلت.
1: لا والله للاسف. خلنا نسال ابو مشعل،
0: يعني انا اقدم منك
1: اكيد
0: بالبرنامج.
1: الو،
2: يا هلا، يا صباح الخير.
1: صباح
0: يا
1: النور.
0: هلا اخونا محمد المشعل.
1: انا ومع اخوي الكبير يوسف، يقول اقدم مني. احسن زين قالها. الحمد لله.
2: نعم انا يعني اليوم اعتبر احتفال نتكلم عن مراحل.
1: ابو مشعل تشيل الهاند فري عشان نسمعك في ذبذبه بالصوت، حطنا سبيكر وقصر الراديو او سكره.
2: طيب الان شلون؟
1: الله، الحين انت كروان، يلا غر.
2: الله تسلم. طبعا يوم انطلقت اول حلقه، وكان الله يذكره بالخير اخوي الكبير ابو بدر عزور ياسين، انا شاركت.
1: الله.
2: كل جديد كان يمكن يسمعني ابو محمد خليفه محمد. والنعم حالك. الله يرحمه سليمان رجب وعبد اللطيف. كان مجموعه طبعا في الاعداد بالتقديم للاستديو، انتوا ذكرتوا من كانوا في الحوار، اسماء كلها قابلتها، كلها. نعم. كلها كلهم كلهم قابلتهم بما فيهم انتوا، والحمد لله انا تشرفت بشوفتك بالستين استاذ طلال، لكن راح نلتقي معاكم جميعا
1: يا رب.
2: استمريت مع هذا البرنامج حتى وانا خارج الكويت، ما شاركت بكل البرامج، ولكن البرنامج جمع العرب من أقطاب العالم ككل والقارات.
0: أحسنت.
2: أستراليا، أمريكا الجنوبية. زين، شارك واحد عربي يشتغل بين كندا والولايات المتحدة، ويشتغل في واحدة من مؤسسات الطيران، يقول أنا لو صار طرت فوق لازم أشارك، وإذا أمكن أتصل في مراحب من القمر. أنا أكيد بحبة مراحب أمانة. التقينا مع الكثير خاصة في هلا فبراير والأمسيات الشعرية، التقينا مع كثير من كانوا يشاركون من الأخوة والأخوات في مراحب ليون الكويت يحتفلون في هلا فبراير. الآن البرنامج حتى لا أطيل عليكم، أنا أدري الحين أستاذ طلال بيعتب علي من سنتين يقول لي وين الكتاب وين الإحصائيات.
1: أي والله،
2: والله عتب على الوقت، لكن إن شاء الله
1: ناطرينه. لا إذا خلصت علمني، بنسوي لك احتفالية في المركز العلمي ضروري لما تجيب الكتاب نحتفل فيك
2: إن شاء الله. وهناك بالمناسبة من قال أنا أعطي دعم في طباعة هذا الكتاب، فأنا مالي عذر أمانة، مالي عذر.
1: الله يوفقك. ما عليك.
2: الله يسلمك. طبعا أنا يعني الكثير والكثير يحضرني، شنو نبي بمراحب؟ والله في مراحب سدرة راحب ويستقبل الاقتراحات. صح. أنا كان طلبت فترة من فترات حدث في مثل هذا الكويت، في مثل هذا اليوم من عمر الكويت، حدث ما راح تاخذ دقيقة ونص نذكرها. مثلا الأحداث اللي مرت على الكويت.
1: نعم.
2: المناسبات. يعني عشان الناس هم تعرف على الكويت.
1: حلو حلو هالمقترح، جميل. نعم.
2: أما بالنسبة
1: تعال تبيها بصوتي ولا بصوت يوسف؟ ما حددت.
2: اثنينكم
1: اثنين. إيه، أما ذا بيوسف لا ما راح نحطها.
2: لا بالعكس والله. اثنينكم ما تقصرون. وعلى على فكرة ذكرتوا أختنا الغالية أم فارس، السادة فريدة دهراب، ايضا قطعت شوط مع الاستاذ يوسف، نهدي له التحيه.

0: لحظات عشناها بحب،
1: يعني صباحكم سعادة
2: وصباحكم،
0: ومساحات وآراء صارت نبراس يضي دروبنا مهما طال الزمن.
3: إذن في مراحب تواصل، وأمانة يعني كنا محمد المشعل ذكرنا بأسامي رنانة إيه جدا في هذا البرنامج، سواء كانوا مذيعين مخرجين
4: يوسف وفريدة مريم يعني وأمل،
3: حتى يمكن الأمور الخاصة بالتنفيذ على الهواء، تبارك الرحمن أسماء كثيرة. خلنا مع اتصالاتنا، وعندنا هذا الاتصال نقول ألو
4: أم طلال. ألو
3: أم طلال، ننتظر تحويل اتصال أم طلال الشطي معنا في برنامج مراحب، ويمكن الأهم في سالم أبو محمد. يا حي الله أخوي أبو محمد.
5: يا هلا يا مرحبا فيك وأخ طلال، والله يتمتعنا وياكم بالقبول الحسن.
4: آمين. حي الله أبو محمد. يا رب.
5: برنامج مراحب ما يختلف عليه اثنين، برنامج مراحب محتوى توليفة مذيعين وقت البرنامج، يعني شيء عظيم صراحة.
3: البركة فيكم وبمشاركاتكم أخي أبو محمد، يعني هي من يثري أمانة كل هالمواضيع وهالمساحات.
5: والله يعني صراحة المساحات اللي تنزل والمناقشات واللي يدخلون على البرنامج يترون بأراهم صراحة يعطي توليفة كبيرة للبرنامج.
3: تسلم يا
4: متى بدأت تسمع أبو محمد، ومتى بدأت تشارك؟
5: حيل يعني أنا أذكر حتى يمكن مدري الدويسان أو قبل الدويسان.
4: قديم ما شاء الله،
5: قديم جدا.
4: أول ما انطلق
5: دراسة رحت مع بنتي، قعدت يمكن 10 سنوات
4: ما شاء الله
5: منك، وهذا أثر على حضوري بالبرنامج.
3: يعني من التسعينات ولا قبل؟
5: والله قبل ما اعتقد،
4: لا تكبر.
3: يعني من بعد التحرير تقريبا،
5: ما ادري عبد الله دخيل كان فيه ولا
3: عبد الله دخيل، اعتقد فتره كان يقدم. اي نعم،
5: اي عبد الله دخيل كان يقدم،
3: صحيح.
5: وكان برنامج جميل، ووقت كان ولا يزال عشان ما يصير عليه.
4: طيب متى بدات تشارك ابو محمد؟ متى؟
5: والله شاركت قديما وشاركت حاليا
4: ما شاء الله،
5: بعدين خليت لفتره كبيره
4: نعم
5: ما شاركت.
4: طيب شو اللي شدك على المشاركه ابو محمد؟ انت ليش تشارك؟ أكيد عندك هدف معين.
5: المواضيع جميلة جدا، ودي كل يوم أشارك مواضيعكم.
4: والله الساعة المبارك.
5: عندي شيء بقوله بغض النظر عن يفيد ولا ما يفيد، بس أحس إن في شيء أقدر أقوله.
4: الله.
3: هل هذا الشعور يشمل كل البرامج اللي تتابعها أخوي سالم، ولا لا فقط مراحب؟
5: لا مو كثير.
3: يعني بس مراحب.
5: يعني مراحب نمبر 1 يعني.
4: الله. حصري نبيك معانا اليوم ودوم.
5: آمين.
4: أبو محمد شارك ببرنامج ثاني ترى اسمعك، حط بالك. أزعل عليك.
5: وبالنسبة للمساحة حوار.
4: نعم.
5: في أقوى مساحة حوار ودنا فيها اللي هي حسن التعامل والخلق الحسن.
4: الله، جميلة. أبشر، سجلناها باسمك.
5: اي قدمتوها بس ما اخذت
4: تامر.
3: باذن الله راح تكون معنا ان شاء الله يا ابو محمد، كل الشكر والتقدير لك.
5: مرحبا اجمعين.
3: مرحبا.
0: مراحب مو بس برنامج، مراحب البيت العود.
6: صباح النور والبركات، يا اهلا وسهلا.
0: عشره عمر ولها ذكرى في بال كل واحد. مراحب
4: أمنا الغالية أم طلال الشطي، صباح الخير أمي.
7: صباح النور والسرور عليكم، على ديرتنا وعلى حكامنا، ويعلى عمكم عمر شعيب النبي.
4: آمين يا رب العالمين، وعمرك ما يكسر إن شاء الله.
7: آمين معاكم واللي قالها إن شاء الله.
3: تسلمين. يعني أم طلال، السؤال الأول يمكن، ليش مراحب بالذات؟
7: والله شوفوا أبوي حبيبي، كل برنامج كويتي من ديرتي الكويت الحبيبة أحبهم. أنا أشارك في كل البرامج حتى بالتلفزيون. أنا أحب، يعني من النوع اللي أحب أشارك.
3: إيش اللي يشدك على المشاركة أم طلال؟
7: والله يشدني المواضيع.
3: أها.
7: ويشدني الأشخاص اللي يقدمون البرنامج، والأشخاص اللي من وراء الكواليس مثل المخرج والمعد والباديين أمي بالأكثر.

0: بالعكس يعني أحسهم أنهم أخلاق طيبة يعني.
1: الله.
0: طيبة الأهل الكويت القديمة.
1: والمستمعين أمي منو أكثر أحد يشدك أو يمثل رأيك؟
0: كلهم بدون استثناء من رجال لنساء للأخت نوال اللي من السعودية على عيني ورأسي.
1: الله.
0: والأخ اللي من اليمن.
1: باستقلال.
0: الجميع وام علي وام حمد اللي من البحرين.
1: والنعم.
0: وام علي جميعا ما بأذكر أسامي وما وأنسى أسامي.
2: يعني مطلال نقدر نقول مراحب صار عبارة عن أسرة عربية تجمع الكل في هذا البرنامج بهالساعة ونص أو أكثر.
0: إي والله يا أبوي حتى ما في تفرقة يعني كل واحد اللي يتصل أولوياته حق نفس اللي موجود يعني بالكويت أو برا الكويت.
2: نعم أحسنت يا طلال الشطي. عندنا موجز الساعة 10 بعدها إن شاء الله نرجع ونتواصل معاكم على الخير والمحبة. ومراحب ليش تسمع
1: مراحب
2: وليش تشارك
1: ليش
3: العاشرة صباحا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. واشنطن وطهران تتبادلان الرسائل ومفاوضات لإعادة فتح مضيق هرمز. الجيش اللبناني يندد باعتداءات جيش الاحتلال ويقول إنها تعيق استكمال انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. وزير الدفاع اليمني يقول إن قواته ماضية في التصدي لميليشيا الحوثي واستعادة الدولة. رئيس وزراء بريطانيا يدين هجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر. ممثل مجلس السلام بغزة يقول إن نشر القوة الدولية في غزة يساهم بتمكين إدارة انتقالية فلسطينية فعالة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية. الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على مدن وطرق استراتيجية بولاية شمال كردفان. ورئيس وزراء السودان يقول إنه انتصار تاريخي. روسيا ترحب بإعلان واشنطن استعدادها للمساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا، لكنها تنتقد استمرار تزويد أوكرانيا بأسلحة أمريكية. كوريا الشمالية تؤكد إنها ستطور قدراتها النووية بلا توقف وترفض الدعوات إلى التخلي عن أسلحتها النووية. إجلاء عشرات الآلاف جراء الحرائق المستعرة في إسبانيا وفرنسا. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس من المتوقع نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار، تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة، ويصل ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا. أعلى مستوى للمد في الساعة 10 والدقيقة 8 صباحا، أدنى مستوى للجزر في الساعة 5 والدقيقة 25. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت والوفرة 45، مطار الكويت 46، النويصيب 43، أم المرادم 41، جزيرة جارو 39. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت ومطار الكويت وجزيرة جارو وأم المرادم والنويصيب 34، الوفرة 33. موعد غروب الشمس في الساعة 6 والدقيقة 44. نهاية الموجز في أمان الله.
4: حيها أفكاري مراحب. حيها أفكاري مراحب. السلام عليكم.
5: أنا أول من شارك في مراحب 97 وأكثر المشاركين اللي كان برنامج صوت مجلس التعاون.
6: يا ما شغلني هواك، يا ما ركبني.
7: أصبحت علاقتنا أساسا مع المذيعين ومع الإخوان المعدين علاقة وطيدة، لأن ليش أنت قاعد تتكلم عن مشاكل أو قاعد تتكلم عن أشياء أنا محتاجها في حياتي؟
8: وأنت اللي اللي اللي مسكتوا الأمانة هذه وإن شاء الله أنتوا قدها.
9: أنتوا رسالتنا، أنتوا ثقافتنا، أنتوا الوعي، أنتوا البصيرة، أنتوا اللي نفتخر.

0: مرحبا معكم على الهواء مباشرة، واليوم نتكلم على الإصغاء للبرامج الإذاعية والمشاركة، وتحديدا برنامج مرحب وذكرياتك مع هذا البرنامج. عندنا اتصال ياخذنا إلى أم خالد.
1: ألو.
2: يا هلا أم خالد. يا هلا يا أبو يوسف.
0: يا هلا يا هلا أم خالد،
2: الله يحفظكم إن شاء الله.
0: شلونك؟ طولنا عمرك.
1: هلا أمي، صباح الخير.
2: صباح النور.
1: نطرناك الخميس يما.
2: أنا يا ولدي سايق يسافر، ما عندي حديبني. أنا فارة على البرنامج، ودي بس ألتقي بصاحباتي.
1: حبيبتي إحنا اللي نيبك، نحطك على روسنا والله.
2: شكورين، جزاكم الله.
1: تأمرين أمر،
2: الله يحفظكم إن شاء الله.
0: يطولنا عمرك يا أم خالد. أم خالد، شنو ذكرياتك مع برنامج مراحب؟
2: والله أنا ذكرياتي طويلة من السنين وأنا بالإذاعة.
1: ما شاء الله.
2: أتواصل وياهم مع نادية صقر، مع
1: الله
2: فوز الدويسان، مع بسام العثمان وحمد مومن الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
2: هذه البرامج قديمة مو توها يعني.
1: نعم.
2: أي والله متواصلين والحمد لله، حتى الراديو وياي وين أروح.
1: ما شاء الله. شو تحبين يما المشاركات؟ ليش تشاركي؟ ما سألتي نفسك؟
2: لا والله أشارك يعني شيء مفيد. والله الله يذكرها بالخير عايشة اليحية.
1: الله.
2: ركن الأمة تدبير المنزلي.
1: نعم.
2: أنصح الأمهات.
1: الله.
2: فاطمة حسين الله يذكرها بالخير.
1: ما شاء الله.
2: هم ذيلا يعني كان برنامج متابعة.
1: نعم. يما بالبيت يقولون لك، يسمعونك، صديقاتك، ربعك يقولون لك شاركة، يستانسين معك.
2: الحبيبة أم حمد من البحرين، واللي بالسعودية نوال، وكل.
1: والنعم والنعم.
2: أم صديقات أم حمد أم صالح أم يحيى أم. كلهم الله عزيزين وغالين.
1: الله يعز مقدامك.
2: محمد البيان.
1: الله والنعم.
2: كلهم يعني أسمعهم وأخذ منهم فكرة.
1: إيه والله.
2: وأخذ منهم يعني برامج حلوة أسمع منهم.
1: عساك على القوة يما، وإحنا بعد ترى نستفيد منكم، الله لا يحرمنا من اتصالك. قولي آمين.
2: وإذا زودوا بالبرامج
1: بشري.
2: والله طول أعماركم، وغلب والمخرج والمعدين والله مشكورين، جزاهم الله خير.
1: حبيبتي، وكلنا ناطرينك الخميس إذا الله كتب، تعالي مري علينا بالمركز العلمي بالسالمية.
2: الله إن شاء الله، بحيل الله.
1: حياك الله.
0: بإذن الله. شكرا. شكرا يا أم خالد.
2: الله يحفظك. الله
0: يسلمك. حياك الله.
3: صباح الورد.
4: صباح الفل.
3: أهلا وسهلا.
4: والمشموم الياسمين.
0: يا سلام. يا
5: آراء. ما أنا داعي برر وطور وكذا، لا والله ما حصل، ما قدر الله، ما شاء الله.
6: أفكار متجددة.
7: يتكلمون في ثلاث مواضيع تقريبا.
3: إيه. طب وتخيل.
6: لحظات عشناها بحب.
8: لا معليش، أنا بحب البرنامج بتاعكم وأحبكم كلكم، وأحبكم كلكم.
6: يوميا على البرنامج العام في تمام الساعة 9:30 صباحا. مراحب.

0: متواصلين معاكم ومشاركات المستمعين مثل السحر على قولنا
1: الغيرة سبايبة.
0: أم محمد بيان، ألو ألو.
2: إذا ننتظر إن شاء الله تحويل اتصال أم محمد بيان مع أن في مراحب. يا حي الله أم محمد،
0: خل نروح السعودية،
2: نروح عند بو خالد.
0: بو خالد 30 سنة يسمع البرنامج ولا شارك
2: تو
0: الحين،
2: كتاب
0: بس شنو كاتب
2: 3000 صفحة ذكريات مع مراحل.
0: لا والله
2: اي خلنا نسمع
0: عطنا فيه ولا لا.
2: يلا ابو خالد.
0: انا حطني بالصفحة الاولى ابو خالد ولا ازعل عليك.
3: صباح الخير.
0: صباح
2: انت صفحتك سقطت سهوا بالمطبعة.
0: ناسينها.
3: انا الحين نسيت اللي بقوله.
0: سمعت صوتك بالفلاش ابو خالد.
3: صباح الخير. صباح الخير جميعا.
0: صباح النور.
3: يا أخي أنت نور البرنامج. أنا أول شيء أكلمكم يعني قديم بس الاتصال لا والله توه. أسمعكم مبطي موت.
0: متى
3: يعني؟ ما شاء الله والله قبل 90،
0: قبل 30 سنة يعني. ما شاء الله يعني
3: والله أكثر
0: ما شاء الله.
3: إيه لا أتابعكم بس ما اتصلت.
0: ساكت يعني متابعنا وساكت.
3: متابع يعني فترة طويلة، وحتى يعني من حبي للبرنامج حتى الأشخاص اللي ما يتصلون يعني هالفترة هذه أقول وين فلان ما كلم،
0: الله
3: وين هذا ما كلم.
2: والله تفقدهم يعني.
3: أي والله، وبعض المرات حتى أنا بتكلم أقول أبو فيصل الظفيري ما كلم له فترة، سبحان الله يوسف قال وينك أنت من زمان، قلت الحمد لله أني سمعت صوته.
0: الله
3: سبحان الله، في أشخاص أنا توني أتذكرهم ولا يقول يوسف يقول فلان طلع نفس الشيء، أنت قلت وينك من زمان، أقول الحمد لله أني أسمع أصواته. يا أخي برنامج مراحب والله العظيم أنا أحرص يوميا أني أسمعه من الساعة 9 يعني 9 وربع أنا حاط الراديو أسمع.
0: الله
3: يعني أنتظر بس متى يبدأ يعني.
2: بو خالد إذا تسمح لي يعني أنا أشعر كمقدم لهذا البرنامج أن كل مستمع له نكهة، كل واحد له أسلوبه وطريقته وكلامه ودخوله في البرنامج. هل هذا الإحساس أيضا يوصلكم أنتم كمستمعين؟
3: يا عمري عليكم. أنت أول شيء مع احترامي طلال أنا أعرفه عز المعرفة، يوسف أنت أنا أول ما سمعتك يمكن قبل طلال، أنت مقدم برنامج أنا بالنسبة لي رقم واحد في العالم كلها يوسف، والله مع احترامي لطلال انا عارفه
2: كذي قلبه يوقف يا ابو بشي.
3: لا لا لا لا طلال
0: انا رافع ايدي اقول وانا كم رقمي اذا هو رقم واحد انا كم تحطني العاشر.
3: لا مش بالخليج، انا ما اتكلم عن يوسف جوهر والله. تتذكر يا طلال انا اسالك عنه دايم.
0: اي والله
3: دايم انت قبل تجي في البرنامج كنت اسالك عنه.
0: صح
3: يعني صراحه الله يحفظك يا اخي يوسف، الله يحفظك.
2: الله يطول لي عمرك.
3: يعني بعدين موابس لوحدي جماعه كثير من البوبشيت يتابعون، طيب اتصلوا قالوا لا احنا نحب نسمع يوسف وجوهر.
0: الله.
3: يوسف جوهر وطلال الماجد نحب نسمعهم طبعا من قبل فريده، بس بعد الاسماء اللي قبلها ما اتذكر نسيت اسامي، ولكن برنامج مراحب هذول اهلي لاني انا اذا سمعتكم والله اني سامع اشخاص من اهلي.
0: يا حبيبنا شو اللي خلاك تشجع تتصل؟ ابو خالد متى اتصلت؟
3: انا اتصلت يمكن لي حول سنه ونص اللي شجعني والله اخوي طلال دكتوره او على راسي من فوق، انت شجعتني وحمستني اني اكلمكم يعني
0: مو يوسف اللي شجعك.
2: زين ردت في روح شوي يا ابو خالد.
0: زين طلع لي شيء.
3: انت شوف بقول لك بالنسبه لابو بشير طيب.
0: نعم.
3: طلال الماجد ويوسف جوهر موجودين بمراحب انا بتصل. احترامي للي بيجي انا بس مستمع.
0: يا حبيبنا فيك الخير.
2: عزيز وغالي الله يجبر بخاطرك ما قصرت يا ابو
0: خالد. اذا طلعنا اطلع ويانا، انت اذا طلعنا كلنا نطلع.
3: بطلع تقاعد على طول معاكم.
2: لا اذا طلعنا بعدني نقعد عندك.
0: اي والله.
3: عيوني لكم يا شيخ.
0: ديوان فؤاد ببشيت ادلة انا موجود على البحر.
3: وانا شوفتكم على البحر.
2: الله يطولنا عمرك. مشكور يا اخوي عبد الوهاب ببشيت ابو خالد. الله يحفظك.
0: صباح الخير.

0: اتصالات حلوة من داخل وخارج دولة الكويت دائما تسعدنا. وسؤالنا اليوم يوسف عن لماذا نصغي للبرامج وليش نشارك فيها؟ شو اللي يجذبنا يعني لمثل هالبرامج مثل هالمشاركات؟ خلنا نسأل ابو ناصر. صباح الخير.
1: صباح النور والسرور اخوي طلال اخوي يوسف، اسعد الله صباحكم.
2: يا حي الله اخونا مبارك ابو ناصر.
1: والله العظيم البرامج على اذاعه الكويت متابعها من انا طفل، لكن من ايام الله يذكرهم بالخير ناهد الشيخ حصه الملا ونادي الصقر وبسام العثمان وماجد الشطي الله يعطيه طول العمر.
0: امين
1: سلامه يا رب. زين يعني شاركنا ببرامج فيها فايده لنا واحنا قاعدين نسمع، حتى اذا مبارك وفاهم راح يقول لهم ويسالهم راح يجاوبونه ويعطونا الاجابه الصحيحه، يعني باقتناع. بس ان اللي يتصلون يالفون، لا اللي الف انا ما اسمع، حتى مرات سالت ان شغله قالها طلعت لها غلط، قالت المذيعه اللي هي ناديه صقر الله يذكرها بالخير. زين لكن الحمد لله رب العالمين، انا حتى لليوم مع برنامج مراحب من ايام الله يذكرها بالخير ام فارس ويوسف جوهر والحين طلال وياهم كلكم ما شاء الله تبارك الرحمن، انا استفدت منكم وعطيتكم معلومات عندي ادله. هذا اللي يسعدني والله.
0: تهمك المعلومه الموثقه، يعني لما تطلع معلومه نقول لك هذا مصدرها الكتاب الفلاني او يعني الدكتور فلان، يعني تحب كذي لقاءات انه فيها مختص.
1: يعني حتى برنامج حتى برامج اللي بعد مراحب اللي تجي بعد الساعه 2 الظهر اللي تجي الساعه 7 مع الله يعطي طولة العمر ولا قصر عبد الوهاب الصراحة، أنا اتصل فيه من الساعة 7 الساعة 9 زين بروباغندا. زين
0: يا حبيبي.
1: لكن الحمد لله رب العالمين طلعنا بمعلومات إحنا ما كنا نعرفها، والمصيبة أن المذيعين صادقين مثلكم صادقين. إذا كان المعلومة ما كان يعرفها يقول والله مبارك أنت كلام
0: صحيح. ما يمنع
1: هذا الشيء اللي واحد يتشرف فيه نتعرف عليه.
0: ولما شفتنا على الطبيعة يا ابو ناصر ايش رايك؟
1: والله هذه اللي على الطبيعة اللي ما فيه صراحة الله يعطيهم طولة العمر كلهم والباقيين.
0: عاد انا حطيت لك كرسي يمي لونه خضر تذكر؟
1: انا عاد تصدق عاد يوم الخميس ما كان عندي خبر فيها.
0: لا والله الخميس الجاي
2: ان شاء الله، الخميس القادم يا ابو ناصر.
0: مرحبا
1: باذن الله.
2: مرحبا عزيز وغالي حياك الله.
1: مع السلامة.
3: من نهاية الثمانينات كنا نسمع دعوة للجميع، ونولد عقب برنامج مراحب
4: 9:31 دقيقة ساعتنا الآن هنا في إذاعة دولة.
5: بهذا نكون مستمعين الكرام وصلنا لختام حلقة اليوم برنامج مراحب، نلقاكم على الخير والمحبة والأمل والتفاؤل.
3: تغيرت الأسماء تغيرت الأصوات، لكن يبقى برنامجكم أنتو، انتو جمهوره وانتو نجومه.
6: ربي يوفقكم ويسعدكم والى الامام، وانتم دائما تجبرون الناس على احترامكم باخلاقكم العاليه وباسلوبكم الطيب. دمتم كما تحب ابو يعقوب اخوك محمد عوض العازم.
2: نطير إلى مملكة البحرين، هناك تنتظرنا أختنا الفاضلة لطيفة. يا حي الله.
7: صباح الخير.
2: صباح الأنوار.
0: صباح النور.
7: أسعد الله صباحكم
2: وصباحك يا رب بكل خير.
0: الحمد لله على السلامة يا الغايبة، وين كنت يا أخت لطيفة؟
7: الله يسلم.
0: الحمد لله على السلامة.
7: والله أتابعكم
0: الساعة المباركة.
7: أتابعكم والله ساعتكم مبارك الله يسلمكم. والله بس أنا يعني حبيت أشارك معاكم في هذه المساحة.
0: تفضلي.
7: طبعا أنا يعني أنا أتابعكم يمكن من بداية 2000 2001.
0: نعم.
7: يعني يمكن لحقت على الكوكبة حلوة يعني من البرنامج المذيعين كلهم أمانة، يعني برنامج مراحب وغيره من البرامج سواء إذاعية ولا تلفزيونية، يعني مذيعين دولة الكويت يعني تحتهم قامة فيه فكر.
0: الله
7: يعني
0: يطول
7: كل يعني كل المذيعين بدون استثناء يعني يحملون رسالة، ومساحتكم يعني برنامج مراحب لأنه يطرح مساحات حوارية، فهو يعني يعني يعني شو أقول لكم، يعني مثلا يبني فكر خصوصا حق الأجيال الحين اللي قاعدة تجي. المساحات الحوارية هذه يعني تصير مثلا أفكار أو بعض الحوارات مثلا خارج الصندوق، تسمع فكر هذه تصح، ممكن تصحح فكر معين عند بعض الأشخاص.
0: صحيح.
7: يعني فأنا يعني يعني بالعكس يعني يطور من الناس بطريقة غير مباشرة. يعني يعني هذا الفكر المجتمعي صراحة يبني يبني.
0: نعم، حتى احنا نستفيد منكم لطيفة.
7: اي نعم، يعني خصوصا في بعض الذي للأسف مع يعني سلبيات الوسائل التواصل ممكن هي شيء في نفس الوقت قاعد تهدم. لا
0: صح،
7: برامجكم ما شاء الله قاعد تبني فكر.
0: نعم،
7: ويعني تعزز هذا الشيء في المجتمع.
0: الله يبارك في جهودك لطيفة، وتحياتنا لأهلنا في البحرين، يعني دائما نسعد بمشاركاتكم. والله
7: والله واحنا اكثر، واحنا اكثر.
2: الله يحفظك اختي لطيفه، كل الشكر والتقدير لك على وجودك معنا، وتحيه حب لكل مستمعينا في مملكه البحرين.
7: حياك.

0: ما شاء الله للحين بالبحرين، احنا طالعين نروح بيت ام محمد بالمنامة. الو
1: محمد في الرفاع،
2: رحتي
1: السلام عليكم.
0: متى رحتي الرفاع؟ ما
1: علمتنا. والله مولوده في الرفاع، طلال خرب جنسيتي انا رفاعيه.
2: مضيع مضيع ما علي محمد
1: مضيع. انا من الكبر ها، ما في فلوس هاليوم،
2: مو ماخذ حبوب الصبح.
1: اي صباح الورد عليكم. اقول الله يا زين اللي حضرت ام طلال، قطت على كل الحضور، وجنك اصيل يا ام طلال، ما نسيتين نسوت البين.
0: اي والله،
1: وتحيه حق اللي حضروا قبل مؤسسين هالبرنامج صراحه، الرواد اللي كانوا يتابعون قبل مراحب، وناديه صقر ذكرتوها، تحياتي لها واحترامي للجميع، فيصل دوسان والجماعه كلهم، يمكن ما تحضرني بعض الاسامي اخاف انسى احد، نسوهم البين ونسوكم. حي الله الشيخ طلال، حي الله الشيخ يوسف، حي الله صلاحات، حي الله الطاقم اللي قايم على البيت العود اللي جمعنا. هذه ترى انا مسميتها البيت العود، تعرفنا على ناس، رحت لهواز، رحت اصفهان، رحت ديار، يعني من خلال هالبرنامج وتعرفت على ناس ذهب ما ينسون نسوهم البين.
0: وانت ذهبه يا محمد، انت شويه على بالك،
1: ما عليك زود،
0: انت دانت البحرين بالنسبه لنا على
1: الله
0: فكره.
1: الله يرضى عليك
0: ان شاء الله، ما تزعل لطيفه من البحرين بس
1: لا
0: انت...
1: لطيفه بعد تحياتي لها. إيه واعتبرتي ان دوشه تشارك وهي مستمعه قديمه.
0: والنعم.
1: بارك الله فيكم، احنا نتمنى اللي يسمعون يشاركون.
0: صح.
1: وبعدين والله قلتها وقالها الاخ اللي قبل، انت علم ترى انا مو كل شيء احط روحي بالعريف، استفيد من
0: صح.
1: يوسف استفيد، من ام طلال استفيد، من معلي استفيد، يعني من عبد العزيز، من خواتي ام في ديش اسمها ام صالح. اي وكلهم ولا هنا والجميع، يعني من اخواني بمبارك تحياتي له. لكن شوفوا ايش قد الناس الاصيله، تحيه حق فريده دهراب، ما نساتنا عاد. شوف يا طلال هو بتقاعد وتنسونا.
0: لا ولا
1: يوسف لا. والله الناس تتواصل وياي وما تقصر، فارس الصراحة، وناس قديمين ويانا لحين تواصلون. وشوف اللي يذكركم طلال، يعني هذه ندل على شيء، ندل على معدنه وعلى صوته. تحية حق أم محمد، أم محمد عمو تذكرنا كبر روس محمد بيان، تحياتي لها أحبها.
2: لا والله دوم توصل لك السلام.
1: حبيبتي خالد، مخالد ونعم فيها والله. وكلهم ترى فاطمة المطيري أتمنى ترجع لنا، هذه يعني
0: مهي
1: والله كان من مساعد هذه، يعني ما شاء الله
0: من
1: كلام
0: زمان عنها.
1: ونتمنى يعني دلين اللي كانوا معانا مع شو اسمها اللي من السعودية، أعوذ بالله من الشيطان،
0: نوال
1: نوال المريحل.
0: أيوة.
1: وبعد ثاني شو اسمها، والله كانوا ويانا ناس وايد فرسان،
0: ان شاء الله نسمعهم اليوم يا رب،
1: ان شاء الله نسمعهم.
0: زورق.
1: وشكرا للمخضرمين كل ذاعت الكويت الصراحة، ناس كفوا ردوا بدل، هذا اللي يحطونهم يعرف شلون يرد عليك
0: يا حبيبتي، حق واجب.
1: برنامج بعد الصراحة يعني ما منكم كسور، لا من برامج، لا من الله يعز الكويت
0: ويعز
1: الخليج ويحفظنا وياكم.
0: آمين.
1: ويوح المحفوظ.
0: آمين.
1: ودوم حزكم يا الخليج وينصرنا على من عدونا.
0: آمين.
1: اللهم آمين، وأم الأمن والأمان.
0: آمين.
1: علينا.
0: آمين.
1: وعليكم. وتحية لصلاحات وكلهم الصراحة، المخرجين جمال عطلة وأزور ياسين، يعني يمكن ما تحضرني بعض راسك، كلكم على روسنا، ما شفنا منكم إلا
0: أنت دانتنا يا يما.
2: الله يحفظك يا محمد، الله
0: مشكورة يا دانة البحرين.
3: الشيء المختلف في مراحب أصواتكم، أصواتكم اللي تاخذنا هناك لبعيد. ابعيد للزمن الجميل، زمن سنة وشارك.

0: عبد الحسين وسعد.
1: ما تدري انهم قاعدين يوزعون معاشات اليوم ويا ويف من حافل بكر.
2: والله شنو؟ حبان لي والله انه معاش اليوم ياكل الفطر.
0: وحياه سعاد.
3: يعني شلون قفلت تبين بيزاتك؟
4: هات فلوسي هات زقيهم زقيهم ولا تبين طاري رايلي.
0: وخالد النفيسي.
5: ما فات رقاد الضحى من خنيمه تفوت رقاد الضحى ما درابها.
0: مراحل أصواتكم قلب نابض بالحياة.

0: ياخذنا بساط الفقر. ها
1: وين والله
0: وين ياخذنا على ابو فيصل؟ يا حي الله ابو فيصل.
2: يا هلا اخو يوسف صباحك ورد.
0: يا هلا ومرحبا. هلا بهالصوت.
2: الله يحييك يطول عمرك اخوي طلال.
1: صباح الخير.
2: بالخير. صباحك ورد وجوري ياسمين وعنبر ودهن عود.
1: الله يطول بعمرك. شلونك ابو فيصل؟
2: يطول عمرك الحمد لله.
1: من زمان ما اتصلت. ان شاء الله المانع خير يا غالي.
2: بس احنا نصغي لكم عن بعد
1: يا حبيبي.
0: خليك ويحفظك.
2: نصغي لجواهر مواضيعكم الجميله ويعني حواراتكم اللي اكثر من راقيه. حنستفيد منكم صراحه. اصغائنا لكم في كل يوم حتى وان ما شاركنا هي اضافه لنا
1: يا حبيبي.
0: وانتم كذلك يا ابو فيصل يعني انتم يمكن تبدون رايكم في البرنامج في فريق العمل. خلنا احنا ايضا نبدي راينا يعني ابو فيصل. امانه الكثير من المستمعين لما يدق علينا نشعر براحه نفسيه. صح. بطمئنان بقبول امانه الله بابتسامه على طول. من نسمع صوت فلان معنا تلقانا مبتسمين داخل لان لنا ذكريات مع كل مستمع لطيف وجميل معنا في برنامج مراحل.
1: وان شاء الله نشوف الخميس عاد ابو فيصل
2: بإذن الله. والله شعوركم هذا يوصلنا صراحة يوصل لكل المستمعين. ويعني وحنا شهادتنا فيكم مجروحة مهما نقول لكن أنتم أخواننا وغالين. لكن أنتم طرحت موضوع يعني جوهري جدا وجميل جدا. ونشكر المستمع اللي اقترح عليكم هذا العنوان لأنه فعلا إضافة. يعني سؤالكم لماذا نصغي ولماذا نشارك؟
0: نعم.
2: الإصغاء ترى هي لغة جسد أخو يوسف. قبل ما تكون كلمات وأحرف فقط نستوعب معانيها. يعني رسالة الإصغاء ترى هي إشارة للطرف الآخر بأنك معاه جسد وروح لا مجرد استماع عابر بجسد خالي من التفاعل. يعني نصغي لأن في الإصغاء تحريك للشعور يلامس اللسان فيندفع على فريه الحديث.
1: الله.
2: نصغي لأن على يقين تام بأن ما يخرج من القلب يلامس قلوب الآخرين. ليلامس قلوب الآخرين ترى هو نتيجة الإصغاء جوارح ما هو مجرد استماع عابر.
1: صحيح.
2: نصغي لأن في الإصغاء حياة ثانية نعيشها في أعماق الطرف الآخر فنفهم من القصد والمراد ليزول اللبس وتتضح الرؤية. ترى أكثر مشاكلنا في التباس وجهات النظر هي عدم إصغائنا بشكل
0: صحيح.
2: جيد.
0: أحسن.
1: صحيح.
2: في أنا أشبه الإصغاء والاستماع ترى عبارة عن وجبات يحاول أن يهضمها الطرف الآخر. لكن وجبة الاستماع ترى خالية من نكهة أبدا ما لها أي نكهة وطعم بعكس الإصغاء لأن تشعر الطرف الآخر بأن هذا الإنسان معاي فاهمني عايش ظروفي أساسا.
1: صحيح.
2: وأشكركم وزاكم
1: أنت اللي مشكور يا أبو فيصل.
0: يا أبو
1: وعسى
0: فيصل.
1: الله يمد إن شاء الله بعمرك سنين طوال.
0: آمين يا
1: وتشارك آمين. وتسمع لكن الأحلى مشاركتك صراحة
2: حبيبي يا أخي طلال.
1: مرحبا.
0: الله يحفظك. حياك الله.
3: اسمعنا
4: أنا حافظها ودوم أكررها كل ما سمعتكم
3: وفهم مساحتنا ودق وشاركنا رأيك.
4: أحبك ليه ما أدري أحبك وانت أمري.
3: أصواتكم ملح البرنامج.
1: مشاركات جميلة يوسف داخل وخارج دولة الكويت على 22413250 أو 22413251. شكرا لياسمين من البصرة رسائلهم جدا جميلة.
0: ما شاء الله فاتح الواتساب.
1: إيه.
0: مسكرة علي.
1: أبو شهري موصيني أبو أحمد.
5: يا هلا.
1: صباح الخير.
0: حيا الله أبو أحمد.
5: صباح الخير. صباح الخير يا هلا مراحب وبرامج مراحب وكل المعدين وال. قائمين على هالبرنامج وانتوا الاثنين انتوا صراحة الورود العسل صراحة. يعني نستانس معاكم في كل شيء يعني كلامنا وياكم لقائنا معاكم صراحة يعني الواحد ما يقول كلامي مجروح يعني شو اقول ما ادري شو اقول حقكم.
1: حبيب وغالي مشاعرك واصلة يا ابو احمد.
5: والله والنعم فيكم.
1: ما عليك زود.
5: نستفيد منكم وايد والله.
1: من
5: والله
1: متى العظيم. تسمع مراحب وأحمد يا غالي ومتى بديت تشارك؟
5: والله صراحة أنا مفروض من زمان لكن الحين توني أنا أشارك. أنا صار لي سنة ونص.
1: نعم.
5: وإن شاء الله إن شاء الله نستمر معاكم إن شاء
1: يا
5: الله.
1: يا رب.
5: أي والله ما لحقنا على يعني دهراب وما أدري دويسان والشباب ما لحقت عليهم صراحة.
1: حبيبي.
5: كان عندي ونيان وانشغالات وهذا بس أنا الحمد لله الحين. من دخلنا بالسوشيال ميديا لازم نكون
1: عساك على القوة
5: بصمة في كل شيء يعني.
1: نعم أبو أحمد شنو أكثر مواضيع شدتك يعني في البداية وبديت تشارك؟
5: مواضيعكم كلها حلوة. اجتماعية اقتصادية يعني كل شيء تقولونه حلو صراحة. الواحد بده يشارك ليش المشاركة في البرنامج الإذاعية مو مجرد بس حديث الواحد بيتكلم عبر الأثير ومن هالكلام هذا، لا، هذه رسالة ومسؤولية. يعني من خلالها نبي نوصل فكرة نافعة، نبي ننشر قيمة جميلة، نبي نقدم تجربة يستفيد منها الآخرين بالإذاعة.
1: صح.
5: يعني تصل إلى يعني شرائح مختلفة في المجتمع، قد تكون كلمة صادقة، هذه الكلمة تكون سبب في توعية شخص أو إدخال السرور إلى قلبه أو تصحيح مفهوم عنده. فهذا أنتم قاعد تسوونه وإحنا قاعد نشارك وياكم فيه.
1: الله
5: يسلمك. هذه الرسالة.
1: عسى الله يبارك إن شاء الله بمجهودك أبو أحمد، وشكرا لمشاركاتك الطيبة.
5: شكرا جزيلا.
6: جمهورنا، مستمعينا، أساس رسالتنا
7: يا طيب القلب،
6: وبداية لمساحاتنا الحوارية، وبالختام نجمع كل اللي نقال ونكتسب الفائدة لتوجيه حياتنا تجاه الأفضل.
1: طايرين بعد السعودية والبحرين، وين بتودينا؟
0: قطر أخونا عبد الحميد، كابتننا الفاضل أبو عبد الله، يحياك الله.
1: نعم،
8: الله يحييكم ويسلمكم، شو أخباركم؟
0: خليك ويحفظك.
8: أنا والله بالصدفة كنت أفرفر على الإذاعات وطحت في برنامج مراحب صدفة، بالصدفة، ورب صدفة خير من
0: ألف ميعاد.
1: يا سلام.
8: أيوة، وبديت مع يوسف جوهر وفريدة.
0: حلو.
8: فريدة هي
0: وتالي يعني أنا طلال.
1: ما أدري، أنا ما كنت مولود، لا وقتها ما كنت مولود، بس فريدة ويوسف.
8: لا، طلال كان في إجازة الظاهر أو شيء كذي.
1: الظاهر يا إجازة يا إجازة، واحدة منهم.
8: أي إجازة يا إجازة. فأنا تعلمت يعني صراحة، قلت يا أخي إيش يعني حلقات يعني طافتني صراحة، لكن ما تحسست يعني بديت من يعني من الصفر، لكن حسيت نفسي أنا من سنتين أسمعكم تقريبا زين، لكن الحين أحس إني أنا قديم عندكم. أنا الحين حتى لو يسألوني أنت خريج وين، أقول لهم خريج إذاعة الكويت كلية مراحب.
1: الله يا حبيبنا، خوش تعبير هذا والله، ندل على شيء دل على حبك يا أبو عبد الله.
8: لأن أنا كانت ما عندي يعني ما كان عندي الجرأة للكلام، لأن أحيانا يعني أتلعثم في الكلام. الحين لا، الحمد لله يوسف جوهر علمني الجرأة والشعر والحكم. زين وفريدة زين. إيه، الحين أنا بختمها
1: لحظة، وأنا إيش علمتك؟ ما تعلمت من مدرستي شيء، الله يهداك.
8: لا لا لا، فعليك
1: كل هالكتب كل يوم.
8: أنت أستاذ يا أخي، أنت أستاذ.
1: منو بيستقبلك بالمطار غيري؟ على بالك يوسف ولا فريدة؟ أنا اللي بطلع لك.
8: لا لا، إن شاء الله كلكم فيكم الخير والبركة. زين، أنا بختمها زين عن الكلام. زين، عن نفسي طبعا، انا اعبر عن نفسي. يقول لك انا يعني انا يقول لك اذا جاء تكلم لسانه تلعثم وبالدمع ترجم، متى بتفهم يا اعزائي يا احباب.
1: الله، شنو هالرومانسيه.

0: لا لا لا لا اليوم في شيء احس انه في شيء جديد او غريب. ناخذ راي منصور ودك منصور
1: انا بسكت ماني بتكلم
0: انت اللي داخل
1: يا حي الله اخوي منصور
0: ما في غيرك
1: صار نظام المؤامره انت اللي دازهم حلو كبر الموضوع
2: ترى ضحكت معي طيبه
1: يا هلا اخوي منصور
0: والنعم
2: اسعد الله صباحكم
1: وصباحك عاد ما بغيت منصور يدق الحين مره واحده بعد راح يخربها عليك راح يسكرها عليك مو لي
0: ما راح اتغدى اليوم بسبتهم
2: يا اخوي طلال صباح الخير
0: صباح النور
2: اذا تاكل التمر انا اعدل فطور
0: والله كفو حياك الله
2: صباح الخير عليكم انا اتغلى شوي صراحه هذا ما دق يعني
0: اي والله من زمان
2: الله يعزك والله دائما انا يعني ماني والله اجد الاخوان الكرام لهم كل التقدير اللي دقوا واتصلوا الخوات الكريمات طبعا انا انهل منهم يعني بس انا بقول شغله برنامجكم دام فتحتوا الماضي الجميل انا يمكن اول مشاركه لي في البرنامج ب 97 يمكن اولها كنا في الكليه نروح الكليه ودق عليكم انا اتذكر او اذا عندي محاضره ادق عليكم يعني
0: الله
2: اتذكر بس خلنا نتذكر الاخوان الكرام اللي نسلم ان شاء الله الصحه والجميع وكل من يسمع انا اتذكر ب 97 كان سلمان العتيبي
0: ورحمه
2: الله عليه اي اتذكر عبيد العتيبي رحمه الله عليه سلمان بسام اخوي بسام المذيع اللي قبل غزو انا اتذكره يعني في يعني امانه يمكن انا من باب الخاطره انتم لازم تكونوا الزملاء الطيبين
0: اكيد
2: لان انا اتذكر ابو صالح العنزي يعني اتذكر المذيعين ذيك الفتره والله مذيعات ثمانية مو حاضرة يعني الأصوات النسائية بالبرنامج
0: نعم.
2: ما كانت حاضرتي بس أتذكر هؤلاء يعني لهم التقدير إن كانوا يسمعوني
0: أنت اللي ذكرتهم يعني هذيل نجوم الإعلام خصوصا عبيد يعني كل ما سبحان الله كل ما زاد الإنسان قيمته ونجوميته زاد تواضعه أكثر واحد متواضع فينا كلنا اللي أنا عاشرتهم كان عبيد وسلمان تبارك
2: والله الله رحمة الله عليهم كلكم الخير وإن شاء الله أستاذي بيعقوب
1: يخلي
2: اللي يكملون هذا
0: أكيد.
2: الجيل الحلو بس انا اقول برنامجكم بصراحه انا اعوذ بالله من انا البرنامج هذا دائما صدق يحط يفتح لك افاق في امور من خلال وجهه نظر شخص
0: الله
2: ترى انا دائما انا مؤمن انا قال ليها فنان والله حتى شعراء يعني انا محمد عبد انا سامع لان هذا الفنان مؤثر فينا تاثير كثير
0: نعم
2: يقول انا قال انت ليش متفوق انا كنت اسمع يعني كثير يعني فلا نعم تسمع كثير تنضج كثير مش تتكلم تسمع كثير صح. تنضج كثير تسمع كثير المدارك تفتح مش من تتكلم تفتح مدارك عبر المدارك ودلي سبحان الله شوف الإذن مخلوقة لتاخذ من برا الإنسان مش موجود ليأخذ من برا اللي يطلع أنت لسانك شلون يطلع الكلام يطلع منك يطلع من حلجك لبرا فأنت أحسنت. الإذن يشتغل من برا مش اللسان اللسان يصدر شيء من داخلك لبرا
0: نعم
2: فأنا ما أبي أطيل أمانة أصواتكم دفء وجودكم دفء البرنامج هذا بالنسبة لي أنا أمانة يشكل لي ذكريات يعني السنين اللي عدت
0: الله
2: وما أبي أطيل وخير الكلام أغلى ودا
0: ساعة المباركة أسعتنا نورتنا
1: خليك ويحفظك أخوي منصور الشمري
2: المرة الجاية تدورون دقوا
1: علي عزيز وغالي أخوي ندق عليك وندورك ونتواصل وياك
2: صباحكم سعيد على الجميع إن شاء الله
1: الله يحفظك حياك الله

0: سعداء جدا بالاتصالات خصوصا باحباب مراحب القدامى وينكم؟
1: اي والله
0: اليوم يومكم. خل نروح حق ابو فيصل، ايش رايك؟
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
2: هلا بالغالين.
1: يا هلا يا ابو فيصل،
2: البرامج كلها انتم.
1: الله يسعدك ويحفظك
2: يطول عمركم. اول شيء لو بقول عنكم شنو ما اقول يعني ما وفي ولا كفي، لا والله، لانكم انتم وكل من قام على هالبرنامج من اخويا زوار من غيره من اللي ما يحضرون اساميهم، لكن انا تعلمت وتثقفت، خذوهم من اخوكم صراحه، علمي وثقافتي والله من البرنامج، الله ثم البرنامج والله العظيم.
0: الله أيوة. الله
2: والله يا اخواني لا تقولوا لي، لان اول شيء الثقافه بالعلم، والثقافه تعلمت وكسبت اخوان وخوات ومستمعين ومستمعات للأمانة، ومحبة من الله ومكانة عند بعض الناس، الحمد لله من رب العالمين. شكرا لك يا ربي ان الله عرفني فيكم وحفظ ديرتنا وخليجنا من كل مكان.
0: آمين. وانت اللي مشكور يا ابو فيصل، انت هني ابونا نتعلم منك نسمع منك.
1: اي والله يعني إيه اليوم والله. اللي عدي فيه ابو فيصل ما نسمع صوتك انت وابو صالح. إيه يعني احس ما حد عالي اليوم
0: نحاتيكم.
1: اي والله يعني صوتكم هذا في دفى الدعوه الطيبه. إيه امانه الله يحفظكم،
2: الله يرحم والديكم ويجركم ويبعد عنكم كل مكروه، انتم وكل من يسمعنا.
0: الله يسعدك
1: ربي ان شاء الله.
2: ودي اقول كلمه سلام لاختي ام علي،
0: تستاهل،
2: صبحوا لي عليها امانه.
0: ابشر
2: والله.
0: ابشر.
2: ام حمد الغاليه
0: تستاهل،
2: عسى الله يبرج لكم.
0: امين.
2: ما توجهت. اي والله
0: حبيبي. أيوة. ابو فيصل، وان شاء الله نلتقي فيك قريب اذا الله كتب.
2: قول يا رب. قول يا رب.
0: يا رب.
3: مراحل عبر الاثير في ساعه مع المستمعين، اراء افكار متجدده يوميا على البرنامج العام في تمام الساعه 9:30 صباحا.
0: متواصلين معاكم مع أبائنا وأحبابنا داخل الكويت خارج الكويت، ونحط الرحال يوسف شرايك الضيوف عند أمنا الغالية أم عبد العزيز اللي دائما نتعلم منها وناخذ يعني جمال حسها كأم كويتية أصيلة. صباح الخير يما.
4: صباح النور، حياكم الله. يا هلا ومرحبا.
1: يا هلا يا هلا يا ام عبد العزيز،
4: هلا فيكم، الله يصبحكم بالف خير.
0: صباح النور.
4: يا رب يديم علينا الامن والامان وحفظ عيالنا يا رب.
0: امين.
4: وحفظ اخواننا اللي بدول الخليج
0: يا رب،
4: ونشكرهم على وقفتهم وما ننساها لهم
0: اكيد،
4: ويعطيكم الف عافيه.
0: وانت الله يعافيك يا ام.
4: شنو هالموضوع الحلو، مواضيعكم كلها كل يوم حلوة. ومراحب يعني حسينا ولدنا أخونا واحد من العائلة البيت الكبير، وحي كل خواتي وأخواني اللي نستفيد من آرائهم منهم يا بعد عمري الحبيبة محمد ومع أم الشطي
0: أم طلال،
4: اي كلهم، ام خالد، كلهم.
0: وام بدر كان زين تتصلوا اليوم، فاقدينها.
4: ام بدر السعوديه هذه اختي. اي
0: والله.
4: ام خليفه من قير شر فاقدينها.
0: صح. وطيبه كانت تتصل وحيده.
4: اي
0: ام صالح
4: من قير شر. اي ام صالح يا حلوها.
0: اي والله.
4: وحيي الشيخه انيسه اللي فعلا على اسمها شيخه.
0: اي والله.
4: واتمنى من كل يعني محبين مراحب يجون ويشوفون فريق العمل، يعني هذا شرف لنا.
0: اي والله
4: احترامهم حقنا، تقديرهم، نفسيتهم الحلوه، يعني تحبهم صدق يدشون القلب.
0: واحنا نحبكم يا يما.
4: النجاحات انا اسمي الصلاحات النجاحات.
0: الله خوش اسمه.
4: الله يوفقه ويشوف ولد عبد الله مثله واحسن.
0: امين امين. يسلم عليك وايد يا يما.
4: عليك وعلى السلام، سلم عليهم كلهم.
1: يسلمك ويحفظك ان شاء الله.
0: يما قولي لي متى اول مره سمعتي البرنامج؟ متى اول مره اتصلتي؟
4: يمكن تقريبا من 10 مرات شفتك اوجه تحيه حق مريم سبهان.
0: الله يحييك.
4: وحق الغاليه بنيتنا فريده دهراب، يعني فعلا كانت مقدمه برنامج. وأقول يعني من مدة 10 سنين شفتك الله يطول عمرك في
0: عمرك
4: سوق المباركية.
0: آه.
4: لأ كان العيد الوطني.
0: ما شفت يوسف بس أنا
4: لا ما كان يوسف أنت وما أدري من وياك.
0: إيه؟
4: ما أذكر
0: مريم السبعان.
4: إيه كان تقول لي تسمحين تشاركين، قلت سامحني ما أقدر.
0: الله.
4: كنت أستحي ومرتب
0: خجولة أنت من أول حتى الحين.
4: لعلها الضحكة الدائمة، وعسى الله يوفقك ومنها للأعلى.
1: وياك وياك يا أم عبد العزيز، الله يطول عمرك ويحفظك من كل شر.
4: تشرف فيكم، عسى الله يبارك فيكم.
0: وانت سدرة
4: يكفي السعادة اللي تحطونها بقلوبنا.
0: الله
4: يسعدك. لاحظنا كل المستمعين يقولون هالكلمة.
0: اي والله
4: هذا شرف لنا.
0: نعمة.
4: الله يحفظك.
0: يما تدرين اقول لك سر ما تعلمين احد، اذا واحد منكم ما اتصل انا بالليل كذي وانا نايم اقول وين ام علي؟ وين ام عبد العزيز؟ ليش ما يدقون؟ تخيلين حياتي.
4: من طيبتك يا وليدي، من طيبتك.
0: حبيبتي.
4: الله لا يخلينا منكم.
0: ما عليك زود، صبحك الله بالخير.
4: صبحك الله بالنور والسلام. الله يحفظك.
0: راح ناخذكم الحين بجولة في مقدمات مراحب، لكن مالت قبل
5: مراحب.

ايه يا ابو صالح، الله يعزين الكويت ويعزين السيافة. سيف البحر جميل وحلو، بالذات الصباب اللي نقعد على القهوة ونتريق ونطلع ونمر بسوق التجار ونمشي على سيفج ونشم

0: يا زين البحر يا عروس، الله عليك يا كويت، والله عليك يا مرح.
1: برنامج مراحل على التردد 89.5 من الساعة 9:30 للـ10:50 دقيقة. مراحل. أمل محمد.
2: صباح الخير والسعادة، ربي يكتبها لكل عبادة، ومراحل الخير دايم منه
0: مراحل
2: الإفادة.

0: ودي بمجالسك واقول ساعات تجالسني ثواني والغير ساعات.
1: خلاص قط الدنيا وراك
2: ما شاء الله عليك. عادهم بالهندي
0: حط لها الحزمة.
3: صباحكم الله بالخير يا احلى مجموعه احلى برنامج صراحه. انا قاعد اتابع صار لي سنين
4: سنين وتوك نطقت. ها
5: هلا هلا
6: مرحبا. صباحكم الله بالخير.
0: هلا بهالصباح.
2: يا هلا ويا مرحبا فيك معنا في مراحل.
7: اهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: يسعد الله صباحك.
2: الله يسعد صباحك.
1: يا صباح النور أصبح عليك وعلى المستمعين.
4: يا هلا ويا مرحبا يا فارس.
8: صباحكم الله بالنور والسرور.
0: البرنامج الشيخ
6: مراحل.
9: من سنين انتم معنا من سنين.
4: الله على الذكريات والله على مراحب كل ما يزداد أكيد في قلوب محبين ومستمعين. الواحد ما يدري شو يقول يوسف. نفس الحب ونفس القدر يعني من انطلق هالبرنامج إلى اليوم هذا شيء وايد يسعدنا وندل على شيء على نجاح إذاعة دولة الكويت وأيضا حبها لمستمعينها اللي باين أيضا في برامجها.
10: أكيد أخوي طلال يعني مستمعينا هم رأس المال مثل ما نقول يعني إحنا لولا مستمعينا ما كنا نوصل إلى هالإبداع وهذا التألق وهذا العطاء واتصالات كثيرة. راح نقول ألو إن شاء الله وما نأخر مستمعينا. منو معنا؟
11: محمد بيان.
10: يا هلا محمد. يا هلا وغلا.
11: يا هلا فيكم.
10: هلا بهالصوت.
11: يا حلو هالمقدمة الحلوة اللي حطيتوها تذكرونا أول.
4: الله
11: أنا أي والله شيء حلو. أنا برنامج مراحب جزء من حياتي اليومية. يعني يوم اللي ما أسمع مراحب أنا مدودها ما أدري شو أسوي. مثل يوم الجمعة يوم السبت أنا على طول أشرطة التسجيل من قبل أعيدهم.
4: الله
11: ما عندكم مراحب يوم الجمعة والسبت
4: حاضرين
11: على طول أحط الأشرطة. يعني برنامج مراحب هذا صاير شنو أقول لكم مو بس جزء من حياتي اليومية إلا روحي اللي أتنشط فيها وقربي وكل شيء البرنامج خصوصا المذيعين والمخرج صلاحات ما يقصر ولما الشيخ أنيسة وباجي الحبايب ما أخاف أربط بالأسامي أم علي أم حمد وأم عبد العزيز وأم طلال وكلكم على راسي. استانس استانس أنا يتروال إذا وقفت برنامج مراحب أنا أموت.
10: لا بعيد الشر عنك يا أم محمد.
11: إي والله
10: حس الله يحفظك.
11: حياتي
10: أنت روح البرنامج يا أم محمد.
11: الله يخليكم يطول أعماركم
10: يحفظك رب. إحنا اليوم اللي يعدي ما نسمع فيه صوت والله أنت ضايع.
4: إي والله
11: الله يطول عمرك. اليوم ما شاء الله وايد مستمعين ومتصلين فأنا داقة من الصبح بس ما صار.
4: حبيبتي
10: عسى الله يحفظك تسلمين.
4: عسى الله يخليك لنا يا يما
11: وخليكم لي إن شاء الله هالبرنامج الحلو هذا.
4: والخميس تعالي لا تخلينا ومشكورة على الهدايا اللي يبتيها. عربانة كاملة هدايا الله يهديك. ما
11: عليكم بالعافية شوي والله.
4: يا حبيب
10: الله يعافي قلبك.
4: أنت والشيخة أنيسة وام صالح وام علي ما قصرتوا وما ما حصة.
11: الله يطول عمركم إن شاء الله. أنتوا عيالنا لازم والله سلامي الخاص سلامي حق أولادي صلاحات.
10: يستاهل عبد الوهاب
11: شال صوتي قلت له شيل صوتي في البرنامج.

0: شنو اي صوت؟
1: الصوت هو يدري يقول ولادي.
2: هو يدري يدش عليك.
3: مشكوره يا ام محمد
0: حبيبتي،
3: نلقاك على خير، حياك الله.
1: سلامي للكل، مع السلامه.
3: الله يحفظك.

0: ما يحلى البرنامج الا لما نروح الشرقيه ونطق الجرس على بيت
1: ابو صالح.
0: لا عبد الله مكتوب عليه عبد الله.
1: مكتوب عبد الله بس هو ابو صالح.
0: الو ابو صالح.
2: طق طق. السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله.
2: الله حيك.
0: ارحب يا ابو صالح حياك الله.
2: ارحب مليون يا الغالي.
0: مرحب مرحب.
2: واللي يسمعنا واللي ما يسمعنا ويا رب العالمين يمن علينا هذه المحبة والمودة.
1: آمين آمين يا رب العالمين.
2: هذه يا أخواني ترى لما نسمع الكلام ونسمع آراء الناس هذه شهادة شهادة خلق الله في أرضي وذي شهادة لكم هذه ترفع لكم الراية ترفع لكم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. آمين. وإن الله سبحانه وتعالى ترى يحب المتحابين في الله وكلنا محبين بالله الحمد لله من صغيرنا الى كبير
1: الحمد لله
2: يا رب العالمين.
0: وانت بالذات نحبك وايد احنا ترى وناطرين زيارتك.
2: اي معلش جاهز الكرسي البرتقالي مثل ما قال ابو الشيخ الله يذكره
0: في عنه. ابشر ابشر.
1: جاهز وحط عليه شرشف بعد.
2: قال هو قال ابو صالح خلاص بجهز
0: الكرسي بس عندي تعال هالخميس وفالك السعد يا ابو صالح ما قصرت على اتصالك يا قلبي.
1: شكرا. إذن طلال اتصالات كثيرة نستميح المستمعين العذر بسرعة الحديث ومعنا أبو إبراهيم يحياك الله.
3: أوكي.
1: يا هلا أبو إبراهيم.
3: هلا والله هلا أستاذي.
1: يا هلا ومرحبا.
3: الله يحفظك خليك.
1: خليك ويحفظك.
3: أنا متابع من زمان بس مو من زمان هي لا والله عقب ما بديت أسمع الإذاعة الصبح يعني من عقب التقاعد.
1: حلو.
3: فشدني وبعدين كنت أتابع فهد العنزي أعتقد هو كان معاكم مراحل.
1: أي طبيعي جزء لا يتجزأ من هذا العمل.
3: وحنان اللي وياه.
1: حنان حمود. نعم
3: حنان حمود يا سلام مذيعين من صراحة أنا أعتبرها سياسة أنتوا كلكم ماشيين عليها.
1: الله يحفظك إن شاء الله. مشكور يا أبو إبراهيم ما قصرت على أنك ذكرتنا بهالأسماء الرنانة والجميلة شكرا لك.
3: لا والله بالعكس سألون أكثر والله.
1: يخليك ويحفظك كل الشكر.
3: كلمة حق الأستاذ طلال.
1: اتفضل.
3: دم مر على مراحب الأستاذ طلال.
0: قول لهم ها قول حق المخرج.
3: لا والله ضحك قبل شوي بس لما قلت
1: إن شربة ماي وايد يا أبو إبراهيم كل يوم إن شربة ماي. كل الشكر والتقدير لك حياك الله.
0: بلبل عبد الزهرة الغالي. الو
4: السلام عليكم شلونك زهر طلال شلونكم زينين.
0: عليكم السلام هلا عبد الزهرة شلونك حبيبي
4: شلونك طلال
1: خير الله يسلمك ويحفظك.
4: سامحوني مدة ما دقيت.
1: مدة طويلة والله مو قصيرة.
4: اي والله كم نوبه لما دق انا ما معي شيء ما
0: حبيبنا
1: عساك على القوه
0: كلنا مشتاقين لك. قول يا عبد الزهره
4: شلونكم زينين احب اسلم عليكم
0: الله يسلمك
4: مشاركه
0: يا حبيبي
1: الله يحفظك يا رب.
4: بس من ساعه كنتوا تسولفون على القدمه كان هايكي وحده كان فم مذيعه هايكي
0: هايدي
4: هي وبعد واحد اسمه
0: هاني
4: زام زاحم
0: لا هاني الوزان
4: احسنت انا من ذاك الوقت وياكم شنت
0: يا حبيبي راح ابلغهم الحين بدز لهم واتساب هاني وهايدي ابشر
4: احسنت
0: حبيبي رحم الله والديك
1: الله يطولنا عمرك شكرا
4: ماذا
0: ام علي داقة الأخيرة تغيرت ام علي انت تغيرتي
5: لا والله يما صباح الخير
0: صباح النور.
1: نور وبركة
5: والله داقة من زمان
0: حبيبتي
5: ما طلعوني شو اسوي
1: اتصالات وايدة اليوم أم علي نستمح
5: يعني
1: العذر
5: عذرتكم يما
1: شو تقولين أم علي شو تقولين
5: محبينكم وايد
1: يخليك ويحفظك
5: يلا أنا أقول أنا من زمان وأنا أشارك بهالإذاعة على قولة أم محمد صارت جزء من عندنا الإذاعة
0: صح
1: طلال يقول عشان يا أم علي تشارك
0: أكيد
5: لا عشانك وعشان يوسف كانت فريدة وكانوا أول قبلكم مذيعين
1: وبعد نبيون مذيعين
0: أي والله
5: تحياتي حق فهد نجي أنا كنت

0: اشارك معاه برنامج الثاني.
1: الله يحييك.
0: اي والله، يعني اذاعه مميزه، ان كل الدول يحبونها، كل الخليج يتصلون.
1: نعمة.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: حبيبتي يمه، وانت نورتينا بالمركز العلمي يا ام الخير،
0: ونور نوركم يمه، ونور الحبايب اللي معاي.
1: ما قصرتوا كلكم.
0: الشيخة الله يطول بعمرها،
1: آمين.
0: وام محمد.

0: أسلمكم أخليكم بارك فيكم وتحياتي حق أبو فيصل سأل عني
1: حبيبتي أم علي
0: إيه وكلهم كلهم حبايب حق محمد كلهم أنا مجتمعة فيهم برا
1: نعم
0: كلهم شايفيني وقاعدة معاهم
1: إن شاء الله الخميس
0: يمكن أنا من 35 سنة مع الإذاعة
1: أنت الأولى أول وحدة شاركتين
0: أي والله الله يعطيكم العافية
2: وطول
0: عمر إن شاء الله
1: وعمرك يطول يا معلي ما قصر
0: المخرج والله يعطي العافية وما يقصر والله كلكم ما تقصرون
2: تسلمين شكرا لك يا معلي
0: الله يسلمك الله يحفظك

0: احبك وانت تدري.
1: المجال مفتوح. قول رايك.
2: اقول ان فرد الهم لا ياتي الا من داخلك، لن ياتي فرد الهم من الخارج.
1: نعم. ناقش.
2: فلما تعمل الخير يشوفون الخير تعمله هم، يعقول حياتهم يسوون الخير.
1: عبر.
3: لابد للضيق في الدنيا من الفرج، فافتح كفوف الرجا والحق بألف رجا، واعلم بانك مفتوح.

0: وممتحن بما لديك من الإساء والحرج.
1: أبي الأرج شنو؟ آخر واحدة هذه لازم يبين. يا سلام.
2: إحنا وياكم وأنتو ويانا.

0: 11 صباحا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. واشنطن وطهران تتبادلان الرسائل ومفاوضات لإعادة فتح مضيق هرمز. الجيش اللبناني يندد باعتداءات جيش الاحتلال ويقول إنها تعيق استكمال انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. وزير الدفاع اليمني يقول إن قواته ماضية في التصدي لميليشيا الحوثي واستعادة الدولة. رئيس وزراء بريطانيا يدين هجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر. ممثل مجلس السلام بغزة يقول إن نشر القوة الدولية في غزة يساهم بتمكين إدارة انتقالية فلسطينية فعالة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية. الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على مدن وطرق استراتيجية بولاية شمال كردفان. ورئيس وزراء السودان يقول إنه انتصار تاريخي. روسيا ترحب بإعلان واشنطن استعدادها للمساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا، لكنها تنتقد استمرار تزويد أوكرانيا بأسلحة أمريكية. كوريا الشمالية تؤكد أنها ستطور قدراتها النووية بلا توقف وترفض الدعوات إلى التخلي عن أسلحتها النووية. إجلاء عشرات الآلاف جراء الحرائق المستعرة في إسبانيا وفرنسا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
2: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
3: حيل
1: ابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: في ختام حلقتنا لهذا اليوم، تحية نهديها لكل من عمل في برنامج مراحب، من مخرجين، من معدين، من فنيين، من مذيعين، من زملاء، نقول لهم عساكم على القوة. ولكن احنا شوي يعني نذكر مخرجينا بالخير، حاولنا نجمع بذاكرة الزمن بعض الأسماء اللي كان لها أثر في برنامج مراحب، عشان نقول لهم يا مرحبا باللي صنعوا للمجد عنوان وارسموا على موجاتنا أجمل الألحان. أهل الإخراج اللي لهم قدروا ميدان، خلوا مراحب بقلوب الناس مسكان. أزور ياسين له في الطيب برهان، بصماته يشهد لها مع الوقت والأزمان. وجاسم خميس اللي على الفن له شان، حاضر بفعله بكل الأحيان. وفراس آل بن علي له قدر ومكان، يبدع ولا يرضى غير الإتقان. وهاشم بهمن مرحوم يا طيبة من إنسان، ذكرى باقي بين الربع والأذهان. وعبد الله اليوسف له من الوفا ألوان، يعطي بلا منه ولا ينتظر شان. وصلاح الزامل بعطاه له عنوان، حرفة وفكر وبالمواقف له برهان. وخالد الحداد اللي عرف سر الميدان، وخلى النجاح بلمسته ألوان والوان. وعبد الله العميري له فعل وإحسان، وبكل عمل يترك له أثر طيب وتبيان. ويوسف بودريد صاحب الذوق والعرفان، له بطريج الإبداع درب وبيان. وعبد الوهاب الصلاحات عالي المكان، من أهل العطاء وأهل الوفا والإتقان. ورا الكواليس لهم قصص وزمان، وبفضلهم مراحب اليوم له عنوان. بيض الله وجيهكم يا أهل الإحسان، تبقون بذاكرة الإذاعة وبين الأركان.
1: وأكثر المشاركين لنا كان برنامج صوت مجلس التعاون.
2: يا ما شغلني هواك، يا ما رتبني
3: وقت. أصبحت علاقتنا أساسا مع المذيعين ومع الإخوان المعدين علاقة وطيدة، لأن ليش أنت قاعد تتكلم عن مشاكل أو قاعد تتكلم عن أشياء أنا محتاجها في حياتي؟
4: وأنت اللي اللي اللي مسكتوا الأمانة هذه، وإن شاء الله أنتوا قدها.
5: رسالتنا أنتوا، ثقافتنا أنتوا، الوعي أنتوا، البصيرة أنتوا اللي نفتخر

مرحب دار الوفا، مرحب بيت الجميع، نقول لكم على الرحب والسعة وين ما كنتوا مستمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويسدد خطاكم وأن يحفظ هذه الأوطان من كل شر ومكروه. في الختام لكم أجمل تحية من فريق العمل، من الإعداد هاني المخيال، محمد شافي السبيعي، طلال الماجد، يوسف جوهر، غزلان الخلفان، مشعل القحطاني، وأنفال العياف. وتبقى التحية الأجمل من مخرج هذا العمل، مرحب لعبد الوهاب الصلاحات.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولن.

تنطوي إلى عقد ولا يزيد، بعد غيبة طويلة عقد ولا يزيد، اجمعتني وياه أقدار بم القرار، بعد غيبة طويلة عقد ولا يزيد، اجمعتني وياه أقدار بم القرار، لي صداقة معاه من الزمان البعيد، من زمان الطفولة يوم كنا قصرا، ابتداني ملامة ليه قلبك حديد، لا ذكرت الطفولة ولا خيالك سرى، قد قلت وقت تعدى لا تظنه بعيد، لوحة هدها التاريخ ما تنقرى، أتعبتنا الليالي والزمن له جديد بين

0: أين الظروف بين وقت افترى شتت القلب شتت القلب همك اليوم بريد من سباي بريد أشوف جسمي برى كل جرح من الأحزان ينشد نشيد لا تدور وراء صلف الهبايب ذرى نطرد الوقت وطيور الرجاء ما تصيد مثل كف البخيل اللي تنكس وراء المشاعر تخاوت شمسها والجليد سالت بوادي النسيان تحت الثرى أشهد أنك ابن جدلان قولك سديد يوم قلت الزمن جحاد ما هو افترى يجحد الناس أهل الصخا والحميد لو لحقهم نصدوف الليالي عرى اجحد العاقل فضل الوالدين ويحيد عن حقوق فرضها الله بين الورى ويجحد العاق مدات الوطن والشهيد لو نبت ريشها العاري ونابه ضرر كل وقت مع ناسه حسابه شديد وكل فعل مع وادي سيله جرى أن ذكرت الطفولة الزمان السعيد قلت حياك وقت في خيالي طرى كني اللي نساه الهم قلبه بليد ما يهمه من الأحداث مهما جرى بعد غيبة طويلة عقد ولا يزيد أجمعتني وياه أقدار بم القرى لي صداقة معاه من الزمان البعيد من زمان الطفولة يمكن أقصر ابتداني ملامة ليه قلبك حديد لا ذكرت الطفولة ولا خيالك سرى قلت وقت تعده لا تظنه يعيد لوحة هدها التاريخ ما تنقر
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع إخراج صابرين بولن.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
2: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين،

نصغي إلى همسة عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي، من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن وعلى جدران الحمراء، لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال نغرسها في تربة الروح، علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: ضربت إلى ذلفى فالدمع يسفح، وهش لذكراها الفؤاد المبرح، ومن دون ذلفى المليحة فاصطبر، من الأرض أطواد وبيداء صحصح، بها حين يستن السراب بمتنها لخوص المطي إن تذرعن مسبح. وقد صاح غربان ببين وقد جرت ظباء لبعد العامرية برح، فما شادن يرعى الحما وريابها يرود بمكحول نؤوم موشح، بأحسن منها يوم جد رحيلنا مع الجيش لا بل هي أبض وأصبح. يستهل الأخطل حائيته الشهيرة بذكر صاحبته ذلفاء، ذلفاء التي يسفح الأخطل من دونها دموع الفراق فيما يتبرح فؤاده، ويمثل المسافة النائية التي تفصله عنها من خلال الجبال الشاهقة والبيداء. هذه المسافة هي مسافة شعورية تجسدت في هذه المظاهر الطبيعية التي توحي بمشقة الاجتياز. يعرج الأخطل حينا على وصف السراب الذي تخوض فيه المطايا عبر تلك الصحاري، وسيلة أخرى للإفصاح عن الشعور بالنائي واستحالة اللقاء. أدى بذلك لمعنى البعد أداءه، إذ لم يكن الأخطل يترسمه إلا في المسافات الشاسعة، أي في إطاره المادي، فيما هو يكون نأيا نفسيا تقيم صاحبته فيه إلى جنبه ولا تقبل عليه. هذا القرب مع الصدود هو أشد أذى من النأي بالمسافة عند نفس الرجل. لا يغفل عن الغربان المنذرة بالنأي والتشتت والظباء البارحة، وهي تنم عن الشؤم وتوقع الخسارة. تلك كانت المقدمة الوجدانية الشجية في حائية الأخطل في التعبير عن تجربة النائي، وهو يميل إثرها إلى تشبيه ذلفاء بالشاد، أي ولد الظبية الذي يرتعي مرحا مصوتا ويردف بأنها أملح منه وأبض منه.

وأحسن جيدا وثغرا وعينا، يتبوع منها طيب الكافور والمسك في كل غداء، إذ تفسد الأنفاس حينها، وبعد أن يهجو زوجها الخامل يرد على الناصح الكاشح بقوله إنه لا سبيل له إلى هجرها وسلوها.

صاح غربان ببين وقد جرت ظباء لبعد العامرية برح، فما شادن يرعى الحما وريابها يرود بمكحول نؤوم موشح، بأحسن منها يوم جد رحيلنا مع الجيش بل هي أبب وأصبحوا، وأحسن جيدا في السحاب ومضحكا وأنجل منها مقلتين وأملحوا، لها أرج جنح العشاء كأنه بمسك وبالكافور يطلى وينضحوا، بأطيب من أردان ذا الفاء بعدما تغور الثريا في السماء فتجنح، إذا الليل ولى واسبطرت نجومه وأسفر مشهور من الصبح أفضح، فلا عيب فيها غير أن حليلها إذا القوم هشوا للمروءة زمحوا. هكذا هو الأخطل نظم القصيدة متشببا بذا الفاء، ذاكرا بكاءه لفراقها وما يفصله عنها من صحروات يغشاها السراب، وتخوص عيون المطايا فيها ويصيح الغربان، ثم يقرن بينها وبين ولد الظبية ويؤثرها عليه ويصف طيبها مشيرا إلى خمول زوجها والكاشح الذي يعزله عنها، ثم يميل إلى ذكر صحبه الذين يجتاز بهم الهاجرة في الصحراء واحتساءهم للشراب وإغارتهم وغنمهم، وينهي القصيدة مهددا بني عمه بالارتحال لمنازعتهم له على نخل أعطوها لعائلته.

وأحسن جيدا في السحاب ومضحكا، وأنجل منها مقلتين وأملح، لها أرج جنح العشاء كأنه بمسك وبالكافور يطلى وينضح. لئن لم تكن هذه القصيدة من الوصف الخالص، إذ تعترض فيها المناجات والخواطر، فهي النموذج للقصيدة الغزلية الكاملة القائمة بذاتها، المستوفية حتى للمقدمة الطللية المأثورة. ذكر فيها الدمع كامرئ القيس: طربت إلى ذا الفاء فالدمع يسفح. والدمع قد يتخذ هنا كناية على العذاب من دون دلالته الفعلية، إنه تعبير فسيولوجي عن العذاب رسمه الأخطل بشكله الخارجي، مما يضعف من سورة الغلو فيه ويدعه أكثر تعقلا. إذا الليل ولى وصب طرت نجومه، وأسفر مشهور من الصبح أفضح، فلا عيب فيها غير أن حليلها، إذا القوم هشوا للمروءة زمحوا، بطيء إلى الداعي قليل غناؤه، إذا ما اجتداه سائل يتكلح، أذا الفاؤكم من كاشح لك جاءني، فأحفظته إذ جاءني يتنصح.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة، إن قصة اكتشاف ودراسة مومياء رمسيس الثاني

ليست مجرد قصة أثرية عن العثور على جسد ملك عاش قبل أكثر من 3000 عام، بل هي قصة تطور العلم نفسه وكيف انتقلت دراسة المومياوات من فتح اللفائف وتشريح الأجساد في القرن 19 إلى استخدام الأشعة المقطعية والتصوير الرقمي والطب الشرعي في القرن 21. ومن خلال هذه التقنيات الحديثة أصبح جسد رمسيس الثاني بمثابة أرشيف بيولوجي يكشف تفاصيل دقيقة عن حياة أحد أشهر حكام العالم القديم.

حكم رمسيس الثاني مصر نحو 66 عاماً بين 1279 و1213 قبل الميلاد خلال ذروة عصر الدولة الحديثة، وقد ترك وراءه إرثاً عمرانياً نائلاً شمل معابد ضخمة مثل أبو سمبل ورامسيوم، بالإضافة إلى توسعات واسعة في الكرنك. وبسبب طول فترة حكمه وقوة دولته أصبح في الذاكرة التاريخية الأنموذج الأقرب لفكرة الفرعون العظيم، لكن المفارقة أن جسده نفسه اختفى لفترة طويلة بعد وفاته.

دفن رمسيس الثاني في الأصل داخل مقبرة الملكية في وادي الملوك المعروفة اليوم باسم كيفي 7، إلا أن موجات سرقة المقابر التي اجتاحت مصر خلال أواخر عصر الدولة الحديثة دفعت الكهنة في الأسرة 21 حوالي القرن 11 قبل الميلاد إلى نقل العديد من المومياوات الملكية إلى مخابئ سرية لحمايتها. وكانت إحدى أهم هذه المخابئ هي خبيئة الدير البحري المعروفة باسم DB-320. في عام 1881 ميلادية اكتشف أفراد من عائلة عبد الرسول هذه الخبيئة بالقرب من الدير البحري، ثم قامت السلطات المصرية بفتحها رسميا. وعندما دخل علماء الأثار إلى الموقع وجدوا عشرات المومياوات الملكية، من بينها مومياوات ملوك عظام مثل سيتي الأول وتحتمس الثالث، بالإضافة إلى مومياء رمسيس الثاني نفسه. كان هذا الاكتشاف من أعظم الاكتشافات الأثرية في القرن 19، لأنه أنقذ أجساد ملوك مصر من الضياع النهائي. لكن دراسة المومياء في ذلك العصر كانت محدودة، اعتمد الباحثون أساساً على الفحص البصري وبعض القياسات التشريحية. وفي عام 1974 لاحظ الخبراء أن المومياء تعاني من تدهور بيولوجي خطير بسبب الفطريات والبكتيريا، فتم اتخاذ قرار غير مسبوق بنقلها إلى باريس للعلاج والدراسة العلمية. وعندما وصلت المومياء عام 1976 منحت رسميا جواز سفر مصري، كتب فيه أن المهنة هي ملك متوفى، وهي واقعة فريدة في تاريخ الآثار.

هناك خضعت المومياء إلى سلسلة من الدراسات الطبية الحديثة، وأظهرت الفحوص أن رمسيس الثاني كان يبلغ طوله نحو 173 سنتيمتر، وهو طول يعد كبيرا نسبيا في عصره. كما تبين أن شعره كان يميل إلى اللون الأحمر المائل إلى الذهبي بعد تأثره بعمليات التحنيط والعوامل الكيميائية. وأكدت التحليلات أنه توفي في عمر يتراوح بين 85 و90 عاما، وهو عمر استثنائي بالنسبة للعالم القديم. لكن الثورة الحقيقية في فهم المومياء جاءت مع تطور تقنيات التصوير المقطعي المحوسب السيتي سكان، فبدلا من فك اللفائف أو إلحاق الضرر بالجسد، أصبح بإمكان العلماء رؤية الهيكل العظمي والأنسجة المحنطة والأعضاء الداخلية رقميا بدقة عالية. وخلال العقدين الأخيرين أجريت عمليات مسح متقدمة للمومياء كشفت معلومات لم يكن من الممكن تصورها سابقا. أظهرت الأشعة المقطعية أن رمسيس الثاني كان يعاني من التهاب مفصلي شديد ومتقدم، بخاصة في العمود الفقري والوركين والركبتين. وقد بينت الصور وجود تكلسات واسعة في الفقرات تدل على إصابته بحالة مرضية مزمنة تشبه ما يعرف اليوم بالتهاب الفقار اللاصق أو أمراض تنكسية مرتبطة بالتقدم في العمر. وتشير هذه النتائج إلى أن الفرعون في سنوات الأخيرة كان يعاني من صعوبة كبيرة في الحركة، وربما احتاج إلى عصا للمشي. كما كشفت الأشعة وجود تآكل كبير في الأسنان وخراجات سنية متعددة. وتعد هذه من أهم النتائج الطبية، لأن أمراض الأسنان كانت شائعة في مصر القديمة نتيجة احتواء الخبز على جزيئات رملية دقيقة ناتجة عن طحن الحبوب بالأحجار. وقد اقترح بعض الباحثين أن العدوى المرتبطة بأحد هذه الخراجات ربما ساهمت في تدهور حالة الصحية قبيل الوفاة، رغم عدم وجود دليل قاطع على أنها كانت السبب المباشر للموت.

0: عمق التاريخ.
1: من النتائج المهمة أيضاً أن الأشعة لم تكشف عن إصابات قاتلة أو جروح حربية خطيرة، وهذا يتوافق مع حقيقة أن رمسيس الثاني توفي في سن متقدمة جداً وليس نتيجة حادث أو معركة، كما بيّنت الدراسات أن المحنطين المصريين امتلكوا معرفة تشريحية مذهلة، إذ نجحوا في الحفاظ على بنية الجسد بدرجة مدهشة رغم مرور أكثر من 3200 عام.

إحدى القضايا التي أثارت اهتمام الباحثين هي محاولة ربط مومياء رمسيس الثاني بقصة فرعون الخروج، فبعض النظريات الشعبية تفترض أنه كان فرعون موسى، لكن الدراسات الأثرية لا تقدم دليلا حاسما على ذلك. والأهم من الناحية العلمية أن الأشعة المقطعية لم تظهر علامات واضحة على الغرق باعتبار سبب الوفاة. وفي الحقيقة يؤكد علماء الطب الشرعي أن تحديد الغرق بعد أكثر من 3000 عام من التحنيط يكاد يكون مستحيلا في معظم الحالات، لذلك تبقى هذه المسألة خارج نطاق الإثبات الأثري المباشر.

تكمن المفارقة الأكثر إثارة في أن رمسيس الثاني بنى معابد وتماثيل ضخمة بهدف تخليد اسمه إلى الأبد، لكنه لم يكن يتخيل أن خلوده الحقيقي سيأتي من أجهزة الأشعة المقطعية والحواسيب الحديثة. فبعد أكثر من 3000 عام من وفاته، ما زال جسده يشارك في إنتاج المعرفة العلمية، وما زالت التكنولوجيا تكشف تفاصيل جديدة عن حياته. ولهذا لا تعد مومياء رمسيس الثاني مجرد بقايا ملك قديم، بل واحدة من أهم الوثائق البيولوجية في تاريخ البشرية.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتاً لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت،
3: نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: أجيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة، ويورق الحرف سحرا وبيانا بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب، لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم، يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي.
2: أزاهير العرب.
1: تقول العرب: حللت أهلا ووطئت سهلا، بمعنى أنك قصدت مكانا فيه أهلك وأحبابك، ولست بغريب عليهم، ولا تمل من البقاء بجوارهم، فلن يمسك فيه السوء ما دمت بينهم. ورجاؤنا من الله جل وعلا أن تكون رحلتكم بصحبتنا سهلة يسيرة. فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم أزاهير العرب.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت

أسرار الرسم القرآني. يتميز الرسم القرآني للمصحف الشريف بأسرار لطيفة ودقائق بديعة، حيث تتغير صورة الكلمة تبعاً لسياقها وإضافتها لتمنح القارئ فهماً أعمق لدلالات الألفاظ ورسمها. من اللطائف اللغوية في القرآن الكريم أن كل كلمة امرأة إذا أضيفت إلى بعلها فإنها تكتب بالتاء المفتوحة، وقد ورد ذلك في 7 مواضع شملت امرأة عمران وامرأة العزيز وامرأة فرعون وامرأة نوح وامرأة لوط. أما إذا جاءت الكلمة مجرد عن الإضافة إلى الزوج فإنها تكتب بالتاء المربوطة.

0: muuta. هكذا يعانق الرسم القرآني جمال الخط بإحكام القاعدة ليكون برهانا خالدا على عظمة التنزيل وبيانه، وآية تتجلى فيها فرادة الكتاب في نظم حروفه وأسرار رسمه.
1: أزاهير العرب.
0: أوابد امرئ القيس وابن الأبرص. جاء في ديوان امرئ القيس بن حجر الكندي صاحب المعلقة أن عبيد بن الأبرص لقي امرأ القيس يوما فقال له: كيف معرفتك بالأوابد؟ والأوابد هي الشوارد من القوافي يراد بها الألغاز. فقال امرئ القيس: قل ما شئت تجدني كما أحببت. فقال عبيد بن الأبرص: ما السابقات سراع الطير في مهل لا يشتكين ولو ألجمتها فاسا. فقال امرئ القيس: تلك الجياد عليها القوم قد سبحوا، كانوا لهن غداة الروع أحلاسا. والأحلاس جمع حلس، وهو كساء يوضع على ظهر البعير تحت البردعة.

0: surgeon.
1: منارات الخير في مواجهة الشر. نرتاد ميادين البصيرة لنميز بين طيب الخلال وخبيث الفعال، حيث يتجلى للعاقل أن معرفة السوء سبيل للنجاة، وأن التواضع هو جوهر الصلاح في الحياة. ونستنطق من مكنون الأثر ما أثر عن الحسن البصري حين سئل عن أردى الورى مسلكا وأكثرهم للشر مسلكا، فقال: الذي يرى أنه خيرهم، ليبين أن العجب بالنفس رأس كل بلية، وأن رؤية الأفضلية على الخلق هي الشر في أبهى صوره. يعزز الشاعر قول الحسن البصري بهذا الفهم ضمن بيان يدعو إلى الحذر والفطنة، كي لا يختال الجهل سلامة المرء، حيث يقول في أبياته الشعرية: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، فمن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه.
2: أزاهير العرب.
1: مرايا الأيام. نرتشف من نمير البيان الذي خلدته لغتنا العربية لطرفة بن العبد حكمة بالغة، حيث يؤكد أن الأيام كفيلة بإظهار ما خفي من الأمور، وسينجلي لك جهل ما كنت ترتاب فيه دون تكلف، إذ سيأتيك بالخبر اليقين من لم تعطه زادا ولم

تبذل له ثمنا، وستصل إليك الأنباء عمن لم تعقد معه بيعا ولم تربطك به المواعيد. فالحقائق تسعى إلى أهلها مع مرور الزمان، حيث يقول في معلقته: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي.

0: بلاغة الصفات. تمتاز لغتنا العربية بدقة الأوصاف التي تربط بين طبيعة الكائن وحركته، وتمنح كل حال لفظا خاصا به يعبر عن مكنونه. ومن ذلك ما نجده في نعوت الإبل وسيرها، فمن غريب اللغة وبديعها أن الخذلب هي الناقة المسنة المسترخية، ويشتق منها لفظ الخذلبة لوصف مشية فيها ضعف وانكسار. فتأملوا كيف صاغ العرب من حروف معدودة صورة متكاملة للوهن الذي يصيب الجسد مع تقادم العمر، ليبقى اللفظ شاهدا على دقة الوصف وبلاغة التشبيه التي تجعل من اللغة مرآة للواقع وتفاصيل للحياة.
1: أزاهير العرب.
0: قصة مثل. إن خصلتين خيرهما الكذب لخصلة سوء. في ميزان الخلق الكريم يبقى الصدق منارة لا تخبو، وما من عذر يلتحف بالزيف إلا وكان وبالا على صاحبه. فلا خير في منطق يكون الزور فيه أهون الخيارات. في ذلك تقول العرب بأمثالها: إن خصلتين خيرهما الكذب لخصلتا سوء. ويحكى هذا القول عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز حينما أراد أن يجلو قبح الاعتذار الذي يقوم على الباطل. والمعنى أن المرأة حين يقع بين خيارين أحدهما الكذب ليواري سوء فعله فإنه

0: قد جمع بين رذيلتين لا خير فيهما، ولذا جاء هذا المثل ليضرب لكل من يعتذر عما جنت يداه بما لا صحة له، حتى قيل فيه عذره أشد من جرمه، وقيل أيضا إن خصلتين خيرهما الكذب لخصلتا سوء، وقيل كذلك عذره أقبح من ذنبه.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال برنامج رقة الكلمة.

0: الإنسان قد يغير موقفه حين يعيش تجربة تغذي فكرة وتقرب من حقائق غابت عنه قبلها. كثير من الناس يفاجئون بل يصدمون أحياناً حين يخوضون تجربة لأول مرة، فيكتشفون حقائق وعوامل حاسمة لم يدركوها من قبل، فيغيرون مواقفهم القديمة إلى أخرى جديدة، إما بتغيرات طفيفة أو بتحول جذري من الرفض القاطع إلى القبول. هذه التجارب قد ترتبط بمواقف تجاه أفراد أو جماعات يجمعهم أصل أو ثقافة أو لون أو توجهات، أو بأمور عينية وغير ملموسة كالأفكار والمبادئ، وقد تأتي إما بتخطيط مسبق وإرادة أو بشكل مفاجئ دون إنذار.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر.
2: رقة الكلمة.
0: ليس من يرى كمن سمع، مقولة مأثورة في الأدب العربي تعزز جوهر

0: الفكرة هنا، فرؤية الإنسان بعينه وشهوده الفعلي لأمر ما تجعله ملماً بتفاصيل تغيب عنه إذا اكتفى بالسمع. ففي الرؤية والمعاينة يتفاعل الجسد بجوارحه، وترسل المستقبلات رسائلها الموثوقة إلى مركز الإدراك والوعي. من يشاهد شخصية عن قرب قد يغير موقفه منها، ومن يخوض عملاً كان يطلبه من مرؤوسه ربما يكتشف تحديات لم ينتبه لها من قبل. من يزور بلداً لأول مرة قد يكتشف زيف الصور المنتقى التي ظهرت له. لكن يجب التنبيه إلى أن الرؤية عبر الوسائط أو المشاهدة الخاطفة دون تحقيق كافي تبقى محدودة، وقد لا تتجاوز مرحلة السماع. يتعين على الإنسان أن يستخلص الدروس من تجاربه المعيشية عبر التنبه والتمعن فيما تكشفه له من إدراكات جديدة. عندها يتنقل إلى مراجعة مواقفه المتعلقة بموضوع التجربة، إما بتحويلها أو تعديل بعض جوانبها أو حتى تعزيزها وتقويتها اعتماداً على معطيات جديدة. هنا تبرز أهمية الشجاعة، فغيابها قد يحجب الحقائق ويكبل مستقبلات الإدراك، فيتجاهل الإنسان المعطيات أو يسيء تقديرها. ومن أوضح الأمثلة العادات الموروثة المتجذرة التي تضر أحياناً بالإنسان أو تسيء لكرامته، مع ذلك يتمسك بها أصحابها بحجة المحافظة على الموروث.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: وانطلاقاً مما قلنا، نستخلص أن مستوى الشجاعة المطلوب للاستفادة من التجارب في مراجعة المواقف يختلف باختلاف السياق ومدى ارتباط المحيط بالموضوع، كذلك بحسب طبيعة الشخصية وقدرتها على تغيير الرأي وما قد يتطلبه من اعترافات أو تنازلات. يجب التمييز بين تغيير الإنسان لموقفه والتعبير عن هذا التغيير أمام الآخرين، إذ بينهما فارق كبير. فالتعبير ومشاركة الموقف مع الناس يضع تحدياً إضافياً قد يؤثر في قرار التغيير نفسه. مع ذلك يظل التحلي بالشجاعة أمراً محورياً في العمليات كلها. إن تجارب الإنسان المعيشية عامل محوري في حياته، فهي تغذي إدراكه إذا تنبه لها وتعمق فيها. يجب التحلي بالشجاعة لاستقبالها، ومن ثم تتحول هذه التغذية إلى مواقف يبني عليها قراراته واختياراته، فيرسم صورة حياته ومصيره. قد تأتي هذه التجارب بتخطيط مسبق أو من حيث لا يدري، فتشكل له فرصة للمعرفة أو مفاجأة أو حتى صدمة توسع زاوية رؤيته وتفتح له آفاقاً جديدة. الغريب في المقهى لا يحمل معنا هم العشرة، ولا يضطر بعد دقائق أن يعيد الحديث معنا كزوج أو أخ أو صديق. هو فقط هناك بكامل تركيزه للحظة قصيرة، كأنما الحياة منحته تلك الدقائق ليكون شاهداً على ما نمر به.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: إن تجارب الإنسان المعيشية عامل محوري في حياته،

0: تغذي إدراكه إذا تنبه لها وتعمق فيها. يجب التحلي بالشجاعة لاستقبالها، ومن ثم تتحول هذه التغذية إلى مواقف يبني عليها قراراته واختياراته، فيرسم صورة حياته ومصيره. قد تأتي هذه التجارب بتخطيط مسبق أو من حيث لا يدري، فتشكل له فرصة للمعرفة أو مفاجأة أو حتى صدمة، توسع زاوية رؤيته وتفتح له آفاقاً جديدة. الغريب في المقهى لا يحمل معنا هم العشرة، ولا يضطر بعد دقائق أن يعيد الحديث معنا كزوج أو أخ أو صديق، هو فقط هناك بكامل تركيزه للحظة قصيرة، كأنما الحياة منحته تلك الدقائق ليكون شاهداً على ما نمر به. أحد أكبر الأوهام التي نعيشها هو ظننا أننا نحتاج إلى حل لكل شيء، وفي الحقيقة بعض المشاعر لا تحتاج إلى من يحلها، بل إلى من يحتويها. ليس كل ألم بحاجة إلى علاج، وأحياناً يكون بحاجة فقط إلى من يعترف بوجوده ويمنحك شرعية أن تشعر به. لهذا إن الغريب الذي يصغي دون أن يقاطعك بنصائح محفوظة أو آراء جاهزة قد يكون أكثر دعماً لك من صديق يحبك لكنه يثقلك بحلول جاهزة أو لوم مبطن.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: أحد أكبر الأوهام التي نعيشها هو ظننا أننا نحتاج إلى حل لكل شيء، وفي الحقيقة بعض المشاعر لا تحتاج إلى من يحلها، بل إلى من يحتويها. ليس كل ألم بحاجة إلى علاج، وأحياناً يكون بحاجة فقط إلى من يعترف بوجوده ويمنحك شرعية أن تشعر به. لهذا إن الغريب الذي يصغي دون أن يقاطعك بنصائح محفوظة أو آراء جاهزة قد يكون أكثر دعماً لك من صديق يحبك لكنه يثقلك بحلول جاهزة أو لوم مبطن. الإنصات فعل حب، حتى لو لم يكن بينكما حب هو كذلك نوع من الكرم الإنساني، إذ تفتح قلبك لشخص لا تعرفه أو تفسح له مساحة آمنة ليقول كل ما لا يستطيع قوله لغيرك. نحن لا نبوح للغرباء لأننا ضعفاء، بل لأننا بشر نحمل في صدورنا ما لا نقدر على حمله طويلا. نحتاج إلى صوت آخر يسمعنا، إلى عين ترى ما لا نقوله، إلى مساحة صغيرة من الأمان حتى لو كانت في محطة انتظار. لنكن في حياة الآخرين أحيانا مثل أولئك الغرباء الطيبين الذين لا يسألون ولا يحكمون ولا يتدخلون، فقط يصغون.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: 30 دقيقة بعد 12 ظهرا هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.
1: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم مؤشرات وأسواق على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت. يرحب بكم الزملاء من الأعداد، وأرحب بكم محدثكم نواف النومس، وترحب بكم الزميلة حنين البدر، وأيضا المخرج محمد السلطان الذي يدعوكم للمتابعة من الآن وحتى الواحدة ظهرا. مستمعينا الكرام، اختتمت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملاتها على تباين وسط ارتفاع لثمانية قطاعات، كما ارتفع مؤشر السوق الأول بـ0.15%، ونمر العام بـ14%، وصعد الرئيسي 50 بواقع 16%، بينما هناك تراجع للرئيسي وحيدا بـ13%، وذلك عن مستوى الخميس الماضي. وقد سجلت البورصة الكويتية سيولة في تعاملاتها اليوم بقيمة بلغت أو اقتربت عند 70,180,000 دينار، موزعة على 262,740,000 سهم بتنفيذ 16,090 صفقة.

نستعرض معكم الآن مستمعي الكرام أبرز أهم إعلانات السوق، حيث أعلنت بورصة الكويت عن صافي ربح شركة الاتصالات الكويتية STC خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة بلغت 19% سنويا، وذلك بحسب بيان لبورصة الكويت اليوم الاثنين. وقد سجلت الشركة ربحا بلغ هذا الربح قيمته 8,330,000 دينار في الثلاثة أشهر المنتهية بالثلاثين يونيو السابق، مقابل 8,250,000 دينار في الربع الثاني من عام 2025.

كما أتمت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أتمت مراجعتها الدورية للتصنيفات الائتمانية الخاصة بمجموعة الخليج للتأمين، ولم يتضمن هذا الإعلان لا يتضمن أي إجراء جديد يتعلق بالتصنيف، كما أنه لا يشير إلى أي تغيير متوقع في التصنيف في المستقبل القريب. ووفق بيان للمجموعة لبورصة الكويت اليوم الاثنين، فإن تصنيف القوة المالية للتأمين عند الدرجة A2 يعكس المكانة السوقية الرائدة للمجموعة في الكويت، وذلك من خلال شركتها التابعة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، وفي أسواق أخرى عبر دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قامت شركة كفيك الاستثمار بسداد كامل لرصيد شرائح قروض مستخدمة بقيمة إجمالية بلغت 2,530,000 دينار، وذلك بواقع 1,950,000 دينار من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من أحد البنوك المحلية وفق بيان لبورصة الكويت. كما قامت بسداد كامل لشرائح القروض المستخدمة والبالغ

قيمتها 575 ألف دينار من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من شركة المستقبل القابضة طرف ذو صلة ومساهم رئيسي، لتصبح شركة كفيك للاستثمار الشركة الأم للمجموعة، خالية من القروض المالية لأي طرف خارج المجموعة.

أخيرا مستمعينا الكرام، وافق بنك الكويت المركزي على قيام بنك الكويت الوطني باسترداد الأوراق المالية البالغ قيمتها 700 مليون دولار أمريكي والمدرجة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال والسابق إصدارها في 24 فبراير 2021. كما قام الوطني بإصدار إشعار استرداد لحملة الأوراق المالية ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 700 مليون دولار أمريكي القابلة للاسترداد بتاريخ 24 أغسطس 2026 الصادرة سابقا عن البنك وفقا للشروط والأحكام الواردة في نشرة الاكتتاب بتاريخ 23 فبراير 2021.

0: مستمعينا الكرام، ننتقل بكم إلى الفقرة الحوارية، وفي هذه الفقرة نأخذكم إلى قطر ونرحب من السوق القطرية هناك، تحديدا الزميل الأستاذ علي أحمد. أستاذ علي، مساء الخير.
1: مساء الخير لكم ولجميع السادة المستمعين أيضا.
0: أهلا بك معنا في هذا اللقاء. اليوم الجلسة بارتفاع، افتتحت جلسة بورصة قطر لهذا اليوم بارتفاع اقترب أو ربما تجاوز النصف نقطة في المئة، والقطاعات بمجملها تقريبا في المنطقة الخضراء عدا قطاع النقل. وأتساءل إذا ما كانت إلى الآن الجلسة تسير في هذا النمط، أم أن هناك ما طرأ عليها لتتغير؟
1: نعم، كما تفضلت حقيقة بالفعل عند هذه اللحظة المؤشرات في الواقع نصف النقطة المئوية وصولا إلى مستوى 10050 نقطة تقريبا، حجم التداولات عند 250 مليون ريال. واضح بأن حالة التهدئة النسبية التي تشهدها المنطقة قد ألقت بظلالها ليس فقط على السوق القطرية وإنما أيضا على جميع الأسواق العالمية بما فيها أسواق السلع. شهدنا اليوم تراجع أسعار النفط بنسبة تجاوزت 10% عند هذه اللحظة نتيجة لربما تراجع المخاوف من تجدد الضربات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، فأعطى ذلك نوع من التفاؤل النسبي في السوق. لذلك هذا الارتفاع وإن كان يعني خجولا إلا أنه يعبر عن تغير نسبي في مزاج المستثمرين بالتزامن مع استمرار موسم نتائج أعمال الشركات الربع الثاني من العام، وهو حقيقة ربع عصيب بالنسبة للشركات. اليوم على سبيل المثال وجدنا بأن البنك التجاري وهو ثاني أكبر البنوك التقليدية في الدولة يعلن عن تحقيق أرباح وصلت إلى مليار ريال، تراجع بنسبة 20% على أساس سنوي، لكن المستثمرون تقبلوا هذه النتائج على يعني بصدر رحب. السهم نجد لأنه يرتفع بواقع 1%. البنوك التي سبقت أعلنت بمجملها عن نمو في الأرباح، اليوم هو بنك تجاري فقط الذي سجل نوعا من التراجع. هذا مرتبط بأن هذا البنك له خصوصية باعتباره منكشفا أكثر على الأسواق المالية والأدوات المالية المختلفة، وبالتالي كان من المتوقع أن يشهد نوع من التراجع في صافي أرباحه. نتأمل إن شاء الله أن تنفرج هذه الكربة في المنطقة بحيث تؤدي إلى ليس فقط تعافي الأسواق المالية وإنما أيضا تعافي الأسواق الخليجية واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي تضررت نتيجة توقف إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية،
0: وتعافي الأنفس كذلك. هي ليست ببعيدة وهي التي تعكس هذا الأداء في الأسواق والتعاملات وكل شيء على مسير أو مسار الحياة اليومية. ممكن أصف أن هذا الارتفاع الحذر مع الترقب، لكنه أيضا يعطي انعكاسا، لأن بمجرد الإعلان بالتهدئة هو هذا الانعكاس الذي حصل، وإن كان هناك شيء في المستقبل الذي نرجوه ونتمناه سيكون هناك اللون الأخضر هو المتسيد، وهناك بعض الانتعاش التي قد تعوض ما تم من خسائر في الربع الأول والثاني.
1: نعم، الحقيقة المستثمرون يتربصون لهذه اللحظة، هم ينتظرون هذه اللحظة على حر من الجبر. كنا قد شهدنا نوع من التحسن الذي طرأ على الأسواق الخليجية حينما بدأت الهدنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران و

0: بعد مرور تقريبا 13 يوما عادت هذه الهدنة الهشة للتبدد، وانعكس ذلك على الأسواق في فترة الأسبوعين قبل انهيار هذه الهدنة. كان هناك نوع من الإيجابية في التعامل مع الأسواق، لا أقول صعود قوي وإنما نوع من الإيجابية في التعامل مع الأسواق. هذه الأسواق حقيقة في معظمها تتداول دون القيمة العادلة لها، لأنها لم تواكب موجة الصعود الحاصلة في الأسواق العالمية، ولم تواكب أيضا انخفاض معادلات الفائدة في الأسواق العالمية. نعرف أن دول مجلس التعاون الخليجي وإن كانت تفير قدما نحو تقليص الاعتماد على النفط والغاز ضمن حسابات الناتج المحلي، إلا أنهما يبقيان يعني مهيمنان بشكل أو بآخر على حسابات اقتصادات هذه الدول، وبالتالي تعطل هذا القطاع الحيوي والمهم لمدة تزيد عن 4 أشهر. نحن نتحدث عن فقدان مليارات الدولارات، وهذا ما يلقي بظلاله على قدرة هذه الدول على ضخ أموال في البنية التحتية، في المشاريع، في الخدمات الأساسية، وبالتالي هذا ما ينعكس بشكل أو بآخر على الشركات التي هي جزء من هذه المنظومة.
1: وهذا ما ينعكس اللي تفضلت فيه أستاذ علي على القطاعات لديكم في السوق القطرية في المنطقة الخضراء جميعها ما عدا التراجع الطفيف لقطاع النقل، وطبيعي أن تراجع قطاع النقل في مثل هذه الظروف والتعافي له أيضا يصبح بطيئا. لكن وأشاهد أو ما لدي قطاع البنوك هو الأكثر حظوة أو فرصة في الارتفاع بأكثر من نصف نقطة في المئة، ومن يليه العقاري يقترب منه، كذلك قطاع الصناعة على التوالي. الاستهلاكية الأقل يعني ارتفاعا هو الاتصالات بارتفاع طفيف، ومن ثم التأمين. هذا السلوك في هذه القطاعات والأداء هل يترك تفسيرا لدى علي أحمد؟
0: الحقيقة فيما يتعلق بالقطاع البنكي كان عند حسن ظن المستثمرين، يعني ابتداء من أكبر بنك هو بنك قطر الوطني، مرورا في بنك ليشا، مرورا أيضا بمصرف قطر الإسلامي، وليس انتهاءا بالبنك التجاري. قدمت أوراق اعتمادها بشكل مميز حقيقة في الربع الثاني، كان هناك نوع من التخوف من نتائج عمل هذه البنوك، لأنها في نهاية المطاف هي شديدة الحساسية للمخاطر، لديها استثمارات، لديها فروع، لديها انتشار، لديها أيضا نظرة في كيفية التعامل مع القروض في هذه الظروف الحالكة، أحيانا تتحفظ، أحيانا يكون هناك ضغط على الودائع وما إلى ذلك. فبالتالي تجاوزت مرحلة الربع الثاني من هذا العام وهي تحقق أداء ماليا متميزا، وهذا يعبر عن أنها تمكنت من اكتساب خبرة. هذه الخبرة نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية السابقة مكنتها من إدارة المخاطر بشكل جيد، وبالتالي هناك ثقة عالية في القطاع البنكي. فيما يتعلق بقطاع النقل، لأنه في عين العاصفة، عندما نتحدث عن قطاع النقل في دولة قطر، الشركتان المهيمنتان على هذا القطاع هما ملاحة وناقلات. ناقلات متخصصة في نقل غاز الطبيعي المسال، وملاحة متخصصة في نقل السلع والبضائع، وتقوم أيضا بتأجير سفنها، هي لديها أسطول سفن كبير يقوم بحمل كونتينرات بالإضافة إلى ما يسمى بالسلع السائبة من قبل القمح والفحم وغيره. فبالتالي هذه الشركات هي نتيجة إغلاق مضيق هرمز هي متضررة، لكن ستكون الأولى في قائمة الترشيحات إن تغير الوضع في المنطقة، وسيكون هناك مراهنة كبيرة على هذه الأسهم لأنها تراجعت بشكل حاد نتيجة هذه الأحداث.
1: نعم، التأرجح للمؤشر 10,000 وتقريبا 40 نقطة في بداية الجلسة، أو 37 تحديدا أكثر، وعند 40 يقفل أيضا أو يتداول في هذه المنطقة. هل تحقيق ال 11,000 أو ال 1000 نقطة يحتاج إلى أكثر من ربع في السنة؟ هل هذا الربع ممكن أن يحظى بهذه الارتفاعات، أم أننا نحتاج إلى وقت طويل أكثر من ذلك؟
0: نحتاج إلى وقت لعدة أسباب. الأول بأن عملية استئناف الإنتاج من قبل الشركات التي تعطلت نتيجة توقف الصادرات يحتاج إلى بعض الوقت، لأنها تريد أولا أن تعيد ترتيب أولويات عملية التصديق، إعادة إحياء العقود التي توقفت مع بعض الجهات نتيجة إعلان حالة القوة القاهرة، تحديدا في قطاع الطاقة، قطر للطاقة والشركات التابعة لها، وهي مدرجة في بعضها مدرج بالسوق. هذا من ناحية أخرى، بأن أيضا علينا أن نراقب ما يجري في الأسواق العالمية. هناك نوع من صحيح أن هناك نوع من النغم الإيجابي في الأسواق العالمية اليوم، لكن أيضا هناك نوع من المحاذير في الأسواق العالمية، لأن هنالك على سبيل المثال نوع من المبالغة في تقييم أسهم الذكاء الاصطناعي، هناك تحذيرات من إمكانية تعرض هذه الأسهم للتراجعات، وبالتالي أن أي سيناريو يحصل سلبي في العالم يؤثر على هذه الأسواق، وبالتالي من المهم أن يكون هناك تفاؤل، لكن هذا التفاؤل يجب أن يكون يعني مصحوبا بنوع من الحذر والحصافة لمواجهة هذه التحديات الإقليمية والعالمية،
1: وخاصة أن

0: مرت به الأسواق فترة تعتبر طويلة اقتصاديا في علم الاقتصاد أنها طويلة في عددها في الأيام، وكذلك التأرجح الذي أصبح ما بين الهدنة والعودة مرة أخرى. الأستاذ علي أحمد من السوق القطرية، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، تتأهب أسواق الأسهم الأوروبية لاستقبال نهاية الشهر بنبرة حذرة بعدما تحولت جلسات التداول إلى ساحة توازن دقيق بين ثلاثة عوامل رئيسية هي تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأداء الشركات خلال موسم النتائج الفصلية وتوقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية في أوروبا والولايات المتحدة. ورغم موجات القلق المرتبطة بالطاقة والتضخم، إلا أن المؤشرات الأوروبية أظهرت قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمات مع استمرار توجه المستثمرين نحو القطاعات ذات الأرباح القوية. المزيد من التفاصيل عن هذا الخبر في رسالة الزميل تامر أبو العينين من جنيف.
1: ارتفاع مؤشر يورو ستوكس 600 بنصف النقطة المئوية رغم ضغط المخاوف من تداعيات التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط يعكس قدرة الأسواق على تجاوز موجة القلق الأولية، حيث اتجه المستثمرون إلى تقليص المخاطر قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي. أما مؤشر يورو ستوكس 50 والذي يعكس أداء أكبر الشركات في منطقة اليورو فقد اتسم بحركة أكثر تقلبا محققا مكاسب يومية قوية تجاوزت النقطة المئوية الواحدة، ليشير هذا الأداء إلى أن المستثمرين لم يتخلوا عن الأسهم الأوروبية وإنما أعادوا توزيع مراكزهم وفقا لمستوى المخاطر القطاعية. أسهم قطاعات الطاقة والدفاع كانت من أبرز المستفيدين مع ارتفاع أسعار النفط بفعل المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط، كما استفادت شركات الصناعات الدفاعية والطيران من زيادة الطلب المتوقع على الإنفاق الأمني. ولكن في المقابل واجه قطاع التكنولوجيا بعض الضغوط، لا سيما بعد تراجع أسهم شركات إنتاج الرقائق، إذ أصبح المستثمرون أكثر حساسية تجاه تقييمات الشراكات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وانعكس ذلك على بعض الأسواق ذات الوزن التكنولوجي المرتفع مثل البورصة الهولندية. على مستوى الشركات، ساهمت نتائج الأعمال الفصلية في تخفيف الضغوط، فقد دعمت نتائج قوية لبعض الشركات الكبرى في ألمانيا أداء مؤشر الدكس، بينما عززت تحركات شركات أخرى ثقة المستثمرين في قطاعات الصناعة والطيران على وجه الخصوص. في الوقت ذاته شهدت بعض الشركات تحركات حادة نتيجة مفاجآت الأرباح، الأمر الذي أكد أن السوق أصبح أكثر اعتمادا على جودة النتائج التشغيلية وليس فقط على المؤشرات الاقتصادية العامة. اقتصاديا، بقيت قضية التضخم وأسعار الطاقة محور اهتمام الأسواق الأوروبية، فارتفاع النفط يهدد بإبطاء مسار انخفاض التضخم، ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى الحفاظ على موقف أكثر تشددا لفترة أطول. في الوقت ذاته، فإن أي استقرار في أسواق الطاقة قد يمنح الأسهم الأوروبية دفعة جديدة، لا سيما إذا تزامن مع استمرار تحسن أرباح الشركات. وبهذه المحصلة تدخل أسواق المال الأوروبية الأيام الأخيرة من الشهر بما يصفه المراقبون بالصمود الحذر للأسهم، فالسوق لم يدخل مرحلة بيع واسعة رغم ارتفاع المخاطر السياسية، ما يعكس ثقة نسبية في أساسيات الشركات الأوروبية، غير أن استمرار الارتفاعات القوية سيظل مرتبطا بثلاثة تطورات حاسمة، وهي اتجاه أسعار الطاقة عالميا وإشارات البنوك المركزية حول مستقبل أسعار الفائدة واقتراب صدور بيانات اقتصادية جديدة واشتداد المنافسة بين رهانات النمو ومخاوف التضخم. تامر عمر أبو العينين، مؤشرات وأسواق، جنيف.
0: من جنيف نعود إلى الكويت والسوق الكويتية. مستمعي الكرام، في هذه الأثناء وقبل ربع ساعة من الآن تقريبا حسب موقع وتطبيق بورصة الكويت، المؤشرات في المنطقة الخضراء، هناك تباين بين الشراء والبيع، والمنطقة عن 8730 على الأقل، ارتفاع تقريبا ب 100 نقطة، 14 نقطة في المئة ارتفاعا أو أكثر من نصف النقطة في المئة تقريبا. السيولة أيضا هناك تحسن في السيولة، وكذلك

0: الصفقات في ازدياد السيولة تقترب من 75 مليون، لم نشهدها على الأقل في هذه الأثناء، وممكن أن تكون أكثر بكثير عند ختام التداولات. دعوني لا أطيل في هذه المقدمة وأرحب بضيفي الأستاذ مجدي صبري المستشار المالي. أستاذ مجدي مساء الخير.
1: مساء النور، اهلا بيك واهلا بالساده مستمعي اذاعه دوله الكويت الكرام، وحافظ الله الكويت دائما من كل سوء.
0: اللهم امين. اهلا استاذ مجدي. التحسن الطفيف وليس المقبول، هناك فرق بين ان يكون هذا التحسن هو المطلوب، وهناك فرق بين ان يكون طفيفا وربما بعض الاعراض ومن ثم تعود، لكنه على كل حال ايجابي يعتبر مع وضع التباين بين البيع والشراء في الأداء. هذا التباين كنا في ارتفاعات في البداية ولازلنا في المنطقة الخضراء، هل من تعليق أو عنوان تضعه لجلسة اليوم؟
1: يعني أنا أعتبر جلسة اليوم جاءت إيجابية من حيث المؤشر ومن حيث السيولة، فهذه مؤشرات جيدة، وأيضا أستطيع أن أضع عنوانا إضافي لهذا الأمر، عندما تحرك الوطني فإنه يجذب ويؤثر بشكل واضح على مؤشرات السوق. بنك قوت الوطني اليوم منذ فترة لم نرى مثل هذا الارتفاع في جلسة واحدة حتى الآن، وأقول حتى الآن لأننا لا نعلم عمليات جني أرباح تحدث في هنا أو هناك، ولكن وجدنا أنه يقود السوق بتداولات، يعني أنا أعتقد أن الوطني وحده ربما وصل إلى مستويات 15 مليون دولار تداولات مع بيتك، ونتائج المالية للمصارف تلعب دورا كبيرا في التأثير على مجريات التداول، وهذا أمر واضح بدليل أننا أو ذكرت في بداية حديثك أن السيولة 75 مليون دولار، أعتقد أنها ستتجاوزها بكثير مع إغلاق السوق خلال هذه الجلسة، فهذا أمر واضح تماما للمتداول أن السيولة كانت جيدة بفعل السوق الأول، وهو ما دائما ما نذكره أنه العمود الفقري لبورصة الكويت.
0: تصدر بيتك والوطني المشهد بالصفقات الكبيرة جدا هو الواضح في الموضوع، بينه وبين الشركات الأخرى فارق كبير في مسألة الصفقات. نتحدث عن بيتك 1656، وطني 1483، بعد في المرتبة الثالثة زين 383 صفقة، يعني هذا أيضا يترك
1: أو مؤشر.
0: مؤشر نعم. كذلك السيولة أو الكمية للوطني وكذلك بيتك تعتبر كبيرة مع دخول مشاريع أيضا في الكمية. هل ممكن أيضا أن تلقي النتائج المالية بظلالها الإيجابي بين قوسين على الأداء؟
1: لا شك أن النتائج المالية، كنا قبل إعلان النتائج كان هناك ضغوط واضحة تماما على كلا المصرفين بل على قطاع المصارف برمته، وجدنا الوطني يصل إلى مستويات 800 فلس وهو رقم لم يصل منذ فترة بعيدة،
0: نعم،
1: ولكن مع النتائج المالية التي أعلنت وجدنا تحسنا وارتفاعا في كميات التداول وفي مستويات الأسعار، سواء كان هو على الرغم من أن النتائج المالية جاءت أعلى من النصف الأول من العام الماضي بنسبة تقدر ب3%، وأيضا بيتك بنسبة تصل إلى مستوى أكثر من 5% مع توزيعات بيتك 10 فلس لحملة الأسهم في النصف الأول، فهذا أدى بدون شك إلى دخول شرائي مكثف، خاصة وأن الأسعار كانت مواتية وأنها مناسبة، وبالتالي كان هناك زخم في الشراء في جلسة الأمس. اليوم أيضا هذه العمليات الشرائية واضحة تماما، ولعل بداية التداولات وجدنا ارتفاعا كبيرا ثم انخفاض ثم عودة للشراء، وهذا أمر جيد بالنسبة للسوق حتى يمكن الدخول في عمليات شرائية بشكل أفضل.
0: الموضوع ليس حصرا للبنوك، قطاع الاتصالات بارتفاعات، STC يتصدر المشهد ويعتلي عرش الارتفاعات بالعشر أو الأكثر ارتفاعا في السوق، 636 لSTC وزين 611 فلس، الارتفاع يعتبر ممتاز في بعد
1: الإعلانات.
0: نعم الإعلانات، الإعلانات لها دور
1: أكيد عندما تستثمر، وخاصة المستثمرين يبحثون دائما عن نتائج مالية. نعم هناك مضاربات تحدث في مثل هذه الأسهم، وأنا أقول أن هذه الأسهم الفترة الأخيرة تعرضت لعمليات

0: عمليات دخول عمليات مضاربية، ولكن يبقى دائما أن المستثمر لا ينظر إلى شاشات التداول بل يتمسك بأسهمه، لأنه يعلم تماما أنها في نهاية العام ستكون هناك التوزيعات سواء مقدم أو منح.
1: الوطني هل تعتقد بأدائه الإيجابي هذا أن يصل إلى منطقته القديمة 900 فلس ويتجاوزها قريبا أم يحتاج إلى جلسات طويلة؟
0: أعتقد أن عنصر

0: لديها القدرة على القيام بعمليات ودخول في مشاريع ومشروعات كبيرة وتمويل مشروعات كبيرة، ومن ثم لابد وأن تكون هناك نتائج لمثل هذا العمل
1: نعم،
0: وتحقيق أرباح ينعكس ذلك على الأسعار بإذن الله.
1: بيتك يقترب من 800 ومن ثم يعني يبتعد، لكن اقترابه هذه المرة ربما أكثر. هل تعتقد أنه سيحقق سقف 800 فلس قريبا؟
0: من وجهة نظري أن كل الأسهم تستطيع أن تعود إلى مستوياتها السابقة، ولكن هناك اشتراطات للعودة. الاشتراط الأول أن تكون البيئة المحيطة بيئة تجعل إحساس الأمان بالنسبة للمتداول موجود، والنتائج المالية تدعم، والمشاريع ومشاريع البنية التحتية والمشروعات التي تكون هناك مناقصات تدخل فيها شركات ثم تقوم بالتمويل من خلال البنوك والبنوك القائمة والبنوك الكبيرة،
1: طيب،
0: أمور كثيرة تجعل الوصول للمستويات السابقة متاحة شريطة أن تتحقق هذه الأمور.
1: دعني أذهب بك ليس بعيدا، هو الأمر متعلق كله اقتصاد في اقتصاد. التعاملات في الذهب هو الآخر أيضا ملفت للنظر بارتفاعاته، نقطة و13 نقطة في المئة ارتفاع للذهب عند 4103، الذي كان في يوم ليس بعيد ب4016 تقريبا. ارتفاع الذهب في هذه الآونة، مع مراقبتك للموضوع الأستاذ مجدي، هل تعتقد أنه أيضا ممكن أن يحقق الارتفاعات التي كان بها في السابق والتي خسرها بشيء كبير؟
0: من وجهة نظري أن ما يحدث في أسعار الذهب أساس الارتفاعات أو الانخفاضات راجع إلى مستويات أسعار الفائدة المؤثرة على مستويات أسعار الدولار. فالآن نحن خلال الأيام الماضية كثيرا من المتداولين أو المضاربين أو ما شابه أو حتى التوقعات من قبل البنوك أن يقولوا أنه سيعاود الارتفاع، ولكن العودة للارتفاع بمستوياته التي كنا نراها في منتصف العام الماضي أو
1: نعم،
0: حتى مع بداية هذا العام أمر يحتاج إلى كثير من الأمور. ولكن نحن اليوم وفي جلسة 28-29 لاجتماع الاحتياط الفدرالي نعول أو يعول على القرار الذي سيتخذه الاحتياط الفدرالي، هل سيثبت الفائدة عند مستوياتها الحالية 3.5 إلى 3.75% أم يثبت أو يثبتها أو يخفضها. هذا أمر يعرض الأمر أو يحول ويؤثر على الذهب والنفط بكل الأحوال.
1: إلى ذلك الحين يطرأ أي أمور نناقشها إن شاء الله في حينها. أنا شاكر جدا وجودك معنا أستاذ مجدي صبري المستشار المالي. الشكر موصول لكم أنتم كذلك على كرم المتابعة. مستمعينا الكرام، وصلنا بكم إلى الختام، نلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وإلى اللقاء.

جنوب. خروقات جديدة لجيش الاحتلال في قطاع غزة، وممثل مجلس السلام يقول إن نشر القوى الدولية في غزة يساهم بتمكين إدارة انتقالية فلسطينية فعالة. الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على مدن وطرق استراتيجية بولاية شمال كردفان، ورئيس وزراء السودان يقول إنه انتصار تاريخي. روسيا ترحب بإعلان واشنطن استعدادها للمساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا، لكنها تنتقد استمرار تزويد أوكرانيا بأسلحة أمريكية. كوريا الشمالية تؤكد أنها ستطور قدراتها النووية بلا توقف، وترفض الدعوات إلى التخلي عن أسلحتها النووية. إجلاء عشرات الآلاف جراء الحرائق المستعرة في إسبانيا وفرنسا. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. نبدأ نشرتنا من عمان، حيث ذكر الجيش الأردني في بيان اليوم أن سلاح الجو اعترض وأسقط طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة. وأشار البيان إلى أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. إلى واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تراجع مخزونات الذخائر لا تمثل مشكلة في حرب إيران، مضيفا أن الولايات المتحدة لديها ذخائر أكثر بكثير من أي دولة في العالم، وأكثر بكثير مما تحتاجه. في غضون ذلك، كشفت مصادر عن اتصالات تقودها الصين بالتنسيق مع باكستان بهدف خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين الجانبين في ظل التوتر المتصاعد بالمنطقة. وبحسب المصادر، تركز الاتصالات على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين واشنطن وطهران تمهيدا لاستئناف مفاوضات غير مباشرة تتناول عددا من الملفات الخلافية. في لبنان، ندد الجيش اللبناني بمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان، متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب الاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان وإسرائيل. في الضفة الغربية، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلين فلسطينيين في محافظتي جنين ورام الله بالضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع انتشار عسكري واسع وإغلاق طرق رئيسية. وواصلت حملة مداهمات واعتقالات في عدد من المحافظات. كما نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش واسعة في محافظة الخليل، وأقامت حواجز عسكرية عند مداخل المدينة وبلداتها، وأغلقت طرقا رئيسية وفرعية باستخدام البوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، مما تسبب في إعاقة الحركة. واعتقلت قوات الاحتلال أيضا 8 فلسطينيين من نابلس خلال عمليات اقتحام. في غزة، وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر تنفيذ عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري في عدد من المحاور. وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، فيما فتحت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بشكل مكثف باتجاه المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح. في غضون ذلك، قال رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف إنه يرحب بخطوات إسرائيل لنشر القوة الدولية في قطاع غزة، وأضاف أن هذه الخطوة تعد جزءا حاسما من الإطار المتفق عليه لتثبيت الاستقرار في غزة ودعم نزع السلاح وتمكين الانتقال إلى إدارة انتقالية فلسطينية فعالة تحت اللجنة الوطنية لإدارة غزة. في سوريا، توغلت قوة للجيش الإسرائيلي اليوم بعدة آليات عسكرية انطلقت من ثكنة الجزيرة باتجاه قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي في سوريا. هذا وقد قامت هذه القوة بعمليات تفتيش لعدد من منازل الأهالي. في السودان، أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح المتحالفة مع الجيش السوداني تدمير أكثر من 62 عربة قتالية تابعة لقوات الدعم السريع، والاستيلاء على 54 أخرى خلال معارك في ولاية شمال كردفان وسط

أهلا بكم في نشرة الواحدة ظهرا، تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان، ونستهلها بالعناوين. الرئيس الأمريكي يقول إن تراجع مخزونات الذخائر لا يمثل مشكلة في حرب إيران. الجيش اللبناني يندد باعتداءات جيش الاحتلال ويقول إنها تعيق استكمال انتشاره في

السودان. وأضاف البيان أن المعارك أسفرت عن مقتل أعداد من عناصر قوات الدعم السريع وفرار آخرين، مشيرا إلى الاستيلاء على معدات عسكرية تركتها القوات المنسحبة في مواقع القتال. هذا وقد أعلن الجيش السوداني إحكام سيطرته على طريق الصادرات الرابط بين مدينتي الأبيض وأم درمان عقب معارك مع قوات الدعم السريع. ووصف رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس تحرير بارا وأم سيالة وجبر الشيخ بأنه انتصار تاريخي واستراتيجي في مسيرة استعادة سيادة الدولة. في جديد الحرب الأوكرانية، أعلنت السلطات الروسية اليوم مقتل شخصين جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف مدينة روستوف على الدون في جنوب روسيا في أحدث موجة من الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف. وقال عمدة المدينة ألكسندر سكريابين إن الهجوم ألحق أضرارا بمبنى سكني، فيما أكدت السلطات المحلية سقوط قتيلين نتيجة الهجوم. في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية إصابة 5 أشخاص في منطقة سومي شمال البلاد إثر غارة جوية روسية باستخدام قنبلة موجهة. في موسكو، قال الكرملين إن روسيا ترى ازدواجية في موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الحرب في أوكرانيا، لكنها رحبت في الوقت ذاته بإعلان واشنطن استعدادها للمساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية. وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري باسكوف أن الولايات المتحدة تواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة، في حين تعلن في الوقت نفسه استعدادها لدعم جهود إنهاء الحرب. في بيونغ يانغ، أكدت كوريا الشمالية أنها ستواصل تطوير قدراتها النووية بشكل مطرد، مشددة على أن ترسانتها النووية تمثل الدرع النهائي لحماية سيادتها. وقالت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بيونغ يانغ سترفع مستوى قدراتها النووية باستمرار، رافضة الدعوات الأخيرة إلى التخلي عن أسلحتها النووية. واعتبرت كيم أن البيان الصادر عن وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان الذي دعا إلى الإزالة الكاملة للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية يعكس موقفا عدائيا تجاه ما وصفته بدولة نووية مسؤولة. كما أكدت أن الردع النووي لكوريا الشمالية يمثل الدرع النهائي لحماية سيادة البلاد، في إشارة إلى تمسك بيونغ يانغ ببرنامجها النووي رغم الضغوط والعقوبات الدولية. في نيويورك، انضم الدبلوماسي الأوغندي أولارا أوتونو إلى السباق على منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة بعد أن رشحته بلاده رسميا لخلافة البرتغالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته الثانية في نهاية العام الجاري. وبحسب رسالة بعثت بها أوغندا إلى رئيسي الجمعية العامة ومجلس الأمن، أصبح أوتونو المرشح السابع في المنافسة على قيادة المنظمة الدولية. في إسبانيا، ارتفع عدد المتضررين جراء تفاقم حرائق الغابات إلى أكثر من 121 ألف شخص بين من أجلوا من منازلهم ومن فرض عليهم البقاء داخلها كتدبير احترازي، وذلك مع استمرار تقدمها في كل من مدريد وإيبيلا وطليطلة وكاستيون. وقال التلفزيون الإسباني الرسمي إن فرق الإطفاء تواصل استغلال انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة كخطوط دفاع مع نشاط الحرائق وعدم استقرارها. وأضاف أن حريق مقاطعة كاستيون الواقعة في منطقة فالنسيا دفع السلطات إلى إجلاء قرابة 16 ألف شخص، مشيرا إلى وجود عشرات الحرائق الأخرى في مناطق متفرقة من إسبانيا. كما لفت إلى مشاركة فرق إطفاء وطائرات قامت بإرسالها كل من اليونان وإيطاليا والبرتغال في جهود إخماد هذه الحرائق، وذلك بعد طلب الحكومة من الاتحاد الأوروبي المساعدة. في فرنسا، اقتربت حرائق الغابات من ضواحي مدينة بوردو الفرنسية القديمة الواقعة في قلب مناطق كروم العنب، في حين تحاول فرنسا السيطرة على الحرائق التي أجبرت مئات الآلاف على الفرار.

بعدما أجلت السلطات نحو 220 ألف شخص. اجتاحت الحرائق شبه جزيرة كاب فيري على ساحل المحيط الأطلسي، وهي وجهة سياحية شهيرة، وانتشرت عبر المناطق المحيطة بمدينة بوردو، حيث يسعى رجال الإطفاء جاهدين لمنع النيران من الوصول إلى عاصمة المنطقة. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى جاسم محمد حسين الكندري عن عمر ناهز 61، وسيوارى جثمانه الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن تراجع مخزونات الذخائر لا يمثل مشكلة في حرب إيران. الجيش اللبناني يندد باعتداءات جيش الاحتلال ويقول إنها تعيق استكمال انتشاره في الجنوب. خروقات جديدة لجيش الاحتلال في قطاع غزة، وممثل مجلس السلام يقول إن نشر القوى الدولية في غزة يساهم بتمكين إدارة انتقالية فلسطينية فعالة. الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على مدن وطرق استراتيجية بولاية شمال كردفان، ورئيس وزراء السودان يقول إنه انتصار تاريخي. روسيا ترحب بإعلان واشنطن استعدادها للمساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا، لكنها تنتقد استمرار تزويد أوكرانيا بأسلحة أمريكية. كوريا الشمالية تؤكد أنها ستطور قدراتها النووية بلا توقف، وترفض الدعوات إلى التخلي عن أسلحتها النووية. إجلاء عشرات الآلاف جراء الحرائق المستعرة في إسبانيا وفرنسا. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. خاب وخسر وهلك من أراد بها سوءا، الكويت هي الباقية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: 13 دقيقة بعد 1 ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق.

في حلقتنا هذا اليوم عودة القنوات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن، تصاعد الاعتداءات من قبل المستوطنين في الضفة الغربية تحت حماية قوات الاحتلال، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، الكرملين يستبعد وقف الغارات الجوية مع أوكرانيا. في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران تتحرك قنوات دبلوماسية عدة لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع مع دخول الصين على خط الوساطة بالتنسيق مع باكستان في محاولة لإبقاء باب الحوار مفتوحا وتهيئة الأرضية لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تراجع مخزونات الذخائر لا يشكل مشكلة لبلاده، مؤكدا امتلاك الولايات المتحدة ترسانة ضخمة تفوق احتياجاتها.

0: وقت أفادت مصادر لأكسيوس بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية أوصى بوقف القصف في محيط مضيق هرمز بعدما وصلت الضربات إلى الحد الأقصى من فعاليتها.
1: في وقت تتجه فيه واشنطن إلى إتاحة مساحة للتحرك الدبلوماسي بهدف خفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار مع طهران، دخلت الصين على خط الجهود الرامية إلى احتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بالتنسيق مع باكستان في مساع لإبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين الجانبين والتمهيد لاستئناف مفاوضات غير مباشرة. وبحسب مصادر مطلعة، تتركز الاتصالات على بحث الملفات الخلافية إلى جانب مناقشة إجراءات متبادلة لبناء الثقة وتهيئة أرض مناسبة لحوار أوسع وسط تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة. وتشمل الملفات المطروحة البرنامج النووي الإيراني والعقوبات المفروضة على طهران، فيما تسعى بكين بالتنسيق مع إسلام أباد إلى دعم مسار دبلوماسي يخفف حدة التوتر ويفتح الباب أمام تسوية سياسية. وتأتي هذه التحركات في وقت تتواصل فيه الرسائل المتبادلة بين واشنطن وطهران عبر الوسطاء، إذ أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود تبادل للرسائل مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن وسطاء من بينهم باكستان وقطر يواصلون جهودهم من دون الكشف عن إحراز تقدم جديد في هذا المسار. وفي المقابل أبقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نبرة التصعيد، إذ نشر عبر حسابه على منصة تروث سوشيال صورا مولدة بالذكاء الاصطناعي تحاكي شن غارات على إيران وجزيرة خارك، في خطوة تعكس استمرار الضغوط الأمريكية بالتوازي مع المسار الدبلوماسي. وتعكس هذه التحركات المتوازية بين التصعيد والوساطة الدبلوماسية مساع إقليمية ودولية لمنع اتساع رقعة المواجهة وإبقاء فرص التفاوض قائمة، في وقت لا تزال فيه الملفات النووية والأمنية والعقوبات تشكل أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وطهران.
0: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من هنا من الكويت السيد محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. سيد الكريم، نتحدث الآن عن أجواء من الوساطة، تقودها باكستان، تدعمها أيضا الصين، قطر، هنالك جهود عمانية ملحوظة، كل ذلك إلى ماذا سيفضي، خاصة في ظل اشتراط ترامب لفترة زمنية قصيرة لإنجاز تقدم ممكن في هذه الرسائل، في فترة نقل الرسائل أو العودة إلى الضربات بشكل أكبر؟
2: طبعا بالتأكيد هي مفاوضات تحت الضغط، الضغط الكبير على إيران، ضغط التهديدات لإجبارها على التراجع عن هذا المسار الذي اتخذته بعرقلة الملاحة الدولية والاعتداء على دول الجوار. هذه المحادثات أو هذه الجهود الوساطة التي تجري هي على ثلاث مستويات. المستوى الأول المستوى العماني له علاقة بمضيق هرمز والترتيبات، باعتبار أن الدولتين مشاطئتان لمضيق هرمز ويجب التنسيق بينهما، وطبعا سلطنة عمان تلتزم بالقانون الدولي بعكس إيران، هناك محاولة في هذا الإطار. المستوى الثاني هو الجهد الباكستاني والقطري الذي له علاقة بنقل الرسائل وتيسير المحادثات ومحاولة جمع الأمريكيين والإيرانيين. المستوى الثالث أعتقد هو الأكثر أهمية، مستوى الصين. الصين دخلت للمرة الأولى بشكل علني وواضح، وهناك حديث في الكواليس عن مبادرة. أهمية هذا الأمر أن الصين تمتلك نفوذ على إيران، والصين تشكل رئة لإيران فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، العقوبات، النفط وغير ذلك. الدخول الصيني باعتقادي محدد جديد يمكن أن يدفع النظام الإيراني إلى مراجعة حساباته.
0: نعم، هذا ما كنا سنقف عنده لأهميته، الصين والتي تبادر الآن في جهود الوساطة. هي الآن يعني في بدايات التصعيد العسكري في أواخر فبراير كان هنالك موقف ملحوظ لها بالاصطفاف إلى جانب إيران، وتذكر معي ذلك عندما صوتت بالفيتو هي مع روسيا ضد أي قرار يدين إيران، لكن الآن يبدو بأنها تحولت إلى مستوى دبلوماسية نشطة. كيف نستطيع أن نقرأ هذا التحول وكيف يؤثر على الوساطة؟
2: نعم بالتأكيد ما تفضلت بالإشارة إليه مهم جدا. الصين في مجلس الأمن أظهرت هذا الموقف مع روسيا. التقارير الاستخباراتية تحدثت عن مساعدة صينية لإيران.

0: على مستويين، أولا العسكري وثانيا الاقتصادي، بيع النفط، خطوط الحديد وما إلى ذلك. وكل هذا يظهر بأن الصين كانت إلى حد ما تدعم إيران. هناك قناعة بأنها تدعمها، لكن هناك نقاش حول مستوى هذا الدعم. الآن الوضع اختلف، نعم، لأن الصين متضررة. إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن يرفع الكلفة على الاقتصاد الصيني، يكبد الصين خسائر كبيرة، والصين معنية بالاستقرار العالمي بكونها إحدى الدول الكبرى والتي تأثر مباشرة بهذا الأمر، إضافة إلى التواصل بينها وبين الولايات المتحدة. هناك علاقات ثنائية وهناك صراعات في مساحات النفوذ بينها وبين الولايات المتحدة، بالتالي أي موقف تأخذه الصين سينعكس على هذه العلاقة. الآن نحن أمام تحول بسيط حتى الآن، أو بداية تحرك صيني، لم نجد هذا التحرك في السابق. هذا الأمر من شأنه أن يدفع إيران إلى مراجعة حساباتها. إذا عدنا بالذاكرة قليلا إلى الوراء، وقف إطلاق النار الذي تم، مذكرة التفاهم، متى تم بعد زيارة ترامب إلى الصين ولقائه الرئيس شي جين بينغ. آنذاك تم نفي الكثير من التقارير أنه كانت إيران خارج التفاوض وما إلى ذلك، لكن المعطيات تؤكد أنها كانت جزءا من المحادثات. إذا أنا أعتقد أننا بدأنا نشهد دورا صينيا متناميا، والدور الصيني من شأنه أن يحدث خرق مختلف عن الخرق السابق، لأن الصين كدولة وسيطة ليست فقط مثل باكستان وقطر هي تتولى التيسير ولعب دور إيجابي وما إلى ذلك. موقفها يدفع النظام الإيراني إلى مراجعة حساباته، وهنا
1: نعم
0: أمر مهم جدا، لأن إيران تعتمد كثيرا على الصين.
1: نعم، دعنا نقف عند هذه النقطة ونتوسع فيها. الموقف الصيني سوف يدعو النظام الإيراني إلى مراجعة حساباته، من أي زاوية نأخذ هذا، يعني هذا الافتراض؟ بكين تستورد نحو 90% من صادرات النفط الإيراني في ظل نظام العقوبات، إلى كونها أيضا يعني تسعى إلى أن يكون هنالك مشاريع، يعني تعرف مشروع الحزام والطريق في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، هنالك مصالح أيضا استراتيجية مع الشركاء الاستراتيجيين في منطقة الخليج العربي. كل ذلك كيف يؤثر على إيران؟ موقف صيني يدعو إلى مراجعة حسابات إيران من أي زاوية؟
0: من زاوية الخسائر الأكبر. حتى الآن إيران تكبدت ونظامها تكبد خسائر كبيرة في هذه الحرب. الصين أعتقد أن إيران بالنسبة إليها عقدة أساسية في مبادرة الحزام والطريق. البعض يقول إذا خسرت إيران الصين إيران، هذه مبادرة الحزام والطريق ربما ستنتهي أو في طريقها إلى الانتهاء، خصوصا إذا كان هناك نظام موالي للولايات المتحدة في إيران لن يسمح بهذا الأمر. لذلك هي توازن بين هذا الأمر، الحفاظ على هذه العلاقة مع إيران، لكن في الوقت نفسه كما تفضلت هناك علاقات استراتيجية مع دول المنطقة، دول مجلس التعاون الخليجي، هذه الدول التي يتم الاعتداء عليها من قبل هذا النظام بعدائية، وهناك مصالح كبيرة للصين أيضا مع دول مجلس التعاون تحاول أن توازن بينها، إضافة إلى الضرر المباشر على اقتصادها. الصين تدعم إيران بحدود، باعتقادي هذا الدعم محدود جدا بالمقارنة مع الدعم الروسي أو الدعم الذي يتم الحديث عنه. لذلك الآن بدأت الحسابات تختلف. لماذا؟ لأن هناك قناعة بأن الولايات المتحدة ربما تذهب بعيدا، وهي مستعدة لاستمرار الضربات العسكرية، وكلما استمرت الضربات هذه الحرب ربما يتسع نطاقها. اتساع نطاق الحرب ليس في مصلحة الصين. شاهدنا كيف أن الميليشيات الموالية لإيران بدأت تهدد باب المندب، وهناك وكلاء لإيران. إذا مساحة الصراع لا مصلحة للصين بأن تزداد وأن تتسع، لذلك هي الآن بدأت بهذه المبادرة ولديها محدداتها، وأعتقد أن لديها خط مباشر مع الولايات المتحدة، وربما تكون وسطتها هي الأهم.
1: نعم، إذا هو من زاوية اقتصادية ومن زاوية أيضا التوازنات التي هي من نظرة صينية. طيب دعنا نعود إلى أجواء المفاوضات الجارية، والتي هي تتمثل في رسائل متبادلة من خلال وسطاء بين الولايات المتحدة وإيران. ما محتوى هذه الرسائل برأيك، ومن أين من الممكن أن يبدأ الوسطاء من جديد؟ نحن نعرف بأن هرمز أخذ الأولوية في الفترة الماضية، لكن كيف ممكن معالجة هذه النقطة لضمان عدم العودة إلى اختراق هرمز؟
0: المعالجة تبدأ بأن يكون هرمز خارج التفاوض، وهذا هو الأمر الجديد باعتقادي، بمعنى أنه إذا جلس الأمريكيون والإيرانيون إلى الطاولة مجددا لن يكون هرمز على الطاولة، سيكون هذا الأمر قد حل. ترامب كان واضح، الرئيس ترامب قال أنه يجب على الإيرانيين أن يصدروا بيان يعلن فيه صراحة فتح المضيق، هذا قبل حوالي أسبوعين أو ثلاثة، هذا لم يتم. الآن سيتم قبل التفاوض.

0: بمعنى أنه في السابق كان المضيق هرمز أحد بنود التفاوض، الآن سيكون قد أصبح خلفنا عندما يجلس الأمريكيين والإيرانيون إلى الطاولة. إذا مضيق هرمز لابد من حله. في المقابل إيران تطالب بضمانات بأن تنسحب القوات المحيطة بها، القوات الأمريكية تخفف الولايات المتحدة من قواتها، والأهم من ذلك باعتقادي هو كيفية إدارة هذا المضيق. هناك مبادرة يتم الحديث عنها حملها المسؤولون العمانيون إلى إيران، ليس لدينا شيء رسمي لكن هناك ترتيبات معينة، وإيران تشيع أجواء إيجابية. قبل أسبوع عندما زار الإيرانيون عمان أشاعوا أجواء سلبية، الآن العكس. هذا يعني أن المقترح العماني أو الموجود الآن مطروح على الطاولة يمكن أن يتم الاتفاق بشأنه. ما يحكى عنه هو أن يكون هناك ترتيب فيما يتعلق بالعبور، هذا العبور يتم بإشراف الدولتين ولكن بطريقة لا تخالف القانون الدولي ومن دون فرض رسوم. هذه النقطة الأساسية، إيران تتذرع، النظام الإيراني يتذرع بالمسائل الأمنية، وهذه المبادرة تجد حلولا لهذه الذريعة لسحبها من يد إيران ومن ثم الذهاب إلى المفاوضات الحقيقية التي ستكون بالتأكيد محورها وأساسها هو الملف النووي.
1: نعم، كل ذلك يجري أيضا في ظل زيارة منتظرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي ترامب وبحث عدة ملفات من ضمنها إيران ومن ضمنها معلومات استخباراتية بوجود معلومات نووية مهمة في جبل الفأس. هذه الزيارة ومثل هذه المعلومات التي يحملها في هذا التوقيت وهي ليست أول مرة، تلاحظ معي أنه قبل استئناف أي مفاوضات يهرع رئيس الوزراء الإسرائيلي لإطلاع الولايات المتحدة الأمريكية على معلومات يمتلكها لعله يغير قليلا في الموقف الأمريكي، فكيف تقرؤون هذه الزيارة باختصار؟
0: طبعا بالتأكيد زيارة مهمة، الإسرائيليين يؤثرون بالقرار الأمريكي، لكن أعتقد الآن وضعهم أصبح مختلف بعد تقاريرهم السابقة. هناك معلومات عن أن إدارة ترامب وترامب شخصيا لم يعد يثق بتقاريرهم. باعتقادي لها علاقة هذه الزيارة بترطيب الأجواء ومعرفة ترطيب العلاقات بينه وبين ترامب التي أثرت كثيرا، ومعرفة التوجه الأمريكي. لكن العامل الإسرائيلي كمحدث في هذه الحرب أنا أعتقد أنه تراجع كثيرا عما كان عليه قبل أسابيع.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم السيد محمد إبراهيم الكاتب المحلل السياسي من الكويت. واصل الجيش السوداني تقدمه بولاية شمال كردفان بعد أن سيطر على طريق الصادرات الذي يربط العاصمة الخرطوم بالولاية.
2: أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح المتحالفة مع الجيش السوداني تدمير أكثر من 62 عربة قتالية تابعة لقوات الدعم السريع والاستيلاء على 54 أخرى خلال معارك في ولاية شمال كردفان وسط السودان. وقالت القوة المشتركة إن الجيش والقوات المتحالفة معه حققت تقدما في عدد من محاور العمليات بالولاية وسيطرت على منطقتي أم قرفة وجريجخ. وأضاف البيان أن المعارك أسفرت عن مقتل أعداد من عناصر قوات الدعم السريع وفرار آخرين، مشيرا إلى الاستيلاء على معدات عسكرية تركتها القوات المنسحبة في مواقع القتال. كما أعلن الجيش السوداني إحكام سيطرته على طريق الصادرات الرابط بين مدينتي الأبيض وأم درمان عقب معارك مع قوات الدعم السريع. ولم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع على ما أعلنه الجيش والقوى المشتركة بشأن نتائج المعارك وحجم الخسائر. وكان الجيش السوداني قد أعلن فجر أمس استعادة مدن بارا وجبر الشيخ وأم سيالة بولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وتتمتع مدينة بارا بأهمية استراتيجية لوقوعها على الطريق الذي يربط ولايات إقليمي كردفان ودارفور بالعاصمة الخرطوم عبر مدينة أم درمان، وكانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ أكتوبر 2025. وتشهد ولايات شمال وغرب وجنوب كردفان منذ أكتوبر الماضي معارك متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إطار الحرب المستمرة بين الطرفين منذ أبريل 2023. وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص وفق تقديرات أممية ودولية.

0: قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلين فلسطينيين في محافظتي جنين ورام الله بالضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع انتشار عسكري واسع وإغلاق طرق رئيسية، وواصلت حملة مداهمات واعتقالات في عدد من المحافظات. يأتي ذلك بينما حذرت القيادة الأمنية في الاحتلال الإسرائيلي القيادة السياسية وقادة المستوطنين من انزلاق الأمور في الضفة الغربية المحتلة وفقدان السيطرة مع تصاعد عنف المستوطنين، داعية إلى ضرورة تهدئة الأوضاع. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز المتوسط للدراسات الإقليمية. أهلا بك دكتور أحمد، والعود أحمد كما يقولون. ما دلالات استمرار التصعيد الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، من تهديم للبيوت، من أيضا يعني تهديم للمساجد كما سمعنا بالأمس، من احتلال الأراضي، من التعرض للفلسطينيين المدنيين، كل ذلك إلى ماذا يمهد؟
1: أولا تحياتي لك سيدتي وللمستمعين ولشعب الكويت وأهل الكويت. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يحمل بكم جميعا إن شاء الله، هذا أولا. ثانيا بالنسبة لأهداف التصعيد الإسرائيلي المستمر والواسع، هذه سياسة حكومية رسمية، والمستوطنون هم رأس الحربة، والمستوطنون عمليا هم يعني يحظون بالتمويل والتغطية السياسية والعسكرية والبنية التحتية وحتى البنية القضائية. ما تهدف إليه هذه الهجمة غير المسبوقة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو عمليا ضم الضفة الغربية المحتلة عن طريق ترسيخ الاستيطان وتوسيعه وتفكيك الشعب الفلسطيني في معازل ومحاشر ضيقة وغير قابلة للحياة، وكذلك إنهاء أوسلو وإنهاء السلطة الفلسطينية وإعلان الاحتلال العسكري الأحاد الجانب. إسرائيل عملية بعقليتها الجديدة والحالية هي يعني ضد التسوية، ضد الاعتراف بالشعب الفلسطيني، ضد الاعتراف بدولته أيضا. وهذا الاستيطان هو من أجل يعني استفزاز الفلسطينيين ودفعهم إلى إجراءات معينة تعطي الإسرائيلي ذريعة من أجل أن يعمق هذا العدوان، هذا القتل، وهذه المصادرة، وهذه الوحشية التي ترونها.
0: نعم.
1: وبالتالي هذه الأهداف القريبة والبعيدة لهذه الهجمة غير المسبوقة.
0: نعم، هنالك يعني دائرة من العنف والانتهاكات في الضفة الغربية منذ سنوات، لكن تصاعد هذه الوتيرة وبتوثيق 11,074 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال النصف الأول من هذا العام 2026 إلى ماذا يشير، خاصة بأنك قلت بأن الاحتلال يسعى إلى هضم أوسلو والسلطة الفلسطينية وابتلاع الضفة الغربية؟ الضفة يحكمها اتفاق أوسلو ونحن نعرفه منذ التسعينات، والذي قسم الضفة الغربية ما بين مناطق تخضع ربما لرقابة إسرائيلية ومناطق هي تخضع للسلطة الفلسطينية. فكيف تؤثر هذه الوتيرة من العنف والانتهاكات المتصاعدة على أوسلو؟
1: هذا لم يعد قائما على الإطلاق، ليس هناك ألف ولا باء ولا جيم، يعني لم يعد من أوسلو سوى التنسيق الأمني إن حصل أصلا. لكن لماذا الآن؟ لأنه سموتريتش وبن غفير اللي هم وزيرين في الحكومة هم عمليا مستعجلين جدا، لأنه ممكن لا يكونوا في الحكومة القادمة، وبالتالي هم يقودوا ثورة كما يسمونها، ثورة في الاستيطان، ثورة لتغيير الدي ان اي للضفة الغربية المحتلة من خلال تعزيز الاستيطان وتكثيفه وتقطيع الضفة الغربية بالحواجز والشوارع الالتفافية، وأيضا إفقار الفلسطينيين من خلال سحب مصادرة ثرواتهم ومقدراتهم بكل أنواعها، وبالإضافة لتهجيرهم. إذن بالتالي التوقيت هو لأنه هذه الحكومة تغادر، الوزيرين اللي يقودوا هذه العملية الاستيطانية قد لا يعود إلى الحكومة من جديد، وأيضا لأنه في انتخابات، يعني هم يريدوا أن يسجلوا أيضا رصيد انتخابي، ولكن فضلا عن الرصيد الانتخابي هذا جزء من رؤيتهم السياسية والأمنية والعقائدية لشكل الضفة الغربية المحتلة، لأنه هي أرض التوراة كما يقولون. إذن بالتالي التوقيت هنا مهم للانتخابات لإنجاز ما يسمونه ثورة الاستيطان، وأيضا لتدمير كل ما تم البناء عليه من قبل الحكومات السابقة، وأيضا وربما الأكثر أهمية من كل ذلك إخضاع الشعب الفلسطيني.

0: واستسلامه وتهجيره.
1: نعم، ذكرت لي التوقيت مهم، وذلك لأهداف انتخابية ربما في المقام الأول، لكن نرى تعاملا الآن مركزا مع الضفة الغربية، ربما يسير ويجير تجير هذه الحكومة اليمنية المتطرفة العامل الأيديولوجي والديني المتطرف في الضفة الغربية أكثر مما تسيره في غزة. كيف نستطيع أن نفهم تعامل الاحتلال الإسرائيلي مع الضفة الغربية وتسيير بعض الأدوات المخصصة لها في ظل ربما عدم قدرة هذه الحكومة على السيطرة الكاملة على قطاع غزة؟ تعرف بأن قطاع غزة يحكمه الآن مجلس الأمن والسلم، يعني برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بانضمام عدة دول، وربما ذلك قطع نوعا ما الطريق نوعا ما على هذه الحكومة لابتلاع غزة، ربما هي الآن تسعى لابتلاع الضفة.
0: تماما تماما سيدتي، اتفق معك تماما. الضفه الغربيه بالنسبه لهم هي مكافاه لما جرى في غزه. الضفه الغربيه هي ما تسميه مسرح التوراه، المدن الاكثر قدسيه بالنسبه لهم وحسب توراتهم هو في الضفه الغربيه المحتله. نتحدث عن الخليل والقدس ونابلس وريحة، هذه بالنسبه لهم يعني وهي مسرح لاحداث التوراه. الأهم من كل ذلك هو أنه الضفة الغربية المحتلة لصيقة بالكيان الإسرائيلي، لصيقة جدا. إحنا يعني قريبين جدا جدا من الشاطئ. الضفة الغربية هي عمليا في قلب الكيان الإسرائيلي بحدود 48، بالتالي إحنا بنأثر أكثر بكثير. بالتالي الاستيطان في الضفة الغربية يحقق بعد الأيديولوجي الديني، ويحقق أيضا بعد أمني كما يقول الإسرائيليون، وأيضا عمليا الخطر الاستراتيجي هو من الضفة الغربية المحتلة. لهذا السبب أنت ترين أنه إسرائيل حولت يعني ما فعلته بقطاع غزة إلى أنه تقطف بالضفة الغربية المحتلة. الضفة الغربية المحتلة ليس فيها بنية عسكرية ولا قوات عسكرية، هي عمليا تبحث عن نصر بارد. هي تريد أنه تثبت، وطبعا والأهم من كل ذلك أنه أيضا لا تريد أن تعطي الفلسطينيين دولة، لا تريد أن تعطيهم حتى حدود الدنيا من الحقوق الأساسية زي حق الحركة. نحن عندنا ألف حاجز يعني يمنعنا حقيقة من الحركة سيدتي. لهذا السبب نعم هذه الحكومة متعجلة وترغب أن تثبت ما تفعله، بمعنى أنه ما تفعله الآن في الضفة الغربية المحتلة تريد أن تحافظ عليه حتى مع الحكومات القادمة، إذا هذه الحكومة لم تفز بالانتخابات.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز المتوسط للدراسات الإقليمية من رام الله.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: المفاوضات فصل من فصول الحرب، سعاد المعجل، عميد الرهائن، غسان شربل، الضفة وخطة الحسم وموعد الانتفاضة الثالثة، رجا طلب، وقفة مع الصحافة البريطانية، جمال شاهين. نبدأ جولتنا من صحيفة القبس الكويتية، والتي قالت فيها الكاتبة سعاد المعجل: أمريكا تشن ضربات على إيران، والنظام الإيراني يقصف دول الخليج، ثم تلجأ الأطراف إلى طاولة المفاوضات ليعود بعدها القصف. يتكرر المشهد في لبنان، يتواجه حزب الله والكيان الصهيوني، يقتل ويهجر، وتدمر مبان وبيوت ومنشآت، ثم يذهب المتحاربون إلى إيطاليا ويجلسون إلى طاولة المفاوضات. وكتبت تحت عنوان: المفاوضات فصل من فصول الحرب.
2: كل ذلك يحدث والعالم وشعوب الدول المستهدفة تتابع المفاوضات والنزاعات العسكرية، يستدرجها الأمل في مخرج ما، وينهكها الانتظار والترقب والشك في جدوى أن يكون هنالك أساسا مخرج من هذه الحروب. غالبا ما تشكل المفاوضات فصلا من فصول الحروب. حدث ذلك

0: تكرر منذ الحرب العالمية الثانية، حيث لم تكن القوة وحدها هي الحاسمة، وإنما أعقبتها أو تزامنت معها مفاوضات عديدة لوقف إطلاق نار.
1: وخلصت الكاتبة إلى أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت منهكة بفعل الحروب المتواصلة التي أثقلت كاهل شعوبها وجعلتهم يتأرجحون بين أمل أن تخلق المفاوضات واقعا جديدا وبين يأس من أن تستمر الحرب والأذى. تصحو هذه الشعوب كل يوم مع خبر مفاوضات جارية تفتح طاقة أمل بانفراجة قادمة ليخيم اليأس من بعدها إثر انطلاق الصواريخ والمسيرات والقصف وصافرات الإنذار من جديد. وأضافت:
0: المفاوضات لا تعني إذن نهاية للحرب، بل هي جزء من مسارها، ويبقى السلام الحقيقي في إنهاء أسباب النزاع الأساسية والتي يأتي على رأسها في حالة النزاع في الشرق الأوسط قضية الصراع العربي الإسرائيلي والتنافس على منطقة حباها الله كل شيء، ثروات وموقعا استراتيجيا وممرات مائية، فتحولت إلى ساحة تتقاطع فيها وتتنافس حولها مصالح وحروب ونزاعات ودول.
1: في صحيفة الشرق الأوسط السعودية قال الكاتب غسان شربل: لدينا جزء محتل من أرضنا، إنه رهينة في يد الجيش الإسرائيلي، إن السلطة اللبنانية تحاول إنقاذ رهينة اسمها جنوب الليطاني، ومن دون عودة الجنوب رهينة لنفوذ إيران والحرس الثوري. لهذا كان خيار الرهان على دور الولايات المتحدة لتحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي وتخليص لبنان من وضع الرهينة في البرنامج الإقليمي الإيراني، وكتب تحت عنوان عميد الرهائن:
0: إن المنطقة وربما العالم أمام أزمة رهائن غير مسبوقة. إننا نتحدث عن مضيق هرمز، إن إغلاق المضيق وضع العالم أمام أكلاف تحول الاقتصاد العالمي رهينة تطالب إيران بتقاضي ثمن مقابل الإفراج عنها، تطالب بتحويل المضيق ورقة دائمة في يدها تمسك عبرها بخناق هذا الخط الذي تتدفق عبره الطاقة والسلع.
1: وخلص الكاتب إلى أن إبقاء هرمز في وضع الرهينة يعني الجميع، إنه يؤثر على أسعار الوقود التي ترفع أسعار كل السلع الأخرى حين ترتفع، وتلويح الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب يهدد بإضافة رهينة أخرى لا تستطيع دول المنطقة التعايش مع وقوعها في الأسر. وأضاف:
0: أزمة رهائن فظيعة، يمكن أن تكون الرهينة فردا أو مدينة أو خريطة تعتقلها الميليشيات أو تطوقها، والقصة لا تقتصر على الشرق الأوسط. أوروبا التي توهمت بأنها طوت صفحة الرهائن والتلاعب بالحدود تجد نفسها أمام وضع شائك منذ 5 سنوات. أزمة رهيبة كشفت عجز القانون الدولي وأكاذيب عبارة حسن الجوار. الأمم المتحدة عاجزة عن المساهمة في إطلاق الرهائن من غزة المثخنة إلى مضيق هرمز عميد الرهائن في العالم الجديد والمخيف.
1: في صحيفة الرأي الأردنية قال الكاتب رجا طلب: ما شهدته بلدة تل جنوب غرب نابلس وما أعقبها من مواجهات في محافظة الخليل لا يمكن قراءته باعتباره سلسلة أحداث أمنية متفرقة، بل بوصفه مؤشرا على انتقال الضفة الغربية إلى مرحلة أكثر خطورة، وكتب تحت عنوان الضفة وخطة الحسم وموعد الانتفاضة الثالثة:
0: التصعيد المتزامن من جانب المستوطنين وجيش الاحتلال يوحي بأن إسرائيل لا تدير أزمة طارئة، بل تتحرك ضمن رؤية سياسية وأمنية تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع في الضفة الغربية ليكون أكثر اشتعالا. ويفسر ذلك نظرية الدولة الاستيطانية، والتي ترى أن المشروع الاستيطاني لا يكتفي بالسيطرة على الأرض، بل يسعى إلى إعادة هندسة الجغرافيا والديمغرافيا بما يضمن تفوقه على المدى الطويل.
1: وخلص الكاتب إلى أن توسيع المستوطنات وحماية البؤر الاستيطانية وزيادة الضغط على الشعب الفلسطيني يصبح جزءا من مشروع سياسي يتجاوز الاعتبارات الأمنية المباشرة. وهنا تظهر أفكار وزير المالية الإسرائيلي المعروفة إعلاميا باسم خطة الحسم، التي تقوم على تكريس السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان والإجهاز التام على إمكانية قيام دولة فلسطينية. وأضاف:
0: تدرك إسرائيل أن الضفة الغربية تمثل عمقا أمنيا بالغ الحساسية.

ولذلك تسعى إلى فرض معادلة ردع تمنع تشكل بنية مقاومة واسعة فيها، لكن التاريخ يبين أن الإفراط في استخدام القوة قد يحقق نتائج معاكسة، إذ يؤدي أحيانا إلى توسيع دائرة المقاومة بدلا من احتوائها.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف البريطانية الصادرة اليوم والزميل جمال شاهين.
1: أكثر من 800 شخص يسرقون الوقود يوميا من محطات التعبئة في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، وذلك بحسب البيانات الصادرة من هيئة ترخيص السائقين والمركبات، بحسب ما أكدته صحيفة ديلي ستار بعد ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير وزيادة تكاليف المعيشة بسبب الحرب في الشرق الأوسط واستمرار إغلاق مضيق هورمز. ومن الديلي ستار إلى صحيفة الفاينانشال تايمز، والتي أكدت أن كبرى شركات الصناعات الدفاعية في العالم سجلت أعلى مستوى على الإطلاق من الاستثمارات في الشركات الناشئة المتخصصة في التقنيات العسكرية، في ظل تنامي الاهتمام العالمي بتطوير الصناعات الدفاعية وإعلان العديد من الدول الأوروبية عن زيادة الإنفاق العسكري. وهو ما أكد عليه وزير الدفاع البريطاني الجديد ويز ستريتنينج من أن المملكة المتحدة ستزيد من الإنفاق العسكري، متعهدا بالاستقالة من منصبه إذا لم ترفع حكومة حزب العمال الإنفاق العسكري في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة بشأن ميزانية الدفاع الجديدة. كما تركز العديد من الصحف البريطانية ومن بينها الجارديان على تطورات الأوضاع في الحرب في الشرق الأوسط وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الحرب لإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية. ومن الحرب في الشرق الأوسط إلى الحرائق التي تشهدها فرنسا وكذلك أسبانيا، حيث أكدت صحيفة التايمز أن السلطات المحلية طالبت العديد من السائحين بالابتعاد عن الحرائق، كما أجلت مئات الآلاف من بيوتهم تخوفا من الحرائق التي تشهدها المنطقة بشكل غير مسبوق. فيما تحذر العديد من الصحف من أن الحرائق وارتفاع درجات الحرارة تعد أحد أهم العوامل التي ستشهدها المنطقة الأوروبية بسبب التغيرات المناخية. جمال شاهين، إذاعة دولة الكويت، لندن.

ما زلتم تستمعون إلى حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت. يستقبل رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام اليوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قاعدة بحرية بريطانية، في زيارة ينتظر أن يجدد خلالها التأكيد على دعم بريطانيا الثابت لأوكرانيا، ليكون الرئيس الأوكراني أول ضيف دولي لزعيم حزب العمال البريطاني منذ تسلمه منصبه الجديد. جاء ذلك في وقت رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجيه أي إشارة إلى تهدئة الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو ستواصل تخصيص موارد كبيرة لتحقيق أهدافها العسكرية. إذن يتواصل التصعيد بين أوكرانيا وروسيا من خلال الهجمات والمسيرات واستهداف مواقع، ربما قد يكون بعضها خاص بالطاقة بعضها بالبنية التحتية، حيث أثرت هجمات متبادلة بين الجانبين عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 24 آخرين، في وقت يحط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن اليوم الاثنين في أول زيارة لضيف دولي إلى لندن بعد تولي أندي بيرنام رئاسة الوزراء. ويلتقي رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام زيلينسكي اليوم في أول لقاء دبلوماسي له مع زعيم أجنبي منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من أنقرة

0: السيد طه عودة الكاتب والمحلل السياسي، أهلا وسهلا بكم. أول لقاء دبلوماسي لأندي برنام رئيس الوزراء البريطاني مع زعيم أجنبي، ما نوعية هذا اللقاء وما هو المنتظر منه خاصة في ظل سعي أوكرانيا لتحصيل مزيد وتجديد للدعم البريطاني؟
1: نعم، يعني كما تعلمين يعني بريطانيا هي دعمت بشكل قوي خلال الفترة الماضية أوكرانيا، وخاصة فيما يتعلق كان بالدعم يعني معنوي وحتى عسكري، في ظل يعني كان هناك حالة من التملل تبعناه على مدى العام الماضي لدى الدول الأوروبية. تتذكرين حتى يعني بريطانيا في الاجتماعات التي كانت عقدت في إسطنبول في تعلق المفاوضات الروسية الأوكرانية، هي كانت تركز بشكل كبير على ضرورة أن تكون مصالح أوكرانيا ومكاسب أوكرانيا هي في المقدمة، بالإضافة إلى الدول الأوروبية. أنا بتصور أعتقد هذا اللقاء يأتي في هذا الإطار، استمرار الدعم البريطاني لأوكرانيا، وخاصة في ظل نحن حاليا أمام حرب دخلت مرحلة خطيرة للغاية، ممكن أن نقول حرب استنزاف ما بين البلدين في ظل هناك التصعيد الميداني المتواصل، على الرغم من هناك نلاحظ هناك محاولات أو تحركات دبلوماسية، لكن بين قوسين يمكن نقول حذرة لإحياء مسار التفاوض.
0: نعم، بما أنك ذكرت لي بأن بريطانيا من أكبر الداعمين لأوكرانيا، هي قدمت لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022 قدمت 25 مليار جنيه استرليني، وأيضا في هذه الزيارة من المنتظر أن تعلن عن مشاركة أوكرانيا في الملكية الفكرية لنظام تشويش إلكتروني بريطاني جديد يوصف بأنه قادر على تعقيد مهمة الدفاعات الجوية الروسية في رصد وتحديد أهداف الطائرات المسيرة. إلى أي مدى تهتم أوكرانيا بمثل هذا النظام للتشويش الإلكتروني؟
1: واضح جدا يعني هناك الحرب انتقلت إلى مرحلة جديدة، مرحلة تختلف عن الحرب التي تبعناها على مدى الأعوام الأولى. تتذكرين كانت الحرب هي على الجبهات وفي متعلق بالجنود، اليوم نتحدث عن حرب تكنولوجيا، حرب مسيرات، حرب استخباراتية. أيضا خلال الفترة الأخيرة الماضية كان واضح في ظل إن كان هناك التقدم أو الاستهداف عفوا الأوكراني للعمق الروسي، هو لم يأتي من فراغ ولكن بدعم إن كان من دول أوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية التي نوعا ما كانت هناك تتحفظ على بعض النقاط المتعلقة بالسلاح البعيدة المدى، ولكنها مدت أوكرانيا بمعلومات استخباراتية. أيضا الدول الأوروبية بمقدمتها بريطانيا يعني هي وقفت وما زالت تقف بجانب أوكرانيا في ظل كما أشارت لك حرب غير معروفة أو واضحة المعالم فيما يتعلق باستمرارها والتصعيد الميداني المتواصل على كل الجبهات، وخاصة في ظل هناك يعني موجة جديدة نتابعها من الصواريخ والطائرات المسيرة إن كانت من قبل أوكرانيا أو حتى من قبل روسيا في الداخل الأوكراني.
0: نعم، نحن نتحدث الآن عن انتقال السلطة إلى حكومة حزب العمال من خلال أندي برنام، كل ذلك ألا يؤثر نوعا ما على الدعم أو نوعيته أو حتى حجمه لأوكرانيا، خاصة بأن برنام ومن خلال يعني من خلال فترة ترشحه كان دائما ما يعد بمواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، فكيف نقرأ هذه الوعود وتجليها على أرض الواقع الآن من خلال انتظار الإعلان عن أجهزة التشويش الإلكتروني؟
1: يعني أنا أتصور أعتقد يعني بشكل عام يعني حتى يعني بريطانيا هي لم تتخلى عن دعم أوكرانيا، وخاصة بناء يمكن أن نقول استراتيجية أوروبية واضحة بشكل كبير، أي تخلي عن هذا الدعم وخاصة في مقدمة حدثك بريطانيا هو رجوح الكفة لصالح روسيا، وهذا ما ترفضها الدول الأوروبية. الدول الأوروبية ترى في حال كانت هناك حل أو مفاوضات ولكن ألا تكون على حساب أوكرانيا وألا تكون هي لمصلحة روسيا، ممكن أن تفتح شهية بوتين حتى لو انتهت هذه الحرب، حتى لو تم هناك فتح أو تصل إلى اتفاق، ممكن بعد سنوات يعني تنشب حرب أخرى. تتذكرين في 2015 جزيرة القرم، يعني بعد سنوات نلاحظ أن

0: بوتين يصعد وبشكل كبير ويدخل حرب إلى حتى هذه اللحظة لا يعرف أحد متى سوف تنتهي.
1: نعم، هذه الجهود البريطانية أيضا ليست بمفردها، لندن وبرلين دائما ما تتعاون.

0: يعني خاصة فيما يتعلق بالدعم البريطاني وحتى الدعم الروس عفوا الألماني، هو كان واضح بشكل كبير حتى في الأسلحة، يعني كانت أسلحة وحتى بالدعم المالي. لكن يعني كان هناك تصريحات لافتة يعني قبل يعني جديدة تابعناها خلال ساعات الأخيرة الماضية من قبل بوتين، يعني هو عندما يعني تحدث بأن يعني أوكرانيا سوف تخسر الأجزاء الغربية من أراضيها إذا استمرت يعني في هذه الحرب، وهي رسالة أيضا يعني في للدول التي تدعم أوكرانيا توجه لها دعم. هنا المقصود ممكن أن نقول أوكرانيا عفوا بريطانيا وأيضا ألمانيا. لذا أعتقد هناك حالة من يعني سياسة الحذر تتبعها هذه الدول، ولكن هذا لا يعني بأنها هي متوقفة، ولكن تستمر بشكل كبير لدعم أوكرانيا لصالح بالدرجة الأولى مصالح هذه الدول بالدرجة الأولى، وخوفا من هناك مغبة يعني خطوات يقدم عليها بوتين خلال المرحلة القادمة، وأيضا لصالح أوكرانيا التي هي دعمتها منذ اليوم الأول.
1: شكرا لكم السيد طه عود الكاتب المحلل السياسي من أنقرة.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: في تحد جديد للضغوط الدولية الرامية إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، جددت كوريا الشمالية تمسكها بترسانتها النووية، مؤكدة أن تطوير قدراتها العسكرية يمثل خطا أحمر لحماية سيادتها ومواجهة ما تصفه بالتهديدات الخارجية.
3: أكدت كوريا الشمالية اليوم تمسكها بمواصلة تطوير قدراتها النووية، مشددة على أن ترسانتها تمثل الدرع النهائي لحماية سيادتها وأمنها. في تحد جديد للدعوات الدولية إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن بيونغ يانغ ستواصل رفع مستوى قدراتها النووية رافضة أي دعوات للتخلي عن أسلحتها النووية. وانتقدت بيونغ يانغ دعوة وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا أسيان إلى الإزالة الكاملة للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، معتبرة أن هذا الموقف يعكس نهجا عدائيا تجاهها. وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه كوريا الشمالية تطوير برامجها النووية والصاروخية وسط دعوات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان لاستئناف المسار الدبلوماسي للحد من التهديدات النووية. وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية واسعة بسبب برامجها النووية والصاروخية، فيما تؤكد بيونغ يانغ أن تطوير هذه القدرات يأتي في إطار حماية أمنها وردع ما تصفه بالتهديدات الخارجية.

تقترب ساعتنا من الثانية ظهرا في استديو الأخبار من إذاعة دولة الكويت، وسنواثيكم بعد ثوان بموجز الأنباء. واشنطن وطهران تتبادلان الرسائل ومفاوضات غير مباشرة لإعادة فتح مضيق هرمز. الجيش اللبناني يندد باعتداءات جيش الاحتلال ويقول إنها تعيق استكمال انتشاره في الجنوب. وزير الدفاع اليمني يقول إن قواته ماضية في التصدي لميليشيا الحوثي واستعادة الدولة. رئيس وزراء بريطانيا يدين هجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر. ممثل مجلس السلام في غزة يقول إن نشر القوة الدولية في غزة يساهم بتمكين إدارة انتقالية فلسطينية فعالة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية. الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على مدن وطرق استراتيجية في ولاية شمال كردفان، ورئيس وزراء السودان يقول إنه انتصار تاريخي. روسيا ترحب بإعلان واشنطن استعدادها للمساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا، لكنها تنتقد استمرار تزويد أوكرانيا بأسلحة أمريكية. كوريا الشمالية

0: تؤكد أنها ستطور قدراتها النووية بلا توقف، وترفض الدعوات إلى التخلي عن أسلحتها النووية. إجلاء عشرات الآلاف جراء الحرائق المستعرة في إسبانيا وفرنسا. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان والمخرج مشعل البريدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حدث وتعليق.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهراً على أثير إذاعة دولة الكويت.
4: أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج استراحة الظهيرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت. هذا البرنامج الذي يأتيكم من الأحد وحتى الخميس من الساعة الثانية وحتى الثالثة مساء وعلى الهواء مباشرة، نتحدث في هذا البرنامج عن الكثير من الموضوعات ونقدم لكم آخر الأخبار والمعلومات، ونستضيف الكثير من الضيوف سواء عبر الهاتف أو من خلال الاستضافة في استديوهات إذاعة دولة الكويت. ودائما وأبدا نوجه التحية لكم أعزائي المستمعين، وكذلك للأبطال في الصفوف الأمامية في وزارة الدفاع والداخلية، الحرس الوطني، قوة الإطفاء العام، وجميع العاملين في وزارات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، والذين أمانة يعني يواصلون الليل بالنهار وعلى مدار أيام الأسبوع كاملة وعلى مدار 24 ساعة أيضا من أجل خدمة المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة. أيضا بالمقابل أعزائي المستمعين، نعيش في هذه الأيام الأجواء الصيفية الحارة وأيضا فترات الغبار من هنا وهناك، لذلك دائما وأبدا نوصي ومن خلال وزارة الداخلية وأيضا قوة الإطفاء العام وفي وزارة الإعلام من خلال الإرشادات التي نقدمها لكم أعزائي المستمعين، الاهتمام بصحتكم وكذلك الانتباه إلى الصيانة الدورية للمركبات الخاصة بكم، إطارات السيارات، الزيت، المحركات، غيرها من الأمور التي تساعد في عدم عطل مركباتكم وعدم إشغال السلطات أيضا بذلك، وقد تعرضون حياتكم للخطر. أيضا بالمقابل أعزائي المستمعين، دائما ننوه على مسألة الترشيد، ترشيد الاستهلاك في المسألة الكهربائية، ارتفاع الأحمال الكهربائية في فترة الصيف وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، لذلك دائما وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تقوم بإرسال البيانات والمعلومات لكم وتطلب التعاون من خلالكم كمواطنين ومقيمين على هذه الأرض الطيبة في تخفيف الأعباء على الأحمال الكهربائية. يعني هناك بعض الغرف أو بعض الأماكن في المنزل لا يوجد بها أحد ولا يستخدمها أحد، يرجى التأكد من إطفاء جميع الأجهزة الكهربائية فيها، أيضا تخفيف من درجات التكييف فيها، وذلك في مسألة التوفير الكهربائي، وهذا أيضا يصب في صالحكم في النهاية في مسألة التعرفة الكهربائية. أيضا بالمقابل نتمنى من أولياء الأمور من الآباء والأمهات والأسر الانتباه إلى أبنائهم في فترة العطلة الصيفية. الكل يعرف أن هذه الفترة تكثر فيها مسألة السهر و يعني بعض الأمور الأخرى الترفيهية من خلال الفيديو جيم أو الانتباه على الأجهزة الذكية، لذلك دائما نقول يعني نرجو إشغال الأبناء في النوادي الصيفية، تنمية المهارات الرياضية، المواهب الخاصة بهم، يعني الكل وموهبته، وبالتالي هذه تنمي من قدراتهم إن شاء الله، لأن البعض قد يعكف على الأجهزة الذكية وأيضا لها مخاطر كثيرة سواء على الشخصية وسواء على الصحة الجسمية أيضا. أيضا، لأن البعض طول ما هو عاكف عليها دائما على قولتهم الوجبات السريعة وأيضا الشوكولاتة والكاكاو والحلويات وهذه الأمور اللي تزيد من وزن الأبناء وتؤدي إلى السمنة. فبالتالي نتمنى الانتباه إلى هذه المسألة من جميع الأسر وأولياء الأمور لما فيه مصلحة أبنائكم. بالمقابل نتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع، وأنتم إن شاء الله على قدر عالي من المسؤولية، خصوصا فيما يتعلق بنشر وتبادل المعلومات والبيانات التي تأتي من هنا وهناك. دائما نقول أن هناك جهات رسمية في الدولة تقوم أمانة يعني بإرسال المعلومات لكم من خلال المتحدثين الرسميين لهذه الجهات ومن المصادر الرسمية. لا تلتفتوا إلى المعلومات والشائعات التي تأتي من هنا وهناك، قد يكون الغرض منها أمانة عفوي وسبق صحفي، والبعض قد يكون لا والله إن الغرض يعني فيه نوع من تضليل الرأي العام أو إثارة البلابل هنا وهناك، خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة. مستمعين الكرام، مع بداية هذه الحلقة لكم أجمل التحايا من أسرة البرنامج، في التقديم الزميلة شهد الخميس ومحدثكم أحمد شاكر الشمري، في الإعداد بشاير العيد حوراء درويش، في التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، في الهندسة الإذاعية نور العيسى، في التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري، وهذه أجمل وأطيب وأرق التحايا من الإخراج سعود الحربي.

0: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.
1: أعزائي المستمعين، ومن فقراتنا في برنامج استراحة الظهيرة أخبار الديرة. في الخبر الأول، بحثت المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف المهندسة رباب العصيمي مع سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى دولة الكويت سيد طارق حسين سبل تعزيز التعاون في الملفات المتعلقة بالعمالة البنغلاديشية وتطوير آليات العمل بما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين. كما التقت العصيمي سفير مملكة بوتان لدى دولة الكويت بوب دورجي، حيث تناول اللقاء آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بتنظيم سوق العمل بما يعزز أوجه التعاون ويخدم المصالح المشتركة بين دولة الكويت ومملكة بوتان. وفي خبرنا الثاني، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش ممثلة بهيئة الإدارة والقوى البشرية فتح باب التطوع بشرف الخدمة العسكرية لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة وما يعادلها، إضافة إلى الحاصلين على شهادة الصف الحادي عشر وما دون. وأوضحت رئاسة الأركان في بيان صحفي أن التسجيل سيتم إلكترونيا عبر موقع وزارة الدفاع فرع تجنيد المتطوعين، وذلك خلال الفترة من يوم غد الثلاثاء الموافق 28 من يوليو الجاري وحتى 18 من أغسطس المقبل، داعية الراغبين في الالتحاق إلى استكمال إجراءات التسجيل خلال المدة المحددة. وفي خبرنا الثالث، أعلنت وزارة العدل أن التعديلات التشريعية الجديدة على قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان تهدف إلى تعزيز استقلال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتطوير إطارها القانونية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ومبادئ باريس. وأوضحت الوزارة أن التعديلات تضمنت تغيير مسمى الديوان إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مع تأكيد استقلالها الإداري والمالي وإعادة تنظيم مجلس إدارتها وتعزيز صلاحياتها وضماناتها القانونية بما يمكنها من أداء دورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بكفاءة واستقلالية.

0: حقق منتخب الكويت لكرة اليد للشباب المركز الخامس في البطولة الآسيوية 19 المؤهلة لكأس العالم 2027 بعد فوزه على منتخب الصين تايبي بنتيجة 30-29 في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس. وشهد اللقاء عودة قوية للأزرق بعد تأخره في الشوط الأول، فيما توج لاعب المنتخب سالم المحمود بجائزة أفضل لاعب في المباراة تقديرا لأدائه المميز ومساهمته في تحقيق الفوز.
1: خلكم على الموعد مع استراحة الظهيرة يوميا من الأحد للخميس.
2: استراحة الظهيرة.
3: استراحة الظهيرة. في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي، وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
4: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
3: وفي الكويت حلو نشجع السياحة الداخلية.
5: شاهد قلتي كلمة وايد حلوة بأن أسأل أهل الاختصاص. إحنا نقول يوم أسأل أعضاء هيئة التدريس وتلقاهم موجودين في المعارض وما شاء الله على الرغم من شغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة، لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
3: الحمد لله إحنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
1: من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة على 89.5 FM.
6: أطلقت جمعية الروضة وحولي التعاونية خدمة فواتيرك بموبايلك عبر منصة وتطبيق فواتيري لتوفير الفواتير رقمياً لجميع المتسوقين في كافة الأفرع بلا حاجة للاحتفاظ بالفواتير الورقية، مما يعزز الشفافية ويسهل حفظ ومتابعة المصروفات إلكترونياً. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع السيد عمر الأنصاري نائب رئيس جمعية الروضة وحولي التعاونية.
7: طبعا اليوم لا شك في جمعية الروضة التعاونية أخذنا على عاتقنا كمجلس إدارة أنها نطور خدمات إلكترونية بكافة يعني خدماتها. الجانب الإلكتروني هو أولوية بالنسبة لنا، لذلك بلشنا في أبليكيشن الروضة وبلشنا اليوم في كثير من الحملات والمبادرات إلى أن وصلنا اليوم إلى فاتورة بتلفونك. إحنا عندنا مشكلة، ومشكلة يعني من سنوات الناس تعاني منها، تضيع الفاتورة، تجمع الفواتير الورقية سواء ببوكك بجنطتك بأي إن كان، تبي تبدل، تبي تشوف الأسعار، تبي تقارن أسعار، تبي تشوف أي هو أحسن أسعار الجمعيات التعاونية ولا مثلا بالأسواق الموازية. هذا كله يعطي سهولة ويعطي شفافية ويعطي حتى اليوم أمان لنقول المستهلك. لذلك لما احنا اليوم احنا نطور خدمات بالطريقه هذه راح نقدر احنا اليوم ان كل الامر يكون سهل وكله بتلفونك. الخطوه ما كانت سهله، لكن لما تكون عندك منهجيه كامله في التحول الرقمي للجمعيه التعاونيه تبدا من خلال كادر وظيفي في الجمعيه الى اداره متميزه، الى مجلس اداره يؤمن في مساله التحول الرقمي، الى ان نوصل لمرحله خدمات الكترونيه متنوعه، إلى أن وصلنا للنقطة هذه اللي هي الفاتورة بالتلفون. العملية في جمعية الروضة طبعا مطبقة في سوق الروضة المركزي وكذلك في أسواق حولي، لوازم العائلة، مباركية الروضة، كافيه الروضة، كل هذه الخدمات بطريقة جدا بسيطة، أنك تروح عند الكاشير تسوي سكان على QR كود، يتم ربط رقم الصندوق بالسيستم نفسه، بالتالي راح تشوف فواتيرك اللي من خليت QR كود فيها إلى بقية العمليات عندك في التلفون. غير مسألة الاسترجاع هم بتكون من خلال فواتير إلكترونية. نحن نعزز مسألة أن الجماعة حرصوا على مسألة فواتير إلكترونية، لأن بالنهاية هي اللي هتستمر معنا في خطوات القادمة. طبعا الفاتورة الافتراضية موجودة على كل حال، لكن هذه خدمة إضافية احنا قاعد نقدمها لمن يرغب. احنا اليوم بالعصر هذا صار التحول الرقمي والأبليكيشنات والأب ستور والابليكيشن وصيانه ابليكيشن، وتشوف كل ابليكيشن تسوي في له ابديت، في له صيانه، في له شغل. اغلب الجمعيات يعني عندهم شركات يتعاقدون معهم، احنا في جمعيه الروضه عندنا موظفين مختصين في الابليكيشنات، يعني هذا دراستهم، هذا شغلهم، هذا عملهم انه يسوي الابليكيشن. لذلك احنا في جمعيه الروضه يعني ممكن نقول ان هالشيء احنا متميزين فيه ونسعى ان نطور خدماتنا بما هو يعني افضل وافضل، ما قاعد نوقف. الامر يحتاج جهد، يحتاج عمل، يحتاج كذلك مميزات من قبل الجمعيه لهذا الامر. اليوم لانها لغه العصر الابلكيشنات وجانب التحول الرقمي، بالتالي يحتاج ان احنا فعلا نهتم بالمزايا الوظيفيه للفئه هذه المختصه في الابلكيشنات تكون في الجمعيات التعاونيه. فانا اعتقد المرحله القادمه تتطلب ان يعني القطاع التعاوني يضع هذا الامر بعين الاعتبار. احنا في جمعيه رضا مبلشين فيه، واكيد الخدمات الرقميه تسهل للجمعيه وتسهل للمستهلك وتسهل للجميع، حتى للشركات العمل داخل القطاع التعاوني. باختصار هما طريقتين، انا بركز على الطريقه الاولى، تسوي داونلود لابلكيشن فواتيري وبعدها تروح عند اقرب كاشير تاخذ الكيو ار كود. احنا مدربين الستاف عندنا على التعامل مع هذا الامر، يكون من خلال شرح موجز. ما عليك سواء تروح عند الكاشير وتسوي سكان على كيو ار كود، ان كان كافيه الروضة، ان كان سوق الروضة، مباركيت الروضة، ولا اي فرع من افرع جمعيه الروضة التعاونية.
6: من اهم مميزات هذه الخدمه الجديده الغاء الورقه وحفظ جميع الفواتير بشكل الكتروني وامن، كذلك الشفافية وسهولة المتابعة فتتبع المشتريات بدقة وسهولة عبر الهاتف، وأخيراً شمولية الأفرع متوفرة في كافة فروع وأسواق جمعية الروضة وحولي التعاونية.
0: مستمعينا الكرام، مستمرين وإياكم في برنامج استراحة الظهيرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وباسمكم وباسم طاقم العمل نرحب بضيفنا في الاستديو خبير الأرصاد الجوية الأستاذ جمال إبراهيم. يا هلا ويا مرحبا فيك أستاذ.
8: هلا والله، حياكم الله، حيا الله جميع مستمعين إذاعة الكويت.
0: ساعة المباركة أستاذ جمال إبراهيم. قبل ما ندخل في أسئلتنا على قولتهم منقوص في المجال الأرصاد الجوية، نبي بالنسبة لليومين اللي احنا فيهم حاليا أو الثلاث أيام المقبلة بما فيهم اليوم، تقول لنا عن الأرصاد الجوية، أخبار، رطوبة، شو الوضع؟
8: جو هاليومين أو هالثلاث أربعة أيام جو شديد الحرارة، معظم العالم تقول 50 و51 حرارة. في شغلة أهم الحرارة هي الرطوبة النسبية.
0: نعم،
8: جونا شديد الحرارة وشديد الجفاف، الرطوبة نسبية جدا جدا جافة، فلذلك ننصح بالكثرة من شرب السوائل وخاصة الماء. يعني درجات العظمى تتراوح الأربعة أيام من 46 إلى 48 وقد تصل إلى 49. باشر الهواء راح يكون شمالي، فيها احتمال صغير غبار في المناطق الصحراوية، عقب تتحول من شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، بعدين تكون متقلبة الاتجاه يوم الخميس، ترتفع معها شوية الرطوبة النسبية على المناطق الساحلية، ويوم الجمعة إن شاء الله راح يكون الهواء كوس، سرعة الرياح من 10 إلى 35 كوس، يعني رياح جنوبية شرقية قادمة من البحر، ارتفاع في الرطوبة النسبية خاصة على المناطق الساحلية، والحرارة عظمى 46 والصغرى 32.
0: نعم أستاذ جمال إبراهيم، بما أنك خبير في الأرصاد الجوية، نسمع الكثير من المسميات في هذه الفترات. من ضمن هالمسميات يقولون إحنا حاليا في جدحة القيظ ودخلنا في جمرة القيظ. بالنسبة لهالمسميات لك تعليق عليها في مجال الأرصاد الجوية، ولا هي مسميات شائعة وسائدة عرفا؟ يعني
8: هي مسميات غير توها شائعة عرفا، أنا يعني صار لي أقل من 10 سنين أسمع بهالمصطلحات.
0: نعم،
8: وهذه مصطلحات غير علمية. عفوا، واللي طلع واللي ألف المصطلح هذا جمرة القيظ ما له شغل بالأرصاد الجوية نهائيا.
0: نعم، صحة وعافية.
8: فللأسف هنا عندنا بالكويت خاصة عقب انتشار السوشيال ميديا،
0: نعم،
8: قام يطلعون ناس ما لهم شغل بالأرصاد نهائيا.
0: جميل، يعني احنا ممكن نتكلم في هالمسألة عن الموضوع هذا، يعني موضوع المسميات، وأكيد يعني ترتيب بعض الأحداث بنسمع على قولتهم من خبراء الأرصاد الجوية من هنا ومن هناك، سواء يعني على قولتهم في الإقليم أو حتى في العالم العربي، عندما يتحدثون عن المسألة يعني مربعانية الشتاء ومربعانية القيظ إلى آخره. أيضا بنتكلم على مسألة بحورة الصيف.

0: أو تحدثنا عنها.
1: باحورة الصيف، باحورة الصيف هي مو باحورة، هي باحور الصيف. هاي كلمة تطلق في العراق وبلاد الشام، مدى ارتفاع درجات أو أعلى درجات الحرارة ترتفع بالصيف.
0: نعم.
1: باحور مو وليست باحورة، باحور الصيف.
0: باحور.
1: أو باحور الشهر الصيفي مثلا.
0: نعم.
1: كلمة لا تقال بالخليج العربي، بس بالكويت قاموا يطلقونها. جمرة القيض، شغلات كثيرة طلعت بالسنوات الأخيرة، الخمسة والسبع سنوات الأخيرة.
0: نعم.
1: والسبب السوشيال ميديا، وكل الناس اللي يتكلمون عن الكلام هذا غير مختصين بالأرصاد الجوية.
0: طيب أستاذ جمال إبراهيم خبير الأرصاد الجوية، يعني إذا تحدثنا الآن نسمع من هنا وهناك يقولون أصلا الصيف هالسنة أقل في درجات الحرارة من فصول صيف كانت سابقة، هل هذه المعلومة حقيقية أو هذه الدرجات هي ثابتة أساسا؟
1: هذه غير حقيقية. حنا صيفنا كل سنة صيف شديد الحرارة وشديد الجفاف، في انتقال، احنا انتقلنا من اللي بتتكلم فيه تسخين او جلوبال وورمنج، التسخين العالمي.
0: نعم.
1: يعني بالستينات سبعينات وثمانينات حتى بداية التسعينات كان الهواء يبرد بشهر 10، شهر 11 برد نلبس شتوي.
0: عدل.
1: الحين بالألفينات متى تلبس شتوي؟
0: يمكن منتصف شهر ديسمبر 12.
1: شهر ديسمبر. وإذا مشت الأمور على ما هي عليه، توقعاتي وتنبؤاتي، إذا الأمور ماشية على ما هي عليه، التسخين العالمي راح يستمر ويانا خلال 20 أو 25 سنة القادمة، ما راح نلبس ملابس شتوية
0: نهائيا،
1: راح نلبس صيفية طول السنة. إذا برد الجو بشهر واحد كم يوم نحط جاكيت فوق الدشاشة الصيفية مثل بعض الدول الخليج يلبسونها.
0: نعم. بالمقابل برأيك السنة إن شاء الله، هم سمعنا بعض الأخبار يقولون إن الوسم راح يجي في وقته إن شاء الله، وإن في هناك احتمالية لدراسة الخرائط إنه يكون في أمطار غزيرة إن شاء الله.
1: ماكو أي خرائط بالعالم تقدر تعطيك تنبؤات طويلة المدى. أنا ما بتكلم عن المنطقة، بتكلم عن ناسا. ناسا كل اللي يشتغلون فيها خبراء، إن كانوا مهندسين، طيارين، أرصاد جوية. إذا بيطلقون صاروخ بعد شهر يطلبون من إدارة الأرصاد عندهم أو خبراء الأرصاد يعملون تنبؤ حق بعد شهر، ويسوون تنبؤ لبعد شهر يقول الجو زين، أطلقوا الصاروخ. قبل إطلاق الصاروخ بيوم يأجلون إطلاق الصاروخ بسبب الظروف الجوية.
0: نعم.
1: فاللونج رينج أو التنبؤات طويلة المدى غير ما لا تضبط، مو بس بالكويت، بالعالم كله.
0: جميل. بالنسبة لمسألة الرطوبة عادة يعني متى وقتها بيكون؟
1: عادة كانت بالكويت تينا بآخر ثمانية وبداية تسعة.
0: عدل.
1: ولكن مع التسخين العالمي قامت تطول، تينا يمكن بداية تسعة لنص تسعة تقريبا. ويعتمد على فكرة الظروف الجوية، مثلا الأمطار تينا بالشتاء، نادر جدا يأتنا أمطار بشهر سبعة.
0: نعم.
1: متى ما توفر الظروف المطر يصير مطر. الحين إذا الرطوبة قبل كم سنة شهر سبعة، شهر الجفاف والبوارح للرياح السموم والحر، ياتنا رطوبة مدة أسبوع كامل، لأن هو دارك كوست جنوبي شرقي، هو قادم من الساحل الخليج العربي بحر العرب، محمل بكميات كبيرة من بخار ماي، صار عندنا رطوبة. والرطوبة على فكرة بالصيف وايد وايد مزعجة.
0: نعم.
1: لاحظ بالكويت درجات الحرارة تصل 50 و51.
0: عدل.
1: والعالم والله الحمد عايشين بخير
0: لله الحمد.
1: في الولايات المتحدة وأوروبا الحرارة 38 و40، ناس يموتوا من الحرارة.
0: عدل.
1: ليش السبب؟ لأن هناك رطوبة عالية. الرطوبة لما تكون عالية والأشخاص معهم مشاكل بالجهاز التنفسي، ربو وشغلات هذه.
0: نعم.
1: وكبار السن يطلعون يلعبون رياضة، هذا سلامتك يودعون. فالجفاف على فكرة شيء جدا جدا طبيعي. وتلاحظ، لاحظنا بنتكلم عن مسلسل طاش ما طاش، نقدم ألف تحية من الكويت. لما يلبس شماغين أو قطرتين ويلبس الشاشتين بالصيف، مو عشان يضحك أهل البادية.
0: نعم.
1: بلشت يلبس بالصيف يلبسون ملابس شتوية. ليش تلبس ملابس شتوية؟
0: نعم.
1: عشان يعرق، والعرق يتبخر يعطي تبريد.
0: أه.
1: إحنا لابسين ملابس صيفية.
0: عدل.
1: ما يعرق جسمك، لأن العرق يتبخر من تحت الجلد وتحس بالواهي والهواء الحار، لكن لو صب شوية ماء على إيدك الماء يتبخر تحس بتبريد، تبخير يعطيك تبريد. فهم كانوا فعلا بالصيف يلبسون ملابس ثقيلة، واللي يلبس شماغ يتلثم بالصيف عشان وجهه يعرق، حوش الهواء يحس بالبراد.
0: صحيح. ايضا بالمقابل الاستاذ جمال ابراهيم خبير الارصاد الجويه، يعني ايضا نبي نصيحتك لرواد البحر من الحداقه او من الهواة اللي يحبون السباحه وغيرها، في ظل هذه الدرجات الحراره المرتفعه واشعه الشمس يعني على قولتهم الساطعه.
1: حلو. اول شيء يحطون مظله حق الطراد، يأخذون معهم سوائل كثيرة خاصة الماي والأكل، معهم موبايل، ويكون على اتصال بإدارة الأرصاد الجوية ويأخذون أخبار رئيسية منها مصدر رئيسي، ويكون على اتصال بخبر سواحل يخبرون مواقعهم وين.
0: نعم.
1: يحطون كريمات الحماية. على فكرة كثير من الناس يطلع البحر يحط حماية مرة واحدة.
0: عدل.
1: الحماية ترى مفعولها ساعتين، تحط الحماية كل ساعتين تجددها، وإذا أول ما تنزل البحر وتطلع الماء المالح يشيل الحماية كلها، تحط حماية مرة ثانية.
0: نعم.
1: ويطلعون أوقات يعني يطلعون الفجر مثلا عقب ما تنكسر أشعة الشمس الساعة 5 العصر الليل، الجو حلو، لكن بعز دين الشمس الجو يكون وايد وايد حار وجاف.
0: جميل جدا الأستاذ جمال إبراهيم خبير الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك على هالمداخلة وعساك على القوة.
1: حياكم الله.
0: ساعة مباركة.
2: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة من الأحد للخميس من الساعة 2 ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت. من الشرق إلى الغرب، الحرف الكويتية القديمة تعتبر من تراثنا الأصيل التي جسدت تاريخ الكويت على مر العصور. إمارة دبي تشتهر بالعديد من الأسواق التقليدية التي يزورها الملايين من السياح سنوياً.
3: بمثل ما تتعدد مكونات البيئة والمناخ في السودان تتنوع الثقافة.
4: يشكل الشماغ الأردني رمزاً تاريخياً عريقاً وعميقاً من رموز الهوية الوطنية الأردنية.
5: المسرح الأثري بمدينة الجمة الواقعة بمحافظة المهدية على الساحل الشرقي لتونس.
6: مكتبة مصر العامة بالجيزة تقوم فلسفتها على أسس رسالة ورؤية وواقع حي.
7: يعتبر الجامع العمري الكبير من أكبر مساجد بيروت وأكثرها أهمية تاريخية.
8: نسيج يروي حكايات الماضي، السدو والذي انعرف به أهل البادية قديما.
2: من الشرق إلى الغرب مع استراحة الظهيرة.
5: إمارة دبي تشتهر بالعديد من الأسواق التقليدية التي يزورها الملايين من السياح سنوياً، وتعتبر جولة في أحد أسواقها الصاخبة تجربة بالغة الأهمية، وسواء كان الزائر يرغب في شراء الذهب والمجوهرات أو الأقمشة أو العطور التقليدية، فإن دبي تعتبر المكان المثالي لهذه السلع. يعتبر سوق الذهب من أهم الأسواق في الإمارة، ويباع في هذا السوق مختلف القطع الذهبية بأسعار تنافسية، ويعد واحداً من أكبر أسواق بيع الذهب بالتجزئة في العالم، إلى جانب منتجات أخرى كاللؤلؤ والأحجار الكريمة. ويضم السوق العديد من المتاجر الصغيرة المكتظة بالمشغولات الذهبية والمجوهرات والحلي الفريدة ذات التصاميم العربية والأوروبية والتذكارات الاستثنائية، وهو مقصد لتجار الذهب ووجهة الزوار والسياح طوال العام. كما يتميز سوق الذهب في دبي بتنوع المجوهرات والأحجار الكريمة، وتنبعث رائحة التوابل والبهارات من أزقة سوق التوابل في ديرة، حيث يمكن للزائر الاستمتاع بالتجول في أنحاء السوق وتلمس عبير الماضي، بينما ينتقي الأعشاب العطرية والتوابل التي تمتلئ بها السلال الكبيرة في كل منعطف. ويتميز سوق العطور بموقعه بالقرب من سوق الذهب والتوابل، وتحديداً في شارع سكة الخيل، حيث بإمكان الزائر أن يجد كل ما يخطر على باله من عطور. ويعد العود واحداً من أهم العطور العربية الأكثر تفضيلاً بين آلاف من أنواع العطور لدى السكان المحليين، ويمثل جزءاً مهماً من الثقافة العربية، ويتم استخلاصه من خشب العود. ويمكن شراء الزيوت في زجاجات بالجملة أو في قوارير صغيرة أنيقة، كما يمكن طلب العطر الخاص الذي يعده لك التجار وأصحاب المحال. ويعتبر سوق مرشد أحد أقدم أسواق الإمارة وأكثرها شعبية وازدحاماً. يقع هذا السوق بمنطقة الراس في بر ديرة بجانب سوق السمك وأسواق الذهب، ويشتمل على محلات تبيع مختلف أنواع السلع والبضائع والأجهزة المستوردة من الهند والصين وإيران وتايلاند وهونغ كونغ وتايوان، ولا سيما البخور والعطورات والأعشاب والبهارات الشعبية الهندية ذات الاستخدامات التقليدية في عموم منطقة الخليج، إضافة إلى الملابس والأقمشة والسجاد والحقائب والمستلزمات المنزلية والإلكترونيات. ورغم انتشار المولات والمجمعات التجارية الفخمة والمريحة في مختلف أرجاء دبي التي تسابق الزمن في كل شيء، إلا أن سوق مرشد ظل محافظاً على طابعه التقليدي الخاص، يتحدى الأسواق الأخرى لجهة جذب المواطنين والوافدين والسياح والتفنن في عرض السلع من خلال الدكاكين المصممة بطريقة تبرز الملامح العمرانية القديمة لدبي. ويعد سوق نايف الأقدم في دبي، حيث كان سابقاً سوقاً للجمال، أما اليوم ستجد في السوق ما يزيد عن 100 متجر ومنصة عرض توفر كافة المنتجات من الأقمشة والبضائع الجلدية والإلكترونيات والهدايا التذكارية، كما يشتهر السوق بشكل خاص بالعباءات النسائية، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والمنسوجات والأقمشة والمفروشات والعطور ومستحضرات التجميل والألعاب والهدايا والأواني المنزلية والإكسسوارات والحلي، ويقدم السوق سلعاً بأثمنة في متناول الجميع. ويقع سوق عكاظ في أحد أكبر الأسواق الشعبية في دبي، في قلب سوق مرشد في منطقة الرأس بجانب سوق الذهب وسوق السمك. من دبي، ياسر محمد علي، إذاعة دولة الكويت.
9: لقاءات مباشرة، موضوعات متنوعة، وضيوف من مختلف المجالات.
10: كان يسمونها دائرة المطبوعات والنشر، اللي صارت بعدين وزارة الإرشاد بعد الاستغلال والأنباء صارت وزارة الإعلام،
11: لأن المعلومات هو أشمل وأعم، وجزء منه اللي هو الأمن السبراني.
12: لله الحمد في دولة الكويت جميع الجهات المهنية محاربة هذه الآسة، وخص بالذكر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
13: طبعا حملة توفر هي الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه.
14: حبيت أوريهم طرق الكويت السريعة والشوارع، المعالم الحديثة، المعالم السياحية، المعالم الجميلة على الكويت.
15: أطفال اليوم هم أباء وأمهات 2040.
9: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
0: مستمعينا الكرام، مستمرين وإياكم في برنامج استراحة الظهيرة. لكل إنسان الحق أنه يعيش حياة مليئة بالفرص ويكون له دور فاعل في المجتمع، وأبناؤنا من ذوي متلازمة داون أثبتوا في كل مناسبة أنهم قادرين على الإنجاز والعطاء متى ما لقوا الدعم والاحتواء. واليوم راح نتكلم عن الجهود الكبيرة اللي تقوم فيها الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون، واللي ما تقصر على تقديم الدعم للأسر، وتمتد إلى نشر الوعي وتعزيز الدمج المجتمعي من خلال مبادرات وفعاليات هادفة، ومن بينها فعاليات خطوتك حياة. راح نتعرف على تفاصيل هالفعالية وشنو الجديد لدى الجمعية والدور اللي قاعد تقوم فيه لخدمة أبنائنا وأسرهم. ويسعدنا أن نرحب بضيفتنا المحامية مريم أحمد الكندري، نائبة رئيس مجلس الإدارة في الجمعية الكويتية لمتلازمة داون. يا هلا ويا مرحبا فيك أستاذة.
16: يا هلا ومرحبا فيكم، شكرا على الاستضافة.
0: العفو ويا مرحبا فيك. بالبداية عرفونا أكثر بالجمعية الكويتية لمتلازمة داون، متى تأسست وشنو رسالتها الأساسية؟
16: الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون هي من أحد جمعيات النفع العام، أشهرت في 2006. طبعا هذا بعد جهود بدأت مع من 1995 من قبل مجموعة من أولياء الأمور. هي الجمعية الوحيدة في الكويت اللي تختص في متلازمة الداون. رسالتنا في هذه الجمعية أن تمكين الأشخاص من ذوي متلازمة الداون وتوفير بيئة تعليمية وتأهيلية واجتماعية تساعدهم على تنمية قدراتهم مع دعم أسرهم ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الدمج والمساواة.
0: جميل. بالمقابل يعني المحامية مريم الكندري، شنو أبرز الخدمات والبرامج اللي تقدمونها للأبناء والأسر على مدار السنة؟
16: احنا طبعا بالجمعية نقدم خدمات كاملة حق كل الأبناء، كل أبنائنا من كل الأعمار على مدار السنة. نقدم لهم برامج تعليمية وتأهيلية، فيها طبعا تدخل مبكر وتنمية المهارات الإدراكية، عندنا النطق والتخاطب والعلاج السلوكي والأنشطة الرياضية، وعندنا الورش المهنية وتحفيظ القرآن، بالإضافة إلى الإرشاد الأسري وأنشطة اجتماعية وترفيهية للأسر والدعم للأسر الجديدة.
0: نعم الأستاذة مريم، بما أنك نائبة رئيس مجلس الإدارة في الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون، يعني نبي نتعرف ونتكلم أكثر عن فعالية خطوتك حياة، شلون انولدت هالفكرة وهالمبادرة وشنو الرسالة اللي تحملها؟
16: فكرة خطوتك حياة هي انطلقت من إيماننا بأن كل خطوة يخطوها الإنسان يمكن أن تصنع فرق. ففي الجمعية أردنا تكون عندنا فعالية تجمع المجتمع مع أبنائنا في نشاط صحي وإنساني، وتأكد أن نأكد فيها أن الأشخاص ذوي متلازمة داون شركاء فاعلون في المجتمع ويستحقون كل فرص المشاركة. ومن هنين ولدت الفكرة.
0: جميل، عساكم على القوة أمانة، يعني وجهودكم واضحة، بس ليش اخترتوا يعني تنظيم الفعالية على شكل مسابقة للمشي، وشنو أهمية الرياضة بالنسبة للأشخاص من ذوي متلازمة الداون؟
16: طبعا الرياضه مهمه حق كل افراد المجتمع، بس احنا حق عيالنا لانهم معرضين للسمنه وعندهم دائما خمول، اغلبهم عندهم خمول بالغده الدرقيه، فالرياضه وايد مهمه لهم في كل الاعمار، يعني من ولد يحتاج علاج طبيعي وبعدين يبدا بالمشي وبعدين يحتاج العلاج اللي هو العلاج الطبيعي او الرياضه كرياضه يعني كامله، لانه هو يعني يحتاج عندهم رخاوه بالعضلات وعندهم نوع من انواع الكسل، فالرياضه مناسبه للجميع وهي مناسبه حق كل. اخترنا رياضه المشي لانها مناسبه حق كل الاعمار وتعزز الصحه الجسديه والنفسيه وفيها تشجيع على التفاعل الاجتماعي، وبالنسبه للاشخاص الداون هذا النشاط وايد مهم حق لياقتهم وتقويه عضلاتهم وتعزيز الثقه بالنفس والاستقلاليه، وانه يكون في مكان عام في مول، فهذا يعني ايضا يشجع عيالنا اكثر ان يعطيهم ثقه بانفسهم ان يشاركون بالانشطه في اماكن عامه.
0: جميل جدا، بالمقابل نقدر نقول يعني ما هي الفئات المستهدفه للمشاركه بهذه الفعاليه، وهل الدعوه مفتوحه لكل افراد المجتمع؟
16: الفئه المستهدفه اللي هما المجتمع كله، يعني هي دعوه للجميع، للاسر والاطفال والشباب وكبار السن وكل الداعمين، يعني فهدفنا أن تكون فعالية رسالة مجتمعية نأكد فيها أن الدمج مسؤولية الجميع وأن الكل يقدر يشارك وكانت يعني الفعالية يعني الهدف منها أن احنا نخلي عيالنا يطلعون برا بالمجتمع ويشوفونهم ويشاركونهم مع اللي ما يعرفونهم.
0: لا.
16: لأن دائما الداون يعني مجتمع محدود، أسرته أهله الجمعية أو المكان اللي يروح يتدرب فيه، لكن يعني المجتمع ككل لازم يعني يصير عنده أكثر وعي ويشجع عيالنا ويدعمهم أكثر.
0: جميل جدا، المحامية مريم الكندري نائبة رئيس مجلس الإدارة في الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون، شنو راح يشوف الزائر أو المشارك خلال فعالية خطوتك حياة غير المشي؟ يعني هل في أنشطة أو فقرات مصاحبة؟
16: لا، هو الهدف كان المشي فقط وتشجيعهم على الرياضة، ويعني هو مشي ونوع من السباق بينهم يصير بروح يعني مريحة وحلوة.
0: طيب،
16: فالهدف كان المشي، إن إحنا حاطين لهم خطوات معينة لازم يمشونها واللي يتجاوز هذه الخطوات له جائزة.
0: طيب، بالمقابل البعض يتساءل يقول شلون مثل هالفعاليات تساهم بتغيير نظرة المجتمع وتعزيز الدمج الحقيقي؟
16: طبعا تساهم، لان لما يلتقي الناس بشكل مباشر مع الحين انت الحين سمعت عن الاشخاص ذوي متلازمه الداون، لكن لما تلتقي معاهم بشكل مباشر في مكان عام هذا راح تكتشف قدراتهم امكانياتهم بعيد عن الصوره النمطيه مثل تينا الجمعيه كزائر، فاحنا ندري ان انت زائر وراح يرحبون فيك عيالنا وكذي، لكن لما تشوفهم في مكان عام راح يكون هذا شو اسمه تعزيز حق قدراتهم وثقتهم في انفسهم.
0: جميل جدا،
16: يعني يصير تواصل بينك وبينهم، الدمج الحقيقي هو يبدا بالتواصل وإتاحة الفرص والاحترام وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة. يعني
0: جميل أستاذة مريم، بالمقابل شنو اكثر التحديات اللي تواجهها اسر الاشخاص من ذوي متلازمة داون اليوم وشلون تساعدهم الجمعية؟
16: والله تحديات وايدة، بس الحمد لله يعني احنا بالكويت يعني دولة الكويت من الدول يعني متقدمة في تقديم خدمات حق عيالنا من الاحتياجات الخاصة بما فيهم الداون سيندروم. من ابرز التحديات اللي احنا التحديات اللي نواجهها اللي هي تقديم حق الداون، حصول على خدمات مناسبة واستمرارية التأهيل، فرص الدمج أيضا في التعليم والعمل، هذه من أكبر التحديات اللي يواجهونها عيالنا، الدمج الحقيقي في التعليم والدمج الحقيقي في العمل. فتحنا نعمل في الجمعية نعمل على تقديم برامج متخصصة وندعم الأسر ونتعاون مع الجهات المختصة لتوفير أفضل الفرص حق أبنائنا.
0: طيب لاحظتم يعني تغير في مستوى الوعي المجتمعي خلال السنوات الأخيرة تجاه هذه الفئة، وشنو أكثر شيء يفرحكم لما تشوفونه؟
16: طبعا في وعي كبير الحمد لله رب العالمين، هم المجتمع كله في وعي أكثر، وسائل السوشيال ميديا طبعا ساعدت في هذا الشيء. احنا نشوف هذا التطور ان المجتمع صار أكثر تقبل حق عيالنا ودعم لهم، وأكثر شيء يسعدنا لما نشوف الناس تشارك معنا في هذه الأنشطة، هذا يعزز ثقة أبنائنا في أنفسهم، ونظرة المجتمع أيضا تتغير يكون فيها تقدير أكثر لقدراتهم وإنجازاتهم. احنا بالجمعية نستقبل المتطوعين من كل الأعمار في هذه الفئة، فترة هذه حاليا وفترة الصيف يعني وكل سنة، يعني احنا عندنا عدد كبير من المتطوعين. يعني أنا أحيي كل شبابنا من أبناء الثانوية والجامعة وأيضا الموظفين والموظفات اللي يونا ويعطونا جزء من وقتهم، أحييهم وأشكرهم على هذا. عندنا طلبة يونا حتى متوسط في مرحلة متوسطة يوننا، وعندنا دكاترة بالجامعة وأطباء كلهم يعني متبرعين بوقتهم حق عيالنا يدعمونهم، فإحنا نحييهم ونشكرهم، وهذا دليل على الوعي وتقدم في الوعي عندنا بالمجتمع.
0: جميل جدا،
16: وهذا شيء يسعد عيالنا وايد لما يشوفون ناس من خارج دائرتهم منهم، فهم ما يعرفونهم لكنهم يعني من نفس الأعمار يكونون الشباب خصوصا، فهذا شيء وايد يسعد عيالنا ويعطيهم ثقة في أنفسهم أكثر.
0: عساكم على القوة. المحامية مريم الكندري نائبة رئيس مجلس الإدارة في الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون، شنو أبرز الإنجازات اللي حققتها الجمعية خلال الفترة الأخيرة وتفتخرون فيها؟
16: أبرز الإنجازات إحنا تطوير برامجنا التعليمية وتأهيلية وتوسيع الأنشطة المجتمعية وإقامة فعاليات أكثر تعزز الدمج وبناء شراكات مع جهات مختلفة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، هذه من أبرز الإنجازات عندنا.
0: جميل، فعالية خطوتك حياة تكلمنا عنها، لكن شنو جديد الجمعية بعد هالفعالية؟ هل في مبادرات أو مشاريع أو فعاليات قادمة؟
16: طبعا احنا بالجمعية يعني كل شهر عندنا نشاط جديد، فعندنا العديد من المبادرات، عندنا في مجالات التدريب والتوعية والأنشطة المجتمعية، ونعمل دائما باستمرار على إطلاق برامج جديدة تلبي احتياجات أبنائنا وتدعم أسرهم.
0: طيب أيضا وردنا سؤال أستاذة مريم بالمقابل، يقول السؤال شلون يقدر أفراد المجتمع أن يدعمون الجمعية سواء بالتطوع أو الشراكات أو المشاركة بالفعاليات؟
16: يدعمونا من خلال التطوع أو حضور فعالياتنا، عقد شراكات مجتمعية، المساهمة في رعاية البرامج والمبادرات، فكل مساهمة تحدث فرق حقيقي لنا.
0: طيب
16: وإحنا نحيي الجميع ونرحب فيهم.
0: عساكم على القوة. بالمقابل يعني التطوع مفتوح لجميع الفئات لجميع الأعمار ولا عندكم شروط معينة؟
16: لا إحنا مفتوح لكل الأعمار وكل الفئات، وإذا جيت الجمعية أو يعني زرتنا يوم الأيام راح تشوفهم
0: بإذن الله.
16: تعرف عليهم
0: بإذن الله، ولنا الشرف أن نزوركم.
16: ممكن يشارك معنا، لأن رسالتنا حق كل أسرة أن لازم تأمنون بقدرات أبنائكم، وأيضا أن إحنا يعني حتى الأسر اللي ما عندها داون إحنا نشجع نحييهم، نتمنى أنهم يشجعون عيالهم أن يشاركون في هذه الأنشطة ويدعمون أبناء أخوانهم من الإعاقات الثانية.
0: نعم. المحامية مريم الكندري، أخيرا يعني شنو الرسالة اللي تحبون توجهونها لكل أسرة عندها طفل من ذوي متلازمة الداون ولكل شخص في المجتمع؟
16: حق أسر كل أسرة عندها متلازمة داون أقول لهم أن آمنوا بقدرات أبنائكم، فأبنائكم وقادرون على التعلم والإنجاز إذا وجدوا الدعم والفرصة من الأهل. ورسالتنا حقهم أنا، رسالتي أنا حقهم أنا أقول إن طالما في أسرة دعمه حق أبنائها. ففي في طفل متلازمة الداون راح يتميز وراح تظهر قدراته وراح يكون واثق بنفسه أكثر، وراح تشوفونه شخص مختلف عن غيره.
0: نعم.
16: لكن إذا الأسرة ما آمنت بهذه القدرات ويعني في للأسف في فئة بالمجتمع يعني ما يؤمنون بقدرات عيالهم، يقولون هذا ما يعرف أو ما يفهم أو ما يقدر، فهذا للناس سبحان الله يعني هذا الكلام هذا والشعور اللي عندهم يوصل حق أبنائهم، فتحس إن هذا الولد أيضا ما عنده ثقة في نفسه ولا في قدراته، والعكس صحيح.
0: نعم.
16: أنا دائما أشوف الأهل المهتمين شوف إن عيالهم فعلا متميزين، والأسر الغير مهتمة في هذه الفئة في هالأبناء هذول تشوف أبنائهم يعني يعانون
0: بلا شك. جزاكم الله خير الجزاء وشكرا لكم على هالمبادرات الجميلة وعلى هالجمعية الرائعة التي تقوم في خدمة المجتمع. المحامية مريم أحمد الكندري نائبة رئيس مجلس الإدارة في الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون، عساك على القوة وشكرا على هالمداخلة في برنامج صراحة الظهيرة.
16: شكرا على الاستضافة وحياكم الله. جزاكم الله أكبر.
0: شرفتينا وعساكم على القوة. يا مرحبا.
17: في كل يوم موضوع جديد وضيف متخصص وحوار يثري المعرفة. الدكتورة حوراء معرفي
18: عضو الجمعية الكويتية للتراث والباحث في التراث، الأستاذ صالح المصباح
19: المستشار الإعلامي والمصور الفوتوغرافي، الأستاذ حامد شوير العميري.
18: حياة الله. معنا اليوم أستاذة حفصة المهنة أخصائي أمن معلومات وتحول رقمي،
19: ضابط قسم التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات النقيب علي عبد الناصر مرزوق.
17: استراحة الظهيرة ناقبتكم اليومية على قضايا المجتمع واهتماماته.
0: أعزائي المستمعين، أيضا في فقرتنا أخبار الديرة أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال لحويلة أن مبادرة اليوم البنفسجي تمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم في المجتمع. وأوضحت لحويلة أن المبادرة تدعم تكافؤ الفرص و تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات، مشددة على استمرار وزارة الشؤون والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في تطوير المبادرات والسياسات التي تعزز الدمج المجتمعي بما يرسخ مجتمعا أكثر شمولا ويحفظ حقوق هذه الفئة. ومن أخبارنا أيضا، حقق المتسابق الكويتي الشيخ جابر عذبي الصباح أول انتصار له في السباق الثالث من الجولة السادسة لبطولة الفورمولا 4F4 التي أقيمت على حلبة ثروكستون بالمملكة المتحدة ليظفر بلقب الانطلاق. وأكد الشيخ جابر أن هذا الإنجاز يعد الأفضل في مسيرته حتى الآن، مشيرا إلى تطلعه لمواصلة تحقيق النتائج المتقدمة ورفع اسم الكويت في المحافل الدولية بعدما اعتلى منصة التتويج للمرة الثانية خلال الجولة، إضافة إلى تصدره سباقات الانطلاق والتصفيات التأهيلية. ومن أخبارنا أيضا وفي خبرنا الأخير، نظمت الهيئة العامة لشؤون القُصّر برنامجا تعليميا تفاعليا للمشمولين برعايتها في المركز العلمي ضمن أنشطتها الصيفية الهادفة إلى تنمية مهارات الأبناء وتعزيز معارفهم في بيئة تعليمية وترفيهية آمنة. وشهد البرنامج مشاركة 125 من الأبناء المشمولين بالرعاية برفقة ذويهم، وتضمن ورشا وأنشطة تفاعلية تستهدف الفئة العمرية من 7 إلى 13 عام في إطار جهود الهيئة لتنمية المهارات العلمية والاجتماعية والحركية وصقل قدرات المشاركين وإكسابهم خبرات جديدة. مستمعين الكرام، نحن وإياكم الآن في الدقائق الأخيرة من برنامج استراحة الظهيرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت. هذا البرنامج الذي يأتيكم من الأحد وحتى الخميس من الساعة الثانية وحتى الثالثة مساء وعلى الهواء مباشرة. نتحدث في هذا البرنامج عن الكثير والكثير من الموضوعات، ونقدم لكم آخر الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية والحقيقية، وكذلك نقوم باستضافة الكثير من الضيوف سواء عبر الهاتف أو بحضورهم إلى استديوهات إذاعة دولة الكويت. لطالما كان هذا البرنامج

0: الإذاعة الكويتية من البرامج التي دائما تضع المستمع الكريم المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة في قلب الحدث أينما كان. ودائما أمانة في هذا البرنامج نوجه النصح والإرشاد لجميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، ودائما نقول لكم أنتم على قدر عالي من المسؤولية والمسؤولية المجتمعية التي أوليتموها الجانب الكبير خصوصا في ظل هذه الظروف وغيرها من الظروف. كنتم أمانة أهل للمواطنة الحقيقية، وكذلك كان المقيم يمثل بلد خير تمثيل على أرض الكويت الحبيبة. دائما أيضا نقول أن لا تلتفتوا لأي معلومات خصوصا فيما يتعلق بمسألة سلاسل الإمداد الغذائية. لله الحمد والمنة، الجمعيات التعاونية، الأسواق الموازية، كل هذه الأمور تسير على قدم وساق، وكل سلاسل الإمداد تصل إلى بلدنا الحبيبة الكويت بشكل كامل، وكذلك أيضا سلاسل الإمداد العلاجية بالنسبة لوزارة الصحة، كل شيء متوفر لله الحمد والمنة، وهذا بفضل من الله عز وجل وبفضل التوجيهات السامية من لدن القيادة السياسية لهذا البلد المعطى. لذلك دائما وأبدا نقول الحمد لله على نعمة الأمن والأمان ورغد العيش في بلدنا الحبيبة الكويت. وكذلك أيضا عندما نستذكر هذه الأمور دائما نقول أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دائما تسطر هذه اللوحات الجميلة في الترابط والتلاحم والوحدة الخليجية، وقد شهدنا هذا الأمر في ما تعرضت له المنطقة في الأيام الماضية من تاريخ 28 من فبراير وحتى هذا اليوم، وكذلك أيضا في مواقف وأحداث سابقة على مر التاريخ. هذه الوحدة الجميلة وهذه اللوحة الفنية التي يسطرها أبناء الخليج دائما وأبدا هي علامة فارقة في تاريخ العالم بأسره للأمانة. أيضا بالمقابل يعني عندما فتحت المملكة العربية السعودية موانئها ومنافذها البرية والجوية لجميع دول الخليج في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، هذا إن دل يدل على الوحدة الخليجية الواحدة والرسالة السامية التي دائما نصدرها للعالم بأجمل صورة وبأبهى حلة، ونرسلها لجميع بلدان العالم لتعرف أن دول الخليج العربي هي وحدة واحدة متكاملة ومترابطة ومتراصة مع بعضها البعض. مستمعين الكرام، لكم في ختام هذا البرنامج أجمل التحايا من أسرة البرنامج، في التقديم الزميلة شهد الخميس ومحدثكم أحمد شاكر شمري، في الإعداد بشاير العيد حوراء درويش، في التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، في الهندسة الإذاعية نورة العيسى، وفي التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري. وهذه أجمل وأطيب وأرق التحايا من الإخراج سعود الحربي. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 3:00 عصرا. موجز لأهم وآخر الأنباء. الولايات المتحدة وإيران يتبادلان الرسائل لاستئناف المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز. سلاح الجو الأردني يعلن اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين دون إصابات أو أضرار مادية. الرئيس اللبناني يقول إن بلاده لن تقبل باستمرار خرق الاحتلال الإسرائيلي بنود صيغة الإطار. وزير الدفاع اليمني يقول إن قواته ماضية في التصدي لميليشيا الحوثي واستعادة الدولة. ممثل مجلس السلام في غزة يقول إن نشر القوة الدولية في غزة سيساهم بتمكين إدارة انتقالية فلسطينية فاعلة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدنا وبلدات في الضفة الغربية. الجيش السوداني يعلن استعراض وسيطرت على مدن وطرق استراتيجية في ولاية شمال كردوفان. ورئيس وزراء السودان يقول إنه

0: انتصار تاريخي، مقتل 5 أشخاص من بينهم طفل في هجوم بمسيرة أوكرانية في جنوب غرب روسيا، إجلاء عشرات الآلاف جراء الحرائق المستعرة في إسبانيا وفرنسا. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

في إذاعة الكويت كان الناس يضبطون مذياعهم كل يوم على موعد ثابت، صوت هادئ ورصين يطل عليهم بفقرة اسمها قبسات أدبية. استمرت أكثر من عام دون انقطاع، ورأى ذلك الصوت رجل اسمه خالد سعود الزيد، ولد في الكويت عام 1937. بدأ تعليمه في المدرسة القبلية، ثم انتقل إلى المدرسة المباركية، وحين ترك الدراسة ليعمل لم يترك القلم يوما، حتى أحيل إلى التقاعد عام 1986. كانت الكويت تمر بسؤال حارق. كتاب ما بعد الاستقلال ينشرون في الصحف جملة تتكرر: لا أدب في الكويت ولا أدباء. سمع الزيد وصمت قليلا ثم مشى إلى مكتبته.

جلس يقلب مجلات اصفرت حوافها، فوجد قصصا لم يلتفت إليها أحد، وأسماء كادت تختفي. جمعها وأرخ لها في 3 أجزاء من كتاب أدباء الكويت في قرنين، ثم جمع القصص اليتيمة من المجلات القديمة، وكتب عن المسرح والأمثال الشعبية وأدب الرحلات، وأخرج من كتاب إنجليزي ضخم كل ما يخص الكويت، وعلق عليه وصحح أخطاءه. وفي عام 1990 أقام في رابطة الأدباء معرضا لمقتنياته من المخطوطات العربية النادرة، ضم أكثر من 300 مخطوطة، وأهداه إلى أمير البلاد ليكون نواة المكتبة الوطنية. لكن حين اجتاح العراق الكويت نهب المعرض كاملا ولم يبقى منه شيئا. لم يمر جهده دون أن يلاحظ، حاز جائزة الدولة التقديرية في الآداب والفنون عام 1983، ثم حازها مرة ثانية في الثقافة عام 2001، وهو الأديب الوحيد الذي نالها مرتين. فضلا عن ذلك نال وسام المؤرخين العرب عام 1990، ورشح لجائزة الملك فيصل من قبل جامعة الكويت عام 1994، وحاضر في جامعة مانشستر عن الأدب الكويتي، وكان من مؤسسي رابطة الأدباء الكويتيين والأمين العام. ولنستمع إلى بعض أبيات قصيدته محمد التي مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لمعناه في الحقيقة حد، كل شيء من نوره مستمد، قد تلاقى ركب السماء بركب الأرض في أحمد الهدى وهو فرد.

رحل عام 2001، لكن التكريم تبعه بعد رحيله. منحته إمارة الشارقة لقب شخصية العام الثقافية، وفي عام 2009 أعلنت رابطة الأدباء الكويتيين إصدار طوابع بريدية، كما سميت إحدى مدارس الكويت باسمه تخليداً لذكراه.

الشعراء. هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. ما أكثر الذين يظنون أن كثرة الذنوب تحجبهم عن رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن أخطاء الماضي لا يمكن أن تغفر، وأن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى قد أغلق في وجوههم. وهذه من أعظم مداخل الشيطان، فإنه إذا لم يستطع أن يمنع الإنسان من الطاعة حاول أن يقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن أجل أن يقطع الله هذا اليأس من القلوب، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة رجل قتل 99 نفسا، ثم ضاقت نفسه بما اقترفت يداه وأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد، فسأله هل لي من توبة؟ فنظر العابد إلى عظم الجريمة ولم ينظر إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، فقال لا، فقتله هذا الرجل فأكمل به 100. ومع ذلك لم ينطفئ نور التوبة في قلب ذلك الرجل، بل واصل البحث حتى دل على عالم فسأله السؤال نفسه هل لي من توبة؟ فقال العالم ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن اترك أرض السوء التي كنت فيها، فإنها أرض يكثر فيها الفساد، واذهب إلى أرض فيها قوم صالحون يعبدون الله سبحانه وتعالى فاعبد الله معهم. خرج الرجل تائبا وقلبه متعلق بالله، لكنه مات في الطريق قبل أن يصل إلى القرية الصالحة، فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأمر الله أن تقاس المسافة بين القريتين، فوجدوه أقرب إلى أرض الصالحين فقبضته ملائكة الرحمة. هذه القصة يا لها من قصة تهز القلوب. رجل حمل على كتفيه 100 جريمة قتل، ومع ذلك عندما صدق مع الله سبحانه وتعالى بالتوبة فتحت له أبواب الرحمة. لم يصل إلى القرية ولم يكثر من الأعمال الصالحة، لكنه كان صادقا في رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى فغفر الله له. أيها المستمع الكريم، هذه القصة تعلمنا أن الله لا ينظر إلى ماضيك إذا صدقت في التوبة، وإنما ينظر إلى قلبك حين تعود إليه. فالإنسان قد يبتعد وقد يضعف وقد يزل، لكن باب الله سبحانه وتعالى لا يغلق ما دام القلب حيا والروح في الجسد. قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تأملوا هذا النداء، تأملوا هذا النداء المليء بالرحمة. لم يقل أيها الصالحون، بل قال يا عبادي الذين أسرفوا، ليشمل كل من أثقلته الذنوب وأرهقته الخطايا. لكن التوبة لابد علينا أن نعلم أنها لا تقال باللسان فقط، وإنما هي ندم في القلب وإقلاع عن الذنب وعزم صادق على عدم العودة إليه ورد للحقوق إن كانت متعلقة بالناس. فإذا صدقت التوبة كان الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يرد عبده خائبا. ولعل أجمل ما في التوبة أنها لا تصلح الآخرة فحسب، بل تصلح الدنيا أيضا. فما أكثر القلوب التي عاشت في قلق، فلما عادت إلى الله سبحانه وتعالى شعرت بالسكينة والهدوء. وما أكثر النفوس التي أثقلتها المعاصي، فلما استغفرت ربها شعرت بخفة لم تعرفها من قبل. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن، يعلو صوت الحقيقة، إذن هنا إذاعة دولة الكويت.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
1: الساطة والجلال، فضت ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
0: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبدالله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. نتعرف معكم على مسجد عمرو بن العاص. يقع هذا المسجد في محافظة الأحمدي في منطقة الصباحية، ويعد جامعاً حيث تقام فيه صلاة الجمعة. سمي المسجد باسم الصحابي القرشي السهمي عمرو بن العاص بن وائل، هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن هاشم ابن سعيد بن سهم بن عمرو ابن حصيص بن كعب بن لؤي بن غالب، يكنى بأبي عبد الله، وقيل كنيته أبو محمد. لقد تأخر إسلام عمرو بن العاص مقارنة بغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه كان كغيره من سادات قريش وزعمائها متمسكا بدين آبائه، مع أنه كان موقنا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، إلا أن الإصرار على عناد النبي صلى الله عليه وسلم كان منهجا قد اتخذه كبار قريش جميعهم، وكان عمرو ابن العاص من ضمنهم. وكانت إرادة الله تعالى تقتضي تأخر إسلامه لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وكان الدافع الأول وراء إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه هو تفكيره وانشغاله في الإسلام، فقد فكر وتأمل كثيرا قبل أن يعلن إسلامه، وهذا ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. وفي شهر صفر من السنة الثامنة للهجرة أعلن عمرو بن العاص رضي الله عنه إسلامه، وكان ذلك بعد غزوة الخندق. لا نزال معكم مستمعينا الكرام نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. اشتهر عمرو بن العاص رضي الله عنه بالدهاء، وكان قد لقب بداهية العرب، وذلك لرأيه السديد وحيله الكثيرة، وكان مقدم في قومه لحسن الرأي والمكر. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب المثل به وبحسن رأيه ومنطقه. كان شجاعا وقائدا محنكا، وهذا ما كان أدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استدعاه إلى المدينة وطلب منه قيادة جيش المسلمين، وعقد له لواء أبيض لذلك. وكانت أول غزوة يخرج بها عمرو بن العاص هي غزوة ذات السلاسل. كانت أول ولاية لعمرو بن العاص رضي الله عنه على مصر، حين دخلها بداية فاتحا لها، وكان قد ولاه عليها الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمرو بن العاص واليا أمينا عادلا. وحين حضرت الوفاة عمرو بن العاص أجهش بالبكاء، فسأله ابنه عن سبب بكائه فأخبره أنه يبكي خوفا مما بعد الموت، فبدأ ابنه يذكره بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالفتوحات التي خاضها. فتوفي في ليلة عيد الفطر في مصر في عام 43 للهجرة، وقيل إنه توفي في عام 51 للهجرة. وصلى عليه ابنه عبد الله قبل صلاتهم لعيد الفطر، وكان عمرو بن العاص هو من استخلف ابنه على أداء الصلاة. إلى هنا مستمعينا الكرام نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة في أمان الله. يا مسجد

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي. إعداد أمل عبد الله الشطي. تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي. إخراج مشاري الرباح.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم لقاء اليوم.
2: في لقاء اليوم نفتح معكم نافذة على التميز، نبحر في عقول شخصيات صنعت فروقا بمجالات متعددة، من العلوم والتكنولوجيا إلى الثقافة والفكر والتنمية وبناء الإنسان. نكشف كواليس النجاح، نستخلص الأسرار والخبرات في حوار يثري الفكر ويلامس الواقع.
1: لقاء اليوم. إعداد إبراهيم ماتقي، تقديم إبراهيم ماتقي، منال العمران، تنفيذ عباس الفهد. لقاء اليوم إخراج عبد العزيز البكر.

0: حياكم الله معنا مستمعينا الكرام متابعين إذاعة دولة الكويت، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج اللقاء اليوم. هذا البرنامج الأسبوعي اللي نسلط الضوء فيه على مختلف المواضيع مع مختلف الضيوف الكرام معنا داخل الاستديو. مستمعينا الكرام، جت مرة واحد فيكم تسائل منو يتحكم بقرارنا؟ تطبيقات الذكاء الاصطناعي اليوم لم تعد مجرد أدوات في هواتفنا، بل أصبحت شريك خفي يعيد تشكيل سلوكنا اليومي وعاداتنا ويمكن حتى طريقة تفكيرنا. لكن خلف الذكاء المبهر هناك وجه شديد الخطورة، تحولت بعض الخوارزميات الآلة إلى سلاح فتاك بيد المحتلين والمبتزين. تبدأ عاصفة جديدة من الاحتيال الذكي والتزييف العميق اللي يستهدف عواطفنا وأموالنا. شلون تقلقل هذا الذكاء الاصطناعي في سلوكنا؟ وكيف نحمي أنفسنا من فخاخ الاحتيال المتطورة؟ حول هذا الموضوع وأكثر يسعدنا داخل استديو باستضافة المهندس راشد عبد الله القعيد، عضو هيئة التدريب والحاصل على ماجستير هندسة شبكات الكمبيوتر والاتصالات اللاسلكية، متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. حياك الله مهندس راشد، أهلا وسهلا فيك في لقاء اليوم.
1: أيها الله يحييك استاذة منال، وشاكر لكم هذه الاستضافة الكريمة في برنامجكم المتميز لقاء اليوم.
0: حياك الله، أهلا وسهلا. خلينا نبتدي معاك محورنا الأول واللي يتكلم عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأثرها النفسي والاجتماعي. خوارزميات في تطبيقات التواصل والترفيه مصممة إنها تحلل سلوك المستخدم نوعا ما، لكن نجحت هذه الخوارزميات وهذه التطبيقات بإعادة تشكيل حياتنا اليومية من نقعد الصبح لين نام. البعض منا ما يقدر يستغني عن الجهاز بيدينا 24 ساعة. إلى أي مدى وصل تساهم هذه، خلينا نقول، إدمان الشاشات، إدمان الهواتف الذكية إلى عزلتنا عن العالم الطبيعي اللي حوالينا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، خلوني أبسطها على المستمع الكريم. شنو هي الخوارزمية؟ الخوارزمية هي عبارة عن برامج مكتوبة بدقة وباحترافية لتؤدي وظيفة معينة. أبي أعطي مثال على الخوارزمية هذه. إذا تخيلنا أن مصيدة، خلينا نقول، أو غرفة، المصيدة هذه صممت بدقة عشان تخلي المستخدم يتوه داخلها، ما يطلع من الغرفة هذه أو ما يطلع من المصيدة هذه. فهذه هي الخوارزم.
0: أي نعم.
1: نفس في ألعاب كذي، المايسترز روم، اللي إذا بتطلع لازم تحصل المفتاح أو تحصل. فهذه هي الخوارزمية. وهذا بالضبط اللي تسوي الخوارزمية. في شيء اسمه خوارزميات التوصية في مجال الذكاء الاصطناعي، تحلل كل لمسة شاشة من المستخدم، كل توقف في الفيديو مثلا، كل إعادة مشاهدة، هذه كلها تحللها هذه الخوارزميات، وبعدين تقدم لنا اللي نبيه بالضبط قبل لا نطلبه. عشان كذي في بعض الأحيان ساعة نفكر بشيء يطلع لنا في الانستغرام وفي التواصل الاجتماعي، ونتيجة هذه الخوارزميات ان نشوف طلع لنا اليوم جيل دائما مختفي ساعات قدام الشاشات، ما وده انه يطلع يتغدى ولا ما
0: يأكل،
1: انعزل عزلة. وهذه يسمونها الحين العزلة الاجتماعية المقنعة، وهذا اللي تسوي او ما يسمى بالتواصل الرقمي.
0: نعم. التواصل الرقمي والعزله الاجتماعيه خلت هذول الناس او ابنائنا تحديدا وهم معزولين يدخلون في متاهات وايد،
1: عالم ثاني. نعم.
0: ابتعد عن اسرته، ابتعد عن اهله، ابتعد عن حياته الاجتماعيه، ويمكن اثر حله نفسيته وصحته،
1: وبالتالي عادات جديده، تقاليد جديده، لغه جديده. اليوم قاعد تطلع لنا من جيل حتى ما نفهم بعض اللغات اللي
0: الحين اختصروا الكلمات سواها احرف بس.
1: بالضبط. نعم. وصار عندنا الاكس جنريشن والزد جنريشن وانت
0: بالضبط.
1: نعم.
0: هذه المواد كلها وهذه البرامج التواصل الاجتماعي وعزلة الشباب وعزلة الكثيرين داخل هذه الغرف المقلقة ولدت عندهم أفكار. قبل إحنا لبغينا نسوي مشروع معين أو نبي نسوي بحث، نروح المكتبة العامة ونبحث ونطلع الكتاب وندور ونتعب عشان يطلع بحث، ويمكن الدكتور يعجبه ويمكن ما يعجبه.
1: صحيح.
0: الحين بكبسة زر سوى هذا البحث. هل التطبيقات هذه والذكاء الاصطناعي راح يحل يوم من الأيام محل عقلنا وأفكارنا، لهالدرجة إحنا صرنا أو البعض صار كسول إنه يشتغل ويفكر.
1: بالضبط. خليني أعطي مثل ثاني عشان نقرب على المستمع الكريم. خلينا نتخيل إنه لاعب أو شخص يلعب لعبة كمال الأجسام.
0: تمام.
1: ومستمر على هذه اللعبة، فنشوف عضلاته متناسقة وأمور طيبة. إذا هد اللعبة هذه شو راح يصير عنده؟ راح يصير ضمور في العضلات.
0: صحيح.
1: كذلك العقل لما يوقف الإنسان عن التفكير، عضلات العقل تبدي بالضمور، وراح يعتمد على الأجهزة هذه أو على الذكاء الاصطناعي أكثر في كتابة أفكاره. اليوم أنا من سطر واحد، يسمونها هندسة الأوامر، من سطر واحد راح يعطيني الذكاء الاصطناعي كل الموضوع اللي أنا ما فكرت فيه، مجرد فكرة واحدة وهو راح يحط الأفكار.
0: نعم.
1: وهذا راح ينتج قرار من الآلة مو من الشخص أو الإنسان نفسه، وهذا يؤدي إلى شيء اسمه الكسل الذهني. بالتدريج راح يبدي الإنسان ما راح تكون عنده أفكار إبداعية وابتكارية، راح يعتمد كله شغله على الآلة، ما راح يكون عنده تفكير نقدي، ما راح يكون عنده إبداع، عضلتين هذيل راح يفقدهم. وهذا طبعا التفكير النقدي والإبداع يحتاج إلى تمرين مستمر عشان يبدأ.
0: لما أنا طول عمري أقعد أتحم يعني أركز أو اهتمامي كله يكون مع هذه الآلة أو مع هذا الذكاء الاصطناعي، وهو اللي قاعد يعطيني الأفكار، وهو اللي قاعد يعطيني الحلول ويعطيني الإبداعات، يوم من الأيام اختفى الذكاء الاصطناعي، ردينا على حياتنا الطبيعية، أنا شنو دوري؟
1: وهذا هذا الخطر، هذا الخطر اللي واجه الإنسان اليوم. مو أن الذكاء الاصطناعي قاعد يقرر مكاني، اليوم الإنسان قاعد يوقف عن الرغبة بالقرار نفسه، يعني مو قاعد تاخذ قرار، خلي الذكاء الاصطناعي هو اللي يكتب لي القرار أو يعطيني القرار، وأنا مجرد أن أوافق أو أرفض. يعني صار عندنا اليوم خلينا نقول جيل يتلقى هذه التوصيات جاهزة، الأكل، الموسيقى، حتى بشريك الحياة اليوم قاعد ندخل الذكاء الاصطناعي. مجرد نفس ما تفضلتي غياب الخوارزميات أو غياب الذكاء الاصطناعي راح يشعر المستخدم بالضياع الكامل.
0: يعني إحنا قدام جيل جديد راح يجي ما عنده القدرة إنه يأخذ قرار لبناء مستقبل.
1: المفروض أن الذكاء الاصطناعي يكون human assistance، مساعد للبشرية.
0: الحين إحنا
1: إذا عطيناه الخيط المخيط على قولتهم خلاص لا راح نفقد القرار. يعني
0: إحنا الحين قاعد نشوف العكس، يعني قاعد نشوف عند البعض وليس الكل أن اعتماد مليون بالمئة على الذكاء الاصطناعي.
1: على الذكاء الاصطناعي. إيه نعم.
0: لما أنتي تتناقش معاه بعيد عن الذكاء الاصطناعي
1: راح يضيع
0: حيل.
1: إيه نعم.
0: إذن شنو في
1: حلول؟ وهذه سلبيات.
0: إذن لازم يكون في حل مهندس.
1: لازم يكون هو لازم الوعي. لازم نوعي المستخدم في كيفية استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. لازم يعرف أنه خل أعطيكم على سبيل المثال، يعني كأكاديمي لما أطلب من الطلبة والطالبات أن يسلموني تقرير وأدري أنه مسوينا مثلا بالجي بي تي وغيره من البرامج، أقول لهم ترى أبي أناقشكم شفهي بالتقرير هذا، إذن راح أحط ببالهم أن لا الدكتور بيناقشنا بالتقرير، لازم ندرس التقرير ونفهم عدل.
0: فمع هذا يطلعون لك طلبة مسوين التقارير بالشات جي بي تي.
1: إيه نعم طبيعي الحين يعني
0: ما سوينا شيء. في عالم أمن الشبكات هناك هندسة اجتماعية أو ما يعرف بالهندسة الاجتماعية، شلون يستخدم المحتالون الذكاء الاصطناعي لدراسة سلوك الضحية من خوف، من طمع، من فضول لتنفيذ عمليات الاحتيال؟
1: هذا خوش سؤال الأمانة، وهذا السؤال يعني لازم نكون حريصين وواعين إلى اللي قاعد يسوونه المحتالين. اليوم المحتال مو قاعد يفكر بس إنه يخترق أجهزتنا، لا، اليوم المحتال قاعد يفكر شلون يخترق العقول،
0: حياتنا.
1: إيه نعم. وقاعد يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي عشان يحلل منشوراتنا، يحلل حتى اللايك، يحلل الكومنت مالنا. اليوم المحتال الذكي خلينا نقول يعرف مخاوفنا، يعرف شنو اهتماماتنا، شنو ميولنا، شنو أحلامنا، ويعني استنادا على هذه المعرفة اللي عنده قاعد يصمم رسائل يعني احتيالية ومتخصصة عشان بس يدش خلينا نقول احتال علينا.
0: وتشوف هذه الرسائل تطلع لك بالصدفة.
1: إيه
0: أنت دشيت مثلا برنامج من هذا البرامج.
1: إيه
0: تشوف أن هذا الرسائل هذه وصلت لك أن مثلا هذه السيارة نازل عليها عرض كذي امتيازاتها، لأن أنت من قبل حاط بالك تشتري سيارة مثلا.
1: أي نعم،
0: خلينا أبسط مثال يعني نقدر نوصله.
1: هني لازم يكون المستخدم واعي ما بين الضغط على زر أسميه أنا زر الخوف أو زر الطمع. زر الخوف هو الدسمس أو التجاهل، وزر الطمع هو الأكسبت. من نضغط على زر الأكسبت معناته أنا رضيت بالشروط والأحكام وخليت المحتال يتبحر في احتياله.
0: بالضبط. ولما أعطيه إغنور معناته
1: أو إغنور،
0: إذا لما أنا أعطيه إغنور ممكن هو يرجع لي مرة ثانية لكن بطريقة ثانية ومحببة أكثر.
1: وهذا هني لازم يكون في وعي أن الويب سايت أو المكان اللي أبي أشتري منه أو أبي خدمة منه يكون معتمد وموثق.
0: نعم. التزييف بالذكاء الاصطناعي بحر له أول ما لا تالي. مهندس راشد راح ندخل في هذا الموضوع بعد هذا الفاصل.
2: وجوه تلهم، عقول تفكر، تجارب تغير مجرى الحياة. أنتم تستمعون إلى لقاء اليوم. لقاء اليوم مساحة نقترب فيها من الآخرين، نتعلم منهم، نستفيد من خبراتهم، لنصنع معا وعيا لمستقبل

0: حياكم الله معنا من جديد، وللحديث بقية مستمعينا الكرام مع ضيفي اليوم المهندس راشد عبد الله القعيد، عضو هيئة تدريب وماجستير هندسة شبكات الكمبيوتر والاتصالات اللاسلكية، متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. تقنيات التزييف، تقليد الأصوات، فبركة فيديو وصلت لمرحلة تخرب.
1: أي نعم.
0: تخرب.
1: أي نعم.
0: ممكن تؤدي إلى خراب بيوت، طلاق،
1: بالضبط. أي نعم.
0: دمار شامل،
1: تشويه،
0: تشويه سمعة،
1: سمعة. أي نعم.
0: استغلال العواطف. شلون يتم هذا الاستغلال ويتم هذا التزييف، وشلون أنا كمستخدم لبعض البرامج أحمي نفسي؟
1: أي نعم. طبعا الذكاء الاصطناعي اليوم في تطبيقات وأدوات، مجرد ما أحمل عليها صورة أقدر أنا أحرك هذه الصورة، أقدر أسوي يعني تكست تو أوديو، أخلي الكتابة بنفس صوت الشخص نفسه اللي بقلده، بنفس نبرة صوته. ممكن أخذها من لقاء تلفزيوني، لقاء إذاعي، ممكن أتصل عليه وأسمع صوته وأسجل صوته. وفي شيء اسمه نبرة الصوت أو التردد الفريكوانسي، ممكن أن أغلد نبرة الصوت. خلينا نتخيل مثال أن والله واحد من العيال اتصل علي وقاعد يبكي ويقول يبا مثلا أبي فلوس، حول لي فلوس الحين، لكن بالحقيقة أنه ما يكون ولدي مثلا. أي نعم. حتى فيديو ممكن يتصل علي، لكن ممكن هذا يكون وهم، ممكن يكون المحتال مركب صوت ولدي نفسه مركبه على صورته ومحرك هذه الصورة ومسوي شيء اسمه ليبسينج، تحريك الشفات مع الكلام، ويطلع. بالتالي احنا طبعا العاطفة، هو التزييف العميق يستهدف العاطفة أكثر.
0: نعم.
1: لأنها أسرع من العقل.
0: أي
1: نعم. الحب والخوف والشفقة هذه كلها تعطل التفكير وبالتالي تفتح المحفظة على قولتهم.
0: أكيد أكيد طبعا. بيوتنا الحين دش فيها الذكاء الاصطناعي، أبواب، تلفزيونات، أجهزة ذكية.
1: صحيح.
0: أجهزة نستخدمها دائما وفيها صلاحيات، فيها بيانات معلومات أو الويه أو نبرة الصوت عشان تبطل لي باب البيت أو تبطل لي خزنة معينة أو شغلة معينة. شلون الصلاحيات هذه تكون لها فترة محدودة بالاستخدام، وأنا أقدر بين فترة وفترة أغيرها، وما أمنح هذه التطبيقات سهولة التجسس من تطبيقات ثانية على سلوكي اليومي واستهدافي؟
1: أي نعم. إحنا اليوم لما نقبل بالسماح بالوصول، لما ننزل أي أبليكيشن، خلوني هنا يعني أشرح خطوة بخطوة، وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي في ثلاث برامج المعروفة، هي الواتساب والإنستغرام والفيسبوك. هذه كلها قاعدة بياناتها واحدة، اللي هي شركة ميتا. في البداية لما أي أنزل أنا برنامج مثل الانستغرام، راح يطلب مني الريجستريشن أو التسجيل في البرنامج هذا، فراح أحط بياناتي، الاسم، تاريخ الميلاد، والإيميل، ورقم التليفون، وبعدين راح يعطيني الصفحة اللي وراها التيرمز أند كونديشنز أو الأحكام والشروط. في قاعدة تقول الأحكام والشروط كتبت كي لا تقرأ،
0: ما حد يقرأها.
1: إيه نعم. عشان بس شو سوي
0: نكست نكست
1: نكست تالي
0: بطبط.
1: وبس في الأحكام والشروط احنا نسمح حق الابليكيشنز باستخدام
0: بياناتي من ابليكيشن،
1: وفتح
0: ثاني.
1: الميكروفون باي ديفولت، وفتح الكاميرا، وفتح هني المحتال ممكن يدش ويستخدم ميزة الشروط والأحكام بحيث انه يخترق هذه البيانات.
0: فعشان كذي احنا على طول ما نقرا نعطي اكسبت.
1: اي نعم.
0: فيا جماعه اقروا قبل لا تعطون اكسبت. هني هي دور الوعي مع التطور المرعب لأساليب الاحتيال، في علامات حمراء، مؤشرات سلوكية إذا لاحظها المستخدم في أي رسالة من رسائله أو اتصال أن في عملية احتيال قاعد يتعرض لها. شلون أنا أعرف هذه العلامات؟
1: العلامات الحمراء مثل ما تفضلتي، يعني أنا أنصح أن نوقف فورا متى ما شفنا الدعايات الغير منطقية، يعني الآن أحصل عليه الآن أو لن تحصل عليه مثلا، أو أول 10 مستخدمين لهم ميزة، أو آخر يوم مثلا، أو آخر قطعة، خلينا نقول خاصة هذه تكون في المناسبات. دائما المحتالين.
0: اي نعم،
1: ممكن ان في شركات تكون صادقه في عروضها، لكن المحتالين وخاصه بالاجهزه والبرامج الالكترونيه تزيد وقت المناسبات هذه العروض وهذه الشعارات.
0: مهندس، ساعات ما يكون في مثلا اعلانات معينه، في اشخاص
1: نعم.
0: يطلع لك فيديو شخص قاعد ويتكلم ويا يعني
1: هذا التزييف العميق نفس ما قلنا،
0: يكونوا معروفين
1: تقليد. هذا التزييف العميق، المحتال ياخذ الصوره ويسويها فيديو ويركب الصوت ويخلي الشخص يقول اللي هو يبي. كذلك طلب البيانات، ما في شركه او بنك يطلب منا بيانات، لان اوريدي بياناتنا يكون عندهم
0: موجودة.
1: يعني
0: صح.
1: نعم، كذلك الاو تي بي او لينك تحويل مثلا يجينا عن طريق الواتساب او الرسائل، هذه كلها رسائل بلغه خلينا نقول مثاليه او مفرطه الاخطاء، مثلا يكون فيها اخطاء لون الخط ساعات بالايميل، الخط نفسه يكون مو رسمي مو اوفيشال يعني.
0: صح.
1: فهذه كلها ندير بالنا منها يعني. كذلك المشاعر القويه المفاجئه، الخوف، الفرح، الاثاره، هذا كله يعتبر طعم من المحتال للمستخدم.
0: اذا انا شلون احمي نفسي من هذا كله؟ شلون احمي افكاري وان انا ما تاخذني العاطفه لهذه المواضيع؟
1: اي نعم، انا ودي اقول ثلاث خطوات.
0: فضل.
1: الخطوه الاولى ان نراجع صلاحيات التطبيقات نفسها ونحذف التطبيقات المو بحاجه لها، التطبيقات الغير رسميه خلينا نقول. وثاني شيء نفعل المصادقه اللي هي تو فاكتورز اوثنتيكيشن، وهذه اغلب الناس الحين يعرفوا شنو هي. وخلينا نقول يعني الميزه الثالثه او الخطوه الثالثه، لو نستغني عن الاجهزه او السوشيال ميديا ثلاثة ايام خلينا نقول اذا نقدر، وراح نشوف بعدين بعد هالثلاثة ايام راح نشوف شلون يتغير الشخص ويحس ان بعض الاشياء اللي كنا يعني نشوفها بالسوشيال ميديا ما كانت تهمنا.
0: كذي راح تغير النظره وايد. اذا هو حاط اكثر من برنامج راح يلقيهم مثلا يظل على برنامج واحد، او ممكن انه يلقي كل تطبيقات التواصل الاجتماعي ويظل على تطبيق واحد بعد الثلاثة ايام.
1: احنا نقيم.
0: أي.
1: يعني نقيم شنو البرامج. في بعض الاحيان اي امسح برامج بالتليفون عندي،
0: صح،
1: بعد فتره اشوف برامج وايد انا ما كنت استخدمهم. اذا الاولى حتى حق مساحه تخزين التليفون الاولى ان اشيلهم.
0: نعم.
1: يعني اضل على البرامج اللي قاعد استخدمهم واحس ان انا بامان
0: معهم.
1: اي نعم.
0: نعم. زين، خلي برامج التواصل الاجتماعي شوي على جنب.
1: نعم.
0: في ناس يقول لك انا ما اقدر اعيش من غير برامج التواصل الاجتماعي، و24 ساعه من يقعد من النوم لين ينام.
1: صحيح. حقيقة.
0: هو مبطل اللايف، انا قاعد اشوف بيته، قاعد أشوف مطبخها.
1: نعم.
0: قاعد أشوف حياتها، نجرتها مع ريلها، أهواشها مع اليهال، رايحة تسوق، راحتي، هذا كله.
1: نعم.
0: مو باب مفتوح
1: معرض. نعم.
0: للاحتيال.
1: نعم. للأسف الشديد أن في ناس يعرض نفس ما قلت حياتها اليومية بالسوشيال ميديا. وهذا أعتقد أنه يعني طريق سهل حق المحتال أنه يخترق ويدش ويستخدم بياناتها. اليوم البيانات ترى هي يسمونها النفط الحقيقي، يعني اليوم البيانات تباع للشركات.
0: صحيح.
1: عشان يدشون على الأشخاص ويستخدم يعني ويبيعون بياناتهم بأمور غير خلينا نقول يعني استخدامها غير طيب.
0: استخدامها غير صحيح. احنا قدام جيل جديد، عيالي، عيالك، الأحفاد، الجيل الجديد، شلون انا اسوي حصانة لهذا الجيل الجديد؟ الحين العيال الحين خلاص يعني يمكن احنا نقدر نسيطر على الصغار، بس المراهقين والتينيجر شوي صعب الموضوع.
1: نعم.
0: معهم.
1: صحيح.
0: الصغار هذول شلون انا اقدر اسيطر عليهم واحميهم من التواصل الاجتماعي وابني عقول مثل ما احنا تربينا، الحياة الطفولية الطبيعية، ننام بوقت، نقعد بوقت، عندنا العاب، عندنا تواصل مع اقرنائنا، مع اهالينا، مع اهلنا، شلون انا اقدر احمي عيالي؟
1: بالدرجة الاولى انا اعتقد ان الاسرة هي الاساس. وبالتالي أنا يعني أتوقع وزارة التربية مفروض أن ندخل مادة اسمها الإعلام الرقمي في مناهج الأطفال من صغر، ونعلمهم ونوعيهم شنو الاستخدام الآمن وشنو الاستخدام الخاطئ لأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وين راح توصلنا في حال استخدمنا هذه الأدوات بطريقة الخاطئة. اليوم نعلم أطفالنا، التينيجر يبون مثلا نقول له شلون يعرف عنك هالشخص الأشياء هذه أو المعلومات هذه؟
0: يعرفون ما يعرفون؟
1: اي نعم، يعني اقصدنا نقول حق
0: لا ادري التينيجر هذول ما يدرون ان الجهاز يعرف كل

0: ترى مو صحيح. لا تصدق.
1: اي نعم، لازم لازم نبين له، لازم نوعيه، لازم نشرح له شوي شنو التزييف العميق حتى بامور فنيه. ترى الشباب ما شاء الله عليهم، ترى الحين طلع لنا جيل يعني يفهم بالتكنولوجيا اكثر من اشياء ثانيه. فلازم نقول له شنو الديسكريمنتيشن، شنو هو، شلون نغير البكسل بالصوره، شلون المزيف او المحتال يغير البكسل بالصوره، شلون يركب. نقول له نزل تطبيق ذكاء اصطناعي في تزييف عميق، وانت سو بنفسك، حط صورتي وغير وحط صوتي. فاذا عشان هو يعني يكون عنده درايه كامله انه ممكن نفس ما انت سويت، ممكن المحتال باتشر يدز لك صورتي انا ويدز لك فيديو عني انا مثلا.
0: زين، سؤال
1: طبعا.
0: الحين لما خلنا نعطي مثال، مثلا انا حطيت صوره من صوري على برنامج من برامج الذكاء الاصطناعي،
1: نعم،
0: وغيرت مثلا بدل ما اكون انا لابسه دراعه لبست نفنوف،
1: نعم،
0: بدل حجاب اسود حجاب احمر،
1: نعم،
0: بدل ما انا قاعده على كرسي فخم قاعده على دتشه بيت كويتي قديم، واخذت الصوره هذه وبعدين انا مسحت البرنامج،
1: نعم،
0: هل بياناتي او صورتي هذه راح تظل محتفظه بالبرنامج حتى مع القائه؟
1: اي نعم، لان انت حتى لو سويتي ديليت للبرنامج راح يكون في حساب باسمك، لكن انت ماسح البرنامج بقاعده البيانات موجود. ممكن انا ادش على البرنامج واسوي لوجن بحسابك واسوي اسوي ريترايف على الهيستوري كله.
0: ما اقدر انا امسح حسابي من قاعده البيانات هذه؟
1: هني صعبه. اي نعم، تقدرين حتى اذا تبي تسوي ريترايف على بيانات قديمه عندك، ممكن تراسلين شركه تقول لهم انا ابي اسوي ريترايف على البيانات وانا عندي الحساب الفلاني، وراح يردون كل الهيستوري مالي.
0: زين، انا مسحت البرنامج.
1: اي نعم.
0: ومهندس راشد رد اخذ البرنامج هذا ومن حسابي. زين، انا حاطه سكيور نمبر.
1: اي نعم.
0: شلون انت قدرت تدخل؟
1: ما راح اقدر ادخل من من من مكان ثاني او من جهاز ثاني الا بمصادقتك انت.
0: مصادقه.
1: اي نعم.
0: اوكي.
1: يعني مثال، خلينا نقول عندي كمبيوتر وعندي جهاز تليفون وعندي ايباد.
2: انتم تستمعون الى اذاعه دوله الكويت، صوت الكويت الى العالم.
3: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. الولايات المتحدة وإيران يتبادلان الرسائل لاستئناف المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز. المملكة العربية السعودية تعلن اعتراض وتدمير عدد من المسيرات القادمة من الأراضي العراقية. الرئيس اللبناني يقول إن بلاده لن تقبل باستمرار خرق الاحتلال الإسرائيلي بنود صيغة الإطار. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة دهم لمنازل فلسطينيين في محافظتي جنين ورام الله في الضفة الغربية المحتلة. وزير الدفاع اليمني يقول إن قواته ماضية في التصدي لميليشيا الحوثي واستعادة الدولة. الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على مدن وطرق استراتيجية في ولاية شمال كردوفان. ورئيس وزراء السودان يقول إنه انتصار تاريخي. مقتل 5 أشخاص من بينهم طفل في هجوم بمسيرة أوكرانية في جنوب غرب روسيا. إجلاء عشرات الآلاف جراء الحرائق المستعرة في إسبانيا وفرنسا. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
2: حين تنبض القلوب بحب الوطن، ويعلو صوت الحقيقة، إذن هنا إذاعة دولة الكويت. إذا

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

0: عندما نقارن الخرائط القديمة بالخرائط الحديثة نلاحظ فرقاً كبيراً في الدقة. كيف كان الجغرافيون يرسمون الخرائط قبل وجود الأقمار الصناعية يا جهينة؟ وكيف تطورت هذه العملية يا ترى؟
1: رسم الخرائط يعد من أقدم العلوم التي مارسها الإنسان، لكنه كان يعتمد لقرون طويلة على المشاهدة المباشرة والرحلات وحساب المسافات، وهو ما جعل كثيراً من الخرائط القديمة تحتوي على أخطاء كبيرة. ومن أشهر علماء الجغرافيا في التاريخ كلوديوس بطليموس في القرن الثاني الميلادي، الذي وضع واحداً من أوائل النماذج المنظمة لرسم الخرائط. ثم جاء بعده علماء مسلمون مثل الإدريسي الذي رسم في القرن الثاني عشر واحداً من أدق خرائط العالم في عصره، اعتماداً على معلومات الرحالة والتجار.
0: متى بدأت الدقة الحقيقية بالضبط؟
1: بدأت تتطور مع ظهور الطائرات في القرن العشرين، ثم حدثت القفزة الكبرى مع انطلاق الأقمار الاصطناعية. واليوم تدور حول الأرض آلاف الأقمار الاصطناعية، ويستخدم جزء كبير منها في تصوير سطح الأرض بدقة تصل في بعض الأنظمة إلى أقل من متر واحد. وتشير بيانات وكالة الفضاء الأوروبية إلى أن برنامج كوبرنيكوس وحده يوفر ملايين الصور سنوياً تستخدم في الزراعة ومراقبة الغابات والتخطيط العمراني وإدارة الكوارث الطبيعية.
0: هل تعتمد هذه الخرائط التي نستخدمها في الهواتف على هذه البيانات التي ذكرتها؟
1: نعم، لكنها لا تعتمد على الأقمار الصناعية فقط، بل تحدث أيضاً من خلال صور جوية ومن خلال بيانات ميدانية وملايين الأجهزة الذكية التي تساعد في تحديث الطرق وحركة المرور بصورة مستمرة، كما تستخدم جامعات مثل جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا وجامعة زيورخ تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور الفضائية واكتشاف التغيرات في المدن والأنهار والسواحل بصورة آلية.
0: هل ما زالت هناك أماكن غير مرسومة بدقة في خرائطنا اليوم؟
1: نعم، خصوصاً في أعماق المحيطات. فوفقاً للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، ما زال جزء كبير من قاع البحار لم يرسم بالتفصيل رغم التطور الكبير في تقنيات الاستشعار. ولهذا تستمر البعثات العلمية في استخدام السفن والغواصات والأجهزة الصوتية لرسم خرائط جديدة كل عام.
0: إذن الخريطة التي نفتحها اليوم في هاتفنا هي نتيجة جهود علمية امتدت قرونا.
1: بالفعل، ويمكننا القول إن الخرائط الحديثة تمثل واحدة من أعظم الإنجازات التي جمعت بين الجغرافيا والفضاء والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب.

0: من المدهش أن نقرأ عن أشجار يقال إن عمرها يتجاوز 3000 أو 4000 سنة، فكيف يستطيع العلماء تحديد عمر شجرة بهذا القدر من الدقة يا جهينة؟
1: يعد تحديد أعمار الأشجار من أهم أدوات علماء المناخ والبيئة، لأنه يساعد على فهم تاريخ الأرض والتغيرات المناخية التي مرت بها عبر آلاف السنين. وأشهر الطرق المستخدمة هي عد حلقات النمو السنوية الموجودة داخل جذع الشجرة، ففي معظم الأشجار تتكون حلقة جديدة كل عام، ومع مرور الزمن يصبح الجذع أشبه بسجل تاريخي يسجل عمر الشجرة والظروف التي عاشتها، ويعرف هذا التخصص باسم علم تحديد أعمار الأشجار، وهو من العلوم التي تطورت كثيرا خلال العقود الأخيرة.
0: هل يحتاج العلماء إلى قطع الشجرة لمعرفة عمرها؟
1: ليس دائما، ففي الوقت الحالي يستخدم الباحثون أداة دقيقة جدا تعرف باسم مثقاب الزيادة، وهي تسمح باستخراج عينة رفيعة جدا من الجذع دون إلحاق ضرر كبير بالشجرة. ومن خلال هذه العينة يستطيع العلماء عد الحلقات السنوية وقياس سماكتها وتحليل تركيبها الكيميائي. وقد طورت فرق بحثية من جامعة أريزونا التي تضم أحد أشهر مختبرات دراسة حلقات الأشجار في العالم تقنيات دقيقة لربط هذه الحلقات بالتغيرات المناخية عبر آلاف السنين.
0: قرأت عن شيء غريب وأريد أن أسأل عنه.
1: ما هو يا سيدتي؟
0: هل تعكس هذه الحلقات حالة الطقس أيضا؟
1: نعم، وهذه من أكثر النتائج أهمية.
0: كيف ذلك يا جهينة؟
1: في السنوات التي يتوافر فيها الماء وتنخفض الضغوط البيئية تكون الحلقة السنوية أكثر سماكة، بينما تصبح أضيق خلال سنوات الجفاف أو البرودة الشديدة. ولهذا يعتمد علماء المناخ على الأشجار لإعادة بناء تاريخ الأمطار ودرجات الحرارة قبل وجود محطات الرصد الحديثة. وفي دراسة نشرتها جامعة كولومبيا في العام 2025 استخدم الباحثون بيانات آلاف الأشجار في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا لإعادة رسم تاريخ موجات الجفاف خلال القرون الماضية، وتبين أن بعض المناطق شهدت فترات جفاف استمرت لعقود كاملة.
0: ما أقدم الأشجار المعروفة حتى اليوم؟
1: من أشهرها أشجار الصنوبر الشوكي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إذ تجاوز عمر بعضها 4800 سنة، أي أنها بدأت تنمو قبل بناء كثير من الحضارات القديمة. كما توجد أشجار معمرة في تشيلي وأستراليا واليابان، وما زال الباحثون يكتشفون عينات جديدة قد تنافسها في العمر. وتشير بيانات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى أن الأشجار المعمرة تمثل قيمة علمية كبيرة، لأنها تحتفظ بسجل بيئي يمتد لآلاف السنين.
0: إذن الشجرة ليست مجرد نبات يعيش طويلا، بل أرشيف طبيعي يحفظ

0: يحفظ تاريخ المناخ.
1: هذا صحيح، ولذلك يصفها العلماء بأنها شاهد صامت على تاريخ الأرض، لأن كل حلقة داخل جذعها تروي قصة عام كامل من حياتها.

0: لننتقل إلى موضوع يضحكني أنا شخصيا يا جهينة.
1: وما هو؟
0: معظم الناس يقولون الجملة نفسها بعد سماع تسجيل لصوتهم. هل هذا صوتي فعلا؟ لماذا يبدو صوتنا مختلفا عندما نسمعه في التسجيلات يا جهينة؟
1: هذه الظاهرة معروفة منذ سنوات طويلة ويدرسها علماء السمع والأعصاب، فعندما نتحدث يصل صوتنا إلى الأذن بطريقتين في الوقت نفسه.
0: الطريقة الأولى؟
1: الطريقة الأولى عبر الهواء، وهي الطريقة التي يسمع بها الآخرون صوتنا.
0: أما الطريقة الثانية؟
1: فتكون عبر عظام الجمجمة التي تنقل الاهتزازات مباشرة إلى الأذن الداخلية، فتجعلنا نسمع أصواتا منخفضة التردد بصورة أوضح، ولهذا يبدو صوتنا أثناء الكلام أكثر عمقا مما يسمعه الآخرون.
0: إذن التسجيل ينقل الطريقة التي يسمعنا بها الناس.
1: بالضبط، فعند الاستماع إلى التسجيل تختفي الاهتزازات القادمة عبر العظام، ويبقى الصوت المنقول عبر الهواء فقط، ولذلك يبدو أعلى أو أرفع مما اعتدنا عليه. وقد أجرت فرق من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وجامعة لندن الإمبراطورية تجارب أوضحت أن معظم الأشخاص يفضلون الصوت الذي يسمعونه داخل رؤوسهم لأنه مألوف بالنسبة إليهم.
0: هل يعني ذلك أن التسجيل غير دقيق؟
1: على العكس، فالتسجيل عادة يكون أقرب إلى الطريقة التي يسمعك بها الآخرون، ولهذا يا سيدتي يعتاد المذيعون والمغنون على الاستماع إلى تسجيلات أصواتهم باستمرار حتى يصبحوا أكثر ألفة معها. كما تشير دراسات من جامعة كيوتو إلى أن الدماغ يحتاج إلى تكرار سماع التسجيل عدة مرات حتى يتقبله باعتباره صوته الحقيقي.
0: هل تختلف الأصوات فعلا من شخص إلى آخر؟
1: نعم، لأن الصوت يتأثر بطول الأحبال الصوتية وشكل الحنجرة وتجويف الفم والأنف وطريقة التنفس، ولهذا أصبحت بصمة الصوت تستخدم في بعض أنظمة التحقق الأمني، كما يعمل باحثون من جامعة كارينجي ميلون على تطوير تقنيات تعتمد على تحليل الصوت للمساعدة في اكتشاف بعض الاضطرابات العصبية والتنفسية.
0: إذن عندما نستغرب صوتنا في التسجيل فهذه تجربة يمر بها معظم الناس.
1: بالفعل، وهي نتيجة طبيعية للطريقة المختلفة التي يصل بها الصوت إلى آذاننا، وليس دليلا على أن التسجيل غير صحيح أو أن صوتنا قد تغير.

كثير منا يكتب على لوحة المفاتيح بسرعة كبيرة، لكن إذا حاول أن يفكر في مكان كل حرف تتباطأ الكتابة بشكل ملحوظ. فلماذا يحدث ذلك يا جهينة؟ وما الذي يقوله علماء الأعصاب عن هذه الظاهرة وهي التباطؤ أثناء الكتابة إذا فكرنا في شيء آخر؟

0: هذه الظاهرة تعد من أفضل الأمثلة على ما يسميه علماء الأعصاب بالذاكرة الإجرائية، وهي الذاكرة المسؤولة عن المهارات التي نتقنها بالممارسة، مثل ركوب الدراجة والسباحة والعزف على الآلات الموسيقية والطباعة على لوحة المفاتيح. فعندما يتعلم الإنسان الكتابة لأول مرة يعتمد على التفكير الواعي وينظر إلى كل حرف على حدة، لكن بعد آلاف الساعات من الممارسة تنتقل المهمة تدريجيا إلى شبكات عصبية متخصصة، فيصبح الأداء تلقائيا وسريعا.
1: إذن الأصابع تتذكر أكثر مما يتذكر العقل الواعي.
0: هذا صحيح، ويمكننا القول إنها تتبع برنامجا عصبيا تعلمه الدماغ عبر الزمن. فالدماغ لا يخزن حركة كل إصبع على حدة، بل يخزن أنماطا كاملة من الحركة. وقد أجرى باحثون من جامعة فاندربلت في الولايات المتحدة دراسة على مجموعة من المحترفين في الطباعة، ولاحظوا أنهم كانوا يكتبون بسرعة تتجاوز 80 كلمة في الدقيقة، لكن كثيرا منهم لم يستطيعوا تحديد مكان بعض الحروف عندما سئلوا عنها بعيدا عن لوحة المفاتيح. ولكن المفاجأة أن أدائهم العملي كان أفضل بكثير من قدرتهم على وصف ما يفعلونه.
1: وهل تحدث هذه الظاهرة في مهارات أخرى؟
0: نعم، بل إنها تحدث في معظم المهارات التي يكتسبها الإنسان مع التدريب. فالعازف المتمرس قد يؤدي مقطوعة موسيقية معقدة، لكنه إذا بدأ يفكر في حركة كل إصبع أثناء العزف فقد يرتكب أخطاء لم يكن يرتكبها من قبل. كما أن لاعب كرة القدم أو التنس قد يتراجع أداؤه إذا حاول التفكير في كل حركة أثناء المباراة، لأن الدماغ يكون قد نقل هذه المهارات إلى أنظمة تعمل بصورة تلقائية. وقد بيّنت أبحاث من جامعة أوكسفورد أن الإفراط في التفكير أثناء أداء المهارات المتقنة قد يقلل من جودة الأداء، وهي ظاهرة يعرفها علماء النفس الرياضي جيدا.
1: إذن التدريب يغير طريقة عمل الدماغ.
0: تماما، فالتدريب لا يجعل الإنسان أسرع فقط، بل يجعل الدماغ أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

0: لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ تكتبها أبرار المفيد، ويخرجها يوسف الحشاش.

0: رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف استدرج أرسين لوبين الشرطة إلى قصر مهجور، بينما بقيت القلادة الإمبراطورية مختفية في مكان لا يخطر على بال أحد. وعاد المفتش كانيما مقتنعاً بأن خصمه يقوده بخطوة بعد أخرى، لكن اللعبة لم تصل بعد إلى نهايتها.
1: لقد خدعنا مرة ثانية، لكنني بدأت أرى طريقته بوضوح. لوبين لا يكتفي بإخفاء الدليل، بل يصنع أدلة مزيفة تدفعنا إلى الاتجاه الذي يريده. لهذا لن ألاحق الرسائل بعد اليوم، بل سأبحث عن الأشخاص الذين يستفيدون من كل خطوة يقوم بها.
2: راجعت جميع الأحداث منذ ليلة السرقة، ولاحظت أن اسما واحدا تكرر أكثر من مرة دون أن ينتبه إليه أحد. إنه تاجر تحف يدعى دوبو، كان حاضرا في الحفل، ثم شوهد بعد يومين بالقرب من القصر المهجور الذي أرسلنا إليه لوبين.
1: إذا نبدأ به فورا، ولكن ها بهدوء، لا أريد القبض عليه قبل أن أعرف علاقته الحقيقية بلوبين، فقد يكون مجرد طعم جديد يدفعنا إلى مطاردة شخص بريء.
3: أرجوكم لا تضيعوا مزيدا من الوقت، لقد أصبحت القلادة حديث باريس كلها، وإذا استمر هذا الوضع فسوف تتحول القضية إلى سخرية في الصحف، ولن يبقى أحد يثق بأن الشرطة قادرة على حماية أي كنز.

0: كلما اقترب المفتش من الحقيقة اضطر إلى تغيير الرقعة التي ألعب عليها. هذه هي متعة المباراة يا صديقي، أن تجعل خصمك يظن أنه كشف خطتك بينما يكون قد وصل فقط إلى بداية الخطة التالية.
1: أخشى أنك تقترب أكثر مما ينبغي، فغانيما لم يعد يطارد الأشباح كما كان يفعل، بل بدأ يربط بين الأشخاص والأماكن، وهذا قد يقوده إليك إن استمر على هذا المنوال.
0: ولهذا السبب سأمنحه انتصارا صغيرا. عندما يحصل المحقق على نجاح بسيط يطمئن إلى أن طريقه صحيح، بينما يكون في الحقيقة يسير بعيدا عن الهدف الحقيقي.
1: وهل يعني ذلك أنك ستترك له دليلا جديدا؟
0: بل سأجعله يعثر على دليل كنت أريده أن يعثر عليه منذ البداية، وسيقضي يومه كله في الاحتفال باكتشافه، بينما أكون أنا قد انتهيت من أهم خطوة في القضية.
2: وفي صباح اليوم التالي داهم رجال الشرطة متجر التاجر دوبو، وبعد ساعات طويلة من التفتيش عثروا على صندوق خشبي قديم أخفي داخل جدار سميك، فظن الجميع أن القضية أوشكت على الانتهاء.
3: سيدي المفتش، وجدنا الصندوق لكنه كان فارغا تماما، ومع ذلك كانت داخله قطعة من القماش المخملي الذي كانت تحفظ فيه القلادة داخل القصر.
4: إذن مرت القلادة من هنا بالفعل، لكن اللوبين نقلها إلى مكان آخر قبل وصولنا. لقد سبقنا بساعات قليلة فقط.
5: أقسم إنني لم أرى القلادة في حياتي، وكل ما أعرفه أن رجلا أنيقا استأجر هذا المخزن قبل أسبوع ودفع أجره مقدما ثم اختفى دون أن يذكر اسمه الحقيقي.
6: وهل تستطيع وصفه؟
5: لو وصفته لكم فلن يفيدكم كثيرا، لأنني أشعر الآن أن ملامحه كانت متنكرة منذ اللحظة الأولى.
7: سيدي، وجدنا داخل الصندوق بطاقة صغيرة تحمل الحرف الأول من اسم لوبين، وكأنها تركت عمدا لتقودنا إلى هذا المكان.
4: وهذا يؤكد أن الرجل ما زال يسبقنا بخطوة، لكنه بدأ يترك آثارا أكثر من المعتاد، وربما يكون ذلك بداية خطئه الأول.
8: وصلني اتصال من أحد موظفي المتحف الوطني يقول إن رجلا مجهولا طلب الاطلاع على خرائط الأنفاق القديمة الممتدة تحت أحياء باريس، ثم غادر قبل أن يذكر سبب اهتمامه بها.
3: خرائط الأنفاق، لم نفكر فيها أبدا. إذا كان لوبين يستخدم الممرات القديمة فهذا يفسر كيف كان يظهر ويختفي دون أن يراه أحد.
4: اجمعوا كل الخرائط فورا وأرسلوا فرقا إلى المداخل المعروفة إذا كانت الأنفاق جزءا من خطته، فقد نستطيع إغلاق الطريق أمامه قبل أن يتحرك مرة أخرى.
9: أرجو أن تكونوا على صواب هذه المرة، لقد سئمت الانتظار، وكل يوم يمر يجعل استعادة القلادة أصعب من اليوم الذي سبقه.
0: كنت أعلم أنهم سيصلون إلى الأنفاق، لكنهم لا يعرفون أنها تمتد عشرات الكيلومترات تحت باريس، وحتى لو أغلقوا 10 مداخل فسأخرج من المدخل 11.
1: ولكن لماذا تخاطر بالعودة إلى المكان نفسه؟ كان بإمكانك مغادرة فرنسا منذ أيام ولن يستطيع أحد الوصول إليك.
0: لأن القضية لم تنتهي بعد يا صديقي. السرقة وحدها لا تكفيني، بل أريد أن يعرف غانيما كيف هزمته. ولكن بعد أن يصبح كشف الحقيقة بلا فائدة.
1: وهل ما زالت القلادة في حوزتك؟
0: ستعرف الإجابة قريبا، لأن الليلة هي آخر ليلة في هذه اللعبة.
2: ومع حلول المساء تحركت الشرطة نحو الأنفاق القديمة، بينما كان أرسين لوبين يراقبهم من مكان قريب مبتسماً كعادته، وكأنه يعرف مسبقاً ما سيحدث خلال الساعات القادمة.
6: قسموا الرجال إلى مجموعات ولا يتحرك أحد وحده داخل الأنفاق. أريد تفتيش كل غرفة وكل ممر، فقد تكون هذه فرصتنا الأخيرة قبل أن يختفي لوبين مرة أخرى.
10: وجدنا أثار أقدام حديثة، كما عثرنا على مصباح ما زال دافئا، مما يعني أن أحدهم غادر المكان منذ وقت قصير جدا.
6: تابعوا السير، فهو قريب منا، وأشعر أننا هذه المرة لن نعود خليل الوفاض.
0: كما تمنى أن أرى وجه المفتش عندما يكتشف أنه يجري خلف ظلي فقط، بينما أكون أنا قد خرجت من الجهة الأخرى منذ دقائق.
3: سيد المفتش،
1: عثرنا على صندوق حديدي كبير داخل إحدى الحجرات، لكنه مغلق بإحكام.
6: اكسروا القفل بسرعة.
11: حسنا،
3: فتحناه لكنه فارغ ولا يوجد بداخله سوى رسالة.
6: اقرأها بسرعة.
10: عزيزي غانيما، لقد كنت قريبا جدا، لكنك تأخرت 5 دقائق فقط. أما القلادة فلم تعد في المكان الذي تبحث عنه صديقك أرسين لوبين.
0: لا يكفي أن تعرف أين أكون، بل يجب أن تعرف متى وأين أكون، وهذه هي الدقيقة التي تصنع الفرق بين القبض على اللص ومصافحة ظله.

0: خرج رجال الشرطة من الأنفاق بخيبة جديدة، بينما اختفى أرسين لوبين مرة أخرى تاركاً المفتش غانيما أمام لغز أكثر تعقيداً. لكن الرجلين أصبحا الآن على مسافة خطوة واحدة من المواجهة الأخيرة، المواجهة التي ستحدد من ينتصر في هذه المباراة الطويلة. وهذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش. إذاعة دولة الكويت تقدم
2: نجوم القمة.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان. من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجماً في القمة.

لم يتبقى سوى لحظات ويتم اقتحام منزل زورت موظف المستشفى الذي حامت حوله الشبهات حول سرقة جثث الموتى من المشرحة الخاصة بالمستشفى. تلك الفعلة المرعبة شغلت بال العدالة، وكان السؤال الأولي: لماذا يقوم زولت بفعل مثل هذه الفعلة البشعة؟ عالم الشر يصنع نجماً.

أعشق جثث البشر، أعشقها إلى حد الجنون، أعشقها. كم أشعر براحة نفسية وأنا أجمعها. سأجمع تلك الجثث دون توقف.

0: الجميع في أماكنكم، لقد حان موعد الهجوم.
1: نعم يا سيدي، نحن بانتظار الإشارة.
0: هيا الآن، الآن هيا.
2: افتح الباب، افتح الباب يا سولت، لقد كشف أمرك. هيا أنت من هنا وأنا من هناك. هيا لا تجرؤوا.
3: لا رد ولا جواب.
0: ماذا؟
4: اكسروا الباب.
5: ادخلوا بحذر، انتبهوا للزوايا.
2: لا شيء، اتحرك.
1: تقدموا، تقدموا، فتشوا المنزل جيدا.
3: توقفوا، انظروا هنا، هل هذه جماجم؟ انه منظر مرعب.
1: نعم، عدة جماجم، جماجم مرعبة.
6: انظروا، انظروا، ساق بشرية.
0: سجل كل شيء، كل شيء.
1: هناك المزيد في الداخل.
5: المطبخ مليء بالأدوات، سكاكين وأدوات تقطيع.
7: الدماء في كل مكان.
3: هذا مرعب.
1: يا إلهي، لم نرى مثل هذا من قبل.
0: حافظوا على تركيزكم، يجب أن نقبض على هذا المجرم بأسرع وقت ممكن.
1: لم أتخيل أن نرى شيئا كهذا.
3: الواقع أحيانا أسوأ من الخيال.
6: كل شيء أصبح واضحا الآن.
0: لا لا لا، بل بدأ للتو.

0: اخرج اخرج وسلم نفسك، لقد كشف امرك يا زولت. اخرج بسرعة.
1: انتهى الامر، اليس كذلك ايها الشرطي؟
2: ارفع يديك ولا تتحرك.
3: حصلا سارفع يدي. هاي يدي.
4: قل لي، من اين حصلت على كل هذه الجثث؟ تكلم.
3: هذه الجثث
1: من المستشفى. من المستشفى الذي اعمل فيه. هل تعتقد انني جلبتها من السوق مثلا؟
0: اغلق فمك واجب عن السؤال.
3: لا لا لا لا لا لا لا لا، ليس فقط من المستشفى، لا لا لا لا،
1: بل من عدة اماكن مختلفة.
0: اين؟ من اين؟
1: من المقابر وكل مكان يحتوي على الأموات.
2: يا إلهي، هل تدرك خطورة كلامك؟
3: أنا مدرك جدا، نعم أنا أدرك جيدا خطورة كلامي يا سيدي.
4: لماذا فعلت ذلك؟
1: لا أعلم.

0: هذا أمر صادم للغاية.
1: لم أتخيل ذلك أبدا.
2: كان إنسانا طبيعيا، قليل الحديث، خفيف الظل.
0: الإنسان الذي يبالغ بأن يكون طبيعيا وكلامه قليل مخيف أكثر بالنسبة لي.
1: كنا نراه بشكل يومي، لم نشك فيه للحظة.
2: نعم، لقد كان على سجيته.
0: كيف أخفى كل هذا؟
1: بالتأكيد كان حذرا وحذرا للغاية.
2: بل نحن في غفلة عنه.

0: تكلم تكلم يا زولت، لماذا تلزم الصمت؟ لقد كشف الأمر وانتهى الأمر تماما.
1: أريد الجثث. أريد الجثث. أريد الجثث.
0: تكلم تكلم يا زولت.
1: لا أريد الجثث. لقد قلت لكم بأنني أعشق جمع وسرقة الجثث.
0: اسمعني يا زولت، اسمعني جيدا. هل اعترفت بكل شيء أم لك أقوال أخرى؟
1: نعم نعم نعم، هذا ما لدي. أنا مهووس يا سيدنا، مهووس.
2: إنه ليس عذرا، ليس عذرا منطقيا يا زولت.
1: ليس عذرا منطقيا؟
2: نعم
1: الواقع، أنا مهووس.
0: ماذا كنت تفعل بتلك الجثث؟ قل الحقيقة.
1: الجثث أطبخ الأجزاء، أشعر بلذة بهذا، لذة كبيرة تأخذني إلى عالم آخر، بل تنقلني من عالم إلى عالم.
3: ثم ماذا بعد طبخ تلك الجثث؟ هل تقدمها للوحوش البرية؟
1: لا بل أكلها، إنني أتلذذ بطعمها.
2: يا إلهي، تأكلها؟ هذا مقزز، مستحيل.
1: مستحيل بالنسبة لكم. بالنسبة لكم أن يكون هذا الفعل غير طبيعي، لكن بالنسبة لي أمر طبيعي، اعتدت عليه.
2: يا إلهي، ألم تشعر بالندم؟
1: لا أندم على شيء أحبه.
3: ألا تخاف من العقاب؟
1: العقاب؟ لا يهمني العقاب، لا يهمني.

0: من المؤكد أن يكون سفره للخارج له علاقة بجريمته.
1: هذا أمر مخطط له بشكل دقيق جدا.
2: منذ متى وهو يقوم بهذه الفعلة؟
0: منذ فترة طويلة، ليست بالقصيرة أبدا.
3: هذا مخيف جدا،
4: أكثر مما تصورنا.
2: القضية أكبر مما توقعنا.
5: زولت شخص غريب الأطوار، يجمع ما بين الهدوء والشراسة والوضوح والغموض، وهذا ما جعل التساؤلات تكثر لحظة بعد لحظة حتى أثناء التحقيق معه.

إن سنحت هي الفرصة سأنقذ.

0: انتهت التحقيقات، لكن القصة بقيت.
1: تم تحويله إلى المحاكمة.
2: قضية لا تنسى، لا تنسى أبدا، ستظل عالقة في أذهان من عاشها وسمع عنها.
0: أبدا لن تكون مجرد قضية عابرة.
2: نعم.
1: قضية مخيفة، مرعبة، معقدة.
3: أنا لا أزال في حالة من الصدمة.
4: يجب أن يعلم الجميع عن تلك القضية ويعاقب زولت أشد عقاب.
5: لم يحترم وظيفته ولا حتى حرمة الجثث.
6: الآن يعيش أتعس لحظات حياته، سيندم، سيندم أشد الندم على تلك الفعلة الخسيسة التي أقبل عليها.
0: أحيانا الحقيقة أكثر رعبا من الخيال.
7: في الحلقة القادمة بمشيئة الله نواصل رحلتنا مع نجم هذه القصة والأحداث التي جعلته يتربع فوق القمة. الكاتب محمد عبد العزيز الكندي، والمخرج عبد الله سالم القلاف.
8: إذاعة دولة الكويت تقدم
9: عمق التاريخ. عمق التاريخ، حكايات صامتة،
10: حضارات،
9: جذور،
10: تاريخ
9: منهكة،
10: منسية
9: تحت التراب،
10: غبار القرون،
9: صوتها الأول. عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي، بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات. في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية. هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول. نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف. كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها، ليس في الجدران فقط، بل في عمق التاريخ. عمق التاريخ. عمق التاريخ، إعداد عيسى الكندري، تقديم صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سراً وكل نقش يروي قصة. أهلاً بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة في تاريخ البشرية، توجد لحظات لا تكشف لنا ما كان يجهله الإنسان فحسب، بل تكشف أيضاً ما كان يخشاه. ومن بين أغرب هذه اللحظات وأكثرها إثارة للحيرة ما عرف في أوروبا بمحاكمة السحر، وهي فترة امتدت بين القرنين 15 و17، واتهم خلالها عشرات الآلاف من الناس بممارسة السحر والتعامل مع قوى خفية. المثير في هذه القصة أن أغلب المتهمين لم يكونوا سحرة بالمعنى الذي تتخيله القصص الشعبية، بل كانوا في كثير من الأحيان أشخاصا عاديين، امرأة تعيش وحدها، عجوز تعرف استخدام الأعشاب الطبية، أو شخص مختلف عن محيطه الاجتماعي. وفي عالم لم يكن يملك تفسيرا علميا للأوبئة أو الكوارث أو الأمراض النفسية، أصبح الاختلاف نفسه دليلا كافيا لإثارة الشك.

في إحدى القضايا الشهيرة بألمانيا اتهمت امرأة بالسحر لأن جارتها رأت قطة سوداء تمر قرب منزلها في الليلة التي مرض فيها طفلها. لم تكن هناك أدلة، لكن الخوف كان أقوى من الحاجة إلى الأدلة. وفي اسكتلندا اتهمت امرأة أخرى لأنها تذمرت من الطقس أمام بعض الجيران، وبعد أيام هبت عاصفة بحرية فاعتبر البعض أن كلماتها كانت السبب. ومن أكثر الوقائع غرابة ما حدث في بعض المناطق الأوروبية عندما جرى اتهام الحيوانات نفسها بممارسة السحر أو التعاون مع الشياطين، فقد سجلت محاكمات لقطط وخنازير وحتى ديوك، وكأن المجتمع كان يبحث عن أي تفسير يمنح شعورا بالسيطرة على عالم يبدو مخيفا وغير مفهوم. كانت أوروبا آنذاك تمر بفترات قاسية من المجاعات والأوبئة والحروب، وعندما يعجز الناس عن فهم أسباب المصائب يبدأ العقل في البحث عن مذنب. فالإنسان يجد صعوبة في تقبل فكرة أن بعض الأحداث قد تكون عشوائية أو معقدة أكثر من قدرتي على الفهم. الفيلسوف الفرنسي ريني ديكارت عاش في فترة قريبة من هذه الأحداث، وكان يرى أن الشك المنهجي ضرورة للوصول إلى المعرفة، فبدل قبول أي فكرة بسبب الخوف أو العادة دعا إلى اختبارها بالعقل. ولو طبقت هذه الفكرة على محاكمات السحر لانهارت معظم الاتهامات منذ لحظاتها الأولى.

أما الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون أحد رواد المنهج العلمي، فقد حذر مما سماه أوهام العقل، وهي الأفكار التي تبدو صحيحة فقط لأن الناس يكررونها ويؤمنون بها جماعيا، وهذا ما حدث تقريبا في محاكمات السحر. فكلما زاد عدد المؤمنين بفكرة معينة بدت أكثر صدقا حتى لو افتقرت إلى أي دليل. من الطريف أن بعض الأدلة المستخدمة آنذاك تبدو اليوم أقرب إلى الكوميديا السوداء، ففي بعض المحاكم كان المتهم يلقى في الماء، فإذا غرق اعتبر بريئا، وإذا طفى فوق السطح اعتبر ساحرا. المشكلة أن النجاة كانت تعني الإدانة، بينما البراءة قد تؤدي إلى الموت غرقاً.

0: في مدينة سالم الشهيرة بأمريكا أواخر القرن السابع عشر، بدأت واحدة من أشهر قضايا السحر عندما ادعت مجموعة من الفتيات أنهن يتعرضن لتأثيرات خارقة. انتشرت الشائعات بسرعة وتحولت إلى حالة من الذعر الجماعي، انتهت بإعدام عدد من الأبرياء. وبعد سنوات اعترفت السلطات بأن الأحكام كانت مبنية على الخوف أكثر من الحقائق.
1: عمق التاريخ.
0: علم النفس الحديث يقدم تفسيرا مهما لهذه الظاهرة، فقد أشار عالم النفس كارل يونغ إلى أن الإنسان يميل إلى إسقاط مخاوفه الداخلية على أشخاص أو رموز خارجية. أما عالم الأحياء إدوارد ويلسون فكان يرى أن العقل البشري تطور للبحث عن الأنماط والأسباب بسرعة، لأن ذلك ساعد أسلافنا على البقاء. لكن هذه الميزة نفسها قد تجعل الإنسان يرى علاقات غير موجودة أصلا. من زاوية فلسفية أعمق تكشف محاكمة السحر حقيقة مقلقة. إن الخوف لا يكتفي بتشويه الواقع، بل يستطيع أن يصنع واقعا جديدا بالكامل. فعندما يقتنع مجتمع كامل بفكرة ما، تصبح الفكرة قوة اجتماعية حقيقية حتى لو كانت مخطئة. لهذا قال الفيلسوف فولتير لاحقا: الذين يستطيعون جعلك تؤمن بأمور سخيفة يستطيعون أيضا جعلك ترتكب أمورا فظيعة. وكانت هذه العبارة تلخص جانبا من المأساة التي عاشتها تلك الحقبة.

إن قصة محاكماة السحر ليست مجرد حكاية عن الجهل، بل هي أيضا قصة عن تطور الإنسان. فمع انتشار العلم وتطور الطب والفلك وعلم النفس، بدأت الظواهر التي كانت تنسب إلى السحر تجد

تفسيرات أكثر واقعية، ولم يختفي الخوف من المجهول، لكن أدوات التعامل معه أصبحت مختلفة. ربما لا تكمن أهمية هذه القصة في معرفة كيف اتهم الناس بالسحر، بل في فهم شيء أعمق. إن الإنسان حين يعجز عن تفسير العالم قد يخلق تفسيرا من خياله، وأن الخطر

لكن التاريخ يبين لنا أن عبورها بالعقل قد يغير مصير أناس أبرياء. من هنا جاءت أهمية المنهج العلمي الذي لا يسأل فقط ما الذي نؤمن به، بل يسأل أولاً كيف نعرف أنه صحيح؟ فالعلم لم يحرر الإنسان من الخطأ لأنه يملك كل الإجابات، بل لأنه اعترف منذ البداية بإمكانية الخطأ، ولذلك تبقى قوة العلم في شكه المنظم لا في ادعائه اليقين المطلق.

يبقى السؤال الفلسفي مفتوحا حتى اليوم. إذا كان أسلافنا قد رأوا السحر فيما لم يفهموا، فكم من الأفكار التي نؤمن بها الآن سنكتشف بعد قرون أنها كانت مجرد محاولة أخرى لإعطاء معنى لما لم نكن نفهمه بعد؟

0: تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ، أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. الولايات المتحدة وإيران يتبادلان الرسائل لاستئناف المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز. المملكة العربية السعودية تعلن اعتراض وتدمير عدد من المسيرات القادمة من الأراضي العراقية. الرئيس اللبناني يقول إن بلاده لن تقبل باستمرار خرق الاحتلال الإسرائيلي بنود صيغة الإطار. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة دهم لمنازل فلسطينيين في محافظتي جنين ورام الله في الضفة الغربية المحتلة. وزير الدفاع اليمني يقول إن قواته ماضية في التصدي لميليشيا الحوثي واستعادة الدولة. الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على مدن وطرق استراتيجية في ولاية شمال كردفان. ورئيس الوزراء السوداني يقول إنه انتصار تاريخي. مقتل 5 أشخاص من بينهم طفل في هجوم بمسيرة أوكرانية في جنوب غرب روسيا. أجلاء عشرات الآلاف جراء الحرائق المستعرة في إسبانيا وفرنسا. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: القانون لا ينظر إلى الأعذار بل إلى الأفعال. بودكاست وعي قانون.
4: حياكم الله مستمعي الكرام وحلقة جديدة من برنامج وعي قانوني من إذاعة دولة الكويت، كويت العز والأمن والأمان. البرنامج الذي

0: يفتح لنا أبواب المعرفة القانونية بطريقة سهلة وجريبة منكم. هنا سوف نركز على توعية المستمعين بكل حقوقهم ونطرح مواضيع يمكن تسمعونها لأول مرة بطريقة مميزة ومختلفة تماما. نتمنى لكم متابعة ممتعة ومفيدة. حي زميلي جابر عزام.
1: حياك الله زميلتي، وفي هذه الحلقة ومثل كل حلقة نستضيف ضيوف مميزين وقانونيين نتحدث معهم حول أحدث القوانين في دولة الكويت حول موضوعنا اليوم، ونحتاج إلى مثل هؤلاء المتخصصين يعني حتى نستطلع منهم أهم القوانين حتى لا يقع الكثير في أخطاء نعم. قانونية جراء معاملاتهم القانونية. لذلك نرحب فيكم في برنامج وعي قانوني.

0: ولكم منا تحيات فريق العمل في برنامج وعي قانوني من الإعداد رشا الفهد ومحمد الشلال.
1: ومن أمام المايك محدثتكم عزيزة الأستاذ وجابر عزام.
0: من المتابعة والتنسيق آمنة البالول.
1: ومن التنفيذ تمسي عليكم طيف العروج.
0: ومن الهندسة الإذاعية فرح بوركي.
1: وعي قانوني من إخراج حسين شكناني.

0: القانون وجد ليحمي الجميع لا ليفاجئ أحدا. وعي قانوني.
1: السادة تهاني الضفيري المحامية والمستشارة القانونية، اقتضت المصلحة العامة على إقرار القانون رقم 61 لسنة 2015 بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية على عدد من المنشآت التجارية والجهات الحكومية والمباني العامة والمستودعات والمخازن الخاصة، إلى جانب عدد من المنشآت ذات الطبيعة العمل الحساس التي تستوجب من ضرورة وجوب تلك الأجهزة الأمنية فيها لمراقبة على مدار الساعة، بما يحفظ الأمن العام فيها ويحقق سلامة مرتادي تلك الأماكن، مع إلزامية وضع ملصق تحذيري بوجود تلك الكاميرات للمراقبة، مع استبعاد المنشآت والأماكن المعدة للسكن الخاص أو التي يتطلب توافر فيها خصوصية شخصية، مثل المعاهد الصحية النسائية والصالونات النسائية، إضافة إلى عدد من الأماكن التي توافر ويشترط توافر تلك الخصوصية الشخصية فيها، وذلك تحقيقا للموازنة ما بين حفظ الأمن العام وحماية الخصوصية الشخصية التي استوجبها الدستور الكويتي، واتساقا مع النظام العام في المجتمع. كما ألزم القانون من ضرورة الاحتفاظ بتلك التسجيلات المتحصلة من الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 120 يوم، مع عدم إجراء أي تعديلات عليها أو العبث فيها خلال طيلة تلك المدة، مع إلزام بعمل الصيانة الدورية لتلك الأجهزة بما يحقق كفاءتها التشغيلية وبما يحقق مدى انطباقها للمواصفات الفنية التي تتطلبها القانون، مع الإلزام كافة ملاك تلك المنشآت أو المسؤولين على إدارتها بضرورة حفظ تلك التسجيلات وعدم إرسالها أو نشرها أو سوء استقلالها وإتلافها بمجرد ما انتهى المدة وهي 120 يوم، وإلا في حال إساءة استقلالها أو بحال أن فعلا تم الانتهاك الخصوصية فيها أو تم استقلالها على نحو مغاير للقانون، فقد يتعرض للمساءلة القانونية وللعقوبات التي قرها القانون من عقوبات مالية وعقوبات سالبة للحرية. فلحماية أمنكم ولحماية الخصوصية الأفراد يشترط الحفاظ على المدد التي أوصى بها القانون، وأيضا بحفاظ على تلك المواد وعدم إرسالها لأي جهة أخرى بخلاف ما ذكر القانون وبموافقة كتابية من الجهة المختصة.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعين الكرام في برنامج وعي قانوني. وفي برنامج وعي قانوني دائما نتطرق إلى العديد من المواضيع المختلفة القانونية، ويعني موضوعنا اليوم فيما يخص العقار في دولة الكويت والقانون العقاري. لذلك زميلتي عزيزة، موضوع هذا الموضوع موضوع شائك جدا، وموضوع لديه كثير من التفاصيل والعناوين.
1: نعم، بكل ترحيب وتقدير نرحب اليوم بضيفنا المميز الأستاذ المحامي حسين شريف شرعان، محامي دستورية وتمييز، متخصص بالقضايا العقارية والجنائية والمخدرات. حياك الله أستاذ حسين.
2: الله يحييكم، أشكركم على الاستضافة ويعطيكم العافية.
1: وجودك معنا إضافة أو أضاف قيمة لبرنامجنا، ونتطلع إن شاء الله لجلسة ثرية نستفيد منها جميعا من خبرتك ومعرفتك. يا هلا فيك.
2: يا هلا فيكم إن شاء الله بإذن الرحمن.
1: طبعا موضوع حلقتنا اليوم هو راح نسلط الضوء على أهم الأحكام القانونية المتعلقة ببيع وشراء وامتلاك العقار وحقوق الزوجين وأبرز القواعد المنظمة للميراث العقاري في دولة الكويت.
0: حول هذا الموضوع مستمعينا الكرام نتطرق إلى العقار مثل ما قالت زميلتي، لكن بداية أستاذ حسين ودنا نعرف شنو المقصود بالعقار في القانون الكويتي.
2: العقار هو أصل ثابت مثل الأراضي أو البيوت أو الفلل أو العمارات اللي يصدر فيها وثيقة من إدارة التسجيل والتوثيق العقاري، وتختلف عن عقود الإيجار الخاصة بالعقارات، وتختلف عن إيجار من أملاك الدولة مثل المزارع والشاليهات والقسائم الصناعية والمخازن.
1: نعم
0: نعم، لكن هذه مسميات العقار، لكن المقصود منها العقار الذي ممكن أن يباع ويشترى أو يورث أو
2: أي نعم. العقار إذا كان صادر فيه وثيقة، أنت ما نقول وثيقة حرة، مو مرهون مو مطلوب، والأشخاص اللي بسمهم العقار راح يوقعون على تحويل العقار. يعني بداية مثلا إذا شخص، نتكلم كبداية عن السكن الخاص،
0: نعم.
2: إذا شخص بيشتري مثلا بيت،
0: أوكي،
2: سكن خاص،
0: إيه؟
2: فيلا بيت، المفروض أول شيء يتأكد أن الشخص اللي راح يبيع البيت هو اللي باسم الوثيقة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، يتأكد أنه مصدر شهادة أوصاف من البلدية،
0: نعم.
2: تأكد وتفيد أن العقار هذا خالي من المخالفات، وبناء عليه يقدر أنه يحوله باسم المشتري. كبداية يكون في عن طريق وسيط اللي يسمونه دفتر الدلالة، أو قبل يطلق عليه بالعامية البون، يسجلون فيه يسمونه عقد بيع ابتدائي للعقار.
0: هذا شنو بالضبط إذا ممكن توضح لنا؟
2: في الأصل عند إدارة التسجيل والتوثيق العقاري وزارة العدل، أساس أن أنت تحول وثيقة العقار لازم يكون في عقد بيع ابتدائي. عقد البيع الابتدائي اللي هو دفتر الدلالة اللي يصدر حق الدلال اللي هو المكتب العقاري، اللي قبل أو بالعامية يطلقون عليه البون. الدفتر هذا مال الدلال يتم كتابة اسم البايع، اسم المشتري، قيمة العقار، عنوان العقار كامل.
0: هذا لابد منه،
2: هذا لازم عشان يتم التحويل العقار لدرجات التسجيل والتوثيق العقاري. في دفتر الدلالة هذا يكتبون فيه قيمة العقار اللي اتفقوا عليها في انه راح ينباع بالقيمة الفلانية مثلا، سواء دينار ولا مليون، وكم راح يكون فيه عربون يدفع عند توقيع العقد الدلالة، وباجي مبلغ تحويل العقار يتم دفعه في إدارة التسجيل والتوثيق العقاري، إما بتحويل بنكي أو بشيك مصدق، لأنه ممنوع

0: التعاملات الكاش على العقارات المملوكه. طبعا العقار ممكن يحصل له تقييم قبل لا انه يتم عليه البيع، بحيث انه ما يكون في تلاعب في الاسعار لا بالزياده او النقصان. رقم 5، الدلال ياخذ سمسرته او عمولته اللي هي ثابته عرفا وقانونا، اللي هي 1%، وعاده يدفعها الشاري. يدفع المبلغ عند في ذات التسجيل وتوثيق الحق العقاري عند التوقيع على الوثيقه.
1: ممتاز. في نقطة ذكرتها انه ممنوع انه يشتري العقار كاش.
0: اي نعم،
1: هذه نقطة مهمة جدا.
0: اي وقفوا التعاملات بالكاش من قبل كم سنة.
1: إيه؟
0: لازم يكون في اما تحويل بنكي او شيك مصدق،
1: طبعا منعا لعمليات غسيل الاموال او التلاعب او كذا.
0: اي نعم.
1: نعم ممتاز،
0: بحيث ان تكون الفلوس واضح ان مصدرها مشروع وقانوني، تكون طالعة من حساب بنكي ما تكون كاش، لان الكاش يعني عليه قيود من البنك المركزي والقوانين المنظمة حق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بحكم الاتفاقيات الدولية للكويت، دولة الكويت وموقع عليها، وعلى التطور التشريعي اللي حصل على قوانين الائتمان والتداولات المالية في دولة الكويت.
2: طيب أستاذ حسين، بالنسبة حق العقار، هل يجب أن يكون عن طريق المكتب العقاري وعن طريق الدلال؟
0: في الأصل لازم يكون في عقد بيع ابتدائي عن طريق دلال.
1: يعني إذا شخص بيبيع حق شخص بس مو عن طريق دلال، عن طريق معرفة.
0: والله شوف،
1: معرفة
0: إحنا الله يحفظهم ممكن أخواننا في تجارة التسجيل والتوثيق العقاري لازم يراجعهم ويشوف هل راح يمشون البيعة بدون حضور، بدون دفتر دلالة ولا لا.
1: لكن بالأصل لازم،
0: في الأصل على أساس الإجراءات تكون منظمة وصحيحة، لازم يكون في عن طريق سمسار وعن طريق دفتر الدلالة. بس أنا بذكر نقطة مهمة على قضية مرت علينا. شخص يبي يشتري عقار، باع العقار اللي عنده بالشيء الفلاني، حزتها وراها، راح تعاقد مع شخص بالمناطق الجديدة أنه هو بيشتري منه العقار بالقيمة الفلانية، ما دفع له عربون 10-20، لا دفع له دفعوا له عربون حوالي 100,000 دينار على أساس أن البيت مطلوب حق بنك الائتمان، فهو شنو بيوفي قيمة العقار لبنك الائتمان على أساس أن بنك الائتمان يحضر ويوقع وياه لأن البيت مرهون له، بحيث أنه يحولون العقار حقه.
2: نعم.
0: يكمل القيمة في التسجيل العقاري.
1: أوكي.
0: ويكمل قيمة العقار، بنك الائتمان يوقع وملاك العقار يوقعون وتم البيعة. شو اللي حصل؟ دفعوا له 100,000، ما سدد بنك الائتمان. البنك الائتمان شنو طلبوا منه؟ قالوا له أنت عندك طليقتك لها حق السكن في العقار.
1: أوكي.
0: وزوجتك الثانية اتي توقع، اللي لها حق السكن رافضة أن هي اتي وتوقع بدون لا تاخذ حصه من العقار لان هي لها فيه حق السكن وحاضنه لابناء القصر وبناته.
1: لذلك كانت عتبه على استمرار هذه البيعه.
0: وقفت البيعه ما تمت، وال100,000 اللي دفعها الريال هذا ما تقريبا ما خداها.
1: ليش ما ترد؟
0: هو قانونا يفترض انه يدفع رسوم قضائيه للمحكمه ويرفع دعوه ويطالب بال100,000، ولكن الشخص هذاك اخلويه وما رجع له ال 100,000، فاضطرينا نحن نرفع له قضيه وناخذ له عليه حكم ونتخذ عليه اجراءات عشان نطالب ونلزمه انه يرجع ال 100,000 اللي هو اخذها. ولكن انت من البدايه تبي تشتري عقار ومجمع له وممكن ماخذ قروض، فتبي تكون البيعه والتحويل والاستلام للعقار يكون بشكل سريع، ما تحب ان انت تلجا الى محامين ومحاكم وتنتظر عشان تاخذ حقك. فالافضل دائما انا شنو انصح اي شخص يبي يشتري اي عقار، انت لا تسلم رقبتك بس حق الدلال، ممكن انت تستشير اي شخص قانوني مختص مرخصته من جمعيه المحامين الكويتيه من الساده المحامين، تستشيره البايع هل كل اللي في الوثيقه راح يجون يوقعون، هل مثلا في شخص له حق السكن مثلا طليقه، هل الزوجه راضيه على البيعه راح توقع، هل العقار ورثه، هل الورثة كلهم متفقين على قيمة المبيع، هل الورثة كلهم راح يوقعون،
2: الأطراف
0: هل الوكالات
2: كلهم يعني
0: اللي موجودة اللي راح يبيع لك سارية.
2: نعم.
0: يعني في وايد أمور كثيرة المفروض أن الشخص يحطها في باله قبل لا يقدم أنه هو يشتري عقار. وأنا قاعد أتكلم الآن تحديدا عن السكن الخاص. الاستثماري تحتاج أن أنت تعرف العقار كم مطلوب وكم باجي عليه، وبناء عليه أنت تتمم البيعة بعد ما تشوف او تدفع العربون بعد ما تتاكد

0: ان البنك اللي مرهون للعقار راح يوقع لك ويحول لك العقار باسمك بعد كتاب طبعا من مالك العقار اللي راهنه انه هو يوافق على البيع لك.
1: على ذكرك لهذه الامور معناتها تعقيداتها كثيره، لذلك اي شخص يتجه لمثل هذه الامور يجب ان يكون لديه محامي يتابع اجراءات بيعه او شرائه حتى لا يقع في مثل هذه الاخطاء. بعض الامور القانونيه يتجاهلها بعض الناس.
0: اي نعم
1: نعم، فالافضل ان يوكل محامي في بدايه الامر.
0: هو شوف ما راح يكون توكيل كقضيه،
1: لكن كاشراف يعني
0: كاستشاره. نعم. يرجع لك استشاره، يعرض عليه مثلا صوره الوثيقه، هويات وبطايق البايع، يتاكد ان في شهاده اوصاف والامور هذه كلها، انه يتاكد من المعامله هذه راح تتم ان شاء الله في التسجيل العقاري وراح بناء عليه تتم البيعه. في شغله ثانيه اللي هو شراء العقارات عن طريق مزادات وزارة العدل عن طريق إدارة البيوع. في العادة ينشرون إعلانات، الأساسي يتم نشر إعلانات بيع العقارات اللي نازلة مزاد في وزارة العدل في جريدة الكويت اللي هي يسمونها جريدة الكويت اليوم.
2: نعم.
0: جريدة الدولة الرسمية.
1: صحيح.
0: يقدرون أنهم يتابعون الإعلانات، إذا يحصلون عقارات مثل ما يقولون بسعر جيد أو مناسب يكتبون كم بناء عليه يتم قبل لا ينزل الإعلان للعقار في كويت اليوم، يتم تقييمه لدى خبراء تابعين لوزارة العدل أو خبير الدراية، يحددون قيمة العقار وأوصافه وكم فتح باب المزاد على العقار. أول مرة إذا نزل العقار ممكن ينباع من أول مرة في المزاد، وإذا ما ياب فتح الباب ماله يتأجل جلسة البيوع تتأجل، وبناء عليه يتم تخفيض جزء من قيمة فتح الباب للعقار أو بداية المزاد. خلينا نقول يمكن اللي ما يفهمون مصطلحات العامية، بس يعني حق القيمة التقديرية للعقار اللي منها يبتدي سعر المزايدة عليه أمام قاضي البيوع في قصر العدل.
2: نعم، حضرتك ذكرت أستاذ حسين من شوي أن يجب موافقة الأطراف كلها لبيع العقار.
0: أي نعم.
2: يعني هل الزواج يجعل العقارات مملوكة للزوجين معا؟
0: حسب قوانين الرعاية السكنية في دولة الكويت، احنا والله الحمد الدولة متمثلة في وزارة الاسكان او مثل عام الرعاية السكنية قاعد توفر سكن مناسب للمواطن الكويتي. نعم. موزعوا اخر توزيعات على ما اذكر جنوب صباح الاحمد عفوا، وزعوا تقريبا 600 متر. عندنا نموذج مدينة المطلع ما شاء الله قاعد يوزعون 400 متر، وبناء عليه يكون يسمون نظام الأرض والقرض، أن شخص يأخذ أرض من الحكومة وقرض من بنك الائتمان على أساس أنه هو يبني العقار.
1: نعم.
0: فهو طبعا لما في شروط، لازم أنه يكون عنده أسرة يعني متزوج كبداية، بالغالب تكون هو كويتي وزوجته كويتية، فاثنينهم يفترض أنهم يدخلون في العقار 50-50 50% 50% مناصفة فيما بينهم. صدر قبل مدة، قبل كم شهر تقريبا، قرار من الرعاية السكنية أن الزوجة اللي تكون مع زوجها، أو خلينا نقول الطرفين اللي هو الزوج والزوجة، الزوجة مع ريلها
1: على ذمته،
0: لما إيه على ذمتها.
1: نعم.
0: وقت دخولهم القرعة وصدور قرار التخصيص ما يجوز أنه يطلع اسمها من العقار. قبل قال هذا شنو كان قاعد يصير وممكن هم يصير لقدام.
1: نعم.
0: أن الزوج مثلا دخل القرعة مع زوجته الأولى، صار في تخصيص، طلع له ابن بنا قبل لا يبني، ممكن أنه هو يتزوج الثانية ويدخلها معاه في نفس العقار، يتقسم عليهم هم الثلاثة تقريبا حسب حسبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وممكن أنه يطلقها ويدخل زوجته الثانية معاه بالعقار بنسبة 50%. في ناس لا والله مستلمين العقارات بس ما صدروا وثيقة من إدارة التسجيل والتوثيق العقاري، يعني العقار لا زال، لأن العقار لا زال مطلوب حق بنك الائتمان، ولكن مع أن العقار لا زال مطلوب إلى بنك الائتمان هم يقدرون أنهم يستخرجون وثيقة من إدارة التسجيل والتوثيق العقاري ويوضح أن في على العقار مديونية لصالح بنك الائتمان. ولكن الأشخاص اللي ما صدروا وثيقة شو اللي راح يصير وياهم؟ راح يكون العقار يعتبر معلق أو للرعاية السكنية كامل حرية التصرف فيه ويعتبر تابع لها وهي المسؤولة عنه. فيعني لما واحدة تبي تضمن مستقبلها، مستقبل عيالها، ما تبي حقها في الرعاية السكنية يروح عليها، تقدر ان هي ده الزوج ما حب ان هو يطلع الوثيقة او حب يتعسف معاه. وللأسف قاعد اشوف يعني من قضايا كثير مرت علينا وهو طول الوقت المرأة صابرة عليه وامورها طيبة، اول ما يطلع البيت اي وقت البنيان تلاقيه راح طق تزوج عليها الثانية راح طلق. فهي المفروض ان هي تحمي نفسها، اذا هو تعسف وما استخرج الوثيقة تقدر ان هي تلجأ حق محامي مختص في القضايا العقارية هذه ويكون كاسب احكام فيها من قبل عشان تضمن ان قضيتها مضمونة، وبناء عليه نرفع لها احنا دعوة نلزم فيها الرعاية السكنية باستصدار وثيقة للعقار بنسبة 50% باسم الزوجة و 50% باسم الزوج. من الوثيقة تصدر من إدارة التسجيل والتوثيق العقاري.
1: نعم استاذ، انت في ذكرت انه في حال طلق وتزوج زوجة ثانية، لكن في حال من الاساس عنده زوجتين
0: يدخلون معاه في البيت،
1: سنتين يدخلون معاه في البيت، تكون حصصهم متساوية،
0: الثلاثة يكونون تقريبا متساوين،
1: الزوجتين والزوج
0: اي نعم
1: متساوين. زين، في حال انه مثل ما ذكرت طلق وتزوج واحده ثانيه، هم ثنتين يدخلون؟
0: اذا ايه شوف، ممكن انه هو يطلعها من الوثيقه
1: الاولى،
0: اي ممكن يطلعها من الوثيقه ده هي مو على ذمته، ولكن الافضل ان الزوجه نفسها اول ما البيت يشب كهرباء كلم الزوج بشكل ودي، طلع وثيقة البيت للزمن وحق عشان عيالنا
1: أوكي.
0: لا يتوهقون بناتنا أو عيالنا والبيت تسجل باسم أصغر ولد. فالمفروض إذا هو تعسف ما طلع الوثيقة وهو يقدر يطلعها بكل سهولة من الرعاية السكنية أو أول ما يشوف كهرباء، المفترض أن هي تلجأ إلى القضاء الكويتي والمحكمة ترفع دعوة تلزم الرعاية السكنية وزوجها في استصدار وثيقة البيت، تاخذ حكم وبناء عليه نمشي احنا في الاجراءات مالت التنفيذ ونعطيها تصاريح من التنفيذ بحيث ان هي تروح تطلع وثيقة من إدارة التسجيل والتوثيق العقاري.
1: نعم، ايضا هناك تساؤل حول الشخص اللي مثلا طلق وهو لحين عنده طلب اسكاني، ما طلع لبيت لحين لكن طلق، هل طلب الاسكاني يستمر؟
0: المفروض انه هو يستمر، ولكن
1: لانه مو متزوج الحين مطلق، ولكن لما قدم على طلب الاسكان
0: المفروض كامل. انا اقول لك
1: إيه؟
0: هل دخل قرعه ولا ما دخل قرعه؟
1: لا الحين ما
0: طلب. شوف الرعايه السكنيه قراراتهم ممكن تتحدث باستمرار لصالح طبعا اهل الطلبات.
1: نعم.
0: فالمفروض كاصل انه يراجعهم ويستفسر منهم، ولكن اللي جاري العرف عليه انت من يوم ما سجلت بدل ايجار وتزوجت واستحقيت بدل الإيجار، المفروض أن أنت هذا هو تاريخ ووقت طلبك الإسكاني. إذا أنت مطلق يراجع يشوفهم شنو شروطهم، بس بالطبيعي لازم يكون متزوج عشان يقدر يدخل قرعة على أي توزيعة سكنية قادمة.
2: أستاذ حسين، في السابق الوثيقة، يعني هل هذا قرار جديد استخراج الوثيقة؟ يعني في السابق أعتقد في السابق أنه كان لازم يسدد صح البنك الائتمان.
0: أي نعم. في السابق يعني أنا أتكلم على مثلا على سنة قبل 2010.
2: نعم.
0: إذا الشخص كان بيته مطلوب حق بنك الائتمان أو المفروض أنه يكون مر عليه 5 سنوات سداد، بعد 5 سنوات يراجع الشؤون القانونية في بنك الائتمان وبناء عليه او من الاسكان ويطلب منهم انه هو يصدر وثيقه للعقار.
2: نعم.
0: فيما بعد سهلوا الاجراءات اكثر على العالم وخلوا انه يقدر اول ما يشوف كهرباء يقدر انه هو يصدر وثيقه للعقار،
2: فيصبح العقار للزوج والزوجه
0: بنسبه 50% 50%. هذا اصلا الاجراء مو بس عشان الزوجه تحفظ حقها، حتى عشان البنات والابناء ياخذون حصتهم ونصيبهم في حلال أهلهم والدهم ووالدتهم، لأن إذا الله لا يقول في بعض الحالات ممكن أن الأب يتوفى أو حتى الأم ويصير العقار ورثة، ولكن هو ما في وثيقة فما يدخلون في العقار كأنصبة شرعية اللي موجودة في حصر الورثة. لا، العقار يصبح باسم أصغر واحد فيهم، لأن كل واحد فيهم لطلب إسكاني عند الإسكان إذا كان متزوج، فيطلع اسمه من بيت أبوه ويصير ما له شيء في البيت وخلاص ويكتفي في طلبه الإسكاني. في نقطة مهمة أنا أحب أن أنا أثيرها.
1: أوكي.
0: إحنا الحين ذكرنا شون أن الزوجة تقدر تضمن حقها وتأخذ نصيبها 50% في العقار. وشنو الأوراق اللي تحتاجها؟ تحتاج أن يكون معها قرار التخصيص ان عداد الكهرباء والماء مثلا يكون باسمهم هم الاثنين، ممكن تكون ان هي موقعه معاه على على على قرض بنك الائتمان. بس في الغالب هني احساس هم لا نظم الزوج، في الغالب اللي يبني هو الزوج، في الغالب اللي يدفع اقساط بنك الائتمان هو الزوج، وفي الغالب في اكيد زوجات كثير قاعد يساهمون في بنيان طبعًا. بيت العمر أوكي. مع ازواجهم صحيح. اي شيء هي تبعته يفضل انه يكون في تحويل بنكي حق الزمن عساس تضمن ان هي كم تبعت في البيت.
2: شلون يعني تحويل بنكي؟
0: يعني مثلا العقار بنيانه يكلف من 100 الى 200 الف دينار مثلا، هي راح تساهم مع ريلها فوق ال 100 مالت الحكومه من دينار ل 50 الف مثلا. خدت قرض هي او حتى المبلغ كان متوفر عندها، ما تسلم المبلغ حقه بشكل كاش، تسوي له تحويل بنكي من على التيلر او الكاونتر في البنك عند الصرافين في البنوك، وتقول له شنو غرض التحويل، تكتب لبناء المنزل، تثبت هي انها حولت المبلغ الفلاني حق زوجها ان اساس انه هو يبني العقار. تقدر تكون هي يعني افضل من كذي، هذا اضعف الايمان، افضل من كذي ان اسمها يكون معاه في عقود المقاولين في المكتب الهندسي، وهو طرف ثاني، هو طرف اول، هي طرف ثاني معاه في العقد، وبنفس الوقت اي مبلغ هي تدفعه يصدر ايصال باسمها من المقاول او من الشركه او المكتب الهندسي اللي متولي وقائم في اجراءات بنيان البيت او حتى شرائهم للمواد الاوليه للبنيان.
1: نعم استاذ حسين، احنا مستمرين معك في الحوار حول مساله العقار في دوله الكويت وقوانينه، لكن استاذنك فاصل قصير وراجعين ان شاء الله
0: خذ راحتك
1: في برنامج وعي قانوني.

القانون لا ينظر إلى الأعذار بل إلى الأفعال. بودكاست وعي قانوني.

0: اهلا بكم مره اخرى مستمعينا الكرام في برنامج وعي قانوني. نرحب مجددا بضيفنا الكريم المتخصص بالقضايا العقاريه والجنائيه الاستاذ حسين شريف شرهان. حياك الله استاذ حسين.
1: وحيك يا هلا فيك.
0: تكلمنا قبل الفاصل حول العديد من المحاور فيما يخص العقار في دوله الكويت واصدار الوثائق، كلها بلا شك مهمه يجب ان يحرص عليها كل شخص يسمعنا الان، لكن ايضا دائما في امور تحدث في دوله الكويت وفي كل مكان طبعا تحدث مشاكل في مسألة الإيجارات في العقارات. شنو أبرز المشاكل مرت عليكم كقانونيين حاب تسلط الضوء عليها؟
1: يعني كصاحب عقار إذا هو حاب يخلي العقار، مثلا مشتري عقار هدام يبي يخليه، المفروض أنه يطلع شهادة من البلدية أن هذا مبنى آيل للسقوط، بمعنى أن المبنى مر عليه 30 40 50 سنة وما يصلح للسكن ويشكل خطر على حياة المستأجرين، فبناء عليه يقدر يرفع دعوة إيجارات كلي ويلزم المستأجرين في الأخلاء. في عرف ثاني في السوق متداول أنه والله أنا أعطيك شهرين سماح بس أطلع ووقع لي إخلاء، أو أنه مثلا يكون عنده مستأجر قاعد يسبب إزعاج حق الجيران يغلق راحتهم، ممكن أنه يجيب اثنين مستأجرين شهود معه في نفس الدور يثبتون ويشهدون عند المحكمة أنه هو فعلا قاعد يسوي إزعاج في العقار، وبناء عليها نقدر أن احنا نخليه من العقار. في شغلة ثانية، بعض المحلات مثلا ممكن الشخص محله يسوى خلو في السوق، إذا كان محل تجاري بالذات في عمارة في مجمع، فيفترض أنه هو يعني يستفيد من الخلو هذا وانه ما يطلع من العقار الا لما هو يعني بيكمل ممكن في مشروعه وانه هو حاب يبيعه. فالمفروض انه هو يدفع الايجار قبل يوم 21 الشهر، شهر 30 يوم قبل يوم 21 لازم يدفع القيمة الايجارية، لان حسب قانون الايجارات الكويتي اذا المستأجر تجاوز يوم 21 الشهر من حق مالك العقار يطلع شهادتين من التنفيذ اللي تابع للمحكمة للمحافظة اللي فيها العقار، طلع شهادتين، الشهادة الأولى شهادة عدم إيداع أجرة، الشهادة الثانية شهادة عدم إيداع مفتاح، بمعنى يعني بالعامية أنه لا دفع إيجار ولا سلم مفتاح العقار،
0: ملزم أنه يدفع إيجار.
1: أي نعم، فبناء عليه يرفع عليه دعوة إيجارات كلي ويطالبه بالإخلاء. طيب في شغلة ثانية عندنا مهمة، شلون ممكن أن مالك العقار حاب انه هو يخلي المستأجر، لانه ممكن يكون ايجار قيمة الايجارية مالته مو اللي هو اللي بباله، يبي يزود عليه الايجار وما يبي يستلم الايجار ويدخله في الغلط انه هو يطوف يوم 21، فش يسوي المالك؟ ممكن انه هو ما يستلم منه القيمة الايجارية، فهني يقدر المستأجر يروح قبل يوم 21 طبعا الادارة التنفيذ التابعة لمحافظته في المحكمة اللي في محافظة العقار اللي هو فيه، ويسوي انذار عرض اجره حق المالك.
0: اوكي،
1: استلم الاجره المالك بناء على الانذار خير وبركه، ما استلم الاجره يودع له الاجره في التنفيذ الاداره العامه للتنفيذ،
0: وكذي يطلع منه
1: كذي اموره طيبه. إيه؟ انه هو دفع الاجره، هذاك المالك ما استلم، اودع له اياها في حساب المالك في التنفيذ في الاداره العامه للتنفيذ، ويلتزم يدفع كل شهر عند التنفيذ واموره طيبه ان شاء الله. بخصوص الموضوع اللي قبل شوي، بخصوص الزوج، اي دينار يدفع الزوج في البنيان، مثلا العقار كلف خلينا نقول نفترض مبلغ بسيط 100,000،
0: اوكي
1: 100 قرض اسكاني و100,000 دفعها الزوج، والزوجة اخذت 50% ممكن تبي تبيع العقار،
0: اوكي
1: عن طريق مزاد مثلا سوت فرز وتجنيب اخذت نصيبها في العقار، تبي تنزل العقار طلع لا يقبل القسمة او في مشاكل قاعد تصير اثنين مساكنين في العقار، نزلت بيوع مثلا في وزارة العدل، طبعا كل هذه الإجراءات عن طريق محامين، لأن هذه إجراءات تحتاج شخص مختص أساس يمشي فيها صح. نزل العقار بيوع وباعت العقار، العقار مثلا ياب 300,000 هي نصيبها 150 وهو نصيبها 150، طيب من اللي بنى ودفع تكاليف بنك الائتمان كاملة؟ الزوج دفع له 200,000 مثلا، المفروض أنه هو حتى وهو على ذمته تقدر، ومن حق الزوجة وهي على ذمة الزوج ان هي تطلع وثيقة للعقار ويكون لها نسبة في العقار 50%. طيب بخصوص البنيان يقدر الزوج يرجع على الزوجة ويطالبها بكل دينار انفقه او ادفعه على بنيان العقار بموجب عقود المقاولين والفواتير اللي يتأكد أنه دفع القيمة هذه للمقاولين أو التحويلات البنكية وفواتير المواد الأولية والحديد وغيرها من الأمور.
2: هذه الوثيقة غير اللي مساع قلت عنها، يعني كيف تثبت الشراكة في العقار بين الزوجين في حالة الطلاق أو هي على ذمته؟
1: الدستور الكويتي كفل للمواطن الكويتي حق الرعاية السكنية المتمثل في الأسرة الكويتية كزوج وزوجة.
2: نعم.
1: فالاثنين لهم حق في الرعاية السكنية، قاعد قدم لهم الرعاية السكنية في النهاية منحتهم مثلا بيت حكومة أو أرض وقرض. فيفترض أن الزوجة لها 50% والزوج لها 50%. متى تقدر أن هي تطلع الوثيقة اللي تثبت الحق هذا؟ أنت يا الزوجة أول ما يشبون أو يوصلون تيار كهربائي للعقار، يطلعون شهادة أوصاف من البلدية أن العقار خالي من المخالفات، وبناء عليه إذا أما أن الزوج طلعها من الرعاية السكنية بينه وبين زوجته بشكل ودي، يروح هو يطلع الوثيقة، الزوج تعسف ما طلع الوثيقة، من حق الزوجة تلجأ إلى محامي مقيد في جمعية المحامين الكويتية مختص في القضايا العقارية، وعنده طبعا أحكام كاسبها أنه ياب حق الزوجة نصيب 50% في العقار المقدم من الرعاية السكنية، وتقدر أن الزوجة ترفع القضية هذه حتى وهي على ذمة ريلها بدون ما أنه يوصل الموضوع بينهم إلى الطلاق، ولكن عشان تضمن حقها في الرعاية السكنية في المنزل المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أو بالعامية عشان أبسط المصطلحات العقار اللي جاي من الدولة أو بيت اللي جاي من الدولة تضمن حقها فيه وثيقة من العدل، وبنفس الوقت تضمن 50%. وبفرق بين شغلة مهمة قاعد يعني وايد قاعد أحصل يصير فيه عندهم فيها لبس.
2: نعم.
1: يقول لك أنا أملك عقار ومطلع وثيقة، أقول له عطني الوثيقة أشوفها أطلع عليها، في النهاية يبرز لي مستند صادر من الرعاية السكنية.
2: نعم.
1: أنت الشهادة اللي طلعها من الرعاية السكنية هذه شهادة طلعت بقرار ثابت لك في الرعاية السكنية، بس ممكن يصير عليها تحديثات إذا تغيرت الحالة الزوجية بينكم، صار في طلاق، صار في زوجة ثانية، فأنت ما تعتمد على الشهادة اللي طالعة من الرعاية السكنية ولا تضمن لك حق عيالك باشر في العقار. فأفضل شيء وهو سند الملكية، يعني في الخليج بعض الدول يسمونه صك ملكية، هو في الكويت اسمها وثيقة. الوثيقة تصدر من وين؟ وزارة العدل. أي قسم في وزارة العدل؟ إدارة التسجيل والتوثيق العقاري في وزارة العدل. هذه الوثيقة تبين قيمة العقار، أن العقار هل عليه ديون رهون مثل قرض بنك الائتمان يثبت في الوثيقة، كم حصص ونسب الزوج والزوجة في العقار، أوصاف العقار وعنوان العقار. وثيقة صادرة أنت تأخذها تخليها عندك حق الزمن بحيث أنك تضمن ملكيتك للعقار، أنه ما يصير في عليه أي قيود من الرعاية السكنية على الزوج أو على الزوجة أو حتى على الأبناء.
2: يعني سواء كانت منفصلة أو على ذمته لازم تروح إدارة التسجيل والتوثيق العقاري في وزارة العدل
1: وتأخذ وثيقة، بس هي ما راح تروح حق الإدارة هذه بسهولة. ليش؟ لأن العقار يعتبر وهم ساكنين فيه كلهم يعتبر مملوك للرعاية السكنية لأنه ما في وثيقة. فالمفروض في إجراءات أول شيء يقومون فيها بمراجعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ويقولون لهم إحنا عندنا العقار الفلاني شابين لكهرباء وخذينا إذن بنا ومخصص لنا منكم، وهذه صورة من قرار التخصيص، وإحنا نبي نطلع الوثيقة. من اللي يروح؟ يروح الزوج. لازم الزوج الرجل الريال هو اللي يروح يقدم على الوثيقة من الرعاية السكنية على أساس يوافقوا له ويمشي في الإجراءات من شهادة أوصاف وغيره، بحيث إنه يطلع كتاب إلى العدل طلعوا له وثيقة أو سلموه وثيقة للعقار. طيب الزوج تقاعس تعسف ما طلع وثيقة، شو تسوي الزوجة؟ إذا راحت راح يردونها، ما راح يطلعونها، يقول له خلي زوجك يراجعنا. هني هي تقدر إن هي تروح لهم بس تأخذ شهادة تخصيص بالعقار، راح يكون مذكور إن هي وياه في العقار بنسبة 50%، وبناء عليها تروح حق محامي مختص في القضايا العقارية وكاسب أحكام قضائية في مواضيع اللي تخص نصيب الزوجة في بيت الحكومة، وهو يرفع لها قضية على الرعاية السكنية وعلى ريلها وعلى وزارة العدل. يلزم الثلاث أطراف هذه أنهم يقومون بتسجيل العقار لها ويصدرون لها وثيقة للعقار بحيث أنها تطلع الوثيقة بدون لا تنطر شيء من ريلها ولا ترجع له ولا تنتظر منا أي شيء، هي بنفسها تقوم بالإجراءات كاملة وتطلع الوثيقة من خلالنا أو من خلال الزملاء المحامين اللي متخصصين في القضايا هذه.
2: نعم.
0: نعم. أيضا أستاذ حسين، ودنا نتكلم في أمر مهم دائما نسمع فيه، شركات عقارية. في ناس بعضهم يشترون عقار عن طريق شركات وتحدث فيها بعض المشاكل، إذا ممكن نتطرق لها.
1: أنا ما إحنا في الكويت في قانون التسجيل العقاري في دولة الكويت يقول لك الأصل في نقل ملكية العقارات هو التسجيل لدى إدارة التسجيل والتوثيق العقاري بوزارة العدل.
2: حلو.
1: شنو معنى النص الصريح والواضح هذا في قانون تسجيل العقاري في دولة الكويت؟ إن أي تعاملات عرفية ما لها أي قيمة إذا أنت مطلع وثيقة في عن طريق وزارة العدل الكويتية. مسألة أن أنا أشتري مثلا مشروع عقاري، خلنا نفترض شقة، خلنا نفترض شاليه، دام أول شيء لازم أسوي اللي بيبيع لي، يعني قاعد أتكلم داخل الكويت. أوكي. اللي يبيع لي أول سؤال أسأله إياه وين وثيقة العقار بشوفها. وايد حالات قاعد تمر علينا الشركة مالت التسويق العقاري تسوي العقد باسمها، والوثيقة العقارية اللي بيشتري ما يطلع عليها. وايد في حالة مرت علينا حديثة ما صار لها سنة، شارين محل تجاري في احدى المناطق في الكويت.
0: اوكي.
1: تمليك، دافعين قيمة العقار المحل كامل في مجمع تجاري، فجأة ولا شنو العقار الأرض اللي هم متملكين فيها محل مرهونة حق أحد البنوك الكويتية.
2: أوه.
1: يعني اللي باع له مو من حقه أنه هو يبيع لأن العقار مرهون،
0: لازم البنك يكون
1: وما سدد البايع، ما سدد للبنك أصلا قيمة الأقساط اللي له أو الفلوس اللي عليه اللي طالب إياها ما سددها.
0: أوكي.
1: فش اللي صار؟ البنك هو طبعا باع المحلات اللي في المجمع كامل، أخذ البيزات والبيزات مالت البنك ما دفعها. شو اللي صار؟ البنك يرهن الراهن الأرض يحجز على العقار.
0: فأنت اللي شريت ما استفدت شيء.
1: مو بس كذا، يحجز على العقار وينزل مزاد علني ويبيعه ويخلي اللي متملكين بالعقار من محلاتهم ومن ملكيتهم اللي هم شارينها ودافعين قيمتها كاملة، وبناء على ياخذ كامل قيمة الرهن من بيع العقار، واللي شارين عقارهم راح عليهم، المحلات مو متملكينها راحت عليهم، فما لهم الا انهم يرجعون على اللي باع لهم. اللي في بعض الحالات قاعد نشوفه قاعد يسافرون ينحاشون خارج الكويت، يعلن فلاسه، يتخلص من الاصول اللي عنده، يفضي حساباته، فياخذون حكم ممكن عليه قدروا ينفذون خير وبركه، وفي حالات مو قادرين ينفذون ففلوسهم اللي دفعوها في العقار راحت عليهم.
2: فعشان أضمن حقي لازم أروح عند إدارة التسجيل في وزارة العدل.
1: أول شيء أنا اللي أنصح فيه إذا العقار كان مو مقسم، يعني راح تشتري أنت في الشيوع، راح تكون مشتركة ملكيتك مع باقي الملاك اللي معاك في العقار، فاللي بيبيع لك تقول له أوكي أنا مثلاً بشتري وراقب العقار هذا وسعره زين وأبي أشتري، أول شيء يقول له تحط اسمي في الوثيقة.
2: نعم.
1: بحيث أن أنا كل نسبة في أرض العقار، هذا واحد.
0: نعم.
1: اثنين، لازم أن أنا أشوف وأطلع على الوثيقة، ما أروح للتسجيل العقاري، أشوفها كبداية. اللي راح يبيع لي هل هو اللي يملك العقار؟ هل هو لحق أنه يوقع لي على عقود البيع؟
0: يعني المشكلة من الشاري نفسه ما شاف الوثيقة.
1: أي نعم، لازم نشوف
0: مو مبين منو مالك هذا،
1: وهل العقار مرهون مطلوب عليه قيود؟ قال له مثلا عقار مو مرهون، قال لك وشفت الوثيقه تمام، ممكن تكون هذه الوثيقه قديمه، ايش تقول له؟ يجيب لي شهاده عقاريه من التسجيل والتوثيق العقاري حديثه تثبت من اللي يملك العقار عشان اتاكد. أيه. ان الملكيه لك، الملكيه لك تمام، حول حط اسمي في وثيقه العقار كمالك في الشيوع، وياخذ مثلا شقه، ياخذ محل، يروح تسجل العقاري ما راح يصدر له وثيقه، لان احنا الى الان ما نظموا البيع في الشيوع في الكويت او بالسكن الخاص، اصلا مو مسموح البيع في الشيوع، فيضطر انه هو بموجب عقد البيع اللي عنده يرفع دعوه صحة ونفاذ عقد البيع أمام القضاء الإداري في الكويت ويرفعها على اللي باع له، بعد يختصمه مع وزارة العدل على أساس أنه يقدر يطلع وثيقة. القضية تأخذ وقت في المحكمة، عليها رسوم قضائية للمحكمة، بس بالنهاية ممكن أنه هو يأخذ وثيقة في العقار. رقم اثنين والأهم، إذا أنا بشتري مثلا شقة، بشتري محل، الأفضل أن أنا ما أشتري إلا بمحل يكون له في له وثيقة، بحيث أن أنا مثل ما حضرتك تفضلتي أدفع في دات التسجيل وتوثيق العقار المبلغ، ويتحول رأسا العقار في اسمي، وأطلع له وثيقة تملك، ويكون عندي وثيقة تثبت ملكيتي للعقار.
2: حلو، كذي ضمنت كل شيء.
1: أين
2: إنزين الهبة، هل تجوز الهبة بين الزوجين؟ يعني هل يجوز للزوج أنه يهب العقار لزوجته؟
1: سواء أي شخص يهب أي عقار مملوك له أو غيره من الأصول أو الأموال أو خلينا نقول من التركة مالته، لا تجوز الهبة بأكثر من ثلث التركة.
2: شلون يعني؟
1: والوصية لا تزيد عن ثلث التركة. يعني أنا مثلا عندي شخص يملك، خلينا نفتح، بعطي أنا أرقام مثلا فردية أساس الناس تفهم المثال.
2: نعم.
1: عنده مثلا 3 بيوت، ما يجوز أنه هو يعطي بيتين منهم حق زوجته أو حق واحد من عياله، حد يعطي بيت واحد. ليش؟ بحيث أن البيت هذا يعتبر كهبة في حدود الثلث. إذا زادت الهبة عن الثلث وجب ردها إلى الثلث أو إلغائها بموجب قضية إحنا نرفعها.
2: طيب العقار الحكومي اللي هو 50% بين الزوج والزوجة،
1: أي نعم،
2: هل يجوز أنه يهب يعني نصيبه حق زوجته؟
1: هو يقدر يهب ولكن في حدود 20%، ثلث العقار، ثلث العقار 33.3 تقريبا.
2: نعم.
0: أستاذ حسين، يمكن شارفنا على انتهاء الحلقة، لكن قبل لا نختم ودنا تنصح السادة المستمعين نصائح، كونك شخص مختص في المجال القانوني، شنو ممكن تنصحهم كنصائح عامة قبل أن نختم هذا اللقاء؟
1: بداية، أي شخص حاب أنه يقدم على موضوع شراء عقار في دولة الكويت تحديدا، أول شيء إذا هو المفروض أنه يسأل ويستشير أهل الاختصاص، وعساس أنه يقدر يأخذ استشارة صحيحة أو يعرف اللي قدامه حسن النية أو سيء النية، أول شيء يطلب شهادة بملكية العقار من إدارة التسجيل والتوثيق العقاري، ويطلع على نسخة من وثيقة العقار عساس يعرف أن العقار ما عليه رهون، ما عليه قيود، وأن الأشخاص اللي راح يبيعون له هم اللي اسمهم في العقار، عساس أنه يضمن حقه ما يقوم يدفع عربون وباكر ما يحولوا له العقار، ويتأكد أن في شهادة أوصاف تسمح تخول البايع أنه يحول وينقل ملكية العقار إلى اسمه.
0: نعم، شاكر لك جدا أستاذ حسين على هذه النصائح وعلى كل هذا الحوار الجميل في برنامج وعي قانوني. الأمانة استفدنا جدا، ويحتاج فعلا المستمع إلى شخص متخصص مثل حضرتك ليبين له أهم الأمور التي يجب أن يركز عليها في الشراء أو البيع. شاكر لك جدا المتخصص بالقضايا العقارية والجنائية المحامي الأستاذ حسين شريف شرهان، شاكر لك جدا على وجودك وعلى هذا
1: الاستضافة، ما قصرتوا،
0: حياك الله. كل الشكر لكم مستمعين الكرام، وصلنا معاكم لختام حلقتنا اليوم في برنامج وعي قانوني، على أن نلقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم. لكم من تحيات فريق العمل من الإعداد رشا الفهد ومحمد الشلال،
2: ومن التقديم عزيز الأستاذ وجابر عزام،
0: ومن المتابعة والتنسيق آمن البالول،
2: ومن التنفيذ ضيف العروج،
0: ومن الهندسة الإذاعية فرح بوركي.
2: وعي قانوني من إخراج حسين شكناني.
0: في أمان الله،
2: مع السلامة.

0: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الرسائل لاستئناف المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز. المملكة العربية السعودية تعلن اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية. الرئيس اللبناني يقول إن بلاده لن تقبل باستمرار خرق الاحتلال الإسرائيلي بنود صيغة الإطار. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة دهم لمنازل للفلسطينيين في محافظتي جنين ورام الله بالضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على مدن وطرق استراتيجية بولاية شمال كردفان، ورئيس وزراء السودان يقول إنه انتصار تاريخي. مقتل 5 أشخاص بينهم طفل في هجوم بمسيرة أوكرانية في جنوب غرب روسيا. إجلاء 10,000 جراء الحرائق المستعرة في إسبانيا وفرنسا. ومن أخبار الطقس، حذرت الإدارة العامة للأرصاد الجوية من تأثر البلاد بنشاط في الرياح الشمالية الغربية تزيد سرعتها عن 50 كيلومتر في الساعة، مثيرة للغبار، تقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1,000 متر على بعض المناطق خاصة المكشوفة، ويصل ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: تقترب ساعتنا من 2:00 بعد 6:00 مساء في استديو الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الاقتصادية، تقدمها دلال إبراهيم.

ونستهل نشرتنا بأبرز عناوينها. شركة بلاك ستون تعلن عن خططها لافتتاح مكتب في الكويت. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام. سنغافورة ترفع قيمة عملتها لكدح التضخم الناتج عن التوترات في الشرق الأوسط. تباطؤ نمو أرباح قطاع الصناعة في الصين إلى أضعف مستوى منذ بداية العام. نبدأ باقتصادنا المحلي.

0: أعلنت شركة بلاك ستون أكبر مدير للأصول البديلة اليوم عن خططها لافتتاح مكتب في دولة الكويت من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، في خطوة تعزز حضورها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح إن حضور الشركات العالمية الرائدة في دولة الكويت يعكس تزايد الثقة بالآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني على المدى الطويل. وأضاف الشيخ مشعل الجابر أن هذا الحضور من شأنه تعزيز مكانة الكويت باعتبارها وجهة للاستثمار والنمو المستدام. من جهته قال الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في بلاك ستون جوناثان غراي إن الكويت تمتلك الموارد والرؤية والقيادة التي تؤهلها لأن تكون مركزا تجاريا وماليا مهما في المنطقة. وأضاف غراي أن استثمارات رأس المال الخاص يمكن أن تؤدي دورا مهما في دعم الجهود طويلة الأجل للدولة لتنويع اقتصادها، معربا عن تطلعه إلى ترسيخ الشراكة الطويلة التي تعود لنحو 4 عقود. وتتوقع الشركة افتتاح مكتبها في الكويت في الربع الثالث من العام الجاري، كما تعتزم مواصلة توسيع حضورها الإقليمي بإعلان مكاتب إضافية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام المقبل. بحثت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت تعزيز التعاون مع كل من بنغلاديش ومملكة بوتان في إطار دعم تطوير آليات العمل وتبادل الخبرات المرتبطة بتنظيم سوق العمل، بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع وتحقيق المصالح المشتركة. جاء ذلك خلال لقاءات أجرتها المدير العام للهيئة المهندسة رباب العصيمي مع سفيري بنغلاديش وبوتان لدى البلاد، حيث تناولت المباحثات ملفات العمالة وآليات تطوير التعاون المؤسسي. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتوسيع الشراكة بما يدعم استقرار سوق العمل ويعزز العلاقات الثنائية. أظهرت إحصائية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل الكويتية اليوم تداول 121 عقدا عقاريا خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 16 من يوليو الجاري بقيمة إجمالية بلغت نحو 71.5 مليون دينار. وذكرت الإحصائية أن عقود العقار الخاص جاءت في الصدارة ب 83 عقدا بقيمة 26.5 مليون دينار، فيما حلت عقود العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بتداول 30 عقدا بقيمة 23.6 مليون دينار. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام ب 43 نقطة و 33 جزءا من النقطة، ليبلغ مستوى 8740 نقطة و 60 جزءا. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 23 نقطة و 23 جزءا بنسبة ليبلغ مستوى 8790 نقطة. وارتفع مؤشر السوق الأول 59 نقطة و 76 جزءا من النقطة ليبلغ مستوى 9183 نقطة و74 جزءا. وتم تداول 304 ملايين سهم عبر 19271 صفقة نقدية بقيمة 84.9 مليون دينار. للمزيد من المتابعة والتحليل حول جلسة البورصة لهذا اليوم ينضم إلينا هاتفيا المحلل المالي الأستاذ محمد البغلي. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا فيك، حياك الله.
0: سيولة جيدة لهذا اليوم، السوق الأول متألق، دخول وشراء قوي على القطاع البنكي، كيف أثرت نتائج البنوك على جلسة اليوم وعلى التعامل مع أسهم البنوك؟
1: طبعا مثل ما تفضلتي، تعاملات جيدة اليوم لا سيما على اسم القطاع المصرفي، وكذلك ايضا على اسم قطاع الاتصالات. لكن احنا كان لافت بالنسبة لنا التداولات القوية على اسم القطاع المصرفي المدعومة بالنتائج الفصلية التي اعلنتها معظم البنوك الكويتية او عدد منها، اعطى منها مؤشر جيد على مستويات السيولة ومستويات المخصصات ومستويات الربحية والأداء والموجودات وغيرها من التفاصيل الخاصة بالميزانية. هذه البيانات كانت يعني إيجابية إلى درجة كبيرة مقارنة بالفترة الصعبة التي مرت على الشركات المدرجة خلال الربع الثاني من هذا العام، التي كان يعني عنوانها الرئيسي التطورات الإقليمية الجيوسياسية الصعبة في المنطقة، وتفاقم يعني خلينا نقول مستويات الحرب والاعتداءات الإيرانية وإغلاق المضيق وغيرها. فكان هنالك نتيجة إيجابية في أداء البنوك مقارنة بالتطورات السلبية الكبيرة التي شهدتها المنطقة، وهذا يعكس جانب من جودة احتياطات البنوك وقدرتها على عكس المخصصات لتحويلها إلى أرباح في الفترات الصعبة، وهذا طبعا يحسب للبنوك الكويتية ونتائجها المالية. الجانب الآخر الذي دعم السيولة هو انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة. منذ نهاية الأسبوع الماضي رأينا توقف في خلينا نقول العمليات العسكرية الأمريكية في مضيق هرمز وعلى السفن والأراضي الإيرانية، وبالمقابل كان هناك توقف من الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج التي تم إعلانها أمس. هذه كلها أعطى نوع من الارتياح النسبي في أوضاع الإقليم، فانعكس إيجابا على تداولات المتعاملين. القراءات الاقتصادية الخاصة بالفائدة أو خلينا نقول ما يمكن أن يتخذه من سياسات نقدية المجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي تبدو في مستويات متوقعة ومستقرة، وبالتالي تنعكس إيجابا أيضا على توقعات المستثمرين. أنا باعتقادي أن ارتفاع مستويات السيولة من 60 أو 65 مليون إلى اليوم وصلنا إلى حوالي 84 مليون دينار، كان معظمها في السوق الأول، أعتقد أنه يعكس جانب من الارتياح النسبي حول التطورات الأوضاع الخاصة بالشركات والأوضاع الجيوسياسية الهادئة نسبيا في المنطقة.
0: نعم، الإعلانات تضمن بعضها استقرار في الأرباح، والبعض الآخر تضمن أيضا نموا في الأرباح مع توقعات بنمو أكثر في الربع الثالث. كيف يقرأ المستثمرون الاستقرار أو النمو، وكيف يؤثر على تداولاتهم؟
1: طبعا احنا يعني نتكلم عن أحجام مختلفة من البنوك، وعندما نتحدث عن أحجام البنوك فعلى الأقل هناك بنكين عندنا في الكويت هم الأكبر اللي ماخذين يعني خلينا نقول يمثلون 70% أو أكثر من الشريحة الاستثمارية في البلاد، في الشريحة المصرفية في البلاد. فلما أكبر بنكين يسجلون نمو في مستويات معينة بغض النظر إذا كانت هذه الأرباح قابلة للتكرار أو غير قابلة، ولكن إحنا قاعد نتكلم عن مستويات نمو. أنا أتصور الشركة أو البنوك التي حققت استقرارا أيضا كان هنالك لديها نوع من التعرض الأكبر لعمليات خلينا نقول العمليات الإقليمية اللي كانت شديدة التأثير على الأداء، وانعكس خصوصا أن معظم البنوك التي أعلنت عن استقرار هي بنوك تعمل بالكامل داخل الكويت، بينما البنوك اللي عندها محفظة متعددة ما بين الكويت وخارج الكويت و إقليم الشرق الأوسط وخارجه وكذي، هذه قدرت أنها تحقق مستويات أفضل من النمو خلال الفترة الماضية. بالتالي تنويع المحفظة، هذه ممكن نقرأها بهذه الطريقة، تنويع المحفظة المصرفية ما بين عدد من الدول لابد أن ينعكس إيجابا على النتائج، خصوصا في الفترات اللي فيها حالة من عدم اليقين أو خلينا نقول يعني عدم الوضوح الإقليمي.
0: نعم سيدي الكريم، دعنا ننتقل إلى السوق الرئيسي. خفت حدة المضاربة ربما مع وجود ضغوط بيعية على بعض الأسهم التي حققت ارتفاعات في الفترة الماضية، كيف تقرؤون أداء السوق الرئيسي؟
1: نقرأ كالتالي: السوق الرئيسي في أسهم يعني واعدة وأسهم يعني لا تعكس الأداء الحقيقي للشركة، وفي أسهم أيضا مضاربية يتم المضاربة فيها بطريقة أو بأخرى، يعني يتم رفع أسعارها أحيانا دون مبرر. فإحنا يعني لابد أن نفصل ما بين الشركات التي لديها أسهم أو لديها مشاريع أو نتائج مالية أو محافظ حقيقية وفعلية، وبين الشركات التي ليس فيها سوى خلينا نقول يعني مجرد مضاربة خالية من الأصول. فمتى ما ميزنا هذا الأمر فلا خوف من عمليات مضاربة تصعد اليوم او تهبط باكر. احنا دائما نقول المضاربه ملح السوق، ولكن يجب ان لا يزيد الملح عن حده حتى لا تفسد الطبخه.
0: نعم، كما جرى في السوق الاول من اعلان نتائج او ربما

0: توزيعات وما إلى ذلك، وتتأثر بطبيعة الحال سلوكيات المستثمرين بها. هذا ما جرى أيضا في بعض أسهم الرئيسي. إذا ما أعلن السهم مثلا توزيع أرباح نصف سنوية، نرى هنالك تفاعل على سعر السهم ويصعد بطريقة جيدة. كيف نستطيع أن نقرأ أيضا نفس هذه الأخبار، وكيف تنعكس على الرئيسي؟ هل تنعكس بذات الصورة على الأول باختلاف الأحجام والأوزان في المؤشر، أم بطريقة أقل؟
1: هي مسألة توقعات، ودائما الأسواق تبني قرارها على التوقعات المستقبلية. بمعنى إذا كانت توقعات إيجابية وأنا عندي سهم في السوق الرئيسي وفي السوق الأول قادر أنه يوزع على سيولة نقدية، ففي ناس يعني تتجه بالجانب الإيجابي أن هذا أمر إيجابي وأنا راح أخذه الحين، بينما في ناس أو مستثمرين آخرين يتجهون لا، أن أنا أبي التوزيعات كاملة نهاية العام حتى تكون يعني المبلغ اللي يدخل مره واحده يكون مبلغ ايجابي. فبالتالي احنا قاعد نتكلم عن خيارات مستثمرين، وضروري ان يكون في البورصه هناك تعدد من الخيارات، لان شركات توزع بشكل نصف سنوي، شركات توزع اخر العام، شركات توزع لتسعه اشهر، هذه كلها تدعم الخيارات وتعدد يعني المجالات امام المستثمرين، وهذا بدون شك امر ايجابي.
0: نعم، هنالك أسهم جديدة ارتفعت في الرئيسي ناهيك عن الأسهم التي تحدثنا عنها التي ارتفعت والآن هي في مرحلة جني أرباح وضغوط بيعية. الأسهم التي ترتفع حاليا، ما هي دوافع أو عوامل ارتفاعها؟
1: يعني احنا قاعد نقول مرة ثانية ان السوق الرئيسي الأسهل في المضاربة نظرا لرخص الأسعار فيه، لكن هي مبنية أكيد على توقعات مالية مرتبطة بالنتائج التي ممكن أن تعلن أو سوف تعلن في الفترة القادمة.
0: نعم، هنالك أيضا تساؤلات حول الرسوم والعمولات التي سوف تطبق في الموسم الجديد في أكتوبر المقبل للسوق الأول كمرحلة أولية. كيف تقرؤون أيضا يعني أثرها على التداول؟
1: أنا دائما أقول أن نقاش العمولات والرسوم هذا نقاش موجود في جميع الأسواق، يمكن أن يتخذ القرار في فترة معينة ويراجع في فترات لاحقة. يجب أن أضمن أنا من خلال هذه الرسوم أو العمولات مجموعة من العناصر، منها مصلحة المتداولين ومصلحة الشركات التي تقدم الخدمة كشركات الوساطة ومصلحة المحافظ الاستثمارية ومصلحة عموم السوق، ولا أنظر لفئة دون فئة أخرى. وأنا أعتقد أن من الممكن أن يتم مراجعته بعد تطبيقه.
0: نعم، يعني من خلال ملاحظاتكم لما هو مطبق من رسوم وعمولات في أسواق أخرى، هل ترصدون أثرا معينا لها؟ هل ترون توجها معينا لها، خاصة بأنها سوف تبدأ بالأسهم القيادية أو السوق الأول لدينا؟
1: طبعا، لان احنا قاعد نتكلم ان انا كيف ممكن ان انا من خلال الرسوم والخصومات والعمولات انا ممكن اني اوصل لمرحله اني اوسع من جاذبيه السوق وعملاء. فالعمليه مو بس هي اخذ رسوم، ممكن نرفع الرسوم ونحقق ارباح بشكل سهل، ولكن كيف انا اخدم السوق بحيث اني اوسع من شريحه المتداولين واحافظ على مكونات شركات الوساطه، وبنفس الوقت أخدم الشركات الاستثمارية والمحافظ والصناديق. فهي عملية متتابعة أو خلينا نقول هي سلسلة، فلا يجوز إخلال في سلسلة معينة. أنا باعتقادي أن موضوع الرسوم والعمولات يجب أن يراجع بشكل فصلي، بمعنى إذا انخفضت أحجام التداولات بسبب ارتفاع الرسوم يجب أن يراجع ويتم تعديلها. لا ننظر لمصلحة طرف واحد في السوق، إنما ننظر لمنظومة السوق بشكل كامل.
0: نعم، شكرا جزيلا لكم المحلل المالي الأستاذ محمد البغلي. اقتصاد خليجي وعربي. ارتفع فائض الميزان التجاري غير النفطي للمملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجية بنسبة 11% و29 جزءا من النقطة على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، ليصل إلى 20 مليار و800 مليون ريال. يعكس هذا النمو تنامية حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول المجلس، مدعوما بمكانة السعودية كمركز لوجستي إقليمي وعالمي، ما عزز دورها في تأمين إمدادات السلع إلى الأسواق الخليجية، لا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية التي أثرت في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. كما سجلت الصادرات السلعية السعودية غير النفطية إلى دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 11% و7 أعشار على أساس سنوي.

0: خلال النصف الأول من العام الجاري في مؤشر على استمرار قوة أداء الصادرات وتنوع القاعدة التصديرية للمملكة. أظهرت نتائج الشركات المساهمة العامة في بورصة مسقط اليوم نمو صافي أرباحها بنسبة 12% في الربع الثاني من العام الحالي لتبلغ 866 مليون و 980 ألف ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن البورصة العمانية أن الأرباح شهدت نموا في ثلاثة قطاعات رئيسية هي الصناعي، تلاه المالي، ثم الصناديق الاستثمارية والعقارية. أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو أن شركة تركسات وسعت حضورها الإقليمي عبر شراكة مع الجانب القطري بهدف تعزيز الخدمات الفضائية والاتصالات في أسواق الشرق الأوسط، بما يدعم تنافسية تركيا في قطاع الأقمار الصناعية.
1: أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركية عبد القادر أورال أوغلو عن انضمام القمر الصناعي الجديد تركسات بيروني إلى أسطول شركة تركسات، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وقطر بهدف توسيع خدمات الاتصالات وبناء شبكة واسعة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى. وأوضح الوزير التركي أن القمر الصناعي الذي سيعمل في المدار 50 درجة شرقا سيسهم في تعزيز قدرات بلاده في مجال الاتصالات الفضائية من خلال توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق والاتصالات عالية السعة باستخدام تقنية مهمة، مضيفا أن المشروع ينفذ بتمويل من شركة قطرية مع الحفاظ الكامل على حقوق تركيا في الترددات والمدار، مؤكدا أن القمر سيسجل باسم تركسات لدى الاتحاد الدولي للاتصالات. كما أشار الوزير التركي إلى أن القمر الجديد سيوسع نطاق الخدمات ليشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، إضافة إلى إفريقيا وجنوب الصحراء، بما يعزز مكانة تركيا في سوق الأقمار الصناعية العالمية ويدفع بالتعامل التركي القطري في قطاع الفضاء إلى آفاق أوسع. رامي عبد العال، إذاعة الدولة، الكويت، إسطنبول.
0: أظهرت أحدث بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2026 مواصلة الاقتصاد الإماراتي ترسيخ مكانته بين أكبر اقتصادات العالم، بعدما بلغ الناتج المحلي الإجمالي الإسمي نحو 621 مليار و550 مليون دولار لتحتل المرتبة 30 عالميا. وتشير التوقعات المستقبلية الممتدة حتى 2031 إلى استمرار الزخم الاقتصادي والنمو الصاعد في الإمارات، إذ يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي في العام المقبل إلى نحو 648 مليار دولار بنمو 5.3%. أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المعني بالتنمية الزراعية والصناعية واستيراد السلع، ليصبح هيئة اقتصادية واسعة النشاط تتبع رئيس الجمهورية بصورة مباشرة.
2: في خطوة تستهدف تعزيز دوره في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة، شهدت مصر اليوم تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، وذلك لتوسيع نطاق جذب الاستثمارات ومنحه صلاحيات واسعة واستقلالا إداريا وماليا وفنيا. قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، والذي أقره البرلمان المصري مؤخرا، يقضي باعتبار الأراضي التي آلت ملكيتها أو ولايتها للجهاز، مناطق تنمية مستدامة بقرار من رئيس الجمهورية خلال 3 أشهر على أن تسري عليها القواعد المنظمة لهذه المناطق.

0: مع استمرار العمل بالاتفاقيات المبرمة قبل صدور القانون حتى انتهاء مدتها. جهاز مستقبل مصر والذي أصبح يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة سواء على المستوى الفني أو المالي أو الإداري أتاح إنشاء فروع له داخل مصر وخارجها، ويهدف الجهاز إلى تعظيم القوة الاقتصادية للدولة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقة والحفاظ على استدامة الثروة السيادية للأجيال المقبلة. كما يشمل القانون توسيع اختصاصات الجهاز لتشمل وضع سياسات واستراتيجيات مناطق التنمية المستدامة والتنسيق مع الجهات الاقتصادية والنقدية بجانب تمويل المشروعات التنموية والخدمية. كما يختص الجهاز بوضع السياسات العامة واعتماد الخطط وإنشاء الشركات والصناديق وإقرار الموازنات. كما أتاح القانون للجهاز إنشاء صندوقين جديدين، صندوق سيادي وآخر خدمي. الجدير بالذكر أن جهاز مستقبل مصر بدأ في عام 2017 بتنفيذ مشروعات للاستصلاح الزراعي، حيث نجح في استصلاح نحو 4.5 مليون فدان في مناطق مختلفة في مصر. كما أسند إلي مهمة إدارة واحدة من أكبر عمليات استيراد القمح على مستوى العالم، بالإضافة إلى إدارة بحيرات ومصايد سمكية كبيرة في مصر وغيرها من المشروعات التنموية الكبرى. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
1: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية دخول 17 شركة تعدين بولاية جنوب كردفان مرحلة الإنتاج الفعلي للذهب. وقال مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية محمد طاهر عمر إن دخول 17 شركة إلى مرحلة الإنتاج يمثل دفعة مهمة لنشاط التعدين في جنوب كردفان رغم التحديات التي فرضتها الحرب. وأشار طاهر عمر إلى التزام الشركة السودانية للموارد المعدنية بمواصلة دعم حكومة جنوب كردفان والمجتمع المستضيفة لمشروعات التعدين والعمل على تعزيز الشراكات التي تضمن استقرار القطاع، مؤكدا أن إنتاج الذهب في الولاية يشكل ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني فضلا عن دوره في دفع عجلة التنمية في السودان. وننتقل إلى البورصات العالمية.

في بورصة أوروبا ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى 649 نقطة و34 جزءا من النقطة. في بورصة طوكيو أغلق المؤشر نيكاي الياباني اليوم على ارتفاع مدعوما بتراجع أسعار النفط، وارتفع المؤشر ليغلق عند 64931 نقطة و19 جزءا، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ليصل إلى 4066 نقطة و7 أجزاء من النقطة. نفط ومعادن. تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 6 دولارات و20 سنتا إلى 90 دولارا و58 سنتا للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 دولارات و80 سنتا إلى 83 دولارا و51 سنتا للبرميل. وفي أسواق العملات استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند مستوى 307 فلوس، كما استقر اليورو عند مستوى 350 فلسا. وقال بنك الكويت المركزي على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 410 فلوس، فيما ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 377 فلسا، في حين استقر الين الياباني عند مستوى الفلسين. وفي أسواق المعادن صعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 4089 دولار و3 سنتات للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس إلى 4090 دولار و80 سنتا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية إلى 59 دولار و15 سنتا للأوقية، وصعد البلاتين إلى 1631 دولارا، وزاد التلاديوم إلى 1284 دولار. اقتصاد عالمي. شدد البنك المركزي السنغافوري سياسته النقدية للمرة الثانية على التوالي بما يسمح بارتفاع قيمة العملة في مواجهة خطر استمرار الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط. وأعلنت هيئة النقد السنغافورية اليوم أنها ستزيد وتيرة ارتفاع قيمة الدولار السنغافوري مقابل سلة من العملات وفقا لأوزانها التجارية. We'll be right back.

انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت. قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، أخرجها حبيب الشعلان. نلتقيكم غدا، إلى اللقاء.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طاردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثرا. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

0: تخيل كاتباً يبدأ حياته العملية ربان سفينة بخارية على نهر الميسيسيبي، وينتقل إلى البحث عن الذهب في الغرب الأمريكي، ويعمل صحفياً متجولاً قبل أن يكتب رواية عن طفل هارب على متن طوف، يصبح أحد أعمدة الأدب الأمريكي الحديث. ولد هذا الكاتب فقيراً وعاش حياته بين الثراء والإفلاس مرات متعددة، وكتب بلغة الناس العاديين بدلاً من اللغة الأدبية المتعالية السائدة في عصره، وبهذا غير إلى الأبد فهم الأدب الأمريكي لذاته. إنه سامويل لانغهورن كليمنس، المعروف باسمه القلمي مارك توين، الرجل الذي جعل السالك والفقر والطفولة الأمريكية الشعبية مادة أدبية خالدة. ولد سامويل كليمنس في 30 نوفمبر عام 1835 في بلدة فلوريدا الصغيرة بولاية ميزوري الأمريكية، وانتقلت أسرته بعد سنوات قليلة إلى بلدة هانيبال على ضفاف نهر الميسيسيبي، وهي البلدة التي ستلهم لاحقاً مسرح أحداث روايتيه الأشهر. توفي والده وهو في 11 من عمره، فاضطر للعمل في سن مبكرة جداً، وتدرب عاملاً في مطبعة محلية، حيث تعلم صف الحروف وأساسيات الطباعة، وهذه التجربة المبكرة في عالم الكلمة المطبوعة شكلت بدايات علاقته بالكتابة. وفي شبابه عمل ربان سفينة بخارية على نهر الميسيسيبي، وهي مهنة كانت تتطلب معرفة دقيقة بأعماق النهر المتغيرة وأخطاره، وقد أحب توين هذه المهنة حباً عميقاً، حتى اختار اسمه القلمي مارك توين من عبارة يستخدمها ربابنة السفن لقياس عمق المياه، تعني علامة الاثنين، أي عمق آمن للملاحة. وحين اندلعت الحرب الأهلية الأمريكية، توقفت حركة الملاحة النهرية التجارية، فانتقلت توين للعمل في الصحافة في الغرب الأمريكي، وشارك لفترة قصيرة في البحث عن الفضة والذهب في نيفادا دون نجاح يذكر، قبل أن يجد طريقه الحقيقي في كتابة المقالات الصحفية الساخرة التي بدأت تكسبه شهرة متزايدة. ونشرت وين روايته مغامرة توم سوير عام 1876، وهي قصة عن صبي مشاكس يعيش مغامرات طفولية في بلدة صغيرة على ضفاف الميسيسيبي، مستوحاة جزئياً من طفولة توين نفسه في هانيبال. لكن أعظم أعماله كانت مغامرات هيكلبري فين التي نشرها عام 1884، وهي تتبع رحلة الصبي هيكلبري فين وصديقه العبد الهارب جيم على طوف، وينزلان به في نهر الميسيسيبي هاربين من واقع قاس يفرضه عليهم المجتمع. وما يجعل هذه الرواية ثورية هو لغتها، فقد كتبها توين بلهجة عامية أمريكية حقيقية تختلف بحسب شخصيتها ومناطقهم، بدلاً من اللغة الأدبية الرسمية الفخمة التي كانت سائدة في الأدب الأمريكي حتى ذلك الوقت. وهذا الخروج الجريء عن المعيار الأدبي السائد جعل النقاد في البداية يتشككون في قيمتها، قبل أن يدرك الجميع لاحقاً أنها أحدثت ثورة حقيقية في مفهوم الأدب الأمريكي الأصيل. ووصف الكاتب الأمريكي الكبير إرنست هامينغواي هذه الرواية بأن كل الأدب الأمريكي الحديث ينبع منها، وهذا تقدير نادر من كاتب عظيم لعمل كاتب آخر، يظهر حجم التأثير الذي تركته رواية هيكلبري فين في تطور الأدب الأمريكي بأكمله. وتطرقت الرواية أيضاً بجرأة إلى قضية العبودية والعلاقة بين الأعراق في أمريكا عبر علاقة الصداقة العميقة التي تنمو بين هيكلبري الأبيض الفقير وجيم العبد الهارب. وهذا التناول الإنساني العميق لقضية شائكة جعل الرواية محل جدل واسع، وإن كانت في جوهرها تنتقد العبودية وتظهر إنسانية جيم بعمق يتجاوز الصور النمطية السائدة في عصرها. ولفهم بيئة توين الكاملة لابد من تذكر أن أمريكا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت تشهد تحولاً جذرياً من اقتصاد زراعي ريفي إلى اقتصاد صناعي حضري متسارع، مع بناء السكك الحديدية العابرة للقارة وظهور مدن صناعية ضخمة. وعاصر توين هذا التحول وعكسه في كتاباته، أحياناً بحنين إلى البساطة الريفية التي عاشها طفلاً على ضفاف الميسيسيبي، وأحياناً بنقد ساخر للنفاق الذي رآه يصاحب الثراء الصناعي السريع، حتى ابتكر توصيفاً أصبح شائعاً لتلك الحقبة إذ سماها العصر المذهب، إشارة إلى أنها كانت مذهبة من الخارج لكنها تخفي تحت السطح فساداً ومشكلات اجتماعية عميقة. وكانت وين شاهداً على تناقضات هذا العصر، الثروات الهائلة التي تكدست في يد قلة من الصناعيين بينما عاش كثير من العمال في فقر شديد. وهذا التباين الطبقي الحاد ظهر بوضوح في كتاباته النقدية، خاصة في مقالاته الصحفية التي تناولت قضايا العمل والفساد السياسي المرتبط بالمصالح الصناعية الكبرى. وعرف توين بأسلوبه الفكاهي الساخر اللاذع الذي استخدمه أداة للنقد الاجتماعي والسياسي. كتب مقالات وقصصا قصيرة تنتقد النفاق الاجتماعي والعنصرية والفساد السياسي والاستعمار بلغة خفيفة الظل، لكنها تحمل عمقا نقديا حادا تحت سطحها الفكاهي. وكان توين مفكرا اجتماعيا منحازا بوضوح لقضايا العدالة، فقد عارض الإمبريالية الأمريكية في الفلبين وانتقد العبودية بشدة في كتاباته، ودعم حقوق المرأة في التصويت، وكان من أوائل المثقفين الأمريكيين الذين انتقدوا بوضوح ممارسات الاستعمار البلجيكي في الكونغو. ويروى عن توين قوله إن الفكاهة هي أداة الضعيف الوحيدة في مواجهة الأقوياء، وهذا التوصيف يلخص فلسفته في الكتابة، حيث استخدم السخرية لا للتهريج بل كسلاح فكري يكشف زيف الخطابات الرسمية والاجتماعية السائدة. ولم تكن مغامرات توماس وير وهيكلبري فين هما كل ما كتبه توين، فقد كتب أيضاً رواية الأمير والفقير التي تتناول قصة تبادل الهوية بين أمير إنجليزي وصبي فقير يتشابهان في الشكل، وتستخدم هذه القصة لتقديم نقد اجتماعي خفي لمؤسسة الملكية والفوارق الطبقية. وكتب أيضاً يانكي من كونتيكت في بلاط الملك آرثر، رواية خيالية ترسل رجلاً من القرن التاسع عشر إلى إنجلترا في العصور الوسطى، وتستخدم هذا الإطار الخيالي لمقارنة ساخرة بين التقدم التقني الحديث والأنظمة الإقطاعية القديمة. وكتب توين أيضاً مذكرات سفر متعددة مستوحاة من رحلاته الواسعة حول العالم، أشهرها كتاب البسطاء في الخارج الذي يصف فيه رحلة سياحية إلى أوروبا والشرق الأوسط بأسلوب فكاهي ساخر، يقارن فيها بين توقعات السياح الأمريكيين الرومانسية عن هذه الأماكن وواقعها الفعلي الذي لمسه بنفسه. وهذا الكتاب كان من أكثر كتبه مبيعاً في حياته. وعاشت وين حياة مالية متقلبة بشدة، فبعد نجاح كتابته الأولى حقق ثروة كبيرة، لكنه استثمر معظمها في مشاريع تجارية فاشلة، أبرزها آلة طباعة معقدة استثمر فيها سنوات طويلة من المال والوقت قبل أن تفشل ويفشل المشروع بالكامل، ويفلس توين تقريباً في أوائل التسعينيات من القرن التاسع عشر. واضطرت توين للقيام بجولة عالمية للمحاضرات لجمع المال وتسديد ديونه، رغم أن القانون لم يكن يلزمه بذلك بعد إعلان إفلاسه، إلا أنه رأى ذلك واجباً أخلاقياً، وقد نجح في النهاية في تسديد كل ديونه. وهذا الموقف الأخلاقي رفع من تقدير الجمهور له كرجل يحترم كلمته بقدر ما يحترم فنه. وعانت وين أيضاً من مآسٍ شخصية متعددة، فقد توفيت زوجته وثلاثة من أبنائه الأربعة قبله، وهذه الفواجع المتكررة تركت أثراً واضحاً على كتاباته في السنوات الأخيرة التي أصبحت أكثر تشاؤماً وتأملاً في معنى الحياة والموت مقارنة بمرحه الفكاهي في شبابه. ومن قصة مارك توين نتعلم أن الكتابة بلغة الناس قد تكون أكثر ثورية من الكتابة بلغة النخبة. توين كسر التقليد الأدبي السائد بكتابته بلهجات عامية حقيقية، وهذا الكسر هو ما خلد أعماله. الدرس الثاني: الفكاهة قادرة على حمل نقد عميق دون أن تفقد خفتها. استخدم توين السخرية لنقد قضايا جادة كالعبودية والاستعمار دون أن يتحول خطابه إلى محاضرة مباشرة مملة. الدرس الثالث: النجاح المالي لا يحمي بالضرورة من الفشل المالي. توين كسب ثروة كبيرة من كتاباته وأهدرها في مشاريع تجارية فاشلة، وهذا يذكرنا بأن النجاح في مجال واحد لا يضمن النجاح في مجال آخر. الدرس الرابع والأخير: الالتزام الأخلاقي قد يتجاوز الالتزام القانوني. سدد توين ديونه بعد إفلاسه رغم عدم إلزامه قانونياً بذلك، في موقف يعكس قيمة شخصية أعمق من مجرد الامتثال للقانون. توفي مارك توين في 21 من أبريل عام 1910 عن 74 عاماً، ويروى أنه قال متنبئاً بقرب وفاته: بعد أن ولد في سنة ظهر فيها مذنب هالي، إنه سيموت في السنة التالية لعودة هذا المذنب، وقد تحققت هذه النبوءة بصورة لافتة. ولا تزال رواياته توم سوير وهيكل بريفين تدرس في المدارس والجامعات الأمريكية حتى اليوم، وتترجم إلى لغات العالم، وتعد من الأعمال المؤسسة للهوية الأدبية الأمريكية الحديثة. مارك توين، أمريكا، القرن التاسع عشر، كتب بلغة الناس وجعل الصعلك أدباً خالداً.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: ترك أثراً.
2: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعده أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل: الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتوائم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. ابن النفيس واكتشاف الدورة الدموية الصغرى، حين سافر الدم بين القلب والرئة.
1: في داخل الإنسان أنهار لا ترى، تجري في صمت عجيب، تحمل الحياة من عضو إلى عضو، ومن خلية إلى خلية. ومن بين العلماء الذين اقتربوا من هذا السر العظيم يبرز اسم ابن النفيس، الطبيب العربي الذي وصف الدورة الدموية الصغرى وبين أن الدم ينتقل من القلب إلى الرئتين ثم يعود، في فهم سبق زمانه وفتح بابا جديدا لمعرفة الجسد.
0: لم يكن ابن النفيس يقرأ الجسد قراءة عابرة، بل كان يسأل ويقارن ويناقش ما وصل إليه السابقون، حتى رأى أن للدم طريقا أدق مما ظن الناس. ومن هناك صار القلب والرئة في كتاب العلم أقرب إلى الفهم.
2: يا مريم، أعجبني قولك إن في الإنسان أنهارا لا ترى. أحقا كان فهم حركة الدم أمرا غامضا إلى هذا الحد؟
0: نعم يا سالم، الجسد قريب منا لكن أسراره بعيدة، نعيش بالقلب والرئة والدم كل لحظة، ومع ذلك احتاج الإنسان قرونا ليفهم كيف تعمل هذه الأعضاء معا.
2: وما الذي قاله ابن النفيس تحديدا؟
0: قال إن الدم لا ينتقل من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر من القلب عبر فتحات غير مرئية كما كان يظن، بل يذهب من القلب إلى الرئتين، وهناك يمتزج بالهواء ثم يعود إلى القلب.
2: كأن الرئة ليست مجرد مكان للتنفس، بل محطة ضرورية لحياة الدم.
0: بالضبط، الرئة تمنح الدم معنى جديد، والقلب يدفعه في الطريق، والجسد كله ينتظر هذه الرحلة الصامتة.
2: كم هو مدهش أن يرى عالم في زمنه ما غاب عن غيره.
0: لأنه يا سالم لم يكتفي بالتقليد، احترم من سبقه، لكنه لم يجعل الاحترام قيداً على التفكير.
2: وهذا درس كبير، كثيرون يظنون أن العلم حفظ فقط.
0: العلم يبدأ بالحفظ، لكنه لا يكتمل إلا بالفهم والمراجعة. ابن نفيس لم يكن معارضاً لمجرد المعارضة، بل كان يبحث عن تفسير أقرب إلى الحقيقة.
2: إذن الشجاعة في العلم ليست رفع الصوت، بل تصحيح الطريق.
0: نعم، وبأدب أيضا، فالعالم الحق لا يهدم ليظهر، بل يصحح ليخدم.
2: يا مريم، أتخيل الدم وهو يخرج من القلب إلى الرئة ثم يعود، كأن الجسد مدينة فيها طرق دقيقة.
0: بل مدينة لا تتوقف، كل لحظة فيها حركة، وكل خلل صغير قد يغير حياة كاملة.
2: وهذا يجعلنا نرى أجسادنا باحترام أكبر.
0: صحيح، من يفهم الجسد لا يستهين به، يعرف أن الصحة ليست شيئا مضمونا، بل توازن دقيق.
1: وهل أثر كلام ابن النفيس في الطب بعد ذلك؟
0: نعم، بقي وصفه للدورة الدموية الصغرى شاهداً على تقدم المعرفة الطبية في الحضارة الإسلامية، وعلى أن البحث العلمي كان حاضراً في كتب الأطباء العرب والمسلمين.
1: أحياناً نحفظ أسماء العلماء دون أن نشعر بقيمة ما فعلوا،
0: لأننا يا سهلم نفصل الاسم عن الأثر حين نعرف أن فكرة واحدة ساعدت البشر على فهم القلب والرئة يصبح الاسم حيا.
1: يا مريم، ما أجمل أن يكون العلم وسيلة لرؤية ما فينا،
0: وأجمل منه أن يجعلنا أكثر تواضعا. كلما عرفنا الجسد أدركنا أننا نحمل معجزة لا نراها.
1: إذن ابن النفيس لم يشرح الدم فقط،
0: بل علمنا أن الحقيقة قد تكون داخلنا، لكننا لا نصل إليها إلا بعقل يسأل وصبر يقرأ وشجاعة تراجع.
1: هكذا سافر الدم في كتاب ابن النفيس بين القلب والرئة، لا كحركة خفية في الجسد فحسب، بل كمعرفة أضاءت طريق الطب.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا في داخل الإنسان عوالم كاملة، ومن أحسن الإصغاء إلى أسرارها عرف أن العلم ليس بعيداً عن الحياة، بل هو نبضها العميق. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال مل الله، والمخرج عبد الله العميري.
3: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
4: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
3: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية، كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة.
1: تمام السابعة مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.

0: مساء الخير يا كويت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير أحبتنا من الكويت، وعبر أثير إذاعتها نطل عليكم في بيت يجمع أبناءه بالمحبة، من وطن يمنح الأمان ويزرع في النفوس الطمأنينة. نحييكم ونتمنى متابعتكم لنا اليوم وكل يوم على الهواء مباشرة في برنامج مساء الخير يا كويت. هذه تحيات أسرة البرنامج تأتيكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
0: ودائما نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر.
1: وفي هذه الأجواء الحارة، ريم المطيري من التنسيق والمتابعة توصيكم بعدم نسيان شرب الماء.
0: وهذه أجمل ورقة تحية مسائية من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
1: ساعد البوص من التنفيذ على الهواء.
0: مستمعي الكرام، ننطلق وإياكم مع فقرات برنامج مساء الخير يا كويت بقيادة المخرج محمد مالله.

0: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت. أخبار محلية تواكب الحدث ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: نجدد لكم التحية أحبتنا، دعونا نبدأ مشوارنا المسائي بمجموعة من أخبار كويتنا الحبيبة. نظمت وزارة الخارجية ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان اليوم الاثنين اجتماعا تنسيقيا مشتركا مع الهيئة العامة للقوى العاملة والنيابة العامة وبمشاركة وكالات الأمم المتحدة المعنية لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات حماية حقوق العمال والعمل اللائق.
2: وقالت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم لدعي الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا إن الاجتماع يأتي في إطار حرص دولة الكويت على تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة وتطوير آليات التنسيق المؤسسي بين الجهات الوطنية.
1: وأضافت الشيخة جواهر الصباح أن ذلك يهدف إلى دعم الجهود الرامية لتعزيز حماية حقوق العمال وتطوير بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص وبناء القدرات الوطنية بما ينسجم مع التزامات دولة الكويت الدولية وأهداف التنمية المستدامة.
2: وأوضحت أن الاجتماع

0: اجتماع تناول استعراض أبرز المستجدات التي شهدها ملف حماية العمال خلال الفترة الماضية، بما في ذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 325 لسنة 2026 وتطوير نظام الإحالة الوطنية وبرامج التدريب والتوعية، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من الخبرات الفنية التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة لدعم هذه الجهود.
1: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: ونبقى مع أخبارنا المحلية، حيث اعتمد المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس خالد المطيري ترقيم بعض المناطق السكنية والاستثمارية في مختلف المحافظات. وذكر المجلس أنه اعتمد ترقيم منطقة الفنطاس في محافظة الأحمدي وترقيم القطع بمنطقة حولي في محافظة حولي لتصبح 12 قطعة، إضافة لاعتماد الترقيم بمناطق جليب الشيوخ والرقعي في محافظة الفروانية.
0: ووافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الإسلامية وتخصيص مسجد في منطقة جنوب الصباحية بمساحة 625 مترا مربعا، إضافة إلى تخصيص موقع سكن للإمام والمؤذن بمنطقة الجهراء بمساحة 300 متر مربع، كما وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية في منطقة سلوى بمساحة 84 مترا مربعا، كما خصص مبنى لإدارة الخبراء في وزارة العدل بمنطقة الرقعي بمساحة 2400 متر مربع.
2: ووافق على طلب وزارة الداخلية إعادة تخصيص الموقع التابع للجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالشؤون الأمنية الكائنة بمنطقة الشعيبة الصناعية بمساحة إجمالية بلغ 7000 متر مربع. وأحال المجلس إلى الجهاز التنفيذي لإبداء الرأي اقتراحا خاصا لإصدار نماذج عقود معتمدة من قبل البلدية بين المالك والمقاول لمشاريع البناء والهدم للسكن الخاص لضمان حقوق الطرفين.
1: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
0: مستمعينا الكرام، ما زلنا مع أخبارنا المحلية. أكد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي أهمية اتفاقية التعاون المشترك بين الوزارة ومركز يونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم اليوم الاثنين، انسجاما مع رؤية دولة الكويت 2035 التي جعلت بناء الإنسان وتنمية رأس المال البشري في صميم أولوياتها.
2: وقال الوزير الطبطبائي في بيان صحفي للتربية خلال حضوره توقيع الوزارة اتفاقية التعاون مع المركز، قال إن ذلك ينطلق أيضا من الإيمان بأن التعليم يمثل الأساس في بناء المجتمع وتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.
0: وأضاف أن مسيرة تطوير التعليم تحظى بدعم واهتمام القيادة السياسية الرشيدة التي تؤكد باستمرار أن الاستثمار في الإنسان الكويتي هو الاستثمار الأهم، ما يدفع الوزارة إلى مواصلة العمل وتسريع وتيرة الإصلاح وترجمة هذه التوجهات إلى برامج ومشروعات تطويرية ذات أثر حقيقي في الميدان التربوي.
1: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: وننتقل معكم إلى خبرنا التالي. بحثت المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة رباب العصيمي مع سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى دولة الكويت سيد طارق حسين وسفير مملكة بوتان لدى دولة الكويت بوب دورجي، كل على حدة، بحثت عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
0: وقالت القوى العاملة في بيان اليوم الاثنين أن المهندسة العصيمي بحثت مع سفير بنغلاديش الملفات المتعلقة بالعمالة البنغلاديشية في دولة الكويت إضافة

0: إلى مناقشة سبل تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
1: وأضافت الهيئة أن المهندس العصيمي بحثت مع سفير بوتان سبل تطوير آليات العمل وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بتنظيم سوق العمل بما يحقق المصالح المشتركة.
2: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
0: مستمعينا الكرام، مع آخر أخبارنا المحلية، أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الاثنين أن مبادرة اليوم البنفسجي تجسد نموذجا فاعلا للشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتسهم في تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم في المجتمع.
1: وقالت الوزير الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية كونا بمناسبة ختام المبادرة والتي استمرت 3 أيام، قالت إن تقديم الخدمات والمزايا والتسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة يعزز استقلاليتهم ويدعم تكافؤ الفرص وييسر وصولهم إلى الخدمات.
0: وأضافت أن ذلك ينسجم مع التزام دولة الكويت بتطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وترسيخ مبادئ إمكانية الوصول وعدم التمييز، موضحة أن المبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتعاون مع شركة الشايع تعكس أهمية تكامل الجهود في دعم حقوق ذوي الإعاقة وتطوير المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحسين جودة حياتهم.
1: وذكرت أن المبادرة تأتي تضامناً مع مبادرة السبت البنفسجي الذي يدعمها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإبراز الجهود الخليجية في تمكين ذوي الإعاقة وتشجيع المؤسسات على توفير خدمات أكثر شمولا.
2: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت،
3: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.

0: أحبتنا، نجدد لكم التحية ونصل معكم إلى لقاءاتنا في برنامج مساء الخير يا كويت. الثقافة من أهم الأشياء التي يكتسبها الإنسان لما تحمله من تعلم للمهارات ومختلف العطاءات التي يستطيع الإنسان تقديمها لمجتمعه، خصوصا إذا كانت هذه الثقافة تتعلق بسلامة الآخرين. وفي ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة تزداد أهمية الوعي والاستعداد لمواجهة أي طارئ، فسلامة المجتمع لا تعتمد على الجهات المختصة وحدها، بل تبدأ من وعي كل فرد والتزامه بإجراءات السلامة. لذلك في حلقتنا هذا المساء نتحدث معكم مستمعين الكرام عن دور الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق في نشر ثقافة الوقاية وتوعية أفراد المجتمع بكيفية التصرف الصحيح في الحالات الطارئة وأهمية الاستعداد المسبق لحماية الأرواح والممتلكات. لست وحدي من سيحدثكم عن كل هذا، بل سينضم معنا ضيفنا الكريم عبر الهاتف في برنامج مساء الخير يا كويت، المهندس حسام الكليب، وهو نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق. حياك الله مهندس حسام، نحييك في برنامج مساء الخير يا كويت.
1: حياكم الله وقواكم الله على الجهود المبذولة في توعية الشعب الكويتي والمقيمين، بارك الله فيك.
0: ويبارك بجهودكم أيضا المخلصة والتي تعكس مدى محبتكم لهذا الوطن ولأهل هذا الوطن ولكل من يقيم على أرضها الطيبة. نحن ننشر هذه الثقافة من خلال وجود أشخاص مختصين مثلك وشرواك المهندس حسام.

0: لتوصل المعلومة بصورتها الكاملة وبأفضل طريقة. ليست المرة الأولى التي نتحدث فيها عن أهمية نشر ثقافة الوقاية والاستعداد بين أفراد المجتمع، ولكن لا مانع من تكرار هذه النصيحة والحديث عن أهميتها. يا ترى شنو أهميتها؟
1: والله أخوي، بسم الله الرحمن الرحيم، أهميتها كبيرة جدا. كلنا نعرف أن وقت الأزمات الثواني والدقائق تفرق.
0: نعم.
1: الشخص أيا كان، كبير صغير، كل ما كان عنده وعي مسبق راح يتصرف أفضل وأسرع لحين وصول فرقة الطوارئ أو الأسعاف أو أيا كان هو طالب المساعدة، وبالتالي هو أنقذ أشخاص، قلل الخسائر وحمل ممتلكات.
0: نعم، 100%. لذلك يعني السؤال ربما يجده البعض ليس منطقيا، لأن واضحة الأهمية، ولكن لا مانع من تكرار هذه الفوائد حتى لمن ليست له المعلومة. اليوم وصلته المعلومة، مهمة جدا بأن تكون ثقافة الوقاية منتشرة بين جميع أفراد المجتمع، بين الصغير والكبير. لذلك نسأل الآن عن الدور الذي تقوم به الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق، المهندس حسام.
1: سلمك الله. احنا الخط اللي ماشيين فيه هو خط توعوي وتدريبي، يعني نقدر نقول احنا نقوم في دورات للافراد والشركات والمدارس، حتى المستوصفات، نعمل تدريبات عمليه،
0: نعم.
1: يعني حاضر نظري وبعد المحاضره النظريه ناخذ الفرقه فرقه ونعطيهم طفايات وندربهم عمليا على كيف استخدامها.
0: نعم.
1: طبعا يعني بما فيها، احنا تقريبا الاسبوع الاول من شهر اغسطس القادم
0: نعم.
1: عندنا اول دوره، او مش دوره عفوا، هي ندوه عن حرائق السيارات الكهربائيه. يعني كل اللي لاحظ ان الان السيارات الكهربائيه في بدايه انتشارها في دوله الكويت.
0: نعم صحيح.
1: مع الخوف الناس من حرائقها،
0: نعم،
1: ولكن مثل ما يقول
0: يعني الحمد لله ما صارت حرائق للحين مسائل الكهربائية، ولكن هذا بعض الأحاديث المنتشرة عبر الإنترنت ولا نعلم يعني مدى صحتها الحقيقة.
1: صح.
0: نعم.
1: ولذلك احنا نقول للناس لا، ان الوقايه خير من العلاج،
0: صحيح.
1: والعلاج سهل والوقايه سهله. فبالعكس، يعني دوره بالتعاون مع قوه الاطفاء العام راح تكون في مسرح القوات الآن. الهدف توعية الناس
0: نعم
1: أن لا، السيارة الكهربائية أداة جديدة أقدم عليها،
0: نعم
1: ولكن مثل ما قلت لك، لها محاذير ولها فوائد.
0: نعم دعنا نعود مرة أخرى لاستخدام مطفأة الحريق. قلت أن من خلال دوراتكم المهندس حسام تعلمون الناس كيف يستخدمون هذه المطفأة وبعض المحاذير الأخرى التي من شأنها حماية الأرواح. هل يستطيع أي واحد أن يتعلم هذه الأمور بصورة سريعة وسهلة، ولا الموضوع يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى تعب؟
1: ابدا، الموضوع جدا سهل. يعني اعطيك مثال، يعني في طرق للنجاه من الحريق تعلم للاطفال بالحضانات والروضه،
0: نعم
1: اللي هو نام وتدحرج
0: نعم
1: واطلع من اقرب مخرج.
0: نعم
1: يعني هذه اشياء الطفايه جدا سهله، لانها عمليتها مقبض ومفتاح امان. يسحب مفتاح الامان، يكبس المقبض وتشتغل الطفايه على طول.
0: نعم، فيستطيع أي فرد أن يتعلم كيف من الممكن استخدام هذه الأدوات.
1: صحيح صحيح، نعم.
0: هل هناك أدوات أخرى يعني قد تكون متوفرة؟ اليوم مطفأة الحريق طبعا موجودة في كل سيارة، ومفروض أنها تكون موجودة في كل منشأة أيضا، نحن نتمنى أن تكون موجودة في كل بيت الحقيقة، ولكن هل هناك أدوات أخرى قد تكون متوفرة في البيوت من شأنها أن تساهم في إطفاء الحريق؟
1: اي نعم، طبعا البيوت الخوف كله دائما من المطبخ وعامله المطبخ. فاحنا كجمعيه الان بدورنا راح نركز على بطانيه الحريق. بطانيه الحريق هي بطانيه تي بقياسات مختلفة.

0: كيفاه؟ في حال أي نشوب حريق وخصوصا الزيوت على مقود النار، تاخذ البطانية وترميها على هذاك بدون ما ترش لا ماي ولا ترش أي شيء، مجرد ما ترميها على خلينا نسميه الوعاء أو الجدر،
1: نعم،
0: فيتم إخماد الحريق بدون أي ذعر. يعني أنت عارف
1: باستطاعتنا
0: موضوع
1: استخدام
0: الحريق،
1: أي بطانية ولا كمبل
0: لا
1: مثل
0: لا
1: ما
0: لا لا،
1: يسميه؟
0: هي بطانية مخصوصة
1: أها،
0: للحريق. اي
1: نعم
0: نعم، وتكلفتها جدا سهلة، ما يعني
1: نعم
0: بسيطة، مو غالية.
1: الحكي مهندس حسام، يعني أنا أشك أن هذه البطانية موجودة الحقيقة في كل بيت، وأشك أن مطفاة الحريق أيضا موجودة في كل بيت، لذلك
0: صحيح،
1: نود منك تقديم نصيحة لأرباب البيوت، لأصحاب المنشآت الخاصة، ماذا تقول لهم بهذا الشأن؟
0: والله والله العظيم يا أخوي، هي كلمة يقولونها قبل ما تسوى عازتها.
1: نعم
0: البطانية ما يتجاوز سعرها 3 دنانير،
1: نعم
0: يعني والطفاية الحريق ما يتجاوز سعرها 10 دنانير،
1: نعم
0: ويمكن تقعد 15 سنة ما تستخدمها.
1: صحيح، وإن شاء الله ما
0: ولكن
1: تستخدمها، إن شاء الله ما تحتاجها.
0: بالضبط،
1: نعم،
0: ولكن إذا احتجتها ثمنها غالي جدا.
1: نسأل الله السلامة، نتمنى بأن الجميع يتخذ كل المحاذير وأن يتمتع بهذا الوعي ويقوم بتوفير مثل هذه الأدوات في بيته، على الأقل يعني من محبتك لأهل بيتك توفر لهم هذه الأمور. يا ترى ما هي الأخطاء التي من الممكن أن يقع فيها بعض الأشخاص الذين يحاولون أن يساعدوا ويحاولون أن يسيطروا على الحريق من حولهم، ولكنهم يعني يتسببون بمضاعفة هذا الحريق مما يكبدهم خسائر هائلة؟ أستاذ حسام،
0: اللي سبحان الله اللي تكلمنا عليه، هو اكثر شيء يصير اللي هو حريق المطبخ لما يكون فيه زيوت،
1: يقوم يرش ماي.
0: وبالخطأ اي وبالخطأ يرش عليه ماي، فالماي يسبب بعض الاحيان يسبب تعجج النار الى احيانا الانفجار.
1: نعم، فالحل الأنسب أن نستخدم الكمبل أو البطانية.
0: صح، اي نعم، تستخدم بطانية الحريق هو افضل حل، وأسرع وأرخص حل.
1: وإذا كانت البطانية مو متوفرة كما هو الحال يعني؟
0: إذا كانت البطانية مو متوفرة، تاخذ أي بطانية، يعني تكون البطانية، بس مشكلة انها لازم تكون مقاومة للحريق. لكن الأفضل انك تغطيه الجدر، تغطيه بغطاء الجدر نفسه اللي فيه
1: كيف
0: الغطاء.
1: أستطيع أن أصل الجدر مهندس حسام إذا كانت شابة في حريجة يعني؟
0: يعني إذا ما
1: نعم
0: عندك بطانية، الله يعينك. يعني
1: نعم
0: هذا
1: نعم
0: حل،
1: نعم
0: هذا
1: يعني
0: حل.
1: يبدو
0: طبعا
1: أن
0: طبعا
1: المهندس
0: الشيء،
1: حسام محتار مع أسئلتي، يعني
0: لا لا، بالعكس،
1: لا مفر من البطانية، لابد أن تكون متوفرة.
0: اي
1: نعم
0: وطبعا تفصل الغاز،
1: نعم نعم
0: يعني تفصل الغاز، فأنت قطعت ايش؟ قطعت جزء من مثلث الحريق.
1: نعم نسأل الله أن يحفظ الجميع وأن يتمتع الجميع بكل هذه الثقافة التي من شأنها بالفعل حماية الأرواح قبل الممتلكات. لذلك أيضا من الأمور المهمة أن تقوم الأسرة المهندس حسام بإعداد خطة حتى تستطيع أن تجلي كل أفراد البيت من المنزل في حال وقوع حريق. ما هي الخطة المثالية في هذا
0: طبعا
1: الموقف؟ تفضل.
0: الخطة المثالية، سلمك الله، انك تعلم افراد اسرتك وسكان البيت وين المخارج، وتحرص انها ما تكون عليها معوقات. باختصار يعني يكون هذا المخرج وهذا المخرج، ويحال ان
1: نعم
0: الابوين خارجين برا البيت، على الاقل يكون مفتاح معلق جنب
1: نعم
0: الباب،
1: نعم
0: لان في حالة الذعر ما تقدر تركز وين في المفتاح،
1: نعم تدري شو
0: يكون
1: يسوون بعض
0: المفتاح.
1: اصحاب البيوت المهندس حسام؟ يعني يكون البيت نفسه في اكثر من باب مثل ما بيوتنا، يعني حال بيوتنا، شو يسوون؟ هم يعتمدون على باب واحد طول حياتهم ويقومون بفرش بعض الامور، يحطون لك طاوله ورا الباب الثاني ويحطون لك
0: صحيح،
1: امور يعني ثقيله جدا لا تستطيع تحريكها بسهوله. يقول لك والله احنا ما نحتاجه، احنا كلنا نستخدم الباب الرئيسي ولا الباب الجانبي، فهذا الباب مو محتاجينه. هذا غلط طبعا، صح؟
0: أحسنت، بالعكس. هذه وعلى فكرة صارت حوادث كثيرة في الكويت، وتأدت يعني أدت إلى وفيات بسبب إغلاق مخارج الحريق.
1: نعم.

0: نعم مهندس حسام، انتم تروحون كثير من الاماكن وتقدمون ورش، تقدمون دورات، تقدمون محاضرات بهذا الشأن، ونحن نعلم اليوم بان المعلومة اصبحت متوفرة اونلاين، هل من الممكن ان نتعلم كل هذه الارشادات اونلاين؟
1: طبعا ممكن، ولكن تتذكر في بداية حديثنا الأونلاين حلو ويوصل لك المعلومة،
0: نعم
1: ولكن تمسك الشيء في إيدك وتجربه
0: نعم
1: يعطيك شعور بالثقة.
0: نعم توصل لك المعلومة نظري بدون تطبيق.
1: الله يرحم والديك. صحيح،
0: نعم نعم لذلك من المهم ممارسة التطبيق يعني في هذا الحال.
1: نعم، لأن تدري أنت، شوف العين ومسكة الإيد يعطيك شعور بالتمكن، انك انت قادر تسوي العملية هذه بروحك.
0: نعم كل بيت يحتاج كم مطفأة حريق مهندس حسام؟
1: مبدئيا احنا نقول في كل مطبخ، وعند وحدة عند اي باب رئيسي.
0: نعم
1: هذا اقل شيء، يعني اقل شيء، لان المطبخ هو مصدر حراري ويومي، والبيت كله يعني يحتاج طفاية تنحط في مكان بارز
0: نعم
1: أو معروفة عند أهل البيت.
0: نعم بعيدا عن المطبخ، هل هناك أماكن قد تتسبب أيضا بنشوء حرائق في البيت غير المطبخ؟
1: والله يعني الشيء بالشيء يذكر، يعني الآن الشباب الواعي والدارس الآن يحط أنظمة اكتشاف الدخان،
0: نعم
1: وخصوصا في غرفة المكاين اللي
0: نعم
1: فيها البيلر،
0: نعم
1: وغرفة الغسيل والأوتي،
0: نعم
1: لأن كثير تحصل أنه والله تي العاملة أو ربة البيت أو أي حد يستخدم الأوتي سلمك الله وينساه، وفي بعضهم ما في الفصل الأوتوماتيكي
0: صحيح
1: فيظل شاعل.
0: صحيح الأنواع القديمة طبعا.
1: صحيح،
0: مهندس حسام الكليب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق، شكرا لك على هذه المعلومات، بارك الله فيكم وفي جهودكم المخلصة، نتمنى بأن الجميع يمتلك كل هذه المعلومات بل يمارسها ويطبقها من باب التدريب، إن شاء الله ما تحتاج في يوم هذه المهارات، ولكن في حال أنك احتجتها تكون متمكن منها. شكرا لك مرة أخرى المهندس حسام الكليب.
1: حياكم الله ودواكم الله.
0: يا هلا.
2: يا حماة الديار، لكم في القلوب منزلة، ولكم في التاريخ صفحة مضيئة، ولكم في دعاء الأمهات مكانة لا توصف.
3: كفو كفو يا عيال الديرة كفو، كفو كفو يا عيال الديرة كفو، اي والله كفو.
2: أنتم الحصن الحصين والسياج المنيع والأمل الذي يسكن قلوب الناس في أوقات الشدة.
4: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.

0: مستمعينا الكرام، مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تزداد مخاطر الحرائق والحوادث، ما يجعل الوعي الوقائي مسؤولية مشتركة لحماية الأرواح والممتلكات. حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر المقدم حامد المرشاد، ضابط قسم التوعية والإرشاد بقوة الإطفاء العام. أهلا وسهلا فيك مقدم حامد.
1: حياك الله، أهلا فيك وإخواننا المستمعين.
0: بداية مقدم حامد، ما أبرز أهداف حملة صيف آمن، وما الرسالة التي تسعى قوة الإطفاء العام لإيصالها للمجتمع؟
1: طبعا بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه وصحبه والاه. اليوم ديدا قوة الإطفاء العام هو حماية الأرواح والممتلكات، ومنطلق هذا الشعار احنا اليوم حماية الأرواح والممتلكات منوطة في قوة الأطفاء، أن ننشر الوعي عند إخواننا المواطنين والمقيمين. فانطلقت حملة صيف آمن مع الأطفاء، هذه من أجل إرسال رسائل التوعوية ونشر وعي عند إخواننا المواطنين والمقيمين في

0: مخاطر الحرائق اللي ممكن تحدث لا قدر الله في المنزل، خاصة احنا في فترة الصيف الأحمال الزائدة ممكن تكون موجودة، وعندنا عطلة المدارس اللي يعني الشباب والبنات والأطفال موجودين في المنزل والعاملين والعاملات. فهذه الحملة هدفها اليوم الأسمى والرسمي أن تكون المنزل آمن.
1: نعم مقدم حمد، ما أكثر الأخطاء التي تتسبب في اندلاع الحرائق داخل المنازل، خصوصا احنا نشوف هذا الشيء خلال فصل الصيف تحديدا تكثر الحوادث، بودنا نعرف من حضرتك بسبب ماذا؟
0: نعم احنا اليوم نتكلم في عدة أسباب، نتكلم عن الإهمال، عن الأحمال الزائدة، عن عبث الأطفال، عن الالتماس الكهربائي اللي ممكن يحصل، هذا كله منوط على رب وربة الأسرة اللي لازم يكونون في وعي تام. أيضا اليوم هو مسؤوليته يعني تدريب وتعليم العاملين والعاملات في المنزل. الأطفال أيضا لازم تعلمهم المخاطر ومسببات الحريق واللي ممكن يحصل على أجهزة التابلت والأجهزة الكهربائية للألعاب الكهربائية، خطورتنا اليوم في فترة طويلة من الشحن أو أنها تكون موصلة بعشوائية في المنزل، أو عبث الأطفال في الأدوات الحادة أو المطبخ. العاملين ممكن يكون هناك جهل في عملية إخلاء المنزل، عملية مكافحة الحريق البسيط اللي يكون، وأيضا أهمال رب الأسرة أن ما يوفر مثلا أساسيات المنزل الآمن اللي هي مطفأة، بطانية حريق وكاشف دخان.
1: نعم، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ما أهم إجراءات السلامة التي يجب على أصحاب المركبات الالتزام بها لتفادي حرائق السيارات في فصل الصيف؟
0: نعم، الصيانة الدورية أول بأول، عدم ترك اليوم بطول الماء، العطور، الولاعات داخل السيارة عرضة للشمس ممكن يؤدي إلى انفجار الولاعة أو العطر أو انعكاس اللي ممكن يحصل من بطل الماء أو العطر داخل السيارة. الصيانة الدورية، توفير المطفأة داخل السيارة، عدم أيضا اليوم ترى مسببات حرائق في السيارات إذا ما كانت فعل فاعل أو ممكن يكون الأهمال أيضا تكون التماس كهربائي بسبة أنه والله شخص مثلا حط مثلا ركب له شيء ردي جودة أو مو من المنشأ والمصنع مال السيارة، هذا ممكن يؤدي أيضا إلى الحرائق داخل المركبات.
1: نعم، الأطفال من أكثر الفئات عرضة للحوادث المنزلية، كيف يمكن لولي الأمر توفير بيئة آمنة داخل المنزل وحمايتهم من مخاطر الكهرباء والحرارة؟
0: تدريب وتعليم الأطفال، احنا اليوم علمونا من صغرنا الوقاية خير من ألف علاج. فاليوم أنت لما تعلم الطفل مو بس تعلمه من غير تدريب، ومو تراهب اليوم الرجل الإطفاء ولا رجل الشرطة ولا رجل الإسعاف ولا الطبيب، لازم تعلمه أن هؤلاء اليوم موجودين من أجل حمايته، حماية ألعابه وحماية نفسه من المخاطر اللي تحيط فيه. لازم تعلمه اليوم المسببات اللي ممكن تسبب الحرائق أو انحشارة داخل الأسانسير أو داخل الغرفة أو أجلك مرة داخل الحمام. لازم تعلمه اليوم أن اليوم لا تقعد بالغرفة تقفل على نفسك الباب، لا تدش المطبخ ما يكون معك شخص راشد موجود، لا تتعبث بالولاعة والأدوات الحادة، لا تتعبث بالكهرباء، لا تخلي مثلا أجهزة التابلت أو الألعاب اللي عندك على ساعات طويلة، هذا منوط كله على رب الأسرة. يجب تدريبه وتعليمه، تدريبه على إخلاء المكان، أن اليوم لا حصل لا قدر الله حريق أو لا حصل لا قدر الله أمر طارئ، ممكن طفل واحد ينقذ أسرة كاملة، بس أنا اليوم الطفل إذا ما دربته وعلمته فهو مو دور ان اليوم هو طفل بالاول والاخير عبثي حركي مقلد في الدرجه الاولى، حب الطلاع حب الاستكشاف، فلازم انا احط عيني عليه، خاصه اليوم احنا اليوم في فتره الصيف الطفل لازم تحط عينك عليه وتدير بالك عليه. في مثلا اذا رحت مسبح، رحت والله قعدت على اليال بالبحر، ولا رحت شاليه، ولا رحت مزرعه في بركه ماي، ولا في حمام سباحه، لازم تقول لا تروح المسبح اذا ما كان احد وياك، لازم عينك 24 ساعه على الطفل، العامله لازم تكون ما تغفل. اطفال بعمر الثلاث اربع سنوات راحت ضحيه اهمال الاسر، فني نقول هو اليوم دور رب وربه الاسره انه يديرون بالهم على اولادهم ويدربونهم ويعلمونهم على مخاطر اللي ممكن تسبب الحرائق او تؤدي لا قدر الله في المنزل او خارج المنزل.
1: نعم، المقدم حامد المرشاد، ضابط قسم التوعيه والارشاد بقوه الاطفاء العام، حضرتك ذكرت والشيء بالشيء يذكر المصعد الكهربائي. إذا تعطل المصعد الكهربائي أثناء وجود أشخاص بداخل المصعد، ما التصرف الصحيح وما الأخطاء التي يجب تجنبها في هذه الحالة؟
0: اليوم التصرف الصحيح اتصال على هاتف الأبان 112 إبلاغ قوة الأطفاء العام من أجل الوصول بأسرع وقت ممكن، عدم الهلع والخوف. اثنين، اليوم لا تتصرف أنك أنت تفتح الباب ولو كان في جزء بسيط، ما كان يعني اليوم مثلا كان معلق الأسانسير.

0: لا تطلع منه، لأنه ممكن بسبب قطع تيار كهربائي، وممكن أنه شيء حصل فيه بالأسانسير، ممكن ترد له هذه الكهرباء. إذا بتطلع ممكن ضريت نفسك أو ضريت اللي موجودين. فنقول خليك في أمان، بلغ قوة الأطفال العام من خلال هاتف الأمان 112، يتصل لك الفرقة بأسرع وقت ممكن، هي اللي تكون تقوم بعملية الإنقاذ. الصيانة الدورية للأسانسيرات أول بأول تحمي تقيك من مخاطر تعطل المصاعد. وضع البطاريات الاحتياطية هي خاصة ممكن الدولة تمر بقطع مبرمج بسبة الصيف والأحمال الزائدة، أو ممكن لا قدر الله عطل يصير فيك. البطاريات الاحتياطية هذه إذا صار في أمر خلل في الأسانسير تصعدك أو تنزلك عند أقرب نقطة وتفتح البيبان بأمان. فالتصرف الصحيح ونأكد عليه ونوه عليه اليوم اتصال على رغم الطوارئ 112 وبلاغ الجهات المختصة لأجل تصل لك بأسرع وقت ممكن تنقذك من الأمر الطارئ اللي انت فيه.
1: نعم، مع انتشار استخدام الشواحن والأجهزة الذكية والباور بانك، ما أبرز الإرشادات التي يجب اتباعها داخل السيارات أو أثناء السفر؟
0: اليوم احنا نقول لا تتركها داخل السيارة، وتقتني أجود أفضل أنواع المنتجات الكهربائية سواء من شواحن تليفون في المنزل أو البطاريات المحمولة للسفر أو للأمر الطارئ. اليوم ممكن ردي الجودة يسبب ضرر، وممكن ينفجر، وممكن بطاريات الليثيوم هذه إذا ما حافظت عليها وكانت عليها الجودة ممكن تسبب لك خلل في سواء المنزل أو في ممكن الطيارة.
1: نعم،
0: فني نقول تقتني أفضل أجود أنواع المنتجات الكهربائية. مثل ما احنا قاعد نتطور في حياتنا، نتطور في التكنولوجيا، أيضا هذه الأجهزة الكهربائية قاعد تتطور. عالي الجودة إذا صار في أمر خلل أو في ما راح يشتغل.
1: نعم.
0: أما رد الجودة ممكن يعطيك وهو في ضرر، ممكن يسبب لك عطل في يعني باور بانك مثلا قاعد ينفجر بسبة الحمل الزائد على الكهرباء بسبة نقص الجودة. ما في الاستشعار اللي يقول لك والله انا لا افصل او اني اوقف. فالنوه انك تقتني اعلى واجود انواع المنتجات الكهربائية، والعلم والنوه عليها لا تتركها في السيارة.
1: نعم، يعني ونضم صوتنا لصوتك خصوصا مقدم حامد. أيضا المواصلات الكهربائية البعض يمكن يستهين يعني سعر بسيط ويأخذ موصل كهربائي، ولكن مثل ما تفضلت جودتها متدنية.
0: ممكن كبير بأفقد في أسر أو منزل.
1: نعم، في ختام هذا اللقاء مقدم حامد، بودنا من حضرتك نصائح بودك أن تقولها للمستمعين بحيث أن يحرص كل مواطن ومقيمين على تطبيق هذه النصائح.
0: اشتراطات السلامة داخل المنزل تقيك من المخاطر، وتدريبك وتعليمك للعاملين والعاملات والأطفال ولنفسك اليوم يقيك من المخاطر. اقتنائك للمطفأة وكاشف دخان بطانية الحريق هذه تقيك من المخاطر لأنها بأمان بعد الله سبحانه وتعالى. الحملة اللي انطلقت صيف آمن مع قوة الأطفاء هذه كانت توزع هدايا رمزية للمواطنين والمقيمين فيها مطفاة وكاشف دخان بطانية حريق، وأيضا كانت لنا حملة بحرية كانت نقول اليوم توفير لايف جاكيت ومطفاة حريق داخل الطراد. داخل المنزل عشان تكون أنت بأمان توفير هذه الاشتراطات السلامة، ولا تتردد باتصال هاتف الأمان 112. قوة أطفاء دائما على مدار الساعة من أجل حمايتكم وحماية أرواحكم وممتلكاتكم.
1: نعم، ونضم صوتنا لصوتك مقدم حامد. الوقاية تبدأ من الوعي واتباع إرشادات السلامة، هذا الشيء يحمي حياة إنسان ويمنع خسائر كبيرة. فلنجعل مستمعينا الكرام السلامة مسؤولية الجميع، ولنحرص على حماية أنفسنا وأسرنا ومجتمعنا. كل الشكر لك المقدم لا. حامد لا. المرشاد ضابط قسم التوعية والإرشاد بقوة الأطفاء العام. شكرا
0: يا لك. مرحبا، نتمنى سلام للجميع. سلام عليكم.

0: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
1: يا هلا فيكم ومرحبا مستمعينا الكرام في برنامج مساء الخير يا كويت. معكم رائد أحمد منصور من قسم الإذاعة والتلفزيون من إدارة العلاقات العامة والإعلام التابعة لقوة الأطفال العام، واليوم نتحدث إن شاء الله تعالى عن حملة مهمة أطلقتها قوة الأطفال العام بعنوان صيف آمن مع الأطفاء. طبعا بمثل هذه الحملات المهمة اللي دائما تطلقها وتقيمها قوة الأطفاء العام للمجتمع، بحيث أن نخفف ونقلل نسب الحوادث بشكل عام، والكل يعلم تماما طبعا يعني دولتنا الحبيبة تتعرض إلى حرارة استثنائية فترة الصيف، فطبيعي جدا هني تزداد يعني الحرائق، خاصة بالنسبة للناس اللي ما يهتمون للصيانة الدورية للأجهزة، كذلك بالنسبة للمركبات، بالنسبة للزوارق البحرية. هذا أمر اعتيادي إذا ما كان هناك في اهتمام أم الأم والأمين بالثقافة إن شلون اليوم نبتعد من الحوادث والحرائق، فمن الطبيعي

0: ممكن لا قدر الله نواجه خطر خسائر بالنسبة للأرواح أو بالنسبة للممتلكات. فلذلك اليوم يعني قوة الإطفاء العام حريصة بمثل إقامة هذه الحملات المهمة على مستوى البلاد وكذلك على أماكن مهمة حيوية. وابتداء من يوم الجمعة الماضي يعني أقمنا هذه الحملة بالتعاون مع إحدى البنوك المحلية المشهورة على مستوى دولة الكويت، يعطيهم الصحة والعافية ونقدمهم لهم التحية بمناسبة يعني دعمهم الكبير لإخوانهم منتسبي قوة الإطفاء العام. وبكل أمانة بدايتنا اللي كانت يوم الجمعة الماضي مول الخيران قمنا بتوزيع عدد كبير جدا من الهدايا المميزة كحقيبة أمن للأمن والسلامة، اللي تحتوي أجهزة الأمن والسلامة منها مطفات الحريق، بطانية الحريق، جهاز كاشف الدخان، نفس الشيء أمر في غاية الأهمية وهو حقيبة الطوارئ الطبية. هذه الأمور اليوم يعني ضروري جدا تتوافر معنا أيضا بالشاليهات، لأن ممكن البعض يفكر أن أهميتها فقط بالمنازل وجهات العمل الرسمية أو بالمولات التجارية أو محلات التجارية اللي تشاهدونها دائما، بما أن يعني هي تكون دائما ملزومة من جهات الدولة الرسمية وكذلك بالنسبة لقوة الإطفاء العام. لا طبعا احنا يعني بالمناسبة تلاحظون دائما بأيام العطلة الرسمية ونهاية عطلة الأسبوع هي الخميس والجمعة والسبت، ممكن هني في ناس تتواجد بشكل كبير بالأيام هذه تحديدا بالشاليهات، وممكن لا قدر الله واجهوا أي خطر أي حريق، ممكن هذه الأجهزة تساعدهم ينجون ويبتعدون أيضا من لا قدر الله من مواضيع الحوادث والحرائق، منها جهاز كاشف الدخان، منها بطانة الحريق، منها مطفأة الحريق، وكذلك بالنسبة أيضا بالنسبة لحقيبة الطوارئ الطبية. هذا أمر في غاية الأهمية أن نثقف المجتمع اليوم بهذه الحملة المهمة، وبإذن الله يعني هذه الحملة راح تنطلق من المولات التجارية المشهورة، أيضا بالنسبة لمؤسسات الدولة الرسمية وجهات العمل الخاصة، وكذلك راح يكون أيضا هناك أنشطة أخرى مو بس إن معارض، كذلك بالنسبة لمحاضرات راح نقيمها إن شاء الله تعالى وإفلاشات توعوية وزيارات أيضا ميدانية، ومنها كذلك بالنسبة البحرية. الكل يعلم اليوم يعني قوة الإطفاء العام أيضا تمتلك العديد من المراكز المهمة على مستوى البلاد التي تغطي الجانب البحري، فإن شاء الله تعالى راح تكون لنا زيارات ميدانية بالنسبة أيضا للبحر، وراح نوزع أيضا بالنسبة لهذه الهدايا حتى الناس هنا تعي تماما أهمية هذه الأمور أنها دائما تتوافر معاهم. وتأكدوا تماما يعني إخوانكم رجال الإطفاء بجميع المراكز البحرية السكنية البرية حتى بالمطارات دائما مستعدين لأي بلاغ كان لمساعدة الجميع، وإحنا دائما نقول ونكرر وهذا واجبنا الوطني والإنساني والاجتماعي في خدمة الجميع بإذن الله تعالى.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، نذهب معكم لتغطياتنا تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب. قدمت مكتبة الكويت الوطنية ضمن برامج واحة الفكر والإبداع الفلسفة والأدب، قدمت محاضرة بعنوان الكتاب الورقي وتحديات النشر، إطلالة على مبادرة حروف الثقافية. قدمها كل من الدكتورة رزان المرشد والأستاذ عبد الرحمن المنيع. زميلنا علي عوفي أجرى لقاء مع السيد عبد الرحمن المنيع المدير العام لمركز حروف الثقافي، دعونا نستمع.
3: عبد الرحمن المنيع المدير العام مركز حروف الثقافي، اليوم كان عندنا ندوة من ضمن مشروع كامل اسمه واحة الفكر والأدب، كانت عن الكتاب الورقي والمشاريع الثقافية، خلينا حروف كنموذج، تكلمنا عنه كمركز ثقافي غير ربحية للعديد من الأنشطة الثقافية، وحاولنا أن نربط هذه الفعاليات وأنشطة حروف بما يعني نواجهه من مشاكل في الساحة الثقافية اليوم من سبب القراءة السريعة. تكلمنا عن الوضع الحالي، شلون المثقف يبي شيء سريع، حتى مو بس المثقف، الإنسان بطبيعته قام يتحول من مستهلك للأشياء والمنتجات إلى مستهلك للمعلومات. فحاولنا احنا في نادي القراءة نبين ان احنا شلون نكون خط الدفاع ونمثل هذه المقاومة لهذه السطحية.

0: المعرفية والتشتت الفكري اللي صاير. فهذه الأنشطة والقراءة الجادة لما تحاول يحاول المركز الثقافي أنه يتعب على أنشطته، يحاول أنه يكون هذه خطوط الدفاع. يعني إلى الآن تحاول أنها تحفظ الإنسان من أنه يختزل أي شيء خارجي إلى شيء معين أو إلى مستهلك فقط. فهذه الأنشطة الثقافية تعزز دور الفرد في دوره كمفكر كمثقف كقارئ في المجتمع، وتعطيه هذه المهارات اللي ممكن تساعد في بناء المجتمع بشكل إيجابي.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.

0: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
1: وقبل الختام دعونا نتحدث عن محتوى هذه الحلقة. ربما خصصنا المحتوى زميلة إسراء للحديث عن مخاطر الحريق وعن الوقاية من هذه المخاطر، خصوصا مع حملة صيف آمن التي طبعا انطلقت كل برامجها في كويتنا الحبيبة هذا الصيف. شلونك في الصيف للحين؟
0: أنا من عشاق الصيف، مع أن وايد ناس يزعلون من هالموضوع ها؟
1: ولكن هل تتخذين كل التدابير اللازمة؟
0: يعني شوف، احنا فعلا دائما نشوف في فصل الصيف تكثر موضوع الحرائق، يعني هذه التعليمات وهذه الإرشادات من خلال إذاعة دولة الكويت ومن خلال حملات الإطفاء، يعني ويعني نشر ثقافة السلامة والوقاية.
1: نعم.
0: أكيد راح نكون إن شاء الله بصيف آمن
1: بإذن الله تعالى، وحتى تتمتعوا بصيف آمن عليكم بامتلاك الأدوات اللازمة في بيوتكم، مطفأة الحريق، الطفاية الحمراء هذه المعروفة، كذلك الكمبل ولا البطانية الخاصة بإطفاء الحرائق.
0: نعم.
1: كذلك من المهم وجودها في البيوت.
0: نعم، ونقطة مهمة، اقتناء دائما الأجهزة الكهربائية ذات الجودة العالية، يعني ما نستهين في موضوع خصوصا التي تحتوي على أسلاك كهربائية، مثل ما ذكر مقدم حامد المرشاد موضوع الباور بانك، المواصلات الكهربائية.
1: نعم.
0: هذه أمور جدا مهمة، لابد أن ناخذ أجود الأنواع حتى لو كانت مرتفعة الأسعار.
1: صحيح، وهذا سعرها فيها عشان إن شاء الله تكون
0: سلامتنا.
1: آمنة.
0: نعم.
1: 100%. نتمنى لكم السلامة، عسى الله يحفظ الجميع. شكرا جزيلا على متابعتكم، وصلنا معكم فعلا إلى الختام. هذه تحيات أسرة برنامج مساء الخير يا كويت، من الإعداد فريد الكندري، عبد الله الميموني،
0: وكنا معكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر،
1: من التنسيق والمتابعة ريم المطيري،
0: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
1: سعد البوص، من التنفيذ على الهواء.
0: دمتم في حفظ الله ورعايته مستمعينا الكرام، حتى نلتقي في الغد، وهذه تحيات المخرج محمد مال الله.
1: إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذه الليلة، يصحبكم فيها من التقديم هزاع العتيبي ومن الإخراج أمير مختار.

في جولتنا هذا المساء مقابلات سمو رئيس مجلس الوزراء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. المملكة العربية السعودية تعلن اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تجري محادثات عميقة مع إيران، ويؤكد أن بلاده مستعدة لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة إذا فشلت المحادثات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اقتحامات وهدم لمنازل في الضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يعلن استعادة سيطرته على منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده تواصل تنفيذ خطة تستهدف تقويض القدرات الروسية بعيدة المدى، وموسكو ترحب بأي أفكار جديدة للتسوية في أوكرانيا. وحرائق الغابات تواصل اجتياح مناطق واسعة في فرنسا وإسبانيا في واحدة من أعنف موجات الحرائق التي تشهدها أوروبا منذ عقود. أهلا بلقائكم من جديد. استقبل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم مدير المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المديرس والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد، وذلك بحضور وزير التربية سيد جلال عبد المحسن الطبطبائي. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الكويت والمنظمة الأممية في مجالات التربية والتعليم، إضافة إلى تبادل الخبرات بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية في البلاد وفق أعلى المعايير الدولية. حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ووكيل وزارة التربية دكتور خالد سليمان الرشيد. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا بوزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود. جرى خلاله إدانة واستنكار ما تعرضت له المملكة من اعتداءات بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق. وذكرت الخارجية في بيان لها أن الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أكد خلال الاتصال تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا اليوم بوزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة السيد بدر البوسعيدي. وذكرت الخارجية في بيان أنه جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. تسلم وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الكويت الدكتور ديرك روتنبرغ اليوم، وذلك في ديوان عام الوزارة. وذكرت الخارجية في بيان لها أن الشيخ جراح الصباح تمنى للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار. تسلم وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية ميانمار الاتحادية لدى دولة الكويت مين ثين، وذلك في

0: ديواني عام الوزارة. وذكرت الخارجية في بيان لها أن الشيخ جراح الصباح تمنى للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات للاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وسلامة أراضيها وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجددت الخارجية تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. في الرياض أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية اليوم اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية خلال الساعات الماضية والتي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي في بيان إن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكدا حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. وفي مسقط بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي في اتصالات مع عدد من نظرائه بالمنطقة مستجدات الأوضاع وجهود خفض التوتر. وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الوزير البوسعيدي أكد مع نظرائه بالمنطقة أهمية التوصل لتفاهم يضمن سلامة الملاحة بمضيق هرمز. ونتحول الآن إلى واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن قرار تجميد العمليات العسكرية ضد إيران جاء بطلب من دول الوساطة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المسار الدبلوماسي. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تجري مباحثات وصفها بالعميقة مع إيران، مشيرا إلى أن نافذة التوصل إلى اختراق في المفاوضات قصيرة، وأن واشنطن لن تمنح هذه المحادثات وقتا طويلا. وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إيران إذا فشلت المحادثات. إلى ذلك يتوجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء محادثات تتناول عددا من الملفات في مقدمتها إيران. وقال نتنياهو إن هذا اللقاء هو الثامن له مع ترامب منذ عودته إلى الرئاسة في ولايته الثانية، مشيرا إلى أن عدد لقاءاته معه يفوق لقاءات الرئيس الأمريكي مع أي زعيم دولي آخر. وفي حرية ملاحة في مضيق هرمز أفادت وكالة رويترز نقلا عن بيانات لتتبع حركة الملاحة بأن أقل من 10 سفن محملة بالسلع عبرت مضيق هرمز بشكل يومي خلال عطلة نهاية الأسبوع. إلى بيروت، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إن بلاده ملتزمة بتنفيذ صيغة الإطار، لكنه يخشى أن تؤثر الممارسات الإسرائيلية على فعالياتها، وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها. وأضاف عون أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية ويستوجب تحركا دوليا. في غضون ذلك قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه تم رصد انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي بلبنان يرقى بعضها لجرائم حرب. وفي الضفة الغربية المحتلة شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم حملة هدم لمنازل فلسطينيين في محافظتي جنين ورام الله بالضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع انتشار عسكري واسع وإغلاق طرق رئيسية. حسن جعفر وهذا التقرير.
1: تصاعدت وتيرة العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنفيذا لقرارات نتنياهو ووزير جيشه، والتي أعلن عن توسيع دائرة العدوان من اقتحام للمدن الفلسطينية واعتقالات وهدم للمنازل وتجديد الحصار على كل المدن الفلسطينية. وفي إطار تصعيد العدوان، اقتحم جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين عديد المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية، وهدم جيش الاحتلال 9 منازل في أماكن متفرقة من الأراضي الفلسطينية بما في ذلك مدينة القدس المحتلة، وترافق ذلك مع اعتقالات واسعة النطاق طالت أكثر من 60 فلسطينيا خلال اليومين الماضيين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أما الآن مستمع الكرام، فنواصل على حضراتكم تقديم هذه الجولة الإخبارية المسائية والتي تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. في الخرطوم، أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني اليوم سيطرتها على منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان عقب عمليات عسكرية قالت إنها أسفرت عن إخراج قوات الدعم السريع من المنطقة. معا إلى هذا التقرير.
2: أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح المتحالفة مع الجيش السوداني تدمير أكثر من 62 عربة قتالية تابعة لقوات الدعم السريع والاستيلاء على 54 أخرى خلال معارك في ولاية شمال كردفان وسط السودان. وقالت القوة المشتركة إن الجيش والقوات المتحالفة معه حققت تقدما في عدد من محاور العمليات بالولاية وسيطرت على منطقتي أم قرفة وجريجخ. وأضاف البيان أن المعارك أسفرت عن مقتل أعداد من عناصر قوات الدعم السريع وفرار آخرين، مشيرا إلى الاستيلاء على معدات عسكرية تركتها القوات المنسحبة في مواقع القتال. كما أعلن الجيش السوداني إحكام سيطرته على طريق الصادرات الرابط بين مدينتي الأبيض وأم درمان عقب معارك مع قوات الدعم السريع، ولم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع على ما أعلنه الجيش والقوى المشتركة بشأن نتائج المعارك وحجم الخسائر. وكان الجيش السوداني قد أعلن فجر أمس استعادة مدن بارا وجبر الشيخ وأم سيالة بولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وتتمتع مدينة بارا بأهمية استراتيجية لوقوعها على الطريق الذي يربط ولايات إقليمي كردفان ودارفور بالعاصمة الخرطوم عبر مدينة أم درمان، وكانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ أكتوبر 2025. وتشهد ولايات شمال وغرب وجنوب كردفان منذ أكتوبر الماضي معارك متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إطار الحرب المستمرة بين الطرفين منذ أبريل 2023. وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص وفق تقديرات أممية ودولية.
1: في طرابلس، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين شرق ليبيا وغربها. وأكد بولس التزام الولايات المتحدة بدعم جهود توحيد ليبيا بما يسهم في تحقيق سلام دائم وتعزيز الاستقرار والازدهار. ويأتي هذا في وقت تتحدث فيه الولايات المتحدة منذ أشهر عن مبادرة يقودها المستشار مسعد بولس لحل الأزمة الليبية، وتهدف إلى توحيد السلطة التنفيذية بين الشرق وغرب ليبيا دون الكشف عن تفاصيل هذه المبادرة. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم إن قواته تواصل تنفيذ خطة تستهدف تقويض القدرات الروسية بعيدة المدى والحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب، مشيرا إلى استمرار الضربات الأوكرانية ضد أهداف داخل الأراضي الروسية. في المقابل، أكد الكرملين اليوم أنه لا توجد أي مقترحات أو صيغ جديدة مطروحة حاليا للتوصل إلى تسوية بشأن الحرب في أوكرانيا، فيما رحبت الخارجية الروسية بأي أفكار جديدة للتسوية في أوكرانيا. معا إلى هذا التقرير.
3: في ظل تعثر الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية، تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية بوتيرة متصاعدة مع اتساع نطاق الضربات المتبادلة بالطائرات المسيرة والصواريخ. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قال إن قواته استهدفت محطة لتصدير النفط في منطقة روستوف إلى جانب منشآت نفطية في منطقتي ياروسلافل وأودمورتيا داخل روسيا. وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا تواصل تنفيذ خطة تستهدف إضعاف القدرات العسكرية الروسية بعيدة المدى والحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب. من جهته أعلن حاكم منطقة روستوف الروسية يوري سيليوسار أن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفل في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، مشيرا إلى وقوع أضرار في مبان سكنية ومستودعات. وأضاف سيليوسار أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت نحو 50 طائرة مسيرة أوكرانية، متهما كييف باستهداف مدينتين و4 مقاطعات في المنطقة. في المقابل قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العقوبات المفروضة على بلاده تضر بالدول التي فرضتها أكثر مما تضر بروسيا، معتبرا أن السنوات 5 الماضية كانت من أصعب المراحل التي مرت بها روسيا. وعلى الصعيد الدبلوماسي أكد الكرملين أنه لا توجد أي مبادرات أو مقترحات جديدة مطروحة حاليا للتوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، واصفا التقارير المتداولة بشأن هدنة محتملة بين موسكو وكييف بأنها لا تتجاوز التكهنات الإعلامية. بدورها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو مستعدة للنظر في الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام مع أوكرانيا، بما يعكس انفتاحها على دراسة مبادرات مستقبلية رغم عدم وجود مسار تفاوضي جديد في الوقت الراهن. وفي سياق الدعم الغربي لكييف، يستقبل رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قاعدة بحرية بريطانية، حيث ينتظر أن يجدد تأكيد دعم بلاده الثابت لأوكرانيا، إلى جانب الإعلان عن اتفاق يتيح لكييف إنتاج أجهزة تشويش إلكترونية بريطانية محليا ومشاركتها الملكية الفكرية لأجهزة التشويش الإلكترونية البريطانية المستخدمة للتشويش على أنظمة الدفاع الجوي الروسية مع أوكرانيا.
1: في بوخارست أعلنت رومانيا اليوم طرد موظفا في السفارة الروسية في رد حازم على انتهاك مسيرات روسية بشكل متكرر أجواء الدولة المحاذية لأوكرانيا والعضو في الحلف الأطلسي. في نيقوسيا يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى قبرص، حيث من المقرر أن يلتقي القادة القبارصة المتنازعين في محاولة لإحياء محادثات إعادة التوحيد التي انهارت عام 2017. وقالت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة ماريا أنجيلا هوليغن إن غوتيريش يأمل في تشجيع القبارصة وقادتهم على الانخراط في مفاوضات السلام. وإلى موجات الحرائق التي تشهدها أوروبا، فقد بحث الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم خلال اجتماع طارئ بمقر وزارة الداخلية الفرنسية في باريس سبل التعامل مع حرائق الغابات في فرنسا. وفي مدريد حذرت السلطات الإسبانية اليوم من أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة بشأن حرائق الغابات التي لا تزال خارج السيطرة مع توقعات بتدهور الأحوال الجوية. معا إلى هذا التقرير.
4: واصلت حرائق الغابات اجتياح مناطق واسعة في فرنسا وإسبانيا في واحدة من أعنف موجات الحرائق التي شهدتها أوروبا منذ عقود، وسط تحذيرات من موجة حر جديدة قد تؤدي إلى اتساع رقعة النيران خلال الأيام المقبلة، وأجبرت الحرائق مئات الآلاف على مغادرة منازلهم ومناطق إقامتهم بعد أن التهمت مساحات واسعة من الغابات وهددت ببلدات ومناطق سياحية في ظل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدلات الأمطار. وفي فرنسا تركز الحرائق في الجنوب الغربي سيما في محيط مدينة بوردو، حيث واصل آلاف من رجال الأطفاء بدعم من الطائرات المتخصصة جهودهم للسيطرة على النيران، كما شهدت المنطقة ظاهرة نادرة تتمثل في تشكل سحب رعدية نارية قادرة على توليد رياح قد تؤدي إلى اندلاع حرائق جديدة في سابقة وصفتها السلطات الفرنسية بأنها غير مسبوقة. أما في إسبانيا تتواصل عمليات الإطفاء في محيط العاصمة مدريد وعدد من المناطق الأخرى بعدما أتت الحرائق على مساحات واسعة من الغابات وأجبرت آلاف السكان على الإجلاء، فيما وصفت سلطات الدفاع المدني النيران بأنها وحش يصعب احتواؤه. وفي مواجهة هذا الوضع واصلت الحكومات الفرنسية والإسبانية اجتماعات خلية الأزمة وعمليات الإجلاء والإطفاء، بينما حذر العلماء من التغير المناخي وموجات الحر المتكررة مع توقعات بارتفاع

0: درجات الحرارة مجددا خلال الأيام المقبلة.
1: ونصل معا إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي في هذه الجولة المسائية، ونناقش فيها التصعيد الإيراني وفرصة التهدئة. يتواصل التصعيد الإيراني في المنطقة بعد محاولة استهداف منشآت بترولية في المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران من الأراضي العراقية. في المقابل أكدت دولة الكويت تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مجددة موقفها بأن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر، مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح المفاوضات فرصة أخيرة مع إبقاء الخيار العسكري مطروحا إذا أخفقت المحادثات. حول هذه التطورات انضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور صالح السعيدي. أهلا وسهلا بك معنا دكتور صالح.
2: أهلا وسهلا بك،
1: حياك الله. بداية، ما دلالات اتساع الاعتداءات الإيرانية لتشمل المملكة العربية السعودية وكذلك الأردن في هذا التوقيت؟
2: أنا أعتقد أن هذا ما جرى من اعتداء آثم على المنشآت البترولية في المملكة العربية السعودية يعكس سياسة إيرانية، وهو أنه إذا توقفت إيران عن استهداف دول الخليج فإنها تحرك أذرعها وعبر الوسائط وسطائها في استهداف دول الخليج، وبالتالي آلة العنف الإيرانية لن تتوقف وهي تستهدف كل دول الخليج، والهدف واضح وهو خلط الأوراق في المنطقة و توسيع دائرة الصراع ووضع المنطقة تحت دائرة الاضطرابات والتوتر من أجل تحقيق أهداف ضيقة إيران تسعى إلى تحقيقها، ولكن أعتقد أنها سيكون لها ثمن فادح ليس فقط على دول الخليج بل على إيران وعلى الشعب الإيراني.
1: ما هذه الأحداث دكتور صالح؟ ما هذه يعني الأمور التي تسعى إيران لتحقيقها عن طريق هذه الاعتداءات؟
2: تريد إبقاء التوتر وجو الصراع موجودا، لأن الحرس الثوري استفاد كثيرا من حالة الصراع وحبناخ الحرب، لأنه توسعت صلاحياته وسيطر بشكل كبير على مركز القرار في النظام الإيراني بعد اغتيال المرشد السابق، وبالتالي أصبح الآن الحرس الثوري له اليد الطولة على كل المجموعات التي تكون نظام الإيراني من أجنحة مختلفة من تيارات مختلفة، وبالتالي الحرس الثوري يجد أنه من المفيد له وأن يكون هناك استمرار لحالة الصراع، إما عن طريق إيران نفسها وتفعيل أو زيادة التوتر، أو عن طريق وكلائها والميليشيات التابعة لها. وما شاهدناه اليوم من اعتداءات آثمة على المملكة العربية السعودية هو استمرار وتأكيد لهذا المنهج الإيراني الخبيث.
1: لماذا لا يكون هذا الأمر هو لتشتيت الأنظار عن الحوثي أيضا في اليمن؟
2: أنا أعتقد أن أيضا لا تنسى أن حتى الحوثي قبل أيام أيضا تحرك وله تحركات مشبوهة وتصريحات صعدت من التوتر في المنطقة وتهديدات باستهداف باب البندب والموانئ السعودية، وبالتالي إيران ومنظومتها الميليشياوية الموجودة في المنطقة والتي استثمرت فيها من أجل تخريب وتدمير الشعوب الآن تحركها من أجل تحقيق أهدافها، وهو توسيع دائرة الصراع وإشغال المنطقة في مناخ الحرب حتى يكون لإيران أوراق أخرى تفاوضية في الصراع.
1: نعم. إذا إلى أي مدى يعكس الموقف الكويتي والخليجي وحدة الصف في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة؟
2: بعد بدء دول الخليج أدركت الهدف الإيراني منذ البداية، كان واضحا أنه منذ اللحظة الأولى لاندلاع الصراع، مع أن دول الخليج ليست طرفا في هذه الحرب ولم تشارك فيها ولم تدعو إليها، وكانت وحاولت بشهادة الجميع وبعلم إيران، هناك دولتان خليجيتان ساهمتا وحاولتا أن تكون طرفا في الوساطة قبل اندلاع الحرب وحتى أثناء الحرب، وهذا موقف دول الخليج لا تريد أن تشهد المنطقة حروب أخرى، لأنها تعرف أن آثار هذه الحروب دمار وخراب وتعطيل لمسير التنمية وانعكاسات سلبية على حياة الشعوب في المنطقة، وبالتالي أدركت دول الخليج أن هناك هدف إيراني واضح وهو استدراج دول الخليج للانخراط

0: تحاول استدراجها في فخ الصراع المباشر وأن تدخل دول الخليج الحرب، وبالتالي يتم توسيع دائرة الصراع، ويحاول إيران النظام الإيراني اللعب على هذه المواجهات العسكرية من أجل تخريب كل المنطقة. وبالتالي دول الخليج نأت بنفسها، وهو موقف حكيم يعكس الرؤية البعيدة والثاقبة لقادة دول الخليج مع الاحتفاظ بحق الرد على إيران وعلى وكلاء إيران في المنطقة، وإبداء تضامن خليجي وإنشاء منظومة أمن خليجي موحدة تكون تواجه هذا التحدي الإيراني الذي يشكله هذا النظام الذي لم يتوقف عن إثارة التوترات والنزاعات في المنطقة.
1: نعم. إذن هل تسعى إيران إلى توسيع رقعة التصعيد لتحسين شروطها قبل أي مفاوضات مع الولايات المتحدة؟
0: أنا أعتقد أن الحرس الثوري تحديداً، الحرس الثوري لديه مصلحة في استمرار حالة الحرب والصراع. توقفت الحرب مع الولايات المتحدة منذ أيام لأن هناك يعني استنزاف كبير للقدرات الإيرانية، لكن هذا التوقف قام بتشغيل المحطة الأخرى وهي الأذرع. لاحظنا كيف استهدفت الميليشيات الموجودة في العراق، وكان واضحاً ولافتاً تحديد بيان وزارة الخارجية السعودية للطرف المعتدي وهو الميليشيات الموالية لإيران والموجودة في العراق، وهذا يعكس توضيح للموقف وتأكيد للموقف السعودي بكشف كل من يشارك في هذه الاعتداءات، وأيضاً تحريك ملف الحوثي ومن ناحية باب المندب والبحر الأحمر من أجل خلط الأوراق وتشتيت دول الخليج وتشتيت دول المنطقة، وبالتالي إبقاء حالة الصراع من أجل استمرار قبضة الحرس الثوري على قرار السلم والحرب في الداخل الإيراني.
1: نعم. أيضا دكتور صالح، هذا يعني يثبت بأن إيران كان لديها نوايا سيئة تجاه الخليج ودول المنطقة حتى لو ما غزتها أمريكا، يعني وهي يعني بهذا الفعل عن طريق الأذرع في إيران وفي اليمن تريد أن تظهر للناس أو للدول الخليج بأن هذه الأذرع هي قوية ولا زالت فاعلة.
0: يعني أعتقد ما شاهدناه طيلة بداية الحرب من استهداف إيراني آثم وعدوان مستمر على المرافق المدنية والمنشآت الاقتصادية والسفن التجارية التي تحمل النفط في دول الخليج، وعلى استمرار إبقاء دول الخليج تحت الضغط، هو تعبير عن موقف إيران الحقيقي الذي نشأ منذ قيام هذا النظام عام 1979. هذا هو تعبير عن ما كان يقوله النظام منذ بداية نشوئه عن تصدير الثورة وقلب أنظمة الحكم في دول الخليج وإنشاء الخلايا المنطقة ودعم المجموعات الخارجة عن القانون في العراق وفي لبنان وتخريب سوريا وإنشاء جماعات مسلحة ودعم الحوثي بالسلاح. هذا ما شاهدناه هو حقيقة إيران التي كانت فيها طيلة 46 عاما منذ نشوء هذا النظام، وهذا جزء من الشخصية الإيرانية لهذا النظام، الشخصية الحقيقية لهذا النظام، وهو حقده وكراهيته وعداوته لدول الخليج.
1: نعم. إذن كيف يمكن قراءة حديث الرئيس الأمريكي عن منح الدبلوماسية فرصة أخيرة مع الإبقاء على خيار العمل العسكري؟
0: أعتقد الرئيس ترامب يدرك أن هذا الصراع ويحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى استخدام مختلف أنواع الأوراق والأسلحة. هو الآن يستخدم القوة الاقتصادية بفرض حصار على الموانئ الإيرانية وإلغاء الترخيص النفط الإيراني من أجل خنق الاقتصاد الإيراني، مع ضربات عسكرية مركزة ومحددة على مواقع الإيرانية التي المحيطة بمضيق هرمز والتي تستهدف السفن العابرة لمضيق هرمز، من أجل تأكيد رسالة أن الولايات المتحدة والعالم بأسره يرفض أن تكون حركة المرور في مضيق هرمز تحت الهيمنة الإيرانية، رغم كل المحاولات الإيرانية للمناورة والتلاعب بهذا وادعاء حق لا تمتلكه إيران في تحكمها في مضيق هرمز.
1: نعم. إذن ما هي فرص نجاح الوساطات الإقليمية في احتواء التصعيد وإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة التفاوض؟
0: أنا أعتقد أن هذا يتوقف على الداخل الإيراني. هناك صراع وتنافر داخل أنظمة داخل مجموعات النظام الإيراني. الحرس الثوري رهانه رهان صفري، وهو لديه كابوس وجودي من سقوط النظام، ولذلك هو يعتقد أن فرصة النظام

0: الشعب الإيراني الآن في فرض شروطه قبل الانتخابات الأمريكية، لأن لديه رهان وحساب بأن الرئيس ترامب لن يستطيع توسيع الحرب قبل الانتخابات الأمريكية، لكن هذا سيختلف وستغير عندما يفوز الحزب الجمهوري المؤيد لترامب بالانتخابات القادمة. عندها سيتمكن الرئيس ترامب من التحرر من أي قيد، وبالتالي تكون بداية حرب جديدة سيطلقها الرئيس ترامب بعد الانتخابات الأمريكية. لذلك الحرس الثوري، وهذا ما أظهره بعض التصريحات، أن إيران تريد حل واتفاقية شاملة وليست حلا مؤقتا، لأنها تعتقد أن فرصتها الآن وفرصة النظام في البقاء هو أن يتم التوافق بشكل نهائي وليس مؤقت قبل الانتخابات الأمريكية، على اعتبار أن حسابات النظام الإيراني أن الولايات المتحدة والرئيس ترامب بحكم الانتخابات الضاغطة لن يتوسع في الحرب، وبالتالي ستبقى الحرب في دائرة الضربات العسكرية المحدودة.
1: من الكويت الكاتب والمحلل السياسي دكتور صالح السعيدي، شكرا جزيلا لك.

0: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة عربت الصين اليوم عن معارضتها القاطعة لفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية بنسبة 12.5% على المنتجات الصينية بدعوى العمل القسري، معتبرة أن ذلك يمثل نموذجا من الأحادية والحمائية. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر العام بواقع 43 نقطة ليبلغ مستوى 8740 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 60 نقطة، فيما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 23 نقطة، وتم تداول 304 ملايين و100 ألف سهم تمت عبر 19271 صفقة بقيمة 84.9 مليون دينار. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله: طقس مائل الحرارة إلى حار ومغبر مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 45 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس شديد الحرارة مع استمرار رياح شمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 45 كيلومتر في الساعة، مثيرة للغبار على بعض المناطق. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 35، مدينة الجهرة 33، شمالا في العبدلي 32، غرب البلاد ومنطقتي الشقايا والسالمي 30، جنوبا بالوفرة 32، جزرنا الشمالية فيلتشا وربا بوبيان 33، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 34 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام إلى نهار الغد خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا، ارتفاع الموج من 2 إلى 5 قدم. تيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلمت سوف يكون الساعة 12:25 دقيقة بعد منتصف الليل أدنى جزر في تمام الساعة الرابعة فجرا، موعد أذان الفجر الساعة 3:35 دقيقة، موعد شروق الشمس الساعة 5:05. عبد العزيز القراوي.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. مقابلات سمو رئيس مجلس الوزراء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. المملكة العربية السعودية تعلن اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تجري محادثات عميقة مع إيران، ويؤكد أن بلاده مستعدة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة إذا فشلت المحادثات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اقتحامات وهدم لمنازل في الضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يعلن استعادة سيطرته على منطقة أمبادر بولاية شمال كردفان. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده تواصل تنفيذ خطة تستهدف تقويض القدرات الروسية بعيدة المدى، وموسكو ترحب بأي أفكار جديدة للتسوية في أوكرانيا. وحرائق الغابات تواصل اجتياح مناطق واسعة في فرنسا وإسبانيا في واحدة من أعنف موجات الحرائق التي تشهدها أوروبا منذ عقود. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذه الليلة. شكرا لحسن المتابعة. كان معكم من التقديم هزاع العتيبي، ومن الإخراج أمير مختار، وهذه تحية طيبة من الزملاء في إدارة الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لعشاق كرة القدم.
1: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
0: والألعاب الفردية والجماعية. نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
3: الساعة الآن 8:41 هنا الكويت.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج عباس الفهد. نبدأ نشرتنا معكم أعزائي المستمعين ونستهلها بأبرز وأهم العناوين. نادي النصر يواصل تدريباته قبل المغادرة إلى القاهرة لإقامة معسكر تدريبي. منتخب الكويت لكرة اليد يتغلب على الصين تايبي في البطولة الآسيوية. نادي اليرموك يجدد الثقة بالمدرب الوطني خالد المطيري لقيادة الفريق الأول للكرة الطائرة. الجماهير الفرنسية تترقب تنصيب زين الدين زيدان مدربا للديوك. مانشستر سيتي يحدد مبلغ 80 مليون يورو للتخلي عن النجم الإسباني رودري. الفرنسي برادري باركولا يقترب من الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي.

يواصل نادي النصر تدريباته بقيادة المدرب ظاهر العدواني على ملعب الفرعي لاستاد جابر الأحمد الدولي، حيث رفع من وتيرة التحضيرات قبل المغادرة إلى القاهرة لإقامة معسكر تدريبي تتخلله 4 مباريات ودية تم الاتفاق عليها على ثلاث منها أمام الزد المصري والنجم السعودي وأهلي طرابلس الليبي. وفي سياق متصل أعلن نادي النصر تعاقده مع اللاعب الفلبيني كريم شاهين، ولن يقيد شاهين البالغ من العمر 20 عاما ضمن القائمة محترفين لكونه من مواليد الكويت. تغلب منتخب الكويت لكرة اليد على نظيره منتخب الصين تايبي ب30 هدفا مقابل 29 هدفا في مباراة تحديد المركزين 5 و 6 للبطولة الآسيوية 19 للشباب والمؤهلة لكأس العالم مقدونيا 2027. هذا وتوج المنتخب الكوري الجنوبي بلقب البطولة إثر فوزه في المباراة النهائية على المنتخب الإماراتي ب25 هدفا مقابل 24. وفي مباراة تحديد المركزين 3 و 4 فاز المنتخب السعودي على نظيره البحريني ب37 هدفا مقابل 27.

جدد نادي اليرموك ثقته بالمدرب الوطني خالد المطيري لقيادة الفريق الأول للكرة الطائرة في الموسم الجديد الذي ينطلق مطلع سبتمبر المقبل استكمالا لمنافسات موسم 2025-2026. وكشف المدرب الوطني عن تجديد عقد المحترف الكاميروني إبراهيم آدم للموسم الثاني على التوالي إلى جانب التعاقد مع مواطنه أبا محمد في خطوة تهدف إلى تعزيز القوة الفنية للفريق.

0: يغادر وفد منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 عاماً لكرة الطائرة متجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكر خارجي استعداداً للمشاركة في البطولة العربية الثانية التي تستضيفها البحرين خلال الفترة من 7 إلى 17 من أغسطس المقبل. وحول استعدادات الأزرق للبطولة أدلى إداري المنتخب عبد الله الرئيس بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: الله وبركاته، يعطيك العافية أخوي. معك عبد الله الرئيس إداري منتخب الشباب. إن شاء الله بإذن الله متجهين غدا إلى جمهورية مصر العربية لإقامة معسكر تدريبي لمدة 10 أيام في مدينة القاهرة، ومن بعدها إن شاء الله التوجه إلى مملكة البحرين لحضور منافسات البطولة العربية الثانية للناشئين. معانا بالمعسكر إن شاء الله 14 لاعب، وسوف يتم تصفيتهم إلى 12 لاعب، وذلك لشروط البطولة. الفريق إن شاء الله جاهز وبإذن الله، وكل الشكر والتقدير لأولياء الأمور لمساعدتهم لنا في ظل الظروف الراهنة. الأمور شوية صعبة، أولياء الأمور خايفين أو مرتبكين. كل الشكر والتقدير لهم، وإن شاء الله ما يصير لك الخير، ونعد الجمهور الكويتي بتقديم أقصى الجهود اللي عندنا، وبإذن الله توفيق من الله، وشكرا، يعطيكم العافية.

يشارك الطاقم التحكيمي الدولي الكويتي لكرة اليد المكون من الحكمتين معالي العنزي ودلال النسيم في إدارة مباريات بطولة العالم للناشئات التي تستضيفها رومانيا، وتشاركان ضمن قائمة الحكام المعتمدين من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد. وتأتي هذه المشاركة تأكيدا على المكانة المتميزة التي يحظى بها التحكيم الكويتي على الساحات الدولية.

ومن أخبارنا الخليجية، يختتم فريق الأهلي الأول لكرة القدم معسكره الإعدادي الخارجي في البرتغال بخوض مواجهتين تجريبيتين استعدادا للموسم الرياضي الجديد، ويلاقي بطل النخبة الآسيوية بورتيمونتينينسي البرتغالي وفولهام الإنجليزي، وبعد العودة من معسكره الإعدادي الذي مر بمرحلتين في النمسا والبرتغال يواجه الأهلي نظيره أبها في 6 أغسطس المقبل. وينتظر الأهلي موسما مزدحما بالاستحقاقات إذ ينافس في دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة إضافة إلى كأس القارات للأندية.

ومن جهة أخرى يلتحق البرتغالي جواو كانسيلو ظهير فريق الهلال الأول لكرة القدم الأربعاء المقبل بالمعسكر الإعدادي في النمسا قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد. وينضم الظهير البرتغالي بعد نهاية إجازته عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

سيكون المنتخب الفرنسي لكرة القدم غدا الثلاثاء على موعد مع تسمية مدربه الجديد خليفة ديدي ديشان الذي أمضى 14 سنة ناجحة في هذا المنصب مع الإعلان المتوقع عن تعيين زين الدين زيدان لتولي المهمة. ويتجه رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو للإعلان رسميا عن تسمية بطل مونديال 98 كخليفة لديشان الذي قاد الأزرق إلى لقب مونديال 2018 ووصافة نسخة 22 قبل أن ينهي المغامرة الطويلة بنيله المركز الرابع في نسخة 26. صانع الألعاب السابق زين الدين زيدان سيصبح أخيرا مدربا للمنتخب.

ومن جهة أخرى يتفاوض باولو مالديني المدير التقني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم مع اسم جديد لتولي القيادة الفنية للأتوري، وتستمر عملية البحث عن مدرب جديد للمنتخب في حين انهارت ترشيحات أندريا بيرلو وشهدت الفترة الماضية طرح أسماء أخرى لتولي المسؤولية من بينها أنطونيو كونتي وروبرتو مانشيني ورافائيلي بالادينو وستيفيانو بيولي وصولا إلى المدرب السابق لنادي فيورنتينا باولو فانولي. وأشارت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت إلى اتجاه البوصلة نحو تياغو موتا مؤكدة أن المفاوضات جارية في الوقت الحالي بين مالديني والمدرب الإيطالي البرازيلي.

رحبت تيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا بتعيين مارك فان بوميل مدربا جديدا للمنتخب، وقال إنه سيتحدث معه بشأن استمراره في مسيرته الدولية من عدمها. وجاء تعيين فان بوميل بعد أسابيع قليلة من خروج بلجيكا من دور الثمانية في كأس العالم، وهو الأمر الذي كلف رودري غارسيا منصبه، بعدما اتفق المدرب الفرنسي والاتحاد البلجيكي على عدم تجديد عقده. وسرعان ما أتم تعيين فان بوميل خلفا له، وأكد كورتوا إن اللاعب الدولي الهولندي السابق سيحظى باحترام الجميع اللاعبين المنتخب.

بعد تألقه اللافت في كأس العالم مع المنتخب الإسباني حيث نال لقب أفضل لاعب في البطولة، تحول مستقبل رودري لاعب وسط مانشستر سيتي إلى قصة صراع ثلاثي محتدم بين ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان للظفر بخدماته. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن مانشستر سيتي يطالب ب 80 مليون يورو مقابل رحيل نجمه الإسباني، رغم تبقي عام واحد فقط على عقده مستغلا الأداء الرائع الذي كان عليه في كأس العالم لتحقيق أقصى استفادة مالية. وأفادت قناة RMC سبورت الفرنسية أن باريس سان جيرمان وبرشلونة دخلا رسميا سباق التعاقد مع رودري بعد أن كان اسمه مرتبطا بالفعل بريال مدريد فقط.

يبدو أن مستقبل الفرنسي برادلي باركولا مع باريس سان جيرمان يقترب من نهايته بعدما اتخذ اللاعب قرارا واضحا بشان خطوته المقبلة في ظل اهتمام متزايد من جانب أحد كبار الأندية الأوروبية بضمه خلال فترة الانتقالات الحالية. وبحسب ما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن باركولا توصل إلى اتفاق شخصي مع ليفربول الإنجليزي بشأن الانتقال إلى صفوفه بعقد يمتد حتى عام 2032، في خطوة تعكس رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة خارج ملعب حديقة الأمراء. وأشارت إلى أن الاتفاق بين اللاعب وليفربول يتضمن حصول باركولا على راتب يجعله واحدا من أعلى اللاعبين أجرا داخل صفوف الفريق الإنجليزي.

يواصل تشيلسي انفاقه الكبير في سوق الانتقالات لتعزيز خط هجومه، وذكرت صحيفة ذا أتلتيك أن تشيلسي مهتم بالتعاقد مع داني ويلبيك لاعب مانشستر يونايتد السابق والذي يرتدي قميص برايتون منذ عام 2020. وقال موقع فوت ميركاتو إن تشيلسي أشعل سوق الانتقالات مرة أخرى، حيث لا يزال البلوز ينفقون ببذخ، وقد أنفقوا هذا الصيف 282 مليون يورو لضم مورغان روجرز وماركو باليسترا ودينيرز. وكعادته يسعى النادي الإنجليزي لضم أكبر عدد ممكن من المواهب الشابة الواعدة.

قال الاتحاد السلوفيني لكرة القدم إن حكمه الدولي سلافكو فينيتيتش أنهى مسيرته التحكيمية رسميا بعمر 46 عاما بعد أن قاد نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، والذي انتهى بفوز لاروخا. وبصفته أول حكم سلوفيني دار المباراة النهائية لكأس العالم، مؤكدا بذلك مكانته كواحد من أعظم حكام في التاريخ. وتوج موسمه الأخير بحصوله على لقب أفضل حكم في كأس العالم من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، كما نال في إيطاليا جائزة جوليو كامباناتي المرموقة.

وفي خبرنا الأخير من عالم الكرة الصفراء، توج الفرنسي لوكا فان أش بلقب بطولة إشتوريل للتنس بفوزه على البلجيكي ألكسندر بلوكس بمجموعتين لواحدة. ونجح فان أش في نيل الأسبقية بالفوز بالمجموعة الافتتاحية بوقع 6-4، غير أن بلوكس عاد بقوة وعادل النتيجة بفوزه بالمجموعة الثانية، لتتجه المباراة إلى المجموعة الفاصلة التي حسمها الفرنسي في نهاية بنتيجة 7-5، محققا بذلك لقبه الأول في جولة رابطة محترفي التنس. وفي بطولة أخرى، أحرزت الألمانية تامارا كورباتش لقب بطولة هامبورغ المفتوحة للتنس بعد فوزها على المجرية آنا بوندار بمجموعتين دون رد. وبهذا الفوز أحرزت كورباتش اللقب الثاني في مسيرتها. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية نشرتنا الرياضية، نذكركم بأبرز وأهم العناوين. نادي النصر يواصل تدريباته قبل مغادرة إلى القاهرة لإقامة معسكر تدريبي. منتخب الكويت لكرة اليد يتغلب على الصين تايبي في البطولة الآسيوية. نادي اليرموك يجدد الثقة بالمدرب الوطني خالد المطيري لقيادة الفريق. الجماهير الفرنسية تترقب تنصيب زين الدين زيدان مدربا للديوك. مانشستر سيتي يحدد مبلغ 80 مليون يورو للتخلي عن نجم الإسباني رودري. الفرنسي برادلي باركولا يقترب من الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام جولتنا الرياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، والتقديم أحمد المطيري، والإخراج عباس الفهد. نترككم في حفظ الله.

0: كلمة ممكن تبني، وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة، خلونا نكون مسؤولين في كلامنا ومشاركاتنا. نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: عاشت في وجدان الناس لسنوات وما زالت ترددها الأجيال حتى هذا اليوم. لكن خلف كل أغنية ناجحة قصة، وخلف كل نجاح مبدع يستحق أن تروى حكايته. خلف الكواليس،
1: خلف الكواليس،
0: رحلة مليئة بالكلمة واللحن وبالذكريات الجميلة، نعيش فيها معكم تفاصيل لا تروى كثيرا، ونكتشف معا ما كان يدور خلف الكواليس.
1: خلف الكواليس.
0: إعداد شيخ الشطي ومريم العوضي، تقديم فاطمة الطباخ وعهد الخميس، تنفيذ محمد الكوت. خلف الكواليس، إخراج عبد العزيز الصايغ.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خلف الكواليس. الليلة راح نفتح معاكم دفتر فني استثنائي ونكتشف أسرار كاتب دمج بين الفن والتحليل النفسي وثقافة السرد الغنائي الشيق.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، ولما نستمع إلى روائع مبهجة مثل لايق عليك لايق أو كلاسيكيات الشجن مثل سرى حبك بدمي، فإننا نبتسم مع النغم وعذوبة اللفظ، ولكن خلف هذه الكلمات نوقف أو توقف عقلية شاعر باحث هو الشاعر القدير أحمد الشرقاوي.
0: في حلقتنا اليوم مستمعينا، وعهد طبعا تسمعين معاي هذه المقدمة، وراح نتوقف عند مسيرة هذا الشاعر اللي اعتبر أن الأغنية الكويتية قديما كانت تتسم بالرسمية الشديدة، وقرر مع رفقاء درب أحداث ثورة بشكل المفردة لتواكب العصر وتخاطب جيل الشباب بلغتهم اليومية والعفوية.
1: أكيد فاطمة، لأن أحمد الشرقاوي يمتلك كواليس وقصص حقيقية وراء أغنية راح تبهر مستمعينا الليلة، لأنها تغير تماما المفهوم السائد عن هذه الأعمال وتكشف أسرار إنسانية تروى لأول مرة. تابعوا معنا تفاصيل هذه الحلقة المليئة بالمفاجآت.

0: معاكم مستمعينا في خلف الكواليس، وعهد خلينا نبدأ من كواليس النشأة الثقافية العميقة اللي صنعت عقلية الشاعر أحمد الشرقاوي وشكلت مخزونه اللغوي. هذا الشاعر ما كان فقط مجرد كاتب عابر، بل هو قارئ نهم وطالب علم حقيقي. بدأ شغفه بالقراءة من كان عمره 14 سنة، وتذكر المصادر أنه قرأ أكثر من 1000 كتاب في شتى العلوم والآداب، وما ترك ديوان شعر واحد من العصر الجاهلي مرورا بالعصر الأموي والعباسي وحتى العصر الحديث إلا وتبحر في أوزانه وبلاغته.
1: والمفاجأة الكبيرة خلف الكواليس يا فاطمة أن الشاعر أحمد الشرقاوي ما اكتفى بالأدب، بل قادته ثروته المعرفية إلى التعمق والقراءة المكثفة في كتب التحليل النفسي وسيكولوجية البشر، وكان يؤمن دائما بأن الأغنية الناجحة مو مجرد رص للكلمات والقوافي، هي دراسة نفسية دقيقة لسلوك المستمع. كان يشوف الأغنية كمسرحية قصيرة تختزل في دقائق معدودة صراع إنساني أو موقف عاطفي أو حتى مشهد اجتماعي متكامل.
0: هذا التحليل النفسي مستمعينا صبغ أعماله بجرأة غريبة، وحين دخل الساحة الغنائية في ثمانينيات القرن الماضي أطلق تصريح جريء جدا هز الأوساط الفنية ومخرجين التراث وقتها، ولما قال علنا إن الأغنية الكويتية قبل جيلنا كانت متزمتة ورسمية جدا وكأنها ترتدي الغترة والعقال في كل الأوقات.
1: وأكيد يا فاطمة كان يقصد بهذا التعبير المجازي أن الأغنية كانت بحاجة ماسة إلى التفكك من القيود الرسمية الجافة والنزول إلى حيوية الشاعر وعفوية الحوار اليومي وتخاطب جيل الشباب اللي انفتح على العالم. ورغم هذا الهجوم اللي تعرض له بسبب هذا التصريح، إلا أنه أثبت صحة نظريته لما شكل توأمة فنية مدهشة مع رفيق درب الملحن الراحل راشد الخضر، وبث وياه هذه الروح العصرية في حنجرة بلبل الخليج نبيل شعيل، وأعلنوا ولادة زمن جديد للأغنية الشبابية.
0: وما اقتصر مستمعينا هالكلام على عبقريته الفلسفية في الأغاني العاطفية فحسب، بل تميز أحمد الشرقاوي بقدرته الاستثنائية على صياغة الأوبريتات الوطنية الكبرى وأعماله الحماسية اللي حفرت في الوجدان الكويتي، مثل الأوبريتات اللي قدمت برعاية سمو الأمير الراحل صباح الأحمد وأغنيته الوطنية الأشهر أثناء الأزمات معنى الله والصناديد والشرفة اللي غناها محمد البلوشي، اللي تشكل حافز للصمود والوفاء للأرض.
1: من هذه الفلسفة العميقة والشغف بتحويل الواقع إلى نصوص حية، خلونا ننتقل بمستمعينا الحين إلى كواليس القصة الإنسانية والأبوية المفجعة وراء واحدة من أبهج وأشهر أغاني العقدين الماضيين.

كلكم نعمة صناديق الرجال، كلكم درع إذا حان القتال، شورنا العالي في وجه المعتدين، قد ثبتتم وارتقيتم.

0: مستمعينا الكرام، معاكم في خلف الكواليس، ونصل الآن إلى واحدة من الأسرار الفنية الأكثر إثارة وتأثير في مسيرة الشاعر أحمد الشرقاوي. لما نستمع إلى الأغنية الشهيرة لايق عليك لايق تزعل وتدلل، القلب لك عاشق راضي ويتحمل. هذه الأغنية اللي شد فيها الفنان نبيل شعيل ببهجة وحيوية تامة، يعتقد الجميع ومن عقود إنها قصة غزل وعشق كلاسيكية بين حبيبين.
1: لكن الحقيقة فاطمة والقصة الواقعية وراء كواليس هذه الأغنية مختلفة تماما، تحمل بعد إنساني وأبوي مؤثر. يروي الشاعر بنفسه في لقاءاته الموثقة من إحدى الصحف الكويتية:
2: في بداية زواجي ككل طبعا المتزوجين يعني يطمحون ان الله يرزقهم يعني بالذريه ولد او بنت، ويعني يفرحون في هذا الموضوع. وحصل واراد الله ان المراه تحمل، وبعد فتره من الحمال بدا الجنين كالعاده يعني يضربها ويقول انا هنا، انا موجود كائن حي وأصبح لي يعني وجود واضح، ويبتدي يطق ويشير إشارات. وكان هذا الموضوع يعني بالنسبة لي متعة ما بعدها متعة، فكنت أحط إيدي وأحط سمعي علشان أسمع وعلشان إيدي علشان تحس برفساته وضرباته. فكنت سعيد في هذا الموضوع. وكان مثل ما تعرفون أحيانا الجنين يعني يتحرك وايد في يوم، وفي اليوم الثاني يوقف ماكو شيء، كلش يكبر المخدة. زين، في أحد هذه الأيام اللي كان الجنين يكبر المخدة ماكو شيء، وأنا كنت أبي يعني أبي أسمع، زين أبي أحس بشيء، لأنه مثل ما قلت لك هي متعة بالنسبة لي. وأكيد متعة كل الآباء اللي أول مرة يعني زوجاتهم يحملون. فكنت يعني الحقيقة أترقب هذا الموضوع، ومثل ما يقولون كنت ناغي
3: لايق عليك لايق تزعل وتدلل، القلب لك عاشق راضي ويتحمل، طبعك حلو وتحالى فيه ومثلك منه طبعك كذي.
2: يعني هو كانت أغنية لايك عليك لايك اللي لحنها الله يرحمه راشد الخضر، وكان سعيد في الكلمات. زين، والأغنية هذه سبحان الله لأن موضوعها غريب، كتبت في ظروف يعني لا يمكن أحد يتوقعها لو ما أنا قلت هذا الموضوع. زين، أو قصة كتابتها اللي مثل ما قلت إن حصل عليها مو خلاف، وإنما حصل إن ثلاثة الكل يبي يغنيها، الله يرحمه أستاذنا جميعا عبد الكريم عبد الغادر، والفنان عبد الله الويشد الله يفك عوقه، والفنان الكبير أيضا نبيل شعيل، وثارت من نصيب نبيل شعيل. فسبحان الله هذه الأغنية اللي موضوعها يعني البسيط واللي خارج السياق وخارج العادة، وتغنى فيها كثير من المطربين العرب، وأيضا حتى كلمة لايق عليك هذا الدخول تم يعني أخذه واكتبوا عليه أغاني بهذا الاسم لايق عليك، زي من المطربين الكبار. زين، فهذه قصة لايق عليك، والله يرزق الجميع بالدرية الصالحة. لكن القصة ما انتهت، حتى يعني ما انتهت هذه القصة، قصة الأغنية. الغريب في هذه الأغنية إن الأغنية لايق عليك لايق عاشت كلها لسنين 40 سنة وأكثر من 40 سنة عاشت، لكن الجنين هذاك اللي كتبت في هذه الأغنية توفى إلى أحمد الله أحمد الشرقاوي.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام خلف الكواليس ووراءها الإبداع الحقيقي، عهد من الروائع الخالدة أيضا في مسيرة الشاعر أحمد الشرقاوي، هي أغنية سرى حبك بدمي اللي لحنها الراحل راشد الخضر وغناها الفنان محمد المصباح في الثمانينيات، وصارت واحدة من أشهر أغاني الشجن العاطفي، لكن كواليس كتابتها جت نتيجة موقف مفاجئ وعابر في الشارع.
1: أكيد فاطمة القصة واقعية 100% وموثوقة. روى الشاعر أحمد الشرقاوي إنه كان في نزهة برفقة ابن عمه، وكان معاهم صديق لابن عمه يلتقي فيه الشاعر لأول مرة في حياته، وتوجهوا مع بعض وتناولوا وجبة العشاء في أحد مطاعم منطقة الشامية في الكويت.
0: وأثناء جلوسهم مستمعين في المطعم خلف الكواليس، مرت من أمامهم فتاة مع زوجها، فارتبك صديقهم وتضايق وعصب وما كان عارف القصة. بعدها قال له هذه هي كانت حب حياته ومرت فجأة مع زوجها.
1: هذه الجملة العفوية اللي نطق فيها الشخص الغريب التقطها عقل الشاعر أحمد الشرقاوي فورا كإلهام، وجلس في نفس الليلة وصاغ على وزنها القصيدة الكاملة ليأخذها الملحن راشد الخضر ويصنع منها ذلك اللحن الخالد بصوت الفنان محمد المصباح. خلونا نسمع الآن إلى عذوبة هذه الأغنية الرائعة.

0: مستمعينا الكرام، مسيرة الشاعر أحمد الشرقاوي هي بمثابة بستان زاخر بالروائع الفنية اللي تركت بصمة نوعية في تاريخ الأغنية الخليجية المعاصرة، وما اقتصرت نجاحاته على اللي ذكرناه بل امتدت لتشمل تعاونات أسطورية مع عمالقة الصف الأول. منو منا ينسى تعاونه الاستثنائي مع سفير الأغنية الكلاسيكية عبد الله رويشد في أعمال مثل أغنية لو فرضنا اللي صاغ فيها حوار درامي مؤثر،
1: وما ننسى فاطمة بصمتها الفريدة والمميزة مع الفنانة نوال في روائع مثل أغنية يا فاتح عيوني، واللي لاقت استحسان نقدي وجماهير كبير بفضل اللفظ وعذوبة الإحساس. وما نقدر نغفل عن دور الريادي والبارز في صياغة تترات ومقدمات المسلسلات الدرامية الكويتية الكبيرة، اللي استطاع بعبقريته اختزال قصة مسلسل كامل في بضعة أسطر غنائية، ويمكن أبرزها مقدمة مسلسل البيت بيت أبونا، واللي جمعت بين القديرتين الفنانة الراحلة حياة الفهد وسعاد عبد الله، ومسلسل الجسر، وغيرها من الأعمال اللي ما زالت تعيش في ذاكرة المشاهدين.
0: هكذا مستمعينا يثبت لنا الشاعر أحمد الشرقاوي من وراء الستار أن الأغنية الحقيقية هي اللي تولد من تفاصيل الواقع، من حركة جنين أو تنهيدة عابرة في مطعم لتوثق مشاعرنا.
1: في حلقة الليلة من برنامج خلف الكواليس عشنا مع روائع هذا الشاعر الباحث، وتعرفنا على الأسرار الكامنة وراء عذوبة الكلمة الكويتية المجددة. نشكركم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة والإنصات.
0: نلتقي معاكم مستمعينا في نفس الموعد الأسبوع الجاي مع صفحة جديدة وحكايات مشوقة وصانع آخر من كبار صناع الموسيقى والفن. في أمان الله.

خلف الكواليس. كنتم معنا ومع برنامج خلف الكواليس. إعداد شيخ الشطي ومريم العوضي. تقديم فاطمة الطباخ وعهد الخميس. تنفيذ محمد الكوت. خلف الكواليس للمخرج عبد العزيز الصايم.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقة أمل. إشراقة أمل برنامج يتحدث عن إنجاز ذوي الإعاقة ونجاحاتهم وإبرازها للمجتمع وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههم في مختلف مراحل الحياة. إشراقة أمل يتناول جهود مؤسسات الدولة المختلفة في دعم ذوي الإعاقة ودور جمعيات النفع العام والمؤسسات التعليمية لإضفاء إشراقة أمل لمستقبل أجمل. إشراقة أمل، إعداد أمطير المطيري، تقديم سعود فياض وأحمد البحر، تنفيذ فيصل خليفة. إشراقة أمل للمخرجة صابرين بولندر.

يعد الدعم النفسي ركيزة أساسية للأسر التي لديها أبناء من ذوي الإعاقة، فهو لا يقتصر على الطفل فقط بل يشمل الأسرة كاملة لتمكينها من التكيف مع التحديات وتعزيز قدرتها على توفير بيئة آمنة ومساندة. وتبرز هنا أهمية الشراكة بين ولي الأمر والمختصين، فنجاح الدعم النفسي لا يعتمد على الجلسات العلاجية وحدها، بل يمتد إلى التعامل اليومي مع الطفل وتطبيق خطة مشتركة تراعي احتياجاته وتعزز ثقته بنفسه وتنمي مهاراته في بيئته الطبيعية. إن احتضان الطفل وتقديم الدعم النفسي له باستمرار يساهم في خفض القلق والضغوط النفسية ويرفع دافعيته للتعلم والمشاركة، كما يعزز تواصله مع أسرته ومجتمعه. وعندما تشعر الأسرة بالدعم والتوجيه تكون أقدر على مواجهة التحديات وصنع فرص حقيقية لنجاح أبنائها. فالدعم النفسي ليس خدمة مؤقتة، بل هو رحلة مستمرة تبدأ من الأسرة وتنجح بتعاون الجميع. يا أهلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي إشراقة أمل. نرحب فيكم في هذا البرنامج المعني في قضايا ذوي الإعاقة بمختلف أنواع إعاقاتهم. نناقش الكثير من القضايا مع ضيوفنا الكرام، من المسؤولين، من المختصين، من المبادرين، من أصحاب التجارب والمراكز، وكذلك أيضا فئة الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم. تشرفنا في الكثير من النماذج في هذا البرنامج، وكذلك أيضا تشرفنا بأولياء أمورهم في إشراقة أمل. في الحلقة الماضية ناقشنا قضية في غاية الأهمية حول مفهوم التدخل المبكر وأهميته والفئات التي تتلقى التدخل المبكر، وعرفنا بأنه هو مفهوم شامل وهو لصالح الجميع بمختلف أنواع إعاقاتهم. كذلك من الممكن التدخل المبكر يكون هو عبارة عن ثقافة وعبارة عن علم اليوم يقدم لفئة الأطفال، وناقشنا الكثير من المجالات سواء بالنسبة لبعض الحالات الأسرية للأعراض وما يتعلق في النتائج والأساليب العلمية المقدمة، وكذلك عرفنا بأن البرامج فيها نوع من التفاوت. وضيفتنا الكريمة قالت بأن الموضوع هو عبارة عن أبواب وكل باب له مفتاح خاص. هذا المفتاح هو بمثابة البرنامج لهذا الطفل، من الممكن يكون في اختلاف عن طفل آخر، ومن الممكن أيضا حتى النتائج تعطينا كذلك بعض المعطيات اللي من خلالها نطور هذه الخطة أو نغير فيها.

0: لذلك تكون مرنة بما يحتاجه الطفل وتقدم له الرعاية وتقدم له اليوم مفاهيم التدخل المبكر بأفضل صورة. ضيفتنا تكلمت عن التوحد بدرجة جدا كبيرة، لذلك نحتاج أن نتعمق بمفهوم التوحد أساسا وشنو المقصود بالتوحد. كل هذا وأكثر مع الأستاذة حصة رفاعي مديرة مركز مختص بالتدخل المبكر. أنا أشكركم على قبول الدعوة وتشريفنا المرة الثانية في إشراقة أمل، فأهلا وسهلا حياة الله مرة أخرى.
1: يا أهلا ومرحبا بحضرتك، وأشكرك على الاسم الجميل إشراقة أمل، يعني أنت دمجت ما بين الإشراقة والأمل. لا توجد حياة بدون أمل.
0: الله يسلمك، هو فعلا إشراقة أمل، وإن كان هناك يعني شكر يوجه فهو اليوم لأسرة البرنامج الأخ مطير مطيري
1: معد
0: البرنامج
1: وتقدير.
0: وكذلك فريق الإخراج، وأيضا على الإدارة وما يتعلق بإذاعة دولة الكويت وجهودها في اليوم بأن تسخر جزء من برامجنا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وخدمة المجتمع وكذلك الأسرة، وهذا تماشيا منا مع استراتيجية الدولة وكذلك وزارة الإعلام. وكذلك اليوم الأستاذة حصة الرفاعي، يعني لاحظ اهتمامكم الكبير بفئة الأطفال ذوي التوحد، وعندكم إيمان كبير بهذه الفئة، وكذلك يعني في الحلقة السابقة تكلمتوا بدرجة جدا كبيرة عن هذه الفئة، لذلك راح أتكلم عنها بدرجة أكبر. فأنا أرحب فيك في هذا البرنامج وأقول أهلا فيك في الكويت ووزارة الإعلام وكذلك في إشراقة أمل اللي من خلالها نتكلم عن قضايا ذوي الإعاقة.
1: يا أهلا ومرحبا بيك. قبل ما أبدأ، الله يحفظ الكويت وأميرها وشعبها وسماها وأرضها من أي شر ومن أي مكروه يا رب العالمين. أو التوحد أوتيزم أو أوتيستيك، أنا بالنسبة لي شغفي درست التوحد في أكثر من جامعة، تخيل.
0: أكثر من جامعة؟
1: نعم
0: الله.
1: وأكثر من برامج، ودايما في تطور، لأنه يعتبر الاضطراب المعلوم المجهول.
0: المعلوم المجهول؟
1: حتى الآن وأنا في هذا العمر بدرس، وتطرقت لدراسة الـ ABA اللي هو بيكون مشرف عنها البورد الأمريكي.
0: أي.
1: الاضطراب المعلوم المجهول، معلوم أعراضه ولكن حتى الآن مجهول السبب الرئيسي. جميع الاجتهادات في جميع الأبحاث هي مجرد اجتهادات، سبب التوحد غير معلوم ولكن أعراضه معروفة جدا جدا. نصيحة لكل أم، كل أخت، كل أخ. تلامذتي في خريجين التربية الخاصة والعلوم الإعاقة والعلم النفس والعلم الاجتماع، لازم تكونوا على دراية بأعراض التوحد. كل منت بتفصل، مش أقول لك كل ساعة، كل منت بتفرق في حياة الطفل. في كلمة أبكتني، أم بتحكي لي حصة بنتي تخطفت مني وانهارت في البكاء، التوحد خطفها مني. بنتي كانت تنطق وكانت ورتني فيديوهات لما يجي أبوها تتجري تلمه، كانت لديها مهارات، يوم عن يوم مهاراتها قلت، النطق واللغة ضعف، الانتباه والتركيز ضعف، مهاراتها يوم عن يوم انسحبت. الأم بكت، أنا بكيت. أنا بصراحة أنا واحدة عاطفية ودموعي بتنزل بسهولة جدا.
0: نعم.
1: لميتها قلت لها أمور عباد كلها خير، عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم والله يعلم أنتم لا تعلمون. الحمد لله والشكر لله أن رب العالمين جعلنا لدينا برامج تقدر تساعد أي طفل في الدنيا. أبكلمك ودمعي تنزل.
0: نعم. لا، هي المشاعر وصلت لمستمعينا الكرام، خاصة أنه يمكن في الحلقة السابقة ذكرتي بأن هذه نعمة، وأكيد أنت وصلتي هذه الفكرة لولية
1: صحيح.
0: الأمر بأن ترى هذه أول شيء هي نعمة من الله.
1: أول شيء أي بيت فيه أي طفل أو طفلة من زاوية الاحتياجات الخاصة، أنت ضمنت جنتك.
0: أي والله، هذه البركة،
1: بركة وجنة وراحة. وأنا عن نفسي حياتي تبدلت لما دخلت المجال.
0: الله.
1: تبدلت، يعني أصبحت أكثر رضا، سلوكين أنا تغيرت، فهمت منهم وحسيت وعشت مشاعر لا تتخيلها. تخيل لما تكون عندك بنت إعاقة ذهنية شديدة، حضرتك تعرف ان انا بلبس نظارة،
0: صحيح،
1: تطلب من والدتها نظارة بس بدون
0: العدسات،
1: بدون العدسات، كانت توقف نفس وقفتي. احنا في الدوام كنا لازم نلبس كوت،
0: صحيح،
1: فطلبت من امها تفاصيلها كوت، وكانت دايما بتقلدني في نفس حركاتي.
0: الله.
1: يوما ما أنا وماشية بالشارع لقيت حد بيحضني، أنا بصراحة أعصابي خفت، أشوفها واحدة من
0: البنات.
1: واحدة من البنات.
0: الله.

0: لا أنسى يوم الخميس مطرت القهوة والحلا، كانت تقولها هذا حلا حصة. المشاعر اللي عشتها مع ذوي الاحتياجات الخاصة والعاقل الذهنية الشديدة والمتوسطة مشاعر لا تنسى،
1: لا تنسى
0: أبدا
1: أي نعم
0: أبدا.
1: وإحنا نقول عسى الله يديم عليكم النعمة.
0: أمين
1: يعني
0: يا رب
1: ذكرنا
0: العالمين.
1: يمكن كلمة في الحلقة السابقة، من نعم الله عليك حاجة الناس إليك. هذه هي النعمة اليوم، حاجة هذه الأطفال، هذا الحب اللي اليوم زرعتوه في قلوبهم هو دليل نجاحكم، ودليل كذلك اليوم هذه الثمار اللي نحصدها من خلال برامج المقدمة من الأستاذ حصة الرفاعي مديرة هذا المركز المختص بالتدخل المبكر. أستاذ، أردنا نتكلم عن التوحد، وقلتي كلمة، أعراض التوحد معروفة، يمكن سبب التوحد نفسه غير معروف 100%، ولكن العلامات والأعراض معروفة. اليوم اللي صاير للأسف، كل ما شاف الطفل قاعد بروحه يرفض يلعب مع الآخرين قالوا هذا التوحد، لكن نشوف المختصين يقولون لا، التوحد له علامات واضحة وعلامات معلومة. اليوم شنو أعراض وعلامات هذا التوحد؟
0: أول شيء، أعراض التوحد كثيرة وأحيانا بتختلط مع اضطراب آخر. أول عرض اللي هو ضعف التواصل، ضعف التواصل البصري، أكلم الطفل مستحيل يحط عينه بعيني. ضعف التواصل السمعي، أنادي على الطفل مستحيل يسمي يرد علي. ضعف التواصل الاجتماعي، طفل منعزل في عالم آخر، ممكن يمسك لعبة طول اليوم يلعب فيها، صعب أنه يختلط ما يتواصل ويختلط ويتفاعل. بطبيعة الحال الإنسان اجتماعي، ياخذ ويعطي، صعب جدا تاخذ منه شيء، صعب جدا أنه يندمج مع الأطفال. تحسه كان في تعبير بسيط، طفل داخل فقاعة هو غير موجود. ده جزئية ضعف التواصل،
1: كان هو واضع حاجز ما بينه وما بين الآخرين،
0: هو غير مدرك، يعني أنا في مرة وليت أمر بتقول لنا طفل انسدح في دم في راسه ملابسه، هو مش حاسس، الأم كانت منهارة، فهو هو طفل التوحد. طبعا في بعض المشاكل من ضمن الخلل الحسي هنتطرق ليه إن شاء الله. إحنا تكلمنا عن التواصل، أول شيء التواصل البصري، الأي كونتاكت، فيش تواصل بصري، الاستجابة للمنادى، إنه يتفاعل مع الآخرين صعب، دايما بيكون في ألعاب نمطية، يصفف الأشياء بالطول بالعرض، بس أهم شيء لي نمط، لي روتين. في شغلة يمكن أنا شفتها في كل حالات التوحد،
1: اللي هي
0: الخلل الحسي.
1: الخلل الحسي شو اللي تقصدينه؟
0: بعض، مش بعض، معظم الأطفال، هنقول يمكن بنسبة 90% حتى الآن لم تصادفني حالة توحد ما فيهاش خلل حسي. خلل حسي ممكن يكون السمع بالنسبة له يتأثر بالصوت العالي، يعني لو حضرتك رحت في مكان نفس الأفنيوز أو مكان، تحس ممكن تشوف الطفل بسكر أذونه. الخلل الحسي في بعض الأطفال بتكون عندها انتقائية في الأكل، يعني كانت عندي حالة ما يكلش غير عيش أبيض بس عيش أبيض روب،
1: ما يأكل شيء غير،
0: أي لكن مع جلسات التكامل الحسي تحسن وتطور وابتدى يتذوق. بعض الأطفال تخلع عزك الله وعفاك الجوتي، حذاء، الملابس، عدم قدرة تحمل الملابس. بعض الأطفال بيكون عندها سلوك العض، تعض نفسها أو تعض اللي حواليه. بعض الأطفال ممكن تخبط رأسها بالحائط. سلوك إيذاء النفس أو الآخرين، كلها تندرج تحت الخلل الحسي.
1: نعم، يمكن في بعض العلامات هي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن كان لها نصيب كبير من الأعراض اللي الناس تكلموا عنها، لذلك صار عندهم بعض أولياء الأمور أحيانا درجة مبالغ فيها، كل ما شافوا طفل يحرك إيده قال هذا عنده رفرفة بيده فهو عنده توحد.
0: لا طبعا غير صحيح،
1: إذا لازم شافوا مختص. طفل يوقف على أطراف أصابعه على طول شكوا ترى هذا عنده توحد. رأيك اليوم في هذه الحالات، خاصة بأن هذه العلامات هل هي شائعة أم هي أيضا ممكن تكون موجودة عند طفل وغير موجودة عند طفل آخر بالنسبة لأطفال التوحد؟
0: أنا ممكن يكون عندي طفل طبيعي جدا ويمشي على أطراف أصابعه، طفل نورمال، عندي وليكن طفل نورمال بنسبة 100% وهو لكن هو انطوائي. عندي طفل نورمال بنسبة 100% هو عنده خجل وعنده صمت اختياري. فلا نستعجل، وأنا بعتبر أن الإنسان اللي بيصدر حكم تشخيص أنا في كحصة بعتبره أنه أجرم. في مكان مختص لتقييم وتشخيص طفل، لكن أنا غير مختص، لا انت فرد حركة، أنت توحد، أنت إعاقة. لا لا لا، أنا بعتبر أن الأسلوب ده بعتبره جريمة، لأنك أنت ممكن تدمر أسرة بحالها.
1: نعم. الآن بعد معرفة هذه الحالات وبعد معرفة الأعراض والعلامات، مسألة التدخل المبكر الآن بالنسبة لأطفال التوحد، شنو الخطط اللي تتبعونها خاصة مع أطفال التوحد؟ واللي يسأل يقول هل ولدي راح على المدى البعيد بإذن الله تعالى راح يكون أفضل، راح يعيش حياته كطفل طبيعي وكمراهق طبيعي، أم أن المسألة راح يبقى على نفس ما هو عليه؟ خاصة بأن ذكرتي التنوع وذكرتي اهتمامكم الكبير في فئة الأطفال ذوي التوحد، ما شاء الله أولويتكم لكل الفئات، ولكن اليوم عندكم خبرة كبيرة في مجال أطفال التوحد.
0: أول شيء بتختلف حالة عن أخرى، سواء كانت بسيطة أو متوسطة أو شديدة، ولكل حالة بيكون برنامج خاص بها على حسب نقاط القوة على حسب نقاط الضعف. ولكن أنا كحصة جزئية النطق واللغة بحدد لها برنامج خاص فيها.
1: هذا بالنسبة لأطفال التوحد.
0: التوحد التواصل طبعا اللهم لك الحمد، إحنا عندنا برامج قوية جدا وبرامج ناجحة، سواء كانت في أنشطة التكامل الحسي، سواء في الانتباه والتركيز، التواصل، التفاعل الاجتماعي، الحالة كلها. أول شيء نصيحة أوجهها من خلال برنامج حضرتك لكل أولادي وبناتي اللي هم خارجين التربية الخاصة وعلم النفس ويعتبر مقبلين على العمل في المجال، دايما اشتغلي على مهارات الطفل، على حواسه. في خطأ فادح ممكن يضيع وقت الأخصائي وقت الطفل، إنك لا تتحكم في انتباه وتركيز الطفل، دايما تشتغلي على حواس الطفل. اشتغلت على حواس الطفل هتاخد أحسن وأسرع نتيجة كانت.
1: صحيح. نعم. بالإضافة إلى ذلك يمكن مسألة النطق عند أطفال التوحد لو نتكلم عنها، واليوم إذا كان في برامج خاصة، إذا كان بعض الأطفال هل هم يعانون من مشاكل النطق، تأخر النطق أو صعوبات في النطق؟ كذلك بعض الأطفال نشوفهم على سبيل المثال يكلم الكل بصفته مذكر، يكلم الكل بصفته مؤنث، نشوفهم يكلم الأم بصفتها، يعني يخاطب الأم كأنها مذكر، كأنها يخاطب والدة. وفي بعض الجوانب الأخرى المتعلقة في مشاكل النطق لدى فئة الأشخاص الأطفال من ذوي التوحد، ودنا لو تكلم عن هذا النطق.
0: أول شيء النطق واللغة بالنسبة للتوحد موضوع كبير وما يخلصش في حلقة. أول شيء في أطفال طفل توحد غير ناطق، فلازم يكون في برنامج لها، البرنامج اسمه بيكسي البديل، وده يعني حضرتك أنا ممكن أقدمه هدية لأي حد يحتاجه. الأطفال الغير ناطقين بالمرة احنا بنعلم الطفل انه يستخدم برنامج من خلاله بيفهم مع الناس والناس تفهمه. البرنامج الثاني برنامج النطق واللغة. اول شيء احنا لازم ضروري نشتغل على مهارات الطفل، الانتباه والتركيز والتذكر، وبعدها بنبدأ نطق. انا عمري في حياتي ما بدأت نطق ولغة الطفل قبل ما ابدأ انتباه وتركيز وتواصل في حياتي
1: الأساس.
0: في حياتي، ودايما بطلب الام انها لا تستعجلني، لاني مع الاسف في خطأ ممكن يقترف الأخصائي يخلي الطفل برد، يعني أمسك الطفل ألف أرنب باء بطة تاء تفاحة خطأ. أنا لازم أأسس الطفل من أول، انتباه تركيز تواصل وتيجي مرحلة النطق.
1: نعم.
0: والنطق يكون بطريقة احترافية.
1: بطريقة احترافية.
0: أهم شيء عرفت الطفل مثلا على النطق واللغة وبدأ يتكلم، أعطيه أنه لازم يعمم، لازم يستخدم اللغة ويستخدمها بطريقة صحيحة.
1: صحيح. نختم الحديث فيما يتعلق في التوحد بفكرة الدمج أو الجلسات، سواء كعملية تدخل مبكر الآن في المركز، أو سواء كأن تكون عملية الدمج داخل نطاق الأسرة نفسها، وكذلك بهدف أن يكون هذا الطفل لما يكبر من الممكن يكون له هناك انضمام للمدارس ويكون في هناك دمج مع بقية الأطفال ويتعلم بطريقة طبيعية. لو نتكلم عن هذه النقطة، وليش البعض اليوم يعتقد والله المركز ما نصحني في فكرة الدمج بالنسبة لهذا الطفل بناء على حالته، معناته بأن أنا ما أقدر أكمل حياتي معاه وأنه راح يبقى طول عمره كذي؟ فودنا تكلمينا اليوم عن فكرتكم للدمج، أهمية الدمج، متى نقدر نحققه، والآلية.
0: أول شيء خلينا نعرف ما معنى الدمج. الدمج وأنواعه، يعني الدمج في نوع زماني ومكاني. في أطفال تندمج في توقيت معينة، وفي أطفال تندمج في أماكن معينة، ولكن هل حالة الطفل تسمح له وهيستفيد من الدمج أم لا؟ ده المهم. من خلال إمكانيات الطفل بنحدد إذا كانت قدراته راح يستفيد من الدمج أم لا.
1: لكن اليوم الدمج بالنسبة للطفل هل في أطفال من الممكن أن يدمجون أطفال آخرين؟ لا، هذا اللي نفهم من خلال حديثك.
0: طبعا الحالة

0: الأطفال ذوي القدرات العالية، الدمج ده أمر ضروري لهم. لكن الأطفال بيكون مثلا إعاقة ذهنية جديدة مع توحد، الدمج بيكون في أشياء معينة،
1: الدمج بيكون في أشياء معينة،
0: في أشياء معينة.
1: الآن المهارات اللي يكسبها الطفل، أساسا طفل التوحد عنده مهارات، فكرة الدمج هل من الممكن أن تنمي هذه المهارات بدرجة أكبر، أم من الممكن أن تؤثر عليها بشكل سلبي لا سمح الله، خاصة أن من الممكن أن يتعلم بطريقة أخرى مختلفة عن بقية الأطفال؟ فاليوم شنو رأيكم على هذه النقطة سادة حصر رفاعي؟
0: أول شيء بعد تحديد الحالة، سواء كانت التوحد بسيط أو متوسط أو شديد، من خلاله بحدد الدمج اللي هيدخل فيه الطفل. لان انا نفس ما حكيت لك، في دمج زماني وفي دمج مكاني، والله لك الحمد بالكويت في مدارس دمج من اعلى مستوى بامكانيات عاليه جدا، ولكن حالات الدمج لازم بتكون مراعاه لحالات الحاله نفسها،
1: صحيح،
0: ومراعاه وامكانيات وقدره الطفل بنفسه.
1: نعم استاذ حصه رفاعي، انا عندي لك شكر خاص يعني الامانه، لان ترجعتيني بالذاكره الى اكثر من يمكن 15 سنه ايام الجامعه. انا اتذكر بان كان في طلبه هم تم تشخيصهم بالتوحد، وهم من نفسهم قالوا ان احنا عندنا توحد، والجامعه كلها تدري بان هذا الطالب عباره عن طالب متميز
0: جداً.
1: متفوق شاطر بدراسته، ولكن هو يعني انولد كطفل توحد وكبر وكمل حياته الى الجامعه. اليوم شنو دلالات هذا الموضوع؟ بالمناسبه الجامعه كانت تدرس باللغه الانجليزيه، التخصص اللي يدرسه ما كان سهل، مع هذا هو كان ناجح تبارك الله، ويشارك بالانشطه الطلابيه وشارك في نشاط في الرسم، أنا أذكره يعني وجه له تحية الآن من خلال هذا البرنامج. شنو تعقيبك على هذا الأمر؟ خاصة أنا ذهلت يعني معقولة عنده توحد وواصل للجامعة وما شاء الله درجاته جميلة ودرجاته مميزة؟
0: أول شيء التوحد ذوي الأداء العالي مبدعين لدرجة لا تتخيلها، مبدعين في المجال الأكاديمي بالذات واللغة الإنجليزية. يعني أنا كان عندي طفل عمره سنتين، الأكسنت الإنجليش اللي عنده تحس انه اصلا مولود في امريكا،
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: قدراته العقليه عاليه جدا للامانه، الاطفال اللي بيكون ذوي الاداء العالي بتكون قدرتهم العقليه مضاعفه باضعاف واضعاف الطفل النورمال.
1: اي نعم،
0: ومبدعين لدرجه لا تتخيلها،
1: ما شاء الله. اذا اليوم مفهوم الذكاء، يعني البعض يقول ترى أطفال التوحد مميزين عندهم ما شاء الله ذكاء وهم أذكياء، ولكن علينا أن نستثمر فيهم بطريقة صح حتى نستثمر في هذا الذكاء بطريقة إيجابية في المكان المناسب. يعني أنا يمكن سمعت قصة من أحد أولياء الأمور يقول ما شاء الله من كثر ما هو ذكي، يقول أنا قاعد أحاول اليوم أخش عنا الآيباد وأحاول أخش عنا الشاشات، لأن هذه نصيحة المختصين، لكن هو من كثرة الذكاء اللي عنده يعرف يفكر، يعرف يطلع الجهاز.
0: طبعا
1: يقول وانا يعني تعبت لدرجه انا مو عارف افكر، هو قاعد يسبقني بخطوه. يقول انا اخش بمكان اشوفه، ارجع البيت اشوف عنده هو شلون فكر انه هو موجود بهذا المكان. فالذكاء العالي عند اليوم اطفال التوحد، نختم الحديث بتوحد بهذه النقطه.
0: اتمنى اني اي ام واب لديهم طفل من التوحد ذوي الاداء العالي ان يستغل قدراته، سواء في الرسم لاني عندهم رسومات ابداعيه لا تتخيلها، دقه واحترافيه ما فيش انسان يوصل المستوى ده. يعني كانت عندي حاله بيرسم الشيء بطريقه لا تتخيلها، ابداعيه مع تركيز مع احترافيه. فنصيحتي لكل ام وكل اب لدي طفل من ذوي التوحد ذوي الاداء العالي، انك تحاول توظف قدراته الابداعيه، سواء في الرسم، سواء في الميوزك، سواء في الحساب. يعني عندهم قدرة عالية في الحساب.
1: نعم، نختم الحديث فيما يتعلق اليوم بفئة الـ ADHD، فرط الحركة وتشتت الانتباه. طبعا احنا نحتاج إلى حلقات وحلقات وبرامج حتى نوفي حق هذه الفئة، لكن لو نتكلم عن هذه الفئة فيما يتعلق في تشتت الانتباه وفرط الحركة واهتماماتكم بالمركز وتجاربكم مع التدخل المبكر لهذه الفئة،
0: أول شيء خلنا نعرف يعني ADHD. هو اختصار لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. أنا حب أقول لك إنه ده يعتبر ترند، لو في شيء أكبر من ترند الاضطراب مع الأسف في تزايد مستمر، مع الأسف اضطراب المبدعين، ولكن تفسير المجتمع نوعا ما خاطئ. ADHD هو تشتت الانتباه. بعض الأطفال بيكون عندهم AD بس، بعض الأطفال HD، بعض الأطفال ADHD، دي بتكون معنا فرط الحركة وتشتت الانتباه. أول عرض مع الأسف العرض المزعج الاندفاعية، الطفل مندفع بطريقة لا تتخيلها، مندفع سلوكيا، مندفع في الصف. صعب جدا انه يجلس على الكرسي لفترة طويلة، صعب جدا انه ينتظر انك تخلص كلامك، صعب جدا انه يكون في اللعب الجماعي. هو بيتصرف بطريقة نوعا ما غير متحكم انفعاليا. فالشكوى المستمرة يوميا على الأم، الطفل لا يجلس على الكرسي فترة طويلة، الطفل يأذي الناس، مشاكل سلوكية في الصف، التحصيل الدراسي مع أنهم أذكياء جدا إلا أن التحصيل الدراسي بيكون ضعيف، والسبب الاندفاعية. والعرض الثاني في ADHD تشتت الانتباه، هم طول الوقت متشتتين. يعني هعطيك تصور بسيط، كأنك فاتح جهاز الكمبيوتر 50 نافذة فاتحها مع بعض. انت بتكلمه وهو بفكر في موضوع تاني خالص. فكرة انه يستجمع فكرة بالنسبة له صعبة جدا، فكرة انه يهدى صعب.
1: صحيح.
0: العرض الثالث دايما بيكون اندفاعية، تشتت الانتباه. المشكلة الاهم الانتباه والتركيز.
1: انتباه والتركيز. وما شاء الله لكم البرامج الخاصة في سواء بالنسبة للتشتت الانتباه أو فرط الحركة، أو حتى إن كان الـ ADHD هو مصاحب لأمر آخر. يعني أحيانا أعتقد أن التوحد يكون عنده أيضا ADHD من الممكن.
0: صحيح.
1: أو بعض الحالات أنواع إعاقات ومن الممكن تحتاج إلى أي نوع من التدخل خاص، ولكن فيها أيضا ADHD يكون مصاحب لها.
0: يعني بعض الحالات الإعاقة الذهنية بيكون مصاحب لها
1: ADHD،
0: وبعض التوحد بيكون مصاحب لها ADHD. ولكن نصيحتي لكل أم لديها طفل، أنت لديك كنز، ولكن في مرحلة نوعا ما فيها تحديات، مرحلة النمو.
1: مرحلة النمو، لذلك التدخل المبكر مهم جدا.
0: صحيح.
1: احنا كان ودنا نسعنا الوقت اكثر حتى يعني يكون عندنا حديث، ولكن نحتاج الى حلقات وحلقات وبرامج. لذلك احنا نشكركم على وقتكم. هذه الكلمة بان انت عندكم كنز، ولكن يحتاج الى تدخل مبكر حتى نستثمر في هذا النمو. صحيح. بافضل صورة. لذلك انا احب اشكرك على وقتك معنا، على الحلقتين اللي شرفتنا فيهم في إشراقة أمل، الاستاذ حصة الرفاعي مديرة مركز مختص بالتدخل المبكر، وعلى امل ان تجمعنا حلقات معاكم اكثر واكثر حتى ننفع الناس بهذا العلم. لذلك كل الشكر والتقدير لكم.
0: شكرا لحضرتك وجزاك الله خير ونفع الله بكم.
1: حياكم الله. مستمعينا الكرام، كان هذا مسك الختام، نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.
2: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج إشراقة أمل.

0: تقبلوا تحيات أسرة البرنامج. أمطير المطيري، سعود فياض، أحمد البحر، فيصل خليفة، والمخرجة صابرين بولند.
1: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
2: خميس يا غنيمة خميس،
3: انت الحين مأخرني ومعطلني.
4: الله يا صبوح، انا اصلا منو معطيني امل بهالحياه غيرك.
3: اركض لاحق على رزقك.
1: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.

10 مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. المملكة العربية السعودية تعلن اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تجري محادثات عميقة مع إيران، ويؤكد أن بلاده مستعدة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة إذا فشلت المحادثات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اقتحامات وهدم لمنازل في الضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يعلن استعادة سيطرته على منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده

0: واسعة في فرنسا وإسبانيا في واحدة من أعنف موجات الحرائق التي تشهدها أوروبا منذ عقود. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار إلى مائل للحرارة ويترسب الغبار تدريجيا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا في المناطق الساحلية وتظهر بعض السحب العالية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا. أعلى مستوى للمد في الدقيقة 26 بعد منتصف الليل، أدنى مستوى للجزر في الساعة 4 فجرا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت وجزيرة جارو ونويصيب وأم المرادم 34 درجة، الوفرة 33، جار اللياح 31 درجة مئوية. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت وجار اللياح 45 درجة، الوفرة 44، أنويصيب 42، أم المرادم وجزيرة جارو 41 درجة مئوية. موعد شروق الشمس في الساعة 5:05 بمشيئة الله تعالى. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية وبقي الصوت شاهدا على الزمن، ولامست ألحانه المشاعر، وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
2: ليالي الإذاعة.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، حياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، أيضا عندنا فقرات متنوعة، وأهم فقرة في حلقة اليوم هي فقرة أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات. وفي البداية أرحب بزميلي راشد، مساك الله بالخير.
1: مساء الخير شاها، مساء الخير مستمعين، وحياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم برنامجكم ليالي الإذاعة عبر إذاعة دولة الكويت على الهواء مباشرة من الأحد إلى الخميس، معاكم من الساعة 10 إلى غاية الساعة 11 على الهواء المباشرة. حياكم الله، مواضيعنا المختلفة والمتنوعة في هذا المساء. نقول لكم اليوم عندنا كم مثل ما عودناكم معديننا مشكورين، الأخبار المتعلقة بالوزارات والهيئات والمؤسسات والقطاع التعليمي، كل ما هو جديد وآخر القرارات راح نذكرها لكم في أخبار الديرة في برنامجكم ليالي الإذاعة. لا تبعدون، حياكم الله.
0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي وشاه اسكندر،
1: وهذه تحيات فريق الإعداد حنان بهبهاني وآلاء الوزان.
0: ويمسي عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة،
1: وأيضا يمسي عليكم بالخير صاحب الابتسامة الجميلة من الهندسة الإذاعية مشعل القحطاني.
0: وتحييكم من التنفيذ سارة الفرج.
1: يحييكم ويقول لكم يا هلا ومرحبا بكل من انضم إلينا في إذاعة دولة الكويت، هو مخرج العمل يحييكم ويمسي عليكم الخير مشعل العميره.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا أول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة راح نتكلم عن أخبار الديرة وآخر الأخبار والمستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت.
1: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم. ومثل ما تفضلت زميلتي الشاهة بأننا نتحدث عن أخبار الديرة ونتكلم بأخبار متعلقة بالوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة وآخر المستجدات تتعرفون عليها في ليالي الإذاعة. وأيضا كذلك عندنا ضيف مميز في نهاية الحلقة شاهة نتكلم على التخصص المتعلق فيه والأنشطة وأيضا الدور البطولي والمسابقات اللي قاموا فيها والإنجازات اللي حققوها. فاليوم راح يكون حديثنا عن بطل السباحة بالزعانف تحديدا واللي تميزها من تعطي أيضا الغواص أو السباح تعطي ميزة سواء من ناحية السرعة طريقة التكنيك وطريقة التعامل مع هذه الأداة اللي هي تحت الماء تكون. فكيف يتصرف فيها الشخص وكيف يتعلم وكيف يتدرب، هل تدريبها شاق أم تدريبها بسيط، كل هذه الأمور راح نتكلم عنها في هذا المساء. ناهيك أيضا عن أيضا

0: عندنا أخبار اليوم عن أجواء الصيف شاهد والحرارة
1: عن الطقس. أول خبر عن الطقس راح نتكلم على فكرة. أنا لاحظ أن الطقس في الآونة الأخيرة بالليل تحديدا راشد ترى الجو حلو. صحيح. يعني ذاك اليوم بالشاليه الجو كان حلو بالليل. نعم. تقدر تقعد برا الأودور القعدة الخارجية. يعني الحمد لله قاعد يتعدل الجو. إحنا تونا ترى شهر 7 ما دشينا حتى بشهر 8 فالحمد لله على أجواءنا الجميلة.
0: بالعكس والله أجواء جدا جميلة والحمد لله. يعني الصيف مو قاعد نحس فيه يعني بذاك القوة إلا اللهم اللي عنده مراجعات وغيره يعني بالتأكيد يحس بالحار. لكن مثل ما نقول كل مرة الحمد لله يعني سيارات تكييف وزارات الدولة فيها التكييف موجود والأجواء هذه موجودة اللهم هالمشوار البسيط. نهج أيضا عن أن الحرارة الآن نهاية 7 اعتقد باكر بعد شوي راح نقول الخبر اللي راح يكون فيه الحرارة شوي مرتفعة لكن فترة قليلة جدا يعني ترى هي تقريبا 10-15 يوم يعني مجرد اسبوعين وبعدها ان شاء الله راح ينكسر الحر وتتعدل الاجواء. وايضا يعني هذه هي اخبارنا. وايضا غير الاخبار هذه عندنا مثل ما قلنا ضيفنا في هذا المسافة. نقول لكم حياكم الله في ليالي الاذاعة لا تبعدون مستمرين معاكم
2: ليالي الاذاعة. بنكون معاكم في برنامج ليالي الاذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: نبدأ معكم مستمعينا أولى فقرات برنامج العجيري. ذروة حرارة الصيف تبدي غدا مع دخول موسم المرزم.
1: أعلن مركز العجيري العلمي أن الكويت تستقبل غدا موسم المرزم آخر مواسم الصيف، واللي يستمر حتى 13 أو يستمر ويبدأ من 13 يوم حتى 10 أغسطس إن شاء الله.
0: وأوضح المركز أن هالفترة تشهد أعلى درجات الحرارة خلال فصل الصيف مع اشتداد سخونة الأرض فيما يعرف بجمرة القيض، واللي تعتبر ذروة حرارة الصيف في الكويت.
1: هو شهر مدته تقريبا 13 يوم يعني 13 يوم يقولك لغاية تاريخ 10 أغسطس وينتهي هذا. وأضاف المركز أن موسم المرزم يتزامن مع بداية موسم حصاد ثمار النخيل من التمر ومن الرطب، ويعد من أبرز المواسم الصيفية بالكويت. هذا هو خبرنا الأول واللي راح نتكلم فيه بالتأكيد. الناس تنتظر هذا الموسم حتى الرطب يطبخ الرطب على قولهم، يعني طبخ الرطب هذا
0: أكيد نسمه. بس على فكرة لازم تكون مجهز ملقح النخل قبلها. إذا ما لقحت النخل ما في رطب.
1: اللي مهتم ما شاء الله عليهم يعني عندنا بالكويت يعني مهتمين بهذا، خصوصا بالنخل تحديدا، وما تلاقين بيت ما يعرف بالنخل، تلقيحه وترتيبه وتقصيفه والأمور هذه كلها، والشيء المضر فيه يتم يعني إزالته عن هذه النخلة، فبالتالي يطلع الرطب. عاد رطب سكري رطب كذا، الناس تتنافس بين الرطب، وتشوفين ما شاء الله هالجيران يتبادلون الرطب كل واحد من من, من من من خلطة الخاصة اللي فيه. فإن شاء الله موسم طيب وكريم وخير علينا وعليكم.
2: ليالي الإذاعة مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.
0: خبرنا الثاني عن وزارة الصحة تعتمد ضوابط جديدة للمظهر العام للكوادر الطبية.
1: اعتمدت عزيزي المستمع وزارة الصحة ضوابط جديدة للمظهر العام للأطباء والممرضين في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والقطاع الأهلي، بهدف تعزيز الصورة المهنية ورفع مستوى جودة بيئة العمل.
0: وشملت ضوابط الالتزام بارتداء بطاقة الهوية الرسمية، إضافة إلى ارتداء ملابس مناسبة، ومنع الملابس التي تحمل شعارات أو إعلانات غير ملائمة، ومنع ارتداء قبعات الرأس الرياضية.
2: ليالي الإذاعة برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساء.
0: أيضا خبرنا الثالث عن وزارة الصحة تفتح باب التسجيل لبعثات وإجازات دراسية للعام الأكاديمي 2026 و2027.
1: أعلنت عزيزي المستمع وزارة الصحة فتح باب التسجيل للراغبين بالالتحاق ببرامج البعثات والإجازات الدراسية للعام الأكاديمي 2026-2027، بهدف تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية.
0: وأكدت الوزارة أن البرامج تشمل أكثر من 20 تخصص رئيسي وحوالي 170 تخصص دقيق، بما يتماشى مع احتياجات القطاع الصحي ويواكب أحدث المعايير الأكاديمية والمهنية.
1: وأضافت أن الفرص متاحة لموظفي الوزارة من الأطباء والصيادلة والمهن الطبية المساعدة والإداريين لاستكمال دراستهم في مراحل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
0: ودعت الوزارة جميع الراغبين إلى تقديم طلباتهم قبل يوم الأحد الموافق 2 أغسطس عبر الرابط الإلكتروني أو من خلال رمز الاستجابة السريعة QR code، مع ضرورة استيفاء جميع الشروط المطلوبة.
1: وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها المستمرة للاستثمار في الكفاءات الوطنية ورفع مستوى الخدمات الصحية بما يواكب تطلعات الدولة في التنمية الصحية المستدامة. شكرا بالتأكيد وزارة الصحة، وهذا الدور اللي قاعد يقومون فيه السنوي للأمانة، الاهتمام بكوادرها والاهتمام بمنتسبي وزارة الصحة بالقطاع والكادر الطبي وأيضا الكادر الإداري لاستكمال الدراسات، طبعا وفق الشروط والضوابط شاها المبنية في كل وزارة حكومية لها نظم ولها لوائح المستحقي هذه الإجازة الدراسية. فشكرا لوزارة الصحة والقائمين عليها، وهذا التوجه اللي مو غريب على دولتنا وعلى حكومتنا وعلى وزارة الصحة وغيرها من الوزارات، بأن تحاول دائما تطور من كوادرها من خلال ابتعاث أبنائها وبناتها للدراسة في الخارج. أسأل الله يوفقكم جميعا إن شاء الله، ومستمرين معاكم مع أخبارنا.
2: ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: خبرنا الرابع والأخير عن وزارة الدفاع تفتح باب التطوع بالجيش.
1: أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش فتح باب التطوع بشرف الخدمة العسكرية لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة وما يعادلها بالإضافة إلى 11 وما دون.
0: ودعت الوزارة لكل من لديه الرغبة بالتطوع إلى التسجيل إلكترونيا عبر موقع الوزارة من خلال فرع تجنيد المتطوعين ابتداء من 28 يوليو ولغاية 18 أغسطس المقبل، مؤكدة أهمية الالتزام بمواعيد التسجيل واستكمال الإجراءات المطلوبة خلال الفترة المحددة.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: ردنا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وصلنا معاكم لفقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم حلقتنا رياضية بامتياز، راح نتكلم أيضا بما أن موسم الصيف راح نتكلم عن السباحة، لكن راشد السباحة هذه تختلف عن السباحة العادية اللي نعرفها وإحنا صغار، هذه سباحة الزعانف. يعني أنا الأمال أول مرة أسمع فيها، أعرف الزعانف بس سباحة الزعانف جديدة علي.
1: إن لها بطولة ولها تدريبات خاصة ومتسابقين ومراكز عالمية ومراكز إقليمية ومراكز خليجية، فأعتقد أن هذه البطولة تحديدا بطولة الزعانف يسمونها شاهة. أنا معاك الصراحة، يعني أعرف أن في زعانف مثل ما تفضلتي، لكن كبطولة يعني لها اهتمام ولها مدربين ولها تدريب خاص وشاق بنفس الوقت. يعني أعتقد أنها ميزة اليوم نتكلم عن هذا الموضوع، اللي حاب يلتحق كيف يلتحق واللي حاب يتدرب. لكن إحنا ما نتكلم على زعنفتين يا جماعة، اليوم شفناها، نشوف هي الزعنفة يمين ويسار ويسبح، لها الحين يبغى زعنفة واحدة. تخيل الضيج اللي انت فيه يعني، والحكرة اللي انت فيه،
0: ولو تدري شنو يحدك انك انت تحرك ريولك الثنتين ويا بعض، يعني صح. اتوقع الواحد يطلع عرج شد عضلي هذا.
1: يعني كل هذا راح نعرفه مع ضيفنا بالتأكيد، منورنا اليوم بالاستديو، نقول له حيا الله، وهو بطل العالم لسباحة الزعانف وكابتن منتخب الكويت الكابتن منصور المنصور. مساك الله خير كابتن منصور.
2: السلام عليكم، مساكم الله بالخير ومشكورين على الاستضافة يا جماعة.
0: حياك الله معانا كابتن منصور. في البداية احنا ودنا نعرف ونعرف مستمعينا ايضا شنو هي رياضة سباحة الزعانف.
2: سباحة الزعانف يعني هي تندرج تحت اتحاد السيماس والاتحاد الدولي للغوص، وتتمتع هذه الرياضة بكونها يعني اسرع طريقة يقدر يسبح فيها الانسان بدون استخدام ادوات ميكانيكيه، يعني ادوات اللي هي مثل ما تفضلت الزعانف الاحاديه او الزعانف العاديه. فرياضه جدا شيقه وجدا سريعه، والغلطه البسيطه الصغيره تخليك من المركز الاول الى الثامن. فيعني عندنا اجزاء الثانيه اهم يعني بكثير، يعني قبل احنا بالسباحه الكلاسيك الثانيه يصير فيها 100 جزء من الثانيه، وهذا كان يفرق بين الاول والثاني. الحين مع سباحه الزعانف لقمه سرعتها تصير اجزاء الثانيه. طبعا علميا اي سباح يقدر يسبح تحت الماي ضربات الدولفين، ويكون عنده يعني الميزة انه يكون اسرع من فوق الماي. ليش؟ لان الماي يسبح ضدك اذا انت فوق الماي، تحت الماي تقدر تخترق الماي بطريقة انسيابية بحيث انك انت تكون سريع جدا تحت الماي. فلما نستخدم هذه المعدات انت يا سباحة الزعانف ونسبح تحت الماي ضربات الدولفين، يصير عندك انطلاق كبير جدا،
1: يعني تحس بالفرق، يعني في فرق كبير
2: اذا انت تقدر تخلص 50 متر في

0: 15 ثانية، هذا يتعدل على ما أعتقد إلى 13 كيلو في الساعة أنت قاعد تسبح. يعني تخيل تحت الماء
1: يعادل 13 كيلو سباحة، يعني 50 متر.
0: إيه
1: تحت مسافة، يعني
0: مسافة يعني سرعة كبيرة، وتحتاج إلى يعني طاقة وتركيز وإتقان في العمل. أيوة يعني فرياضة جدا شيقة
2: عادل. لكن أيضا إحنا ودنا نعرف كابتن منصور، يعني هذا دائما سؤال أكثر بنات يسألونه، الرياضة هذه تضعف ولا لا؟
0: أكيد تضعف، بس تكبر الريول. تكبر الريول لأن عندنا إحنا يعني
1: العضل نفسه
0: نستخدم بالزعانف، ضربة الزعانف.
2: يعني تعضل.
0: إيه تعضل وايد، لأن ضربة الزعانف تخيل معي تحت الماء عبارة عن 200 كيلو ترى مع تردد عالي، فأنت لازم تشتغل برا الماء بالجيم ورفع الأثقال، ويعني حتى بالريكفري أنك أنت يعني تحافظ على جسمك بحيث أنك أنت تقدر تسوي التردد العالي على هذا الثقل الكبير تحت الماء بالوقت يعني بالوقت الصحيح.
1: يعني لياقة كبيرة تحتاج.
0: تحتاج إلى يعني أنا الحمد لله كنت سباح أكثر من 20 سنة، أمثل منتخب الكويت. سباحة الزعانف تحتاج يعني تركيز أعلى، إتقان أكثر، الغلطة يعني أكبر من أي غلطة ثانية صراحة، يعني الرياضة تخرع.
2: صح. إذا على فكرة يعني كابتن منصور، هي طبعا رياضة الريول تحديدا تمرين ريول، أصلا الواحد لما يكون عنده تمرين ريل يتعب يوم كامل، يومين يمكن تعبان، فما بالك الوزن هذا اللي مثل ما ذكرت حضرتك انه 200 كيلو.
0: صحيح.
2: بس تحت الماي ما يخف شوي؟
0: لا تحت الماي يكون
2: الوزن شوي.
0: لا تحت الماي يكون الوزن دبل.
2: اوه.
0: اي فانت عندك جنطه تقدر تشيلها بماي، بس تحطها داخل الماي يشربها الماي لا تنزل وياها. فانت الحين عشان انت تقدر تتمكن من هذه الضربات وهذا الوزن بالضربات السريعه لازم تحصن نفسك. شلون تحصن نفسك؟ تقوي ظهرك، تقوي معدتك، تقوي الجزء السفلي من جسمك بحيث انه يكون في حلقه وصل من حركيه من الجزء الاعلى الى الجزء الاسفل، وهني يقدر الرياضي انه يتقن هذه الرياضه ويكون في مستوى عالي.
1: طيب خلينا نتكلم على بدايتك مع هذه الرياضه تحديدا، متى بديت؟ من اللي شجعك على هذا الموضوع؟ كيف اكتشفت ان انت
0: سباحه بسبب الاصابه في 2006؟ وفي 2021 جزاه الله خير واحد من الشباب من السباحين القدامى كان في مسوين نادي اسمه نادي الغوص والانقاذ، لم يتم اشهاره، يعني نادي شباب سوى النادي، وفي جميع الرياضات، في مثل الرمايه تحت الماي، غوص الاعماق، احنا سباحه الزعانف، تصوير تحت الماي. فقالوا ها خلينا نجمع السباحين القدامى. فبعد 15 سنة دقوا علي، ها ايش رايك تي تسبح سباحة زعانف؟ يلا يلا والله. وقطونا بفك الأسد على قولتهم، خلال 3 أشهر احنا رايحين سيبيريا بروسيا قاعد نسبح مع أبطال العالم.
1: ما شاء الله.
0: ايه واحنا رايحين طبعا مع معدات تدريب وليس معدات سباق، فشفنا اللاعبين الثانيين معداتهم مدربينهم، عالم جديد من قوانين جديدة حركة جديدة، فيعني حتى فيزيائيا شيء جديد على الجسم. فاضطرينا ان احنا شوي شوي نبدأ نتعلم بدون مدربين، اذا تخيلوا معي بدون مدربين، احنا ندرب بعض نعلم بعض. وخلال 3-4 سنين يعني الحمد لله قدرت اطلع الثالث او الاول على العالم مرتين، واصير اسرع رجل يقطع مسافة 50 متر تحت الماء بعمر 40 سنة في التاريخ
1: من غير مدربين.
0: من غير مدربين، ويعني الحمد لله أصرف على نفسي، ويعني وهذا كله يعني من ترى من استثمار الدورة فيني، يعني من عمري من 94 إلى 2006 وأنا أسبح مع منتخب الكويت، وهذا الاستثمار والاحتكاك بالأبطال والمعسكرات كل هذا لا مردود، وهذا المردود نصب بهالثلاث سنين قدرت أطلع الأول على العالم، وقدرت أطلع الثالث على الأعمار العمومي، قاعد أسبح مع شباب أعمارهم 16-19 سنة، طلعت عليهم الثالث بالعرب.
1: وهذه البطولة وين كابتن منصور، واسمها وتصنيفها العالمي؟
0: البطولة العربية صارت في 2023 بالقاهرة، وكانت اسمها البطولة العربية والأفريقية، فكانت يعني تشمل جميع السباحين من الدول العربية، وطلعت عليهم الثالث. وكانت الأعمار مفتوحة يعني، فكنت أتنافس مع شباب صغار. أما آخر بطولة لي كانت في 2024 في صربيا بلغراد، واللي قدرت أني أحطم فيها رقم العالم وأحصل على 3 ميداليات ملونة، ذهبية وفضية وبرونزية.
1: يعني حطمت الرقم القياسي؟
0: حطمت الرقم القياسي.
1: الرقم القياسي كويتي،
0: رقم عالمي كويتي، إذا تخيل معي يعني. هذا كان حلم كبير عندي أنا قبل ما نلعب فيديو جيمز ولا نلعب هالألعاب هذه. تشوف يحط WR يم الرياضي، هذه معناتها وورد ريكورد. أنا قدرت أشوف علم الكويت أول شيء، بعدين اسمي، بعدين هالحرفين الصغار هذيل بس بالذهبي. يعني كان حلم وتحقق، والوالدة شافته بعيونها.
1: نمسي عليها بالخير ونقولها يعني
0: قاعد تسمع ترى.
1: هي قاعد تسمعنا، نمسي عليك بالخير يا منصور، وعسى الله يخليك منصور، وألف ألف مبروك حق الكويت وحق بطل الكويت كابتن منصور. منصور منورنا اليوم يعني، بالتأكيد هذا بدعمك وصراء. ما كانت خايفة عليك إذا هي تسمعني يعني، تخاف عليك لما تروح؟
0: أكيد هي يعني دائما معي، ذراع اليمين أسميها المدير، تدير أموري الحياتية، تدير أموري يعني العاطفية. يعني أنت إيد واحدة ما تصفق، والبطل ما يصنع من
1: فجأة كذي، يحتاج ترتيبات.
0: لا، البطل ينصنع من بيت. نعم. لما يصير البيت صانع أبطال، هني ينبع البطل، لأن البيت هذا يصير ينصب منه مبادئ، وأنت تروح تتحدى الناس بهذه المبادئ. يا أنك تصير بطل، يا أنك تطيح.
2: عدل، لكن إحنا ودنا نعرف كابتن منصور، هل الرياضة هذه يعني لازم عمر معين، ولا يصير واحد كبير يدش فيها؟
0: يصعب على أي واحد عمره كبير أن يدش اللعبة هذه، لأن المعدات جدا ضيجة، وجدا يبيلها يعني فيها تقنية عالية، فلازم يتعود عليها من عمر الصغير. مثل السباحة، السباحة الكلاسيك يعني، الواحد لازم يتعلم عليها من الصغر، بحيث أن الحركة تصير أسهل، ويتعود وتروح عنه الرهبة والتردد هذا على الماء، يخليه يتمكن منه أكثر. فسباحة الزعانف نفس السباحة الكلاسيكية، لازم من الصغر.
2: عدل، لكن في بعض الأحيان ترى السباحة العادية الكلاسيكية اللي تقصدها عادي، في يعني ناس كبار يسبحون وتوهم يتدربون، لكن أتوقع سباحة الزعانف مثل ما تفضلت ممكن أن هي أصعب لأن فيها وزن أثقل.
0: صحيح، لأن فيها الزعنفة، ولازم تتحكم بالزعنفة غير أنك أنت تتحكم بأطراف جسدك فقط، فأحس أنت فيها تقنية عالية أكثر. ولكن يعني تقدر، لازلت أقدر أشوف إذا واحد يسبح قدامي أدري إذا تعلم من صغره أو من كبره، يبين.
1: طيب ساعات التدريب كابتن منصور؟
0: ساعات التدريب تحتاج أنك تسبح يوميا، يعني 6 أيام بالأسبوع، 5 أيام بالأسبوع، من ساعة إلى ساعتين. غير كذي تمرين النادي حديد، وهم هذا يتطلب 3 ساعات تقريبا. طبعا أنت لازم هني تصير تايم مانجمنت، تعرف إنه يصير عندك تحكم الوقت وإدارة وقت، فلازم يصير عندك أوقات حق الريكفري، أوقات حق الراحة. طبعا تبي تصير هم
1: نظام الغذاء يتغير،
0: يعني لازم يعني أنت تدش بعوامة، ولازم تركز وترتب أمورك عشان تقدر توصف.
1: طيب
0: هدفك.
1: أهم شيء كابتن منصور في هذه الرياضة تحديدا، رياضة الزعانف، العضل أم المرونة؟
0: الاثنين. المرونة دائما هي اللي تخلي البطل يفوز بالسباحة آخر 15 متر أو في جميع الرياضات، بس أنا أتحكى عن السباحة، لأن آخر 15 متر العضل يبدأ يوقف، يبدأ يتصلب، ويبدأ يعني يخذلك. بس لما يكون عندك انت مرونه، العضلات تبدا يعني ما تتصلب بالسرعه يعني غير اللي ما عنده مرونه.
1: طيب يعني قبل الدخول في المسابقه، في استرتشات معينه تقوم فيها؟
0: لازم
1: تجهيز، تسخين معين؟
0: اكيد لازم، لان ما تقدر انت يعني تحط جسمك في فجاه كذي، لازم انت تكون في مستوى عالي من التنفيذ الحركي. لازم يكون في وورم اب، اللي انت تسخين، بحيث انك انت تسبح، تسوي شويه سبرنتات، تقطع مسافات سريعه قصيره، بحيث انك تشغل المحرك.
1: هذا سباحه ولا جري تقصد؟
0: لا سباحة. بحيث انك انت تشغل المحرك مالك، وبعدين تبدا عاد في عمليات الاسترتشات والاسترخاء لين ما يجي وقت تنفيذ السباق.
1: طيب نبي نعرف أبرز الدول في هذه الرياضة، نبي نعرف شنو أصعب سباق شاركت فيه، وأيضا هذه الرياضة تحديدا كيف الإقبال عندنا بالكويت عليها، وهل يعرفون الشباب عن هذه الرياضة، وهل في مراكز تدريبية لهذه الرياضة؟ كل هذه الأمور راح نعرفها بعد الفاصل إن شاء الله، ابقوا معنا.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم برنامجكم ليالي الاذاعه عبر اذاعه دوله الكويت على الهواء مباشره من الاحد الى الخميس من الساعه 10 لغايه الساعه 11 على الهواء. حياكم الله ونرحب بكل من انضم الينا بهذه اللحظه. نذكركم ضيفنا وضيفكم لهذا المساء وهو بطل العالم لسباحه الزعانف وكابتن منتخب الكويت الكابتن منصور المنصور. مسي عليك بالخير مره ثانيه كابتن منصور. حياك الله ويا هلا مرحبا فيك كابتن. خلينا نتكلم على عندنا بالكويت، هل في اهتمام بهذه الرياضه تحديدا؟ هل حضرتك ايضا استعان في كل اتحاد او حاليا انت تحت مظله الاتحاد تدريب في ابطال ناشئين مثلا منضمين لهذه اللعبه؟
1: عندنا ثقافه يعني من بدايه الرياضه هذه في 2021 من بدايتها بنفسي مع نادي الغوص حسيت في تدهور، كل سنه قاعد تدهور زياده مع تقدم النتائج، ولكن الدعم قاعد يقل ويقل ويقل الى 2024. انا يعني ترى اخر بطوله لي كانت وخذيت لي يعني فتره راحه عشان حتى اترس جيبي شويه، الجيب تعب. بس يعني
0: على حسابك الشخصي تقصد؟
1: لان على حسابي الشخصي من ناحيه تغذيه تمرين حتى الحوض السباحه ادفع، تخيل ادفع عشان ادش.
0: طيب حضرتك مو تبع الاتحاد حتى يكون لك معسكر خاص؟
1: لا لا، حوض السباحه كلها ماخذينها من الاكاديميات، عشان انا اسبح لازم ادفع، واذا بدفع معايز عنفتي اخاف اعور احد يقول لي تعال الساعه 7 بالليل. فصار لي أنا كذي 4 سنين لاعب منتخب ما عندي حوض سباحة أسبح.
2: عدل، لكن خلي أقول لك شغلة، يعني كابتن منصور دائما الواحد لما يحب الشيء يتعب عليه، ولما يحب الشيء عادي يدفع له. إحنا وايد مثلا في أمور ندفع لها، ليش؟ لأن إحنا نحبها، فأنت تدفع لها بحب.
1: لا أنا مو بس أدفع لها بحب، يعني تخيل أتمرن بحوض 25 متر والبطولة لازم 50 متر وأدفع من جيبي وأكون متعور، لما أوصل حق السباق شوية واكل راس اللي يمي. يعني أنا فايز عليه، فايز عليه بالبيت بالكويت، أنا فايز عليه قبل لا أروح حق البطولة لأني عطيت كل اللي عندي.
2: يعني من أو من قبل لا تبدي البطولة أنت عارف راح تفوز على الشخص.
1: أدري إنه فايز عليه. أدري إنه فايز عليه لأن أنت ضحيت في أشياء معينة، تدري إنه هو ما وصل إلى هذا النوع من التضحية.
2: عدل، لكن ذكرت حضرتك ان مثلا اخاف اعور اللي يمي، ليش الزعنفه مثلا لهالدرجه؟
1: حاده الزعنفه حاده لانها من الكاربر فايبر ووايد يعني شارب. صغيره ووايد شارب، فتقص اذا اللي حولك ما عندهم علم يعني بالزعنفه هذه، لان اي طقه يمين يسار تقدر تشق واحد، وتصير وايد بالبطولات.
0: يعني هذه لها طلبيه خاصه ومواصفات خاصه. صحيح وعمليه. صحيح. ايضا لما انت تجي مثلا تاخذها وتشيلها وتغطيها في
1: لها جنطتها الخاصه وقابله للكسر وسعرها 250 دينار، ولازم تسويها خصيصا لك يعني على قدمك انت يكرم السامع. فيعني حتى يعني كل شيء تحس فيها كاستم ميد، يعني المايوه هم سعره كذي 250 دينار تقدر تلبسها بس 7 مرات تخيل، ويمكن ينشق. فالرياضة ما أقول مكلفة مثل رياضات ثانية مثل ركوب الخيل، بس هم إحنا يعني إذا أنت على
0: في احترافية، يعني في احترافية بكل شيء.
1: أكيد أكيد.
0: طيب آخر مسابقة تمت لهذه البطولة وين في
1: هالسنة؟ يعني
0: أو آخر بطولة يعني
1: هالسنة صارت آخر بطولة في إيطاليا، صارت في أيضا في مصر، دول المتقدمة في العالم في هذه الرياضة اللي هم المتصدرين الروسيين والإيطاليين وأيضا ما شاء الله المصريين يعتبرون أبطال العالم.

0: المصريين يعتبرون أبطال العالم في البراعم
1: يعني، ما شاء الله. طيب أنت تحضر هذه البطولات؟
0: والله لا، إذا أحضر أحضر عشان أفوز بس. يعني عشان أشارك وأفوز.
1: الشغف يعني ما... دائما اللي الشغف عنده في بطولة أو في تخصص أو في رياضة معينة
0: أتابع الأرقام،
1: تابعها يعني سواء عن قرب ولا يأخذ أخبارها أول بأول.
0: أتابع دائما، أتابع أرقام المنافسين ملوتي وأدرسهم عن بعد، يعني عشان حتى أنا أشجع نفسي أشوفه هالسنة تقدم. أنا بيني وبين سباح تونسي عمره 16 سنة، الحين بصير 17، تخيل. أسلح وياه وهو المنافس مالي على المركز الثالث في بطولة العرب، فما شاء الله عندهم نشاط وايد كبير، 9 بطولات سنوية عندهم محلية بتونس غير البطولات الدولية. فالريال طاب 14 بطولة دولية أو محلية يعني، فمشارك بطولات وأنا قاعد أتابع أرقامه، وأنا يعني قاعد أتمرن وأطالع، وإن شاء الله راح يجمعنا الماي إن شاء الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله، وإن شاء الله تفوز عليه
0: إن شاء الله
2: إن شاء الله. لكن أيضا إحنا ودنا نعرف كابتن منصور، يعني بما أن الزعانف خطرة نوعا ما، يعني مو المفروض الواحد يسمح بروحه؟
0: هو استحسن ان، عشان كذي قلت لك احنا لازم سباح الزعانف يسبح يتعلم سباحه الزعانف من صغره. ليش؟ لانه راح يعرف فوائدها ومخاطرها وشنو تسوي شنو ما تسوي. احنا بالسباحه كل 4 بحاره ونلحق بعض في مثلا،
2: بس ما تحوشون بعض
0: في مراحل بين الجروب الاول والجروب الثاني 10 ثواني، فالجروب الاول يطلع 10 ثواني يطلع الثاني، هذا طريقة التدريب. أما بسباحة الزعانف لا، اللي يسبح بهذه الزعنفة حارته برو، تحرص أنك تسبح في نص الحوض يعني نص الحارة، وما تروح يمين يسار، لأن حتى طقتك حق الحبل يمين يسار يمكن تكسر صبعك، لأن أنت مندفع في سرعة كبيرة جدا.
2: ولا هذه وايد خطرة،
0: وهذا الإثارة والشيء الحلو فيها. يعني
1: أصعب سباق شاركت فيه كابتن منصور؟
0: والله يعني عندهم سباقات بحيث انك انت تسوي 100 متر او 200 متر تحت الماء، وما تعلمت على هذا السباق بحيث انه يعطونك سلندر وتمسكه فوق راسك زي، والسلندر طالع منه مال التنفس. فتخيل انت لازم تطب السباق وانت ماسك السلندر بطريقه وعاض مال الهواء، غير كذي راح تندفع بطريق يعني تدفع بأسرع ما عندك وانت تتنفس بهذا التنفس. أنا غواص، بس لما أغوص أغوص على وناسة، ويعلمونك انت لازم تكون هادي عشان أتخلص الأكسجين. ففجأة طبيت 200 متر تحت الماء وأنا لازم أدوس أسرع ما عندي وأتنفس بهذا النفس. فالواحد لما يصير عنده شجاعة يقدر يتعلم وهو يمارس.
1: يعني تتعلمت أثناء المسابقة؟
0: إيه الحمد لله، وسجلت رقم وطني لأن أول مرة شخص يسبح هذا السباحة.
2: عدل، لكن هل وزن السلندر كان يعني عالي
0: ولا؟ لا لا، السلندر صغير يمكن نص الذراع يعني. أي. ليش؟ لأنه مسافة صغيرة فياخذ الهواء صغير يعني. فأنت تبدأ تتعلم، تسأل، تروح حق السباحين تقول له أنت كم نفس خذيت بالخمسين الأولى؟ يقول لك أنا خذيت 2، بعدين أخذ كذي بعدين. فالسؤال هو اللي كان مصدر المعلومة الواحد يتعلم. فعقب كل سباق أروح حق هذا، ليش سويت كذي؟ أروح حق هذا، ليش سويت كذي؟ ليش لبس هذه كذي؟ فهذا كذي أنا اكتشفت سباحة الزعانف.
1: يعني أفهمه من كلام حضرتك كابتن منصور أن لو وجد مدرب على رأسك في هذا الجانب لعرفت كل هذه المعلومات، ولكن أنت تقصيت هذه المعلومات.
0: صحيح.
1: من خلال احتكاكك أثناء المسابقة.
0: صحيح صحيح صحيح،
1: طورت نفسك بنفسك.
0: وهذا يعني أهم دافع حق أي رياضي، أنه يحتك في البطولات الخارجية والناس المتقدمة ويتعلم منهم.
1: طيب بالنسبة أيضا لهذه البطولات، يعني أكثر بطولة تعتز فيها
0: 2024 اللي صارت في صربيا، بطولة العالم الأساتذة صارت ب 12/7/2024. كنت متعور ركب توها لافة فيني فيها ماي، أدور على الدكاترة سحبوا الماي اللي بركبي إلا الدكتور الحربي الله يجزاه الله خير، الله يذكره بالخير. كان فيعني الله يذكره بالخير وسوى لي الإجراء، ورحت البطولة كانت معي الوالدة، وكانت جدا متخوفة أني أنا ما راح أحقق ولا شيء بسبب الإصابة. ولكن الحمد لله أول يوم جت فضية، ثاني يوم قدرت أجيب الذهبية وحطم رقم العالم، وهم قدرت أجيب برونزية.
2: كل التوفيق لك إن شاء الله. لكن أيضا إحنا ودنا نعرف لياقة في طبعا الريل، هل في مشاركة البنات في هذه الرياضة؟
0: نعم، عندنا فريق منتخب

0: سائي شارك معنا في بطولة العرب، وكان عندهم مراكز متقدمة أيضا في التتابع، وقدروا يبون المركز الثالث. ففي إقبال على هذه الرياضة من العنصر النسائي، وكان في دعم من قبل الهيئة وأيضا نادي القوس والإنقاذ للعناصر الرجالية والنسائية، ولكن للأسف الأمور شوية تدهورت.
1: عدل، لكن أيضا إحنا ودنا نعرف شلون توفق بين عملك وحياتك الشخصية والتدريبات، خصوصا هذه الرياضة يعني بيلها شوي مجابل، يعني مو على رواء.
0: يعني سمعوا القصة يا جماعة، أنا كل يوم أداوم بالخفجي، وصار لي يمكن 13 سنة أداوم بالخفجي، دوامي صباحي يوميا، وبعد انقطاع طويل 15 سنة يعني قدرت شوي شوي أرجع حق هذه الرياضة، ونسقت بين حياتي بالعمل والرياضة. طبعا نسيت عن أي شيء اسمه قعدات، دوانيات، طلعات، سينما، لا لا لا لا لا،
2: اجتماعيا ماكو شيء،
0: صفر، يمكن بالماينس، ما عرفت حتى أسولف.
1: غريبة غريبة، كويتي ما في دواوين.
0: لا لا، بس أنا البيت إيه الهدف، اللي عرفت تقيس نفسك راح تعرف تقيس الهدف، وبعدين لما تلحق الهدف ما راح تشوف شيء غيره. فيعني كانت 3 سنين من يعني صج تركيز على الذات.
1: عادل، لكن لما تسافر تفكر انك انت ايضا تسبح عفوا بالزعانف؟
0: اي، انا دائما معروف بالانستغرام، يشوفوني دائما اخذ زعنفتي بكل مكان، اروح فيها زنزبار، اغوص فيها مع الدلافين الساعه 6 الصبح، وبعدين تشوفني بسويسرا فوق بجبل ما ادري وين، لاقي حوض 25 متر بالثلج قاعد اسبح فيها، فدائما احوس فيها بكل مكان.
2: طيب الجانب الاجنبي والاوروبي اللي انت احتكيت معاهم ويشوفونك، والبطولات اللي شاركت فيها، لما يشوفون لاعب كويتي يتعرفون عليك، انا انا انا طبعا مسلم عربي كويتي بهذه الرياضه، ما يصير عنده علامه تعجب، علامه استفهام؟
0: طبعا انصدموا، لأن فجأة طلعت دولة الكويت في هذه الرياضة، والرياضة هذه موجودة من 1956، ففجأة طلع لهم واحد كويتي وينافسهم على المراكز الأولى. قالوا لي أنت منو؟ منو مدربك؟ شلون؟ من وين جاي؟ قلت لهم أنا سباح، يعني مو سباح زعانف. ضحكوا علي، ويعني قالوا يمكن كان محظوظ أول مرة، ولكن ثاني سنة فاجأتهم عدل. يعني
2: ايش اللي يبين، ايش اللي يصير معاهم، شو اللي يثير عندهم التساؤلات اللي تثار عندهم بالضبط؟
0: الحمد لله قدرت احصل على اول ميدالية ذهبية للكويت في هذه سباحة الزعانف، فيعني الحمد لله كان هم معانا بعثة حلوة من يعني خواتي امي، فكان يبون اعلام الكويت، باجات، فيوزعون، فهم حسوا بالمجتمع الكويتي او الكلتشر الكويتي. ف طبعا استغربوا، تعال عطني البنية مالك ولا الفنينة مالتك، لأن فجأة يشوفون علم الكويت وحتى النشيد الوطني الكويتي. يعني
2: الله، هذا اللي بسأل عنه، يعني كل هذه المعطيات وهذه المقدمة، هذا التساؤل يعطيني أيضا، يطرح لي التساؤل الأخير اللي هو موضوع أيضا هذه الدول الأجنبية تهتم بهذه الرياضات، ولما يستغربون ويشوفون بطل وتفاجئهم أنه والله يا جماعة ما في مدرب، هذا نشاط الشخصي وهذا كذا، ما يأخذونك مثلا يستقطبونك إلى مثلا نبيك معانا، نبيك تدرب عندنا، مثلا نستعين فيك كإعلان، كوجه إعلاني ودعائي وتسويقي لهذه الرياضة في البلدان عندهم؟
0: والله تم الحمد لله، يعني تم دعوتي أني أكون جزء من بعض الأندية، منها من مصر واليونان وأيضا إسبانيا، بحيث أني أنا أقدر أمثلهم، وأني أقدر مثلا أحطهم رقم عالمي ثاني باسم النادي مالهم اللي يصير تحت
2: كمحترف، يعني
0: كمحترف.
2: طيب،
0: ولكن يعني إذا ما شفت علم الكويت يم الإنجاز أحسه ما يسوى شيء، وهذا الشيء اللي أنا ربيت عليه من عمري 9 سنين، وهذا اللي أنا الشيء اللي أنا بستمر عليه، غير كذي ما عندي.
1: عدل، للأمانة الحديث جدا ممتع معاك، واستمتعنا معاك مع رياضة الزعانف، لكن نبي كلمة أخيرة أو رسالة حاب توجهها للي حاب يدش طبعا هذه الرياضة وهي رياضة الزعانف.
0: والله أنا بتكلم يعني بطريقة عامة أكثر، رياضة أو أي حرفة يبي لها إتقان، ويبي لها تضحية، ويبي لها وقت، وما يعني ما هي شيء بالسهل، وكل ما كبر الهدف كل ترى ما صارت قيمته أكبر، عواره أكثر، وتعبه أكثر، فكثر ما راح تضحي كثر ما راح تحصل، وبس.
2: بالتأكيد أنت اليوم حصلت هذه المحبة، وحصلت هذه المكانة، وحصلت هذا الإنجاز، وهذا التاريخ، وهذا الاسم اللي محفور في ذاكرة

0: الأبطال بالتأكيد والناشئين اللي ينظرون لهذه القدوة الحسنة في هذه الرياضة وغيرها، فبالتالي يعني بالتأكيد هذه قدوة اللي دائما يعطي ويبذل الجهد والمجهود لهدف معين وهو رفع علم بلاده أولا وآخرا، ومن ثم سماع لهذا النشيد الوطني، وثالثا أيضا إبراز لدولته من خلال رياضته اللي تتمتع بالأدب والذوق والأخلاق والتربية وتنعكس على مجتمعه وعلى دولته وعلى أسرته في أضيق دائرة يعني. فبالتالي أنت قاعد تزرع وتحصد شيء تؤرخى والثبتة لدى الآخرين ولدى المجتمع على سنوات طويلة، مثبت هذا الأمر. وإن ذكرت هذه الرياضة تذكر معها الكويت بأنها حطمت هذه الأرقام القياسية وعلقت من الرقم الأول في هذه الأرقام. فكل الشكر لك والتوفيق منصور المنصور، بطل العالم لسباحة الزعانف وكابتن منتخب الكويت، والشكر منصور لأسرتك الكريمة وأيضا حق منصور اللي قاعد تسمعنا نقولها يعطيك العافية اللي خليتنا اليوم نلتقي مع هذا البطل، بطل من أبطال الكويت في هذه الرياضة، وعسى الله يوفقه إن شاء الله، وإن شاء الله يقول ابن الوز عوام وإحنا نقول ابن السمك وابن القرش عوام، فإن شاء الله يمشي هذا الأمر لباقي أفراد الأسرة من عيالك.
1: عاد متوهقين.
2: هذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة، نترككم حفظ الله ورعايته وفي أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادية عشرة ليلاً في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات التي حاولت استهدافها منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. المملكة العربية السعودية تعلن اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تجري محادثات عميقة مع إيران، ويؤكد أن بلاده مستعدة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة إذا فشلت المحادثات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اقتحامات وهدم لمنازل في الضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يعلن استعادة سيطرته على منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده تواصل تنفيذ خطة تستهدف تقويض القدرات الروسية بعيدة المدى، وموسكو ترحب بأي أفكار جديدة للتسوية في أوكرانيا. وحرائق الغابات تواصل اجتياح مناطق واسعة في فرنسا وإسبانيا في واحدة من أعنف موجات الحرائق التي تشهدها أوروبا منذ عقود. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم أصوات الكتب.

لا نقرأ لك، بل نجعلك تستمع إلى الكتاب وهو ينطق. نفتح نوافذ الأفكار لنقرأ مقالات مختارة وقصص عميقة وخواطر تضيء الدرب من رفوف متنوعة لا حدود لها. أصوات الكتب، إعداد وتقديم نواف النوماس، تنفيذ أحمد سعود. أصوات الكتب صاغها لكم إخراجاً عبد الله حجي.

مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم، حياكم الله. لقاء جديد يجمعنا بكم من جديد في برنامجكم أصوات الكتب. نسعد بهذه الصحبة، هيا لنبدأ على بركة الله في رحلة جديدة. صرخة من أجل الفرح، هكذا صاغ العنوان الدكتور أحمد الربعي، وهكذا أيضا ذكر هذه الكلمات تحت هذا العنوان، إذ يقول: لماذا كل هذا الحزن؟ ورحلة العمر مليئة بالحبور والدهشة والتفاصيل الصغيرة الجميلة. رحلة العمر تمر مثل ومضة كالبرق، قصيرة كلقاء المحبين، فلماذا كل هذه الوحشة والقلق والاغتراب؟ قطار العمر يمر سريعا، فلا تنشغلوا بمطالعة الجدران الصماء عن مطالعة الوديان ميلة، ولا تنشغلوا كثيرا بظلام الليل، فهناك نور يتكون وصباح جديد يشرق وأطفال جدد يولدون وأنهار تتدفق وقلوب طافحة بالمحبة والفرح والحبور الدائم. خلف كل غيمة سوداء مطر يعيد للأرض رونقها، وخلف كل أزمة تعصف بقلب إنسان احتمالات كثيرة لأفراح قادمة لم تحسب لها حسابا، وخلف كل ألم أمل جديد بعالم جديد وأصدقاء مخلصين وأحبة نختلقه ثم نصدقه، نصنعه كتماثيل من التمر حتى إذا جعنا أكلناها. مثلما تتحدث الأسطورة الشعبية القديمة، نسيان حقيقة أن الرحلة قصيرة ولا تحتمل كل هذا القلق والتوتر واللهث الدائم وراء حساب في بنك أو صف أول في قاعة مملة، أو الاعتقاد بأننا مخلدون سنعيش عمرنا وعمر غيرنا هو سر من أسرار الحزن. كل الدموع التي سكبها البشر لم تروي وردة جميلة محتاجة إلى قطرة من الماء، كل الدموع تذهب هدرا، فلماذا لا نريح خدودنا من رطوبة خانقة ونتوقف عن هذا العبث اللزج؟ نحتاج إلى رحلة نمر بها على مرضى بلا أمل، وجائعين بلا خبز، وأطفال بلا أم، لنتعلم شيئا من علم المقارنة ونظرية النسبية، ونتمتم دون أن ندري نحن بخير. ونتمنى في اللحظة ذاتها نتمنى شفاء لكل المرضى، وخبزا لكل الجائعين، وحضنا دافئا لكل الأطفال. لماذا هذا التبرم الدائم والحزن المزمن والشكوى التي لا تنتهي؟ لماذا الانشغال بالحزن عن الفرح، والانشغال بالنكد عن الابتسامة، والانشغال بلعن الظلام عن إشعال شمعة صغيرة؟ اخرجوا من جحور الحزن والقلب والكآبة والغربة، وستجدون أن الدنيا أجمل مما تعتقدون، وأن شمس الله الدافئة أكثر حنانا مما تظنون، وأن هناك بشرا كثيرين قلوبهم بيضاء كالثلج، وأطفالا كثيرون لم يتلوثوا بالألعاب البهلوانية، وعجائز هم سر بقاء الدنيا، وهم سر الاطمئنان والوداعة والمحبة. ويختم مستمعينا الكرام الكاتب الدكتور أحمد الربعي ويتساءل: إلى متى تنتظرون؟ تذكروا

0: تذكروا أن الدنيا رحلة قصيرة مثل الومضة ومثل البرق.
1: يقول العملاق عباس محمود العقاد عن الكتب والكتاب: القراءة تضيف إلى عمر الإنسان أعماراً أخرى، ولا تكتفي بحياة واحدة ضيقة، لأنك حين تقرأ فإنك تحيا بقلبك وعقول الآخرين وتجاربهم التي صاغوها بماء الذهب.

أكواب القراء نحو قراءة ألف كتاب للكاتب والمؤلف عبد العزيز آل زايد. اخترت لكم مستمعين الكرام من صفحاته هذا العنوان وهذا المقال من إنتاجات الجمهورية التركية، الكوب الأول كتاب قواعد العشق الأربعون للكاتبة إليف شفر. مستمعين الكرام، يقول الكاتب: قد حصلت الكاتبة على العديد من الجوائز، منها روايتها الصوفي على جائزة الرومي لأفضل عمل في الأدب الصوفي في تركيا عام 1998 ميلادية، كما حصلت على جائزة ألف في فرنسا الخاصة بالأدب الأجنبي، كما حصلت روايتها النظرة العميقة على جائزة اتحاد الكتاب الأتراك عام 2000، وقد حصلت أيضا على جائزة من معهد علماء الاجتماع، وحصلت على نيشان ولقب فارس من وسام الفنون والآداب عام 2010 ميلادية. إليف شفق كاتبة وروائية تركية من أشهر الكتاب الروائيين في تركيا، ولدت في مدينة ستراسبورغ الفرنسية عام 1971 ميلادية. والدها هو الفيلسوف التركي نوري بيلكين، وأمها هي الدبلوماسية شفاق أتيمان. استخدمت إليف اسم والدتها شفاق كاسم أدبي لنشر أعمالها، تكتب باللغتين التركية والإنجليزية. ترجمت أعمالها إلى ما يزيد على 30 لغة في العالم. نشأت إليف شفاق في أسرة مفككة، إذ انفصل والدها وهي في عمر السنة، وتولت والدتها تربيتها والاعتناء بها، وقد تنقلت ما بين مدريد وعمان وكولونيا، ثم عادت إلى تركيا. حصلت على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الشرق الأوسط التقنية في تركيا، ثم هاجرت إلى أمريكا لتحصل على شهادة الماجستير في اختصاص الأجناس والدراسات النسوية. عملت في منصب أستاذ محاضر في جامعة أريزونا لمادة الدراسات والأجناس. حصلت على درجة الدكتوراه من ذات الجامعة في تخصص العلوم السياسية. عملت في منصب أستاذ محاضر في عدة جامعات. تزوجت إليف شفاق عام 2005 ميلادية من صحفي تركي اسمه أيوب خان، الذي كان رئيس الجمهورية الإسلامية الباكستانية، وأنجبت منه طفلين. سمت الفتى باسم زلدة والفتى باسم الزاهر. نشرت شفاق ما لا يقل عن 15 كتابا، من أهم مؤلفاتها الشر في عيون الأناضول، الصوفي، قصر القمل، المطهر، مد وجزر، لقيطة حواء الثلاث. ومن أبرز أعمالها رواية قواعد العشق الأربعون التي نشرت في عام 2010. وإليف شفاق، مستمعين الكرام، مهتمة بالتاريخ والفلسفة والصوفية والثقافات الشفهية والسياسات الثقافية، وكثيرا ما تستخدم السخرية السوداء. لديها الكثير من العضويات، منها عضو مؤسس في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وعضو في مجلس الأجندة العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي، وعضو سابق في لجنة جائزة الاندبندت لأدب الخيال الأجنبي عام 2013، وعضو في لجنة التحكيم لجائزة القصة القصيرة في صحيفة ساندي تايمز في عام 2014، وهي سفيرة العمل الثقافي في أوروبا عام 2010، والمبعوثة الخاصة لبرنامج الجسور الثقافية التركي الأوروبي عام 2010 ميلادية. رواية قواعد

0: أد العشق الأربعون، نشرت هذه الرواية أول مرة عام 2009 عن دار فايكينغ، وتقع في 500 صفحة، ترجمت إلى الكثير من اللغات، ورشحت لجائزة دبلن الدولية الأدبية في عام 2011. حصلت على العديد من الجوائز مثل جائزة محمد حسن العسكري للترجمة الأدبية عام 2017 ميلادية. الرواية تقع في حكايتين تسيران في خطين متوازيين تفصلهما عن بعضهما 7 قرون، فالأولى حكاية من الزمن المعاصر في عام 2008 ميلادية، بطلتها السيدة الأربعينية إيلا روبنشتاين، ربة منزل غير سعيدة في حياتها، تعيش مع زوج غير مخلص، أنجبت منه 3 أبناء، تبدأ في تغيير حياتها بقبولها وظيفة مراجع لوكالة أدبية لتتلقى أول مهمة، وهي مراجعة رواية كفر حلو لكاتب هولندي غير معروف يدعى عزيز زهارة، يقرر العيش في تركيا بعد أن يسلم ويتصوف. تقع إلى روبنشتاين في حب هذه الرواية فتقرر التواصل مع الكاتب. الحكاية الثانية هي حكاية تاريخية تخيلية للشاعر الصوفي جلال الدين الرومي، وهو عالم دين وإمام معروف عاش في القرن 13. يلتقي جلال الدين الرومي بأستاذه شمس التبريزي وهو درويش صوفي جوال. أجواء الرواية تضوع بأنفاس العشق الإلهي. من اقتباسات الرواية أنها تقول: لا أريد أن تكون حياتي طويلة بل أريدها عميقة، أن أمر أنا بالأيام لا أن تمر بي. وتقول الرواية أيضا: كل شيء سيكون جميلا قد لا يكون اليوم، ولكن بالتأكيد سيكون ذات يوم. وتقول: لا يعني الصبر أن تتحمل المصاعب سلبا، بل يعني أن تكون بعيد النظر بحيث تثق بالنتيجة النهائية التي ستتمخض عن أي عملية. ماذا يعني الصبر؟ أن تنظر إلى الشوكة وترى الوردة، وأن تنظر إلى الليل وترى الفجر.
1: أحيانا تكون الكلمة هي المواساة التي نحتاجها، أو الفكرة التي تغير مجرى يومنا بالكامل. نلتقي لكم في برنامجنا أجمل ما خطته الأقلام، لنهمس به في مسامعكم بصدق وكأن الكتاب يتحدث إليكم مباشرة.

الحكمة ضالة المؤمن في باريس، عنوان لمقال كتبه الدكتور محمد الغيمش، يقول تحت هذا العنوان: بينما كنت أتجول في ميدان الكونكورد الشهير في باريس، استوقفتني مسلة كليوباترا الفرعونية التي يربو عمرها على 3000 سنة، وقد أهداها والي مصر العثماني إلى فرنسا عرفانا بدور الأخيرة في المساهمة في اكتشاف أسرار الحضارة الفرعونية. وقيل إن من بينها اكتشاف العالم الفرنسي جون فرانسوا شامبليون لآلية فك رموز نظام الكتابة الهيروغليفية، وذلك بعد العثور على حجر رشيد الذي كتبت عليه 3 نصوص مترجمة منها الهيروغليفية. وقد ساعدت جهود العالم الفرنسي على اكتشاف أسرار عظمة الحضارة الفرعونية التي ظلت غامضة لآلاف السنين، حتى اكتشاف نظام الكتابة لدى بنات أشهر عجائب الدنيا السبع. ما يهمني في الموضوع، والكلام للكاتب مستمعين يقول: ما يهمني في الموضوع ليس عرفان مصر بالجميل، ولكن أهمية فكرة الاستعانة بالآخرين أيا كانت أديانهم وطوائفهم. ولو أننا مثلا حاربنا الغربيين وعلومهم لما وصلت إلينا جامعة معتبرة، ولا مستشفى ولا مصنع ولا سيارة ولا حتى طيارة ولا حتى كتاب. ولو لم نقبل بمحاولة الغربيين التنقيب عن النفط في أعماقنا، لظللنا نجر وراءنا لعشرات السنين قوافل الإبل والدواب بحجة رفضنا أن يمس الخواجات شبرا من أراضينا. والعكس صحيح،

0: أن الغربيين ألقوا بعلوم المسلمين ومظاهر حضارتهم في عرض البحر لما سبقونا بأشواط نحو التقدم والمدنية. إن فكرة الإصرار على إعادة اكتشاف العجلة تحاشيا للاستعانة بالآخرين هي إهدار للوقت والجهد. وهناك بالفعل من يرفض أن يقبل اقتراحا وجيها سمعه لمجرد أنه جاء من خصم سياسي أو زميل أو صديق لا يبادله وشائج المودة، وهذا يعود إلى أننا لا نفرق بين الحب والمنفعة. فلكي أنتفع من شخص لا أحتاج إلى أن أبادله المحبة، ناهيك بالمودة وهي ذروة الحب. ولو تأملنا أحد أشهر المشروعات الاستراتيجية في المنطقة التي استعانت بالعقول الغربية لفترة وجيزة ثم بنت مؤسسة يقودها العنصر الوطني باقتدار وفق معايير عالمية، فإنني أتذكر، والكلام للمؤلف مستمعين يقول، فإنني أتذكر شركة أرامكو العملاقة إحدى كبرى الشركات النفطية في العالم، وسابك السعودية أكبر شركة صناعية غير بترولية في منطقة الشرق الأوسط، كما أن اليابان الشرقية تبنت الثقافة الغربية على الرغم من أنها أكثر من اكتوى بنارها، فقد أرسلت في عصر الميجي النهضوي عام 1868 ميلادية طلائع كوادرها إلى العالم الغربي لدراسة نظم التعليم لديهم، وعادت بمفاهيم منها اللامركزية ومجالس التعليم المحلية، وطورت تعليمها على مراحل حتى صارت له هوية خاصة به. وفي أوائل الستينات كانت الكويت الصغيرة تستجلب أفضل العقول في كل مجالات القانون والبلديات والتعليم والمسرح والثقافة والفنون، فبنت دولة متقدمة نسبيا مقارنة بشقيقاتها. والآن تحدو دبي بتفوق الفكرة نفسها بالاستعانة بأفضل الأشخاص من كل مكان. وعندما نعود إلى عصر الصحابة رضي الله عنهم نجدهم أيضا استخدموا قاذفة الصخور الحربية العملاقة المسمى بالمنجنيق، واستخدموا الدواوين الغريبة عليهم، وكلها أفكار جلبت من بلاد فارس وغيرها، ولم يمنعهم من تبنيها اختلافهم مع أصحابها. حينما نتأمل الحضارات الإنسانية وتاريخ المؤسسات التجارية الناجحة نجدها لم تبنى على أكتاف عرق واحد، بل بانصهار أطياف المبدعين في بوتقة واحدة، فولدت بيئة خصبة للإبداع والتقدم. وما دمنا ننظر إلى المختلفين عنها أو الخواجات بعين التعالي فلن نتمكن من المضي قدما في مسيرة التقدم الفردي والمؤسسي، لأن من أبجديات التميز قاعدة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها.
1: يقولون إن القارئ يعيش 1000 حياة قبل أن يموت، ومن خلال أصواتنا اليوم سنعيش معا فصلا جديدا من تلك الحياة.

كيف هزمت الشطيرة الكتاب؟ يتساءل الدكتور محمد العرب، وعن هذا التساؤل يقول: ليس من السهل على أي مراقب منصف أن يمر أمام ظاهرة بلوجر الطعام دون أن يشعر بشيء من الغضب والأسى، فالقضية لم تعد تتعلق بشخص يصور وجبة أو يشارك تجربة في مطعم، بل بتحول اجتماعي وثقافي عميق يكشف مقدار التغير الذي أصاب بعض معايير الشهرة والتأثير في عصر المنصات الرقمية. من منح هؤلاء كل هذه السلطة؟ من قرر أن رأي شخص في قطعة لحم أو كوب قهوة يستحق ملايين المشاهدات؟ من أقنع الناس بأن تصوير الملاعق والأطباق نشاط يستحق هذا الحجم من الاهتمام والوقت والمال؟ إنها أسئلة موجعة، لأن الإجابات عنها تكشف حقيقة أكثر إيلاما. المشكلة ليست في هؤلاء وحدهم، بل في مجتمع بدأ تدريجيا يفقد القدرة على التمييز بين القيمة والضجيج.

0: الخليج. في السابق كانت الشهرة نتيجة طبيعية للإنجاز، كان العالم مشهورا لأنه اكتشف، والمفكر مشهور لأنه أضاف، والقائد مشهور لأنه صنع حدثا غير مجرى التاريخ. أما اليوم فقد أصبح الإنسان قادر على بناء إمبراطورية رقمية عبر تصوير نفسه وهو يلتهم الطعام أمام الكاميرا. لم يعد مطلوبا أن تعرف شيئا أو تضيف شيئا أو تبتكر شيئا. الأمر لا يقف عند حدود السطحية، بل يتجاوزها إلى تسويق المحتوى الترفيهي بوصفه أنموذجا للنجاح. إنه استعراض متكرر لوجوه متفاجئة وتعابير مصطنعة، مصمم لإثارة الانتباه اللحظي أكثر من تقديم المعرفة. لقد تحولت المطاعم إلى مسارح، وتحولت الوجبات إلى عروض، وتحول المشاهد إلى ضحية لاقتصاد الانتباه الذي لا يهمه إلا النقرات والمشاهدات. الخوارزميات لا تكافئ القيمة، بل تكافئ ما يثير الانتباه ولو كان فارغا. والمثير للسخرية أن بعض هؤلاء يقدمون أنفسهم كخبراء ذوق، بينما لا يمتلكون خلفية علمية في التغذية أو حتى النقد المهني، ومع ذلك يتعامل الجمهور مع آرائهم وكأنها أحكام نهائية، فيصبح التأثير سريعا وضخما دون أساس معرفي حقيقي. إن أخطر ما في الظاهرة أنها لم تعد مجرد ترفيه، بل أصبحت مصدرا لإعادة تشكيل الوعي الاجتماعي. تتشكل لدى بعض الشباب قناعة بأن الطريق إلى النجاح يمر عبر الشهرة السريعة، لا عبر العلم أو الإبداع، وهو ما ينعكس على تصورهم لمعنى الإنجاز. فالأمم التي تعلي شأن المعرفة تنتج علماء، والأمم التي تعلي شأن الإنجاز تنتج مبتكرين. أما المجتمعات التي يطغى فيها المحتوى السطحي فقد تواجه تحديا في ترسيخ ثقافة الإنجاز والمعرفة. ولنكن أكثر صراحة، يقولها الكاتب الدكتور محمد مستمعين، يقول: لنكن أكثر صراحة، جزء من الظاهرة قائم على النرجسية الرقمية، فالمتابع لا يبحث دائما عن الطعام بقدر ما يبحث عن اللحاق بالترند. إنها حالة من الاستهلاك الجماعي للفراغ تتكرر فقط لأنها انتشرت. المأساة الأكبر أن هذا المحتوى يزاحم المحتوى الجاد على وقت الناس، بينما يبذل معلم أو باحث أو طبيب جهدا طويلا ليصل إلى جمهور محدود، يحصد صانع محتوى طعام انتشارا واسعا خلال دقائق. لا أحد يهاجم الطعام، ولا أحد يعترض على الترفيه، لكن الإشكال في تحويل الاستهلاك إلى قيمة ثقافية، وتحويل الوجبة إلى معيار للشهرة. وعندما تصبح مراجعة مطعم أكثر تأثيرا من طرح فكرة، يتضح الخلل في ميزان الاهتمام. وحين يصل الأمر إلى أن يعرف الناس أسماء بلوجرز الطعام أكثر من معرفتهم بأسماء العلماء والمفكرين والمخترعين، ندرك أن التحدي لم يعد تقنيا أو منصاتيا، بل تحديا في وعي الاهتمام داخل المجتمع.
1: أحيانا تكون الكلمة هي المواساة التي نحتاجها، أو الفكرة التي تغير مجرى يومنا بالكامل. ننتقي لكم في برنامجنا أجمل ما خطته الأقلام، لنهمس به في مسامعكم بصدق، وكأن الكتاب يتحدث إليكم مباشرة.

أزمة ثقة، عنوان لمقال كتبه الأستاذ محمد الحمزة. يقول الكاتب: تبرز أزمة الثقة كأحد أبرز التحديات النفسية والاجتماعية التي يعاني منها الأفراد والمجتمعات على حد سواء. إنها ليست مجرد شعور عابر بعدم الارتياح، بل حالة نفسية عميقة قد تؤثر في قرارات الشخص وكذلك علاقاته وحتى الرؤية، رؤيته لنفسه والعالم. الثقة بحسب علم النفس هي الإيمان بقدرة الذات أو الآخرين على التصرف بطريقة يمكن التنبؤ بها والاعتماد عليها، وهي تتكون منذ الطفولة المبكرة حيث ترتبط بنمط التعلم.

0: بين الطفل ومقدمي الرعاية. يقول عالم النفس الأمريكي إيريك إريكسون أن الثقة الأساسية تتكون في المرحلة الأولى من الحياة، وإذا فقدت فإن الفرد ينمو بشعور دائم بعدم الأمان. فعندما يفقد الإنسان الثقة، الثقة بنفسه تبدأ سلسلة من الآثار المدمرة في الحدوث، والشخص الذي لا يثق بذاته قد يتردد في اتخاذ قرارات مصيرية، يخشى من المبادرة ويبالغ في نقد ذاته. أما من يفقد ثقته بالآخرين فيصبح سجين الشك، ويعيش علاقاته الاجتماعية والمهنية في ظل خوف دائم من الخيانة أو الخذلان. أزمة الثقة بالنفس ليست دائما ظاهرة، فقد يعاني منها أشخاص ناجحون ظاهريا لكنهم يعيشون صراعا داخليا مستمرا. من أبرز أعراضها التردد والشعور بالعجز والقلق المفرط والميل للمقارنة السلبية بالآخرين. مثال ذلك فتاة في العشرينات من عمرها، متفوقة أكاديميا، لكنها ترفض التقديم على فرص العمل لأنها تشك في قدراتها رغم امتلاكها لمؤهلات ممتازة، وتقنع نفسها بأنها غير كفؤة، مما يؤدي إلى تعطيل مسيرتها المهنية. تقول الكاتبة الأمريكية مايا أنجيلو إن أسوأ سجن يمكن أن تعيش فيه هو عدم الثقة بنفسك، وهو وصف دقيق لما يختبره من يعاني من هذه الأزمة. الثقة بالآخرين هي العمود الفقري لأي علاقة ناجحة، سواء كانت صداقة، زواجا أو شراكة عمل. وعندما تتعرض هذه الثقة للكسر تتولد مشاعر سلبية كالغضب، الحذر المفرط والعزلة. يقول فيلسوف فريدريك ريتشه: أنا لست منزعجا لأنك كذبت علي، بل لأنني لا أستطيع تصديقك بعد الآن. هذه العبارة تلخص كيف أن فقدان الثقة قد لا يمكن إصلاحه بسهولة، لأنه يهدم الأساس. يهدم الأساس.
1: كنا معكم في وقت سعدنا فيه بصحبتكم، ووصلنا الآن إلى ختام هذه الرحلة الجميلة. شكراً لكرم متابعتكم، نلتقيكم في الحلقة القادمة. تقبلوا تحيات فريق العمل نواف النومس، أحمد سعود.
2: الحادية عشر والنصف مساء في إذاعة دولة الكويت.
3: قطاع الأخبار والبرامج السياسية. مؤشرات تنموية، برنامج أسبوعي يرصد مؤشرات الإنجاز في مشاريع الدولة المختلفة، يقف عند جدولها الزمني ويستعرض خطط تنفيذها والصعوبات التي تواجهها مع المسؤولين والخبراء المختصين.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي مؤشرات تنموية، والتي نناقش فيها هذا الأسبوع إعلان مؤسسة البترول الكويتية عن مشروع شاهين الذي يعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ دولة الكويت، في خطوة تحمل أبعادا اقتصادية وتنموية تتجاوز القطاع النفطي إلى تعزيز مكانة الكويت الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. مستمعينا الكرام، قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا لهذا الأسبوع نستمع أولا إلى هذا التقرير.
1: تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، شهدت دولة الكويت حفل توقيع عقد إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية كبد الشمالية والأعمال المكملة لها كثاني اتفاقيات التعاون مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة. ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.

واستمع سموه إلى شرح حول نسب التقدم في تنفيذ المشاريع والأطر الزمنية المحددة لها، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في الإنجاز، اتساقا مع الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. بحثت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة دكتورة أمثال الحويلة مع المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام احتياجات الوزارة من التخصصات المهنية والفنية والكوادر الوطنية المؤهلة. أصدر وزير التربية السيد جلال الطبطبة قرارا وزاريا باعتماد مدونة سلوك المعلم في دولة الكويت لتكون وثيقة مرجعية تنظم السلوك المهني للمعلمين وشاغلي الوظائف التعليمية والإشرافية، وترسخ منظومة القيم والأخلاقيات التي تحكم الممارسة التعليمية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم وتحقيق بيئة مدرسية آمنة ومحفزة. أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط استكمال المرحلة الثانية من خطة إحلال وتمكين الكوادر الكويتية في السلطة القضائية تنفيذا للتوجيهات السامية بضرورة تكويت السلطة القضائية وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية. أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز التكامل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة دكتور طارق الجلاهمة أن دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا بدعم الابتكار وتمكين الشباب وتعزيز ريادة الأعمال انطلاقا من رؤية الكويت 2035، مؤمنا بأن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. قالت وزارة المالية إن دولة الكويت أتمت إصدار سندات سيادية دولية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار عبر 3 شرائح، وذلك في أسواق رأس المال الدولية، محققة واحدة من أبرز عمليات التمويل السيادي في الأسواق العالمية خلال العام الجاري. أكدت رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندسة عبير العوضي أن مشاركة المركز في البرنامج الحكومي لحماية الأسرة تمثل خطوة مهمة لدمج الحماية الرقمية ضمن منظومة حماية الأسرة والطفل ورفع مستوى الوعي بالمخاطر الإلكترونية. وقعت الهيئة العامة للطيران المدني عقدا مع شركة ناتس سيرفيز البريطانية للتشغيل والإدارة والمراقبة والتحكم بالصيانة والتحسينات والتطوير لخدمات الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي بقيمة 18 مليون دينار و6 مليون دينار ولمدة 5 سنوات. أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تحقيق دول المجلس لمراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الرئيسية تقرير التنافسية العالمي 2026 يعكس قوة الأداء الاقتصادي والمؤسسي وريادتها في العديد من المجالات التنموية.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج مؤشرات تنموية. مشروع شاهين أبرز ما أعلن عن هذا المشروع، يعتبر هو أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ دولة الكويت بقيمة إجمالية تبلغ 16 مليار دولار وفق إعلان مؤسسة البترول الكويتية. المشروع يقوم على تأجير وإعادة تأجير شبكة خطوط الأنابيب المحلية المخصصة لتصدير النفط الخام، وهو نموذج تمويلي حديث يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول البنية التحتية دون التخلي عن ملكيتها. الاتفاقية تشمل 13 خط. بتفصيل عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الأستاذ والمحلل الاقتصادي الأستاذ علي العنزي. أستاذ علي مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير أستاذ بدر، أستاذ المستمعين الكرام، يا هلا ومرحبا.
0: يا هلا فيك أستاذ علي. أستاذ علي، بالبداية ما الذي أو ما هو مشروع شاهين، ولماذا يوصف بأنه أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الكويت؟
1: طبعا بالنسبة للمشروع، هو مشروع عملية توظيف

0: قد تكون جامدة نوعا ما، توظيفها ونقلها من حالة الجمود إلى حالة التمويل مع دون الإخلال طبعا بالملكية. لا شك أن المشروع استثنائي ولا يرتبط فقط بضخامة المبلغ 16 مليار دولار أو حتى ما يستلم منه بشكل يعني مباشر 7 مليار و800 مليون دولار، وهي تشكل 4.5% تقريبا من الناتج الإجمالي المحلي، وهي كبيرة جدا كمشروع، بل هو يعني هي استراتيجية تنقل الكويت من الاعتماد الكامل على الاقتراض أو التمويل الحكومي التقليدي بعملية تمويل مشاريع.
1: أستاذ علي، ذكرت أن هذه العملية هي استثمار لبعض الأصول، هل تستطيع أن تفيدنا أو هل لديك معلومة عن ما هي هذه الأصول؟
0: طبعا الأصول هي خطوط الأنابيب، هناك كما تفضلت في بداية التقرير هناك يعني 320 كيلو متر من الأنابيب، وهذه الأنابيب تعتبر أصول وذات جودة عالية وقيمة عالية، وتم أيضا ذات تكلفة عالية هذه الأصول، وأيضا ذات عمر افتراضي عالي. معروف من أن أنابيب النفط طبعا ذات ميزات خاصة وذات عمر افتراضي يصل في بعض الأحيان إلى 70 عام تقريبا، وطبعا بحسب يعني نوع هذا الأنابيب، وهي ليست متساوية بطبيعة الحال، ولكن أن يكون أن تحتاج تمويلا بدلا أن تذهب إلى الطرق التقليدية أو إلى التمويل من خلال موازنة الدولة، تذهب من خلال هذه العملية أو هذا الاستثمار الجديد. حقيقة أستاذ بدر أريد أن أشير إلى استثمار مماثل. طبعا هناك في لدينا شركات أرامكو السعودية وشركة أدق في الإمارات وعدة استثمارات مباشرة بذات النفط، ولكن على مستوى القطاع الخاص أيضا لدينا نقلة مشابهة بعملية التمويل وعملية البيع. الفرق بينهما فقط البيع، وهي عملية بيع أبراج اتصالات في الشركات الثلاث إلى شركة واحدة، ومن ثم تأجير هذه الأبراج إلى هذه الشركات، مما وفر سيولة عالية لشركات الاتصالات، وكذلك زاد ورفع من كفاءة هذه الأبراج. ولكن نتحدث عن صفقة طبعا عامل القطاع الخاص، وصفقة تمت بظروف معينة وبشروط معينة، هنا صفقة تعتبر لا شك سيادية بما أنها مرتبطة بأصول الدولة وبأيضا تمويل لاستثمارات أيضا تعتبر استثمارات سيادية، استثمارات الدولة. نعم.
1: أستاذ علي، كيف يمكن قراءة هذا الإعلان عن هذا الاستثمار الضخم من منظور ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد الكويتي؟
0: لا شك أن دخول مؤسسات عالمية بهذا الحجم ولمدة تعاقدية طويلة، يعني نتحدث عن 20 عام ونصف، يعني أن المستثمرين لا ينظرون إلى الكويت من زاوية الظروف الآنية الآن، إنما يقيمون قدرتها على الاستمرار في إنتاج النفط ولله الحمد مع ما يحصل الآن من ظروف ومضيق هرمز، كذلك متانة المؤسسات، قوة المركز المالي للدولة، أيضا قدرتها على احترام الالتزامات التعاقدية على المدى الطويل. كما أن المستثمر المؤسس العالمي لا يضع مليارات الدولارات أخوي بدر سادة المستمعين أيضا قبل إجراء فحوص مالية وقانونية وفنية وجيوسياسية دقيقة، هذه أموال ومليارات الأموال، لذلك يمكن اعتبار الصفقة تصويت بالثقة، تصويت عملي الآن. أنت تضع أمالك تصويت بالثقة في البنية التحتية النفطية الكويتية وفي مستقبل قطاع الطاقة الكويتي، خصوصا أن طبعا توقيعها جاء في البيئة الجيوسياسية الإقليمية اللي فيها كثير الآن من حقيقة التحديات.
1: أستاذ علي، ما هي أهمية اختيار مؤسسات استثمارية عالمية بحجم بلاكستون بروكفيلد وكي كي آر للدخول في هذه الشراكة؟
0: أولا هذه الشركات بلاكستون بروكفيلد وكي كي آر تعتبر من أبرز مديري الأصول للاستثمارات البديلة والبنى التحتية عالميا، تمتلك خبرة واسعة في التقييم والتشغيل وتمويل أصول الطاقة والنقل والمرافق. واختيار هذه الشركات يمنح المشروع ثقل دولي استثنائي. أهمية وجودها أيضا لها أبعاد حقيقة. أولا تعزز مصداقية المشروع أمام الأسواق والممولين الدوليين. ثانيا تنقل خبرات متقدمة في هيكلة الصفقات وإدارة المخاطر والأصول طويلة الأجل. ثالثا أن نجاح استثماراتها في الكويت قد يشجع أيضا مستثمرين عالميين آخرين على دراسة فرص مماثلة في قطاعات مختلفة. هناك نقطة أيضا، توزيع حصص المستثمرين طبعا البالغة الآن هي من المشروع 49%، 51% من المشروع بيد شركة نفط الكويت، بينهم بالتساوي. أيضا يقلل الاعتماد على مستثمر أجنبي واحد ويوسع شبكة المصالح الاستثمارية الدولية المرتبطة بنجاح المشروع. أي لا تكون يعني مصالحك مع مستثمر واحد، هناك ثلاث ممكن قياب أي أحدهم لأي أسباب تعوض أو تنافس أيضا جديد على الدخول مكان هذا الشخص أو هذا المؤسسة أو تلك.
1: أستاذ علي، كيف ستسهم العوائد النقدية الناتجة عن هذا المشروع في دعم خطط مؤسسة البترول الكويتية، خصوصا أن مشاريع التوسع ورفع الطاقة الانتاجية؟
0: الحصيلة المقدمة طبعا المتوقعة حوالي 7,850,000,000 دولار، توفر أولا سيولة كبيرة يمكن توجيهها إلى البرنامج الرأسمالي مؤسسة البترول شركاتها التابعة، بدلا من انتظار تراكم الإيرادات التشغيلية أو تمويل كامل المشاريع من الاقتراض. هذه الأموال يعني لا شك أنها تدعم تطوير الحقول القائمة والجديدة، توسيع شبكة الإنتاج والتجميع والنقل، أيضا تمويل تقنيات تحسين استخلاص النفط، وهي لا شك أنها يعني مثل هذه التقنيات تحتاج مزيد من ضخ الأموال ومن التمويل. كذلك تعزز من موثوقية المنشآت وسلامتها، ودعم لدينا هدف في رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 4 ملايين بحلول إن شاء الله عام 2035، فتدعم هذا الهدف. وقد يكون الأثر الأهم هو أن المؤسسة تحول جزء من قيمة أصول قائمة إلى تمويل لمشاريع إنتاجية جديدة، ما يسرع دورة الاستثمار ويخفف أيضا الضغط على الميزانية العامة للدولة.
1: أستاذ علي، إلى أي مدى ينسجم هذا المشروع مع رؤية الكويت في تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الأساليب التقليدية في تمويل المشروعات الكبيرة؟
0: لا شك أنه ينسجم بدرجة كبيرة مع هدف تنويع مصادر التمويل. هو يقدم خيار ثالث إلى جانب التمويل، تحدثنا تمويل مباشر من الخزانة العامة والاقتراض التقليدي. هذا الخيار يقوم على إعادة تدوير رأس المال الموجود داخل الأصول التشغيلية واستقطاب مستثمرين متخصصين مقابل تدفقات مالية تعاقدية طويلة الأجل. نحن أيضا عندما نقرأ ميزانيات الدولة تختلف عن ميزانيات الشركات، هناك ما يسمى الكابيتال فورميشن في الدولة، وهو أي أصل جديد تقوم الدولة باستحداثه خلال سنة مالية معينة أو حتى على عدد مراحل، فهذا الأصل يكون موجود وترتفع أحيانا قيمة هذا الأصل خلال السنوات. فهنا أيضا بدأت فلسفة جديدة أن هذه الأصول عندما ترتفع قيمها أيضا تستطيع أن تستخدمها كتمويل عبر هذه الآلية الجديدة، فهذه تساعد الكويت على تنفيذ مشروعات رأسمالية ضخمة في المستقبل دون أن تتحمل ميزانية العامة للدولة كامل التكلفة منذ البداية. توسع أيضا قاعدة المستثمرين، توفر تسعير سوقي دولي للأصول والبنية التحتية. قد الآن نحن نعلم أن قيمة 50-49% لهذه الأنابيب 16 مليار، إذن قيمة هذه الأنابيب 32 مليار دولار الآن بالتسعير العالمي. تمام. وتم الاتفاق. إذا لدينا أيضا ثروات من هذه الأصول موجودة. نحن أولا قد لا نعلم ما هي القيمة الحقيقية لهذه الأصول، وهذه الأصول حقيقة يعني مع الميزانيات المتقدمة لبعض الدول، أنا أرى أيضا دائما ما يسمى وموجودة في البنك الدولي في منشورات البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي ما يسمى الكابيتال فورميشن، وهو البناء البنى التحتية والبناء العمراني للدولة وتقدمه يضاف إلى الميزانية ولا يضاف إلى هذه الأموال، لا تضاف إلى الاستهلاك. نعم.
1: أستاذ علي، دائما نجاح أي مشروع أو نجاح أي لنقل استثمار لابد لديه وجه آخر لنقل مخاطر أو تحديات. من وجهة نظرك ما هي أبرز التحديات أو المخاطر التي قد تواجه هذا المشروع وكيف يمكن الحد منها؟
0: لا شك أن يعني المخاطر دائما موجودة في كل استثمار. قد يكون أهم المخاطر يعني هو الأمد الطويل لهذه المشاريع والتقلبات الجيوسياسية، يعني لا شك أنه أهم المخاطر. قد يكون أيضا كذلك يعني لعملية التطبيق أيضا، قد يكون أيضا البعض اللي يتخوف من المخاطر على المستوى التطبيقي، بما أن نحن ندخل في للمرة الأولى بهكذا. يعني أيضا من الضروري الإصلاح عن المبادئ المالية الأساسية للصفقة، آلية تقييم الأصول، كلها يعني تعتبر من المخاطر المتوقعة. من الممكن أن يكون من المخاطر أيضا ما يسمى التعرفة والحجم، يجب أن تكون التعرفة مرتبطة بتدفقات النفط عادلة ولا تخلق تكلفة مرتفعة على شركة نفط الكويت في حال تغير الإنتاج أو الأسعار. هنا من الممكن أن ندخل في مخاطر، ولكن لازلنا يعني في بداية المشوار، ونرى إن شاء الله أن نتجاوز هذه المخاطر بسهولة إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. أستاذ علي، ما الانعكاسات المتوقعة لهذه الصفقة على التصنيف الائتماني لدولة الكويت؟
0: لا شك أن طبعا من المبكر أن نقرأ في التصنيف الائتماني وتأثير هذه الصفقة، ولكن مستقبلا بعد نجاح الصفقة وبعد أيضا تدفقات النقدية من خلال هذه الصفقة، لا شك أن يعاد عملية التصنيف الائتماني أخذ أثر هذه الصفقة بجودة الإصلاحات. دائما نرى مسألة جودة الإصلاحات تأخذ حيز في معايير التصنيف الائتماني، كذلك دخول مستثمرين والاستثمارات أيضا ترفع التصنيف الائتماني. أعتقد أن على المدى الطويل سوف تكون كيفية استخدام حصيلة الصفقة، حجم الالتزامات أيضا المستقبلية المرتبطة بهذه المشروع، أيضا حجم التدفقات النقدية لمؤسسة البترول، كل هذه الأمور لا شك أنها تصب في صالح رفع التصنيف الائتماني من الصفقة، ولكن أعتقد أنه على مدى أطول قليلة.
1: سيد علي، هل توفر أو يوفر هذا المشروع فرص وظيفية محلية؟
0: من الممكن أن هذه الشركات عندما تدخل يجب أن يكون لها تواجد في الكويت، وتواجد هذه الشركات بحاجة أن يكون لها أيضا موظفين من داخل الكويت. أنا لم أقرأ تفاصيل الشروط هذا المشروع، ولكن أعتقد أن يعني من الممكن أن تكون هناك بعض الفرص للشباب الكويتي ويستفيد من خبرة هذه الشركات أيضا عملاق.
1: أستاذ علي، إذا أردنا أن نلخص أهمية مشروع شاهين في رسالة واحدة للمواطن والمستثمر في الداخل والخارج، ما هي هذه الرسالة؟
0: حقيقة يعني رسالة إن مشروع شاهين يمكن أن يكون نقطة تحول في علاقة الكويت.

0: برأس المال العالمي بشرط أن لا يظل نجاح محصور في القطاع النفطي. القيمة الحقيقية للمشروع ستظهر عندما يتحول هذا المشروع إلى مرجعية لصفقات أخرى يقترن بتحسين شامل لبيئة الأعمال وتوجيه رؤوس الأعمال نحو مشروعات توسع القاعدة الإنتاجية وتخلق الوظائف وتزيد إيرادات غير النفطية. ولا شك أنه يعني بانتظار التقييم النهائي إن شاء الله يعني لهذا المشروع حقيقة السيادي الكبير
1: بإذن الله. الأستاذ والمحلل الاقتصادي الأستاذ علي العنزي. أستاذ علي كل الشكر،
0: حياكم الله، أهلا وسهلا.

0: التنمية في أسبوع.
1: يشهد قطاع النفط الكويتي خطوة تعد من أبرز التحولات الاستثمارية في تاريخه بعد إعلان مؤسسة البترول الكويتية إبرام مشروع شاهين الذي يمثل أكبر استثمار أجنبي مباشرة تشهده دولة الكويت في خطوة تعكس توجها نحو توسيع الشراكات مع كبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة لأصولها الاستراتيجية وسيادتها التشغيلية. فقد أعلنت المؤسسة توقيع شركة نفط الكويت اتفاقية لتأجير وإعادة تأجير شبكة خطوط الأنابيب المحلية والمخصصة لتصدير النفط الخام بقيمة 16 مليار دولار أمريكي مع تحالف عالمي تقوده شركات استثمارية كبرى تضم بلاكستون وبروكفيلد وكي كي آر، وذلك ضمن نموذج استثماري يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال العالمية لدعم مشاريع التوسع والتطوير في القطاع النفطي. وبموجب الاتفاقية تنشأ شركة شراكة جديدة في الكويت تتولى استئجار حقوق استخدام 13 خطا للأنابيب تمتد لنحو 320 كيلو مترا، فيما تحتفظ شركة نفط الكويت بنسبة 51% من ملكية الشركة المشتركة مقابل 49% للتحالف الاستثماري، مع بقاء الملكية الكاملة لشبكة الأنابيب والسيطرة التشغيلية والإدارية عليها بيد الدولة، بما يضمن استمرار اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالإنتاج والتكرير وفق السياسات الوطنية ومن دون أي تأثير على مستويات الإنتاج أو أمن الإمدادات. ومن المنتظر أن تحقق الصفقة عائدا نقديا مقدما يبلغ 7,858,000,000 دولار أمريكي لصالح شركة نفط الكويت، وهو ما يوفر دعما مهما لبرامج الإنفاق الرأسمالي لمؤسسة البترول الكويتية، وفي مقدمتها خطة رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى جانب تعزيز تنويع مصادر التمويل واستقطاب مزيد من الاستثمارات الدولية. ويحمل مشروع شاهين أبعادا تتجاوز الجوانب المالية، إذ يعكس ثقة المؤسسات الاستثمارية العالمية بالاقتصاد الكويتي وبجودة أصوله النفطية، كما يؤكد قدرة دولة الكويت على جذب الاستثمارات النوعية حتى في ظل المتغيرات والتحديات الإقليمية، بما يعزز مكانتها مركزا آمنا للاستثمار طويل الأجل في قطاع الطاقة. وفي هذا السياق أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود ناصر الصباح أن مشروع شاهين يمثل محطة مفصلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للبلاد، ويجسد التوجه نحو استقطاب نخبة المستثمرين العالميين للمشاركة في تطوير البنية التحتية الاستراتيجية مع الحفاظ الكامل على الملكية الوطنية والسيطرة التشغيلية. وأضاف أن هذه الصفقة تبعث برسالة واضحة تؤكد استمرار مكانة دولة الكويت وجهة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية، وتعكس ثقة المستثمرين بمرونة الاقتصاد الكويتي ورؤية مؤسسة البترول الكويتية بعيدة المدى.

مستمعينا الكرام، تواصل دولة الكويت خطواتها نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها على الساحة الإقليمية والدولية.

دولية من خلال إطلاق مشاريع استراتيجية وشراكات نوعية تسهم في دعم التنمية المستدامة وتنويع أدوات التمويل واستقطاب الاستثمارات العالمية بما ينسجم مع رؤيتها لمستقبل اقتصادي أكثر قوة واستدامة. وفي هذا الإطار، حيث كما شهدنا في هذه الحلقة، قد أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن مشروع شاهين الذي يعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الكويت، في خطوة تعكس ثقة كبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية بالاقتصاد الكويتي، وتفتح آفاقا جديدة أمام الشراكات الاستراتيجية مع الحفاظ على ملكية الأصول الوطنية وتعزيز قدرة القطاع النفطي على مواصلة النمو والتوسع.

إلى هنا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج مؤشرات تنموية، والتي تناولنا فيها مشروع شاهين باعتباره خطوة استراتيجية تعكس تطور أدوات التمويل والاستثمار في دولة الكويت، وتؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب كبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية. كل شكر لضيفنا الكريم على ما قدمه من إضاءات ومعلومات قيمة، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة. هذه تحيات الزملاء من فريق الإعداد قطاع الأخبار والبرامج السياسية، وتحيات المخرج خالد فريح العنزي. هذه تحياتي لكم، بالسلامة، في أمان الله.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، يقدمها لحضراتكم عبد الرحمن الشمري، ومن الإخراج الزميل خالد العنزي. نبدأ نشرتنا في أهم العناوين. مقابلات سمو رئيس مجلس الوزراء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. المملكة العربية السعودية تعلن اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تجري محادثات عميقة مع إيران، ويؤكد أن بلاده مستعدة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة إذا فشلت المحادثات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اقتحامات وهدم لمنازل في الضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يعلن استعادة سيطرته على منطقة أمبادر بولاية شمال كردفان. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده تواصل تنفيذ خطة تستهدف تقويض القدرات الروسية بعيدة المدى، وموسكو ترحب بأي أفكار جديدة للتسوية في أوكرانيا. مستمعينا الكرام، من العناوين إلى التفاصيل. استقبل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يوم أمس الاثنين مدير المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المديريس والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد، وذلك بحضور وزير التربية سيد جلال عبد المحسن الطبطبائي. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الكويت والمنظمة الأممية في مجالات التربية والتعليم، إضافة إلى تبادل الخبرات بما يسهم

أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس الاثنين اتصالا هاتفيا بوزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، جرى خلاله إدانة واستنكار ما تعرضت له المملكة من اعتداءات بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق. وذكرت الخارجية في بيان لها أن الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أكد خلال الاتصال تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس الاثنين اتصالا هاتفيا بوزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة السيد بدر البوسعيدي. وذكرت الخارجية في بيان أنه جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. تسلم وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس الاثنين نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الكويت الدكتور ديرك روتنبرغ، وذلك في ديوان عام الوزارة. وذكرت الخارجية في بيان لها أن الشيخ جراح الصباح تمنى للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار. تسلم وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس الاثنين نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية ميانمار الاتحادية لدى دولة الكويت مين ثين، وذلك في ديوان عام الوزارة. وذكرت الخارجية في بيان لها أن الشيخ جراح الصباح تمنى للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات للاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وسلامة أراضيها وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجددت الخارجية تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي الرياض أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره للاعتداءات التي استهدفت المملكة العربية السعودية بواسطة طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق. وقال البديوي في بيان إن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها، وأكد تضامن مجلس التعاون الكامل مع المملكة العربية السعودية وتأييده لجميع ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. نبقى في الرياض، حيث أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره للهجوم الغادر بطائرتين مسيرتين استهدفتا المملكة الأردنية الهاشمية. وقال البديوي في بيان إن هذه الأعمال العدائية تمثل انتهاكا مرفوضا لسيادة الأردن وتهديدا لأمنه واستقراره وللأمن الإقليمي، مؤكدا تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية. ولا نزال في الرياض، حيث أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية يوم أمس الاثنين اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية خلال الساعات الماضية والتي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي في بيان أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكدا حق المملكة الأصيل في

الدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. وفي مسقط، بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي في اتصالات مع عدد من نظرائه بالمنطقة مستجدات الأوضاع وجهود خفض التوتر. وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الوزير البوسعيدي أكد مع نظرائه بالمنطقة أهمية التوصل لتفاهم يضمن سلامة الملاحة بمضيق هرمز. وننتقل الآن إلى واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قرار تجميد العمليات العسكرية ضد إيران جاء بطلب من دول الوساطة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المسار الدبلوماسي. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تجري مباحثات وصفها بالعميقة مع إيران، مشيرا إلى أن نافذة التوصل إلى اختراق في المفاوضات قصيرة وأن واشنطن لن تمنح هذه المحادثات وقتا طويلا. وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إيران إذا فشلت المحادثات. وفي حرية الملاحة في مضيق هرمز، أفادت وكالة رويترز نقلا عن بيانات تتبع حركة الملاحة بأن أقل من 10 سفن محملة بالسلع عبرت مضيق هرمز بشكل يومي خلال عطلة نهاية الأسبوع. وإلى بيروت، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده ملتزمة بتنفيذ صيغة الإطار، لكنه يخشى أن تؤثر الممارسات الإسرائيلية على فعاليتها، وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها. وأضاف عون أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية ويستوجب تحركا دوليا. في غضون ذلك، قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه تم رصد انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي بلبنان يرقى بعضها لجرائم حرب. وفي الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم لمنازل فلسطينيين في محافظتي جنين ورام الله بالضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع انتشار عسكري واسع وإغلاق طرق رئيسية. وفي الخرطوم، أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني سيطرتها على منطقة أمبادر بولاية شمال كردفان عقب عمليات عسكرية قالت إنها أسفرت عن إخراج قوة الدعم السريع من المنطقة. وفي طرابلس، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين شرق ليبيا وغربها. وأكد بولس التزام الولايات المتحدة بدعم جهود توحيد ليبيا بما يسهم في تحقيق سلام دائم وتعزيز الاستقرار والازدهار. ويأتي هذا في وقت تتحدث فيه الولايات المتحدة منذ أشهر عن مبادرة يقودها المستشار مسعد بولز لحل الأزمة الليبية، وتهدف إلى توحيد السلطة التنفيذية بين شرق وغرب ليبيا دون الكشف عن تفاصيل هذه المبادرة. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن قواته تواصل تنفيذ خطة تستهدف تقويض القدرات الروسية بعيدة المدى والحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب، مشيرا إلى استمرار الضربات الأوكرانية ضد أهداف داخل الأراضي الروسية. وفي المقابل، أكد الكريملين أنه لا توجد أي مقترحات أو صيغ جديدة مطروحة حاليا للتوصل إلى تسوية بشأن الحرب في أوكرانيا، فيما رحبت الخارجية الروسية بأي أفكار جديدة للتسوية في أوكرانيا. وفي بوخارست، أعلنت رومانيا طرد موظف في السفارة الروسية في رد حازم على انتهاك مسيرات روسية بشكل متكرر أجواء الدولة المحاذية لأوكرانيا والعضو في الحلف الأطلسي. وفي نيقوسيا، يتجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى قبرص، حيث من المقرر أن يلتقي القادة القبارصة المتنازعين في محاولة لإحياء محادثات إعادة التوحيد التي انهارت عام 2017. وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ماريا أنجيلا هولغين إن غوتيريش يأمل في تشجيع القبارصة وقادتهم على الانخراط في مفاوضات السلام.
وإلى موجات الحرائق التي تشهدها أوروبا، فقد بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع طارئ بمقر وزارة الداخلية الفرنسية في باريس سبل التعامل مع حرائق الغابات في فرنسا. وفي مدريد، حذرت السلطات الإسبانية من أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة بشأن حرائق الغابات التي لا تزال خارجة عن السيطرة مع توقعات بتدهور الأحوال الجوية. وفي مانيلا، اعتبر الرئيس الفلبيني فريديناند ماركوس أن الوقت ربما حان لبلاده للتفكير مجددا في إنتاج الطاقة النووية في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسعار النفط وارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء. وقال ماركوس في خطاب متلفز إن الوقت قد حان للتفكير مجددا في إنتاج الطاقة النووية، متعهدا ضمان أن تكون آمنة وأن يتم توضيح فوائد الطاقة النووية بشكل جلي. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وإليكم تذكير بأهم ما جاء بها. مقابلات سمو رئيس مجلس الوزراء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. المملكة العربية السعودية تعلن اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تجري محادثات عميقة مع إيران، ويؤكد أن بلاده مستعدة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة إذا فشلت المحادثات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اقتحامات وهدم لمنازل في الضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يعلن استعادة سيطرته على منطقة أمبادر بولاية شمال كردفان. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده تواصل تنفيذ خطة تستهدف تقويض القدرات الروسية بعيدة المدى، وموسكو ترحب بأي أفكار جديدة للتسوية في أوكرانيا. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: الدقيقة 15 بعد منتصف الليل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولاً إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة، بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

0: مساعي دبلوماسية لاحتواء التصعيد في المنطقة، متابعات إخبارية. تحديات ميدانية واسعة تواجه الجيش اللبناني في زوطر الغربية، قضايا استراتيجية. تبادل ضربات العمق يشعل المواجهة الميدانية بين روسيا وأوكرانيا، آراء سياسية. كوريا الشمالية تتمسك بترسانتها النووية وترفض دعوات نزع السلاح، تحليلات استراتيجية. متابعة إخبارية. في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، تتواصل تداعيات الاعتداءات التي استهدفت المملكة العربية السعودية وسط إدانات واسعة وتأكيد خليجي على وحدة المصير أمن دول التعاون. وفي المقابل تبرز التحركات السياسية والدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران في محاولة لاحتواء التصعيد وفتح مسار جديد للمفاوضات وسط تحذيرات من العودة إلى الخيار العسكري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الباحث في الشؤون السياسية الدكتور ناصر المطيري. أهلا وسهلا بك دكتور ناصر.
1: يا مرحبا أخي عبد الرحمن، حياك الله.
0: بداية دكتور، كيف تنظرون إلى الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في المملكة العربية السعودية الشقيقة؟
1: طبعا هذا المسلك العدواني الآثم من جانب إيران أو ميليشياتها المرتبطة بها، هذه محاولات تمثل بلا شك خلط الأوراق وإفشال جهود خفض التصعيد. طبعا سياسة المملكة العربية السعودية الحكيمة والمكفولة بدفاعات جوية يقظة أثبتت بالفعل قدرتها العالية على الردع وتصدي لهذه الاعتداءات الآثمة، ولكن من المنظور السياسي الاستراتيجي فإن من هذه الاعتداءات لا شك تعكس محاولات من قبل أطراف أو وكلاء إقليميين وميليشيا لنقل الضغط من الساحة المباشرة في إيران إلى استهداف الممرات الحيوية والأصول الاقتصادية الإقليمية، ولتوجيه رسائل سياسية مزدوجة للرياض وواشنطن وللعالم العادل سواء. لذلك يعني كما تعيد أيضا المملكة في كل مرة التأكيد على حقها الصريح في الدفاع عن سيادتها وأمن مقدراتها في الوقت والمكان المناسبين، وكان هناك اليوم تضامن حقيقة خليجي وعربي مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الاعتداءات، وكان دولة الكويت أيضا بيان واضح بالإدانة والاستنكار والوقوف مع المملكة العربية السعودية صفا واحدا، وأنه أمن دولة الكويت هو جزء يعني أمن المملكة العربية السعودية جزء من أمن الكويت وأمن دول الخليج. وبالتالي أعتقد هذه المحاولات هي تصعيدية وتستهدف بشكل عام يعني كما ذكرت لك هي الأمن المنطقة وأوراق الضغط الإيرانية عبر ميليشياتها على في خلال هذه الحرب وهذه المواجهة مع الجانب الأمريكي.
0: نعم دكتور ناصر، ما خطورة استهداف المنشآت الحيوية والبترولية على أمن واستقرار المنطقة؟ ومش بس المنطقة، يعني على المستوى العالمي، خصوصا ما نواجه هناك حرب روسية أوكرانية من جهة وحاليا إغلاق مضيق هرمز.
1: نعم بالتأكيد هي لها خطورة واضحة، يعني المنشآت البترولية والحيوية في الخليج لا شك يعني ليست هي مجرد أصول وطنية أو يعني مواقع يعني اقتصادية، بل هي تشكل عصب الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة اليوم في العالم. استهدافها لا شك يحمل أبعاد خطيرة، منها مثلا بعد يتعلق بالأمن الإقليمي، يعني توسيع دائرة الصراع مثلا وتحويل المنطقة إلى ساحة استنزاف لمرافق البنية التحتية المدنية والاقتصادية، هذا أيضا يشكل ضغط أيضا أمني على المنطقة ويهدد استقرارها، كذلك يهدد الاستقرار الاقتصادي أيضا، يعني تأثير المباشر والضروري على سلاسل الإمداد وأسعار النفط العالمية، هذا يرفع مؤشرات التضخم والاضطراب في أسواق المالية والدولية. لذلك هو هذه هنا تكمن أيضا خطورة مهمة وخطورة اقتصادية لا تقل عن الخطورة الأمنية. كذلك أيضا موضوع أمن الملاحة، يعني أخي عبد الرحمن تهديد حركة الناقلات عبر الممرات البحرية والاستراتيجية مثل مضيق هرمز وباب المندب، هذا يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقة حقيقي لحماية أمن الطاقة، لذلك هي لها خطورة لا تتجاوز المنطقة، تتجاوز المملكة العربية السعودية، تتجاوز أيضا دول الخليج، الخطورة عالمية اقتصاديا وأمنيا وسياسيا.
0: نعم دكتور، كيف يمكن للمجتمع الدولي التعامل مع هذه الاعتداءات اللي تمثل انتهاكا لسيادة المملكة وللقانون الدولي أيضا؟
1: طبعا هنا المطلوب برأيي يا أخي عبد الرحمن ليس مجرد بيانات إدانة، من يعني ظهرت الكثير من بيانات الإدانة والاستنكار، ويبدو أن هذه اللغة لا يفقهها النظام الإيراني العدواني على المنطقة. يعني المطلوب ليس مجرد بيانات إدانة باعتقادي، يعني المطلوب بناء منظومة ردع جماعية. يعني كما نعلم القانون الدولي يجرم الاعتداء على المنشآت المدنية والبنية التحتية الاقتصادية، خاصة يعني إذا كان الهدف منها إحداث اضطراب واقع في الاقتصاد العالمي. ومن ثم اعتقد المجتمع الدولي اليوم يعني مفروض مطالب باجراءات متوازيه لما يحدث، يعني منها مثلا على الاقل يجب ان يكون هناك تحميل للجهه المسؤوله المسؤوليه السياسيه والقانونيه بشكل محدد وواضح عبر ميثاق الامم المتحده، عبر مجلس الامن. ايضا يجب ان يكون هناك نوع من اجراءات تتعلق بتعزيز حمايه الملاحه والمنشات الحيويه، لان هذه المنشات الملاحه يعني حمايه خطوط الملاحه البحرية لا تخص دول الخليج فقط، هي شريان اقتصادي للعالم، لذلك يجب أن يتضافر العالم لحمايتها وحماية أيضا المنشآت الحيوية في المنطقة اللي هي مصادر الطاقة والنفط في دول الخليج. لذلك يجب أن يكون هناك أيضا دعم للمسار الدبلوماسي حتى لا تتحول المنطقة إلى ساحة مواجهة مفتوحة، وهذا أيضا مسؤولية دولية يجب أن يعني تطلع فيها الأمم المتحدة، مجلس الأمن، لدعم المسار الدبلوماسي ومحاولة احتواء هذه الحرب التي ربما تتحول إلى حرب استنزاف تطول وتحمل الاقتصاد العالمي والعالم يعني مخاطر اقتصادية كبيرة.
0: نعم، منذ قليل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تعليق الضربات ضد إيران كان بطلب من دول الوساطة، وأنه وافق على تعليق الضربات وأعطى فرصة جديدة للمفاوضات. كيف تقرأ قرار الرئيس الأمريكي هذا؟
1: يعني
0: يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الدكتور ناصر، شكرا جزيلا لك دكتور.

0: يواصل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطر الغربية بقضاء النبطية جنوبي لبنان لليوم السادس على التوالي بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من أطرافها، وذلك بالتزامن مع استكمال دخول الأهالي إليها للتفقد ممتلكاتهم. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أستاذ علي حمود. أهلا وسهلا بك أستاذ علي.
1: يا هلا يا هلا.
0: في البداية أستاذ علي، ما هي الأبعاد الاستراتيجية لانتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية؟ وهل يمثل هذا الانتشار خطوة أولى نحو بسط سيادة الدولة الكاملة على الجنوب؟
1: نعم، يعني بالتأكيد هو وفقا للاتفاق الإطار الذي تم التوقيع عليه بعد المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية في واشنطن، يفترض أن يبدأ الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من مناطق عدة، وكانت هذه المنطقة هي المنطقة الأولى، على أن تستكمل ذلك يعني من خلال تحديد مناطق أخرى. ولكن حتى الآن هذه التجربة غير مشجعة، لأن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار عمليات الهدم ونسف المنازل ومسح القرى كليا في المنطقة المحتلة طبعا، هذا يعرقل يعني الانتقال الاستمرار في هذا المسار. بالنسبة للبنان، نعم هي خطوة أولى على طريق الانسحاب الشامل، ولكن لازلنا بعيدين جدا عن ذلك بسبب سلوك وممارسات الاحتلال.
0: نعم أستاذ علي، كيف تقيم التحديات الأمنية واللوجستية التي يواجه الجيش اللبناني في زوطر الغربية، خاصة مع استمرار الوجود الإسرائيلي في زوطر الشرقية والمنطقة الفاصلة؟
1: بالتحديد يعني هذا ما حصل منذ اليوم الأول عندما دخل الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية ووصل إلى أطرافها، أي إلى حدود زوطر الشرقية، وهما يعني قريتان متداخلتان، لا تبعد الواحدة عن الأخرى إلا بضعة أمتار. أطلق الاحتلال الإسرائيلي النار في الهواء لإبعاد الجيش اللبناني من هناك. إذا بقاء الاحتلال في زوطر الشرقية وطبعا في كامل المنطقة يعرض مهمة الجيش لعقبة أساسية وعرقلة أساسية، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، لا تزال الخروقات من خلال إطلاق نار متفرق هنا وهناك، من خلال تحليق الطيران المسير فوق زوطر الغربية.

الممارسات هي بمثابة ضغوط على الجيش كي لا يستكمل مهمته. وقد بالأمس يعني أصدر بيان الجيش اللبناني وأوضح أن كل هذه العمليات الإسرائيلية في التعيق فعلا استكمال تنفيذ اتفاق الإطار على الأقل في المنطقة الأولى.

0: المنطقة الأولى، المنطقة التشغيلية الأولى. هذه هي التحديات الأساسية إذن موضوع سلوك الاحتلال. من ناحية ثانية يحتاج إلى الكثير من المعدات والأجهزة والدعم اللوجستي، وهذا الموضوع تتابعه السلطة السياسية مع الأصدقاء لبنان من أجل عقد مؤتمر لدعم الجيش، مؤتمر دولي لدعم الجيش، لأن الجيش اللبناني ينتظر الكثير من المعدات والأسلحة.
1: أستاذ علي، تو ذكرت أن هناك محاولات إسرائيلية لعرقلة انتشار الجيش اللبناني.
0: نعم.
1: ما دلالات هذه
0: نعم.
1: المحاولات العرقلة؟ أو هل هي اختبار لمدى التزام الأطراف بالتهدئة؟
0: يعني من الجانب اللبناني لا يوجد أي خروقات، الجيش اللبناني حيث يتواجد يضبط الأمور، لا توجد أي خروقات، ولكن يعني الهدف الإسرائيلي هو البقاء في المنطقة المحتلة. يعني هذه منطقة كبيرة جدا، منطقة شاسعة جنوب نهر الليطاني التي يحتلها، هو انسحب فقط من قرية هي شمال الليطاني، زوتر الغربية هي شمال الليطاني، وهناك زوتر الشرقية لا تزال تحت الاحتلال. حدد الاحتلال هدفه السياسي البعيد المدى وهو البقاء في هذه المنطقة، وعمليات نسف القرى وجرفها ويعني القضاء على كل مظاهر الحياة أو القابلية للحياة فيها، هذا يدل أنه يخطط لبقاء طويل الأمد. وهذا ما أغضب يعني رئيس الجمهورية اليوم، وقال أن الاتفاق الإطار إسرائيل لا تحترمه ولبنان لن يرضى بهذا الأمر، وبطبيعة الحال سيكون على الراعي الأمريكي وهو الذي يمارس الضغط على إسرائيل. إسرائيل أو يعني وقعت الاتفاق الإطار ولكنها لا تريد الالتزام به، تريد إفشاله عمليا وميدانيا على الأرض، وهذا كما ذكرنا فاد به الجيش بالأمس، واليوم رئيس الجمهورية تحدث. الهدف الإسرائيلي هو عدم الانسحاب، إطالة أمد الاحتلال إلى أطول فترة ممكنة، يعتبرونها منطقة آمنة لمستوطناتهم في شمال فلسطين المحتلة. ومسألة الانسحاب الكامل تتطلب بالدرجة الأولى قرارا أمريكيا كبيرا وحازما ولا رجعة فيه، بالضغط على نتنياهو الذي يزور اليوم الولايات المتحدة لكي يتخذ القرار المناسب. ولكن المشكلة أيضا أن نتنياهو يتمسك بالبقاء، وخصوصا في هذه المرحلة الانتخابية في كيان الاحتلال، لا يريد أن يسجل تراجعا يعني على مستوى الداخل الإسرائيلي. إذن المسألة معقدة، لها يعني أسبابها الداخلية هنا المحلية في لبنان، ولكن أيضا الموضوع الإقليمي.
1: أستاذ علي، هناك تحركات دبلوماسية تقوم فيها لبنان في محاولة لضبط الوضع في الجنوب وإلزام الاحتلال في الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في الولايات المتحدة. ما الرسائل التي يحاول لبنان إيصالها للمجتمع الدولي من خلال هذه التحركات؟
0: يعني الرسالة الأهم قالها اليوم رئيس الجمهورية، نحن ملتزمون باتفاق الإطار الذي يريد منه لبنان تحقيق الانسحاب الإسرائيلي ووقف العدوان بشكل كامل. هذه هي الرسالة الأساسية. والنقطة الثانية المهمة، يعني المسعى الدبلوماسي اللبناني طوال الأشهر الماضية كان يتركز على ضرورة فصل المسار اللبناني عن أي مسار آخر، وتحديدا عن المسار الإيراني، ونحن نعلم أن الاعتداءات التي ترتكبها وتمارسها إيران ضد الدول العربية الشقيقة وعملية الابتزاز في مضيق هرمز إلى ما هنالك، لبنان لا يريد أن يكون ساحة من ساحات الضغط الإيرانية على الآخرين. نجح لبنان من خلال اتفاق الإطار فصل مساره عن المسار الإيراني وعدم يعني عدم إبقاء لبنان كما كان ورقة إيرانية. ولكن المطلوب اليوم التركيز أن يتم على الاحتلال الإسرائيلي كي يحترم هذا الاتفاق، كي يقدم يعني شيئا للبنان، كي يستطيع أن يستكمل خطواته بانتشار الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني دون أن يكون لإيران دخل في هذا الموضوع. يبقى الموضوع اللبناني بحثا، ولكن الشرط الأساسي طبعا هو إلزام الاحتلال. وهنا أكرر الدور الأساسي في هذا الموضوع هو للرعاية الأمريكية وللضغوط الأمريكية، وكانت هناك حديث عن ضرورة إيجاد وجود آلية مراقبة لعملية الانسحاب، يقوم ضباط أمريكيون بالإشراف على هذه

0: المسألة، ولكن حتى الآن الأمريكيون لم يرسلوا ضباطهم ولم يقيموا هذه الآلية، لذلك يستفيد الاحتلال من هذه المرحلة ويسرع من عمليات نسف القرى وهدم البيوت ويواصل خروقاته ويحد من تحركات الجيش اللبناني. لابد من موقف أمريكي سريع لإنقاذ اتفاق الإطار، لأنه إذا فشلت في مرحلته الأولى هذا الاتفاق فلا داعي لوجوده وسيسقط من تلقاء نفسه.
1: أمسد علي، قوة اليونيفيل في جنوب لبنان تنتهي مهمتها في ديسمبر المقبل، وهناك تصريحات من مفوض الأمم المتحدة أن تم رصد انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي في لبنان، وترقى
0: صحيح.
1: بعضها لجرائم حرب.
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح.
1: ومع انتهاء قوة اليونيفيل سيكون هناك فراغ أمني، فما هي البدائل المطروحة لملء هذا الفراغ؟
0: نعم، بطبيعة الحال إخراج اليونيفيل من لبنان هو مطلب إسرائيلي، وللأسف الولايات المتحدة وافقت على ذلك من خلال قرار صدر في مجلس الأمن. لبنان يسعى اليوم بالاتصالات وخصوصا مع الجانب الأوروبي الفرنسيين والإيطاليين تحديدا لإيجاد قوة بديلة، يعني لابد من وجود قوة دولية تراقب وتشرف على ما يجري وتساعد الجيش اللبناني في عملية انتشاره وتضبط إلى حد ما الخروقات الإسرائيلية، ولكن تبقى العقبة الأساسية أمام إرسال قوة بديلة أو إبقاء اليونيفيل على الأقل سنة أخرى. يبقى الموقف الإسرائيلي، موقف الاحتلال الذي يرفض، لا يريد أي شهود دوليين على جرائمه وممارساته في جنوب لبنان. هنا أيضا لابد من التعويل على ضغط أوروبي وأيضا ضغط أمريكي لإجبار الاحتلال بقبول وجود قوات دولية. تقرير مفوض حقوق الإنسان كان واضحا اليوم، هناك ممارسات خرقت القانون الدولي ويرقى بعضها إلى جرائم حرب. عمليات نسف الكرة ومسحها عن وجه الأرض هذه جريمة حرب، ولكن للأسف يعني المجتمع الدولي لا يضغط كفاية ولا يتدخل كفاية، وقد شاهدنا غزة يعني كيف دمرت يعني معظم أبنيتها ومعظم أحيائها وشوارعها ولم يتم التدخل. نعمل أن لا يتكرر الأمر في لبنان وأن يحصل تدخل فعلي لإيجاد قوة بديلة لليونيفيل في أقرب وقت، لأن الوقت يضيق، يعني مهمتها تنتهي في نهاية العام. لذلك من يعني يأمله لبنان على الأقل في الجولة المقبلة من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي في روما أن تلعب إيطاليا دورا مهما، لأنها تقبل وتريد إيطاليا أن تلعب هذا الدور بإرسال قوة أوروبية بديلة لليونيفيل، وهذا أمر حيوي من لبنان.
1: نعم أستاذ علي، في حال استمرار الخروقات والتوترات في الجنوب، ما السيناريوهات الأكثر ترجيحا خلال الأسابيع المقبلة؟
0: يعني نخشى الأسوأ، يعني إذا كان الاحتلال الإسرائيلي يريد المماطلة وهو يربط يعني يؤجل ويتملص من التزاماته ويراوغ، يريد ربما ربط ساحة لبنان أو جبهة لبنان بالجبهة الأخرى، يريد التدخل كما يقولون هم الإسرائيليون، يريدون التدخل في موضوع إيران وأن يكون تدخلهم أيضا شاملا للبنان. من الجهة المقابلة نخشى أيضا أن إيران قد تحرك مجددا الجبهة اللبنانية عبر الجماعات التابعة لها، ويكون لبنان ضحية هذا الصراع الإقليمي. وكما قلت الدولة اللبنانية ترفض هذا جملة وتفصيلا، وأوجدت هذا الاتفاق الإطار للفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني كلية. ولكن سؤالك في مكانه، نعم تحرج الأمور إلى مواجهة أوسع، وأن بطبيعة الحال يسقط اتفاق الإطار وتعود الكلمة يعني للميدان وللحرب، وهذا ما يريده لبنان بالتأكيد.
1: نعم أستاذ علي، كيف يمكن أن تؤثر المفاوضات والوساطات الدولية الجارية بين إيران والولايات المتحدة على مستقبل لبنان، خصوصا
0: نعم
1: أن
0: يعني
1: هناك
0: هناك
1: تعنت من حزب الله في تسليم السلاح وحصر السلاح بيد
0: نعم
1: الدولة؟
0: صحيح صحيح صحيح. المفترض يعني كانت مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي وقعت وجرى وقف إطلاق النار على أساسها وبدء مفاوضات 60 يوما كانت تشمل لبنان، يعني تهدئة الأمور ووقف الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان، ولبنان استفاد من هذه النقطة. ولكن بعد ذلك بدأ لبنان مساره الخاص للتفاوض وإيجاد حل للانسحاب الإسرائيلي، لأن مذكرة التفاهم

0: الأمريكية الإيرانية لم تتحدث عن اليوم التالي لوقف إطلاق النار. اليوم التالي هو من همة الدولة اللبنانية، ولكن ما حصل أن هذه المذكرة الأمريكية الإيرانية سقطت، أو اليوم محيت جانبا وعاد التصعيد، وشاهدنا يعني خلال الأسبوعين أو الثلاثة الماضية كيف جرى هذا التصعيد. وهناك خشية من أن يمتد هذا الصراع أيضا إلى لبنان، وأن تتشدد إيران في موضوع لبنان وتعطي الإعاز أو التعليمات أو هذا ليتبعها أيضا للتعنت أكثر بموضوع تسليم السلاح. وهذا يعيدنا إلى ما كنا نقوله قبل قليل، أن خطر المواجهة الواسعة والحرب الواسعة ربما قد يعود في القادم من الأيام، إذا لم تفضي المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى تهدئة نهائية في المنطقة تنعكس إيجابا على لبنان.
1: نعم أستاذ علي حمود، شكرا جزيلا لك.

0: آراء سياسية. شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا ميدانيا حادا بتبادل الضربات النوعية في العمق، حيث وسعت كييف رقعة هجماتها لتطال منشآت نفطية ومنصات تصدير استراتيجية على بعد 1300 كيلومتر داخل روسيا، بالتزامن مع قصف استهدف مقاطعتي روستوف وبيلغراد. وفي المقابل ردت موسكو بتكثيف ضرباتها بالصواريخ الباليستية والمسيرات على العاصمة كييف، معلنة تدمير سفينتي شحن عسكريتين في نهر دنيبر بوغ، إلى جانب مواصلة تقدمها الميداني وقضم مستوطنات جديدة في محور دونيتسك. مع هذا التقرير،
1: في ظل تعثر الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية، تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية بوتيرة متصاعدة مع اتساع نطاق الضربات المتبادلة بالطائرات المسيرة والصواريخ. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قال إن قواته استهدفت محطة لتصدير النفط في منطقة روستوف، إلى جانب منشآت نفطية في منطقتي ياروسلافل وأودمورتيا داخل روسيا. وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا تواصل تنفيذ خطة تستهدف إضعاف القدرات العسكرية الروسية بعيدة المدى والحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب. من جهته، أعلن حاكم منطقة روستوف الروسية يوري سيليوسار أن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفل في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، مشيرا إلى وقوع أضرار في مبان سكنية ومستودعات. وأضاف سيليوسار أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت نحو 50 طائرة مسيرة أوكرانية، متهما كييف باستهداف مدينتين و4 مقاطعات في المنطقة. في المقابل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العقوبات المفروضة على بلاده تضر بالدول التي فرضتها أكثر مما تضر بروسيا، معتبرا أن السنوات 5 الماضية كانت من أصعب المراحل التي مرت بها روسيا. وعلى الصعيد الدبلوماسي، أكد الكرملين أنه لا توجد أي مبادرات أو مقترحات جديدة مطروحة حاليا للتوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، واصفا التقارير المتداولة بشأن هدنة محتملة بين موسكو وكييف بأنها لا تتجاوز التكهنات الإعلامية. بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن موسكو مستعدة للنظر في الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام مع أوكرانيا، بما يعكس انفتاحها على دراسة مبادرات مستقبلية رغم عدم وجود مسار تفاوضي جديد في الوقت الراهن. وفي سياق الدعم الغربي لكييف، يستقبل رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في قاعدة بحرية بريطانية، حيث ينتظر أن يجدد تأكيد دعم بلاده الثابت لأوكرانيا، إلى جانب الإعلان عن اتفاق يتيح لكييف إنتاج أجهزة تشويش إلكترونية بريطانية محليا ومشاركتها الملكية الفكرية لأجهزة التشويش الإلكترونية البريطانية المستخدمة للتشويش على أنظمة الدفاع الجوي الروسية مع أوكرانيا.

0: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي دكتور رامي الخليفة. أهلا وسهلا بك دكتور رامي.
1: أهلا وسهلا بك، حياك الله.
0: في البداية دكتور رامي، كيف تقيم التصعيد الأخير في الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، خاصة مع استهداف روستوف وبلغراد من الجانب الأوكراني وكييف من الجانب الروسي؟
1: من عدة زوايا، حقيقة الزاوية الأولى بأن هنالك انغلاق لأفق أي حل سياسي. كما تعلم كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بهذه الجهود عن طريق كوشنر وويتكوف، ولكن هذه الجهود اصطدمت بحائط مسدود من قبل الجانب الروسي على وجه التحديد الذي رفض تقديم أي تنازلات. هذا من جهة. من جهة أخرى يبدو أن الرهان أيضا على التقدم العسكري وعلى تحقيق حسم عسكري سواء من الجانب الروسي او من الجانب الاوكراني. الجانب الثالث لا يقل اهميه، كان هنالك تساؤلات خلال الشهور الماضيه من قبل عدد من الدول وخصوصا الولايات المتحده الامريكيه وكذلك من قبل الدول الاوروبيه اذا ما كانت المساعدات الكبيره المقدمه للجانب الاوكراني تؤتي اكلها وتؤدي الى تقدم عسكري، خصوصا مع تراجعات جرت خلال الفترة الماضية للقوات الأوكرانية. فكان هنالك رغبة بتحقيق منجز مهم من الناحية الاستراتيجية، لذلك شهدنا تلك الهجمات في العمق الروسي من قبل المسيرات الأوكرانية للقول بأن بالفعل هنالك منجز حقيقي على الأرض وبأن هنالك تأثير على الواقع داخل روسيا، وخصوصا أن الأهداف كانت أهداف استراتيجية متعلقة بقطاع الطاقة بقطاعات عسكرية وضرب مسافات شاسعة أو طويلة من الحدود الأوكرانية في العمق الروسي. كل ذلك جعل هنالك دفع باتجاه أن يكون هنالك رد روسي أشرت إلى بعض من أجزائه قبل قليل، وتوسع الأمر إلى حد مهاجمة السفن الإيرانية المتجهة إلى روسيا في بحر قزوين، وبالتالي يبدو أن المشهد أصبح أكثر تعقيدا ويتجه باتجاه أكثر توترا وأكثر تصعيدا من الناحية العسكرية خلال الفترة القادمة. أعتقد بأن الرهان ما زال على إلحاق أكبر الضرر بالخصم بالعدو في هذه الحالة، وهذا ما تسعى إليه أوكرانيا وكذلك ما تسعى إليه روسيا، لذلك يمكن أن نتوقع مزيدا من التصعيد خلال الفترة القادمة.
0: نعم، في ظل الهجمات المكثفة حاليا من قبل أوكرانيا على أهداف استراتيجية في روسيا، ما هو تأثير ذلك على القدرات اللوجستية والاقتصادية لروسيا؟
1: من حيث المبدأ، روسيا بلد كبير وبلد لديه إمكانيات كبيرة، وبالتالي التأثير لا يظهر بشكل مباشر، ولكن الجانب الأوكراني يستهدف عصب الاقتصاد الروسي. كما تعلم أن روسيا هي منتج للنفط ومصدر له، وبالتالي عندما يضرب قطاع الطاقة، وكانت روسيا تصدر بعض المنتجات المكررة من النفط الروسي وخصوصا المازوت والبنزين باتجاه مثل الهند، لكنها اضطرت في الآونة الأخيرة إلى استيراد هذه المواد نتيجة لقصف مخازن ومصافي نفطية تابعة للجانب الروسي. هنالك تحليل وازن في أوكرانيا من أن الجانب الأوكراني كان يشعر بأن هنالك تأييد مستمر من الحاضنة الاجتماعية الروسية لقرار الحرب الذي يتخذه الرئيس بوتين، وبالتالي أرادت أوكرانيا أن تضرب عصب الحياة في روسيا، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن الروسي ويدفعه إلى الانفراد عن القيادة الروسية وإلى الابتعاد عن تأييد الحرب الموجود حاليا. وبالتالي شهدنا أن هنالك استهداف لمؤسسات استراتيجية وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن الروسي وعلى حياته اليومية بشكل مباشر. طبعا الرد الروسي أيضا لم يكن ردا هينا، وكان هنالك استهداف للمدن الأوكرانية، أشرت إلى مدينة كييف ومدينة أوديسا في الجنوب، وهنالك أيضا مهاجمة لسفن تجارية أوكرانية في البحر الأسود، وبالتالي كل الآن نحن في حلقة جهنمية إذا شئت من الرد والرد المضاد، دون أن يكون هنالك أفق لتحقيق حسم من الناحية العسكرية سوى مزيد من التصعيد ومزيد من الخسائر لكلا الطرفين.
0: دكتور رامي، ما هي الأهداف العسكرية وراء تكثيف روسيا لهجماتها على كييف، يعني خصوصا خلال الأسبوع الماضي؟
1: الحقيقة هنالك ثلاث أهداف دعنا نقول، الهدف الأول وهو الرد على الهجمات الأوكرانية التي استهدفت قطاع الطاقة، وبالتالي تكون تكلفة الهجمات الأوكرانية باهظة بالنسبة للجانب الأوكراني، وبالتالي هذا يدفعه إلى إعادة النظر في الهجمات التي يقوم بها ضد الأهداف الاستراتيجية داخل روسيا. المسألة الثانية وهو التأثير على الحاضنة الاجتماعية أيضا في أوكرانيا، وكما تعلم هنالك بعض الخلخلة لأنه كان هنالك مظاهرات في الشارع الأوكراني خلال الأسبوعين الماضيين، خصوصا بعد إقالة وزير الدفاع الذي يحظى بشعبية كبيرة في الشارع الأوكراني، وبالتالي عندما تصيب تلك الهجمات الروسية الحاضنة الاجتماعية فهذا يعيد مرة ثانية الجدل السياسي، بل ويوجه الغضب باتجاه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. الجانب الثالث وهو ضرب الحاضنة الشعبية للحرب، لأنه على امتداد ربما السنوات الماضية من عمر هذه الحرب كانت الهجمات مقتصرة على الجبهة التي تمتد تقريبا على نهر دنيبرو، والذي كان هو مسرح العمليات الأساسي بالنسبة للجانب الروسي، لكن الآن الأمور تتجاوز ذلك، وهنالك محاولة أيضا لإشعار المواطن الأوكراني بأن هذه الحرب ثقيلة عليه، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية والمادية والبشرية هي أصبحت تؤثر أيضا في حياته اليومية، وبالتالي يمكن أن نتوقع مزيدا من التصعيد من قبل الجانب الروسي. أيضا الحقيقة الرد على كل هذه الاستراتيجية التي تتبعها أوكرانيا وجعلها مكلفة على الرئيس الأوكراني زيلينسكي.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور رامي الخليفة، كنت معنا من باريس.

0: في ظل تصاعد التوترات الأمنية في شبه الجزيرة الكورية وتجدد المخاوف الدولية من استمرار البرنامج النووي لكوريا الشمالية، تواصل بيونغ يانغ التأكيد على تمسكها بترسانتها النووية ورفضها أي دعوات لنزع السلاح النووي. فكيف يمكن قراءة هذا الموقف وما تداعياته على أمن واستقرار المنطقة؟ وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا بحضرتك في كل السادة المستمعين.
0: في البداية دكتور، كيف تقرؤون تجديد كوريا الشمالية رفضها الدعوات الدولية والإقليمية لنزع سلاحها النووي؟
1: كوريا الشمالية بتعتقد أن برنامجها النووي وبرنامجها الصاروخي هو أساس استقرار وبقاء النظام الموروث منذ الخمسينيات وحتى الآن. كوريا الشمالية بتعتقد أن التنازل عن هذا البرنامج سواء بشكل جزئي أو كلي، بمعنى تدمير البرنامج النووي والتخلص من القنابل النووية التي تمتلكها، وكل التقديرات الدولية تقول أن لدى كوريا الشمالية حوالي 50 قنبلة نووية وأكثر من 3000 صاروخ ما بين صاروخ قصير ومتوسط وبعيد المدى. التخلي عن هذا الأمر بالنسبة لكوريا الشمالية يعني سقوط النظام. هي تحافظ على النظام من خلال هذه الأسلحة، أيضا تشتري حتى المنتجات المدنية من خلال وجود هذه الأسلحة لديها. بمعنى تحدي الولايات المتحدة الأمريكية، تحدي الغرب بهذا البرنامج النووي الصاروخي بيجعل كوريا الشمالية بضاعة مقبولة لدى أعداء الولايات المتحدة الأمريكية مثل روسيا والصين، وبالتالي نشأ في الوقت الذي تتباعد فيه المسافة بين كوريا الشمالية والغرب، تقترب المسافات أكثر مع الصين مع روسيا، أصبحت كوريا يعني عنصر ولاعب مهم جدا في الحرب الروسية الأوكرانية من خلال تزويد روسيا بأكثر من 40,000 مقاتل. وهناك تقارير أخيرة قالها الرئيس زيلينسكي منذ 48 ساعة، قال أن روسيا طلبت 30,000 عنصر جديد أو مقاتل جديد من كوريا الشمالية، وبالتالي أصبحت كوريا الشمالية من خلال هذه الأسلحة وهذه المنظومة العسكرية لاعب أيضا في هذه الحرب الروسية الأوكرانية. لا يمكن أيضا يعني تخلي الصين عن ورقة كوريا الشمالية. كوريا الشمالية في عدائها مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع اليابان، مع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة جنوب شرق آسيا تحديدا في بحر الصين الجنوبي، نتحدث عن فيتنام، عن الفلبين، عن استراليا، عن حتى اندونيسيا وماليزيا، كل هذه الدول يعني حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بيعتبروا أن الصين ليست وحدها، الصين معها أيضا كوريا الشمالية ومعها روسيا. وتقوم كوريا الشمالية بنوع من المعادلة، بمعنى نتيجة لموقفها السياسي الداعم للصين، نتيجة لرفضها ما تسميه بالهيمنة الغربية والأمريكية في شبه الجزيرة الكورية والبحر الأصفر وبحر الصين الجنوبي، هذا الموقف بتحصل في المقابل منه على بضائع مدنية مثل الأكل والشرب والملابس والدعم حتى الاقتصادي من قبل الدولة الصينية والحكومة الصينية. وبالتالي البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي هو أساس وجود هذا النظام، سواء على المستوى العسكري، على مستوى العلاقات الخارجية، حتى على مستوى الحصول على المساعدات المدنية والمادية.
0: الدكتور أيمن، إلى أي مدى يعكس إعلان كوريا الشمالية استمرار تحديث قدراتها النووية؟ هل هو تصعيد جديد في شبه الجزيرة الكورية؟
1: أنا في رأيي ليس تصعيدا جديدا بقدر ما هو مساومة للحصول على مزيد من المساعدات، سواء من روسيا سواء من الصين، أو حتى رفع التكلفة أو رفع السقف إذا ما تفاوضت مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولا ننسى أن سيد البيت الأبيض الحالي رئيس دونالد ترامب تفاوض مع الزعيم الكوري الشمالي في 3 قمم، التقى في 3 مرات أثناء الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب. ربما الرئيس دونالد ترامب في الولاية الثانية بسبب انشغاله أولا في فنزويلا، ثم الحرب الحالية في إيران، وقبلها الحرب في الشرق الأوسط بين إسرائيل وفي قطاع غزة، ربما لم يجد الوقت للتفرغ للملف الكوري الشمالي. لكن في تقديري إذا ما انتهت الحرب الإيرانية وهناك ربما حساب مؤجل بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا، إذا انتهى هذا الحساب يمكن للرئيس دونالد ترامب فيما تبقى له من يعني عامين قادمين يمكن أن يلتفت إلى الملف الكوري الشمالي. لكن كلما كانت كوريا الشمالية محتفظة بأكبر قدر من الأسلحة النووية والصواريخ البالستية، ولديها حلفاء أيضا على المستوى الدولي روسيا والصين، وتستطيع أن تهدد دول كبيرة ومؤثرة في المنطقة مثل اليابان، تستطيع من خلال هذه الأوراق كلها أن تساوم الولايات المتحدة الأمريكية وتفاوض الولايات المتحدة الأمريكية على أفضل شروط. ربما الشروط التي تتمناها كوريا الشمالية ليست التخلي عن البرنامج النووي الصاروخي كما هو الآن المفاوضات مثلا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لكن ربما المطروح على طاولة المفاوضات بعد التملك الحقيقي للبرنامج الصاروخي والنووي في كوريا الشمالية أن يتم تجميد هذا البرنامج، بمعنى تحتفظ كوريا الشمالية بما لديها من حوالي 500 قنبلة نووية دون يعني تطويرها لما يسمى بالقنابل الصغيرة أو القنابل التكتيكية، ألا تمتلك الصواريخ التي يمكن نقل هذه القنابل إلى دول إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، لأن كان هناك قيل أن هناك بعض المعلومات الاستخباراتية قالت أن كوريا الشمالية بتفكر في تصنيع صاروخ يستطيع أن يحمل قنابل نووية على الأقل إلى جزيرة جوام في المحيط الهادئ، وهي أكبر قاعدة للولايات المتحدة الأمريكية متقدمة بعيدة عن الأراضي الأمريكية وعن البر الأمريكي على مسافة حوالي 6 إلى 6500 كيلومتر من الساحل الآن.
0: شكرا جزيلا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، برنامج محطات إخبارية. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت تقدم حروف الحياة. الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغمعز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

أصدقاء المستمعين، أهلا ومرحبا بكم. عندما كان المغني الأمريكي جون لينون صغيرا، قالت له أمه: أعظم شيء في هذه الحياة أن تكون سعيدا يا ولدي. وعندما دخل جون لينون المدرسة، سألت المعلمة الطلاب أن يكتبوا على ورقة ماذا يتمنون أن يصبحوا عندما يكبرون. فكتب جون لينون: أريد أن أكون سعيدا. فضحكت المعلمة وقالت له: يبدو أنك لم تفهم السؤال. فرد جون لينون بكلمة خالدة جميلة تصل إلى الوجدان، قال لها: يبدو أنك لم تفهمي هذه الحياة. من أسباب السعادة أن يكون لديك عين جميلة ترى الأجمل، وقلب رائع يغفر الأسوأ، وعقل مفعم بالأمل يفكر في الأفضل. والأجمل في هذه السعادة ومن أسبابها روحا رائعة يملأها ذلك الأمل وتلك الطمأنينة. ومن تلك السعادة الجميلة يا صديقي، الحزن يأكل الإنسان، انتبه من ذلك الحزن. قال ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين عن ذلك الحزن: الحزن يضعف القلب ويوهن العزم ويضر الإرادة، ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن الإنسان المؤمن، فتفاءلوا بالخير تجدوه. يا صديقي ويا صاحبي، نحن نشرق من الداخل وننطفئ من الداخل، فأصلح ما بداخلك ينصلح العالم في عينيك. الحزن يأكل الإنسان حرفيا لا مجازا، من الأشياء التي تأكلهم لا من الأشياء التي يأكلونها. الحزين وللأسف لا يأنس بصحبة. مستمعي الكريم، الأيام تتقلب في هذا العالم ما بين حزن وسعادة، ما بين سلبية وإيجابية. مستمعي الكريم، ولكن هناك فارق بين من جعل الحزن ضيفا عابرا ومن جعل الحزن ضيفا مقيما في قلبه. قم وانفض غبار ذلك الحزن من قلبك، فلست الوحيد، كلنا مصاب. أصدقائي المستمعين، في كل مكان فاصل ونواصل معكم حروف الحياة.

أصدقاء المستمعين، أهلا ومرحبا بكم. جوهر المعاناة منها أن كثيرا من الناس يخطئ حين يظن أن الزمن يشفي كثيرا من الأوجاع، فالزمن لا يمحو الألم بل يكشف ذلك الألم. الألم في بدايته يدفع الإنسان إلى الانكماش، أما بعد النضج فيمكن أن يتحول ذلك الألم إلى وعي، فالحدث لا يتغير ولكن الوعي يتغير. لخص الطبيب ومؤسس العلاج بالمعنى فيكتور فرانكل هذه الحقيقة، قال: حين لا نعود قادرين على تغيير الموقف نصبح مدعوين إلى تغيير أنفسنا. فليست قوة الإنسان في أن يعيش بلا ندوب، بل في أن يمنعها من أن تصبح هوية له. فبعض

المندوب لم تخلق لتختفي، بل لتغير طريقة فهمنا لهذه الحياة، لا طريقة عيشنا في هذه الحياة. التغيير يبدأ بابتسامة. المرء لا يمنح إلا ما يفيض في قلبه، كما يقولون اللسان ملعقة القلب. عندما يخرج ذلك الإنسان ابتسامة وسعادة، فهو بالتأكيد يخرج ما في قلبه، فالتعافي يداوي، والناجح يدعم، والسعيد يلهم. أما من يسكن في قلبه الأنانية والكره، فيختار للأسف تلك الأشياء السلبية. مستمع الكريم، قصة جميلة. استعار طفلا قلما من معلمه، فانكسر ذلك القلم دون قصد. ارتبك الطفل وظن أن التوبيخ بانتظاره، لكن المعلم ابتسم وأخرج قلما آخر وقال: الأقلام تكسر، أما القلوب فلا ينبغي أن نكسرها البتة. امتلأ بها قلب ذلك الطفل، وبعد 20 سنة أصبح مديرا ذلك الطفل. وكان كلما أخطأ أحد موظفيه تذكر ذلك الموقف، فاختار أن يصلح قبل أن يهدم. فالعطاء لم يبدأ من ذلك المدير، بل من كلمة امتلأت بقلبه. فالإنسان لا يمنح كما قلنا إلا ما يفيض من قلبه. من امتلأ رحمة أفاض رحمة، ومن امتلأ قوة أفاض قوة، ولا يخرج من الإنسان إلا ما كان فيه. قال ابن القيم: الكلام يخرج من القلب فيقع في القلب. لا تجعل كلمات الناس ميزانا لقيمتك، فما يقوله الناس عن الآخرين كثيرا ما يكون وصفا لما يسكن بداخلهم أكثر مما هو وصف لهم. فاصل يا سادة، ومن ثم نعاود معكم حروف الحياة.

أصدقاء المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حروف الحياة لهذا اليوم. جميل أن نبدأ الصباح بابتسامة رائعة. ليس هناك جمال من صباح مليء بالتفاؤل والثقة بالله عز وجل، فكل صباح هو بداية حلم لك وهدف جديد لك، فما علينا إلا أن ننسى ذلك الأمس وأن نبدأ من جديد. ننتظر يوما جديدا مفعما بالأمل والطمأنينة والتفاؤل. كل صباح يا سادة يحمل معه فرصة جديدة، فكن ممتنا مبتسما متفائلا، فكما يقولون الأيام الجميلة تبدأ من الداخل. نحن لا نحتاج سوى كلمات جميلة وقت الرضا وعبارات ثناء وقت العمل الطيب والإنجاز. نحتاج عبارات تسامح وقت الخطأ، وعبارات تحفيزية وقت الإحباط والفشل. وهذا هو جمال التسامح والإخاء، وجمال العلاقات الإنسانية الصادقة بين الناس، وجمال الشعور بالرضا عن الكل مهما كانت الأخطاء. اجعلوا حياتكم تتسم بالرضا والتسامح والإخاء والمحبة. مستمعين الكرام، وصلنا معكم لختام حلقتنا ومشوارنا

هذا اليوم من خلال برنامجكم حروف الحياة. دمتم سالمين غانمين مطمئنين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون،
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: 20 دقيقة بعد 1 صباحا في إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
5: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
4: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
5: 89.5 FM 540 AM
4: في برنامجكم إذاعة على الهواء.
3: أهلا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي إذاعة على الهواء. أهلا بكم أينما كنتم تستمعون لنا من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM داخل دولة الكويت، أما خارجها فأنتم تستمعون من خلال موجاتنا العاملة 540 AM، فأهلا بكم.
6: ننطلق معكم في برنامج إذاعة على الهواء وحلقة جديدة عبر أثير إذاعة دولة الكويت، بإذن الله إن شاء الله يتجدد بكم اللقاء مع كل ما هو جديد محليا وعالميا.
3: محطات قادمة مميزة في برنامج إذاعة على الهواء ولكم المتابعة خلال هذه الساعة من الآن حتى 3 صباحا، لكن في بداية المشوار صديقنا المستمع لك تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
6: لكم تحية فريق التقديم مساعد السوارج وعثمان سليمان.

0: فراج السلي يحييكم من التنسيق والمتابعة.
1: عبد الرحمن المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون عبر الهواء مباشرة إلى برنامجكم إذاعة على الهواء. مستمعينا الكرام، الاعتذار من أرقى صور التعامل بين الناس، فهو لا يقل من أهمية الإنسان ولا من قيمته، بل يعكس وعيه ونضجه واحترامه للآخرين. ومع ذلك نجد أن كثيرا من الخلافات تستمر ليس بسبب حجب المشكلة، وإنما لأن أحد الطرفين يرفض الاعتذار أو يجد صعوبة في الاعتراف بالخطأ.
1: فلماذا أصبح الاعتذار ثقيلا على البعض؟ وهل الاعتذار ضعف أم قوة؟ وكيف يساهم في إصلاح العلاقات وبناء الثقة بين الناس؟
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع مستمعينا، يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف ضيفنا الكريم، وهو الأستاذ عبدالله المواش، مستشار تدريبي أسري واجتماعي. حياك الله أستاذ عبدالله، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة ويانا في برنامج إذاعة على الهواء.
2: يا هلا فيك أخوي عثمان وأخوي مساعد، حياكم الله.
0: الله يحييك.
2: السلام عليكم، صبحكم الله بالخير جميعا.
1: صبحك الله بالنور، سعداء في وجودك معنا أستاذ عبدالله، وبإذن الله إن شاء الله تكون أمسية جميلة عليك وعلى المستمعين يا رب.
2: بدن واحد أحد يا رب. وأنا أشكركم على هذه الاستضافة وعلى هذه الدعوة أستاذ.
1: شكرا لك لتلبية الدعوة. بداية أستاذ عبدالله، ليش في بعض الأشخاص يعني يلاقون صعوبة في الاعتذار رغم أن يدرون أنهم غلطانين؟
2: لأن البعض الله يسلمك يعني يعتقد أن الاعتذار هزيمة أو انتقاص من هيبته، بينما الحقيقة اللي الواحد لابد أن يعرفها أن الاعتراف بالخطأ يحتاج إلى شجاعة، وهني تلاقي يصير عنده يكون يعني خوف أنه يستغل الطرف الآخر اعتذاره، أو مثلا تربى في بيئة ما تعود الشخص أنه يقول أنا آسف. يعني ممكن أنا أعطيك مثال يكون على هذا الشيء، مثلا تلاقي أب يرفع صوته على ولده ويتهمه بشيء وهو ما سواه، وبعدين الأب بينه وبين نفسه يكتشف الحقيقة ويعرف أنه أخطأ لكنه يكتفي بالسكوت. احنا نقول مثلا تلاقي يسكت ويخاف أنه أو مثلا يتردد أنه يروح يقول له أنا آسف، لأنه يشوف الاعتذار يقلل من هيبته قدام ولده، ولكن الاعتذار يزيد احترام ابنه له ويرفع من قيمته.
0: نعم. ايضا استاذ عبد الله المواش، يعني اذا تكلمنا عن الاعتذار، كثير من الناس يعتبره ضعف للاسف مثل ما هو يعتقد، لكن هل هذا يعتبر دليل على قوه الشخصيه اذا اعتذر الشخص، ام انه هو ضعف كما يعتقد البعض؟
2: اول شيء الاعتذار مو ضعف بل ثقافه، وهو دليل على قوه الشخصيه ونضجها، وهي ثقه بالنفس اكثر، والشخص الواثق من نفسه ما يستحي، احنا نقول او عفوا على الكلمه انه ما يخجل من الاعتراف بخطأه، لانه يكون عنده ادراك ان احترام الناس يبنى على الصدق وليس على المكابره. اذا اذا اذا تبي اعطيك مثال على هذا الشيء ممكن
1: نكون شاكرين لك.
2: اي نعم، فالله يحفظك. فيكون المثال مثلا

0: نرجع على الأب انفعل على ولده واتهمه بشيء ما سواه، وبعدين مثل ما تقول انه يكون يعني حيل
1: خاف انها تتشوه صورته قدامه او شيء كذا.
0: بالضبط بالضبط، يعني هي تشويه الصورة او تصغير الصورة هذه طامة كبرى.
1: لكن للأسف المواقع سواء بين الأزواج او بين الأب وأبنائها، نعم او نعم. الأم مع أبنائها كذلك.
0: نعم نعم، وما فيها شيء اذا انا مثلا اخطات على يعني زوج اخطا على زوجته يعترف لها يقول لها انا اسف. والله يا جماعه تكبر بعينها بعين يكبر بعينها، وبالعكس يزيد احترامها ويزيد من قيمته. فهذا الشيء احنا كلمه اسف تصير في في في عند بعض الاشخاص يعني كانه هز من شخصيته، وهو العكس
2: 100%. طبعا اليوم احنا نتكلم يعني او مثل ما ذكرت استاذ عبد الله ان ذكرت هي ثقافه.
0: بالضبط.
2: يعني نعم. يعني اليوم ثقافه شنو تقصد فيها؟
0: الثقافه بان الاعتذار لا ينقص من شخصيه الانسان نفسه، ولا مثلا يهز من قيمته مثل ما قلت لك او ينقص منها، ولا يهز من ثقته بنفسه. بالعكس، انا لما اجيك واقول لك انا اسف معناته انا واثق من نفسي واثق فيك كطرف اخر. لما اجيلك واقول لك انا اسف، الاعتراف بالحق لا يفسد الود قضيه. يعني الواحد لابد انه يعترف بالخطا مهما كان، مهما كانت قيمته، مهما كانت مكانته. وهذه مثل ما قلت لك ثقافه.
2: طبعا يعني حتى احنا نتكلم في فرق ما بين اعتذار حقيقي واعتذار اللي فقط لانهاء الموقف، يبين في فرق؟
0: طبعا، يعني الاعتذار الحقيقي هو مثل ما تفضلت اعتراف بالخطأ، ويعبر عن الندم ويتبع تغيير في التصرف. اما الاعتذار الشكلي اللي احنا نقول اعتذار وخلاص، فهو مجرد كلمات وسكر الموضوع دون اقتناع. يعني مثلا شخص اذا يقول انا اسف، يقول اسف كذي يقولها، وفي شخص يقول لك انا جرحتك بكلامي واعتذر وما راح اكرر هذا الاسلوب. هذا الفرق بينهم في في في في تبيينه للقيمه لقيمتك عنده. في واحد يقول خلاص انا اسف ويسكر الموضوع، في غيرك يقولك لا أنا جرحتك، أنا آسف، أنا مو قصدي. يعني فيها تبرير.
1: وهل أيضا قبول هذا الاعتذار يعتبر يعني شيء جميل، وأيضا يعطي قيمة أن الشخص اللي قدامي أنا قبلت اعتذاره لقيمته عندي أنا كشخص، أو أن حقي وصلني؟
0: طبعا طبعا، مثل ما قلت لك أخوي، يعني لما أنا أجيلك وأقول لك أنا آسف، تبين انت من نفسك راح تعرف انك انت انسان انت انسان يعني مو عادي عنده. انت الحين عفوا بالشارع او بالجمعيه حشت لك واحد، لما تقول انا اسف شوف شلون على طول ابتسامه يعطيك.
1: صحيح. إيه؟ ويسعد. نعم. بهذا الشيء ايضا.
0: نعم يعني. بالضبط.
1: وتعتبر يعني من التصرفات الطيبه واللي احنا دائما نحث عليها. استاذ عبد الله، اليوم بالضبط. بعد تكلمت عن انها ثقافه، هل هناك نعم. اشخاص تربوا على ثقافه تجعل الاعتذار امر صعب عليهم، او امر ايضا بالمقابل سهل ان يعتذرون لان تثقفوا على هذا الموضوع؟
0: طبعا نعم نعم، ولكن للأسف في بعض الأسر تربي أبنائها على الكبير ما يعتذر، أنا كبير ما أقول آسف، أو أن الاعتذار يقلل من قيمة الإنسان. ويكبر وهو يلاقي صعوبة في الاعتذار حتى لأقرب الناس، لأمه وأبوه عفوا، يعني على هالكلمة. مثلا أعطيك طفل مثلا يشوف أبوه ما يعتذر مهما أخطأ، فيتعلم ان الاعتذار ضعف، انه يقلل من قيمته. انه شوف، نرجع على القيمه وعلى على على على, على, على شخصيه الانسان نفسه. ويكرر هذا الاسلوب لين ما يكبر، ويصير مثل احنا نقول من تطبع على شيء شاب عليه. يعني فيتم على طول هو بهذا التكبر.

0: طبعا فعلا احنا اليوم نتكلم على شيء نحتاج الأبهات يعلمونه لعيالهم، وحتى يعني يكون شيء أساسي. ومثل ما ذكرت اليوم أستاذ عبد الله أن فعلا الاعتذار يزيد ما يقصر.
1: طبعا ثقافة مثل ما قلت لك
0: 100%. نتكلم عن يعني غياب الاعتذار شلون ممكن يأثر على العلاقات الأسرية والاجتماعية؟
1: لما ما يكون هناك اعتذار تتراكم جروح، ويبدأ كل طرف بالاحتفاظ بمشاعره السلبية لين يعني ما تصير الخلافات صغيرة سبب في القطيعة، مثل ما نقول احنا انه تصير قطاعة ما بينهم. يعني مثلا اخو اساء الاخوه في مناسبة عائلية وما اعتذر، وبعد سنوات أصبحت العلاقة باردة، مو بسبب مشكلة نفسها، لا بسبب غياب كلمة سامحني أنا آسف. يعني هذا الشيء لما أي أنا لأخوي مثلا أخطأت في حقه، وبعدين تلاقي الزوار اللي وراها السلام مثل ما تقول إحنا يقل، مو نفس حرارة السلام الأولى لأنه شايلين مثل ما نقول. ولكن إذا كانت آسف في بداية حزت الحزة مثل ما نقول إحنا، لما أقول أنا اعتذرت أحسن ما أخلي مسافة مثلا بالأيام وتكبر فيه الغلة مثل ما نقول، عفوا يعني على الكلمة. فهني كلمة آسف يعني ثلاثة حروف ولكن معناها كبير. نعم
0: فعلا.
1: نعم
2: اليوم يعني دائما لما الإنسان يعتذر يدل على طيب أخلاقه وأيضا على سموه ورقيه بهذه الحياة، وهذا الشيء اللي نتمناه من الجميع أن دائما التعامل فيما بيننا يكون إنساني بحت. لكن أستاذ عبد الله، هل من الضروري اليوم الاعتذار في كل خلاف، أو أن هناك مواقف يكفي فيها الحوار والتفاهم فيما بيننا؟
1: مو كل خلاف يحتاج اعتذار، عفوا فاختلاف الآراء يعني مثل ما نقول احنا أمر طبيعي، ولكن إذا كان إساءة أو ظلم أو تجريح هني الاعتذار يكون جزء من الحل. يعني بعطيك إياها على مثال، على زوجين مثلا اختلفوا في عن مكان مثلا سفر، وهذا اختلاف يحل الحوار، مثلا بالحوار أنا أقدر أحله، والله احنا كذي احنا في في في مثلا طريقة بناء. لكن إذا خرج أحد منهم عن حدود الاحترام وصار تجريح بالكلام، هني لا ما يكتفي الحوار يعني بروحه، يعني هني فعلا نحتاج الاعتذار.
2: لكن البعض يقابلك بكلمة، وين أصرف هذه الكلمة، كلمة آسف أو أنا أعتذر، كيف التعامل معها؟
1: إيه هذه يعتبر على طريقة مثل ما احنا يقول لك نبرة الصوت أو مثل لغة العيون، طريقتها لما تكون لغة الجسد. طريقة الآسف، في آسف أنا أقولك إياها وأنا قاعد أطالع الصوب الثاني، هذه مو طريقة. ولكن إذا حطيت عيني بعينك وقلت لك أنا آسف، وتبين بطريقة مثلا الانكسار أو مثلا اعتراف بالخطأ، هذه هني لا يكون لها أمر كبير، تكون محسوسة أكثر.
0: فعلا فعلا يعني للأسف يزيد من الإنسان ويبين دوره ويبين طبعا مفهومه. طبعا نتكلم يعني عن الأسف، وفي بعض الأشخاص إذا اعتذر يعتبر خلاص خسر الحرب يعني.
1: أيوة بالضبط
0: فعلا. يعني ليش يصر بعض الأشخاص على تبرير أخطائهم بدال الاعتراف؟
1: لأن التبرير يحمي الإنسان مثل ما نقول احنا، يحميه حماية مؤقتة من الشعور بالذنب، لكن ما راح يحل المشكلة بل يزيدها تعقيد، يعني يزيدها تعقد أكثر. يعني صديق نسى موعد مهم مثل ما أقول لك، بدال لا يقول أنا أخطأت يبدأ يبحث عن أعذار ويلقي اللوم على الظروف، والله أنا ظروفي والله ما أدري شنو، وضاعت الثقة بينهم خلاص انتهت. نعم.
2: أيضا أستاذ عبد الله بأثير نقطة وين أصرفها، نرجع لها مرة ثانية.
1: نعم.
2: كيف نقبل اعتذار الآخرين إذا كان هذا الخطأ كبير؟
1: أول شيء نتأكد من مصداقية الاعتذار.

0: وبعدين نعطي نفسنا من الوقت. إذا كان الجرح كبير الله يبعدنا وياكم المستمعين عن هذا الشيء. زين التسامح لا يعني أن ننسى على طول يعني كذي نفس اللحظة، لكن أعطي فرصة إذا لمسنا تغييرا حقيقي يعني يعني شخص أخطأ في حق صديقه وبعد أشهر مثل ما نقول إحنا عادة معتذرا هني اعترف بخطأه وغير سلوكه، ويمكن يحتاج الصديق وقت يستعيد ثقته. لكن الاعتذار الصادق هذه بين قوسين، الاعتذار الصادق يفتح أبواب الإصلاح.
1: هل الوقت يلعب دور كبير في معالجة مثل هذه الأمور أستاذ عبد الله؟
0: طبعا، لأن فيها مراجعة النفس
1: وتهدأ النفس أيضا.
0: طبعا طبعا، لأن في مثل إحنا عندنا كويتي يقول طق الحديد وهو حامي، بس بهالسوالف لا،
1: ركادة
0: زينة خلى لين ما يبرد
1: حتى تأخذ قرار صحيح، وأيضا تعبر عن مشاعر صادقة وتكون ذات عقل أكثر من مشاعر.
0: طبعا اللي حط النقط على الحروف. نعم
2: فعلا اليوم احنا يعني نتكلم عن اعتذار ونتكلم عن مكابرة ونتكلم عن بعض الأمور اللي ممكن البعض يعني يعتبرها يعني كسر شوكة مثل ما يقولون. اليوم نتكلم عن الاعتذار في كل مفاهيمه، يعني التبرير بدل الاعتذار، نتقبل الاعتذار الآخرين شلون، هل الاعتذار المتكرر يفقد قيمته؟
0: لا. يعني بكل تأكيد، ولكن إذا تكرر الخطأ نفسه هني أقول نعم بكل تأكيد.
1: كل مرة تقول آسف مثلا، يعني بعض الأطفال يكررون نفس الخطأ ويقول أنا آسف عشان ينحاش من العقاب.
0: لا بس الأطفال يعني عفوا يعني هذه ممكن يرفع عنهم الغنم الغلم مثل ما يقول إحنا، لأن الطفل مرات يكون غير واعي باللي يسويه
1: وما عليه شرح.
0: نعم مثل ما نقول إحنا نعم، ولكن لأن الناس ما تبي كلام بس
1: سلوك،
0: تبي فعلا تبي أن يكون تغيير في السلوك. يعني أرجع على الزوج يعتذر بعد كل مرة يعصب فيها ويجرح زوجته لكن يكرر نفس التصرف في الأسبوع اللي وراه، لا، مع الوقت تصير كلمة آسف ما لها معنى. إيه يا ما أنت قلتها يا ما أنت، ما عادي يعني تصير باردة يعني ما لها طعم.
2: طبعا شنو دور الوالدين في تعليم الأبناء ثقافة الاعتذار من الصغر؟ احنا تكلمنا أنها هي ثقافة.
0: نعم، الأبناء طال عمرك يقلدون. الأبناء احنا نسميهم في الأنماط نمط بصري، يشوفون ويقلدون كل شيء يشوفونه يسوونه أكثر من ما يسمعون. لما يشوف الطفل والديه يعتذرون من بعضهم ويعتذرون إذا أخطأوا، يتعلم الاعتذار سلوك طبيعي، ما في أي تكبر أو كسر من الهيبة مثل ما نقول. مثلا أم وعدت ولدها أنها راح تطلع وانشغلت ونسته، جت وقالت له أنا آسف لأني أخلفت بالوعد، وهذا الموقف يزرع قيمة الاعتذار في نفسه، يعني يزرع مكانته، تبين مكانته عند الأم أنها فعلا أخطأت وهذا شيء مهم بالنسبة لها واعتذرت منه، ما تجاهلته. نعم،
2: فاحنا نقول ان يعني لازم الام تكون والاب يكونون قدوه في هذا الجانب.
0: طبعا طبعا، لان هم نواه الاسره.
1: لكن لو في بعض الامور يعني خاصه ما بين الابناء في هذه النقطه عن دور الوالدين في تعليم الابناء في ثقافه الاعتذار منذ الصغر، خاصه بين الاخوان احيانا، اذا كان الاب قدوة لكن فيما بينهم الأخ والأخت أو الخوات أو الإخوان، شلون ممكن أني أزرع هذه الثقافة أستاذ عبد الله؟
0: لما أي من بداية الصغر تكون والله روح قول حق أخوك آسف، أنت أخطأت في حقه، روح قول حق أختك أنا آسف، أو العكس، أبين لهم أن كل

0: كلمة آسف هذه ضمد للجروح. هني تبني فيهم، حتى لو أنت كنت مو موجود تلاقي يقول لك إنه صار بينهم، ويا هذا قال لنا حق الثاني أنا آسف. وهذه تربية، هي تربية بالأساس. مهما رحنا ويانا قلنا تربية، هي كل ما يشوفونه، قلت لك البصريين يشوفونه، الياه البصري يشوف والدينا يتعلم منهم، يعلمونا والدينا ياخذ منهم. نعم
1: فعلا. هل الاعتذار، يعني اللي يقولون الاعتذار فن، يحتاج توقيت مناسب وفي طريقة يعني مناسبة توصل فيها الاعتذار؟
0: طبعا طبعا بكل تأكيد. الاعتذار وقت الغضب ما ينسمع، الأفضل إنه يكون بعد هدوء النفوس، وإنه يكون مباشر وواضح، مو بمسج مثل ما نقول إحنا. إيه أيوة. شو أنت ضحكت؟ صح. عرفت صح. إن شو اللي أقصده؟ في نقاش بين الزوجين، نطر الزوج حتى هداية الأجواء، بعدين رجع لها وقال لها راجعت نفسي وأنا أخطأت في أسلوبي واعتذر. فكان الاعتذار هني أكثر قبول وأكثر بهجة مثل ما نقول إحنا.
1: ففي توقيت يعني مناسب وفي طريقة لازم نتبعها، يعني الأفضل أن أنا أقابل هذا الشخص.
0: طبعا طبعا، لو كان تليفون بس، أنه يعني عفوا، أنه يكون مباشر صوتي أو مرئي، ما نقول يعني يا يكون مباشر وجه لوجه، أو لو أرفع التليفون مثلا. في بعض الأشخاص، وأنا أعترف أنا واحد منهم، ما أعرف أنام فلان زعلان علي،
2: جميل،
0: إلا لما أرفع السماعة والله وأقول أنا آسف كذا كذا كذا حصل كذا كذا، وبالعكس تكبر الغيمة.
2: وهذا إذا دلدل على رقي أخلاقك أستاذ عبد الله. لكن
0: الله يعزك، ما عليك،
2: وياك رب العالمين. لكن كيف نعتذر دون أن نشعر بأن كرامتنا انتقصت؟
0: لازم أول شيء نقتنع أن الاعتذار ما يمس الكرامة ولا يقرب صورها. هذا يعكس، لازم نتأكد أن هالشيء، ويكون متأكد عفوا أن هالشيء يعكس حسن الخلق والكرامة الحقيقية، أن تكون منصف حتى مع نفسك. يعني شخص أخطأ في فهم كلام صديقه واعتذر له قدام ربع الديوانية، ما راح تغل كرامته.
1: صح.
0: تلاقيها زادت عند ربع كلهم اللي قاعدين. يعني هذه كأنه مسج قدام الناس، إن الاعتذار شوفوا كبرني بعينكم لما أنا أي حق صديقي قدامكم وأقول أنا آسف. نعم.
1: طبعا اليوم لما نتكلم عن الاعتذار، ودائما هو مقرون في الكرامة والانتقاص، يعني الفكرة من وين جت؟ ليش دائما في بعض الأشخاص يعتقدون أن الاعتذار يعني ينقص من كرامتهم؟
0: الناس على بالهم لما يقول أنا آسف أنه يكون ضعيف. بالعكس، مثل ما قلنا احنا في الأسئلة اللي فاتت لي فون سألتوني، فقلت لك إن هذا بالعكس يبين ثقته بنفسه، وهي تقديره لذاته، وبالعكس هذا شيء يكبر ما يصغر.
2: وجميل إن الإنسان دائما يعرف إن الاعتذار يكبرني ما يصغرني. لكن هناك بعض الأخطاء للأسف يعني تفسد هذا الاعتذار وتجعله غير مقبول للأسف.
0: إيه، لأن منها اعتذار مع تبرير على طول، أو اعتذار المشروط،
2: ليش أنا سويت كذي؟
0: أيوة. يعني والله ترى أنا آسف، أنا سويت كذي عشان كذي كذي. لا لا، الاعتذار مع التبرير والاعتذار المشروط، أو أنه يكون عفوا بسخرية، أو تكرار الخطأ من دون أي تغيير فيه. يعني شخص يقول أنا آسف، لكن لو أنت ما استفزيتني ما صار اللي صار، عرفت التبرير هذا. هني ما راح يتحمل مسؤولية، بل يحملها للطرف الثاني، راح يقلب السالفة عليهم.
2: لكن بعض الأبناء يتصلون اتصال على والدينهم ويقولون لهم ترى أنا آسف سويت كذي وكذي، يعني قاعد يبرر حق نفسه قبل على قولتهم يعالج الفلع دواها قبل لا ينفلع. لكن هل هذا يعتبر خطأ أو أنه من كثر محبة ولي الأمر لي يعني أو أنا كابن أحب ولي أمري بزيادة قاعد أتصرف هذا التصرف؟
0: هذه طال عمرك هذا تربية أسلوب التهديد عفوا. وهذا أكبر سوري يعني أنا أعتذر لكم والمستمعين أن هذا الشيء من سلبيات التربية.
2: ما يدل على الحب.
0: مو يدل على الحب، يعني أخليك تخاف مني بس ما تحترمني.
2: إيه.
0: عرفت شنو قصدي؟ اللي هذا اللي أقصده إنه يعني أنا قلت لك أعتذر.
2: إذا شفنا يعني حالة الأبناء بهذه الحالة هو يخاف منك بس.
0: يخاف منك أكثر ما يحترمك عفوا يعني. يعني إن شنو لأن أنت بتروح له وبتعاقبه بتطقه وأسف على هالكلمة ولا بتسوي له، فهو جاي يبي يبرد الأمور قبل لا تصير. فهذه من سلبيات التربية عفوا يعني. يعني بداية أنا لازم أنا أعلمه على القناعة والاعتراف بالخطأ، مو لما أطلع ولا صار شيء يبي يبرد. لا هذه تصرف سلبي.
2: ملاحظة جميلة للأمانة أستاذ عبد الله، حتى الإنسان تتضح له بعض الأمور حتى يعزز ويقوي علاقته ويا أسرته اليوم.
0: طبعاً.
2: إذن كيف يساهم الاعتذار في تقوية العلاقات وأيضاً استمرارها؟
0: لأن يعالج الخطأ بداية قبل أن يتحول إلى جرح دائم، ويأكد للطرف الثاني أن محل احترام وتقدير. مثلا زميلين بالشغل صار بينهم سوء فهم، بعد اعتذار صادق بينهم عادت العلاقة مثل ما قلنا احنا افضل من اول، لان كل طرف حس ان الاخر يقدره ويحترمه، ردينا على التقدير والاحترام. فهني لازم هالشيء هذا الاعتذار يساهم ان انت انسان عندي مهم وانا ما ارضى اني ازعلك. نعم
1: ممتاز. طبعا يعني استاذ عبد الله اليوم احنا نتكلم عن موضوع مهم في كل العلاقات، سواء كانت أسرية، سواء كانت ما بين الأصدقاء، سواء كانت ما بين الأزواج. الاعتذار أساسي في كل العلاقات طول ما أن أنت مخطئ.
0: طبعاً
1: 100%. في ناس تحاول أن يعني تتجنبها كثر ما تقدر، في النهاية يقول لك أنا يعني قاعدة أتنازل، أنا ما أبي أتنازل.
0: هذا مثل ما نقول احنا تكابر، مثل ما تكبر بالعربي، يعني اكون في الكويت اقول تكبر، وايد شايف نفسه انه والله انا بتغل قيمتي اذا رحت اعتذرت. لا انا ما اعتذر، اللي يبيني يجيني مثل ما يقولون. فهذا خطأ. لا انت اخطأت، انت تعتذر مهما كانت قيمتك. أنا قلتها لك يعني مهما كانت قيمتك، مهما كانت مكانتك، لو إن شاء الله في أعلى المراتب بالدنيا كلها، لما تقول أنا آسف والله تكبر ما تصغر.
1: فعلا
0: فعلا.
1: طبعا يعني أستاذ عبد الله بكذي نكون وصلنا وياك إلى نهاية حلقة اليوم، لكن في بعض الأحيان يعني نكون ممكن رسالة نسيناها أو سؤال نسينا نوصله لك، وتبي توجهه لكل شخص يأجل الاعتذار، ممكن موضوع يهمك كشخص، رسالة تبي توجهها لنا وللمستمعين، فلك الهوى.
0: أقول طال عمرك أشكركم أول شيء طبعا على هذه الاستضافة. إن شاء الله أن احنا وصلنا الرسالة المرجوة إن شاء الله، وأفدنا المستمع وأضفنا لبرنامجكم الراقي جدا، ولكم أخواني أقول الرسالة طال عمرك، الاعتذار ما ينقص من قدرك بل يرفع قيمتك، والكلمة اللي تقول فيها آسف ما تأخذ منك ثواني، ولكن أثرها تحفظ علاقة تستمر إلى سنوات. وأشكركم على هذه الاستضافة، وعساني وصلت الطرق السليمة والصحيحة للاعتذار. وأنا آسف على الإطالة.
1: ما من إطالة. شكرا لوجودك معنا اليوم وسعداء في تلبيتك لدعوتنا. شكرا لك جزيلا الأستاذ عبد الله المويش.
0: المواش
1: عفوا، عبد الله المواش، مستشار تدريبي أسري واجتماعي. طبعا شكرا، شكرا جزيلا لاهتمامك في الجانب، يعني جانب الاعتذار تحديدا. واتمنى الرسالة تكون وصلت لكافة المستمعين.
0: الله يحفظك، شكرا لكم جميعا ولكم لإخواني الإعداد والإخراج، ولكم بالأخر شكر خاص لكم إخواني، والله يحفظكم جميعا.
2: شكرا. آمين يا رب العالمين. مستمعينا، كل الشكر للأستاذ عبد الله المواش، مستشار تدريبي أسري واجتماعي، على هذه المداخلة اليوم ويانا في برنامج إذاعة على الهواء.

0: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. المملكة العربية السعودية تعلن اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية. رئيس الوزراء العراقي يوجه بفتح تحقيق في استهداف السعودية بمسيرات انطلقت من العراق. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تجري محادثات عميقة مع إيران، ويؤكد أن بلاده مستعدة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة إذا فشلت المحادثات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اقتحامات وهدم لمنازل في الضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يعلن استعادة سيطرته على منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده تواصل تنفيذ خطة تستهدف تقويض القدرات الروسية بعيدة المدى، وموسكو ترحب بأي أفكار جديدة للتسوية في أوكرانيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة على الهواء.
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء، ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3:00 صباحا. إذاعة
1: على الهواء.
3: إذاعة على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: أهلا بكم مستمعينا، وصلنا معكم إلى فقرتنا الرياضية، ودائما تكون بقيادة الزميل فهد الشمري. حياك الله معنا وعندك الفقرة الرياضية.
2: الله يحييك، صبحك الله بخير.
1: صبحك الله بالنور.
2: صباح الخير على كل السهرانين والموظفين واللي يسمعونا. طبعا مستمعين الكرام، الـ 24 ساعة الماضية نحاول نحطكم بقلب الحدث

فنبدأ اليوم أخبارنا من الساحة المحلية. في الساحة المحلية وصل مدرب القادسية وابن النادي العائد محمد إبراهيم إلى تركيا لقيادة دفة نادي القادسية واستلام مبادرة الأمور، بعدين كان بإجازة خاصة. طبعا بنفس الوقت وصل نادي كاظمة إلى أزمة التركية أيضا لينضم لباقي الأندية

0: بيغادر مصر 10 أيام قبل ما يخوض البطولة العربية الثانية اللي تقام إن شاء الله بالبحرين. وأخيرا منتخبنا اليد للشباب خامس الآسيوية في البطولة التي تقام بالصين بعد فوزه 30-25 على الصين تايبي. طبعا هذه بخصوص الأخبار المحلية، أما بخصوص الميركاتو الأندية فدائما ميركاتو الأندية والكرة الأوروبية، تقارير إنجليزية تأكد استعداد أرسنال لكسر الخزينة وتقديم أضخم عقد في تاريخ النادي لإغراء البرازيلي ونجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور في ظل تمسك ريال مدريد بعدم بيع اللاعب إلا بعد ضمان يان ديومندي من آر بي لايبزيج الألماني. طبعا تحركات انتر ميلان، الانتر يضرب بقوة ويستطيع تقريبا كسب ود وثقة جون ستونز من لاعب مانشستر سيتي ومنتخب انجلترا بعقد مجاني بعد انتهاء عقد اللاعب مع النادي الانجليزي بعقد لمدة 2 عام يتقاضى فيه في كل موسم على 4.5 مليون يورو. واخر اخبارنا تشيلسي مفاجأة ما تنتهي، قررت تعاقد مع لاعبين خبرة بخلاف العهد اللي تواصلنا في اخر سنتين، ويسعى لضم كل من داني ولبك 35 سنة وجوردان هندرسون 36 سنة ليزيد تشابي ألونزو من خبرة الفريق في غرفة الملابس. هذه كانت تقريبا آخر الأخبار العالمية، وختامها القبلة هو استقالة كل من المدير التنفيذي الجديد في الاتحاد الإيطالي وأسطورة ميلان ومنتخب إيطاليا باولو مالديني وأسطورة ميلان الآخر ونجم البرازيل السابق ليوناردو من مهام عملهم في الاتحاد الإيطالي بعد أن رفض الاتحاد الإيطالي تعيين أندريا بيرلو وهو اختيارهم كمدرب للمنتخب، مما أدى أن مالديني يستقيل بحجة أنه لم يختر المدرب. فيبدو الكرة الإيطالية لازالت يعني رغم ركود وانتهاء المونديال وغيابهم عنه للحين الكرة الإيطالية تفاجئنا بهذه المواضيع، وهذا ملخص اليوم.
1: فعلا اليوم احنا نتكلم عن الكرة الإيطالية من سوء إلى أسوأ صراحة.
0: هي والله يعني ما تدري، يعني جابوا مالديني شخص ذو خبرة ما أعطوا الصلاحيات أو ما تمكن من أخذ غوارديولا، راح له خيار آخر وهو بيرلو. في مشكلة ما بين أن قام بإعلان لشركة بالنسبة للطليان، هذا مجرب بالقانون أنه يقوم بإعلان لشركة روسية بالنسبة لهم، اعترضوا الطليان أن هذه سياسيا ما تجوز، فقاموا وقالوا لا ما نبي. مالديني تعنت بالرأي وقال لا هذا اختياري، يا هالمركب يا ما أركب، يعني هذه القصة بكل اختصار.
1: بالعكس يعني احنا لليوم لما نتكلم عن يعني مالديني من اللاعبين يعني الأساطير مثل ما نقول، وبنفس الوقت هو كإداري جيد جدا على مستوى يعني كرة القدم، لكن مثل ما ذكرت اليوم إذا ما أخذ صلاحياته شنو الجانب اللي جايبينه عشان يغطيه؟ ولما نتكلم عن أيضا بيرلو يعني درب اليوفي، درب أكثر من فريق وأعتقد أنه هو المرشح الأفضل، ولكن يعني شنو السبب، شنو يعني هل ممكن لهالدرجة يعني نوصل لمرحلة من التشكيك؟ ولكن بإذن الله إن شاء الله الأيام الجاية تبين لنا.
0: إيه نعم بالتأكيد، هم بالنسبة هم صار الموضوع له بعد سياسي، وهناك خلاف الآن ما بين رئيس الاتحاد الإيطالي ووزير الرياضة الإيطالي، وكل منهم يقول إن وزير الرياضة الإيطالي قبل ساعة يقول إن رئيس الاتحاد الإيطالي وضعنا في موقف محرج أمام الشارع الرياضي، ويقول رئيس الاتحاد الإيطالي مو وقت حرج، أنا وقت أني أختار مدرب. ويقال أن غالبية الأخبار تذهب أن روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا السابق والإنتر ومدرب الهلال السابق مدرب السد الحالي هو الأوفر حظا، أو تياغو موتا وأنتونيو كونتي.
1: ننتظر
0: يعني إيطاليا
1: ننتظر ونشوف هل راح يلاقون ضالتهم ولا لا. فعلا يعني الكثير من الأشخاص يشجعون هذا المنتخب العريق، منتخب يعني من المنتخبات اللي حقق كأس العالم، ومنتخب يحتوي على نجوم ولاعبين يعني على مستوى عالي، لكن في مشكلة بسيطة، يمكن في بعض الأحيان تكون المشكلة إدارية أكثر من ما هي مشكلة يعني فنية.

0: بالتأكيد يعني أنا أيد رأيك. بالنهاية يعني صار الإيطالي أساسا منقسم ما بين مؤيد لمالديني وغير مؤيد. يقول لك أن أنت كمدير تقني لازم تفهم أن هذا الموضوع أخذ بعد سياسي، هم مو ضد رأيك، كان المفروض أنك تتأنى. بس يعني الكواليس تبين بعد مرور زمن، بعد مرور الزمن بنعرف ليش مالديني استقال وما صبر أو راح لخيار آخر غير بيرلو. يعني بالنهاية أندريا بيرلو كمسيرة تدريبية نتكلم، هو مدرب صغير ناشئ شاب، أنت مو جايب بجوارديولا يعني صحيح. نتكلم بصراحة صحيح. هذا الرأي أيضا موجود في إيطاليا.
1: بإذن الله إن شاء الله تتجدد رؤية خلال الأيام القادمة، وكل الشكر لك الزميل فهد الشمري، وشكرا لآخر الأبديتات وآخر الأخبار بخصوص عالم الرياضة.
0: الله يسلمك ويوم عمل سعيد بإذن الله.
1: شكرا لك.

0: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
1: دور الأب في الأسرة. يعد الأب ركناً أساسياً في بناء الأسرة وعنصراً محورياً في تشكيل شخصية الأبناء وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، فهو ليس مجرد مصدر للإنفاق وتوفير الحاجات المادية، بل هو قدوة أخلاقية وتربوية تؤثر في سلوك الأسرة كلها. يتحمل الأب مسؤولية توفير الأمان والاستقرار، ويغرس في نفوس أبنائه قيم الصدق والاحترام والانضباط، ومن خلال تعامله اليومي معهم يتعلم الأبناء معاني التعاون وتحمل المسؤولية، كما يكتسبون الثقة بالنفس والشجاعة في مواجهة صعوبات الحياة. ويظهر دور الأب أيضاً في دعم الأم ومشاركتها أعباء التربية، فالتوازن بين الدورين يساعد على خلق بيئة أسرية سليمة، وعندما يكون الأب متفهماً وقريباً من أبنائه يشعرون بالحب والاحتواء، مما يقوي الروابط الأسرية. وفي الختام يمكن القول أن دور الأب في الأسرة دور عظيم لا يقل أهمية عن غيره، فبحكمته ورحمته تنشأ أجيال صالحة تساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.
0: إذاعة على الهواء.

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وسلامة أراضيها وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن. وجددت الخارجية تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أكد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي أهمية اتفاقية التعاون المشترك بين الوزارة ومركز يونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم انسجاماً مع رؤية دولة الكويت 2035 التي جعلت بناء الإنسان وتنمية رأس المال البشري في صميم أولوياتها. وقال الوزير الطبطبائي خلال حضوره توقيع الوزارة اتفاقية التعاون مع المركز إن ذلك ينطلق أيضاً من الإيمان بأن التعليم يمثل الأساس في بناء المجتمع وتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة. أكدت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج ووزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة أهمية مذكرة التعاون المشتركة التي وقعتها الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للشباب والرياضة لإطلاق أول منظومة وطنية لقياس وتحسين الأداء البيئي في الأندية والمراكز والمرافق الشبابية والرياضية. وتهدف المذكرة إلى وضع إطار موحد لقياس الأداء البيئي عبر مؤشرات تشمل استهلاك الطاقة والمياه وإدارة النفايات وإعادة التدوير، بما يسهم في رفع كفاءة المرافق الشبابية والرياضية وتعزيز المبادرات البيئية ومتابعة نتائجها وفق بيانات وتقارير دورية. وفي أخبارنا الرياضية، يشارك منتخب الكويت للخماس الحديث اليوم في بطولة العالم للخماس الحديث لفئتي الناشئين وتحت 17 عاماً في مدينة كاوناس الليتوانية التي انطلقت في 24 من يوليو الحالي وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه، وتشمل المنافسات المبارزة وسباق الموانع والسباحة والليزر رن. وقال رئيس مجلس إدارة النادي والاتحاد الكويتي للخماس الحديث ناصر الوليد إن هذه المشاركة تعد الأبرز في تاريخ المنتخب، حيث سيشارك اللاعبون في أغلب منافسات البطولة، لافتاً إلى أن هذا أكبر وفد كويتي وخليجي يشارك في منافسات الخماس الحديث عالمياً. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.
2: في أخبارنا المنوعة، علماء يقتربون من تطوير شوكولا تتحمل الحرارة حتى 45 درجة مئوية.
3: يسعى باحثون في علوم الأغذية إلى تطوير شوكولاتة مقاومة للحرارة يمكنها الحفاظ على شكلها وجودتها في الأجواء الحارة مع الاحتفاظ بملمسها ونكهتها المميزة عند تناولها. وفقا لتقرير نشرتها صحيفة إندبندنت البريطانية، يركز العلماء على ابتكار تركيبات وتقنيات تصنيع تسمح للشوكولاتة بتحمل درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية.
2: استصل اللي عندنا بالكويت
3: يعني تخيل، ما يحتاج حتى يعني تاخذه من الجمعية تروح البيت ما يذوب.
2: الله.
3: مقارنة بدرجات انصهارها المعتادة البالغة نحو 34 درجة مئوية، يعني راح يزيدون 11 درجة. وأوضح التقرير أن الباحثين يدرسون ثلاثة مسارات رئيسية لتحقيق هذا الهدف. ممتاز. ومو على مو طريقة واحدة، تشمل تعديل بنية السكريات لتقوية تماسك الشوكولاتة والكاكاو، إعادة تصميم تركيبة الدهون باستخدام بدائل أو إضافات تحسن الثبات الحراري، إلى جانب تطوير أساليب تصنيع تمنح المنتج بنية داخلية أكثر استقرار دون تغيير كبير في خصائصه. ممتاز. رغم التقدم اللي حرزته الأبحاث، يؤكد العلماء أن التحدي لا يقتصر على منع ذوبان الشوكولاتة، بل يتمثل أيضا في الحفاظ على لمعانها وقوامها ونكهتها وقدرتها على الذوبان بسلاسة في الفم، وهي الخصائص التي تميز الشوكولاتة التقليدية. ولا تزال الدراسات المستمرة للوصول إلى تركيبة تحقق التوازن بين مقاومة الحرارة وجودة التجربة الحسية للمستهلك. أنا أخاف يتغير يعني الطعم يعني
2: الجودة،
3: بعض مرات يصير القوام غير
2: عادي. بعد سنوات راح نتكيف معه وراح
3: لا لا, لا لا لا
2: بس نتمنى لا نتمنى لا أن يكون صحي.
3: لا الفكرة مو كذي، الفكرة أن ترى عادي يعني تذكر أيام راعي البرد ما يذوب.
2: صح.
3: إيه يحط ثلج وياه خلاص، يمين حاوطة بثلج، وهذا اللي كان ينطرنا عند باب المدرسة عنده ما يذوب.
2: صح.
3: اي عادي، فخلاص انا اعتقد الحل موجود، ما يحتاج يشدون حيلهم الجماعه
2: يعني، بس اهم شيء يكون صحي وما يكون فيه اثار.
3: لا هم بيغيرون، هم بيغيرون تعديل بنيه السكريات، ما راح يزيدون سكريات. تعديل بنيه السكريات
2: الخصائص
3: عشان يتماسك الكاكاو، هذا واحد. تصميم تركيبه الدهون باستخدام بدائل، هني يعني شلون طعمه راح يتغير، يمكن
2: في أفكار.
3: اضافات تحسين الثبات الحراري، هني ممكن يكون مو صحي. الى جانب تطوير اساليب تصنيع تمنح المنتج بنيه داخليه، يعني راح يصير في اخاف حتى تخاف بعض مرات انه يصير في تعديل جيني. يعني في بعض مرات مثلا الحليب يكون طريقه معينه دون تغيير كبير في خصائصه، ما يغيرون تغيير كبير بس تغير شويه خصائصه، ما حسيت.
2: لكن انت يعني من خلال هذا الخبر، هل يعطينا موضوع ثاني بعد المقابل، هل ان الامور لما تكون جديده بالساحه هل تب تروح تاخذ من عندها او تنطر
3: على حسب فترة؟ والله يعني شوف، ما عندي حبة معينة أو ما عندي يعني ما في شيء يحكم هبتي يعني يعني خلينا نقول ذهابي للهبة ما في شيء يحكمها، ما في شيء إنه اللي طلع جديد أروح أجربه، مو كذي. بعض مرات في شيء يعني تحس فيه، يعني أنا أحس إن هذا حلو
2: يسوى إنك
3: تأخذ. يسوى أي يعني في وايد هبات ما شدتني، وفي هبات لا
2: ودك تجرب.
3: اي وفي هبات يعني في هبات مثلا ما انشهرت عندنا بس انا حبيتها. يعني سويتها عادي. يعني هذا ما انا مو عارف اوصل الرساله.
2: انا اقول لك، انا من النوع اللي اشياء عزيزه علي لها قيمه وذكريات وكذا، لما يطلع مثلا جهاز معين ما اركض وراه، خاصه في عالم الموبايلات.
3: حلو.
2: أنطر لما يقول جهازي مع السلامة.
3: أوكي.
2: مو شرط عندي بس قيمته جميلة أعرف له فاهم له.
3: صح.
2: في
3: صح
2: ذكرياتي صح الخاصة.
3: صح.
2: وأنا مو من النوع اللي مثلاً أروح أبيعه.
3: أي.
2: خلى عندي وخلى
3: محتفظ
2: أشيائك لأن في أمور خاصة ممكن غيرك يكشفها.
3: صح.
2: ما له داعي إنها تنكشف للغير. حتى لو إن تقول لا أنا شو عندي لا هم من هذه الأشياء عزيزة عليك. في ناس عندهم بحوث علمية داخل النوتات اللي حاطينها أو الملفات داخل الموبايل فتلاقي ما يسترخص موبايله بالأول بالأخير فيفضل إنه يبقى على موبايله مع الأبديتات اللي قاعد تحصل ويعيش حياته عادي 5-6 سنين بعدين خلاص الجهاز عد ما قاعد يعطي إصدارات جديدة
3: أو البطارية ما تتحمل.
2: صح, صح ممكن الإنسان يغير هنا
3: 100%
2: حتى اللابتوبات وغيرها من الأجهزة
3: أو
2: السيارة بعد
3: السيارة بقى بشوف اعتقادي الشخصي أن الشيء إذا ما قام يخدمك يتبدل.
2: حلو.
3: إيه يعني أنا ما عندي خصوصا مع الأشياء الغالية يعني خلينا نكون صريحين في بعض الأحيان ترى أشياء بسيطة تتبدل يعني سهل.
2: سهولة.
3: إيه يعني والهبات صايرة في ترى الهبات صايرة في الكماليات مو في الأساسيات.
2: للأسف. إيه
3: يعني هي عشان المستهلك يشتري تصير الهبات في الكماليات هي هذه طبيعتها يعني فهني يفرق ليش يصير في سيارة مثلا معينة عليها هبة الناس تحبها فحتى سعرها مو رخيص بس هي تصير عليها هبة بعض مرات تروح حتى أنت يعني هي مو في عينك بس لأنه صار عليها هبة تروح تسأل ويقولك لا والله حجز صارت أحلى.
2: أيه.
3: عرفت شلون
2: صار في نوع من التشويق.
3: أيه.
2: ذكرتني بأحد الأصدقاء اشترى سيارة موديل معين وكانت ترند وهبة وشراها بس هو عمليا ما حبها.
3: أيه.
2: بعد شهرين ثلاثة سبحان الله
3: قرر
2: يبيعها. الله سخر له مشتري بنفس القيمة السوقية اللي موجودة وباع راح بدل ورجع إلى موديل مختلف تماما. فالأفضل أنك تجرب عشان أنت

0: تقامر تاخذ قرار
1: صح.
0: مثل هذا القرار، وخاصة في اليوم احنا قاعد نشوف تطور كبير في عالم السيارات بالذات، ممكن ان انت تستخدمها كهربائيا او غيره من ذلك، فهذا شيء ممكن يفيدك اذا انت وقعت بالتجربة وصار ذوقك مناسب الى هذا الذوق اللي قاعد يطرح في السوق اليوم.
1: هذا يوصلنا حق سؤال ثاني، هل يعني هبة السيارات الكهربائية انت من عشاقها يعني؟
0: اي والله. تدري ليش؟
1: ليش؟
0: شوف احنا ديرتنا صغيرة، يمكن دول الأوروبية أو الدول الكبيرة من دول الجوار ما يحبونها لسبب أن عندهم مسافات كبيرة، ممكن يكون في تباعد بين المحطات، بس احنا كمجتمع كويتي وبلد صغير جدا جميلة. أول شيء راح تنقي لك الهواء، العيوب اللي قاعد تصير بالسيارات واللي هي القطع الاستهلاكية تخف عليك، لأن أنت قاعد تستخدم عن طريق البطاريات فقط، ممكن شغلات وايد ممكن أنت تلغيها. فالسيارة الكهربائية كمجتمع صغير مثل الكويت، وكل الحب والاحترام لمملكة البحرين أيضا، بلدان صغيرة مسافاتها صغيرة، المحطات متجاورة، وفي قرار سمعنا أن إن شاء الله ويرى النور قريبا، أن من بداية السنة الجديدة كل محطة تشترط، محطة بنزين تشترط وجود يعني تعبئة وقود بالكهرباء،
1: أي
0: يعني هناك
1: شحن،
0: الشحن
1: أيه. بس ترى طول،
0: ثقافة يعني
1: إيه، بس طول يعني شحنها يطول.
0: أنا ما جربت أيه للأمانة يعني ولا أعرف، في ناس ممكن يأخذون يوم ممكن ساعات،
1: لا هي ساعات، فتتخيل يعني قاعد ناطر ليه ما تشحن
0: نفس ال 100 كيلو أو
1: لا لا لا يمشي،
0: لا راجعت أنا بعض الوكالات وشيكت يعني، بس إلا إذا كانت مخصصة بالكامل تمشيك تقريبا 480 كيلو، أما الموجود اللي هو الهايبر ما بين بنزين وكهرباء يمشيك إذا في سنة بنزين 100 كيلو.
1: إيه هايب ترى الهايبرد مو كهربائي، الهايبرد هي ماكينة هجينة. هجينة يعني شنو؟ يعني أنت تعبيها بنزين بدال ما تحرق البنزين كله تعطيك معاها كهرباء، فتوفر صحيح. عليك هي ترى هذا الهايبرد في أوروبا موجود بكثرة صح. لأن البنزين غالي، فبدال ما تحط مثلا خلينا نقول 50 دينار أنت قاعد تحط مثلا 35 دينار، لأن البنزين غالي في أوروبا،
0: توفر
1: إيه. وايد يحبون الهايبرد، والهايبرد في المسافات الطويلة ما تحرق بنزين أكثر، هم يحبون هذه يعني. حتى الشركات عندنا في دولة الكويت لما تروح تشتري سيارة يحطي لك لزقة السيارة يعني اقتصادية، ايش كثر تحتاج، سيء، جيد، جيد جدا،
0: هذا اللي نشوفه بكل السيارات،
1: كل السيارات هذا تبع وزارة التجارة، فتختلف المعايير يعني، معايير دولة الكويت مختلفة عن معايير المملكة العربية السعودية، فأنت بناء على بنزينك، على أمورك، على صرفيتك، في بعض يعني حتى في المملكة العربية السعودية في بعض السيارات ممتاز، عندنا جيد جدا يفرق، لأن احنا دولة صغيرة، فأنت يعني راح توقف في الزحمة أكثر من مثلا المملكة العربية السعودية تعتمد على الدروب.
0: بما أنك ذكرت ذوق المجتمعات، يعني عندنا بالكويت يحبون اللون الأبيض أكثر
1: صح.
0: بسبب
1: الجو،
0: إن الشمس
1: الجو صح.
0: وكذا مثلا أنا درست بالأردن، الأردن يحبون الألوان، تخيل يحبون الألوان ما يحبون الأبيض ولا يعني يفضلونه،
1: بس ترى دراسة أثبتت أن 70% من سيارات الكرة الأرضية بالأبيض،
0: وهذه قوة كويتية،
1: تخيل
0: ذوق كويتي،
1: تخيل لا عالميا خلاص يعني الوكالات تصنع 70% من السيارات،
0: وقالوها يعني أحسن لونين وهم الملكي الأبيض والأسود.
1: أي الرقم الثاني هو
0: البرتقالي،
1: الأسود
0: البرتقالي،
1: برتقالي ما في
0: أصفر أخضر،
1: لا حتى أعتقد يعني الشركات
0: اللون الثاني شنو؟
1: الأسود.
0: الأسود
1: أي الأبيض المركز الأول، واللون الثاني الملكي مثل ما قلت الأسود، الألوان الثالثة أتي في درجات متفاوتة
0: على حسب ذوق الأشخاص،
1: وترى في بعض في بعض الألوان مكلفة يعني
0: صح.
1: تكلفتها أعلى من أن،
0: وهذا اللي لاحظناه أحيانا لما نروح منتج معين يقولك مو متوفر، أو إذا أنت تبي تطلبه بس سعره ممكن يختلف بسبب أن عدد قليل، أو في ناس يحبون التميز يقولك لا عشان كذا لازم أنت تطلبه وتكون القيمة أعلى بنسبة 10% 5% على حسب الحالة اللي هو يمر فيها أو هذه الرؤية الخاصة بالشركة.
2: لقاء اليوم، الجامعة ليست مجرد محطة دراسية بل بداية لرحلة تصنع الطموح.

0: وتبني الشخصية وترسم ملامح المستقبل، ومن هنا تبرز أهمية حسن اختيار التخصص والاستعداد للحياة الجامعية بما يمكن الطلبة من استثمار قدراتهم وتحقيق النجاح الأكاديمي والمهني. وللتعرف أكثر على هذا الموضوع أعددنا لكم هذا التقرير مع الدكتورة هدير العياد من كلية العلوم الحياتية قسم علوم اضطرابات التواصل جامعة الكويت.
1: السلام عليكم، أنا الدكتورة هدير سلامة عياد من كلية العلوم الحياتية قسم علوم اضطرابات التواصل في جامعة الكويت. أحب أتكلم عن موضوع أهم جدا لعيالنا أو لطلبتنا المقبلين على المرحلة الجامعية وحتى مرحلة التطبيقي، يعني سواء اللي بيدرس مرحلة جامعية 4 سنوات أو 2 سنين. أحب أنوه لهم عن بعض الأمور اللي يعني لها علاقة بمستقبلهم بحياتهم العامة بالمستقبل. طبعا إحنا نخلص الثانوية العامة ومن بعد الثانوية ندخل المرحلة الجامعية علشان ندرس ونختار التخصص. من الأمور اللي أحب أنصحكم فيها اختيار التخصص، لازم أكون عارف أو أكون عارفة شنو أبي أدرس. هل هذا التخصص راح يصلح لي؟ هل هذا التخصص راح يكون ممتع لي؟ راح أنجح فيه ولا ما راح أقدر أنجح؟ شنو يحتاج هذا التخصص؟ في تخصصات بالجامعة إذا كانت بجامعة الكويت تدرس باللغة الإنجليزية وتطرح باللغة الإنجليزية، في تخصصات لا تدرس باللغة العربية مع متطلبات يعني المينيمم أو المتطلبات الدنيا للغة الإنجليزية. فأنا لازم أكون يعني محدد أو محددة شنو أبي. هل أنا أقدر أدرس تخصص بالجامعة باللغة الإنجليزية ولا راح يكون صعب علي؟ هل هذه تحدي بالنسبة لي ولا أنا على قد التحدي؟ هل التخصص اللي أنا بدرسه باللغة العربية وراح يكون بسيط مباشر وسهل يتطلب مني مجهود أقل من لو أني أدرس تخصص بلغة أخرى؟ الشيء الثاني لازم أتأكد من كفاءتي باللغة الإنجليزية. طبعاً في إذا بدرس بالخارج رح يطلبون مني توفل وآيلتس اللي هي اختبارات الكفاءة باللغة الإنجليزية. جامعة الكويت تطلب اختبار القدرات، وأحياناً في ناس تدخل معاهد لتقويتها باللغة الإنجليزية أو تاخذ دورات لرفع مستواها باللغة الإنجليزية. فإحنا أمام هذولا المحكين، إني يا أنا لغتي الإنجليزية مستواي يعني مكافئ أو مستواي جيد لهذا التخصص، أم إني أحتاج تقوية أو إني أحتاج في مقررات تمهيدية للغة الإنجليزية، وأيضا في مقرر تمهيدي للرياضيات أظن اللي هو البري كالكولس اللي هو الحسبان. فيعني في أحيانا أحتاج إلى متطلبات مسبقة، إلى مواد مسبقة غير يعني مثلا اللي هي الشروط العامة اللي تدخلني إلى التخصص. أحيانا أضطر يعني أو يضطر الطالب إنه يأخذ مواد تمهيدية، وهذا شيء جيد في حال عدم اجتيازه الاختبار المكافئ. الشيء الثاني، أنا لازم أستعد كطالب جامعي إلى الحياة الجامعية، لازم أحترم دكتور المادة، لازم أحترم التخصص، لازم أحترم الجو العام سواء بالمظهر للطالبات عموما أو حتى الطلبة من حيث اللبس الملائم، اللبس المحتشم، عدم المبالغة في إظهار الزينة والتجميل ووضع الرموش والأشياء هذه الصارخة جدا اللي تخلي الناس تلتفت علي. فأنا لازم أحط في عين الاعتبار مو رايحة عزيمة، مو رايحة تسيورة، مو رايحة حفلة، ألبس لبس الجامعة البسيط، التسريح الشعر بالطريقة الملائمة أو حتى ارتداء الحجاب بالطريقة

اللي يعني تتماشى والجو العام تكون مريحة لي. التعامل مع وقت المحاضرة مع أستاذ المحاضرة، يعني في أمور وايدة لازم ناخذها بعين الاعتبار واحترام الجو العام. أيضا يتعين على الطالب الالتزام بالحضور، هو مو رايح جامعة إنه والله رايح ديوانية ولا رايح مجمع تجاري كل يوم، مرة يحضر ومرة لا ومرة يغيب ومرة لا، يعني هذه مو سالفة وناسة. صحيح بعض الدكاترة ما يضع انذارات غياب، بعض الدكاترة يمكن ما ينتبه للغياب والحضور أو ما يدقق عليها، لكن الطالب ما لازم يكون مستهتر إلى هذه الحالة. لما أكلم الدكتور أكلمه، يعني اللي يكذب على دكتور الجامعة هذا طالب يكذب على أبوه وأمه. اللي ما عنده سلوك مهذب، يعني أنا يعني أناشد أولياء الأمور بأنهم يعني يوجهون أولادهم ويرشدونهم إلى أنهم داخلين الجامعة. كل طالب يمثل أسرته، كل طالب يمثل البيئة اللي ينحدر منها والمكان اللي هو جاي منه. لا تخلون الناس أو الدكتور ياخذ انطباع سيء عنكم، لا تاخذون الدكتور، لا تخلون الدكتور أو عميد الكلية أو عضو هيئة التدريس أو حتى الإداري اللي بالكلية تتعاملون معه، لا تعكسون صورة سيئة عنكم وعن أسركم.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

0: توقيع عقد تنقية منطقة كبد الشمالية.
1: تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، شهدت دولة الكويت حفل توقيع عقد إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية كبد الشمالية والأعمال المكملة لها كثاني اتفاقيات التعاون مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة. ووقعت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نور المشعان العقد من جانب دولة الكويت بحضور السفير فوق العادة ومفوض جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت يانغ تشين. ويأتي هذا المشروع امتدادا لرغبة دولة الكويت في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي ترتقي بجودة البنية التحتية وتعزز الاستدامة البيئية وترفع كفاءة منظومة معالجة مياه الصرف الصحي بما يواكب النمو العمراني ويدعم تحقيق المستهدفات الخاصة بالتنمية المستدامة ورؤية دولة كويت الكويت جديدة وكويت المستقبل. حضر الحفل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ووزير الدفاع الشيخ عبد الله العلي ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد ووكيل وزارة الأشغال بالتكليف عيد الرشيدي. تكويت القضاء بالكامل اكتوبر 2030.
0: أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط استكمال المرحلة الثانية من خطة إحلال وتمكين الكوادر الكويتية في السلطة القضائية تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه بضرورة تكويت السلطة القضائية وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية. قال المستشار السميط لكونه أن المرحلة الثانية من الخطة شهدت صدور قرارات وزارية بانتهاء إعارة 82 من أعضاء السلطة القضائية لترتفع نسبة التكويت إلى 87% من إجمالي عدد أعضاء السلطة القضائية اعتبارا من 30 سبتمبر 2026، وذلك في إطار التنفيذ المرحلي لخطة الإحلال وفق جدول زمني معتمد. وأكد أنه لم يتبقى لإتمام خطة تكويت السلطة القضائية بالكامل سوى مرحلتين وصولا إلى تحقيق نسبة تكويت ستبلغ 100% بحلول 1 أكتوبر 2030، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة وترسيخا للاعتماد على الكفاءات الوطنية واستكمالا لمسيرة تطوير المرفق القضائي. وأعرب عن خالص الشكر والتقدير للأشقاء من أعضاء السلطة القضائية في جمهورية مصر العربية لما قدموه طوال سنوات عملهم من جهود مخلصة وأسهمت في خدمة العدالة بالكويت، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح. وزيرة الشؤون تطوير قطاع التعاون أولوية لمتابعة أداء الجمعيات.
1: أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتور أمثال الحويلة أن تطوير قطاع التعاون يمثل أولوية في خطط الوزارة لما يؤديه من دور محوري في تنظيم العمل التعاوني ومتابعة أداء الجمعيات وضمان التزامها بالقوانين واللوائح بما يحفظ حقوق المساهمين ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وقالت الحويلة خلال جولة تفقدية أجرتها في قطاع التعاون بمقر الوزارة في مجمع الوزارات إن الجولات الميدانية تتيح الوقوف بصورة مباشرة على طبيعة العمل داخل القطاعات، والاستماع إلى ملاحظات الموظفين والمراجعين، ورصد الاحتياجات الفعلية، بما يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة وتطوير الإجراءات على أسس علمية تراعي متطلبات العمل اليومية. كما شددت الحويلة على ضرورة الالتزام الكامل بالأنظمة والقرارات المنظمة للعمل التعاوني وتطبيقها بعدالة وشفافية على جميع الجمعيات، وعدم التهاون في مواجهة أي تجاوزات إدارية أو مالية قد تضر بمصالح المساهمين أو تؤثر في كفاءة العمل التعاوني. كما بيّنت الحويلة أن حماية أموال المساهمين تأتي في مقدمة مسؤوليات الوزارة من خلال إحكام الرقابة على أوجه الصرف والاستثمار، ومتابعة سلامة الإجراءات المالية والإدارية، والتأكد من توجيه موارد الجمعيات بما يحقق المصلحة العامة ويعود بالنفع على المساهمين وأهالي المناطق. كما دعت إلى تعزيز التنسيق بين إدارات قطاع التعاون وتوحيد الإجراءات وآليات العمل ورفع مستوى التواصل مع الجمعيات التعاونية بما يضمن سرعة معالجة الملاحظات والرد على الاستفسارات وإنجاز الملفات دون تأخير غير مبرر. كما أكدت أن الوزارة مستمرة في مراجعة وتطوير منظومة العمل التعاوني بما يواكب المتغيرات ويرسخ مبادئ الحوكمة والنزاهة والمساءلة، كما يعزز الدور الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات التعاونية في خدمة المواطنين والمجتمع. الجلهمة. الكويت تولي اهتماما كبيرا بدعم الابتكار وتمكين الشباب وريادة الأعمال.
0: أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلهمة أن الكويت تولي اهتماما كبيرا بدعم الابتكار وتمكين الشباب وتعزيز ريادة الأعمال انطلاقا من رؤية الكويت 2035، وإيمانا بأن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الجلهمة خلال افتتاح المؤتمر الافتراضي الخليجي السابع تكنو لابتكار وتكنو ريادة الأعمال وتكنو الذكاء الاصطناعي نحو التنويع الاقتصادي، والذي يعقد تحت رعايته ويستمر يومين عبر منصة زوم. وقال الوزير الجلهمة أن ذلك يأتي انسجاما مع ما أكده صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه في البيان الختامي للقمة الخليجية 45 بشأن ضرورة التركيز على التنويع الاقتصادي والابتكار كركيزتين أساسيتين في تحقيق النمو المستدام، وأضاف أن هذه التوجهات تمثل دافعا لمواصلة العمل الخليجي المشترك وتبادل الخبرات وتبني المبادرات التي تعزز بيئة الابتكار وتفتح آفاقا جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال وتسهم في تحقيق التنمية والازدهار لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن جهتها قالت رئيسة المؤتمر الدكتورة هنادي المباركي في كلمتها أن المؤتمر يأتي التزاما بتوحيد الجهود الخليجية والعربية وتبادل الخبرات وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لتهيئة بيئة محفزة للابتكار والإنتاج الرقمي الذكي وتمكين مكانة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا المجال.
2: إذاعة على الهواء. الأخبار الفنية.

0: سماري مع العماري تطلق في صيفي 18.
1: تنطلق في 5 أغسطس المقبل فعاليات الدورة 18 من مهرجان صيفي ثقافي الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، مواصلا مسيرته كأحد أبرز المهرجانات الصيفية في دولة الكويت، من خلال برنامج متنوع يجمع بين الثقافة والفنون والتراث، ويخاطب مختلف الفئات العمرية. ويفتتح المهرجان فعالياته على خشبة مسرح للدراما في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بأمسية سماري مع العماري التي يحييها الفنان سليمان العماري بمشاركة فرقة الماس للفنون الشعبية، في احتفاء للموروث الموسيقي الكويتي وإحياء لفن السامري والألوان الشعبية الأصيلة الكويتية. وتزخر الدورة 18 ببرنامج متنوع يضم برنامج وحفلات موسيقية وغنائية وعروضا مسرحية وأمسيات ثقافية وأدبية وورشا فنية وإبداعية، إلى جانب برامج متخصصة للأطفال واليافعين والعائلات، من بينها عروض مسرحية تراثية وأنشطة تعليمية وتفاعلية تسهم في تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الكويتي. نجوم الوطن 9 أغسطس بجراند سينما الحمراء.
0: تستعد نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية لتنظيم ملتقى نجوم الوطن تحت شعار وطن واحد إبداع متعدد رسالة خالدة، وذلك يوم 9 أغسطس المقبل في جراند سينما بمجمع الحمراء بمشاركة نخبة من الفنانين والإعلاميين وصناع المحتوى في فعالية تسلط الضوء على دور الإبداع في تعزيز الانتماء الوطني. وأوضح رئيس النقابة الدكتور نبيل الفيلتشاوي في بيان صحفي أن الملتقى يأتي تأكيدا على أهمية الشراكة بين الفن والإعلام في دعم الهوية الوطنية وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن 3 جلسات حوارية ستناقش محاور متنوعة تجمع ما بين الفنون والإعلام والإنتاج الرقمي. وتتناول الجلسة الأولى أثر الفنون البصرية في التعبير عن حب الوطن، فيما تبحث الجلسة الثانية مسؤولية صناع المحتوى في نقل الرسائل الوطنية عبر المنصات الرقمية، بينما تناقش الجلسة الثالثة دور نجوم الدراما والإعلام في تقديم أعمال ومبادرات تعزز الوعي الوطني لدى المجتمع. كما يشهد الملتقى إقامة معرض للفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي يضم أعمال تعكس روح الانتماء والهوية الكويتية، إلى جانب فقرات افتتاحية تشمل كلمات ترحيبية وعرض مرئي عن الملتقى وأغنية وطنية تجسد رسالة الحدث وأهدافه. وأكد الفيلتشاوي أن الملتقى يشكل منصة تجمع ما بين المبدعين والجمهور لتبادل الرؤى والخبرات، بما يسهم في إبراز دور الثقافة والإعلام في خدمة الوطن، داعيا الفنانين والإعلاميين وصناع المحتوى والجمهور إلى المشاركة في هذه الفعالية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء وترسيخ الوعي المجتمعي من خلال الإبداع.
2: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
1: إذا كان الاعتذار ثقيلا على نفسك فالإساءة ثقيلة على نفوس الآخرين، فالاعتذار عن الخطأ لا يجرح الكرامة بل يجعلك كبيرا بعين من أخطأت بحقه.
0: ينبغي أن يكون للقانون سلطة على البشر، وليس على البشر سلطة على القانون.
2: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم، في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية هل تعلم؟

0: هل تعلم أن الحديد عندما يصدأ يزداد وزنه 3 مرات؟
1: هل تعلم أن أطول الحشرات عمرا هي من فصيلة الخنافس، تحمل اسم الخنفساء الرائعة، إذ أن تحولها من طور اليرقة لطور العذراء فقط يحتاج 47 سنة كاملة.

0: هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم، على أمل نلقاكم غدا في نفس التوقيت. لكم تحية أسرة البرنامج، ولكم تحية مخرج هذا العمل عادل خاجة.
1: إلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي جولة إخبارية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا.

0: حوار وتحليل. في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، تتواصل تداعيات الاعتداءات التي استهدفت المملكة العربية السعودية وسط إدانات واسعة وتأكيد خليجي على وحدة المصير وأمن دول مجلس التعاون. وفي المقابل تبرز التحركات السياسية والدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران في محاولة لاحتواء التصعيد وفتح مسار جديد للمفاوضات وسط تحذيرات من العودة إلى الخيار العسكري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. وحول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الباحث في العلاقات الدولية الدكتور ناصر خميس المطيري. بداية دكتور، كيف تنظرون إلى الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في المملكة العربية السعودية الشقيقة؟
1: طبعا هذا المسلك العدواني الآثم من جانب إيران أو ميليشياتها المرتبطة بها، هذه محاولات تمثل أخي عبد الرحمن خطوة تصعيدية لا شك خطيرة ومرفوضة، تستهدف بلا شك خلط الأوراق وإفشال جهود خفض التصعيد. طبعا سياسة المملكة العربية السعودية الحكيمة والمكفولة بدفاعات جوية يقظة أثبتت بالفعل قدرتها العالية على الردع والتصدي لهذه الاعتداءات الآثمة، ولكن من المنظور السياسي الاستراتيجي فإن من هذه الاعتداءات لا شك تعكس محاولات من قبل أطراف أو وكلاء إقليميين وميليشيا لنقل الضغط من الساحة المباشرة في إيران إلى استهداف الممرات الحيوية والأصول الاقتصادية الإقليمية ولتوجيه رسائل سياسية مزدوجة للرياض وواشنطن وللعالم العادل سواء. لذلك يعني كما تعيد أيضا المملكة في كل مرة التأكيد على حقها الصريح في الدفاع عن سيادتها.